0: هاجمت السفن التجارية والبحار المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز. من جهتها أفادت وكالة تسنيم بسماع عدة انفجارات في ميناء ماهشهر وميناء الإمام الخميني في خوزستان وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كنارك، وأضافت أن منظومة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة معادية في سماء جنوب إيران. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي شمالي العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة كما تقول. وأضافت القيادة المركزية أن الجندي قتل خلال عملية تفجير متحكم بها لذخيرة غير منفجرة ألقيت من مسيرة إيرانية كانت قد أسقطتها القوات الأمريكية، وقد أصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء هذا الحادث. من جهات أخرى، أعلنت القيادة المركزية عثورها على رفات مجهولة الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحص الرفات لا تزال جارية للتحقق من هويتها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجوم قواته على قاعدة التنف في سوريا أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات، وأضاف أن الهجوم هو إهداء إلى الجنود المظلومين الذين استشهدوا في بنبور بمدينة إيران شهر حسب تعبيره. وأكد الحرس الثوري أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد قواته، مشددا على أنه طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز. أعلن الجيش الأردني أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت البلاد، في وقت استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وأبلغته رسالة احتجاج ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة. وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تعرض محطة القوة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين.
1: من سماء الأردن إلى منشآت الطاقة في الكويت وصولاً إلى أجواء البحرين، مشهد واحد يتكرر: انذارات، اعتراضات جوية، ثم استنفار دفاعي في مواجهة هجمات إيرانية متصاعدة. في الأردن يعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الرابع في منطقة نائية دون تسجيل إصابات. وجاء ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، وفي ظل تأكيد الجيش الأردني جاهزيته للتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد. وجنوباً تصاعد القلق حول مدينة العقبة ومرافقها الحيوية بعد تقارير عن استهداف صاروخ إيراني للمنطقة، بينما أكدت السلطات الأردنية أن المطار والميناء يعملان بصورة طبيعية رغم بيان للسفارة الأمريكية أشار إلى عملية إخلاء في المنطقة. أما الكويت فقد أعلنت تعرض محطات كهرباء وتحلية مياه لهجمات إيرانية متكررة لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى أضرار في وحدات توليد واندلاع حرائق، ما دفع السلطات إلى تفعيل خطط الطوارئ ودعوة السكان إلى ترشيد الاستهلاك. أما في البحرين فقد أعلنت قوة الدفاع اعتراض وتدمير أهداف جوية إيرانية، معتبرة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية انتهاكا للقانون الدولي. وفي ظل استمرار التصعيد وتوسع رقعة الاستهداف، تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، وسط دعوات متواصلة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تدفع نحو مزيد من التصعيد.
0: أرحب بمراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عماد الرواشد. أبدأ من طهران مع حسام. يبدو أن موجة جديدة أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها بدأت على أهداف إيران. نقف معك عند التفاصيل المشهد الميداني.
2: يعني تمتد رقعة الاستهدافات الأمريكية على طول الشريط الساحلي واللي تصل إلى شمال غرب إيران. نتحدث عن مدينة تبريز، هذه المدينة المهمة من الناحية الاستراتيجية على مستوى ما تملكه إيران من بنى عسكرية ودفاعية استهدفت مرارا وتكرارا خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. تبريز تحظى بطبيعة مناسبة لتواجد وتمركز منظومات دفاعية جوية إيرانية. سمع فيها في هذه المدينة خلال الساعة الماضية سماع دوي للعديد من الانفجارات. أيضا وقيل بأن هناك تحليق لطائرات مسيرة في محيط مدينة تبريز، لكن بالعموم يمكن القول بأن الاستهدافات الأمريكية هي ما تزال على الشريط الساحلي الجنوبي والجنوب غربي لإيران، وصولا إلى أقصى نقطة من الشريط الساحلي شرق إيران في محافظة سيستان وبلوشستان على سبيل المثال. دوي الانفجارات سمع في مدينتي بندر خميني وبندر ماهشهر بمحافظة خوزستان، وهي إحدى أهم المحافظات في العمق أكثر نحو مياه الخليج، إحدى المحافظات أو ربما أبرز محافظة على مستوى مخزونات إيران من النفط التي تصدر إلى أو يتم إرسالها إلى جزيرة خارج ليتم تصديرها إلى الخارج. نتحدث عن مخزونات إيران من النفط والغاز التي تتجه من هذه المحافظة الاستراتيجية على مستوى الثروات الباطنية فيما يتعلق بالنفط والغاز. أيضا كان هناك كلام أو ما تم تنقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إيرانية، ومنها ما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني عن إطلاق لصاروخ من منظومة هايمرس من الكويت باتجاه الأراضي الإيرانية خلال الدقائق الماضية. لم يتم تحديد ما إن كان أو إن وصل هذا الصاروخ إلى النقطة التي أطلق نحوها أم أنه جرى التصدي لهذا الصاروخ. أيضا وكالة فارس للأنباء ووكالة تسنيم تحدثت عن أصوات لانفجارات كما قلنا في مدينة تشابهار ومدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة المحاذية للحدود الباكستانية في أقصى الجنوب الشرقي من الجغرافيا الإيرانية. كان هناك حديث من التلفزيون الإيراني قبل قليل على مستوى الردود الإيرانية. التلفزيون أشار إلى إطلاق صواريخ نحو سفن مخالفة توجد عند السواحل الإماراتية. لم يحدد عدد الصواريخ حتى الآن، والتلفزيون الإيراني فقط هو الذي أتى بهذه المعلومة حتى هذه اللحظة. وكالة الأنباء الإيرانية أيضا إيرنا تحدثت عن موجة صاروخية جديدة من محافظة لورستان غربي إيران. أيضا لم يتم تحديد النقاط التي ذهبت باتجاهها هذه الصواريخ، لكن كان الأمر متزامن مع سماع لدوي انفجارات في كل من الكويت والبحرين. ما أضافته أيضا وكالة مهر للأنباء قبل قليل هو أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوب البلاد، هي المسيرة الثالثة أو الرابعة تقريبا منذ صباح يوم أمس، مسيرة من نوع MQ-9 ومسيرة أخرى من نوع لوكاس. النسخة تبقى الأصل عن مسيرة شاهد 136 التي استهدفت من خلالها على ما يبدو خلال اليومين الماضيين قواعد أمريكية في أربيل العراق، في محافظة أربيل في كردستان العراق، أدت لسقوط عدد من الجنود الأمريكيين جرى الإعلان عنهم خلال يوم أمس أيضا عبر مسؤولين رسميين في الولايات المتحدة الأمريكية. أشارت أيضا وكالة مهر بأن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان أيضا جرى في جنوب شرق إيران، ما يعني بأن الصواريخ والاستهدافات الأمريكية وصلت كما قلنا إلى أقصى نقاط الجغرافيا الإيرانية شرقا عند الحدود مع باكستان.
0: نعم، ابقى معي حسام، تحول إلى واشنطن مع عماد يعني. ولكن قبل أن أسألك عماد، لدي خبر عاجل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من كفار عزة. إذن انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من كفار عزة وفقا لما يقوله بيان للجيش الإسرائيلي. أعود لك عماد، يعني مع هذه البيانات الصادرة عن القيادة الوسطى الأمريكية يبدو الهدف واضح محدد، وهو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن وأيضا البحار المدنيين كما جاء في آخر بيان، ولكن لا يبدو أن هنالك سقف زمني واضح.
3: لا يبدو أن هناك سقف زمني. الشكوك تحوم حول أن الولايات المتحدة ربما توسع الحرب، هذا ما قالته ما قالته المصادر لواشنطن بوست قبل حوالي الساعتين إلى 3 ساعات، قالت بأن هناك خطة منظورة لتوسيع الحرب. لكن تلك المصادر تحذر من أن هذه الخطة لتوسيع الحرب تصطدم بواقع نقص في الذخيرة ونقص أيضا في المعدات الأمريكية العسكرية بسبب القصف الإيراني لهذه المعدات، نتحدث تحديدا عن الدفاعات الجوية وعن الرادارات التي قصفت في أكثر من مدينة خليجية وفي الأردن أيضا. طبعا هذا يأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي اليوم في لقاء مع نيوز نيشن القناة اليمينية، قال بأنه لا يعبأ إن كان الإيرانيون سيلتزمون بمذكرة التفاهم أم لا، وهذا يستشف منه أن الرئيس الأمريكي فعلا يفكر في استمرار العمل العسكري وربما توسيعه. طبعا التوسيع يأخذ مصداقية أكبر، أو ربما توقعات التوسيع العمل العسكري تصبح أكثر وجاهة حينما نرى كيف أن الولايات المتحدة تستخدم مجموعة من الطائرات الحربية F-15 F-35 من إنجلترا ومن ألمانيا، بالإضافة طبعا لتزويدها لإسرائيل بطائرات التزود بالوقود أكثر حتى مما لدى إسرائيل، حوالي 30 طائرة ستضيف لها الولايات المتحدة، وكأنها تحضر للحظة ستتدخل فيها القوات الإسرائيلية في هذه المعركة. طبعا الرئيس بعد أن سقط كل هذا العدد من الجنود الأمريكيين، نتحدث عن جنديين أمس، جندي اليوم في العراق، جندي ثالث مفقود، ربما الرفات التي يجري أو تجري معاينتها الآن ربما تكون له أيضا 4 جنود في خلال 48 ساعة، وطبعا هذا غير الجرحى، حوالي 4 تم إدخالهم إلى المستشفيات من ثم إخراجهم، وخامس لم يدخل المستشفى لكنه أصيب أيضا. هذا كله يزيد العبء على الرئيس الأمريكي إن أراد الذهاب للتفاوض، لأنه يحتاج لرد الاعتبار كما يقول المراقبون للجيش الأمريكي، لذلك ربما نكون بصدد عمليات انتقامية أكثر مما نحن بصدد العودة لطاولة تفاوض، على الأقل في المدى المنظور. ربما بعد ذلك، بعد أن يشعر الجيش الأمريكي بأنه رد الاعتبار بشكل أو بآخر، ربما يعود الطرفان لطاولة مفاوضات، لكن في المدى المنظور الآن المهم هو إعادة الاعتبار لهيبة الجيش الأمريكي بعد أن سقط هذا العدد من القتلى في صفوفه. طبعا لا ننسى الضغط من الكونغرس، بعض الأعضاء تحديدا البارزون في الكونغرس، مثلا العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لجنة مهمة جدا في السياسة الخارجية الأمريكية، جين شاهين، تقول بأن الرئيس الآن عليه أن يذهب للتفاوض، ترى بأن هذه العمليات ضد الجيش الأمريكي تجرد الحرب من أهميتها وأنها تثبت بأن الرئيس أخطأ في الدخول إلى هذه الحرب. هذا ربما يضيف عبء على الرئيس الأمريكي بأحد الاتجاهين، ربما يذهب باتجاه التفاوض لاحقا طبعا بعد أن يرد الاعتبار للجيش الأمريكي، وربما يقتنع أكثر بوجهة النظر الإسرائيلية التي يحاول الإسرائيليون ترويجها منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهي أن الضربات المحدودة، التفاوض مع الإيرانيين لا طائل منه، يجب أن يضرب الجيش الأمريكي بقوة أكبر بحيث يشل النظام الإيراني تماما ويمنعه من التحكم أو التأثير على الملاحة في المضيق، لأن المضيق هو أهم ملف للرئيس الأمريكي. هل سيفعل الرئيس ذلك؟ هذا غير معروف، لكن نحن نعرف بأنه أمامه سيناريوهان كما سرب من البيت الأبيض، الأول تكثيف القصف الجوي والثاني الدخول في عمل بري. ربما يكون قصف محيط بندر عباس الميناء هادف، والهدف منه عزل الميناء عن الداخل الإيراني لتسهل السيطرة عليه بريا، لكن هذا كله في إطار التكهنات طبعا.
0: ابقى معي سعود لك عماد، التحول إلى طهران مع حسام، أذكر طبعا بما تورده وكالة فارس من أنه يسمع أو سمع دوي ما لا قل عن 3 انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران، أذكر مرة أخرى وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. هذا يضاف أيضا لسماع دوي انفجارات في مدن تبريز وشابار وكنارك وبندر ما شهر وبندر الإمام الخميني، وكنا قد أشرنا إليها قبل قليل. حسام، يعني نريد أن نعرف طبيعة الاستهدافات، بما أن من بين الأهداف التي ضربت قبل قليل هي موانئ.
2: الموانئ حيوية جدا بالنسبة لي.

0: هذه الموانئ يحمل عدة أهداف، هدف منها كما قلنا لضرب النقاط، نقاط الدعم للقواعد العسكرية ونقاط التحكم الإيرانية الموجودة في تلك المنطقة، على اعتبار أن كل قاعدة عسكرية تبنى تحوي العديد من المنشآت وتكون ملحقة عادة بشكل أو بآخر بالموانئ الموجودة لتحقيق الدعم وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لهذه القواعد. من ناحية أخرى، هذه الموانئ كميناء الإمام الخميني وعدد من الموانئ الأخرى ومنها ميناء تشابهار المدار والذي تعمل بشراكة إيران منذ سنوات مع الجانب الهندي على تطوير هذا الموانئ، وهو من أهداف الموانئ في الجنوب، يعني أن الاستهداف يحمل جانبا اقتصاديا، تحاول إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله أن تدخل الجانب الإيراني في أزمة ربما على مستوى البدائل الاقتصادية، إمكانية التحرك خارج منطقة الحصار عند مضيق هرمز، على اعتبار أن الموانئ البعيدة عن مضيق هرمز ومنها ميناء تشابهار، هذه الموانئ تم الاستفادة منها خلال الفترة الماضية في تحقيق المطلوب فيما يتعلق بنقل البضائع الإيرانية أو استيراد البضائع من الخارج على مستوى أيضا النقل وغيرها من التحركات على المستوى الاقتصادي. وما يهم الجانب الإيراني بالنظر إلى تطبيق حالة الحصار منذ عدة أشهر على السواحل الجنوبية لإيران تحديدا عند مضيق هرمز، هذا الأمر الذي كلف إيران مبالغ كبيرة على مستوى الخسائر. حتى الآن قيل بأن إيران حاولت تعويض هذه الخسائر بالاعتماد كما قلنا على الموانئ البعيدة نسبيا عن مضيق هرمز وعلى موانئ الشمال عند بحر قزوين وعلى المسارات البرية والسكك الحديد التي قامت بتفعيلها مجددا. بعض هذه السكك والطرق كانت مهملة إن صح التعبير خلال السنوات الماضية، جرى تفعيلها مع عدد كبير من دول الجوار تحديدا الدول الواقعة في شرقي الجغرافيا الإيرانية وصولا إلى آسيا الوسطى وأيضا الصين لتحقيق البدائل، محاولة للالتفاف على حالة الحصار كما قلنا. واضح بأن الجانب الأمريكي راقب الجانب الإيراني وتحركاته على المستوى الاقتصادي، تحركات الحكومة الإيرانية التي لطالما تحدثت عن وجود بدائل اقتصادية لديها وأنها لن تهزم حتى لو طبق الحصار جنوب إيران عند مضيق هرمز لفترات أطول. راقبت الولايات المتحدة الأمريكية طريقة التعاطي الإيرانية من خلال إدارة هذه الممرات البعيدة عن مضيق هرمز والممرات أيضا البرية والسكك الحديد، وقامت باستهدافها منذ أن بدأت موجة التصعيد هذه منذ أكثر من أسبوع. تابعنا استهداف عدد من الجسور المهمة، عدد من السكك الحديدية، أيضا بعض المعابر قيل بأنه جرى استهدافها في أخبار لم تؤكد حتى الآن إيرانيا. إيران على العكس تماما على المستوى مستوى الحكومة والأجهزة التنفيذية منذ يومين تتحدث عن إعادة استئناف العمل ببعض الممرات، إعادة فتح بعض الطرق القديمة بشكل مؤقت ليتم الاستفادة منها من قبل المارة، من قبل المواطنين الإيرانيين، إلى أن يتم استئناف في العمل أو صيانة الطرق التي جرى استهدافها. من جملة استهدافات على مستوى البنى التحتية تكثفها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح خلال الأيام الماضية في محاولة من ناحية لتقطيع أوصال المدن الجنوبية على مضيق هرمز، وعلى رأس هذه المدن محافظة هرمزغان وما تحويه من مدن على السواحل، يتحكم من خلالها الحرس الثوري الإيراني بحركة الملاحة، ويزعج الأمريكيين كثيرا فيما يتعلق بحركة السفن على الجانب الآخر بالقرب من سلطنة عمان، مع تأكيد واضح وتشديد إيراني على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة الأمريكية من تفعيل الممر الجنوبي عند السواحل العمانية في ظل ما تعتقده إيران بأنه محاولة أمريكية لتمرير سفن حربية ومعدات وذخائر للمنطقة من بين السفن التجارية التي تمر في محاولة للتمويه للالتفاف على حالة الحصار الإيرانية والتمهيد ربما لأعمال عسكرية أوسع ضد الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة.
1: ابقى معي حسام، لدينا صور نبثها الآن للحظة ذوي انفجارات في مدينة تبريز شمالية إيران جراء غارات أمريكية. إذن صور نبثها للحظات التي دوت فيها انفجارات في مدينة تبريز شمالية إيران جراء غارات أمريكية. طبعا هذه الغارات تأتي في خضم جولة جديدة أو موجة جديدة أعلنتها القيادة الوسطى الأمريكية لليلة التاسعة.

0: وفي آخر ما أفاد به الإعلام الإيراني أن هنالك دوي انفجارات أيضا سمع في جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. كذلك كانت هنالك موجة صاروخية بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية في محافظة لرستان غربية إيران. أعود لواشنطن مع عماد الرواشدة مراسل التلفزيون العربي. يعني يتواصل الهجوم الأمريكي على مناطق عدة من إيران، والهدف كما هو معلن كما ذكرنا سابقا تحرير الملاحة وضرب البنية التحتية. يبدو لدينا خبر عاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنضرب إيران بقوة هذه الليلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنضرب إيران بقوة هذه الليلة. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة هذه الليلة. طبعا عدد من الاستهدافات طاولت مناطق متفرقة من إيران، أبرزها في جاسك بمحافظة هرمزغان التي سمع بها كما ذكرنا ثلاثة انفجارات، أيضا مناطق في محافظة لارستان غربية إيران. أعود لعماد الرواشدة، إذن دونالد ترامب يعلنها سنضرب إيران بقوة هذه الليلة.
1: نعم طبعا، يعني متوقع الرئيس الأمريكي، كنا نتحدث قبل قليل عن أنه بالتأكيد سيحاول رد الاعتبار للجيش الأمريكي، لهيبة الجيش الأمريكي بعد أن قتل ثلاثة أشخاص حتى الآن، ثلاثة جنود أمريكيين، جرح خمسة وفقد واحد، وربما نسمع عن المزيد، لا أحد يعلم. ليس هناك شفافية في بيانات وزارة الدفاع وفق ما يقول الديمقراطيون، الوزارة بطيئة في الإعلانات، لا تذكر مثلا ما هي المواقع التي يجري قصفها داخل إيران. هي تقول قصفنا مقرات عسكرية أو منصات إطلاق صواريخ، لكنها لا تتحدث عن المناطق الجغرافية. مما نسمعه من الإيرانيين، القصف يتركز في المناطق الجنوبية، ربما قريبة من السواحل، قريبة من هرمز. للآن لم يذهب الأمريكيون باتجاه طهران ويقصفوا في الداخل، هناك خطط لتوسيع الحرب. قد يكون أحد ملامح هذا التوسع في الحرب قصف طهران. الرئيس طبعا يتحدث، والقصف الآن جار في إيران، ربما هذا ما يعنيه، سنقصف إيران بالتزامن. لا نعلم إن كان يقصد أشياء ستحدث في المستقبل هذه الليلة وربما يوم غد، لكن كما أشرت في مداخلات سابقة،
0: عماد الرئيس الأمريكي يقول قصفنا، يعني بصيغة الماضي يقول قصفنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة. هل يعني هذا بقروب نهاية هذه الموجة؟
1: غالبا هذه هي الموجة التاسعة الآن، ثمان موجات قبلها وهذه هي الموجة التاسعة. هذا غالبا ما يقصده الرئيس الأمريكي. واضح أنه غير مستعد للتصريح، وعاد من نهائي المونديال
0: صحيح،
1: وتحدث للصحفيين على عجل، يبدو أن الأخبار وصلته الآن وقام ببثها للصحفيين ثم غادر. للآن السؤال الكبير ليس العمليات التي تجري كل يوم كما أشرت، هذه الموجة التاسعة. السؤال الكبير، هل ستستمر هذه الموجات المتقطعة نسمع عنها خلال 15 دقيقة ثم تتوقف وكلها تقع في الجنوب، أم أننا بصدد عمل أكبر من ذلك في ظل استدعاء هذه الطائرات الحربية من أوروبا، في ظل إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل، في ظل التسريبات التي تحدثت اليوم عن خطط حقيقية لتوسيع الحرب؟ وما الذي يعنيه توسيع الحرب؟ فقط قصف طهران؟ هل يعني دخول في بري، السيطرة على بعض المناطق على السواحل وهي خطة عرضها الرئيس سابقا، هناك تخوف شديد منها، هناك معارضة في الواقع داخل البيت الأبيض للتحرك البري تحديدا من نائب الرئيس الأمريكي، لأنه يخشى أنه سيكون بداية الغرق الأمريكي إنجاز التعبير كما حصل في العراق.
0: ولكن هنالك من الصقور من يدفعون باتجاه ذلك عماد،
1: هذا صحيح، لكن أيضا يجب أن نتذكر أحد أبرز الوجوه الذين دعموا باتجاه ودفعوا باتجاه هذه الحرب وإدامة هذه الحرب واستخدام القوة المفرطة أحيانا في هذه الحرب كان لينزي جراهام. ولينزي جراهام العضو البارز المقرب من إسرائيل كما تعلم رحل الأسبوع الماضي، توفى الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ. الآن الأصوات التي بمستوى لينزي جراهام غير موجودة في الكونغرس. نعم هناك بالتأكيد تيار داخل الكونغرس يميني منحاز لإسرائيل، لكن ليس بنفس حماس وقدرة وتأثير وقرب لينزي جراهام من الرئيس الأمريكي ومن بنيامين نتنياهو. لذلك كان هناك حديث عن أن بنيامين نتنياهو نفسه ربما يأتي للولايات المتحدة للحديث مع الرئيس الأمريكي. أيضا سقوط الجنود الأمريكيين حسام أحيانا يضعف محاججة الصقور، لأن هذا يعني أن الكلفة كبيرة على الأمريكيين. التسريبات التي تنشرها صحف المفروض أنها مقربة لدونالد ترامب مثل وول ستريت جورنال التي تتحدث عن أن هناك نقص في الذخيرة ونقص في المعدات وأن هذه الحرب لا تسير بالضرورة بصالح الولايات المتحدة، أن الإيرانيين باتت لديهم قدرات صاروخية تستطيع مناورة الدفاعات الأمريكية. هذا كله لا يصب في مصلحة فريق الصقور الداعي لمواصلة هذه الحرب، والكل يخشى، الكل يخشى من أن الكلف الكبيرة ستؤثر عليه في انتخابات نوفمبر المقبل حتى أعضاء الكونغرس. بالتالي الحسابات معقدة، معقدة لأعضاء الكونغرس حتى من المؤيدين لإسرائيل، معقدة للرئيس الأمريكي أيضا. عدم الذهاب في الحرب سيؤدي إلى مواصلة إغلاق المضيق وإعطاء فعليا النصر ولو صغير بسيط لإيران، والمواصلة هذه الحرب أو الذهاب فيها حتى أقصى مداها والتوسع فيها أو الذهاب في بري ينذر بسيناريو مشابه لسيناريو العراق. ربما هذا ما يفسر حسام هذا طول أمد الحرب دون أن يكون هناك أي حسم، لا ضربات عسكرية كبيرة تحسم المعركة ولا تفاوض يحسم هذه المعركة، لأن الخيارات بالنسبة للرئيس الأمريكي كلها صعبة وتزيد صعوبة مع اقتراب الانتخابات في نوفمبر المقبل.
0: ابقى معي ماذا عدل طهران مع حسام دياب؟ يعني بينما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا هذه الليلة، هل تصدر في طهران بيانات تشرح ما الذي حصل، الخسائر إن وجدت؟
2: مراسل وكالة تسنيم للأنباء قبل قليل كان يتحدث عن أن الاستهدافات الأمريكية طالت 8 مدن حتى الآن، ربما قد يزداد عدد المدن المستهدفة خاصة إن كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أشار عماد عن صيغة المستقبل، أي أن هناك ضربات أمريكية لاحقة ستستمر حتى ساعات الصباح وربما أطول من ذلك. لكن كما قالت وكالات أنباء إيرانية 8 مدن جرى استهدافها حتى الآن، أغلب هذه المدن هي مدن ساحلية، مدينتان كتبريز ولورستان هما في الشمال الغربي لإيران، أيضا شمال غرب ونحو الوسط أكثر، أيضا جرى سماع لدوي الانفجارات فيها دون تحديد طبيعة الخسائر حتى هذه اللحظة. لكن أن يتم حصر الاستهدافات الأمريكية عند الخط الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي وصولا إلى الشمال الغربي والجنوب غربي وصولا إلى الجنوب الشرقي من الجغرافيا الإيرانية، يعني أن أمريكا ما تزال ملتزمة أو ما تزال تركز على كل المنظومات الدفاعية الإيرانية والقواعد وما يتعلق بمنظومة الدفاع الإيرانية على طول هذا الشريط من الشمال وحتى أقصى نقطة في الشرق عند الحدود مع باكستان. هذا الخط بالكامل من السواحل وصولا إلى مرتفعات جبال زاغروس بالقرب من الحدود العراقية ومع كردستان العراق يحظى هذا الخط لوجستيا وعسكريا وأمنيا بطبقات متعددة من المنظومات الدفاعية والقواعد والرادارات ونقاط التحكم ومنصات إطلاق الصواريخ التي قيل بأن إيران عملت عليها لسنوات، على اعتبار حسام أنه من الناحية الجيوسياسية الخط الجنوبي أو خطوط المياه الجنوبية لإيران هي الخط الوحيد الذي يمثل في عمق التفكير الأمني الإيراني ما يتعلق بالأمن القومي بالدرجة الأولى. هذه الخطوط لم تمس جغرافيا على مدار التاريخ. كل ما يتعلق بتاريخ إيران من الناحية السياسية منذ أن كانت إمبراطورية جرى العبث به تاريخيا، وفقدت إيران الكثير من أراضيها خلال السنوات أو العقود والقرون الماضية، وما بقي هو إيران الحالية بشكلها الجغرافي الحالي. الحدود الساحلية الجنوبية عند مياه الخليج هي الحدود الثابتة. هذا ما يدفع إيران دائما للعمل بشكل مختلف نسبيا على مستوى منظومات الدفاع، لأنها تعتبر أن تلك المناطق البحرية قد يأتي الخطر منها يوما ما. وهذا ما جرى عبر حربين متتاليتين خلال أقل من عام، والحرب الثالثة أيضا مرشحة لأن تبدأ وبقوة خلال الفترة المقبلة ما لم يتم التوصل إلى حل أو تحرك عبر دول الوساطة لتحقيق ما يبدو مستحيلا حتى هذه اللحظة بالنسبة للأطراف المتحاربة. وجود العديد من الطبقات الدفاعية كما قلنا على طول هذا الشريط الساحلي وصولا إلى مرتفعات زاغروس بالقرب من الحدود العراقية، وجود بعض القواعد وربما الكثير منها يحمل أهدافا أو بعدا تمويهيا إن صح التعبير، تداخل المنظومات الدفاعية مع المدن الجبلية والتضاريس الوعرة في مختلف أنحاء إيران، هذا كله يعقد العمل على الجانب الأمريكي، يدفعه لاستخدام ذخيرة واستخدام طائرات للتزود بالوقود، والحديث بين الحين والآخر عن إمكانية القيام بعمل بري. من ناحية يمكن القول أيضا أنها أول مواجهات عسكرية من نوعها بشكل مباشر بين طرفين منذ الثورة الإيرانية يتحدثان بصيغة التخاصم إن صح التعبير أو صيغة العداء. دخل الطرفان حربان متتاليتان خلال أقل من عام، وكما قلنا الحرب الثالثة مرشحة لتبدأ بقوة. قادة عسكريين في القيادة الوسطى للعمليات في الولايات المتحدة الأمريكية قيادة سينكوم قالوا منذ فترة تحديدا في الأسبوع الأخير من الحرب الماضية حرب الأربعين يوما بأنه لا ينبغي على القوات المسلحة الأمريكية التحرك من أمام السواحل الإيرانية حاليا، لأننا نراقب تحركات وعقلية إيران من الناحية العسكرية عن كثب، وكأن الجيش الأمريكي أيضا يتعلم التكتيكات الإيرانية بشكل أو بآخر، وهذا إن صح التعبير ما دفع الأمريكيين ربما مع بدء موجة التصعيد هذه للاعتماد على شيء من التكتيكات الحرب الغير متكافئة التي تتحدث إيران عنها باستمرار. لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت طائرات لوكاس بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، وهي نسخة مطابقة لطائرة شاهد 136 الإيرانية، استهدفت من خلالها أمريكا العديد من النقاط العسكرية والمدنية أيضا والبنى التحتية في إيران خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن، إضافة لاستخدام أمريكي لزوارق ذات بعد واحد وهي زوارق هجومية انتحارية دون راكب خلال الفترة الماضية، في حالة تشبه أيضا ما تستخدمه القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بين الحين والآخر ضمن ما يسمى بأسطول البعوض في السواحل الجنوبية لإيران لتشديد حركة الرقابة الإيرانية على مضيق هرمز وعلى حركة الملاحة في هذا المضيق.
0: أبقى معي حسام، أعود لواشنطن مع عماد. إذن نحن طبعا نتحدث عن ليلة تاسعة من هذه الضربات، هدفها كما تقول قيادة الوسطى تحرير الملاحة وضرب البنية التحتية الإيرانية، ولكن الواقع يقول بأن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يتحكم بمضيق هرمز. البيان الأخير للحرس الثوري الإيراني يقولها صراحة، مضيق هرمز لا يزال بيد قواته، ويهدد بأنه إن استمرت ما يسميها بالاعتداءات الأمريكية على إيران فإن قطرة واحدة لن تمر من مضيق هرمز. بالتالي ألا يخشى أمريكيا أن تكون هذه الضربات ضربات عبثية بحيث لا حسم بين ولا اتفاق يحفظ مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة؟
1: دعني أبدأ من تصريح الرئيس الأمريكي الأخير قبل قليل، يقول بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن الإيرانيين لا يسيطروا على أي شيء، وتقريبا دمر لهم كل شيء، وأننا ضربناهم الليلة ضربة قوية لإكراما كما قال إكراما لمن قال إنهم ثلاثة جنود قتلوا، وقال أعتقد أنهم ثلاثة قتلوا في لم يحدد المكان، لكن نحن نعرف أنهم قتلوا في الأردن في قصف إيراني، ويقول إنهم كانوا يقاتلون لهدف نبيل هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. إذن الرئيس الأمريكي يعتقد بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، ربما هو لا يعتقد، لكن الرواية التي يقدمها للإعلام هي أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. طبعا المراقبون يقولون بأن هذا الكلام غير دقيق، لأن السيطرة على المضيق تعني تأمين الملاحة فيه، وطالما أن إيران قادرة على إطلاق ولو طلقة واحدة في المضيق تخيف شركات التأمين وتخيف شركات الملاحة، بالتالي الولايات المتحدة لا تسيطر على المضيق كما تقول الإدارة الأمريكية. لكن رواية الرئيس الأمريكي التي يصدرها الإعلام هي أن واشنطن تسيطر على المضيق، لم يعد هناك سلاح مهم لدى الإيرانيين، كما قال لديهم بضعة صواريخ قبل قليل، قال لديهم بضعة صواريخ لكنها ليست مهمة، دمن خسروا كل شيء كما يقول، لكنه يواصل القصف رغم ذلك. وهذا سؤال يطرح حتى في الكونغرس، إن كانت القدرات الإيرانية دمرت بالكامل، إحدى تصريحات الرئيس المعروفة قال فيها إن الجيش الإيراني دمر بالكامل، إن كان ذلك صحيحا لما تواصل الولايات المتحدة قصف إيران؟ هذه أسئلة تطرح في الإعلام، تطرح في الصحافة وعلى ألسنة المراقبين، لكن طبعا دون جواب من البنتاغون. الجواب الرسمي الذي نسمعه عادة من المسؤولين العسكريين هو أن صحيح إيران دمرت معظم قدراتها، لكن هذه القدرات البسيطة التي لا تزال تمتلكها، مثل مثلا الزوارق الصغيرة التي تتحرك ذاتيا ورخيصة الثمن، لا تزال تؤثر على الحركة في الملاحة. بعض الطائرات المسيرة رخيصة الثمن لا تزال تؤثر على الملاحة. صحيح الأساطيل أو الأسطول دمر الإيراني، الدفاعات الجوية دمرت كما يقول الأمريكيون، الصواريخ الباليستية معظمها دمر كما يقول الأمريكيون، لكن هذه المعدات العسكرية البسيطة هي التي تقف حائلا اليوم بين تأمين المضيق بشكل كامل، بين الولايات المتحدة وتأمين المضيق بشكل كامل، وبالتالي الولايات المتحدة مستمرة في هذه الضربات لثني الإيرانيين أو إجبار الإيرانيين على عدم استخدام هذه القدرات البسيطة. هذه هي المحاججة الأمريكية التي في الواقع لا تقنع كثيرين، لا في الصحافة الأمريكية ولا في الكونغرس ولا في أوساط المراقبين. وفي الأثناء طبعا آخر استطلاع نشر في الواقع يوم أمس لإبسوس يظهر بشكل جلي بأن ربع الأمريكيين فقط يثقون بقدرة الرئيس في إدارة هذه الحرب، الغالبية لا ترى ذلك، وهذه مشكلة طبعا بالنسبة له، لكنها لا يبدو أنها بقدر ما هي مشكلة تدفعه لإيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو عسكريا. قد أشرت في مداخلات سابقة أن كلا الخيارين الجلوس مع الإيرانيين، تقديم بعض التنازلات في التفاوض، خطر عليه من الناحية السياسية ومكلف، خصوصا مع قرب الانتخابات، لأنه ينذر بتهميش أو إزعاج أو إغضاب بعض الكارهين لإيران في قواعده التصويتية، تحديدا من التيار الإنجيلي ومن أيضا المسيحية الصهيونية، بالإضافة طبعا لليهود الأمريكيين. هو يخشى من ذلك، وهذا يجعله غير قادر على تقديم بعض المرونة في التفاوض، لكنه أيضا غير قادر على الذهاب للحد الأقصى في العمل العسكري، لأنه يخشى من صغار السن في قاعدته الانتخابية ممن يعارضون هذه الحرب. وأيضا داخل ماجا هناك أصوات مهمة كما نعلم، تاكر كارلسون، مارجوري تيلر جرين، توماس ماسي، هؤلاء كلهم سواء كانوا أعضاء في الكونغرس أو تركوا الكونغرس لا يزال لديهم قواعد تصويتية هائلة كبيرة. هو لا يريد أيضا تهميش هؤلاء والذهاب بعمل عسكري كبير أو الذهاب نحو حتى الخيار البري، لأنه يعرف بأن كل ذلك له كلفة عند صندوق الانتخاب، وهذا يعقد العمل، يعقد الموقف الأمريكي من إيران، ويجعلنا نشهد مثل هذا النوع أو هذا النمط من العلاقة، أحيانا تفاوض ثم الذهاب نحو عمليات عسكرية محدودة، لا حسم عسكري ولا حسم سياسي.
0: أبقى معي عماد، أعود لطهران مع حسام دياب. يعني عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، هل ثمة ما يشير إلى هذا المعطى أم العكس تماما وفقا للرواية الإيرانية؟
2: هي حرب شرسة حتى على مستوى الروايات والسرديات الإعلامية وحتى الرسمية، وكأن الطرفان الإيراني والأمريكي هما مرآة، كل طرف هو مرآة للطرف الآخر، تقريبا ذات المصطلحات إلى حد كبير يتم استخدامها، ذات النقر على ذات الأوتار إن صح التعبير. يتحرك الجانب الإيراني للانتقام لدماء الشهداء الإيرانيين كما يصفهم ولتكريمهم وما إلى ذلك، كاستهداف قاعدة موفق السلطي في الأردن وأيضا قاعدة في أربيل العراق خلال يوم أمس، ويقول بأنه انتقام لما جرى على جنود إيرانيين في سيستان وبلوشستان أول أمس. يرد الجانب الأمريكي ويطلق الرئيس الأمريكي تصريحات مماثلة، وأنه يريد الثأر لجنوده الأمريكيين الذين فقدوا أو قتلوا في الأردن وفي كردستان العراق. أيضا هذا ينسحب على الكثير من التصريحات والروايات، أهم وأبرز هذه الروايات هي ما يتعلق بمضيق هرمز. هناك من شبه الأمر وكأنه محاولة أمريكية ربما لتعلم حياكة السجاد على الطريقة الإيرانية. كل ما يتصرف به الإيرانيون يقوم به الجانب الأمريكي بذات الطريقة بشكل ما. تم تقسيم مضيق هرمز إلى مسارين، رغم أن مذكرة التفاهم كانت بحسب الرواية الإيرانية تتحدث عن دور إيراني واسع في عملية تأمين حركة الملاحة. النجاح هذه البنود المتعلقة بإدارة إيران لحركة الملاحة عند مضيق هرمز والتزام الجانب الأمريكي بهذه البنود الأولية كان يرشح مذكرة التفاهم للانتقال إلى مراحل أكثر تعقيدا وأكثر تقدما وصولا إلى الملف النووي، وهذا ما تقول إيران بأنه لم يتم بتاتا. جرى العبث بالبنود الأولية، البنود الأول، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، وكأن شيئا لم يكن، وضرب بجهود الوساطة عرض الحائط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تتحدث إيران. مضيق هرمز حاليا الآن يحوي مسارين إن أردنا أن نتحدث عنه وفق كل ما يرشح من الطرفين. مسار ما يزال بالقرب من جزيرة قشم وجزيرة لارك، تقول إيران بأنه متاح ذهابا وإيابا نحو مياه الخليج. تشرف بحرية الحرس الثوري الإيراني على تسيير حركة الملاحة، تعطي الأذونات وتسمح لمن تريد ولمن لا تريد بأن يمر أو لا يمر عبر مضيق هرمز. هناك مسار آخر قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الرواية الإيرانية بفرضه فرضا على سلطنة عمان. تعلم إيران وتقول بأن الجانب العماني لا يستطيع الوقوف بشكل كامل بوجه الإرادة الأمريكية فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، كون أمريكا تستفيد من الجانب القانوني فيما يتعلق بالسواحل العمانية التي تستطيع من خلالها عمان تسيير حركة الملاحة. الأمر وصل بالإيرانيين خلال الأيام الماضية عبر كاظم غريب أبادي عضو الفريق الإيراني المفاوض للقول في حديث مطول مع التلفزيون الإيراني حسام، عن أن الأمر لو كان بيد العمانيين فقط لك تم التوصل إلى توافق مع إيران بأريحية شديدة خلال الفترة الماضية وبسرعة، لكن إحساس إيران بالخطر وبوجود ضغوط واضحة من قبل الجانب الأمريكي على سلطنة عمان دفع الجانب الإيراني لتحذير سلطنة عمان بأن الأمر لا يتعلق فقط بسيادة سلطنة عمان على المساحة أو المياه الإقليمية العمانية التي يمكن من خلال تسيير حركة الملاحة بما يتناسب مع العمانيين. قالت إيران على لسان كاظم غريب أبادي بأن الأمر يتخطى ذلك وبأنه بدأ يمس الأمن القومي الإيراني، وهذا ما يدفع الجانب الإيراني للضرب عند السواحل العمانية بين الحين والآخر، ضربات تحذيرية أحيانا تصل إلى استهداف بعض ناقلات النفط والسفن التجارية في محاولة القول بأن الأمر عندما يصل إلى مسألة أمن قومي فإن الكلمة العليا هي لإيران على المستوى العسكري والأمني في المنطقة. الجانب الأمريكي يتحدث بشكل مختلف تماما، يقول بأنه قادر على تسيير حركة الملاحة بالشكل الذي يريده وكل طرف يشد البساط، بساط مضيق هرمز باتجاهه. ما الذي يجري عمليا على الأرض؟ نحن نبني على الروايتين الرسمية الإيرانية والأمريكية، لكن الحقائق والوقائع على الأرض فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز ستتكشف خلال الفترة الماضية مع من سيقول كلمته في نهاية المطاف، وكثيرة هي المسائل التي ما تزال محاطة بعلامات الاستفهام والغموض والتي ربما لا نعلم أو لن نستطيع أن نرى عنها شيئا، وقد يطول بنا الأمر لمعرفة حقائق ما جرى عند مضيق هرمز بين الطرفين.
0: شكرا لك حسام ذياب من طهران وعماد الرواشدة من واشنطن.

0: إلى ملف آخر في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس. ونقلت طواقم الطبية الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي، ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر نظرا إلى خطورة إصابتهم. واستشهد 3 فلسطينيين منهم سيدة جراء قصف مدفعي على خيام النازحين في حي الزيتون، وتمكن الأهالي من انتشال شهيدة، لكن القصف الإسرائيلي حال دون انتشال بقية الشهداء قبل نقلهم صباحا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين 1000 الفلسطينيين، ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام 1000 المباني.
1: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل مضنية، أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا؟ وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
2: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل، 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة، لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصائه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع. لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني. انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب. جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان ايه، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الامكانيه لفحص الدي ان ايه والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي من حي الصبره في مدينه غزه.
0: في الضفه الغربيه المحتله سقط شهيدان واصيب عدد من الفلسطينيين خلال هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين بحمايه قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلده دير جرير شرق مدينة رام الله، بحسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع عدد من الإصابات إثر هجوم شنته مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرقية مدينة رام الله. أفادت مصادر محلية بإضرام مستوطنين النيران في أراضي زراعية في منطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقية نابلس بالضفة الغربية وسط محاولات الفلسطينيين إخماد الحريق. قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي. من جهته أكد الرئيس اللبناني خلال لقائه روبيو على ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي.
3: رسائل سياسية من واشنطن حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد، لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه، إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكداً أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصادياً واستثمارياً، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتا من جهة حاريسة ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
0: الآن إلى تقرير الصحافة.
4: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية ناقش توم نيكولز خسائر الجيش الأمريكي في الحرب على إيران، مشيرا إلى أن مقتل أمريكيين في الهجوم الإيراني الصاروخي على الأردن يعني أن من حق الشعب الأمريكي أن يعرف سبب مقتلهما ومدى استعداد ترامب للتضحية بأبنائهم وبناتهم في هذه الحرب الاختيارية. ويشير الكاتب إلى أن كل الأمريكيين الذين قتلوا حتى الآن لقوا حتفهم لأنهم أرسلوا إلى حرب ليست ضرورية، ولم يقدم ترامب طوال أشهر أي تفسير شامل لسبب إصدار إدارته أوامرها لأفراد الجيش الأمريكي بتعريض حياتهم للخطر. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي لم يرى أنه من المناسب طوال هذه المدة أن يلقي خطاباً واحداً للشعب الأمريكي أو للكونغرس يبرر فيه سبب زجه بالولايات المتحدة في الحرب والاقتصاد العالمي في الفوضى والشباب الأمريكي في الخطر. ويرى الكاتب أن ترامب مصمم على تعريض المزيد من الأرواح للخطر، حيث بات يفكر في الاستيلاء على أراض إيرانية، ما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة تجهز قواتها لعمليات برية. إلى مجلة إيكونوميست البريطانية ونقرأ فيها عن الرفض الشعبي الأمريكي للحرب على إيران، وأن 4 من كل 5 أمريكيين يعتقدون أن الحرب ستستمر لفترة طويلة، وأن ما يقرب من نصفهم يرون أنها ستستمر لمدة عام أو أكثر، وهي توقعات لا تعجب معظم الأمريكيين. وتشير المجلة إلى أن الحرب مع إيران هي الصراع الأكثر استياءً بين الأمريكيين منذ بدء استطلاعات الرأي، فكلما طالت الحرب زادت التكاليف، والتي قد تصل إلى حد التأثير على مستقبل ترامب وحزبه في انتخابات التجديد النصفي. وتلفت المجلة إلى أن عدد القتلى الأمريكيين في حرب ترامب على إيران أقل بكثير من القتلى الذين سقطوا في العراق أو فيتنام، لكن الحرب الحالية أثرت بشكل سريع على جيوب الأمريكيين بطريقة تثير سخطهم. وتعتقد المجلة أن أحد أهم الأسباب في تدني شعبية الحرب الحالية هو أن ترامب لم يقدم للشعب الأمريكي تبريرات منطقية قبل وأثناء الحرب، حيث يشعر الأمريكيون أن جميع الأسباب المعلنة غير واقعية ولا أساس لها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال نيل ماكفاركور بشأن مقترح جديد لإنهاء أزمة مضيق هرمز، وأن الحرب الأمريكية على إيران نشأت من توترات قديمة بشأن برنامجها النووي، لكن التركيز تحول إلى سيطرة إيران على المضيق، ما أدى إلى خنق خمس إمدادات النفط العالمية ونزاع أعاد الجانبين إلى صراع مفتوح. ويشير الكاتب إلى أن إدراك واشنطن والعالم أن محاولة فتح ممر ضيق وهش بالقوة في خضم حرب ستكون مهمة شاقة لا طائل منها، يدفع نحو البحث عن حلول جديدة أكثر منطقية وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع. ويلفت الكاتب إلى أن أحدث مقترح يتمثل في أن تتعامل الدول المطلة على الخليج مع مياهه كأرض مشتركة، ولن تفرض سوى رسوم رمزية على ناقلات النفط مقابل خدمات متعلقة بالمياه، حيث إن هذا الإجراء قد يندرج ضمن القانون الدولي. ويعتقد الكاتب أن تحقيق مثل هذا الاتحاد في الخليج يتطلب التغلب على عقبات عديدة، أبرزها تباين الأجندات السياسية والخصومات التاريخية. ومع ذلك فإن البديل الحالي وهو محاولة فتح المضيق بالقوة العسكرية يبدو أمرا بالغ الصعوبة. ختاماً مع صحيفة الغارديان البريطانية والتي سلطت الضوء على استمرار انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية، وأن إسرائيل تهدد بالاستيلاء على خزانات المياه القديمة قرب بيت لحم في تصعيد كبير ضمن حملة متصاعدة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية والسردية التاريخية للشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن حملة الضغط الإسرائيلي تثير غضباً عارماً في فلسطين، ليس بسبب الأهمية الأثرية للأحواض التي تعد أحد أكبر أنظمة المياه الباقية من العالم القديم فقط، بل أيضاً لأنها تمثل هجوماً مباشراً جديداً على السلطة الفلسطينية. وتلفت الصحيفة إلى أن اتفاقية أوسلو تشير بوضوح إلى أن الأحواض تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وحدها، إلا أن نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف يعملون على تغيير الحقائق عبر بناء المستوطنات في تلك المناطق. وتؤكد الصحيفة أن علماء الآثار والفلسطينيين المحليين باتوا يستعدون لمزيد من التوغلات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تزامناً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر.
0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية لليلة التاسعة على التوالي، تفعيل الدفاعات الجوية وسماع ذوي انفجارات في عدة مدن إيرانية، والحرس الثوري يؤكد استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. شهداء في غارات إسرائيلية على حي الزيتون ومخيم الشاطئ وخان يونس، والاحتلال يفرج عن 16 أسيرا من قطاع غزة. شهيدان وعدد من الجرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة قرب رام الله، وإحراق أراضي زراعية في الضفة الغربية المحتلة. روبيو يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في واشنطن التزام الولايات المتحدة باتفاق الإطار، وعون يقول إن تنفيذ الاتفاق يتم من خلال أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت إذن القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 9 على التوالي. وأكدت القيادة الوسطى أن الضربات ستستمر في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز. من جهتها أفادت وكالة تسنيم بسماع عدة انفجارات في ميناء ماهشهر وميناء الإمام الخميني في خوزستان وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كنارك. وأضافت أن منظومة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة معادية في سماء جنوب إيران. وتظهر هذه الصور لحظة دوي انفجارات في مدينة تبريز شمالي إيران جراء غارات أمريكية.

0: وقالت وسائل إعلام إيرانية أنه في أعقاب هجمات ما سمته العدو الأمريكي، سمع سكان محافظة هرمزجان عدة انفجارات بالقرب من سيريك ودوي 3 انفجارات في مدينة جاسك. أما في محافظة بوشهر فسمع دوي انفجارين بالقرب من خرموج. كما أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بعض المصادر بإطلاق صواريخ على سفن وصفها بالمعادية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي شمالي العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة كما تقول. وأضافت القيادة المركزية أن الجندي قتل خلال عملية تفجير متحكم بها لذخيرة غير منفجرة ألقيت من مسيرة إيرانية كانت قد أسقطتها القوات الأمريكية، وقد أصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء هذا الحادث. من جهة أخرى أعلنت القيادة المركزية عثورها على رفات مجهولة الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحص الرفات لا تزال جارية للتحقق من هويتها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تلقت هذه الليلة ما وصفها بالضربات العسكرية القوية جدا، وقال إنها أتت لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قضوا مؤخرا.
1: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
0: وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجوم قواته على قاعدة التنف في سوريا أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات، وأضاف أن الهجوم هو إهداء إلى الجنود المظلومين الذين استشهدوا في بنبور بمدينة إيران شهر بحسب تعبيره. وأكد الحرس الثوري أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد قواته، مشددا على أنه طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز. إذن نذهب مشاهدينا لمراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب لنقف معه عند مجمل التطورات في خضم طبعا هذه الجولة التاسعة ربما في يومها التاسع من الضربات الإيرانية والتي الأمريكية عفوا على إيران، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها ضربات قوية جدا.
2: بالفعل حسام، ضربات اليوم التاسع من موجة التصعيد الحاصلة منذ عدة أيام بين الطرفين استهدفت حوالي 8 مدن بحسب ما أعلن مراسل وكالة تسنيم للأنباء خلال الساعة الماضية. 8 مدن على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران، هذه المناطق تراوحت الاستهدافات فيها ما بين مدن وما بين موانئ، وصولا إلى المدن الواقعة في الشمال الغربي من الجغرافيا الإيرانية عند الحدود مع العراق. أهم هذه المدن وأبرزها بطبيعة الحال هي مدينة تبريز ذات التضاريس المعقدة، والتي غالبا ما تستهدف بشكل مكثف عندما تستشعر الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر من تلك المنطقة، وعندما تبدأ إيران باستهداف مناطق في داخل أراضي كردستان العراق بشكل متكرر، وهذه هي الحال كانت خلال الأيام القليلة الماضية، استهدافات مكثفة سواء لقواعد أمريكية أو حتى لمقار لأحزاب إيرانية كردية معارضة في إقليم كردستان العراق. مدينة تبريز التي تحظى أيضا كما قلنا بتواجد كبير لمنظومات الدفاع الجوي ومنظومات الصواريخ ونقاط التحكم العسكرية، على ما يبدو إما هذه المحاولة أو هذه الردود في مدينة تبريز، والتي ذكر التلفزيون الإيراني قبل قليل بأن استهداف مدينة تبريز بمثل هذا الشكل هو الأول منذ عدة أشهر منذ الحرب الحرب الماضية حرب الأربعين يوما، إما أمريكا منزعجة من الاستهدافات التي جرت في كردستان العراق وما أسماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة الماضية بأنه محاولة للأخذ بالثأر لدماء الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في كل من كردستان العراق وفي قاعدة موفق السلطي في الأردن أول أمس، أو ربما محاولة تمهيدية من الناحية العسكرية ربما لتمهيد الطريق جوا للقيام بأعمال عسكرية أكثر اتساعا داخل الأراضي الإيرانية، والانتقال تدريجيا ربما من استهداف المناطق الساحلية والموانئ بعد أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية لما تريده من الناحية العسكرية في تلك المناطق، لتبدأ بتوسيع رقعة استهدافاتها والدخول في إحدى أو من خلال إحدى أهم الخواصر الأمنية المقلقة بالنسبة للإيرانيين. نتحدث عن الحدود الشمالية الغربية كما قلنا بالقرب من كردستان العراق، ونتذكر تماما أنه خلال الحرب الماضية كان هناك سيناريو معد أمريكي إسرائيلي لاستعمال الأكراد على الطرف الآخر من الحدود الإيرانية للقيام بعمل عسكري، قالت إيران بأنه أفشل أو قتل في مهده في تلك اللحظة، ولم تشتعل تلك الجبهة نتيجة تعاون ما بين الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وأهالي المناطق الكردية داخل الحدود الإيرانية. نتحدث عن محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية ومدينة تبريز كما قلنا التي استهدفت خلال الساعتين الماضيتين بشكل يعد الأول ربما بحسب التلفزيون الإيراني حتى الآن منذ الحرب الماضية حرب الأربعين يوما. الردود الإيرانية أيضا سمعنا عنها خلال الساعتين الماضيتين بعد هذه الصواريخ، استهدف سفن كانت تحاول ربما المرور من مضيق هرمز أو الاقتراب من المسار الذي منعت إيران السفن من الاتجاه نحوه وهو المسار الجنوبي عند السواحل العمانية. هذه الاستهدافات بالصواريخ طالت سفن عند موانئ رأس الخيمة على ما يبدو عند السواحل الإماراتية، كان هناك سماع لدوي انفجارات أيضا في أربيل وفي السليمانية على ما يبدو خلال الساعة الماضية أيضا كرد إيراني على تلك المناطق، إضافة لإسقاط طائرة مسيرة هي الثالثة خلال الساعتين الماضيتين. على ما يبدو وكما أرى وسائل الإعلام المعنية بمتابعة التطورات الميدانية عسكريا عند السواحل الجنوبية لإيران خفت وتيرة أخبارها خلال النصف ساعة الماضية، إما قد تكون محاولة أو فترة استراحة ربما لتستأنف بعضها الضربات خلال الساعات المقبلة، أو أن هذه الموجة التاسعة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة الماضية قد انتهت رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي شيء حتى الآن، لكن كان من المتوقع بحسب الرؤية الإيرانية أو بعض الرؤى الإيرانية هنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسارع إلى توجيه ضربة ما لإيران بعد انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم والتي جمعت ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني.
0: شكرا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران.

0: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة توي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس، ونقلت طواقم الطبية الشهيدة إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي، ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر نظرا إلى خطورة إصاباتهم. واستشهد 3 فلسطينيين منهم سيدة جراء قصف مدفعي على خيام النازحين في حي الزيتون، وتمكن الأهالي من انتشال شهيدة، لكن القصف الإسرائيلي حال دون انتشال بقية الشهداء قبل نقلهم صباحا إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين، ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام آلاف المباني.
1: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل مضنية، أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا؟ وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
2: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل، 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة، لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصائه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع. لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني، انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب. جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان ايه، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الامكانيه لفحص الدي ان ايه والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي من حي الصبره في مدينه غزه.
0: تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المدنيه في قطاع غزه، حيث تعمل على تحريك المكعبات الصفراء لقضم مزيد من اراضي القطاع ضمن سياسه توسيع السيطرة المباشرة إلى جانب مواصلة القصف على بقية المناطق. إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن تحريك الجيش الإسرائيلي للكتل الصفراء تسبب في اضطرابات بالخدمات الإنسانية في القطاع وسط تصاعد النشاط العسكري.
3: تتوسع الاستهدافات الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لتطاول المناطق الأكثر تكدسا بالنازحين بعد مرور أكثر من 9 أشهر على وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته شرقي مدينة دير البلح وحرك مكعباته الصفراء لقضم مزيد من الأراضي بعد توغل آليته العسكرية تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف. وخلال التوغل دفعت القوة الإسرائيلية المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر قبل أن تنسحب. لكن أثر الانسحاب لم ينهي المشهد، فمع ساعات الصباح وجدت عشرات العائلات أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية بعدما تجاوز الخط الجديد مساكنها، في مؤشر على فرض واقع ميداني جديد.
4: الجيش الإسرائيلي يفرض على السكان النزوح والسكن في هذه المناطق، خاصة في ظل سيطرته على ما يزيد عن 70% اليوم من أراضي قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من القطاع. وها نحن اليوم أصبحنا على عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون، قام خلال الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على السكان وإنذارهم، وبالتالي أصبحنا على حركة نزوح في تلك المنطقة، وهو ما يزيد الضغط على المناطق الغربية من المدينة.
3: الأمم المتحدة أعلنت إجراء مشاورات مع ممثلين عن 17 موقعاً لإيواء النازحين تضم نحو 3000 أسرة، بعد ورود تقارير عن تحركات إسرائيلية أثرت في الخدمات الإنسانية داخل المنطقة. وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق إن ممثلي المجتمعات المحلية أكدوا نقل الكتل الصفراء التي ترسم خط السيطرة بالتزامن مع تحركات يومية للدبابة الإسرائيلية وإقامة حواجز رملية وتكرار عمليات إطلاق النار، في تطورات تعكس استمرار تغير خريطة السيطرة على الأرض، بينما تتراجع آمال إعادة الإعمار أمام اتساع الوقائع المدنية.

0: بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله بحسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع عدد من الإصابات إثر هجوم شنته مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرقية مدينة رام الله. أفادت مصادر محلية بإضرام مستوطنين النيران في أراضي زراعية في منطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقية نابلس بالضفة الغربية وسط محاولات الفلسطينيين لإخماد الحريق. أحرق مستوطنون مسجداً ومنزلين في قرية توانا بمسافة يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وألقوا مواد سريعة الاشتعال ما تسبب في اندلاع النيران كما خطوا شعارات عنصرية. وأدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الاعتداء على المسجد مؤكدة أن إحراقه يمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 بؤر استيطانية جديدة من أصل 14 مستوطنة سبق أن أعلنت عزمها بنائها على أراضي محافظة جنين شمالية الضفة الغربية. وكان الاحتلال قد أخلى 4 بؤر استيطانية في جنين عام 2005 إلا أنه عاد وشرع في إقامتها مؤخرا وأضاف إليها مستوطنات ومعسكرات جديدة.
1: تعمل هذه الجرافات على إعادة إنشاء مستوطنة جديدة وهي واحدة من 4 مستوطنات أخلاها الاحتلال عام 2005 من مناطق مختلفة من محافظة جنين. مؤخراً أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقيم ما يقارب من 14 مستوطنة جديدة في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وستقيم كذلك 6 معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فعلياً نفذ جيش الاحتلال على أرض الواقع التأسيس ل7 مستوطنات وكذلك أيضا ل3 معسكرات لجيشه في مناطق مختلفة من جنين. هذا معسكر أقامه في المنطقة الشرقية على أراضي بلدة عابة في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، معسكر لجيش الاحتلال سيتوسط مستوطنتين أخليتا عام 2005. وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا القيام بتأسيس هذه المستوطنات. الجرافات تعمل في الأماكن التي أعلن جيش الاحتلال أنه سيقوم بمصادرة أراضيها وإقامة هذه المستوطنات لسلب أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية العديد منها وكذلك أيضا لهدم منازلهم، وكل ذلك لصالح التوسع الاستيطاني. هنا في هذه البلدة عابة شرق مدينة جنين أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب من 10 منازل. أصحابها هنا كانوا أقدموا على الانتهاء من بنائها أو أي أنها قيد الإنشاء في هذه المنطقة. أخطرت هذه المنازل بالهدم. سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا ما نفذ عملية الهدم بما يسميه الفلسطيني مجزرة لترحيلهم من مناطق سكنهم، وكذلك أيضا عدا عن الأراضي الزراعية والمساحات الشاسعة التي ستحتلها هذه المستوطنات. جنين تاريخيا قدمت الأراضي عام 48 ما يقارب من 30% من مساحتها الجغرافية، ويطارد الاحتلال اليوم المساحة المتبقية منها ويقيم هذه المستوطنات والمعسكرات التابعة لجيشه في إطار استمرار التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة عابة شرق جنين.
0: قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي. من جهته أكد الرئيس اللبناني خلال لقاء روبيو على ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي.
2: رسائل سياسية من واشنطن حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد. لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت

0: بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي، مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه، إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكداً أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصادياً واستثمارياً، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات، بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضاً عملية تفجير داخل البلدة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات، مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب، من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتة من جهة حريسة، ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
1: تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة، صنفته السلطات الأوكرانية ضمن أعنف الهجمات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في أحد أحياء العاصمة كييف.
2: هجمات روسية مجددا تتعرض لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، صواريخ باليستية وفرد صوتية من مختلف الأنواع كانت قد وجهتها القوات الروسية تحديدا إلى العاصمة كييف. طبعا نحن نتحدث عن أحد، أو نحن موجودون في أحد المواقع التي تعرضت لأضرار جراء هذه الضربات الصاروخية الباليستية. هذا المبنى السكني متعدد الطوابق والذي يقع في حي شيفشنكا تحديدا، كانت يعني أحد هذه الصواريخ كان قد سقط بالقرب من هذا المبنى السكني وأحدث هذه الأضرار في واجهة هذا المبنى السكني. كان هناك حريق قد اندلع في عدد من المركبات هنا المركونة بالقرب من هذا المبنى السكني. السلطات الأوكرانية وهيئة الطوارئ الأوكرانية كانت قد تحدثت عن أن كوادرها وطواقم الدفاع المدني كانت قد هرعت إلى هذا المكان مع ساعات الليل بعد هذا الهجوم، وتمكنت من إخماد حرائق كانت قد انتشرت في هذا الموقع في أكثر من مكان. إضافة إلى ذلك، طبعا هذا المبنى غير السكني، هذا مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق، أيضا بالقرب من موقع الانفجار. يبدو أن الضربة الصاروخية أصابت بشكل مباشر هذا المبنى غير السكني، مبنى إداري كما تقول السلطات الأوكرانية. لغاية الآن يعني فرق خدمات البلدية والدفاع المدني لا تزال تعمل في هذا الموقع على إزالة الركام، على إزالة الأنقاض، وأيضا يعني عدد من المسؤولين في هذه المؤسسات الأوكرانية يعني يقدمون المساعدة للمتضررين من جراء هذه الضربات، خاصة لسكان هذا المبنى السكني والمباني المجاورة. الجيش الأوكراني تحدث اليوم عن طبيعة هذه الهجمات وقال بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت قد سجلت ضربات ب 41 صاروخا منها صواريخ باليستية، إضافة إلى تسجيل هجمات على عموم أوكرانيا ب 125 مسيرة. وقد تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 18 من هذه الصواريخ، وأيضا 108 مسيرات من أصل هذه المسيرات التي أطلقتها القوات الروسية على مختلف المناطق في أوكرانيا. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: فاز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. المباراة شهدت سيطرة مطلقة لمنتخب لاروخا، لكنها انتهت في وقتها الأصلي دون تسجيل أي أهداف، وتمكن مهاجم برشلونة فيران توريس من إحراز هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول لتتوج إسبانيا بلقبها الثاني بعد التتويج الأول عام 2010. وتسلم لاعبو المنتخب الإسباني كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

0: الآن إلى برنامج اقتصادكم.
1: قفزة كبيرة في القروض باليوان الصيني، ما أسبابها؟ وهل هناك تضارب مصالح في استثمار ترامب بأسهم شركات قام بالترويج لها؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

0: يبدو أن هيمنة العملة الخضراء تواجه منافساً جديداً قادماً من بكين، فاليوان الصيني يتحول من عملة محلية إلى منافس حقيقي للدولار، والقصة لا تبدأ من أسواق الصرف بل من القروض والتجارة. فبيانات البنك المركزي الصيني كشفت ارتفاع قيمة القروض المقومة باليوان الصيني بقرابة 1,600,000,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام، في حين بلغ رصيد القروض القائمة باليوان في نهاية يونيو الماضي 42 تريليون دولار بزيادة سنوية بلغت أكثر من 5%. بكين تدفع شركات ودول أكثر لاستخدام اليوان في تسوية الصفقات التجارية، مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة لديها ومن توسع تجارتها مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه ارتفعت إصدارات ما يعرف بسندات الباندا، وهي سندات تصدرها جهات أجنبية داخل الصين وباليوان، كما توسعت القروض بالعملة الصينية خارج البلاد. لكن الأهم ليس حجم الإقراض داخل الصين فقط، فالهدف ألا يبقى اليوان مجرد عملة تستخدم داخل الصين، بل أن يصبح أداة للتمويل والتجارة الدولية. هذه الخطوات لا تعني أن الدولار سيفقد موقعه قريبا، لكنها تكشف أن الصين تبني بهدوء نظام مالي يخفف اعتمادها عليه. للحديث عن القفزة في القروض باليوان تنضم إلينا من بكين ليو تشاو الصحفية والخبيرة الاقتصادية. أهلا بك معنا. بداية، هل تريد الصين فعلا منافسة الدولار أم هي تريد تقليل اعتمادها عليه؟
1: نعم، شكرا. أولا أريد أن أشكركم على الاستضافة اليوم. فأعتقد أن هناك الصين لديها هذه الإرادة للمنافسة الجانبية مع الدولار الأمريكية، لأن يمكننا أن نرى الآن الصين قد بذلت الجهود الكثيفة جدا ليس في إنشاء الآليات العديدة مع البلدان العالمية، مثل هذه الآليات المتعددة الأطراف و في من حيث التجارة والاقتصاد، مثل المنظمة الشنغهاية للتعاون وأيضا البريكس. وكل هذه الآليات قد ساهمت في تعزيز التعاونات التجارية والاقتصادية بين الصين وبين الدول الإفريقية والدول الآسيوية، وكل هذه الاقتصادات الناشئة والدول المهمة من الدول العالم الجنوبي. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى وقد تم إنشاء النظام سيبس، وقد تم إنشاء هذا النظام من قبل البنك المركزي الصيني، وحاليا يمكننا أن نرى وقد تم الانضمام إلى هذا النظام واستخدام اليوان الصيني لأكثر من 190 دولة ومنظمة العالمية. فيمكننا أن نرى من كل هذه الأرقام والبيانات المهمة أن هناك الاستخدام بشكل أوسع وأكثر بكبير في المقارنة.
0: أين يحقق اليوان الانتشار الأسرع أكبر، هل في آسيا، في أفريقيا أم في أمريكا اللاتينية؟
1: نعم، شكرا. أعتقد أن وخاصة ربما أولا مع بلدان الآسيان، لأن هذه البلدان المجاورة للصين، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى من خلال هذه البلدان كمبوديا وفيتنام وتايلاند، وهذه البلدان من اقتصادات الناشئة المهمة جدا ولديها السلسلة التصنيعية المهمة الحالية على مستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك الدول الإفريقية ولدى الصين دائما هذه العلاقات وطيدة وأودية جدا من حيث التجارة بين الدول الإفريقية وأيضا مع بعض الدول الآسيوية ومثل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في الشمال إفريقيا وربما مصر. وهذه البلدان لديها العلاقات وطيدة مع الصين من حيث التجارة. ولكن هناك النقطة مهمة جدا أريد أن أؤكد عليها، لأن في الوقت السابق كان الصادرات الصينية معظمها الثياب والأحذية وكل هذه المنتجات بدون تكنولوجيا التكنولوجيا العالية وبدون القيمة الإضافية العالية، ولكن حاليا تغيرت هذا الأوضاع بشكل تمام وبشكل جذري، لأن يمكننا أن نرى الصادرات الصينية الحالية متكونة من السيارات الكهربائية ومن الخلايا الشمسية وأيضا من البطاريات الليثيوم، وخاصة يمكننا أن نرى وفي نصف الأول من هذا العام وقد شكل الروبوتات الذكية الصينية من العمود الفقري الجديد من الصادرات الصينية، فكل هذه المنتجات من الصادرات الصينية المزودة بالتكنولوجيا العالية والتقنيات المتقدمة جدا المعتم نعم يعتمدت هذه المنتجات على التكنولوجيا الصينية بنفسها، فيمكننا أن نرى هناك التحول الجذري لهذه الصادرات الصينية، وأيضا يمكننا أن نرى وكل هذه المنتجات والصعب لأي بلدان العالمية لإيجاد الاستبدال لهذه المنتجات من أي بلدان الأخرى، وخاصة هناك أيضا المنتجات بالمعادن النادرة، ولا تصين كل هذه التكنولوجيا المتعلقة بالإخراج وبمعالجة المعادن النادرة وهذه المنتجات تعتبر من مفتاح التنمية المستقبلية العالمية، فيمكننا أن نرى من كل هذه النفوذ المتزايدة بشكل ملحوظ جدا لمكانة التجارية الاقتصادية الصينية، ستكون هناك الحاجة ماسة لاستخدام الجنيه بشكل أكثر.
0: أيضا تشير تقارير إلى أن القروض الخارجية باليوان شهدت قفزة قياسية. أولا لو تفسر لنا ما هي أنواع هذه القيود الخارجية وما إلى ما يؤشر يعني ارتفاعها بهذه النسبة.
1: نعم يمكننا أن نرى، وشكرا على هذا السؤال، يمكننا أن نرى وخاصة خلال الفترة الأخيرة وكانت هناك إجراءات العديدة من دول الغربية وربما من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية، هذه الإجراءات الحمائية وربما من فرض رسوم جمركية المرتفعة جدا على الدول العالمية، وبالإضافة إلى ذلك وكانت هناك بعض الإجراءات الحمائية لاستيراد المنتجات الصينية وكل هذه المنتجات، وليس من الصين فقط ولكن من البلدان الأخرى، فيمكننا أن نرى والآن بالنسبة إلى الدول الأوروبية، وكانت هذه الدول مثل ألمانيا وفرنسا كانت من الاقتصادات المهمة جدا على المستوى العالمي، ولكن يمكننا أن نرى حاليا هناك الانكماش بشكل واضح جدا للنفوذ الاقتصادية لهذه البلدان، وحتى يمكننا أن نرى هناك مع هذه الانكماشات في النفوذ هناك انكماش الاستخدام هذه النقود يعني اليورو، وكانت أيضا من النقد الرئيسي العالمي، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى وقد فرضت الولايات المتحدة منذ العام السابق وكانت هناك رسوم جمركية مرتفعة على العديد من الدول العالمية ليس على الصين فقط ولكن على حلفائها التقليدية مثل الدول الأوروبية، فكل هذه الإجراءات الحمائية ورسوم جمركية قد شكلت هناك عدم اليقين وعدم الثقة وعدم الاستقرار لسياساتها التجارية والنقدية وعدم الثقة من المستثمرين العالميين لإجراء عمليات الاستثمار في الداخل هذه البلدان، فالصين كالثاني أكبر اقتصاد باستثناء الولايات المتحدة، فهناك الاتجاه وليس اتجاه الجديد ولكن الآن
0: لهذا ربما استفادت سندات الباندا وأصبحت أكثر جاذبية هذا العام بشكل خاص؟
1: نعم أعتقد كذلك، لأن فقط نعم بالإضافة إلى هناك النفوذ المتزارع ومتصاعدة لجانب الصيني وبسبب أيضا لهذه الإجراءات الحمائية لهذه البلدان، وأيضا هناك التسهيلات الكبيرة جدا لعمليات الدفع والشراء وبيع للسندات الباندا، وكل هذه العوامل قد ساهمت في ارتفاع الجاذبيات الباندا السندات باندا على المستوى العالمي بالنسبة إلى كل هذه المؤسسات العالمية العملاقة.
0: مع هذا الارتفاع وفي حال استمرار، وهناك يعني كل مؤشرات أن الارتفاع الطلب على اليوان مستمر، هل يعني القطاعات أو الأصول الصينية الأكثر استفادة ما هي ستكون؟
1: نعم شكرا. ففي أعتقد أن الصناعات والمجالات الكثيفة الرأسمالية ستستفيد أكثر من هذا الاتجاهات، لأن كل هذه المجالات تحتاج إلى الكمية الهائلة جدا من الدعم المالي، وربما المثل هذه المجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأيضا الرقائق والشرائح الإلكترونيات، لأن كان هذه المجالات تعتمد على الدعم المالي، وخاصة في البداية المرحلة من البحث التكنولوجية ومن الاختبارات العلمية في كل هذه المجالات، ونحتاج إلى الكمية كبيرة جدا من الدعم المالي. فمع هذا الاتجاه ومع هذا السيول المتزايد في السوق الصيني، أعتقد أن ستستفيد هذه المجالات بشكل كبير من هذه الاتجاهات. وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن كل هذه المجالات والصناعات للصناعات الرفيعة المستوى مثل السيارات الكهربائية، وهذه الصناعات والمجالات تحتاج إلى إنشاء السلسلة التوريد وسلسلة إمدادات الكامل والشامل. ففي هذه المرحلة أيضا نحتاج إلى الدعم الرأسمالي بوفرة. فأعتقد أن هذه المجالات وهذه المجالات أيضا من تفوقات ومميزات الصينية
0: تمام،
1: الحالية، ستستفيد أكثر في المنافسة المستقبلية بين الصين وبين
0: شكرا جزيلا
1: البلدان
0: لك يا
1: الأخرى.
0: سيدة ليو تشاو،
1: شكرا
0: الصحفية
1: لكم،
0: والخبيرة الاقتصادية من بكين.
1: شكرا لكم للاستضافة، شكرا لكم.

0: هل يمكن أن تحسم صفارة نهائي المونديال سباقا في البورصة قبل حسم لقب البطولة في الملعب؟ ففي الوقت الذي تترقب فيه جماهير كرة القدم هوية البطل الجديد يخوض عملاق الملابس الرياضية أديداس ونايكي مواجهة من نوع آخر عنوانها المبيعات، القيمة السوقية وثقة المستثمر. مع وصول منتخبي الأرجنتين وإسبانيا وكلاهما يرتدي شعار أديداس إلى المباراة النهائية، ضمنت الشركة الألمانية حضورها في المشهد الأبرز عالميا مهما كانت النتيجة، والأرقام بدأت تتحدث. فسهم أديداس ارتفع منذ انطلاق البطولة بنسبة 6%، بينما تواصل نايكي عاما صعبا مع تراجع سهمها وخروج أبرز المنتخبات التي ترعاها من المنافسة. وتوقعات بتسجيل أديداس أسرع وتيرة نمو في المبيعات منذ 2024 مع مساهمة المونديال بنحو 343 مليون دولار من مكاسب الشركة. قمصان المنتخبات وأحذية اللاعبين وحقوق الرعاية وحتى تفاعل الجماهير على المنصات الرقمية باتت أدوات تؤثر في الإيرادات وفي أسعار الأسهم. للحديث عن الموضوع وعن ملف أرباح الشركات ببطولة كأس العالم ينضم إلينا من القاهرة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بك معنا دكتور كريم. يعني اليوم نشهد نهائي مونديال 2026، المنتخبان يرتديان قمصان أديداس، هذا مكسب بحد ذاته لأديداس، وكأن المباراة ستكون يعني عرض ترويجي مستمر.
1: بالفعل أكيد، وبالفعل وصول فريقين الراعي الرياضي لهم شركة أديداس العالمية أكيد نقدر نقول هو انتصار تسويقي ضخم طبعا للشركة الراعية. يمكن آخر مرة حدث هذا الحدث كان في كأس العالم 2014 في البرازيل لما وصلوا فريقين إلى النهائي، وأيضا كأس العالم 1990. وبالتالي يمكن أديداس رغم أن هي القيمة السوقية
0: بس لم تكن الكرة آنذاك يعني
1: فندم.
0: اليوم قمصان الفريقين إضافة إلى الكرة الطابة التي سيلعب بها الفريق.
1: بالفعل المنتجات الرياضية سواء قمصان طقم الرياضي اللي بيرتديه اللعيبة والإداريين والأحذية الرياضية وكل المنتجات الرياضية المرتبطة بالفريقين طبعا هو انتصار تسويقي ضخم. يعني دعونا نتخيل الموقف، يمكن أن المباراة هيحضرها الملك الأسباني والرئيس الأمريكي بذات نفسه ورئيس الفيفا، يمكن مباراة يشاهدها أكثر من مليار مشاهد على مستوى والعالم. رعاية تسويقية ضخمة طبعا وترويج للعلامة الاقتصادية العلامة التجارية أديداس. يمكن دعونا نتذكر أيضا يمكن أني كان قبل المونديال كان سعر سهم شركة أديداس تقريبا يتراوح 148 ل 150 دولار للسهم، لكن الآن ومع وصول الفريقين للنهائي الرعاة بتاعهم شركة أديداس يمكن وصل سعر السهم تقريبا ل 180 دولار. كمان أنا عايز أقول إن يوم 7 شهر 7 اليوم اللي الأرجنتين فيه هزمت مصر وصعدت على حساب مصر، يمكن السهم وصل إلى أعلى، وصل تقريبا 189 و190 دولار بعد ما كان في توقعات إن هو ممكن المنتخب المصري كان متقدم. وبالتالي يعني كان عايز أقول إن يمكن مجرى يعني حركة سير المباريات يمكن أصبحت الآن تؤثر في سعر أديداس. يمكن
0: تمام
1: تصعب كل القوة
0: اليوم بعد نهاية المباراة النهائية، أين يجب أن ننظر لنرى الربح الأكبر؟ هل هي سعر الأسهم أم المبيعات التجارية، البحث عبر الإنترنت، أم أين سيكون الربح الأكبر؟
1: يعني طبعا ده على حسب الاستراتيجيه التسويقيه اللي بتنتهجها للشركه. يمكن شركه أديداس القيمه التسويقيه بتاعتها تقريبا نصف القيمه التسويقيه لشركه نايكي. نايكي تقريبا 65 مليار دولار، أديداس 37-38 مليار دولار. طبعا اكيد انا زي ما قلت انها مكاسب اقتصاديه ضخمه. يمكن برضو اللاعب العالمي المشهور الموهوب الاشهر على الاطلاق ليون ميسي عامل عقد مدى الحياه مع شركه أديداس. يمكن اكيد طبعا ويمكن بالفعل ان كل المنتجات وكل الفعاليات اللي هتكون موجوده على هامش النهائي كاس العالم هيكون اكيد بالفعل شركه اديداس لديها منتجات تبيعها. يعني عايز اقول طبعا ان يمكن شركه اديداس بعد ما كانت اعلنت ان هي يعني هتكون راعيه ل 13 منتخب في موجودين في المونديال، هي المنتخبات يمكن شهيره زي الارجنتين وزي اسبانيا والمانيا وجنوب افريقيا والمنتخب السعودي والمكسيكي واليابان وخلافه، يمكن حققت مبيعات في النصف الاول من عام 26 تقريبا 250 مليون يورو في اول ثلاث شهور من عام 2026، ومع وصول منتخبين ترعاهم اديداس الى النهائي، توقعت ايضا شركه اديداس ان هيكون ليها مكاسب تقترب من هذا المبلغ، يعني تتوقع 250 مليون يورو تقريبا برضو نتيجه بيع منتجات الشركه الرياضيه ايا كان هي نوعها. طبعا يعني طبعا الحضور الجماهيري هيكون ضخم، في ايضا الاسعار التذاكر يمكن بتزيد بشكل كبير، خاصه ان الفيفا يمكن عملت النظام ان هو وفقا للعرض والطلب او السعر المتغير سواء في السوق الرسمي او حتى السوق الغير رسمي، يعني اذا كانت الارجنتين هي طرف في اي مباراه فسعر التذكره بيزيد بشكل كبير، اذا ما كانتش الارجنتين على سبيل المثال السعر بينخفض بشكل ايضا ملحوظ وملموس.
0: اليوم هل من مصلحه اديداس ان يفوز فريق الارجنتين بالنظر الى ان ليونيل ميسي هو من اهم اليوم العلامات التجاريه؟
1: هو طبعا في معلومات وفي شكوك وفي تسريبات بتتحدث على ان عقود الرعاية هي ليس فقط في الرياضة، ولكن قد يكون في تلاعبات من اتفاق مع الفيفا او من بعض الموظفين الفاسدين وكبار الموظفين الفاسدين في الفيفا. يعني برضو يمكن قبل ماتش مصر والارجنتين الشهير المعروف بما حدث فيه من تلاعب، يمكن كان فيه نوع من انواع التحقيقات حدثت في الولايات المتحده لتحويلات اموال ضخمه بعشرات ومئات الملايين.
0: بغض النظر طبعا بغض النظر عن ذلك، ولكن هل مصلحته ان يفوز الفريق
1: يعني الارجنتين؟ يمكن انا دعونا نتحدث كلمة ترامب، الرئيس ترامب هو رئيس الفيفا منذ يومين لما قال له ان الفريق المفضل لك هو الفريق الارجنتيني. انا زي ما قلت ان ميسي عمل عقد مدى الحياة مع اديداس، يمكن ميسي بذات نفسه يمكن وبوسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين ليه يمكن لديه اكثر من 650 مليون متابع، وبالتالي هو بيشجع المتابعين ليه ان هم يشتروا الزي الرياضي اللي عليه علامة اديداس وعليه اسم ميسي ورقمه في المنتخب الارجنتيني. بالفعل حتى وان وصل فريقين هم الرعاة الخاصة بيهم شركة اديداس بنفس الشركة الرعية، ولكن طبعا يبدو ان الارجنتين هو الفريق المدلل وهو صاحب الجزء الاكبر من الارباح الذي قد تحققه شركة اديداس. ولكن هو في النهاية اقدر اقول يعني ان يمكن من اشهر ثلاث شركات في المنتجات الرياضية اديداس ونايكي وبوما، يمكن الفريق يمكن الشركة اللي يمكن حققت الصيت الأكبر والشهرة الأكبر ويمكن العلامة التجارية ليها سوف يكون لها الحصة التسويقية والترويجية الأكبر هي شركة اديداس. يمكن شركة اديداس بتحاول ان هي تعوض، رغم ان هي مش من أكبر خمس شركات للملابس الرياضية على مستوى العالم، ولكن هي يمكن الأحداث بتحاول يعني يمكن استراتيجيتها التسويقية ان هي بتنفق مبالغ ضخمة للفيفا للعيبة المشهورين، في حين ان يمكن استراتيجية شركة اخرى زي نايكي بتحاول ان هي تركز اكتر على المواهب على الجماهير على لاعبين موهوبين صغار وتحاول تكبرهم. هو في اختلاف في الاستراتيجية التسويقية والشغل الترويجي للشركة.
0: اشكرك دكتور كريم العمدة من القاهرة.

0: هل يستفيد ترامب من الترويج للشركات؟ تتذكرون كيف يمكن لتصريح واحد من ترامب أو حتى تدوين على تروث سوشيال أن تدفع أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً خلال دقائق؟ رأينا ذلك مراراً مع تهديداته بالرسوم الجمركية وتصريحاته عن إيران والإمدادات، لكن يبدو أن هذا النفوذ لا يقتصر على النفط فقط، بل قد يصل أيضاً إلى أسهم الشركات التي يملك فيها حصة. هذا بالضبط ما كشفه تحليل لشبكة CNN عن استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشتري، يمدح ويربح. بحسب التحليل، أجرى ترامب عمليات شراء لأسهم في 21 شركة، ثم نشر خلال أسبوع رسائل إيجابية عن هذه الشركات أو منتجاتها على منصة تروث سوشيال، من بين هذه الشركات انفيديا، أبل، بوينغ وإيلاي ليلي. المثال الأوضح كان دال، اشترى ترامب أسهما فيها بقيمة تراوحت بين 1,000,000 و5 ملايين دولار، وبعد أيام دعا الأمريكيين علنا إلى شراء أجهزة دال. البيت الأبيض يقول إن مديرين مستقلين يتولون هذه الاستثمارات، وإن ترامب لا يقرر عملية البيع والشراء. لكن اقتصادياً المشكلة أكبر من صفقة رابحة أو خاسرة، وهي أن يمتلك صاحب القرار السياسي أسهماً في شركات قد تتأثر بكلامه وبقراراته. والتجربة أثبتت أن السوق لا يتحرك وفق أداء الشركات فقط، بل يتأثر أيضاً بنفوذ من يملك الأسهم. فتصريحات ترامب وتدويناته سبق أن حركت البورصات وأسعار النفط بشكل مباشر وملموس. ولنفهم حجم المصلحة المالية بالأرقام، ترامب اشترى أسهماً في دل بقيمة تراوحت بين 1,000,000 و5 ملايين دولار، ومنذ تاريخ الشراء ارتفع السهم أكثر من 200%. هذا يعني أن 1,000,000 دولار أصبحت نظرياً نحو 3,090,000 دولار، أي مكسب ورقي يتجاوز 2,000,000 دولار. أما إذا كان قد استثمر الحد الأعلى أي 5 ملايين دولار، فقد أصبحت قيمة الاستثمار نحو 15,500,000 دولار بمكاسب ورقية محتملة تتجاوز 10 ملايين دولار. لكن لا يمكن القول أن كل هذه الأرباح جاءت بسبب ترويجه للشركة فقط، فالسهم استفاد أيضا من طفرة الذكاء الاصطناعي ونتائج دل وعقودها الجديدة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، نطلع معك أكثر على ما قدمه هذا التحقيق لCNN، وهل قدم أدلة على استغلال ترامب لمنصبه أم فقط يقدم شبهة باستغلال سلطة أو بتضارب مصالح؟
1: نعم وعد، هناك أدلة في الحقيقة، أدلة واضحة للجميع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل منصبه الرفيع في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب شخصية له ولعائلته. بمعنى أن الرجل كما ذكرت وعد يمتدح شركة معينة ويحاول أن يقنع الشعب الأمريكي بأن يشتري هذا المنتج أو هذا السهم، وهو قد اشترى هو وعائلته أو الشركة الخاصة به وبابنه أسهم بالملايين، ملايين الدولارات، ومن ثم يتم جني الأرباح بطريقة بسيطة جدا. الدستور الأمريكي ربما لديه الكثير من الثغرات التي ربما يعمل من خلالها ترامب لتحقيق ذلك. كما ذكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلا بتغريدة واحدة على تروث سوشيال، إذا استيقظنا من النوم يوم غد وفجأة قال ترامب إن الإيرانيين سيعملون على التفاوض معنا وتوصلنا لاتفاق فستهبط أسعار النفط. قبل الحديث عن ذلك ترامب دائما يفضل أن يكون هو الذي يصرح بهذه الأخبار وعن طريق منصته، منصة تروث سوشيال، التي تعاني وانخفضت الأسهم فيها بشكل كبير جدا. ولذلك استغلال هذا المنصب متكرر، هذا لم يحدث مرة أو مرتين، بل
0: نعم. ولكن في موضوع شراء الأسهم والترويج لها، عبد الرحمن، قال البيت الأبيض إن هناك شركة خاصة أو يعني الاستثمارات تدار بواسطة مدراء ماليين مستقلين. هل هذا التبرير كان كافي لدحض الاتهامات أو الشكوك؟
1: من هم المستثمرون؟ بمعنى أن هؤلاء المستثمرون يتبعون لشركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تعلمين، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل أعمال ولديه أصدقاء كلهم من وول ستريت جورنال، وكلهم كلهم من وول ستريت، من سوق الأسهم الأمريكية، وكلهم لديهم الكثير من المصالح مع السياسة الأمريكية. وعند تقاطع هذه المصالح، يعني أساتذة القانون في الولايات المتحدة يقولون هذا تخطى ما يعرف بالفساد الكلاسيكي المعروف، بل إن الرجل بكل سهولة يتحدث على هذا السهم ويشتري فيه قبل قليل، ومن ثم تنفجر الأسعار، وبعد ذلك يبيع الأسهم ويخسر من يريد التداول بطريقة عادلة وبطريقة كلاسيكية. ودائما من يخسر هو المواطن الأمريكي الذي يريد أن يستثمر ولو بالقليل في أي سهم بعدما استمع لكلام رئيس البلاد. ولذلك حتى وإن كان هناك محامون ومستثمرون يديرون هذه الأمور للبيت الأبيض، إلا أن هناك شبهات كبيرة جدا بأنهم تابعون لترامب.
0: أشكرك مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد توجيه ضربات قوية إلى إيران، وروبيو يقول بأن واشنطن ما تزال منفتحة على حل سياسي. دوي انفجارات في تبريز وعدة مدن إيرانية، والحرس الثوري يؤكد استهداف قواعد أمريكية وسفن في مضيق هرمز. شهداء في غارات إسرائيلية على حي الزيتون ومخيم الشاطئ وخان يونس، والاحتلال يفرج عن 16 أسيرا من قطاع غزة. شهيدان وعدد من الجرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة قرب رام الله، وإحراق أراض زراعية في الضفة الغربية المحتلة. روبيو يصف لقاءه مع الرئيس اللبناني في واشنطن بالإيجابي، ويؤكد التزام الولايات المتحدة باتفاق الإطار. وعون يقول إن تنفيذ الاتفاق يتم من خلال أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تلقت هذه الليلة ما وصفها بالضربات العسكرية القوية جدا، وقال إنها أتت لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قضوا مؤخرا. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن ما تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران.
1: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
0: وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت بدء قواتها موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. وأكدت القيادة الوسطى أن الضربات ستستمر في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز. من جهتها، أفادت وكالة تسنيم بسماع عدة انفجارات في ميناء ماهشهر وميناء الإمام الخميني في خوزستان وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كنارك. وأضافت أن منظومة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة معادية في سماء جنوب إيران. وتظهر هذه الصور لحظة دوي انفجارات في مدينة تبريز شمالية إيران جراء غارات أمريكية. قالت وسائل إعلام إيرانية إنه في أعقاب هجمات ما سمته العدو الأمريكي، سمع سكان محافظة هرمزجان عدة انفجارات بالقرب من سيريك ودوي ثلاثة انفجارات في مدينة جاسك. أما في محافظة بوشهر فسمع دوي انفجارين بالقرب من خرموج. وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بعض المصادر بإطلاق صواريخ على سفن وصفها بالمعادية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. وأعلن بعد ذلك الحرس الثوري انفجار ناقلتين نفطيتين كانتا تحاولان الدخول والخروج من الطريق غير الآمن والخطير جنوب مضيق هرمز بتحريض وإكراه من الجيش الأمريكي، وتم منعهما من التحرك. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي شمالي العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة كما تقول. أضافت القيادة المركزية أن الجندي قتل خلال عملية تفجير متحكم بها لذخيرة غير منفجرة ألقيت من مسيرات إيرانية كانت قد أسقطتها القوات الأمريكية، وقد أصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء هذا الحادث. من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية عثورها على رفات مجهولة الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحص الرفات لا تزال جارية للتحقق من هويتها.
2: من سماء الأردن إلى منشآت الطاقة في الكويت وصولاً إلى أجواء البحرين، مشهد واحد يتكرر: انذارات، اعتراضات جوية، ثم استنفار دفاعي في مواجهة هجمات إيرانية متصاعدة. في الأردن يعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الرابع في منطقة نائية دون تسجيل إصابات. وجاء ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، وفي ظل تأكيد الجيش الأردني جاهزيته للتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد. وجنوبا تصاعد القلق حول مدينة العقبة ومرافقها الحيوية بعد تقارير عن استهداف صاروخ إيراني للمنطقة، بينما أكدت السلطات الأردنية أن المطار والميناء يعملان بصورة طبيعية رغم بيان للسفارة الأمريكية أشار إلى عملية إخلاء في المنطقة. أما الكويت فقد أعلنت تعرض محطات كهرباء وتحلية مياه لهجمات إيرانية متكررة لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى أضرار في وحدات توليد واندلاع حرائق، ما دفع السلطات إلى تفعيل خطط الطوارئ ودعوة السكان إلى ترشيد الاستهلاك. أما في البحرين فقد أعلنت قوة الدفاع اعتراض وتدمير أهداف جوية إيرانية، معتبرة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية انتهاكا للقانون الدولي. وفي ظل استمرار التصعيد وتوسع رقعة الاستهداف، تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، وسط دعوات متواصلة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تدفع نحو مزيد من التصعيد.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواته بصفة دقيقة وتدمير 20 ملجأ كانت تتمركز فيها قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق، وقتل العشرات من عناصر القوات الأمريكية. وأضاف الحرس الثوري أن مقاتلات القوات الجوية التابعة له قامت في الموجة 21 من عملية نصر 2 باستهداف طائرات نقل كبيرة وطائرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة بصواريخ باليستية، ما تسبب في أضرار جسيمة لعدد منها. معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. في خضم إذن هذه الموجة التاسعة من الهجمات الأمريكية على مناطق عدة ومتفرقة في إيران، يؤكد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ضربت بقوة إيران، ويتحدث حتى عن تمكن ربما الولايات المتحدة وفقا لمزاعم ترامب من السيطرة على مضيق هرمز. روبيو يفتح الباب ويقول بأن الولايات المتحدة لا تزال يعني تفكر في الدبلوماسية. لدي خبر عاجل قبل أن أسألك، القيادة الوسطى الأمريكية تقول أكملت قواتنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية أكملت قواتنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية. إذن عبد الرحمن، القيادة الوسطى تعلن اكتمال العمليات في إيران، يأتي هذا طبعا بعد ما أكد طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم ضرب إيران بقوة. كنت أسألك أيضا عن الموقف الذي صدر عن روبيو والذي قال فيه بأن الولايات المتحدة مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي، كيف يقرأ المشهد؟
3: نعم، هو بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تبقي على خطاب الدبلوماسية، لأنه في نهاية الأمر معروف أن مسألة الذهاب إلى سيطرة برية على الجدر أمر فيه مخاطرة عالية. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية والتنازل عن ورقة هرمز التي بدا أن الإيرانيين جادين جدا في التعامل بالسيطرة عليها، لدرجة الاستعداد للعودة إلى الحرب والقبول بهذا التصعيد الأمريكي الذي لم يأتي على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وإنما جاء على خلفية مسألة يعني مسارات مرور السفن في مضيق هرمز والتحكم في آليات الدخول والخروج من هذا المضيق الهام. وبالتالي مسألة العودة إلى الدبلوماسية يجب أن تكون حاضرة أيضا أمام الشعب الأمريكي. نحن رأينا خطاب جي دي فانس الذي يعني كسب به يعني نقاط كثيرة لدى الرأي العام الأمريكي، خاصة أنه بدا وكأنه ليس لديه توازنات مع قوى خارجية حتى ولو كانت إسرائيل الحليف الأقوى والأكبر والأكثر حصولا على الامتيازات الأمريكية ضمن كل الحلفاء وساواها بكل الحلفاء الآخرين، وقال هي أيضا حليفة لكنها مثل المملكة المتحدة، بريطانيا والمملكة المتحدة، فرنسا وما إلى ذلك من حلفاء أوروبيين وغيرهم في العالم. وبالتالي الجميع يجب أن يغرد على يعني نغمة الدبلوماسية، وإن كان الآن دونالد ترامب يريد أن يعود إلى الدبلوماسية لكن بعد تدمير ورقة مضيق هرمز. لذلك رأينا التلفزيون الإيراني يعلن عن استهداف مدن لم تكن مستهدفة في الأيام الماضية، منها مدينة تبريز على سبيل المثال التي تحدث عنها التلفزيون الإيراني. أيضا دونالد ترامب قال اليوم في تصريحاته بعد كأس العالم، قال للصحفيين أننا نقوم بإنهاء الأمر، كنا نحاول المنع في البداية، يقصد منع تحكم إيران في مرور السفن، لكنهم يقومون بإنهاء الأمر، وهذا ربما يفسر أقوال المراقبين العسكريين الذين رصدوا استهداف لكل الجسور أو المناطق التي تؤدي إلى وجود دعم لوجستي للجانب الموجود في جنوب إيران أو المطل على مضيق هرمز من المحافظات الأخرى أو أي نوع من أنواع الإمدادات اللوجستية التي تبقي إيران قادرة على استهداف السفن في هذا المضيق. وبالتالي دونالد ترامب يتحدث عن إنهاء هذه المهمة تماما ويقول نعم لديهم بعض الصواريخ والمسيرات لكنها ليست كثيرة. وبالتالي دونالد ترامب حتى الآن لا يتحدث عن العودة إلى الحرب نهائيا حتى وإن كانت مذكرة التفاهم بدأ وكأنها انتهت تماما من حيث التطبيق العملي، لكن مسار الدبلوماسية يجب أن يكون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها يجب أن يكون موجود لدى الرأي العام الأمريكي ويظل مفتوحا حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد حل سياسي بعد هذه العمليات العسكرية المتصاعدة.
0: أستسمعك عبد الرحمن، لدينا جزئية أخرى ربما في بيان القيادة الوسطى الأمريكية التي أكدت استهداف مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي ومراقبة ساحلية ومواقع لإطلاق الصواريخ. إذن نذكر مرة أخرى بالأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة هذه الليلة وفقا للقيادة الوسطى الأمريكية التي تقول بأنه تم استهداف مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي ومراقبة ساحلية ومواقع لإطلاق الصواريخ. يعني منطلقا عبد الرحمن من الأهداف التي تحدثت عنها القيادة الوسطى الأمريكية، ما الذي يمكن فهمه وهل هذا كاف بالنسبة للولايات المتحدة لتحقيق السيطرة على مسارات المضيق؟
3: هو يبدو في الصورة حتى الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في تصعيد فوري، بمعنى أنها تقوم بتصعيد تدريجي، هي تقوم بضربات يومية. نحن رأينا الضربات منذ الجمعة الماضية لم تتوقف، كان قبلها ضربتين لكنهما كان في إطار المناوشات، أو ربما كانت تظن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تظهر جديتها في الرد على أي استهداف إيراني لسفن داخل مضيق هرمز أنها ستتراجع، لكنها عندما لم تتراجع وتطور الأمر إلى تعطيل إحدى السفن أو ناقلة الحاويات، حينها بدأت الضربات تتصاعد. وبطبيعة الحال بعد مقتل جنود أمريكيين وإصابة الكثير ووجود نوع من أنواع الرأي العام الغاضب حتى لو أظهروا تضامنا، لأن هذا أمر إنساني لابد أن يصطف فيه كل الأمريكيين بطبيعة الحال حتى ولو من منطق سياسي مع مسألة وفاة الجنود ونعيهم، لكن أيضا تصاعدت الأحاديث خاصة من أشخاص كانوا معروفين أنهم من ضمن تيار ماجا، وقالت مارجري تايلور جرين التي هي وتاكر كارلسون الآن يتزعمون التيار المضاد داخل حركة ماجا لهذه الحرب ضد دونالد ترامب، قالت أننا من غير المعقول أن ننحدر لنكون شرطي مضيق هرمز، هكذا قالت في تعليق لها على منصة إكس على أحد أعلى البيان السابق قبل هذا البيان الذي أعلن انطلاق هذه الضربات في 7 بتوقيت واشنطن أي 2 بعد منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط الدوحة وتركيا ومصر، وقالت أنها يعني لم تتخيل أن يصل الوضع إلى هذا الحد. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب أن تعود بقوة إلى الحرب، لكنها يبدو وكأنها رويدا رويدا كما يقول المناهضون لهذه الحرب أنها يعني تغرق أو أنها يعني تنزلق قدميها في هذا الفخ الخاص بهذه الحرب الاستنزافية. وبالتالي مسألة التراكم يبدو أنه هو الخطة الموجودة لدى القيادة الوسطى ودونالد ترامب، وأنهم لا يريدون تنفيذ ضربة قاضية ولكنهم يريدون تحقيق نقاط تراكمية حتى يعود للنقطة الأساسية حتى يتسنى للحل الدبلوماسي أن يكون حاضرا بعد نزع ورقة مضيق هرمز من إيران. لكن إلى أي مدى إيران ستتمسك بهذه الورقة، إلى أي مدى ستنجح في صد أو يعني بناء إعادة بناء شبكة اللوجستيات مرة أخرى المؤدية إلى مضيق هرمز، إلى أي مدى ستصمد حتى تصل إلى مرحلة، وهذه خطتها الرئيسية، إلى مرحلة التصويت في الانتخابات النصفية بحيث يكون دونالد ترامب في مأزق، إما أن يخسر الحزب الجمهوري أو يتنازل ويعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، لكن ليس بشروط الأمريكية ولكن بشروط الإيرانية. هذه هي النقاط الأساسية التي ستحدد يعني ما هو قادم، لكن يبدو أن ترامب يساعد.
0: إن لم تفعل إيران عبد الرحمن يعني أوراق أخرى كورقة باب المندب، هنالك من يطرح هذه قضية يعني تعاملا مع حلفائها في المنطقة، يعني ألا يخشى في الولايات المتحدة في واشنطن في عاصمة صناعة القرار أن يتم تفعيل أوراق أخرى إيرانية للضغط على الولايات المتحدة؟
3: طبعا بطبيعة الحال المراقبون المحايدون وحتى المناهضون يذكرون هذه الأوراق، لأن في نهاية الأمر الخشية كل الخشية أن يتم شل الاقتصاد العالمي، والولايات المتحدة الأمريكية سوق ديناميكي جدا وحركة رأس المال فيه دائما تسير بوتيرة سريعة. إذا تأثر الاقتصاد العالمي سيتأثر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فورا، ونحن رأينا ذلك في أسعار البنزين وأسعار المحروقات وأسعار حتى السلع الغذائية. ونحن الآن نعود إلى هذا المنحنى التصاعدي الذي رأيناه. الآن برميل الخام برنت أو برميل خام برنت الذي هو المقياس العالمي الآن فوق $80 ويزحف نحو $90، ويتوقع أنه إذا استمرت هذه الضربات وهذه المعركة لبضعة أيام قادمة أنه سيعود مرة أخرى إلى فوق $100 في كما جرى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الأولى في هذه الحرب. وبالتالي مسألة العودة مرة أخرى إلى هذه النقاط يخشى منها الكثيرون، خاصة أن الجميع يعني شعر بألم الأسعار. يعني أنا أتحدث هنا يعني كشخص يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسعار تضاعفت حتى على مستوى السلع الغذائية، والجميع تجرع هذا الألم ولا يريد أن يتجرعه مرة أخرى. وبالتالي أنا خشية طبعا من كل هذه الأمور، ودونالد ترامب يراهن على الوقت، لأنه كما قلت قال في تصريحاته للصحفيين نحن سنقوم بإنهاء هذه المهمة وإيران تخسر، ويعني المسألة مسألة وقت. وبالتالي البعض يرى أن هذا ترويج لعمل كاذب ويخشى

0: خط رجعه، ولا يكون هناك اغلاق للباب الخاص بالعوده، ولا سيما فيما يتعلق الدبلوماسيه. ولذلك تصريحات دونالد ترامب عن مقتل الجنود الذي قال ان الضربات هي تكريما لهم وثار لهم لم يتحدث بنبره عاليه جدا، وخاصه انه قد قتل جنود في حرب الأربعين يوما، وايضا كان هناك ردات فعل لكنها ايضا لم تصل الى الردود الانتقاميه التدميرية على مدى واسع أو بطريقة هستيرية. نعم، ما يحدث الآن في هناك استهداف للبنية التحتية في إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك عبر تسجيل النقاط، وتقوم بذلك عبر خطاب يتحدث عن الدبلوماسية لعل هناك خط رجعة. ونحن نعرف أيضا أن الوسطاء يعملون بجهد وبلا كلل وبلا ملل في الخلفيات، ونرى ذلك، رأينا ذلك في ثناء دونالد ترامب قبل بضعة أيام عن حول مسألة الإفراج عن السجينة الأمريكية التي اعتقلت خلال فترة بايدن. هذا كله عمل وسطاء، يعني إيران لم تفرج عنها من نفسها، وبالتالي مسألة أيضا الوسطاء تعمل كنوع من أنواع كبح الجماح لإنجاز التعبير تصاعد الحالة التدميرية إلى شدتها القصوى. وبالتالي هناك عوامل داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الوسطاء يعملون بجد وبلا ملل، وهناك أيضا رغبة دونالد ترامب في ألا يتورط حتى وصولا إلى الانتخابات التجديد النصفي. كل هذه عوامل تجعل المسألة أعقد من أن يقوم دونالد ترامب بتدمير كل شيء في لحظة واحدة، وإن كان كما قلت البعض يخشى أن الإيجو أو أن النوع من أنواع يعني الغرور لدى دونالد ترامب يجعله يتخذ خطوات غير محسوبة. ولكن البعض يرى أن جيدي فانس يعمل كصمام أمان مقابل لجنوح دونالد ترامب لأي رغبات تدميرية.
1: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ثغرات أمنية في البلاد أدت إلى اغتيال المسؤولين الإيرانيين من خلال تحديد أماكن اجتماعاتهم ولقاءاتهم، موضحا أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على التسلل والوصول إلى المعلومات، بل تمتد لتشمل توجيه عملية صنع القرار والتأثير على المناخ النفسي السائد في البلاد.
2: المهم هو معرفة العدو بالاجتماعات التي كانت تعقد للمسؤولين الإيرانيين. هذه ربما ثغرة أمنية وهي لم تسد بالكامل بعد وتحتاج إلى معالجة، وتتابع قوات الأمن هذا الأمر أيضا. وأعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على التسلل والوصول إلى المعلومات، بل تمتد لتشمل توجيه عملية صنع القرار، بل وتتجاوز ذلك لتؤثر على المناخ النفسي السائد في البلاد.
1: وقال عراقجي إن طهران رفضت التراجع عن برنامجها النووي رغم الضربات التي استهدفت منشآته، معتبرا أن تقديم تنازلات تحت الضغط العسكري سيكرس سابقة تسمح لخصوم إيران بفرض مطالبهم بالقوة.
2: وفي الملف النووي لو سلمنا العدو ما يريده لتحول هذا إلى نموذج ونمط، وكلما أراد شيئا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ويضرب ونعطيه ما يريده، لذا هذا ما كان يجب أن يحدث، لذا صمدنا في المفاوضات ولو كان الثمن الحرب.
1: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس، ونقلت الطواقم الطبية الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي، ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر نظرا إلى خطورة إصاباتهم. واستشهد 3 فلسطينيين منهم سيدة جراء قصف مدفعي على خيام النازحين في حي الزيتون، وتمكن الأهالي من انتشال شهيدة، لكن القصف الإسرائيلي حال دون انتشال بقية الشهداء قبل نقلهم صباحا إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين، ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام آلاف المباني.
3: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل.

0: مضنية أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
1: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل. 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة، لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصائه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع. لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني. انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب. جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان ايه، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الإمكانية لفحص الدي ان ايه والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي من حي الصبرة في مدينة غزة.
2: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الميدانية في قطاع غزة، حيث تعمل على تحريك المكعبات الصفراء لقضم مزيد من أراضي القطاع ضمن سياسة توسيع السيطرة المباشرة، إلى جانب مواصلة القصف على بقية المناطق. إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن تحريك الجيش الإسرائيلي للكتل الصفراء تسبب في اضطرابات بالخدمات الإنسانية في القطاع وسط تصاعد النشاط العسكري.
3: تتوسع الاستهدافات الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لتطاول المناطق الأكثر تكدسا بالنازحين بعد مرور أكثر من 9 أشهر على وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته شرق مدينة دير البلح وحرك مكعباته الصفراء لقضم مزيد من الأراضي بعد توغل آليته العسكرية تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف. وخلال التوغل دفعت القوات الإسرائيلية المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر قبل أن تنسحب. لكن أثر الانسحاب لم ينهي المشهد، فمع ساعات الصباح وجدت عشرات العائلات أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية بعدما تجاوز الخط الجديد مساكنها، في مؤشر على فرض واقع ميداني جديد.
4: الجيش الإسرائيلي يفرض على السكان النزوح والسكن في هذه المناطق، خاصة في ظل سيطرته على ما يزيد عن 70% اليوم من أراضي قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من القطاع. وها نحن اليوم أصبحنا على عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون. قام خلال الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على السكان وإنذارهم، وبالتالي أصبحنا على حركة نزوح في تلك المنطقة، وهو ما يزيد الضغط على المناطق الغربية من المدينة.
3: الأمم المتحدة أعلنت إجراء مشاورات مع ممثلين عن 17 موقعاً لإيواء النازحين تضم نحو 3000 أسرة، بعد ورود تقارير عن تحركات إسرائيلية أثرت في الخدمات الإنسانية داخل المنطقة. وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق إن ممثلي المجتمعات المحلية أكدوا نقل الكتل الصفراء التي ترسم خط السيطرة بالتزامن مع تحركات يومية للدبابة الإسرائيلية وإقامة حواجز رملية وتكرار عمليات إطلاق النار في تطورات تعكس استمرار تغير خريطة السيطرة على الأرض، بينما تتراجع آمال إعادة الإعمار أمام اتساع الوقائع الميدانية. فبعد أشهر من الترويج لها باعتبارها بوابة إعادة إعمار غزة، تبدو الخطة اليوم وقد تقلصت إلى مجرد مشروع تجريبي محدود. فالمبادرة التي روج لها مجلس السلام المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تستهدف إعادة بناء القطاع بأكمله أو استيعاب أكثر من 2 مليون فلسطيني، بل انكمشت إلى نموذج مصغر في جنوب غزة بعدما اصطدمت بعقبات سياسية وأمنية وتمويلية.
2: يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة مستمرة لعدم توفر غاز الطهي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الكميات المطلوبة وتقنينها عبر المعابر، ويحتاج أبناء القطاع إلى أسابيع كي يحصلوا على دور جديد في نظام التوزيع لشراء 8 كيلوغرامات من غاز الطهي.
5: هذه واحدة من عشرات المحاولات بعد أن نفد غاز الطهي من اسطوانة أم عز. بعد استشهاد زوجها تعيل 5 أطفال، والآن ستنتظر أسابيع طويلة ليأتي دورها في الحصول على غاز الطهي من جديد.
6: عندي جرة 8 كيلو لما يطلع اسمي، يعني كل 40-50 يوم لما يطلع ما بتكفينيش، بعرفش أدبر حالي. لما بدي أطبخ لهم ما أطبخش دائما، أنا أغلبه يعني بس أقضي وقتي بشاي قهوة لضيوف لحد يجيني، الأغلب يعني على النار، ومش دائما متوفرة عندي النار، والخشب غالي بقدرلوش أنا. يعني 8 كيلو ما بتكفيش عيلة لست نفار، وعندي ما شاء الله عندي صبايا وعندي شباب وعندي أطفال.
5: منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم يدخل القطاع في شهر واحد أكثر من 131 شاحنة غاز، بينما الاحتياج الفعلي في القطاع يصل لنحو 400 شاحنة. ومنذ أسابيع يسمح الاحتلال بدخول ما لا يزيد عن 5 شاحنات فقط يومياً.
7: كميات الواردة لقطاع غزة اليوم هي كميات قائلة ضليلة جدا بالنسبة لقبل الحرب، هي تتجاوز 20%، يعني شبه يوم كان قطاع غزة استهلاك 18 سيارة غاز، اليوم اللي بيدخل لقطاع غزة من 4 إلى 5 سيارات غاز فقط لا غير.
5: حاولنا مقابلة هيئة البترول مرارا لكنهم اكتفوا بالإجابة عن تساؤلاتنا دون الظهور على الكاميرا خشية الملاحقة الإسرائيلية. الهيئة تقول إنها تدير عملية التوزيع والرقابة عبر نظام محوسب بين المحطات والموزعين والمستفيدين لضمان توزيع ما يصل من كميات ومنع تسربها للسوق. عدنا للموزع ذاته وسألناه عن الضبط وحقيقة وجود السوق السوداء.
7: كل محطة فيها مندوب براقب على الموازين، براقب الكشوفات الموزعين، وبتابع المواطنين استلم اسطوانته ما استلمش. والله بالنسبة للسوق السوداء، هذا السوق السوداء اليوم يا أخوان إحنا بنعاني منها من ناحيتين. الناحية الأولى أول إشي اللي هي المواطنين نفسهم، يعني بيكون ما عندهش اسطوانة غاز فبقوم ببيع الغاز تبعه، فهذا عامل سلبي وليس إيجابي. إحنا عدة مرات يعني ننصح المواطنين إنه غازك إلك لدارك لبيتك مش للسوق السوداء. والناحية الثانية إنه اليوم كل محطة بطلع لها 30 اسطوانة غاز، فهذه الكمية هذه بتروح كلها طبعا بتنباع علنا، بقول لك إياها بتنباع كلها سوق سوداء.
5: داخل هذه المحطات يحصل الموزعون على حصصهم. تقول الهيئة إن 96% من الغاز الوارد يوزع على المواطنين عبر كشوفات المستفيدين، فيما تخصص 4% بدل خدمات للمحطات والموزعين. بين كميات غاز واردة لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياج وانعدام البدائل من الحطب والأخشاب، وفي ظل تضييق الخناق إسرائيليا بالتحكم بكل ما يدخل القطاع، تتحول حياة الفلسطينيين لأزمات يومية تتفاقم بلا توقف. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: في الضفة الغربية المحتلة سقط شهيدان وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله بحسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع عدد من الإصابات إثر هجوم شنته مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرقية مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بإضرام مستوطنين النيران في أراض زراعية في منطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقية نابلس بالضفة الغربية وسط محاولات الفلسطينيين إخماد الحريق. أحرق مستوطنون مسجداً ومنزلين في قرية توانة بمسافة يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وألقوا مواد سريعة الاشتعال ما تسبب في اندلاع النيران، كما خطوا شعارات عنصرية. وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء على المسجد مؤكدة أن إحراقه يمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 بؤر استيطانية جديدة من أصل 14 مستوطنة سبق أن أعلنت عزمها بنائها على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أخلى 4 بؤر استيطانية في جنين عام 2005، إلا أنه عاد وشرع في إقامتها مؤخرا وأضاف إليها مستوطنات ومعسكرات جديدة.
8: تعمل هذه الجرافات على إعادة إنشاء مستوطنة جديدة، وهي واحدة من 4 مستوطنات أخلاها الاحتلال عام 2005 من مناطق مختلفة من محافظة جنين. مؤخرا أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقيم ما يقارب من 14 مستوطنة جديدة في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وستقيم كذلك 6 معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فعليا نفذ جيش الاحتلال على أرض الواقع التأسيس ل7 مستوطنات وكذلك أيضا ل3 معسكرات لجيشه في مناطق مختلفة من جنين. هذا معسكر أقامه في المنطقة الشرقية على أراضي بلدة عابة في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، معسكر لجيش الاحتلال سيتوسط مستوطنتين أخليتا عام 2005. وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا القيام بتأسيس هذه المستوطنات. الجرافات تعمل في الأماكن التي أعلن جيش الاحتلال أنه سيقوم بمصادرة أراضيها وإقامة هذه المستوطنات لسلب أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية العديد منها، وكذلك أيضا لهدم منازلهم، وكل ذلك لصالح التوسع الاستيطاني. هنا في هذه البلدة عابة شرق مدينة جنين أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب من 10 منازل. أصحابها هنا كانوا أقدموا على الانتهاء من بنائها أو أي أنها قيد الإنشاء في هذه المنطقة. أخطرت هذه المنازل بالهدم. سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا ما نفذ عملية الهدم بما يسميه الفلسطيني مجزرة لترحيلهم من مناطق سكنهم، وكذلك أيضا عدا عن الأراضي الزراعية والمساحات الشاسعة التي ستحتلها هذه المستوطنات. جنين تاريخيا قدمت الأراضي عام 48 ما يقارب من 30% من مساحتها الجغرافية، ويطارد الاحتلال اليوم المساحة المتبقية منها ويقيم هذه المستوطنات والمعسكرات التابعة لجيشه في إطار استمرار التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة عابة شرق جنين.
2: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء وهدم 22 منزلا في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة بحجة البناء غير المرخص. ومالت قوات الاحتلال أصحاب المنازل أسبوعا واحدا لإخلائها تمهيدا لهدمها. وطاولت الإخطارات منازل مأهولة ومحال تجارية وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة الهدم في أنحاء محافظة القدس المحتلة.
9: نحن هنا في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. قوات الاحتلال كانت هنا قبل قليل ووزعت 22 أمر هدم فوري تنفذ خلال 7 أيام. عشرات العائلات سوف تتضرر على إثر هذه القرارات الجديدة والتنفيذ خلال أيام وفق القرارات التي تسلمها المواطنون الفلسطينيون، حالة من الغضب جراء هذه القرارات التي سوف تشمل محلات تجارية إلى جانب أيضا بيوت سكنية هي عمليا مأهولة بساكنيها، وهي أيضا قريبة من مستوطنة كوخاف ياكوف المقامة على أراضي الفلسطينيين منذ عشرات السنوات. بالتالي يعزو الفلسطينيون أيضا هذه الأوامر أنها جراء قرب المنازل من هذه المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين. سوف يحاول الأهالي الذهاب باتجاه المسار القضائي رغم إدراكهم بأنها لا تمنح حقا وعدلا للفلسطينيين. تنضم إلينا الآن من داخل أحد المنازل المتضررة والتي تسلمت أوامر هدم فورية دكتورة تهاني اللوزي، وهي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس. ما الذي جرى هنا اليوم؟
10: طبعا قبل 20 يوما من هذا التاريخ وبالتحديد قبل 2 شهر بالأكثر تقدمت هنا بلدية الاحتلال وجيش الاحتلال وسلموا هذه المنطقة 22 عملية إخطار وقف عمل، وتوجه الأهالي إلى المؤسسات الدولية التي تناصر المجال القانوني وإلى محافظة القدس ووزارة شؤون القدس المختصتان في هذا الملف، وتم طلب التراخيص من خلال المحامين. واليوم تفاجأوا صباح اليوم بالحضور إلى هنا فجأة ودون أي سابق إنذار بتسليمهم ملف إخطار هدم فوري خلال 7 أيام عليهم تنفيذ عمليات الهدم. طبعا هذا في محافظة القدس يعطينا مؤشر خطير إلى تصاعد وتيرة عمليات الهدم في المحافظة.
9: شكرا جزيلا. إذن نتحدث عن أوامر قد تؤدي إلى تفريغ هذه المنازل من أصحابها من أجل هدمها. نتحدث عن أطفال، هؤلاء هم بعض الأطفال الذين سوف يحرمون من منازلهم على إثر هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة أنه منذ عام 2023 لم تمنح بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أي رخصة بناء للفلسطينيين في هذه المحافظة، وهذه سياسة أيضا من أجل محاولة تفريغ الأرض الفلسطينية من قاطنيها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية. من كفر عقب، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
2: وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقاءه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإيجابي، وجدد روبيو التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي. من جهته أكد الرئيس اللبناني خلال لقائه روبيو على ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي.
11: رسائل سياسية من واشنطن حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد. لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي، مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكدا أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصاديا واستثماريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات، مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتة من جهة حاريسة، ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
2: أفادت وسائل إعلام سورية أن قوات الاحتلال قامت حاجزا في قرية الصمدانية الشرقية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للأهالي، كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في قاعدة الحميدية الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية بثلاث قذائف دون تسجيل أضرار. عين الرئيس السوري أحمد الشرع أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهمته وزيرا للداخلية. الشرع عين كذلك حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة، صنفته السلطات الأوكرانية ضمن أعنف الهجمات. كاميرا تلفزيون عربية رصدت آثار الدمار في أحد أحياء العاصمة كييف.
12: هجمات روسية مجددا تتعرض لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، صواريخ باليستية وفرد صوتية من مختلف الأنواع كانت قد وجهتها القوات الروسية تحديدا إلى العاصمة كييف. طبعا نحن نتحدث عن أحد، أو نحن موجودون في أحد المواقع التي تعرضت لأضرار جراء هذه الضربات الصاروخية الباليستية. هذا المبنى السكني متعدد الطوابق والذي يقع في حي شيفشنكا تحديدا، كانت يعني أحد هذه الصواريخ كان قد سقط بالقرب من هذا المبنى السكني وأحدث هذه الأضرار في وجهة هذا المبنى السكني. كان هناك حريق قد اندلع في عدد من المركبات هنا المركونة بالقرب من هذا المبنى السكني. السلطات الأوكرانية وهيئة الطوارئ الأوكرانية كانت قد تحدثت عن أن كوادرها وطواقم الدفاع المدني كانت قد هرعت إلى هذا المكان مع ساعات الليل بعد هذا الهجوم، وتمكنت من إخماد حرائق كانت قد انتشرت في هذا الموقع في أكثر من مكان. إضافة إلى ذلك، طبعا هذا المبنى غير السكني، هذا مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق، أيضا بالقرب من موقع الانفجار. يبدو أن الضربة الصاروخية أصابت بشكل مباشر هذا المبنى غير السكني، مبنى إداري كما تقول السلطات الأوكرانية. لغاية الآن يعني فرق خدمات البلدية والدفاع المدني لا تزال تعمل في هذا الموقع على إزالة الركام، على إزالة الأنقاض، وأيضا يعني عدد من المسؤولين في هذه المؤسسات الأوكرانية يعني يقدمون المساعدة للمتضررين من جراء هذه الضربات، خاصة لسكان هذا المبنى السكني والمباني المجاورة. الجيش الأوكراني تحدث اليوم عن طبيعة هذه الهجمات وقال بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت قد سجلت ضربات ب 41 صاروخا، منها صواريخ باليستية، إضافة إلى تسجيل هجمات على عموم أوكرانيا ب 125 مسيرة. وقد تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 18 من هذه الصواريخ، وأيضا 108 مسيرات من أصل هذه المسيرات التي أطلقتها القوات الروسية على مختلف المناطق في أوكرانيا. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
2: هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قاتلين وإصابة 33 شخصا جراء سلسلة من الغارات الروسية استهدفت مناطق متفرقة بمدينة زابوريجيا ومقاطعتها باستخدام القنابل الموجهة.
13: ليلة دامية أخرى على جبهات القتال في أوكرانيا، تصعيد متبادل يزداد حدة بين موسكو وكييف، انفجارات عنيفة هزت أحياء عديدة في العاصمة الأوكرانية على وقع قصف روسي مكثف أسفر عن قتلى وعشرات الجرحى. الضربات الروسية المتتالية على كييف تسببت في دمار واسع وحرائق امتدت عبر 5 مناطق رئيسية شملت منشآت سكنية وإدارية وبنى تحتية بحسب عمدة المدينة، كما ألحق القصف المكثف دمارا كبيرا بمحطة للمترو في كييف ما أدى إلى إغلاقها مؤقتا. وزارة الدفاع الروسية بررت هجماتها بالقول إنها استهدفت منشأة لإنتاج أنظمة تحكم بالصواريخ ومنشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف، إضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء يوغني بمقاطعة أوديسا. قصف روسي مماثل بالمسيرات استهدف مدينة زابوريجيا أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حرائق في منشآت تعليمية وسكنية وفقا لما أعلنته الإدارة العسكرية للمنطقة. كما أشارت موسكو إلى أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف. على الطرف الآخر، قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مستودعا للنفط في إحدى مدن إقليم ستافروبول جنوبية روسيا في ثالث هجوم من نوعه على الموقع خلال أسابيع ضمن عمليات القصف بعيد المدى التي تنفذها أوكرانيا ضد البنية التحتية للطاقة الروسية. حاكم الإقليم قال إن الهجوم على ستافروبول أدى إلى اندلاع حريقين في منطقة صناعية معلنا حالة الطوارئ. كما تسبب هجوم أوكراني بالمسيرات على مدينة كورسك الروسية في تضرر عدد من المنازل. الرد الأوكراني لم يكن أقل دموية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف أوكراني على دونيتسك، كما قتل شخص وأصيب 4 في هجوم للقوات الأوكرانية على بيلغورود، بينما أصيب 61 شخصا في هجمات ليلية بمسيرات أوكرانية على ضواحي موسكو. هجمات مكثفة تشنها كييف في الأشهر الأخيرة استهدفت المنشآت النفطية الروسية، بيد أن المكاسب الأوكرانية على الأرض لم تجعل إدارة الرئيس زيلنسكي بمنأى عن احتجاجات شعبية متواصلة في خضم الحرب الدائرة مع روسيا. فلليوم الثالث على التوالي مظاهرة عارمة في مدن كبرى بأنحاء البلاد احتجاجا على استقالة وزير الدفاع الذي يتمتع بشعبية واسعة في أوساط الأوكرانيين.
2: فاز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. المباراة شهدت سيطرة مطلقة لمنتخب لاروخا لكنها انتهت في وقتها الأصلي دون تسجيل أي أهداف، وتمكن مهاجم برشلونة فيران توريس من إحراز هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول لتتوج إسبانيا بلقبها الثاني بعد التتويج الأول عام 2010. وتسلم لاعبو المنتخب الإسباني كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وفور انتهاء المباراة خرجت الحشود بالآلاف وسط مدريد وباقي المدن الإسبانية احتفالا بالفوز.

0: تواصل مصالح الحماية المدنية في الجزائر مدعومة بعناصر من الجيش والطائرات المروحية جهود إطفاء حرائق الغابات. وقالت الحماية المدنية الجزائرية أنها سجلت 173 حريقا خلال 24 ساعة في 13 ولاية، وأضافت أنها تمكنت من إخماد 160 منها. تستحوذ أنباء مقتل جنديين أمريكيين بصواريخ إيرانية على الصحف العالمية والتي تبحث الرد الأمريكي المحتمل والمتمثل بفكرة شن هجوم بري ضد إيران، إضافة إلى مساعي إسرائيل للعبث في التاريخ الفلسطيني، بعد تقرير الصحافة على رأس الساعة. يلقاكم نضال حمدي.
1: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية ناقش توم نيكولز خسائر الجيش الأمريكي في الحرب على إيران، مشيرا إلى أن مقتل أمريكيين في الهجوم الإيراني الصاروخي على الأردن يعني أن من حق الشعب الأمريكي أن يعرف سبب مقتلهما ومدى استعداد ترامب للتضحية بأبنائهم وبناتهم في هذه الحرب الاختيارية. ويشير الكاتب إلى أن كل الأمريكيين الذين قتلوا حتى الآن لقوا حتفهم لأنهم أرسلوا إلى حرب ليست ضرورية، ولم يقدم ترامب طوال أشهر أي تفسير شامل لسبب إصدار إدارته أوامرها لأفراد الجيش الأمريكي بتعريض حياتهم للخطر. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي لم يرى أنه من المناسب طوال هذه المدة أن يلقي خطاباً واحداً للشعب الأمريكي أو للكونغرس يبرر فيه سبب زجه بالولايات المتحدة في الحرب والاقتصاد العالمي في الفوضى والشباب الأمريكي في الخطر. ويرى الكاتب أن ترامب مصمم على تعريض المزيد من الأرواح للخطر، حيث بات يفكر في الاستيلاء على أراض إيرانية، ما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة تجهز قواتها لعمليات برية. إلى مجلة إيكونوميست البريطانية، ونقرأ فيها عن الرفض الشعبي الأمريكي للحرب على إيران، وأن 4 من كل 5 أمريكيين يعتقدون أن الحرب ستستمر لفترة طويلة، وأن ما يقرب من نصفهم يرون أنها ستستمر لمدة عام أو أكثر، وهي توقعات لا تعجب معظم الأمريكيين. وتشير المجلة إلى أن الحرب مع إيران هي الصراع الأكثر استياءً بين الأمريكيين منذ بدء استطلاعات الرأي، فكلما طالت الحرب زادت التكاليف، والتي قد تصل إلى حد التأثير على مستقبل ترامب وحزبه في انتخابات التجديد النصفي. وتلفت المجلة إلى أن عدد القتلى الأمريكيين في حرب ترامب على إيران أقل بكثير من القتلى الذين سقطوا في العراق أو فيتنام، لكن الحرب الحالية أثرت بشكل سريع على جيوب الأمريكيين بطريقة تثير سخطهم. وتعتقد المجلة أن أحد أهم الأسباب في تدني شعبية الحرب الحالية هو أن ترامب لم يقدم للشعب الأمريكي تبريرات منطقية قبل وأثناء الحرب، حيث يشعر الأمريكيون أن جميع الأسباب المعلنة غير واقعية ولا أساس لها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال نيل ماكفاركور بشأن مقترح جديد لإنهاء أزمة مضيق هرمز، وأن الحرب الأمريكية على إيران نشأت من توترات قديمة بشأن برنامجها النووي، لكن التركيز تحول إلى سيطرة إيران على المضيق، ما أدى إلى خنق 5 إمدادات النفط العالمية ونزاع أعاد الجانبين إلى صراع مفتوح. ويشير الكاتب إلى أن إدراك واشنطن والعالم أن محاولة فتح ممر ضيق وهش بالقوة في خضم حرب ستكون مهمة شاقة لا طائل منها، يدفع نحو البحث عن حلول جديدة أكثر منطقية وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع. ويلفت الكاتب إلى أن أحدث مقترح يتمثل في أن تتعامل الدول المطلة على الخليج مع مياهه كأرض مشتركة، ولن تفرض سوى رسوم رمزية على ناقلات النفط مقابل خدمات متعلقة بالمياه، حيث إن هذا الإجراء قد يندرج ضمن القانون الدولي. ويعتقد الكاتب أن تحقيق مثل هذا الاتحاد في الخليج يتطلب التغلب على عقبات عديدة، أبرزها تباين الأجندات السياسية والخصومات التاريخية. ومع ذلك فإن البديل الحالي وهو محاولة فتح المضيق بالقوة العسكرية يبدو أمرا بالغ الصعوبة. ختاماً مع صحيفة الجارديان البريطانية والتي سلطت الضوء على استمرار انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية، وأن إسرائيل تهدد بالاستيلاء على خزانات المياه القديمة قرب بيت لحم في تصعيد كبير ضمن حملة متصاعدة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية والسردية التاريخية للشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن حملة الضغط الإسرائيلي تثير غضباً عارماً في فلسطين، ليس بسبب الأهمية الأثرية للأحواض التي تعد أحد أكبر أنظمة المياه الباقية من العالم القديم فقط، بل أيضاً لأنها تمثل هجوماً مباشراً جديداً على السلطة الفلسطينية. وتلفت الصحيفة إلى أن اتفاقية أوسلو تشير بوضوح إلى أن الأحواض تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وحدها، إلا أن نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف يعملون على تغيير الحقائق عبر بناء المستوطنات في تلك المناطق. وتؤكد الصحيفة أن علماء الآثار والفلسطينيين المحليين باتوا يستعدون لمزيد من التوغلات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تزامناً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر.
2: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز العناوين. ترامب يؤكد توجيه ضربات قوية إلى إيران، وروبيو يقول إن واشنطن ما تزال منفتحة على حل سياسي. دوي انفجارات في تبريز وعدة مدن إيرانية، والحرس الثوري يؤكد استهداف قواعد أمريكية وسفن في مضيق هرمز. شهداء في غارات إسرائيلية على حي الزيتون ومخيم الشاطئ وخان يونس، والاحتلال يفرج عن 16 أسيرا من قطاع غزة. شهدان وعدد من الجرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة قرب رام الله، وإحراق أراضي زراعية في الضفة الغربية المحتلة. روبيو يصف لقاءه مع الرئيس اللبناني في واشنطن بالإيجابي، ويؤكد التزام الولايات المتحدة باتفاق الإطار. وعون يقول إن تنفيذ الاتفاق يتم من خلال أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء ضرباتها ضد أهداف إيرانية بنجاح لليوم التاسع على التوالي. وقالت سنتكوم إن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار وشبكات الاتصال لتقليل قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تلقت هذه الليلة ما وصفها بالضربات العسكرية القوية جدا، وقال إنها أتت لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قضوا مؤخرا. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ما تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران.
1: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواته لعشرين ملجأ كانت تتمركز فيها قوات الجيش الأمريكي وتدميرها في منطقة الأزرق وقتل العشرات من عناصر القوات الأمريكية. وأضاف الحرس الثوري إن مقاتلات القوات الجوية التابعة له قامت في الموجة 21 من عملية نصر 2 باستهداف طائرات نقل كبيرة وطائرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة بصواريخ باليستية، مما تسبب في أضرار جسيمة لعدد منها. أفادت وكالة التسنيم بسماع عدة انفجارات في ميناء مهشهر وميناء الإمام الخميني في خوزستان وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كنارك. وأضافت أن منظومة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة معادية في سماء جنوب إيران. ونشرت مشاهد للحظة انفجارات في مدينة تبريز شمالي إيران جراء غارات أمريكية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه في أعقاب هجمات ما سمته العدو الأمريكي سمع سكان محافظة هرمزغان عدة انفجارات بالقرب من سيريك ودوي ثلاثة انفجارات في مدينة جاسك. أما في محافظة بوشهر فسمع دوي انفجارين بالقرب من خرموج. أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بعض المصادر بإطلاق صواريخ على سفن وصفها بالمعادية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. وأعلن بعد ذلك الحرس الثوري انفجار ناقلتين نفطيتين كانتا تحاولان الدخول والخروج من الطريق غير الآمن والخطير جنوب مضيق هرمز بتحريض وإكراه من الجيش الأمريكي، وتم منعها من التحرك. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي شمالي العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة كما تقول. وأضافت القيادة المركزية أن الجندي قتل خلال عملية تفجير متحكم بها لذخيرة غير منفجرة ألقيت من مسيرة إيرانية كانت قد أسقطتها القوات الأمريكية، وقد أصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء هذا الحادث. من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية عثورها على رفات مجهولة الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحص الرفات لا تزال جارية للتحقق من هويتها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجوم قواته على قاعدة التنف في سوريا أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات. وأضاف أن الهجوم هو إهداء إلى الجنود المظلومين الذين استشهدوا في بنبور بمدينة إيران شهر حسب تعبيره. وأكد الحرس الثوري أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد قواته، مشددا على أنه طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. سأبدأ معك ياسر بكل تأكيد حول آخر التصريحات التطورات الميدانية من إيران؟
2: نضال ميدانيا ما سمع وما جرى تأكيده من قبل وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية ومن بينها التلفزيون الإيراني بأن مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، ونتحدث عن الشمال الغربي للبلاد، تعرضت لهجوم وغارة أمريكية استهدفت عدة نقاط في هذه المدينة، وهذه المدينة لأول مرة يجري استهدافها منذ بدء العدوان الأخير قبل نحو 9 أيام حتى الآن، وهذا يعكس بوضوح بأن هناك اتساع في بنوك الأهداف الأمريكية. وهنا أود للإشارة بأن هذه المحافظة هي من بين المحافظات الأكثر استهدافا كانت في حرب 40 يوما، بالطبع بعد طهران وبعد هرمزجان، وبالتالي هي من المحافظات الشمالية والشمالية الغربية كانت الأشد استهدافا آنذاك، الآن بدأ استهدافها. يضاف إلى ذلك وصولا إلى الجنوب الغربي أيضا كانت هناك استهدافات لمنطقتين يمكن القول النضال بأنهما استراتيجيتين، والأهم في محافظة خوزستان على صعيد إطلالتهما على الشمال لمياه الخليج، وتحديدا للشمال الغربي لمضيق هرمز، ونتحدث عن مينائي إمام خميني ومهشهر. مهشهر عدة مرات جرى استهدافها، وهي مدينة بالإضافة إلى أنها ميناء مهم تجاري، هي تعتبر من المناطق الصناعية على صعيد البتروكيماويات. يضاف إلى ذلك ميناء إمام خميني أيضا هو من الموانئ التجارية الحيوية التي تعتمد عليها إيران. بوشهر أيضا جرى استهداف عدة نقاط، وجرى انقطاع بعض الكهرباء عن بعض المدن في هذه المحافظة، ولكن لم يجري التأكيد مدى أهمية هذه النقاط التي جرى استهدافها. محافظة هرمزجان وتحديدا سيريك وجاسك، ونتحدث هنا عن الشمال الشرقي لمضيق هرمز، هذه المدينتين جرى استهدافهما أيضا لعدة مرات خلال الأيام الماضية، والآن يبدو جاسك كانت من بين النقاط الأكثر استهدافا في محافظة هرمزجان. تشابهار وكنارك في أقصى الجنوب الشرقي، والكلام هنا عن إطلالة إيران على بحر عمان تحديدا في محافظة سيستان وبلوچستان، أيضا سمع فيها أصوات دوية عدة انفجارات ولكن لم يجري التأكيد منها. وهنا للإشارة بأن هناك عدة أبراج جرى استهدافها معنية بالمراقبة الملاحية، خاصة في تشابهار جرى استهداف أحد الأبراج 3 مرات حتى تم تدميره بالكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه خارطة الاستهدافات حتى الآن، وأيضا ما تم الإعلان عنه من قبل الحرس الثوري بأن انفجار في ناقلتي نفط كانتا تعتزمان المرور عبر مضيق هرمز. هذا البيان يجدد التأكيد من خلاله نضال الحرس الثوري على نقطة في غاية الأهمية للبلاد حتى للداخل بشكل كبير، بأن إيران لا تزال مسيطرة وهي لديها اليد العليا في إدارة مضيق هرمز.
0: نعم ياسر. عبد الرحمن، في نفس الوقت الذي يتباهى فيه دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، يقول روبيو إن الدبلوماسية أو الحل ما زال ممكنا. ماذا في هذا الموقف الأمريكي، وهل من حديث أيضا عن الخسائر الأمريكية؟
3: نعم، بطبيعة الحال قامت القيادة الوسطى بتحديث مسألة الخسائر، وأشارت إلى جندي في شمال العراق قتل إثر تعامله مع ذخيرة لم تفجر ألقيت بواسطة مسيرة إيرانية بحسب الرواية الأمريكية، وبالتالي فإن مقتله هو بذخيرة إيرانية لكنها بطريقة غير مباشرة، ليس باستهداف مباشر، كان يتعامل مع هذه الذخيرة غير المنفجرة فيعني انفجرت فيه أو قتل بسببها. وطبعا بطبيعة الحال نحن نعرف أنه أعلن أنه قد عثر على رفات مجهولة في أحد المواقع العسكرية الأمريكية الموجودة في الأردن، لكن حتى الآن لم تحدد القيادة الوسطى أو الجيش الأمريكي ماهية هذه الرفات المجهولة. حتى الآن لا نعرف إذا كانت هي للجندي الذي قيل أنه اختفى، لأن هذه أيضا رواية نالت الاهتمام في الإعلام الأمريكي، لأنه كيف اختفى داخل القاعدة لم يعلن اختطافه. فهذه أمور حتى الآن لم تحدث، لكن الحديث في الأمر هو هذا الجندي الذي قتل في شمال العراق والرفات الجديدة. أما فيما يتعلق ب الموقف الأمريكي الذي يتلخص في الحديث عن الدبلوماسية بينما الضربات تتصاعد إلى اليوم التاسع على التوالي، فإن هذا الحديث هو مفهوم في ظل سياق البحث الأمريكي عن خط عودة، بمعنى أن الجانب الأمريكي لم يعلن الحرب بشكل كبير. جميع روايات القيادة الوسطى إذا قرأتها ستجد أنها تتمحور حول ثلاثة نقاط رئيسية: فكرة البحار المدنيين، وفكرة منع إيران من السيطرة أو منع إيران من منع السفن التي تمر في مضيق هرمز، وتسيير الملاحة. والأمر الأخير هو بعدما أعلن منذ بضعة أيام دونالد ترامب الحصار على الموانئ الإيرانية أن هناك استمرار لهذا الحصار، وقالت أن القيادة الوسطى منذ بدء هذا الحصار تم إعادة توجيه مسارات ست سفن وواحدة تم تعطيلها لم تمتثل حتى الآن. الموقف الأمريكي بطبيعة الحال يبحث عن نصر تراكمي، نصر عبر التراكم والنقاط وليس عبر ضربة تدميرية واسعة النطاق، بمعنى أنها يعني شيء يشبه فكرة النووي التكتيكي أو الضربات المدمرة في كل أنحاء إيران في آن واحد. هذا حتى الآن لا يحدث، وإن كان مدى الضربات الأمريكية تتسع يوما بعد يوم، حتى لو لم تعترف الإدارة الأمريكية، لأن صور الإصابات للجسور وصور أو ما تعلنه يعلنها الجانب الإيراني أو التلفزيون الإيراني عن استهداف مدن لم تستهدف من قبل، يعني أن الإدارة الأمريكية تصاعد يوما بعد يوم، ولكن تفعل هذا بخطوات ثابتة وخطوات حثيثة وبخطة يبدو وكأنها تحاول بالفعل إنهاء المهمة. كما قال دونالد ترامب اليوم للصحفيين وهو عائد من نهائي كأس العالم، قال كنا نحاول منع إيران لكننا الآن نسعى إلى إنهاء المهمة. واعترف أن الإيرانيين ما زال لديهم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن قال ليست كثيرة. وبالتالي الجانب الأمريكي يبدو أنه حتى الآن يريد أن يبقي السردية حول مضيق هرمز، التعامل مع البحارة المدنيين أو يعني منع إيران من استهداف البحارة المدنيين، تسيير الملاحة، منع إيران من تقويض الملاحة أو استهداف السفن عبر استهداف الرادارات الساحلية وأبراج المراقبة الساحلية وخطوط الإمداد اللوجستية الواصلة إلى منطقة جنوب إيران ومنطقة الساحل المحيط بمضيق هرمز. وبالتالي لا ترغب القيادة الأمريكية أن تقول أن الدبلوماسية أغلقت، خاصة أن هناك دور كبير جدا يلعبه الوسطاء، رأيناه متجسدا في شكر دونالد ترامب للإيرانيين عن الإفراج عن الأمريكية التي ألقي القبض عليها في فترة جو بايدن، وامتدح دونالد ترامب مسألة أن الإيرانيين أخرجوها. وبالتالي ما زال هناك نوع من أنواع الضغط الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي على الرغم من ردة الفعل الإنسانية في التضامن مع مسألة مقتل الجنود الأمريكيين، إلا أن هذا لقى انتقادات كبيرة على حد سواء من بضع جمهوريين وكل الديمقراطيين تقريبا، حتى أن مارجري تايلور جرين القيادية في حركة ماجا والتي تتصدر هي وتاكر كارلسون التصدي لدونالد ترامب أو تبني تيار مخالف داخل ماجا ينتمي أكثر إلى مدرسة جي دي فانس التيار اليميني القومي الأبيض، قالت أنه كيف انحدر الحال بنا حتى نكون شرطي مضيق هرمز، ولماذا يحدث كل هذا. وبالتالي هذه أمور تقوم بفرملة أو كبح جماع دونالد ترامب من التصعيد التدميري.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا من أوهايو خالد الترعاني الخبير في الشأن الأمريكي. سيد خالد، أهلا بك معنا. ما بين السعي لإنهاء المهمة كما يقول ترامب ويتفاخر بذلك، وما بين حديث روبيو عن الانفتاح على الحل الدبلوماسي، هل يسير الأمر على الجبهتين كما حصل في أواخر فترة حرب الأربعين يوما ثم فوجئنا بمذكرة التفاهم، أم أن أمريكا تسعى فقط نحو حسم عسكري، ومثل هذه التصريحات عن الدبلوماسية تبقى مكررة وللاستهلاك؟
4: نعم، تحية لك ولمشاهديك أخي الكريم. من الواضح أن قضية الحسم العسكري ليست خيارا أمريكيا. الذي وجدناه هو أنه مقابل كل تصعيد أمريكي يكون هناك تصعيد إيراني مقابل، والتصعيد الإيراني المقابل دقيق وفعال ويصيب الأهداف بدقة متناهية في الحقيقة. لذلك قضية التصعيد هي ليست في صالح الولايات المتحدة، بمعنى أن الولايات المتحدة غير قادرة على الحسم العسكري. بالطبع سمعنا الخطاب المنتفخ كالعادة من الرئيس دونالد ترامب، والذي قال أنه لم يعد أساسا مهتم بمذكرة التفاهم أو تطبيق مذكرة التفاهم، بينما يأتي الخطاب العقلاني الدبلوماسي من هو مثل ماركو روبيو، الذي يتحدث عن أن مجال الدبلوماسية ما زال مفتوحا. ورطة الولايات المتحدة هي أن هذه حرب استنزاف لا تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر فيها. يعني هذه الحرب كي تنتصر فيها الولايات المتحدة هناك المتغيرات، وهي قضية الأرض والوقت والتأييد الشعبي والدولي. قضية الوقت أو قضية الأرض، بينما إيران تحارب من أرضها، الولايات المتحدة تحارب من الدول التي تمتلك قواعد عسكرية فيها أو لديها اتفاقيات عسكرية، وبشكل رئيسي دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن. أما في مسألة الوقت، فالوقت ليس من مصلحة الولايات المتحدة. هي مقبلة على انتخابات نصفية، لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يخسرها بأي حال من الأحوال، هذا ما لا شك فيه. الشيء الآخر أن مسألة الوقت تعني أن الاقتصاد وقضية التضخم والانكماش الاقتصادي ومعاناة المواطن الأمريكي بشكل خاص والمواطنين في الدول الحليفة للولايات المتحدة بشكل خاص في أوروبا الغربية قضية غير قابلة للاستمرار وغير قابلة للاحتمال بهذه المجتمعات وهذه الدول. بالمقابل الجانب الإيراني أعتقد أن لديه قدرة أكبر وبشكل كبير على الصمود والانتظار إن شئت. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصعيد هو تصعيد مؤقت لا تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر به.

0: الناسي، هل ما زال كل هذا قائما بنفس القدر كما في الجولة الأولى؟
1: نعم، يعني قضية التأييد، أنا أعتقد أن التأييد كان محدودا لهذه الحرب، الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن مستوى التأييد هو في حالة انكماش في الحقيقة، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن حتى في الدول الحليفة للولايات المتحدة. لذلك هذا التأييد واستمرار هذه الحرب لمدى أبعد سوف يؤدي إلى مزيد من الابتعاد للجمهور، جمهور أوروبا الغربية، الولايات المتحدة، وحتى في الدول العربية، للابتعاد عن التأييد لهذه الحرب، خصوصا مرة أخرى أنه ليس لدى الولايات المتحدة سيناريو للخروج من هذه الحرب. يعني على سبيل المثال، دونالد ترامب قال أنه غير مهتم بالعودة إلى مذكرة التفاهم. طب ما هو اهتمامك أيها السيد ترامب؟ إلى أين تريد أن تذهب بهذه الحرب؟ هو لم يقل لنا ما هي الخطة النهائية أو ما هو الهدف النهائي. اليوم حضرنا مباراة كأس العالم، كنا عارفين بعد 90 دقيقة تنتهي المباراة، إذا تم تمديدها يتم تمديدها نصف ساعة. في هذه الحرب يعني لا هي 45 دقيقة ولا هي 90، والتمديد حسب رغبة دونالد ترامب. إذا إلى أين نذهب؟ وفي ظل غياب سيناريو واضح للخروج من هذه الحرب، بمعنى ماذا يعني الانتصار للولايات المتحدة؟ في ظل غياب هذه الرؤية الواضحة لدى الرئيس دونالد ترامب وعدم القدرة على النطق بهذه الخطة وهذا السيناريو الذي من خلاله تعتقد الولايات المتحدة أنها تكسب الحرب، في ظل هذا الغياب أنا أعتقد أنك لن تجد تأييد. فيما يخص الكونغرس الأمريكي، يعني صحيح أن الكونغرس الآن ما زال مؤيدا لدونالد ترامب، بمعنى أنه يمتلك الأغلبية، وهذه الأغلبية من الجمهوريين ما زالت لا تعترض على هذه الحرب، ولكن إلى أي مدى تستطيع أن تستمر بهذا السيناريو؟ على سبيل المثال، عضو مجلس الشيوخ توم كوتن من ولاية أركنسا ومن الحزب الجمهوري قال أنه يجب على ترامب أن يصعد هذه الحرب. نعم، لأن توم كوتن هو في ولاية حمراء تؤيد الحزب الجمهوري وبشكل تقريبا شبه كامل، يعني مثل كاتن يفوز بالانتخابات بنسبة تتجاوز 70%، فهو ليس قلق من خسارة الانتخابات، ولكن الحزب الجمهوري عموما في حالة تراجع، وهناك احتمال أن يخسر الأغلبية.
0: طيب، هنا يطرح السؤال مجددا سيد خالد، يعني خشية خسارة الانتخابات بسبب تبعات هذه الحرب، هل يبدو أن إدارة ترامب تتعامل مع الوضع على أساس أنه لابد من الخروج بشكل المنتصر حتى يكون تأثير إيجابي على الانتخابات؟ ومرة أخرى، إلى أي مدى يؤمن ترامب أن هذه الحرب لها أثر على الانتخابات، حيث يعني تكرر هذا التحليل وهذه القراءة في الجولة الأولى ومع ذلك عاد إلى الحرب؟
1: نعم، يعني وهذا حالة التخبط، هو أنه هو فعلا سوف تؤثر هذه الحرب على الانتخابات وعلى حظوظ الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بالأغلبية. يعني الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات النصفية لحزب الرئيس المتربع على البيت الأبيض هو قضية صعبة عموما، وفي معظم الأحيان يخسر الحزب حزب الرئيس في الانتخابات النصفية، فهي صعبة على أي حال بدون أن يكون هناك حرب. أنا أعتقد أن الحرب سوف تعقد الأمور، بمعنى أن هؤلاء الذين هم ضد الحرب خصوصا من الحزب الديمقراطي هم لديهم دافع كبير جدا لأن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا إلى جانب الحزب الديمقراطي، وأهل الحزب الجمهوري هم في حالة إحباط لأنهم غير مؤيدين لهذه الحرب، ولأن هذه الحرب هي مخالفة واضحة للوعد الانتخابي الذي تعهد به دونالد ترامب عندما قال لن يكون هناك حروب خارجية. فهؤلاء في حالة إحباط وهم ليسوا مستعدين للذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية، بمعنى سيخسر على الجهتين، وإذا خسر هذه الانتخابات، هذا سيصعب عليه ليس فقط قضية الحرب حتى ولو أنهاها، ولكن سيصعب عليه الفترة الرئاسة.

0: السنتين الباقيتين من الرئاسة لدونالد ترامب. لذلك هو يدرك أن هذه الحرب سوف تؤثر على حدوده من جهة، من جهة أخرى هو لا يمتلك الورقة التي تستطيع أن تؤمن له الانتصار الذي
1: نعم.
0: يذهب به إلى الناخبين ويقول لهم خضنا حرب وانتصرنا فيها، بمعنى أن ليس لدى دونالد ترامب القدرة على الحسم عسكريا، هذا مما لا شك فيه، ولم يستطع أن يحسم في الأربعين يوم الماضي الأولى من الحرب، ولا أعتقد أن لديه أي أوراق جديدة، على العكس الذي رأيناه أن التصعيد الإيراني مضطرد، فكانت الإيران يعني تستهدف القواعد العسكرية، بالأمس استهدفت
1: نعم.
0: العقبة، والعقبة تبعد فقط 23 كيلومتر عن مثلا مطار رامون اللي هو في
1: نعم
0: مدينة أم الرشراش إيلات في فلسطين المحتلة،
1: نعم
0: بمعنى أن الجانب الإيراني يرسل رسائل يقول الذي أوصلنا إلى العقبة يستطيع أن يوصلنا إلى مطار رامون.
1: كما حدث في السابق بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك خالد الترعاني الخبير في الشأن الأمريكي، كنت معنا من أوهايو. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إن ثغرات أمنية في البلاد أدت إلى اغتيال المسؤولين الإيرانيين من خلال تحديد أماكن اجتماعاتهم ولقاءاتهم، موضحا أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على التسلل والوصول إلى المعلومات، بل تمتد لتشمل توجيه عملية صنع القرار والتأثير على المناخ النفسي السائد في البلاد.
2: المهم هو معرفة العدو بالاجتماعات التي كانت تعقد للمسؤولين الإيرانيين، هذه ربما ثغرة أمنية وهي لم تسد بالكامل بعد وتحتاج إلى معالجة، وتتابع قوات الأمن هذا الأمر أيضا، وأعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على التسلل والوصول إلى المعلومات، بل تمتد لتشمل توجيه عملية صنع القرار، بل وتتجاوز ذلك لتؤثر على المناخ النفسي السائد في البلاد.
1: وقال عرقتشي إن طهران رفضت التراجع عن برنامجها النووي رغم الضربات التي استهدفت منشآته، معتبرا أن تقديم تنازلات تحت الضغط العسكري سيكرس سابقة تسمح لخصوم إيران بفرض مطالبهم بالقوة.
2: وفي الملف النووي لو سلمنا العدو ما يريده لتحول هذا إلى نموذج ونمط، وكلما أراد شيئا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ويضرب ونعطيه ما يريده، لذا هذا ما كان يجب أن يحدث، لذا صمدنا في المفاوضات ولو كان الثمن الحرب.
1: قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرباتها في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سياق متصل أفادت القناة 15 الإسرائيلية أن وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية سيستمر خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع وصول ما بين 5 إلى 8 طائرات يوميا. وأشار المراسل العسكري للقناة أن حالة التأهب في إسرائيل عالية لكنها ليست في ذروتها حاليا كما يشاع في بعض الأخبار المتداولة. هذا وتوعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه في حال هاجمت إيران تل أبيب فسيتم الرد عليها بشكل مستقل ومن دون أي شروط، كما أضاف كاتس أن هدف إسرائيل في حال هجوم إيران سيكون المنصات الصاروخية. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائهما اليوم في قطر، أكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد، كما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع فيدان خلال زيارته للدوحة سبل تأمين الملاحة في مضيق هرمز ودفع الجهود الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. في هذا الخبر العاجل، الداخلية البحرينية تقول إطلاق صفارة الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، إذن الداخلية البحرينية تعلن عن إطلاق صفارة الإنذار وتقول إنه على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. أكد وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي أكد ضرورة التوصل إلى توافق يمكن البناء عليه بصورة عملية ومستدامة فيما يخص تأمين حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد العالمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في معالجة أسباب التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار.

0: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين شمال غربي مدينة خان يونس، ونقلت الطواقم الطبية الشهيدة إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر الطبي. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين، ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام آلاف المباني.
1: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل مضنية، أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
2: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة، لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصاؤه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع، لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني، انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب، جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان اي، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الامكانيه لفحص الدي ان اي والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي من حي الصبره في مدينه غزه.
0: تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها الميدانيه في قطاع غزه، حيث تعمل على تحريك المكعبات الصفراء لقضم مزيد من اراضي القطاع ضمن سياسه توسيع السيطره المباشره.
3: تتوسع الاستهدافات الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لتطاول المناطق الأكثر تكدساً بالنازحين بعد مرور أكثر من 9 أشهر على وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته شرقي مدينة دير البلح وحرك مكعباته الصفراء لقضم مزيد من الأراضي بعد توغل آليته العسكرية تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف. وخلال التوغل دفعت القوات الإسرائيلية المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر قبل أن تنسحب، لكن أثر الانسحاب لم ينهي المشهد، فمع ساعات الصباح وجدت عشرات العائلات أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية بعدما تجاوز الخط الجديد مساكنها، في مؤشر على فرض واقع ميداني جديد.
4: الجيش الإسرائيلي يفرض على السكان النزوح والسكن في هذه المناطق خاصة في ظل سيطرته على ما يزيد عن 70% اليوم من أراضي قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من القطاع. وها نحن اليوم أصبحنا على عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون، قام خلال الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على السكان وإنذارهم، وبالتالي أصبحنا على حركة نزوح في تلك المنطقة، وهو ما يزيد الضغط على المناطق الغربية من المدينة.
3: الأمم المتحدة أعلنت إجراء مشاورات مع ممثلين عن 17 موقعاً لإيواء النازحين تضم نحو 3000 أسرة، بعد ورود تقارير عن تحركات إسرائيلية أثرت في الخدمات الإنسانية داخل المنطقة. وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق إن ممثلي المجتمعات المحلية أكدوا نقل الكتل الصفراء التي ترسم خط السيطرة بالتزامن مع تحركات يومية للدبابة الإسرائيلية وإقامة حواجز رملية وتكرار عمليات إطلاق النار، في تطورات تعكس استمرار تغير خريطة السيطرة على الأرض، بينما تتراجع آمال إعادة الإعمار أمام اتساع الوقائع الميدانية. فبعد أشهر من الترويج لها باعتبارها بوابة إعادة إعمار غزة، تبدو الخطة اليوم وقد تقلصت إلى مجرد مشروع تجريبي محدود. فالمبادرة التي روج لها مجلس السلام المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تستهدف إعادة بناء القطاع بأكمله أو استيعاب أكثر من 2 مليون فلسطيني، بل انكمشت إلى نموذج مصغر في جنوب غزة بعدما اصطدمت بعقبات سياسية وأمنية وتمويلية.
0: في هذا الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا رادار إنذار مبكر وحظيرة مسيرات أمريكية MQ-9 في قاعدة علي السالم بالكويت. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا رادار إنذار مبكر وحظيرة مسيرات أمريكية MQ-9 في قاعدة علي السالم بالكويت. يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة مستمرة لعدم توفر غاز الطهي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الكميات المطلوبة وتقنينها عبر المعابر، ويحتاج أبناء القطاع إلى أسابيع كي يحصلوا على دور جديد في نظام التوزيع لشراء 8 كيلوغرامات من غاز الطهي.
5: هذه واحدة من عشرات المحاولات بعد أن نفد غاز الطهي من اسطوانة أم عز بعد استشهاد زوجها تعيل 5 أطفال، والآن ستنتظر أسابيع طويلة ليأتي دورها في الحصول على غاز الطهي من جديد.
6: عندي جرة 8 كيلو لما يطلع اسمي، يعني كل 40-50 يوم لما يطلع ما بتكفينيش، بعرفش أدبر حالي. لما بدي أطبخ لهم ما أطبخش دائما، أنا أغلبه يعني بس أقضي وقتي بشاي قهوة لضيوف لحد يجيني، الأغلب يعني على النار، ومش دائما متوفرة عندي النار، والخشب غالي بقدرلوش أنا. يعني 8 كيلو ما بتكفيش عيلة لست انفار، وعندي ما شاء الله عندي صبايا وعندي شباب وعندي أطفال.
7: منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم يدخل القطاع في شهر واحد أكثر من 131 شاحنة غاز، بينما الاحتياج الفعلي في القطاع يصل لنحو 400 شاحنة. ومنذ أسابيع يسمح الاحتلال بدخول ما لا يزيد عن 5 شاحنات فقط يومياً.
8: كميات الواردة لقطاع غزة اليوم هي كميات قائلة ضليلة جدا بالنسبة لقبل الحرب، هي تتجاوز 20%، يعني شبه يوم كان قطاع غزة استهلاك 18 سيارة غاز، اليوم اللي بيدخل لقطاع غزة من 4 إلى 5 سيارات غاز فقط لا غير.
7: حاولنا مقابلة هيئة البترول مرارا لكنهم اكتفوا بالإجابة عن تساؤلاتنا دون الظهور على الكاميرا خشية الملاحقة الإسرائيلية. الهيئة تقول إنها تدير عملية التوزيع والرقابة عبر نظام محوسب بين المحطات والموزعين والمستفيدين.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: الطواوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. أوامر هدم فورية. دكتورة تهاني اللوزي، وهي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، ما الذي جرى هنا اليوم؟
7: طبعا قبل 20 يوما من هذا التاريخ، وبالتحديد قبل شهرين بالأكثر، تقدمت هنا بلدية الاحتلال وجيش الاحتلال وسلموا هذه المنطقة 22 عملية إخطار وقف عمل، وتوجه الأهالي إلى المؤسسات الدولية التي تناصر المجال القانوني وإلى محافظة القدس ووزارة شؤون القدس المختصتان في هذا الملف، وتم طلب التراخيص من خلال المحامين. واليوم تفاجأوا صباح اليوم بالحضور إلى هنا فجأة ودون أي سابق إنذار بتسليمهم ملف إخطار هدم فوري خلال 7 أيام عليهم تنفيذ عمليات الهدم. طبعا هذا في محافظة القدس يعطينا مؤشر خطير إلى تصاعد وتيرة عمليات الهدم في المحافظة.
6: شكرا جزيلا. إذن نتحدث عن أوامر قد تؤدي إلى تفريغ هذه المنازل من أصحابها من أجل هدمها. نتحدث عن أطفال، هؤلاء هم بعض الأطفال الذين سوف يحرمون من منازلهم على إثر هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة أنه منذ عام 2023 لم تمنح بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أي رخصة بناء للفلسطينيين في هذه المحافظة، وهذه سياسة أيضا من أجل محاولة تفريغ الأرض الفلسطينية من قاطنيها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية. من كفر عقب، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
8: وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقاءه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإيجابي، مجددا التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي. من جهته أكد الرئيس اللبناني ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الاتفاق الإطاري.
9: رسائل سياسية من واشنطن حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد. لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي، مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه، إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكداً أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصادياً واستثمارياً، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات، بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات، مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتة من جهة حاريسة، ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
8: تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة صنفته السلطات الأوكرانية ضمن أعنف الهجمات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في أحد أحياء العاصمة كييف.
10: هجمات روسية مجددا تتعرض لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، صواريخ باليستية وفرد صوتية من مختلف الأنواع كانت قد وجهتها القوات الروسية تحديدا إلى العاصمة كييف. طبعا نحن نتحدث عن أحد أو نحن موجودون في أحد المواقع التي تعرضت لأضرار جراء هذه الضربات الصاروخية الباليستية. هذا المبنى السكني متعدد الطوابق والذي يقع في حي شيفشينكا تحديدا، كانت يعني أحد هذه الصواريخ كان قد سقط بالقرب من هذا المبنى السكني وأحدث هذه الأضرار في وجهة هذا المبنى السكني. كان هناك حريق قد اندلع في عدد من المركبات هنا المركونة بالقرب من هذا المبنى السكني. السلطات الأوكرانية وهيئة الطوارئ الأوكرانية كانت قد تحدثت عن أن كوادرها وطواقم الدفاع المدني كانت قد هرعت إلى هذا المكان مع ساعات الليل بعد هذا الهجوم، وتمكنت من إخماد حرائق كانت قد انتشرت في هذا الموقع في أكثر من مكان. إضافة إلى ذلك طبعا هذا المبنى غير السكني، هذا مبنى إداري مكون من 3 طوابق أيضا بالقرب من موقع الانفجار. يبدو أن الضربة الصاروخية أصابت بشكل مباشر هذا المبنى غير السكني، مبنى إداري كما تقول السلطات الأوكرانية. لغاية الآن يعني فرق خدمات البلدية والدفاع المدني لا تزال تعمل في هذا الموقع على إزالة الركام. على
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تلقت الليلة ضربات عسكرية قوية جدا على حد وصفه، وقال إنها أتت لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قضوا مؤخرا.
5: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
4: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض، لكن طهران ما زالت ترفض ذلك بالاعتداء على السفن وفق تعبيره.
6: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب، رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
4: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر أنظمة رادار إنذار مبكر تابعة للجيش الأمريكي ومستودعا للمعدات والمسيرات من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم بالكويت. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير ما سماها 20 ملجأ تتمركز فيها قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق بالأردن، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأمريكيين، هذا إلى جانب استهدافه بالصواريخ البالستية طائرات نقل وطائرات قيادة وسيطرة تابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة. نقل التلفزيون الإيراني عن بعض المصادر إعلانها إطلاق صواريخ على سفن وصفتها بالمعادية قبالة سواحل الإمارات، وأعلن بعد ذلك الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان الدخول والخروج من الطريق غير الآمن والخطير جنوب مضيق هرمز. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي شمالي العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة. أضافت القيادة الوسطى أن الجندي قتل خلال عملية تفجير لذخيرة ألقيت من مسيرة إيرانية، وقد أصيب جندي آخر جراء الحادث. من جهة أخرى، أعلنت القيادة الوسطى عثورها على رفات مجهولة في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحصها لا تزال جارية للتحقق من هويتها. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أو هجوم قواته على قاعدة التنف في سوريا أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. ياسر، ما هي آخر التطورات من إيران، وما الذي يتم الإعلان عنه عن التصريحات السياسية وأيضا العمليات الميدانية؟
7: نضال، يبدو أن العمليات الأمريكية على الأراضي الإيرانية انتهت، لم تتناقل منذ نحو ساعتين أو ساعة ونصف وكالات الأنباء الإيرانية ولا حتى التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات، ولكن ما سبقها خلال الساعات الأربع الماضية كان هناك عدة انفجارات وفي جغرافيا مختلفة، وصولا إلى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية التي تستهدف لأول ليلة خلال الليالي التسعة الماضية لم يجري استهدافها، بالإضافة أيضا وصولا إلى الجنوب الغربي، وتحديدا نتحدث عن محافظة خوزستان، مدينتان من بينهما المدينتان ميناء بندر إمام خميني وأيضا ميناء مهشهر، هاتان المدينتان تعرضتا لاستهدافات عدة وهما مهمتان لطهران على الصعيد الاستراتيجي أيضا وعلى الصعيد التجاري وكذلك الصناعي، خاصة تعد شهر من المدن المهمة فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات. على الجانب الآخر وفي الجنوب من البلاد وتحديدا محافظة بوشهر، كان هناك أيضا استهداف لإحدى المدن في هذه المحافظة أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي عن عدة قرى وكذلك في إحدى المدن، ويجري إصلاحه وفقا لما يتم تأكيد ذلك من قبل التلفزيون الإيراني. إلى جنبها أيضا محافظة هرمزجان في الجنوب أيضا، وكان هناك استهدافات كما يبدو تحديدا في المياه في المدن المطلة على مضيق هرمز في الشمال الشرقي، منها تحديدا في سيريك وجاس كانت من بين النقاط التي جرى استهدافها. على الجانب الآخر أيضا في الجنوب الشرقي، والكلام هنا عن شابهار وكونارك، هاتان المحافظتان أيضا جرى استهدافهما وسماع دوي عدة انفجارات فيها. بالعودة إلى الغرب، عندما سمع دوي انفجارات كما يبدو وتحديدا في محافظة لورستان أتحدث من نضال، وتحديدا في مركزها خرم آباد، تتحدث بعض المصادر على أن هذه الاستهدافات هي هذه أصوات الانفجارات هي ليست لاستهدافات أمريكية، إنما لأطلاقات منصات الصواريخ للرد على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك في غرب البلاد أيضا تم الإعلان قبل دقائق عن تعرضت محافظة كرمانشاه إلى زلزال بقوة 5.2، وهو يعتبر يعني بدرجة عالية في هذه المنطقة، وهذا أيضا ما يجري الحديث عنها. أما فيما يتعلق بالاستهدافات الإيرانية لما جاء من بيان الحرس الثوري، جرى التأكيد نضال على أن الاستهداف تحديدا طاول قاعدة علي السالم في الكويت بالدرجة الأولى، وكما يبدو أن الاستهداف طاول نظام رادار الإنذار المبكر وأيضا مستودع للمعدات وكذلك قطع غيار الطائرات وحظير الطائرات الأمريكية من طراز MQ-9 بدون طيار. أيضا بالتزامن مع هذا الإعلان، كان هناك كشف من قبل الجيش الإيراني وكذلك الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرتين أمريكيتين، واحدة في غرب البلاد والأخرى في جنوبها، وكما يبدو في محافظة بوشهر كما تناقلت بعض المصادر.
4: نعم ياسر. عبد الرحمن، الولايات المتحدة إذن أنهت على الأقل على ما يبدو الليلة التاسعة، ولكن ما بين حديث ترامب وحديث روبيو وكأن هناك الشرطي الشرير والشرطي الطيب، كيف تتجلى أو يتجلى الموقف الأمريكي على ضوء هذه التصريحات المتناقضة؟
1: وفي حقيقة الأمر مارك روبيو يحسب على الشرطة الشريرة، بمعنى يحسب على الجناح الذي كان يدفع في اتجاه هذه الحرب بقوة، ونحن نعرف الصورة واضحة الآن، نحن يعني على بعد 5 أشهر أو أزيد من هذه الحرب تقريبا، وبالتالي مارك روبيو تصريحه هو تصريح دبلوماسي تحتاج إليه الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر منه تنسيق أدوار. مسألة تنسيق الأدوار اختفت، حتى جيدي فانس يعني لا ينظر إليه أنه يقوم بتنسيق أدوار، هذه مواقف جيدي فانس الواضحة منذ البداية، والتي حتى تحدثت عنها الكثير من الوساطات أبرزها الوساطة العمانية. وبالتالي ما يقوله ماركو روبيو ينظر إليه بوصفه محاولة فتح خط رجعة دائم تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تعقدت الأمور أو إذا لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها في التوقيت المناسب. والتوقيت المناسب هنا بحسب المراقبين وبحسب كل المحللين الأمريكيين هو الاقتراب أكثر من جولة التجديد النصفي في انتخابات الكونغرس القادمة، حتى لو ادعى دونالد ترامب سابقا أنه لا يكترث بها، ولكن دونالد ترامب يراهن على عنصر الوقت. كما يعلم الجميع هذه معركة وقت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على توسيع هذه الضربات وإشعار الداخل الإيراني بالغضب بسبب هذا الخناق الاقتصادي، وقالها دونالد ترامب قبل ذلك ولذلك أعاد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وقال الضربات نحن انتصرنا في الحرب العسكرية لكننا سنعيد حصار الموانئ لأن الاثنين حينما يعملان معا تكون النتيجة أقوى. وقال للصحفيين اليوم أو يعني أمس بحسب فرق التوقيت قال أنه يعمل على إنهاء هذه المهمة وستنتهي قريبا وأنهم يخسرون الحرب. ورغم ذلك اعترف أن الإيرانيين لديهم صواريخ باليستية ومسيرات ولكن قال ليست كثيرة. وبالتالي هو يراهن على مسألة الوقت. هو يعترف أن لديهم أسلحة، يعترف أنهم ما زالوا يحاربون، لكنه يرى أنه سينهي هذا الأمر بشكل سريع جدا. نعم هناك شكوك حول هذا الأمر لكن هذه هي الرؤية الأمريكية، لكنها تحتاج أيضا إلى خط رجع لا يمكن أن تلقي بكل ثقلها إذا لم تكن مقررة أن يكون هناك أي إنزال بري. وحتى الآن إنزال البري على الرغم من أن جميع الضربات واضح للمخبراء العسكريين كما يقولون أنها تستهدف قطع الامتدادات اللوجستية عن الجنوب الإيراني ولا سيما الساحل الإيراني المحيط بمضيق هرمز، إلا أن هناك شكوك أن هذه الاستهدافات التي تقطع هذه اللوجستيات ستسمح للجانب الأمريكي بإنزال بري وشيك، ولا سيما أنه يحتاج إلى إعداد واسع ونطاق واسع. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي ستكون أي خسارة لأرواح الجنود الأمريكيين بأكثر مما جرى اليوم أو أكثر مما جرى في حرب الأربعين يوما سيكون وبالا على الحزب الجمهوري وعلى دونالد ترامب نفسه، وسيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في مستنقع إيران. كما قال دونالد ترامب، هو انتقد حرب العراق وقبل بداية هذه الحرب حينما كان يصور له الإسرائيليون بأنه سيكون هناك مهمة سريعة وناجزة في الأيام الأولى، كان ينتقد إطالة أمد حرب العراق وأنه لا يجب أن يكون هناك حرب مثلها. لكن إلى الآن دونالد ترامب يعني يبدو وكأنه بحسب مارجري تايلور جرين وغيرها من المنتقدين من داخل معسكر ماجل لهذه الحرب أن الولايات المتحدة الأمريكية تنحدر، كما استخدمت هي هذه الكلمة، تنحدر إلى مستوى لا يليق بها وتتحول إلى شرطي مضيق هرمز كما قالت. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الخيار الدبلوماسي حتى لو كان هناك توسيع في العملية العسكرية واستهداف لبنى تحتية تمس مسألة خطوط اللوجستيات ما بين الساحل الإيراني وبقية أجزاء إيران. على الرغم من كل هذا إلا أن الخطاب الدبلوماسي يجب أن يكون على الطاولة، ولذلك إذا قمت بتحليل بيانات القيادة الوسطى خلال 9 عمليات ستجد أنها تتحدث عن الدفاع عن البحار المدنيين، تتحدث عن تقويض جهود إيران في السيطرة على مضيق هرمز واستهداف السفن المارة بها. و
2: راديو الحرية
8: 7:15 PM 7:15 PM. الساعة الآن 7:15 PM بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: من جديد حياكم الله السادة الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة، عودة إليكم مرة ثانية لمتابعة برنامج على البدري ومساحة حرة الذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، مع بداية يوم جديد هو الاثنين 20 من الشهر السابع شهر تموز يوليو من سنة 2026، السادس من الشهر الثاني شهر صفر من السنة الهجرية 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير مرة ثانية. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: في آخر تحديث هذا الصباح لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة زيف مغلق لبويب سالك من شقحان خلة المي العمور البادية كرمة مسلخ بصل وبني نعيم إشارات كريات أربع جميع حسالك هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة مغلق بيت عنون أيضا مغلق هذا الصباح بالاتجاهين، إشارات 35 البلوط الفحص سالكين وادي السمن وقلقس مغلقات. تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق دورة رئيسية مغلق دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي هذا الصباح مغلق السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما عن تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحول حسك الزعتري جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبي يونس مغلق إشارات النبي يونس سالك سعيد

0: بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب لهذا اليوم تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. أما الثلاثاء فتبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة. راح يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل راح يكون الطقس دافئا نسبيا. أما الأربعاء فتستمر المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة، يتواصل الطقس أيضا حار إلى شديد الحرارة وهو ذات الموضوع في يوم الخميس، التي تبقي درجات أو تبقى درجات المنطقة أو حالة الطقس تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة جدا. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية تنخفض لـ 23، يوم الاثنين 31 أو الثلاثاء 31 22، يوم الأربعاء 32 22، الخميس 32 23 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

مرحبا بحيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء. مباشرة فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما هزم نظيره الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية المثيرة التي امتدت لوقت إضافي على شوطين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل. أقيمت المباراة يوم الأحد 19 من يوليو تموز على ملعب ميتلايف في إست روثنفورد بولاية نيوجيرسي المعروف مؤقتا بملعب نيويورك نيوجيرسي خلال المونديال. كسر فيران توريس حالة التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني من الوقت الإضافي حيث سدد الكرة في المرمى بعد ارتدادها إليه ليمنح حامل لقب بطولة أوروبا للقب كأس العالم للمرة الثانية. وبعمر 56 عاما أصبح الإسباني الوسدي لافيونتي أكبر مدرب يفوز بكأس العالم. أما ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني البالغ من العمر 39 عاما فقد أصبح ثاني لاعب فقط يشارك في 3 نهائيات لكأس العالم، كما أصبح أكبر لاعب بعيدا عن مركز حراسة المرمى يشارك في نهائي البطولة. طبعا كانت مباراة يعني أكثر من رائعة، وبصراحة يعني الناس امبارح من خلال آراء الناس والمتابعين إنه هي لم تشجع الرياضة فقط للرياضة، لكنها شجعت يعني المنتخب الإسباني شجعته سياسيا وليس رياضيا، خصوصا من الموقف الذي كان خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، كيف كان الإسبان قد خرجوا إلى الشوارع نددوا بحالة يعني القتل التي يعني تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. الأرجنتين أيضا سياسيا غير متفقين، وكان التشجيع بالأمس يعني هو أكثر سياسي من رياضي، لأنه إذا بنحكي عن رياضة فبنحكي عن الأرجنتين، لكن إسبانيا حلف بالأمس الحظ وأدت أيضا أداء مميزا جعلنا أيضا نشجعها كذلك رياضيا. على كل حال انتهت مباريات كأس العالم بفوز إسبانيا بهذا الكأس العام 2026، وعادت مرة أخرى الحرب كما كانت. روبيو يقول تصلنا إشارات عبر قنوات متعددة برغبة إيران بالتفاوض، الإيرانيون الراغبون في التفاوض إذا سيطروا على الوضع فسيكون ذلك تطورا.

0: إيجابيا، لكن هذا لن يحدث. نائب محافظ بوشهر يقول موقعان عسكريان في خورمولج تعرضا لهجوم على مرحلتين صباح هذا اليوم. الضربات الأمريكية عادت مرة أخرى إلى الواجهة، وما تزال طبعا حتى هذه اللحظة وصباح هذا اليوم صور القيادة المركزية سنتكوم ترسل الكثير من التفاصيل، ترسل الكثير من المعلومات، ترسل الكثير من الصور والفيديوهات لحربها، هذا بالإضافة إلى الجيش الإيراني الذي يعني بدأ بعملية إرسال أيضا مقاطع مصورة تظهر عملية القصف المتبادل والحرب المستمرة. في الضفة الغربية استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير الجرير بشمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. هذا وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أعلنت استشهاد المواطن عودي عبد الرحيم عودي فراخنا 53 عاما والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير الجرير، وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطرة أو خطيرة إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وقبل إعلان الوزارة ذكرت جمعية الهلال الأحمر أنها تعاملت في البلدة مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف لتلقي العلاج. في وقت لاحق أعلنت مصادر محلية أو في الجمعية نفسها أعلنت استشهاد طبعا أو هنا في وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما حيث أجريت له عملية إنعاش قلبي أو إنعاش قلبي ورؤوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته، كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قال إن المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية اقتحموا منطقة البلدة القديمة في القرية وقاموا بعمليات تفتيش واقتحام لمنازل وحظائر للمواشي تخللت اعتداءات وسرقت أغنام. وأضاف أن أهالي القرية حاولوا التصدي للهجوم مما أدى لاندلاع مواجهات حيث جرى إطلاق النار صوب شبان تلك القرية. رحم الله شهداء الضفة الغربية وكذلك رحم الله شهداء غزة الذين لا تتوقف عليهم حرب الإبادة، شهيدا وإصابات في هجوم مسلح لمستوطنين في شمال رام الله وأربعة شهداء في قطاع غزة وعدد من الإصابات نتيجة قصف الاحتلال لمناطق مختلفة في القطاع. خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لنصيحة هذا اليوم المقدم عبر أثير إذاعة منبر الحرية. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. إيش النصيحة المقدمة اليوم للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع الإطارات وكمية الهواء الموجودة في الإطارات.
0: نعم.
1: الأهمية الكبيرة لما أكون أنا مثلا تكون كمية الهواء موجودة في الإطارات حسب تعليمات المنتج بكون عندي اللي بقدر أحافظ على المركب بشكل جيد، إنه بحافظ على المركب وعلى التسير سير مسارها الصحيح.
0: نعم.
1: لما أكون أنا محافظ على الكمية الهواء الصحيحة الموجودة في داخل الإطار بحافظ على نفس الإطارات من الثلاث السريع.
0: نعم.
1: عشان هيك ضروري جدا إن يكون عندي العجلات المركبة بجميعها يكون كمية الهواء موجودة حتى تعليمات المنتج، ما يكون في عندي كمية مثلاً العجل اليمين 20 الشمال 30 هذا 35، هون بسبب مشكلة كبيرة في عملية سيطرة على المركبة وبسبب كمان ثلاث إطار. عشان هيك لازم كل يوم أنا أفحص كمية الهواء الموجود في العجلات، طبعا مش ضروري يكون عندي مقياس لو مثلا بوسط العين مجردة بيكفي انها تشوف هذا العجل نازل شوية، بقوم بعملية ايش اضافة كمية الهواء. المحافظة كمان المحافظة انا على كمية الهواء يعني زي ما حكيت انه ما بصير في تلاف. كمان بشي اطار لازم يكون انه الاطار يعني له صلاحية استخدام، ما يكون ملكي استخدامه. كثير انا بنروح السائق بشي اطارات قديمة، الاطار القديم هذا يمكن يكون مثلا نعم فرداته ممتاز وكل شيء ممتاز فيه، لكن ما بكون تاريخه منتهي. يعني تلاقي فرداته ممتازه وكويسه، لكن تلاقي في نفس الوقت بصير عندي تلف سريع كثير لهذا الاطار. ليش؟ لانه تاريخه منتهي وبكون عندي عمليه تاخر كثير بالنسبه للاطار. خصوصا اذا حطينا اللوي بهذه النقطه اللي نحاول كثير على الاطار. كثير عندنا كمان لما يصير عندي الاطار في مشكله بطل تصبح كمان حوادث زيت كمان لنا.
0: نعم صحيح.
1: ما بكون عندي كمان تكون الاطار مع الطريق بشكل جيد، وهون برضه بسبب اللي هو حوادث. فمن ان شاء الله نكون السائقين انتباه لهذه الملحوظه، والسلام لكم الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله نتمنى السلام للجميع. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبة ابو حموده من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. نعم الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، لكن بعد فاصل قصير نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وياكم الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مباشرة الآن نذهب إلى قراءة الأخبار العبرية وزاوية الأخبار العبرية مع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحياتي صباح الخير الأخير عزيزي سعد صباحكم جميعا.
2: صباح الورد أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم الأخبار العبرية لهذا الصباح.
3: نعم صديقي، يعني لا شك بأنه يعني موضوع المونديال غلب على الأخبار الأخرى. نعم. والتي هي ذات أهمية قصوى.
2: نعم.
3: لكن موضوع المونديال بالأمس كانت إسرائيل يعني تعيش نشوة الانتصار قبل هذا الشيء، قبل ما يحدث، وكان هناك قناعة إسرائيلية بأنه الأرجنتين سوف تفوز، ولذلك اعتلى بعض الساسة في إسرائيل هذه المنصة وقاموا بالتأييد العلني.
2: نعم.
3: لهذا الشيء، وهذا نادرا ما يحصل، نادرا ما يخرج أحد ويتحدث بهذا الشيء، حتى أنه جادي أيزنكوت ما عبرش عن تأييده، لكن نتنياهو بن غفير سموتريتش والشارع الإسرائيلي بأكمله والجاليات الإسرائيلية في خارج إسرائيل أيضا. نعم. كان هناك تأييد واضح للأرجنتين لعدة أسباب، منها بأنه إسبانيا تتخذ مواقف صعبة على إسرائيل فيما يتعلق بالتجارة والعلاقات الدبلوماسية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة بضائع المستوطنات وما إلى ذلك، وفي المقابل الرئيس الأرجنتيني اللي هو يعني العوبة في يد نتنياهو، وأيضا لون العلم الأرجنتيني طبعا يعني هناك شيء مشترك فيما يتعلق بهذا الشيء، إضافة إلى كون ميسي يعني من أحد الذين يدعمون إسرائيل.
2: نعم.
3: وبالتالي يعني الشارع الإسرائيلي كان غاضب جدا بعد هذه الأحداث، لدرجة بأنه منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل وصفت الحكم بأنه غير منصف. وصفت الحكم بأنه غير منصف وبأن هناك حالة عنف، وكان هناك يعني رسائل عديدة طلبت من الفيفا بأن يأمر المنتخب الإسباني بأن لا يقوم برفع علم غير علم إسبانيا حتى كمان.
2: نعم.
3: نشوف لحد وين.
2: نعم نعم.
3: وهذا الشيء طبعا يعني لا شك بأن الشارع الإسرائيلي غاضب، وكانت المنصات الإعلامية وكل المواقع الإلكترونية تتحدث تحت عنوان موحد تقريبا، ميسي خسر وإسبانيا فازت.
2: نعم نعم نعم.
3: بعدين طبعا بيحكوا الأرجنتين من الأرجنتين وكذا، يعني اللي كان يتحدث عن أنه كان هناك لاعب جيد لإسبانيا، وأنا المباراة حضرتها كلها بمناسبة.
2: نعم نعم.
3: يعني بكل تفاصيلها واضح بأنه كان الضغط الإسباني كان كبير جدا.
2: نعم صحيح.
3: وكان يعني كانت الأداء الأرجنتيني كان من أسوأ ما يمكن، وأحد المعلقين الإسرائيليين كثير عجبني قال لو هذا الأداء في البداية كان حتى ما تأهلت للمونديال إلا الأرجنتين، مش بس كمان ما تأهلتش للدوري. وهذا طبعا يعني أغضب الإسرائيليين بشكل كبير، كانوا يعيشون النشوة. طبيعة الحال هناك يعني هناك انتظار لتصريحات من بن غفير وسموتريتش بهذا الخصوص، وأعتقد بأنهم سيمتنعون.
2: نعم.
3: عن هذا الشيء، ولذلك الشارع الإسرائيلي غاضب جدا من فوز إسبانيا وخسارة الأرجنتين. وهناك متابعة حثيثة بشكل كبير في المنصات المصرية بالمناسبة.
2: نعم.
3: يعني مصر الشعب في مصر يعني يعيش حالة النشوة والشماتة بأنه يعني خسرت الأرجنتين، وخاصة بأنها ظلمت في المباراة التي حصلت.
2: نعم صحيح.
3: والكل بتذكرها، وبالتالي يعني تلاحظ الموضوع مقابل أخذ الطابع الرياضي اليوم، لأنه فعلا كان موضوع كتير مهم أخ رياضي فيما يتعلق بالإعلام العبري. وبالتالي الشيء كان واضح بأنه يعني بقول لك الشعوب العربية والشعوب الإسلامية فرحة جدا، وهذا شيء يزعج إسرائيل، حتى بأنه الإعلام العبري تناول ردود الفعل الفلسطينية، الفعل رد فعل غزة، رد فعل مصر، وقال إنه يعني هم بيقولوا إنه إحنا فرحانين لأنه هذا يغيظ الصهاينة، هيك بالضبط موجود في موقع وينت يعني. وبالتالي موضوع المونديال وأخذ أبعاد كثيرة في الإعلام العبري، وإسرائيل تتحضر للأخبار التي سأقولها حاليا، وخاصة فيما يتعلق بأنه إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر في كل لحظة أن يكون هناك انضمام للحرب على إيران، وأنه سيكون هناك ضغط عسكري كبير من الأمريكان على إسرائيل في ظل الطلبات التي تلقتها قواعد أمريكية بالأمس، وهناك عشرات يعني الجنود الذين قتلوا وفقدوا وجرحوا في القواعد الأمريكية التي قامت بضربها. طبعا امبارح قالوا انه الصواريخ اقتربت من إسرائيل، لانه تم الاستماع الى انفجارات صواريخ إيران التي انفجرت في العقبة، وهي اقرب ما كانت الى إسرائيل بجانب نتنياهو، بجانب إيلات. بجانب إيلات،
2: نعم
3: امر وشراش. وبالتالي إسرائيل يعني رسمت سيناريو معين ممكن أن تدخل الحرب في أي لحظة، وأن يكون هناك تصعيد. وزي ما قلت لك يعني امبارح إنه ترامب يعني بقول لك هي انتهى المونديال وبعدين بصير خير بهالمعنى يعني. وبالمناسبة في صورة امبارح كانت كثير كثير مذلة ومهينة لترامب عند تسلم الكأس أو تسليم الكأس للفريق الإسباني، لم يؤل جهدا الإعلام العبري في التحريض على هذا الشيء، على بأنه يعني هذا ترامب كان لازم تحترموه، لازم هذا رئيس أكبر دولة، ولكن معروف الخلاف ما بين إسبانيا وما بين الولايات المتحدة أيضا. نحن نعرف أنه هي كمان إسبانيا رفضت التعامل مع الأمريكان فيما يتعلق بالحرب على إيران.
2: نعم
3: هذا طبعا كله كان في الإعلام العبري بالأمس. واضح بأنه الانتخابات لا شك بأنها ما زالت تطغى على الإعلام العبري. امبارح كان في استطلاع، هذا الاستطلاع كمان أعطى انخفاض لحزب الليكود، وأيضا هو انخفاض لحزب أيزنكوت، إلا أنه ما زال أيزنكوت يعني منافس شرس لنتنياهو ولحزب الليكود، وهناك تخوفات من أن يكون هناك خسارة أكثر لحزب الليكود، لذلك نتنياهو اضطر أن يعني يسيطر بقبضة ضخمة على حزب الليكود وتعيين خلينا نقول أماكن محصنة في هذه القائمة، لأنه بيعرف أنه هناك ضعف في الشخصيات، وهناك حالة غضب في الشارع الإسرائيلي على تصرفات الحكومة. وحكيت لك إياها مبارح،
2: نعم صحيح،
3: ونحكيها مرة تانية، بأنه ربع الإسرائيليين يفكرون في ترك إسرائيل في حالة لو تم انتخاب حكومة نتنياهو مرة أخرى.
2: نعم. طيب نروح لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة إن شاء الله نكمل وياك في الأخبار العبرية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية بهذا الصباح للحديث عن تطورات المشهد الإسرائيلي في هذا الصباح.
3: نعم، فيما يتعلق بغزة أخ راضي، يعني هناك كان في مسيرة من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل باتجاه قطاع غزة، في ذي إشارة إلى رغبتهم في إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وخاصة بأنه يقول بأنه الانفصال الذي قام به أرائيل شارون قبل حوالي 22 عام هذا الذي جلب الويلات لإسرائيل. قالوا بأنه بدل ما يكون في سلام صار في حرب، وصار في 7 من أكتوبر وما إلى ذلك، وبالتالي هناك محاولات لفرض الاستيطان على قطاع غزة مرة أخرى، والعمل على الهجرة الطوعية وحتى غير الطوعية أيضا لقطاع غزة.
2: نعم.
3: بالمناسبة اليوم كان في إحصائية يعني كثير كانت مزعجة صراحة في الإعلام العبري، وردت عن التغير الديموغرافي في قطاع غزة، والإحصائية التي قالت بأنه يعني فيما يتعلق بأعداد السكان في قطاع غزة، تقول إسرائيل بأن هناك انخفاض في عدد السكان في قطاع غزة بحوالي تقريبا 9%، بحوالي 9%، حوالي 220 ألف نسمة حسب الإعلام العبري، فيما يتعلق بالذين استشهدوا أو الذين هجروا أو الذين تركوا للعلاج، أو حتى كمان انخفاض نسبة المواليد في قطاع غزة حسب أقوالهم. هذه إحصائية صراحة خبيثة يعني الحديث فيها في هذا التوقيت بالذات، رغم أن المعطيات معروفة، ولكن يعني مجرد طرحها هذا الشيء صراحة مش كتير يعني مش كتير مقبول يعني نوعا ما انه يتم الحديث بهذا الشيء.
2: نعم.
3: فيما يتعلق بهنغاريا، رئيس الوزراء الهنغاري اللي هو مؤيد لإسرائيل، طبعا في عندهم رئيس انتهت ولايته، بالمناسبة في هنغاريا الرئيس هو رئيس فخري.
2: نعم.
3: فيفكر في طرح او اقتراح لتكون الرئيس هذه المره اللي هو انتهت ولايته انه احدى لاعبات الشطرنج المشهورات في هنغاريا، وهي يهوديه اساسا.
2: نعم.
3: ويعني طرح يعني اسمها بانها تكون هي رئيسه هنغاريا في اشاره الى ارضاء اسرائيل.
2: نعم.
3: لكن هناك احصائيه تقول اخ راضي بأنه من هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت في جميع مواقفها تقف بجانب إسرائيل.
2: نعم. نعم.
3: في كل المواقف، يعني كل دول أوروبا تقريبا هناك يعني مقاطعة لبضائع المستوطنات، هناك مواقف علنية، هناك يعني عدم استقبال إسرائيليين في أراضيهم أو ما إلى ذلك، في إشارة إلى تضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية بشكل عام.
2: نعم.
3: لكن الدولة الوحيدة التي ما زالت هي يعني تقف بجانب إسرائيل في كل المواقف هي دولة تشيكيا اللي عاصمتها براغ، وهذه طبعا هي أساسا دولة ذات تصنيع سلاحي، هي بتصنع سلاح بإسرائيل، بعدين مشهورة في دبابات T-72 اللي ابتكرت منها فكرة المركبة، وبالتالي يعني تشيكيا بتقول يعني تفتخر إسرائيل ومبسوطة نوعا ما أنه ما زال هناك دولة أوروبية، اعتبرتها كنوع من إمكانية إعادة تغلغل في المجتمع الأوروبي أكثر فأكثر عندما يكون هناك استمرار في العلاقات الطيبة مع تشيكيا.
2: نعم، أشكرك ولضيق الوقت، إذا كان معنا أخبار أخرى
3: أعتذر. هذه الأخبار بكف. الأخبار.
2: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا هذا الصباح في جولة الأخبار الصباحية في برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لك، وشكرا أيضا لجميع المشاهدين والمتابعين الذين كانوا معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة هذا الصباح. تحياتي لحضراتكم، أنقل لكم تحيات فريق العمل في هندسة الصوت ربحي برموز، يعطيك ألف مليون عافية. في إعداد وتقديم البرنامج من خلف الميكروفون رضي كرامة، وألتقي بكم غدا بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كلنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569992333. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية 92.7
2: أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات في إيران. دوي انفجارات في تبريز وعدة مدن إيرانية، والحرس الثوري يؤكد استهداف قواعد أمريكية وسفنا في المنطقة. ترامب يؤكد توجيه ضربات قوية ضد إيران، وروبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل سياسي، واتصالات عربية لاحتواء التصعيد. شهيدان وعدد من الجرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة قرب رام الله، وإحراق أراض زراعية شرقية نابلس. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو، وقتلى في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء ضرباتها ضد أهداف إيرانية بنجاح لليوم التاسع على التوالي. وقالت سنتكوم إن قواتها استهدفت في إيران مراكز قيادة عسكرية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات لتقليل قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة في مضيق هرمز. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلقت هذه الليلة ضربات عسكرية قوية جدا على حد وصفه، وقال إنها أتت لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قضوا مؤخرا.
1: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
0: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض، لكن طهران ما زالت ترفض ذلك بالاعتداء على السفن وفق تعبيره.
2: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي في شمال العراق إثر حادث ناجم عن معالجة ذخائر غير منفجرة ألقيت من مسيرة إيرانية، بينما أصيب جندي آخر في الحادث. من جهة أخرى، أعلنت القيادة الوسطى أنها عثرت على رفات مجهول الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان بالأردن، وقالت إن عملية فحصه لا تزال جارية للتحقق من هويته. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجوم قواته على قاعدة التنف في سوريا أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات. قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن عدة انفجارات دوت في مينائي ماشهر والإمام الخميني في خوزستان، بينما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك. وأضافت الوكالة أن منظومة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة في جنوب إيران، كما نشرت مشاهد الانفجارات في مدينة تبريز شمالي البلاد جراء غارات أمريكية، بينما دوت انفجارات في محافظة هرمزغان قرب سيرك وجاسك في محافظة بوشهر. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تحقق بشأن تقارير عن هجوم استهدف موقع بناء محطة دارخوفين النووية في إيران. وأضافت الوكالة الذرية أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة من الإنشاء ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر أنظمة رادار إنذار مبكر تابعة للجيش الأمريكي ومستودعا للمعدات والمسيرات من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم بالكويت. كما أعلن الحرس الثوري تدمير ما سماها 20 ملجأ تتمركز فيها قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق بالأردن، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأمريكيين، هذا إلى جانب استهدافه بالصواريخ البالستية طائرات نقل طائرات قيادة وسيطرة تابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة. أعلنت القوات المسلحة الكويتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران. بدورها أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار عقب تعرض المملكة لموجة جديدة من الغارات الجوية الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان الدخول والخروج من الممر غير الآمن في جنوب مضيق هرمز. إلى ذلك أظهرت بيانات للشحن أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس لتحميل منتجات نفطية. كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن اشتعال النيران في سفينة على بعد 8 أميال بحرية قبالة السواحل الشمالية الغربية لسلطنة عمان.

0: ينضم لنا من عمان الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ استهداف إيران لقواعد أمريكية في دول المنطقة؟ تفضل.
1: صباح الخير لك أولا وللسادة المشاهدين الكرام. أقرأ المشهد الحالي من منظور أكبر شوي، وهو مرتبط بإعادة صياغة الحرب بشكل كامل. الحرب التي نراها اليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم وانهيار المذكرة وعودة العمليات العسكرية ليست هي الحرب التي كانت قبل مذكرة التفاهم. لو نلاحظ الضربات الأخيرة تحديدا خلال 48 ساعة الأخيرة، هنالك تدرج جديد في الحرب مخالف للمرحلة السابقة، بمعنى أن الحرب بدأت في المرحلة الأولى بعمليات عسكرية أمريكية واسعة على طهران وعلى المدن الكبرى، ومحاولة تدمير جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية وحتى البنية التحتية الإيرانية. الآن بعد انهيار مذكرة التفاهم تدرجت الحرب من استهداف المناطق الساحلية الإيرانية واستهداف الحرس الثوري والمدن الساحلية، ثم أمس انتقلنا إلى مناطق في شمال غرب إيران، بمعنى أن هنالك الإدارة الأمريكية اليوم تعيد إنتاج الحرب ولكن بصورة متدرجة نتيجة التطورات الموجودة على الساحة. وعلى الصعيد المقابل لذلك، الحرس الثوري الإيراني أيضا يرسل رسائل متبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنكم استهدفتم هذه المنطقة نستهدف هذه المنطقة، توسعتم في الأهداف نتوسع في الأهداف، وكأننا أمام مرحلة جديدة في تطور الحرب. ولكن المشترك ما بين الحالتين هي ما نسميه نحن حافة الهاوية أو اللعب على حافة الهاوية بين الطرفين، بمعنى أنه الأمريكان لما بدأوا أو عادوا إلى تنفيذ الضربات العسكرية كانوا يريدون إرسال رسائل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وإجبار إيران على تقديم تنازلات، ثم في مرحلة لاحقة بدأت تتوسع الأهداف وبدأت يتدرج الصراع العسكري مرة أخرى وصولا إلى ما يمكن أن نطلق عليه الفخ العسكري الحالي، بمعنى أنه عدنا مرة أخرى إلى توسع كبير في الأهداف وشمولية الأهداف المدنية بالإضافة إلى الأهداف العسكرية. بالنسبة للأمريكان والإيرانيين على السواء، هذه المرة الحرب الهدف منها طاولة المفاوضات، بمعنى كل طرف يريد أن يضغط على الآخر عند العودة إلى المفاوضات لتقديم تنازلات، وغابت الأهداف طبعا بلا شك السابقة من التي أسست للحرب على الأقل في منظور إدارة الرئيس ترامب.
0: طيب دكتور محمد، أشرت إلى موضوع توسع الحرب في المنطقة، ماذا سيكون تداعيات توسع الحرب؟
1: ما زلنا أمام مسارين. المسار الأول العودة إلى توسع الحرب، ولكن هذه المرة من الطرف الأمريكي من يقود المعركة ليست تصورات الرئيس ترامب التي قادت الجولة الأولى من المعركة بالتزاوج مع أجندة بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه خاضت أمريكا الحرب وفي ذهن الرئيس ترامب تصور لحرب خاطفة سريعة يتم فيها تغيير النظام الإيراني وبالتالي استنساخ السيناريو الفنزويلي. في هذه المرحلة لا، واضح أن المؤسسة العسكرية الأمريكية هي التي تقود عمليات العسكرية في محاولة لتحقيق أهداف عسكرية. بموازاة هذا المسار، إذا فشل الأمريكان بإقناع الإيرانيين بتقديم تنازلات في مضيق هرمز، فربما ندخل أيضا في حالة من توسع الصراع العسكري، ولكن سيبقى يعني على المدى القريب صراع عسكري محدود مرتبط بأهداف تكتيكية وليست حرب مفتوحة بالمعنى السابق. هذا على المدى القصير، لكن ربما على المدى المتوسط الرئيس ترامب لأنه يجد نفسه عالقا في هذا المأزق قد يضطر إلى القبول بسيناريوهات ربما تدخل عسكري محدود، ربما زيادة في جرعة العمليات العسكرية بما يصل إلى مرحلة شبه حرب، محاولة إنهاء الصراع، لأنه أصبح يضغط عليه بشكل كبير ويضعه في معضلة ما بين التورط في حرب طويلة المدى برية مع إيران وهو الأمر الذي كان يرفض سابقا، أو القبول بتقديم بعض التنازلات والوصول إلى صيغة وسط مع الإيرانيين وهو الأمر الذي ما يزال يرفضه بحجة أنه استطاع تحقيق نصر عسكري كبير وتدمير جزء كبير من التراسل العسكرية الإيرانية. على الطرف المقابل لاحظ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ما يزال يتحدث أن هنالك طرف إيراني يريد التفاوض، طرف إيراني يسعى إلى العودة إلى الحل السلمي، ولكنه ليس هو الطرف المسيطر. بمعنى هم يحاولون الضغط على المعادلة الداخلية الإيرانية لتقوية ما يسمى التيار المعتدل أو التيار البراغماتي، ليكون لديه مرونة أكثر في تقديم تنازلات. وهذا على المدى القريب أيضا واضح أن السيناريو غير وارد، لأن الحرس الثوري يمسك بشكل كبير بمقاليد الأمور السياسية والعسكرية في إيران.
0: طيب
1: بل الملاحظة الأخرى أنه العمليات العسكرية الإيرانية الأخيرة أظهرت أنه التكهنات أو التوقعات أو الخلاصات بأن إيران استنزفت واستنفدت جزء كبير من مخزونها الصاروخي ومن قدراتها العسكرية ومن الطائرات المسيرة يبدو أنه غير صحيح، لأنه واضح أن القدرة العسكرية الإيرانية في بعض الحالات أصبحت أقوى من المرحلة السابقة. وبالتالي أنا أعتقد هنالك معايير عسكرية، هنالك معايير سياسية، هنالك العديد من المتغيرات اللي بتأخذ دور في قرار صانع أو في عملية صياغة القرار لدى كل طرف من الأطراف الأخرى. بالتالي ما زلنا أمام مرحلة التكتيك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. من جهة خطاب واحد بالمناسبة، الرئيس ترامب يريد أن يظهر بصورة المنتصر، يريد أن يستمر في الدعاية السياسية في الداخل والخارج، لأنه أمامه استحقاق الانتخابات النصفية، أمامه صورة ترامب الذي يستطيع أن تحقيق ما يريده ويحقق أهدافه ويرغم الآخرين على الخضوع له نتيجة التهديد العسكري الذي يمارسه، بينما هو يبقي الباب مواربا في موضوع الحل الدبلوماسي والحل السياسي. هذه المرحلة من الحرب الهدف منها طاولة المفاوضات، الهدف منها إجبار، ما يزال الهدف إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات المطلوبة، والأمر نفسه بالنسبة للطرف الآخر اللي هو الطرف الإيراني، التوسع في العمليات، استهداف الحلفاء، استهداف القوات العسكرية الأمريكية في كل القواعد في المنطقة، محاولة لإرسال رسالة أن إيران لديها استعداد إلى المضي قدما في الخيار العسكري وأنها لن تتنازل. إلى أين سيصل هذا التحدي المتبادل؟ إلى أين ستصل رسائل التهديد المرتبطة والمصحوبة بتنفيذ على أرض الواقع بين الطرفين؟ أنا بتقدير هو الذي سيحكم المرحلة التالية من الحرب. لذلك قلت إنه هذه الحرب مختلفة عن المرحلة السابقة، وهي متدحرجة وليست مرتبطة بأهداف كبيرة واضحة في ذهن صانع القرار كما كانت سابقا.
0: الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية من عمان، شكرا جزيلا لك. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران حققت نصرا استراتيجيا بعد حرب 40 يوما، مبررا ذلك بأنها تمكنت من إزالة صورة إيران الضعيفة التي رسمتها بعض الأطراف.
5: أعتقد أن أهم إنجاز لنا هو أن صورة إيران الضعيفة زالت وحلت محلها صورة إيران القوية العنيدة، وهذا ليس شعارا. لقد أدرك العالم قوة إيران، وهذا نتاج مقاومتنا. لقد حققنا نصرا استراتيجيا وتغيرت مكانة الجمهورية الإسلامية بشكل كبير جدا.
0: وقال عراقشي إن ثغرات أمنية في البلاد أدت إلى اغتيال مسؤولين الإيرانيين من خلال تحديد أماكنهم، موضحا أن هذه الثغرات الأمنية لا تقتصر على الوصول إلى المعلومات بل تشمل توجيه عملية صنع القرار والتأثير على المناخ النفسي في البلاد.
5: المهم هو معرفة العدو بالاجتماعات التي كانت تعقد للمسؤولين الإيرانيين. هذه ربما ثغرة أمنية وهي لم تسد بالكامل بعد وتحتاج إلى معالجة، وتتابع قوات الأمن هذا الأمر أيضا. وأعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على التسلل والوصول إلى المعلومات، بل تمتد لتشمل توجيه عملية صنع القرار، بل وتتجاوز ذلك لتؤثر على المناخ النفسي السائد في البلاد.
0: وقال عراقشي إن طهران رفضت التراجع عن برنامجها النووي رغم الضربات التي استهدفت منشآتها.
5: وفي الملف النووي لو سلمنا العدو ما يريده لتحول هذا إلى نموذج ونمط، وكلما أراد شيئا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ويضرب ونعطيه ما يريده، لذا هذا ما كان يجب أن يحدث، لذا صمدنا في المفاوضات ولو كان الثمن الحرب.
0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 من ألمانيا وF-35 من بريطانيا إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة. وأضاف المسؤولون أن طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا تتجه أيضا إلى المنطقة. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرباتها في إيران خلال الأيام المقبلة. وفي سياق متصل أفادت القناة 15 الإسرائيلية أن وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية سيستمر، حيث من المتوقع وصول ما بين 5 طائرات إلى 8 طائرات يوميا. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني خلال اتصال هاتفي، أكد ضرورة التوصل إلى توافق يمكن البناء عليه بصورة مستدامة لتأمين حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد العالمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في معالجة أسباب التوتر وترسيخ

0: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين شمال غربي مدينة خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي، ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر الطبي. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين. ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام آلاف المباني.
1: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل مضنية، أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
2: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة. لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصاؤه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع. لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني. انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب. جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان اي، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الامكانيه لفحص الدي ان اي والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي من حي الصبره في مدينه غزه.
0: تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها الميدانيه في قطاع غزه، حيث تعمل على تحريك المكعبات الصفراء لقضم مزيد من اراضي القطاع ضمن سياسه توسيع السيطره المباشره.
3: تتوسع الاستهدافات الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لتطاول المناطق الأكثر تكدسا بالنازحين بعد مرور أكثر من 9 أشهر على وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته شرقي مدينة دير البلح وحرك مكعباته الصفراء لقضم مزيد من الأراضي.

0: بعد توغل آلياته العسكرية تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف. وخلال التوغل دفعت القوات الإسرائيلية المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر قبل أن تنسحب. لكن أثر الانسحاب لم ينهي المشهد، فمع ساعات الصباح وجدت عشرات العائلات أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية بعدما تجاوز الخط الجديد مساكنها، في مؤشر على فرض واقع ميداني جديد.
1: الجيش الإسرائيلي يفرض على السكان النزوح والسكن في هذه المناطق، خاصة في ظل سيطرته على ما يزيد عن 70% اليوم من أراضي قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من القطاع. وها نحن اليوم أصبحنا على عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون. قام خلال الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على السكان وإنذارهم، وبالتالي أصبحنا على حركة نزوح في تلك المنطقة، وهو ما يزيد الضغط على المناطق الغربية من المدينة.
0: الأمم المتحدة أعلنت إجراء مشاورات مع ممثلين عن 17 موقعاً لإيواء النازحين تضم نحو 3000 أسرة، بعد ورود تقارير عن تحركات إسرائيلية أثرت في الخدمات الإنسانية داخل المنطقة. وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق إن ممثلي المجتمعات المحلية أكدوا نقل الكتل الصفراء التي ترسم خط السيطرة بالتزامن مع تحركات يومية للدبابة الإسرائيلية وإقامة حواجز رملية وتكرار عمليات إطلاق النار، في تطورات تعكس استمرار تغير خريطة السيطرة على الأرض، بينما تتراجع آمال إعادة الإعمار أمام اتساع الوقائع الميدانية. فبعد أشهر من الترويج لها باعتبارها بوابة إعادة إعمار غزة، تبدو الخطة اليوم وقد تقلصت إلى مجرد مشروع تجريبي محدود. فالمبادرة التي روج لها مجلس السلام المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تستهدف إعادة بناء القطاع بأكمله أو استيعاب أكثر من 2 مليون فلسطيني، بل انكمشت إلى نموذج مصغر في جنوب غزة بعدما اصطدمت بعقبات سياسية وأمنية وتمويلية.
2: في الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط شهيدين خلال هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع عدد من الإصابات إثر هجوم المستوطنين على البلدة. أفادت مصادر محلية أن مستوطنين أضرموا النيران في أراض زراعية بمنطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقي نابلس، وسط محاولات الفلسطينيين لإخماد الحريق. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت. وقالت الهيئة إن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة ياريئيل، في خطوة تعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة التنفيذ. وأقامت سلطات الاحتلال 7 بؤر استيطانية جديدة من أصل 14 مستوطنة سبق أن أعلنت عزمها بناءها على أراضي محافظة جنين.
3: تعمل هذه الجرافات على إعادة إنشاء مستوطنة جديدة، وهي واحدة من 4 مستوطنات أخلاها الاحتلال عام 2005 من مناطق مختلفة من محافظة جنين. مؤخرا أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقيم ما يقارب من 14 مستوطنة جديدة في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
9: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية، باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. ثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكدا أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصاديا واستثماريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتة من جهة حاريسة، ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
4: ومعنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. مرحبا بك جويس. جويس، إذن يواصل الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة. نرصد معك أبرز ما جاء في لقاء الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
5: أبان مستمرة رسائل الدعم الأمريكية للبنان الرسمي ولما يقوم به من خطوات، خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ولكن عمليا على أرض الواقع الميدان لا يزال على حاله، ولم تتمكن الضغوط الأمريكية التي وعد بها لبنان على الجانب الإسرائيلي، لم تأتي بثمارها ولم تترجم عمليا، بل على العكس، عندما كان الرئيس اللبناني يلتقي بوزير الخارجية الأمريكية كانت إسرائيل تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكها لوقف إطلاق النار، هذا إضافة إلى رفضها حتى هذه اللحظة وضع توقيت زمني واضح لبدء انسحابها من المنطقة النموذجية أو المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها أولا في اتفاق الإطار، وثانيا في جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل والتي انعقدت في روما. وبالتالي رسائل الدعم التي أكدت أيضا فصل المسار اللبناني عن مسار إسلامباد لم تؤدي بعد سوى إلى وعود سياسية، ولكن سفير الولايات المتحدة في بيروت يوم أمس ميشيل عيسى، والذي يعتبر بأنه هو منسق هذه الزيارة وراعي هذه الزيارة اللبنانية إلى الولايات المتحدة، كان قد وعد بأن لبنان أو الرئيس اللبناني لن يعود خالي الوفاض من واشنطن. هل سيتمكن الرئيس ترامب أو سيرغب الرئيس ترامب فعليا بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ هذا ما يسعى لبنان لانتزاعه من خلال هذه الزيارة، ولكن أيضا من الواضح أن هناك شروط توضع على الجانب اللبناني فيما يتعلق بالعمل. يحتاج لبنان إلى مزيد من الدعم فيما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، وهذا ما سيطرح كذلك الأمر يوم غد في الاجتماع المرتقب بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي. والعنوان أيضا الذي كان قد تطرق له الرئيس اللبناني يوم أمس كان المواقف التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالتدخل السوري في لبنان لحل مسألة حزب الله. لبنان يريد تطمينات واضحة بعدم تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، يريد دعما لوجستيا وعسكريا أمريكيا للجيش اللبناني ويريد ممارسة ضغوط واضحة والتوصل إلى ترجمة عملية لكل ما يتم الاتفاق عليه، خصوصا وأن لبنان ينطلق من التجارب التي حصلت مع إسرائيل انطلاقا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي انعقد في نوفمبر من العام 2024 وعدم التزام إسرائيل به طيلة سنة ونصف. كذلك الأمر فيما يتعلق بالتنازلات التي قدمها لبنان فيما يتعلق بخطة السلاح وخطة الانتشار وما إلى ذلك، وصولا إلى حرب آذار مارس الماضي وما تم الاتفاق عليه من وقف لإطلاق النار وبعدها اتفاق الإطار. كل هذه التجربات تؤكد أن إسرائيل غير ملتزمة ولا تأبه بأي من ما يتم الاتفاق عليه على طاولات المفاوضات، وهذا ما يريد لبنان أن يترجم بشكل فوري وعملي على أرض الواقع، أن يتم الاتفاق وتنفيذ هذه الاتفاقات، وإنما أيضا وضع جدول زمني كامل للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أبان
4: جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي في بيروت، شكرا جزيلا لك. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الاتحاد الأوروبي إلى وضع جماعة الحوثي ضمن لوائح الإرهاب، وأشار العليمي إلى أن الحكومة فرضت معادلة للردع لمواجهة التصعيد الأخير مع جماعة الحوثي، مؤكدا في الوقت نفسه إبقاء الأبواب مفتوحة أمام السلام وفق المرجعيات الدولية. من جانبه أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ ضرورة مواصلة الجهود لتجنيب البلاد تداعيات التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض شدد غروندنبرغ على ضرورة اتفاق الأطراف اليمنية على مسار يحافظ على المكاسب التي تحققت خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022. وقالت جماعة الحوثي إنها ستعلن عن بيان لها اليوم. وحول هذا الموضوع ومجمل التطورات في اليمن معنا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. مرحبا بك خليل. إذن ما هو البيان المتوقع من جماعة الحوثي اليوم؟
2: مرحبا أبان. يعني لا يمكن التكهن بما سيحتويه البيان خلال الساعات القادمة، نحن في الانتظار، ولكن في المجمل هناك من يذهب إلى أن البيان قد يعني يتعلق بالتطورات الجارية سواء التي يشهدها الداخل اليمني المتمثلة بالإجراءات والتطورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية والمواقف التي برزت بين الأطراف اليمنية بعد ذلك متمثلة ب التصعيد وإنهاء مرحلة أيضا خفض التصعيد وانتهاء الهدنة التي أعلنت في العام 2022، أو أيضا قد يشمل البيان ما يتعلق بالتطورات مع الجانب السعودي، خاصة وأن السلطات هنا في صنعاء، حكومة صنعاء كانت قد أعلنت بأنها ماضية في حال لم يتم فك الحصار عن مطار صنعاء والمطارات والموانئ، فإنها ذاهبة إلى خطوات تصعيدية منها الحصار بالحصار وأيضا الذهاب إلى أبعد من ذلك، أو أيضا قد يرتبط البيان وبشكل عام بالتطورات التي تشهدها المنطقة والحرب يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بالتالي يعني قد يشمل البيان أو يعني يذهب للتطرق إلى كل هذه التطورات على الأرجح، ولكن في المجمل نحن في الانتظار هذا البيان وما سيحتويه، ولكن يعني في كل حال فإن هذا البيان يأتي على خلفية يعني وضع متوتر في اليمن بشكل عام على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية. الحكومة المعترف بها تتهم جماعة أنصار الله بأنها يعني تمضي في عرقلة كل مساعي السلام والتهدئة بما في ذلك العروض التي تقول الحكومة المعترف بها بأنها قدمتها لحل مشكلة مطار صنعاء وأيضا تسيير رحلات إلى مطار صنعاء بما في ذلك أيضا ترحيبها أو إعلان
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
4: بها إلى العاصمة. بدورها قالت وكالة تاس الروسية إن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم الأوكراني على موسكو. أعلنت الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 42 آخرين جراء غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم نفذ باستخدام قنابل موجهة وأصاب مبنى سكنيا. من كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد الستية. أهلا بك إياد، نتابع معك التفاصيل والتطورات في كل من كييف وكذلك موسكو.
10: نعم إبان، صباح الخير. طبعا لا تزال الهجمات المتبادلة هي العنوان الأبرز في هذه المرحلة، مرحلة التصعيد وزيادة وتيرة هذه الهجمات وتكثيفها، خاصة يعني فيما يتعلق باستهداف مواقع حيوية وأيضا يعني منها مصافي النفط ومحطات الوقود، هذا ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. بطبيعة الحال لغاية الآن يعني بحسب ما يقوله الجانب الأوكراني، ونحن نتحدث عن وسائل إعلام أوكرانية فقط، كانت قد نشرت عدة مقاطع مسجلة لاستهدافات أوكرانية بالمسيرات طاولت العاصمة الروسية موسكو وأيضا مناطق أيضا في ضواحيها. تتحدث وسائل الإعلام الأوكرانية عن استهداف لأحد المراكز اللوجستية في منطقة بادولسك بروسيا، وتقول بأن أيضا هناك استهداف لمحطة أو مصفاة للنفط في هذه أو مستودع للنفط في هذه المنطقة أيضا جراء هذه الهجمات. هذا ما على الأقل ما يرشح لغاية الآن من معلومات حول هذا الاستهداف، لا يوجد تأكيدات رسمية، بانتظار ما ستقوله هيئة الأركان الأوكرانية عن الاستهدافات في العمق الروسي. طبعا بالمقابل كان هناك هجمات إبان على مناطق في أوكرانيا خلال ساعات الليل. القوات الروسية أطلقت يعني نحو 100 مسيرة وصاروخين على مناطق مختلفة في أوكرانيا، نتحدث بالتحديد عن منطقة زاباريجيا. مساء أمس كما ذكرت كان هناك استهداف روسي بالقنابل الجوية الموجهة لمدينة زاباروجيا، أحد المباني السكنية متعددة الطوابق كان قد سقطت عليها يعني هذه القنابل، وكان قد تسبب بإحداث دمار واسع في هذا المبنى وتسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 42 شخصا، هذا ما قاله رئيس الإدارة العسكرية في هذه المنطقة صباح اليوم لوسائل الإعلام الأوكرانية. وتحدث عن أن القوات الروسية خلال ساعات الليل كانت قد نفذت أكثر من 1000 ضربة استهدفت فيها المدينة و50 بلدة وقرية في ضواحي مدينة زاباريجيا، وتحدث عن أن هناك أضرار كانت قد لحقت بالبنية التحتية المدنية. طبعا الاستهدافات أو الهجمات الروسية كانت قد طاولت أيضا منطقة خرسون بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية صباح اليوم، هناك الحديث عن مقتل شخصين وأصابة 16 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. تحدثت عن استهداف الروسي بالمسيرات إضافة إلى قصف مدفعي طاول عشرات البلدات في محيط مدينة خرسون خلال ساعات الليل، وأيضا تحدثت عن الأضرار التي لحقت بعدد من محطات الوقود.
6: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: في البلد زي ما إلك زي ما عليك،
9: وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
11: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 9:00 مركز بيتر لايف الطبي.
6: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
7: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعدتم صباحا سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح. صباح تشرق فيه النفوس مطمئنة راجية من رب العالمين الخير في كل الأمور، وبك أصبحنا ربنا وعليك توكلنا. صباح الخير، صباح الثقة بالله تعالى في هذا اليوم الاثنين 20 من شهر تموز يوليو للعام 2026. معكم على الهواء مباشرة وحلقة أخرى من البرنامج اليومي وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، بكل المتابعين، بكل الخيرين، بكل أبنائنا أبناء البلد. صباح الورد. طبعا صباح بعد نهائي كأس العالم، انتهت مباريات الكأس التي كنا ننتظرها، المباراة النهائية بشيء مفاجئ للجميع، غياب تام لمنتخب الأرجنتين الذي كان مصنفا الأفضل على العالم والذي كان يرتجي البعض فوزه، وحضور لافت للمنتخب الإسباني الذي صنع أمس مجدا جديدا بفوزه بهدف للا شيء على المنتخب الأرجنتيني. صباح الخير لكل عشاق الكرة، وحق للفلسطينيين أن يرضوا عن نتيجة المباراة وأن يفرحوا بها، ذلك أن إسبانيا كانت من أول الدول التي دعمت فلسطين ووقفت إلى جانبها سياسيا. لا يمكن فصل السياسة عن الواقع، لا يمكن فصل السياسة عن الحياة اليومية، لا يمكن فصل السياسة عن الرياضة، وهذا ما ثبت يوم أمس في المباراة التي رفع فيها منتخب إسبانيا مرة أخرى أثناء توجههم إلى الملعب علم فلسطين. فصباح الخير لكل من شجع المنتخبات جميعا، ولمن شجع المنتخب الإسباني وفرح لفوزه أمس في المباراة النهائية. صباح الخير لكل فلسطين، فرحة منقوصة طبعا لأنها جاءت مقرونة بأحداث للأسف سيئة جدا حدثت في رام الله. في رام الله فقدنا يوم أمس شهيدين شابين في مقتبل العمر، ارتقيا أمس أثناء عرض مباراة نهائي كأس العالم نتيجة هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية دير جرير في رام الله، فهذا نغص شيئا ما على الناس فرحتهم بهذا الفوز. ولكن في ذات الوقت عواصم أوروبية كثيرة أوروبية وليست عربية احتفلت بفوز المنتخب الإسباني برفع الأعلام الفلسطينية خلال احتفالاتها. على كل يعني مبارك لإسبانيا، هارد لك للأرجنتين. ميسي أنهى مشواره بهزيمة ساحقة لم تكن متوقعة، لكن هذه هي الأيام، الأيام متداولة بين الناس، يوم لك ويوم عليك. صباح الخير لكل الناس، وأهلا وسهلا فيكم برعاية جوال. ننطلق وإياكم عبر إذاعتنا منبر الحرية لتداول أحوال البلد وأحوال أهلها. أهلا بجميع متابعينا والمستمعين والأصدقاء الدائمين، خاصة أولئك الذين يداومون على متابعة البرنامج يوم يوم، والذين نثق دائما بقدرتهم على استيعاب الأمور وتفهمها وعلى حرصهم دائما على ما ينفع الناس. صباح الخير لكل من يسعى لما ينفع الناس مش ينفع حاله. ربها مرموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي والبرنامج حتى تمام 11 بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة. صباح الخير لا مكرم الجعبري، صباح الخير ومبارك فوز إسبانيا يا مكرم، تحياتي إلى كل الجميع. مباشرة يا سادة نحييكم ونرحب بكم، وبعد قليل سننتقل إلى أول موضوعات هذا الصباح، موضوع مهم جدا وأتمنى من الجميع متابعته. أنا يا سادة معكم في إعداد وتقديم البرنامج محمود قنابي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: مكملين معاك وعلى الهواء مباشرة. بعد شوي رح ينضم إلنا رئيس بلدية الخليل وبعض الإخوة التجار من سوق الخليل المركزي, سوق الخضار, للحديث عن إضراب لموظفي الأمن والنظافة والترتيب في سوق الخضار. في بعض التجار وخاصة تجار التجزئة احتجوا على إضراب منذ أيام في سوق الخليل المركزي, سوق الخضار, وبالتالي طلبوا مراجعة بلدية الخليل في هذا الأمر. رح ينضم لنا بعد شوي رئيس البلدية وكمان حدا من التجار للحديث في هذا الموضوع وهذه التفاصيل. خلينا نسمع سوا دقات الساعة ومباشرة نبدأ معاك لقاء اليوم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: رجعنا معكم من جديد، وأول شيء بدنا نطمن الجميع بالنسبة لموضوع المحروقات، لأنه كتير ناس بتحكي في موضوع المحروقات، وللأسف يعني في مبالغة في الموضوع. في محروقات وصلت حاليا، عم بيوصلني هلأ إنه المحروقات وصلت أغلب المحطات. ومن امبارح هيئة البترول ووزارة المالية وأخونا مجدي الحسن طمنوا الناس إنه كميات المحروقات اللي بتوصل للبلد كميات كافية، ورح يستمر التوريد خلال الأيام القادمة كالمعتاد. فحاليا في محروقات وفي بنزين وفي سولر في كل أو في معظم، إن لم يكن في كل المحطات، هيك اللي وصلنا من بعض شهود العيان وكمان من هيئة البترول. تعالوا نروح للموضوع الأول معانا اليوم. من أيام تشهد أو يشهد السوق المركزي، سوق الخضار المركزي في الخليل، إجراءات احتجاجية من قبل العمال والموظفين، عمال أو موظفي الأمن وموظفو النظافة في السوق المركزي، على ما يبدو مضربين، هيك اللي فهمنا انه في اضراب. وبعض التجار احتج على هذا الامر، وخاصة تجار التجزئة. يعني وصلني بعض الرسائل منهم وبعض الصور والتعليقات، وطلبوا مراجعة بلدية الخليل في هذا الامر. طبعا بيقولوا انه عمال النظافة مش مداومين، وعمال الامن كمان مش مداومين. اللي بينظف هو اصحاب المحلات، الحسبة اصبحت عفوا يعني بدون، غير انه الازمة والمشاكل اللي بتصير بين التجار واصحاب المحلات وعمال النقل. خلينا نعرف تفاصيل اكثر. معنا الشيخ رفيق ابو صبيح معنا على خط الهاتف، وهو احد تجار سوق الخليل المركزي، تجار التجزئة مش تجار الجملة اعتقد. شيخ رفيق السلام عليكم، صباح الخير.
3: لكم السلام، صباح الخير ابو رامي. نعم صحيح، تجار التجزئة يسعد صباحك.
2: اها تجار التجزئة،
3: يعني احنا مش صاحب المحلات الحسبة، لا.
2: نعم، انتوا اللي بتاخذوا منهم، انتوا اصحاب محلات خارج الحسبه بتاخذوا.
3: نعم انا في راس الجوره. ايوه
2: بتاخذوا جمله من الحسبه وبتبيعوها بالتجزئه. شيخ رفيق، يعني اكثر من حدا حكى معي على موضوع الاضراب وتوقف الموظفين، موظفي الامن وكمان النظافه عن العمل. شو مشكلتكم؟
3: النظافه والله يسعد صباحك ابو رامي وصباح الجميع. احنا يوم السبت نزلنا على الحسبه،
2: نعم،
3: تفاجأنا، الفوضى عارمة جدا جدا. شو السبب؟ شو المشكلة يا جماعة؟ شو في؟ قال في إضراب، في مشكلة بين البلدية وأصحاب المحلات بالحسبة.
2: نعم.
3: ما إنا إحنا عون تجزئة، إحنا مشكلة، إحنا شو ذنب المواطن أو ذنب إحنا؟ مشكلة صارت، السيارات فوضى، فيش نظافة لغاية اليوم، يعني إلها من السبت والأحد واثنين فيش حدا مداوم، لا نظافة ولا أمن. طب انا شو ذنبي؟ انا شو ذنبي؟ خلطوا الحابل بالنابل، انا شو ذنبي؟ انا في مشكله بين اصحاب المحلات اللي بالحسبه وبين البلديه، ما ذنب المواطن وذنب اصحاب التجزئه. سو يعني انا يوم السبت انا سيارتي لازم تطلع الساعه 7، طلعت الساعه 9 بعد بساعتين، الدنيا حر يا ابو رامي والدنيا شوب، وهذه حسبه لازم يكون فيها نظافه، يعني لو في صحه 100% بتسكر الحسبه، بتسكرها من كتر الخم اللي فيها. مش عارفين شو احنا، شو السبب، شو ذنبنا احنا، بس مش
2: شو ذنبكم انتم كتجار تجزئه في الاشكاليه الحاصله، اذا كان في اشكاليه.
3: ما بيعنيني يعني انه شو في مشكله،
2: يعني انتم مطلبكم انه تقديم الخدمه.

0: لكن بعد ما نرد على الشيخ رفيق واحتجاجات بعض التجار وخاصة تجار التجزئة على ما يجري في الحسبة أو سوق الخضار، إنه ليش الإضراب وليش الأزمة وليش في توقف للخدمات من قبل البلدية؟
1: يعني الموضوع هو مقلق للجميع أخي أبو رامي، موضوع سوق الجملة في بلدية الخليل. إحنا منذ استلامنا لليوم الأول تفاجأنا أن هناك ملايين الشواكل على تجار الجملة في الخليل، وهي أموال حصلوها من تجار التجزئة ومن المزارعين، وبيأخذوها للأسف وبيصرفوها وما بيعطوها للبلدية، بمعنى هم فقط محصلين. ومطلوب للبلدية، لشركة الأمن أن تدفع، لعمال النظافة أن تدفع، للكهرباء أن تدفع، للمياه، تنظيم أمور. مئات ألاف الشواكل شهر البلدية تدفع على التجار، والتجار ما بدهم يدفعوا. تواصلنا معهم، جلسنا معهم، كنا طالبين منهم، والمجلس البلدي السابق كان طالب منهم أمور كثيرة. قلنا طب شو اللي بحلكوا؟ قالوا بحلنا واحد اثنين ثلاثة. قلنا لهم لا، بدنا عشان نحل هاي الإشكالية، وأنا معني أحل مشاكل مش معني أفاقم المشاكل. فاعتبروا اللي أنتوا طلبتوا اللي بدكوا إياه. تمام. تفاجأنا ثاني يوم أو ثالث يوم أنه حتى اللجنة تتحدث باسم ثلاث أربع تجار، ولا تتحدث باسم تجار السوق بشكل كامل. هاي إشكالية كبيرة. هناك ملايين الشواكل حاليا تتراكم على تجار الجملة، أموال للبلدية حصلوها.
0: يعني هاي رسوم متفق عليها أبو يزن؟
1: طبعا رسوم متفق عليها.
0: طب شو حجتهم في عدم الدفع مثلا؟
1: آخر شيء ما في، يعني ما بتعرف، يعني أنت لليوم أنا بعرف شو في عندهم. يعني هم فقط تعودوا إنهم ما بدهم يدفعوا للبلدية. البيوت تتراوح تفوق 12 مليون شيكل. الناس بحاجة، وبلدية الخليل بحاجة لهاي الأموال، وهاي الأموال محصلة، يعني هم حصلوها فقط تحصيل من المزارعين، وحصلوها من تجار القطاع للأسف أو القطاعي، ولكن ما بدهم يدفعوها. ما بتعرف ليش وكيف وين. يعني أنا ما بدي.
0: طب جلستوا معهم تحاورتوا
1: الجملة، والاتفاق تم حسب ما بدهم. يعني قالوا إنه الاتفاق أو الإجراء السابق اللي طرحوا علينا المجلس البلد السابق مجحف وما بدنا إياه. قلنا طب شو بدكم إياه؟ قال واحد اثنين ثلاثة بتدفعوا. قال إحنا لا بندفع، ومباشرة تاني يوم صباحا بندفع. من التزم في عدد لا يزيد عن 5% من التجار، والباقي للحظة لم يدفع هذه الأموال.
0: يعني طب هذا بخصوص تجار الجملة اللي موجودين داخل السوق. طب اللي زي أخونا الشيخ رفيق، يعني اللي ما لهمش علاقة، الناس اللي بتزور السوق وبتشتري، هم اللي متضررين حاليا، مزبوط رفيق؟
1: أنا برامي أنا بقدر تجار المفرق أو التجار القطاعي أو المحلات، إنه السوق فيه نوع من أنواع الفوضى. للأسف هناك بعض من التجار تعودوا البلدية تقدم كل شيء، وهم ما بدهم يعطوا أي شيء.
0: طب هلا سؤال، يعني
1: الموضوع ليس موضوع رسوم عام، هي رسوم ثلاث أعوام متراكمة. أموال البلدية للأسف هناك من يستبيح أموال البلدية ويعتقد إنها لقمة سائغة. البعض والجزء لديه القدرة على تسديد الأموال، وهم تجار ورأس مال في البلد، فبالتالي كمان البلدية ما راح ضلها تقدم خدمات وتصرف على شركات الحماية وشركات الأمن وشركات التنظيف. في المقابل الحد الأدنى، الإشي اللي هم بدهم، اللي حقوا بس نقدر ندفعه، وهو بالمناسبة كمان يعني هو كمان مجحف حق البلدية، مع هيك وافقنا عليه، ولكن هم ما بدهم موافقوا، أو مش أنه موافقوا ولكن ما بدهم يدفعوا.
0: يعني هذا اتفاق مش مرة، عدة مرات، وآخرها كان يعني مع اللجنة اللي وافقت على تسوية طبعاً الأمر طبعاً وما التزمت.
1: كل شي طلبوه أخذوه.
0: طيب شيخ رفيق ديبك. شيخ رفيق
1: ما دخلوش في الاتفاق.
0: لا أنا بدي أسأله، شو رأيه باللي سمعه؟ يعني
1: المفرق بالعكس ملتزمين جدا، ويعني بمعنى أنه إحنا حاليا يعني نقدم الخدمة فقط من أجل المواطنين وتجار المفرق، لأنه للأسف هناك بعض من تجار الجملة أوصلوا بلدية الخليل لهذه المرحلة، ديون متراكمة حتى أجرات المحلات. وبنفس الوقت إحنا اليوم لا بنحكي عن منطقة مغلقة، ولا بنحكي عن ناس موظفين غير قادرين على الدفع، ولا بنحكي عن موظف.
0: طب شو الحل برأيك؟
1: ولا بنحكي عن حالات إنسانية، إحنا بنحكي عن تجار، فبالتالي ملزمين بدفع ما تبقى، مش ما تبقى، ما تم ترصيده عليهم خلال الثلاث سنوات الماضية.
0: يعني أنا بتمنى

0: على إخواننا التجار إذا عندهم رد أو عندهم تعليق على اللي بيحكيه الباشمهندس يوسف، المجال مفتوح. هلأ شيخ رفيق، يعني أنتوا كتجار تجزئة ما إلكوا علاقة، وبالعكس البلدية بتقول لك هم ملتزمين، وإحنا
1: إحنا يسعد صباح أبو يزن. أبو يزن حكى كل شيء كلامه 100%. لا غبار علي. عشر بالليل. أما إحنا شو زمنا؟ بس أنا بدي أفهم شو زم التاجر الصغير إنه يتململ في هالشوب وهالحر وبضاعتي وفي الشمس وفي الحر، شو ذنبي أنا؟
0: بس أكيد أنا ما حدا بقول إنه ذنبك يعني.
1: لا يعني في نظافة ولا في أمن ولا في إشي.
0: أنا ما لمست.
1: بس دافر. كلام أبو يزن كلامه 100%.
0: لحظة يا شيخ رفيق.
2: نتعامل في الموضوع، هناك تنسيق أيضا مع المحكمة والقضاء الفلسطيني بهذا الخصوص. ان شاء الله خلال اليومين القادمات رح نحط طريقه
1: احنا توجهنا
2: على البلديه التحليل.
1: معلش نقطه ابو يزن،
2: انا سؤال بساله استاذ رفيق.
1: تفضل ابو يزن.
2: ال 2% بخصوص البلديه تدفعوها للتجار؟
1: احنا بندفع اغلبيه بياخذ منا 2% 1%، فيش عليك مخبى. انا بحكي صريح،
2: انا حجيت يعني ربنا. استاذ رفيق بيحكي صحيح، بيدفع الاموال الخاصه بالبلديه للتجار وبياخذوها وبيسرقوها.
1: طب
2: يعني احنا توجه هاي اموال يجب ان تدفع لبلديه الخليل.
1: انا قلت لك
2: يدفعوها وبيعطوها للتاجر، بيقول له اعطيها لبلديه الخليل. تفاجئنا انه في الثلاث سنين ماخذينها وصارفينها.
0: طب هلا عندي سؤال، انا والله بدي استوضحه يعني، معلش عشان انا بعرفش بالتفاصيل هاي. طب ليش البلديه ما بتاخذ من تاجر التجزئه مباشره بدل ما يكون
2: وتجار التجزئة مشكورين، من ضمنهم أخونا رفيق، هم اللي بيشجعوا على هذا الموضوع، لأنه بقول لك إحنا كمان بنشعر بالظلم. يعني إحنا لما بندفع 2% وبتروح للبلدية إحنا بنكون وإجوا عنا زارونا. بقول لك أنا لما بدفع 2% وبتروح مباشرة للبلدية، بتروح لمشاريع البلدية، إحنا بنشعر إنه دافعين إشي ومشاركين في تنمية المجتمع. لما أنا بدفع 2% وبتروح للتاجر وبديش أحكي وين بعدها بتروح، يعني في الآخر تجار التجزئة بقول لك حرام، يعني هذا أموالنا. للأسف هذا تراكم ثلاث سنين عمالنا بنحاول نحل فيه. هدول التجار التجزئة اللي موجود معك رفيق منهم، هم بيدفعوا 2% للتاجر المركز عشان يوصلهم للبلدية، هو بياخد وما بوصل. هذا الموضوع كمان مشكلة، يعني هذا الموضوع مشكلة. وأنا بحكي لك هاي أموال البلد، هذه أموال الناس، وإحنا نحترم رأس المال في البلد ونحترم التجار، ولكن مش إنه نصل لمرحلة إنه كمان أموالنا مش قادرين نحصلها، وجزء وتقريبا 11 مليون الديون المتراكمة عليهم، في منهم 6 مليون محصلينهم هم أصلا، يعني مخدينهم خلال الثلاث سنوات السابقة، مخدينهم من تجار عشان يوصلهم، يعني بمعنى أعطيني هدول عشان يوصلهم للبلدية بياخدهم. وكل عام وانت بخير.
0: نعم يعني شيخ رفيق،
1: احنا توجهنا مظبوط ابو يزن، احنا توجهنا اليك وقلنا لك احنا منا اليك، احنا ندفع مش 2% 3%، احنا مستعدين.
2: وهي مبادره انا بشكركم عليها، وحاليا تناقش في المجلس البلدي
1: اشتغل عليها.
0: يعني في طريقه. السؤال اللي بيطرح نفسه،
2: معظم التجار على للقضاء الفلسطيني، لانه في هناك قضاء نزيه. احنا عمالنا بنستلم اموال منتهكه، أموال غير موجودة، أموال تسجل على الورق. هناك من يعمل بأموال بلدية الخليل، وبلدية الخليل وشوارع الخليل بأمس الحاجة لهي الأموال. حدائق بلدية الخليل ومدارس أولادنا حق بهاي الأموال من أي حدا آخر، إنه هو يتصرف بهاي الأموال بأي طريقة هو بيراها لمصلحته الشخصية.
0: إذن يعني هناك، بس سؤالي كان إنه في آلية معينة ممكن تم تدارسها أو تم وضعها أو البحث فيها لتقاضي هاي الرسوم مباشرة من تاجر التجزئة بلا ما يكون في وسيط في النص؟
2: احنا رحنا بهذا الموضوع، اجوا تجار الجملة قالوا لا احنا بدنا نخلط احنا وياكم، وعدوا معاهم جلستين أو ثلاث جلسات، كل جلسة تستمر ثلاث ساعات، كان عندنا مطالب كثيرة. في الآخر قالوا لنا عشان نقدر نعطيكم، وانتم شايفين الظروف صعبه، مع انه عندهم الحمد لله الوضع مش يعني الوضع هذا بشكل عام منيح، مشينا زي ما بدهم يا برامي وبالشروط اللي بدهم اياها، بس على الاقل نحصل الاموال السابقه. قلنا لهم لا في رفع نسب ولا في رفع فلوس، ادفعوا زي ما كنتوا سابقا وتفضلوا، ادفعوا جزء نقدي وجزء شيكات، وقالوا إشي ما كنا
0: نتوقع. ليش هي المبالغ الكبيرة يا أبو يزن؟
2: تبين لنا إنه اللجنة اللي عدنا معها بعد بيومين ثلاثة بمعنى إنه إحنا مش مهينين على باقي التجار. طب يعني مالهم محتاجين عايشي؟ قال لا بس مش وقته يدفعوا للبلدية. طب كيف مش وقته يدفعوا للبلدية؟ متى بدك تدفع للبلدية؟ أموال متراكمة من ثلاث سنوات متى بدك تدفع للبلدية؟ هذه أموال.
0: طب هي أموال المبالغ
2: للأطفال. هذه أموال للمدارس. هذه أموال للشوارع للبنى التحتية. هي أموال أنا بلدية لما بستلمها عليها 420 مليون شيكل دين وانت بتقول لي أنا ما بدي أدفع هلأ ولا رخيني بس أفكر ولا بس أعمل. طب وأنا بعرف وبقدر أنا ناس عندي المناطق المغلقة يا برامي بطلبهمش بشيكل واحد.
0: نعم.
2: أنا في يزن. ناس بياخد راتب من الحكومة 2000 شيكل وغير قادر كمان صعب إني أطالب بفضل هذه الظروف الصعبة. بس كمان لما بكون تاجر ورأس مال وهي الأموال هي موجودة عنده إلي ماخدها من تجار التجزئة وحطتها عنده وما بيعطيني إياها. لا أنا بحكي لك إذا أنا بسكت عليها هذه قمة الفساد.
0: نعم. طب أبو يزن بس سؤال يعني أنا بدي أشكر طبعا الشيخ رفيق وصلت الرسالة. الشيخ رفيق أعتقد أنه يعني رسالتكم وصلت ورد البلدية وصلكم. بس بدي أرجع لرئيس البلدية أنه بتقول أنه إحنا اتفقنا معاهم أنه يدفعوا جزء نقدي وجزء جاكات. يعني هل هذا دلالة على أنه المبالغ كبيرة مثلا؟
2: طبعا يتجاوز المبلغ 12 مليون شيكل.
0: 12 مليون شيكل
2: شيكل مستحقات للدفع.
0: أها
2: مستحقات الدفع يعني متراكمين خلال الثلاث سنوات. ممكن نزيد المبلغ مع السنة اللي 2026 كمان ممكن يصل طيب. 17 مليون.
0: طيب خلينا ناخد بس نسمع دقات الساعة أخي أبو يزن سريعا سريعا. وفي عنا أخونا عمران أبو صبيح كمان على الخط الثاني. وفي عنا حمزة الزماعري برضو بيسأل. لا مش حمزة عفوا مش حمزة الزماعري. في عنا عبد الحي أبو ريان بيسأل على موضوع تاني. خليك معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: رجعنا مرة تانية، في معانا على خط التليفون أخونا عمران أبو صبيح، وفي معانا أخونا عبد الحي أبو ريان. بيقول صباح الخير، بخصوص سوق الطيور في مدينة الخليل بلم كل قرى وبلدات المحافظة، ليش بتضلوا تنقلوا فينا؟ بتمنى منك سعادة رئيس البلدية أنه توفر لنا مكان مناسب للجميع، وشكرا لكم لأبو رامي. أبو يزن،
3: أخي أبو رامي،
2: كمان مرة بدي أرجع أقرأ لك رسالة أخونا عبد الحي أبو ريان اللي بيقول فيها صباح الخير، بخصوص سوق الطيور في مدينة الخليل بلم كل قرى وبلدات المحافظة، فليش بتضلوا اتنقلوا فينا؟ بتمنى منك سعادة رئيس البلدية توفر لنا مكان مناسب إلنا جميعا، وكل الاحترام إلكم لأبو رامي.
3: أخي أبو رامي، احنا عشان دخلنا في الاجتماع بس رح نكمل في هذا الموضوع في هذه الجزئية إن شاء الله. يعني سوق الطيور من الأمور المهمة، هناك شكاوى متعددة من إغلاق الطريق ومن الجيران والمجاورين.
2: نعم،
3: حاليا يتم دراسة كل المقترحات، رح يكون معنا اجتماع معهم خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
2: نعم. طيب في مجال ناخذ بس أخونا عمران أبو صبيح سريعا. عمران صباح الخير.
4: صباح أخي أبو رامي، وصباح أخي أبو يزن والمستمعين ومشاهدين.
2: الله يسعد صباحك، تفضل يا عمران.
4: لكل أهلنا في محافظة الخليل، أنا بالنسبة موضوع يعني حكيت مع أخي أبو يزن في موضوع منطقة اللي هي منطقة زيف والتهميش اللي إحنا منتلقاه مع وادي السمن، مع خالة الدار، مع قربة قلقس من قبل زراعة الخليل، وتناقشنا في هذا الموضوع، فأخونا أبو يزن في بعض المزارعين حولهم على يطا. يعني إحنا في هذه المنطقة سكان، يا أخي أبو يزن، أنا بيتي يعني أقرب إشي ليطة.
2: نعم.
4: ولكن يعني مديرية زراعة يطة أبعد إلي مسافة من زراعة مديرية زراعة الخليل. نعم. فإحنا بدل ما نسهل على المواطن عمالنا منشتته. بعدين يعني أنا يعني كمزارعين في المنطقة، منطقة زيف ومنطقة خالة الدار وقلقس وادي السمن وعبت الإنجيلة، ما يجي يتفضل وزير الزراعة يفتح لنا مكتب زي بين نعيم، ما فتح مكتب للزراعة في بين نعيم، في إذنا، في عدة قرى من هالمحافظة، زينا زي هالناس. إحنا يعني للأسف.
2: طب شو يعني دور البلدية يعني عمران، شو دور البلدية يعني عشان أخونا أبو يزن؟
4: إحنا تابعين هذه المنطقة لبلدية الخليل، ما بدنا نضل في تداخلات بين خالة المية وبين يطة وبين الخليل. احنا
2: لا، انا قصدي انه قصدي انت بتحكي في موضوع بتعلق بوزارة الزراعة، ليش ما نتوجه لوزارة الزراعة بهذا الحكي؟
4: ما هو هذا الاتفاق مع اخونا ابو يزن، يعني اطلع منطقة زيف يعني لزراعة يطة.
2: بعرفش ابو يزن يعني تصنيفها صارت تابعة لمنطقة لزراعة يطة قصدك؟
4: نعم.
2: ابو يزن،
4: فزراعة يطة كمديرية زراعة اللي هي في عزيز ابعد مسافة من مديرية زراعة الخليل.
2: طيب
4: يعني
2: خلينا عشان اخونا ابو يزن دخل على اجتماع مهم بدنا ناخذ منه كلمتين في هذا الموضوع. اخي ابو يزن، يعني موضوع المزارعين،
3: يعني ابو رامي، هي منطقة تابعة لبلدية الخليل زي ما تحدث، وتواصلنا مع وزير الزراعة، وزير الزراعة حكى بشكل واضح انه في بعض المواد غير متوفرة في زراعة الخليل، فبامكانهم يحصلوا عليها من زراعة يطة. أنا بعتبر كل الوطن واحد، وبعتبر إنه ما في انتقاص من أي صلاحية،
2: مش إنه تم تحويلهم يعني إداريا على
3: وزارة الزراعة، ونقلنا كل تحدث فيه، وطلبنا دعم كمان إضافي لكل المناطق المغلقة والمحاذية للاستيطان من أجل من معدات زراعة، مواد زراعة، حتى نستمر وحتى نعزز صمود
2: يعني
3: المواطن.
2: أبو يزن، مش إنه تم نقلهم إلى زراعة يطة إداريا، لا، بس لأنه في بعض المواد موجودة هناك.
3: في مواد بيعرف إنه في مواد مش موجودة إلا غير في زراعة يطة،
4: لأنه متوفر هناك
3: بدون زراعة يطة
4: يعني.
3: غير.
2: نعم. طيب أبو يزن،
4: لا شايفين لا من زراعة الخليل ولا من زراعة يطة، يعني إحنا شايفين هون إحنا عمالنا من جابه المستوطنين والاستيطان والالتفافي وإغلاق البوابات، يعني إحنا أثر علينا يعني كمزارعين.
3: نقدر ننجز هذا الموضوع يا إبراهيم، نحاول نطلب وزير الزراعة، أطلب مديرية زراعة الخليل تواصلوا معه في هذا الموضوع. إحنا ما عندنا مشكلة، يعني إحنا كبلدية الخليل ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع.
2: نعم. طيب انا بدي اشكرك اخونا ابو يزن، انا بعرف انه انت دخلت
3: خدماتنا موجوده التي تخص بلديه الخليج،
2: انا بعرف انه دخلت اجتماع عشان هيك يعني كان بودي نحكي في مواضيع تانية، بس قريب رح يكون لنا لقاء. شكرا جزيلا لرئيس بلديه الخليل باشمهندس يوسف الجعبري. عمران
4: تفضل يا اخي ابو رامي.
2: عمران يعني واضح انه بلديه الخليل في هذا الموضوع وسيط، يعني مش هي صاحبه القرار او صاحبه الراي، هي وسيط بينك وبين الزراعه.
4: احنا نتمنى من بلديه الخليل كمؤسسات البلد وكمؤسسات المدينه تتفضل تيجي تشوف كيف احنا يعني تنها تروح هذه الاراضي للاستيطان، بعدها بصيروا يقولوا بدنا ندعم. طب ما تدعم من ما يعني قبل ما المستوطنين يحطوا رجليهم في هذه الارض.
2: وانا معاك
4: يعني بعد ما يستولوا عليها بيفطنوا بدهم يصيروا يقدموا دعم ويجوا يتصوروا ويقولوا هي احنا جينا وجبنا لكم. ما فيش اي مقومات اي دعم من اي مؤسسة كانت، لا طيب. من الزراعة ولا من اي جهة في الحكومة يعني.
2: طب اخي عمران يعني انا معاك في اللي بتحكيه، وانا مع انه يوفروا لكم كل الامكانيات لتعزيز صمود سكان المنطقة، بس
4: تحكي احنا عن مساحة قرية في المحافظة.
2: هذا
4: يعني
2: هذا الموضوع
4: يعني بتحكي عن تربة قلقيس، عن خلة الدار، عن وادي السمن، عبيت الانجيلة، منطقة زيفة، دي اراضي واسعة لمدينة الخليل ما في حدا بيخدمها نهائيا.
2: ايوة هلا هذا الموضوع يا عمران،
4: وزير الزراعة يبدو بيشوف منطقة محددة فقط، ما بيشوف المحافظة كلها، إلا بينه وجهة نظر في منطقة محددة فقط.
2: اسمعني هلأ احنا هذا الموضوع سيبحث مع وزارة الزراعة، بس عشان احنا نبحث معهم تقول لي شو مطالبكم بالضبط عشان احنا نراجعهم فيه.
4: طبعا احنا زينا زي هالناس، يجيبوننا مشاريع اللي نضل صمدين في اراضينا مش اكتر، فتح طرق يعني دعم زراعي معروف شو هو في مديرية الزراعة. يعني مديرية زراعة الخليل كان فيها موظفين ما شاء الله عليها، اليوم بتلاقيش فيها يمكن
2: طب
4: موظفين نص الكمية كانوا، كلهم حولوهم إيش على الشمال إيش على بين النعيم إيش عائدنا بيفتح فروع. افتحوا لنا فرع هون عشان ما نضلش نروح سدات ونجي سدات طرق، وسدوا هذه السد سكروها وهذه السد فتحوها، يعني بهدلة مش طبيعية للمزارعين.
2: تقدمتوا بطلبات معينة لوزارة الزراعة عشان نعرف؟
4: حكينا مع مديرة زراعة الخليل أكثر من مرة، بتقول لك احنا بيجيناش دعم، لا زراعة الخليل ما بيجينا دعم. الشمال ما شاء الله بيجيها مديرية زراعة الشمال، بيجيها مديرية زراعة يطا، بيجيها دورة، بيجيها الخليل ما بيجيها. هيك بتقول لك انا ما بيجيني دعم.
2: طب اشمعنى يعني شو بتقول كيف يعني ما
4: والله بيجيها؟ بتقدر تطلب المهندس سحر وبتسألها
2: سحر ابو هيكل،
4: ما بيجي دعم. وانا عت معهم وحكينا يا ناس مش صح هذا الحكي، شو المعنى؟ بقول لك احنا ما بيجينا دعم، بروح لمناطق تانية
2: معلش اذا
4: في محافظة الخليج.
2: طب احنا رح نحاول نرتب لقاء مع الباشمهندس السحر،
4: وقدمنا كتاب لعطوفة المحافظ كمان وللاخ تيسير الفخوري بهذا الموضوع.
2: نعم طيب هلا هو بيضل انه بلدية الخليل والمحافظة ونائب المحافظ هم وسطاء، يعني بحاولوا انه يوفقوا بينك وبين وزارة الزراعة.
4: انا بتمنى يكون وزير الزراعة اليوم هيك تكون
2: بدنا نحاول
4: يعني
2: نرتب
4: هذه الأسباب لهذه الأسباب. إحنا في منطقة
2: بدنا نرتب لقاء مع مديرة زراعة محافظة الخليل أخت سماح أبو هيكل، وإن شاء الله قريب يعني بيكون في إلنا لقاء معها بنوضح فيها كل هاي التفاصيل اللي بتحكي فيها. يعني أنا بتصورش إنه
4: مديرة زراعة الخليل أخي أبو رامي سحر الشعراوي.
2: عفوا الأخت سماح في مكان تاني، سحر الشعراوي الأخت سحر الشعراوي. أوكي يعني نعم. رح نحاول نرتب لقاء نستفسر فيه، لأنه أنا مش يعني مش عارف مش مستسيغ فكرة إنه والله في دعم للشمال ودعم ليطة ودعم لهذا، أما دعم للخليل ما فيش.
4: ليش بيحكوا لك بالعربي؟ لا هيك
2: خلينا
4: هيك
2: يعني احنا نسأل الأخت سحر الشعراوي في هذا الموضوع وإن شاء الله خير.
4: احنا في مديرية زراعة الخليل هيك تبلغونا.
2: أوكي
4: وأنا بواجههم يعني على الهواء مباشرة قدام كل المستمعين هذا الحكي هيك.
2: حق الرد إلهم مش إلنا أنا شخصيا، حتى بعرفش تفاصيل عن الموضوع. شكرا أخونا عمران أبو صبيح، تحياتي إليك، وشكرا للشيخ رفيق كمان وكمان للبشمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. فاصل ونستكمل حديثنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
11: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: طيب صباح الخير مرة تانية للجميع، أهلا وسهلا فيكم. وخلينا عندي رسالة حمزة، حمزة زماعري بقول صباح الخير عم أبو رامي، لازم يطلع معك لقاء مع مدير التربية والتعليم ليعرف لنا متى إعلان النتائج، خميس ولا السبت؟ حمزة يعني مدير التربية والتعليم مش رح يعلن، اللي رح يعلن الوزير، وزير التربية والتعليم رح يعلن يومين قبل النتائج. فواضح انه مدام لحد الان ما طلع وما خبرنا اشي وما اخذنا على الهواء، اعرف انه النتائج مش بكرة ولا بعد بكرة. هيك اللي بقدر اقول لك اياه يعني. هلأ الكل بيستنى في النتائج، امتى رح تكون بالضبط؟ والله ما عندنا تأكيد 100%، بس هو يعني في وعد من وزير التربية والتعليم انه يخبرنا بالموعد قبل بيومين، فاستنوا يعني، ما فيش داعي نضغط كتير لأنه بيستنوا انتهاء التصحيح. انتهى أعتقد التصحيح حاليا، تجميع العلامات وترتيبها وكل الأمور هاي، ولما يكونوا جاهزين 100% أكيد هم كمان حريصين أنهم يسرعوا موضوع إعلان النتائج. نرجع لموضوع عمران واللي حكى فيه أخونا نبيل أبو حديد، بقول يسعد صباحك جميعا، أنا مسجل في زراعة شمال الخليل، لا يوجد أي دعم. يعني الموضوع مش انه في دعم في الشمال وما فيش دعم في الجنوب، في دعم في الوسط وما فيش دعم في، لا هو واضح انه يعني نقص الدعم على كل المديريات، لانه اصلا السلطه قالتها صراحه بانها تعاني ازمه ماليه كبيره نتيجه عوامل كثيره، فبالتالي يعني ما فيش تمييز. ما يعني انا ما استسغتش موضوع انه والله في دعم في الشمال فيش في الجنوب، في يطا فيش في الخليل، ما مش راكب يعني. الأصل إذا فيه يكون للجميع بالتساوي. ويمكن إذا بدنا نطلب استثناء في هذا الموضوع يعني، والاستثناءات مش دائما صح أو مش لازم تكون، بس أحيانا بلزم إنه يكون في استثناء. إذا بدك تطلب استثناء فليكن لمسافة يطا. أنا بصراحة في مسافر يطا في المناطق الحدودية، امبارح كان في هجوم للمستوطنين على صوريف، هاي المناطق المحاذية للاستيطان واللي بتتعرض لهجمات بشعة، شفنا أبشعها أمس في دير جرير في رام الله واستشهاد شابين نتيجة اعتداءات المستوطنين. فإذا بده يكون في استثناء يكون للمناطق اللي اليوم بتصارع الاستيطان وبتقاتل الاستيطان والمستوطنين، هدول الناس اللي قاعدين في المسافر وفي المناطق الحدودية بحاجة لكل الدعم، وخاصة الدعم الزراعي بالمواشي بالأشجار بالتربة بالمعدات بالمشاريع بكل شيء، لأنه فعلا هذول خط الدفاع الأول والحقيقي عن الأرض عن التراب عن الشجر الفلسطيني، ويوميا بيعانوا. يعني امبارح كان في معاناة في مسافر يطا، كان في حرق لبيوت، حرق سيارة وحرق مسجد، في ساعات الليل استمرت هذه الاعتداءات. دير جرير كارثة. امبارح في رام الله سرقت مواشي وأغنام من قبل المستوطنين في وضح النهار. يعني بقول لي ربحي، أنا بعرفش العدد، بقول لي 50 راس غنم امبارح سرقوهم علانية في وضح النهار المستوطنين من أصحابهم. فالله يعينهم، يعني هدول أكتر ناس بيعانوا وأكثر ناس بيستحقوا دعم، يعني زراعي تحديدا، الدعم الزراعي هم بحاجة له. طيب أنا أبو عيسى، الله يسعد صباحك يا أبو عيسى، وأنا بعتذر جدا، قلت لك يا ريتك حكيت معي قبل. يعني أبو عيسى مريض كلى وكان طالب دواء التكروسيل اللي هو البوروغراف، بصراحة كان في عندي كمية، هاي الكمية اجتني من عدة جهات، لكن في جهة من هاي الجهات أنا ما بعرفها، أحد الأشخاص مشكورا والله يجزي الخير، يعني جاب كمية يمكن أكثر من 12-13 بكيت من هذا الدواء أو أكثر والله، وحطهم في مكان وما قالهمش مين هو ولا قالهم شو القصة ولا قالهم إشي، قالهم طبعا هو يعني بيعرف انه هذول الاشخاص بيعرفوني، فقال لهم بتخبروا ابو رامي انه هاي الامانه له. فبعت أجيبهم كانوا كمية، وكان في إجاني كمان من حدا من القدس المحتلة، وفي من هون كان عندي كمية. فأبو عيسى أنا أعلنت عنها من أسبوع وتم توزيعها، وآخر باكيتات كانوا يعني أول مبارح كان في باكيتين راحوا على قباطية جنين، ومبارح آخر باكيت، آخر باكيت والله إجوا أخذوا، لأنه كانوا موصين عليه من قبل بيومين برضو من قباطية من جنين. واضح أنه يعني يمكن في حدا في على مجموعة في قباطية أو إشي نشر الإعلان اللي أنا كنت ناشره أنه في موجود هذا الدواء، ففي حدا من قباطية حلف لي يمين بالله أنه لف كل المنطقة عندهم ما لقي هذا الدواء، فاضطريت أعمل له باكيتين. وفي كمان أخت من قباطية جنين برضو طلبت هذا الدواء، فكنت حاطت لها باكيت على جهة مبارح كأخذوه الإخوة. فبعتذر يا أبو عيسى، يا ريتك حكيت لي من قبل. فبس أنا بدي أقول لك شغلي، يعني في الأخ اللي جاب هدول الباكيتات وهم يعني يمكن 15 باكيت أكتر أقل، واضح إنه بيسمعنا، لأنه في يومها كان في حدا طلب هذا الدواء وفي نفس اليوم أمن لي هاي الكمية. فأنا بدي أطلب منه أو من أي شخص عنده بوروغراف، دواء البوروغراف اللي خاص باللي زارعين كلية أو كبد أو أي عضو في الجسم، وهذا الدواء طبعا حاليا مش موجود في وزارة الصحة للأسف، وغالي ثمنه، غالي ومش كل حدا بيقدر يأمنه. إذا حدا عنده وبيقدر يأمنه، في عندي أكثر من حدا طلب، كان آخرهم أخونا أبو عيسى، وفي عندنا أخت كمان من بدون ذكر تفاصيل طلبت لابنها. إذا حدا عنده بس يخبرنا وإحنا بنخليهم يتواصلوا معاه مباشرة، أو بده يأمنهم لعنا للإذاعة، أو يأمن لنا إياهم بأي طريقة، كمان خدمة لوجه الله تعالى لناس فعلا بيعانوا اليوم. يعني تتخيل والله العظيم في ناس من غرب الخليل يجوني الساعة 10 بالليل لأنه حلف لي أنه كانت آخر حبة بياخدوها قبل بيوم، وممنوع ينقطع ولا يوم ولا يوم طبعا. فاستطعنا نأمن لهم باكيت في نص الليل، يعني تقريبا ساعة 10-11 بالليل. فهذا الدواء مهم جدا وممنوع ينقطع، بس شو نعمل، ما فيش فيش، وتمنه غالي في الصيدليات. إذا حدا عنده أو الشخص اللي أمن لنا الكمية المرة الماضية بيقدر أو عنده، يعني ياريت أنه يخبرنا عنها، لأنه في ناس محتاجة فعلا لهذا الدواء بشدة، يعني محتاجة كتير، لأنه عندها مرضى وما عندهاش يعني إمكانية توفر هذا الدواء. أمجد الطروي بيقول أنا رحت أكثر من مرة على مكتب الزراعة في البلدية وما فادوني بشي. وين هذا يا أمجد؟ يعني أي زراعة؟ الزراعة في البلدية، القسم الزراعة في البلدية إشي ووزارة الزراعة إشي تاني، عشان نفرق. يعني في كل بلدية أعتقد دائرة لها علاقة بالزراعة، هاي الدائرة اللي بتهتم بالحدائق وبتهتم بالجزر الوسطية والأشجار اللي مزروعة فيها، بتهتم بالأشجار اللي على الأرض، هاي يعني دائرة تابعة للبلدية. أما وزارة الزراعة اللي بتقدم دعم للمزارعين وبتقدم حلول وبتشرف على عمل المزارعين، يعني الزراعة بتشمل الدواجن والأغنام وكل هذا الحكي. فهدول الناس يعني إشي تاني، ما لهمش علاقة ب يعني دائرة الزراعة اللي موجودة في بلدية الخليل أو أي بلدية تانية. نروح لاستراحة، يلا بدنا نروح لاستراحة صغيرة، فاصل، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلة!

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية. صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

عودة مرة أخرى إلى البرنامج. صباح الخير أبو مالك، يسعد مليون صباحك أبو مالك. بقول صباح الخير، ألف مبروك لإسبانيا الفوز المستحق، وشكرا للحرية على بث النهائي، لأنه من كل المواقع كانت تقطع إلا الحرية. يعني كل الاحترام، شكرا لك يا أبو مالك على هذا الإطراء. وأنا شخصيا شاهدت المباراة من البيت واستمتعت فيها جدا، كانت مباراة شيقة، كرة قدم حقيقية بفريق مهاجم مسيطر وفريق مدافع بقوة. يعني الأرجنتين صح أنه يعني ما كان عنده استحواذ على الكرة، ما كان عنده ظهور خاصة لليونيل ميسي ورفاقه، إلا أنه كان كمان بقاتل بشراسة للدفاع حتى الرمق الأخير، وحصل ما حصل، والحمد لله أنه النتيجة جاءت لترضي طبعا عشاق إسبانيا وعشاق فلسطين، لأنه فلسطين كما قلنا يعني لما حكوا على تشجيع نهائي كأس العالم مع مين، قلنا بكل اختصار احنا يعني واضح اول شيء انه كل المتطرفين في اسرائيل وعلى راسهم بنيامين نتنياهو، بتسأل سموتريتش وايتمار بن غفير، هذول الثلاثه الاكثر تطرفا ظهروا في فيديوهات واضحه بدعموا فيها الارجنتين وبقوه. وشاهدنا ميسي والرئيس الارجنتيني الذي قال بانه هو اكثر صهيونيه من الصهاينه، هذا شفناه واضح، فهذا كان سبب لعدم تشجيع الأرجنتين عند معظم إذا بيأكل كل الفلسطينيين والعرب. كمان شاهدنا ما جرى في مباراة مصر والأرجنتين من ظلم للمنتخب المصري، وهذا كمان يعني زاد الغصة في قلوب الناس على إنه الأرجنتين يعني ذاهبة إلى كأس العالم مش بقوتها ونزاهتها ولا عيبها المميزين. يعني ما بننكر إنه ليونيل ميسي كان له مسيرة حافلة بالإنجازات والانتصارات، كمان إجا بعد هيك يعني الهجوم على المنتخب الإسباني عندما رفع علم فلسطين في أكثر من مناسبة، هذا الهجوم دفع الفلسطينيين لتشجيع إسبانيا ضد الأرجنتين. لأنه على فكرة امبارح بعض المواقع العبرية كانت بتحكي أنه مباراة إسبانيا والأرجنتين وكأنها منافسة بين فلسطين وإسرائيل بسبب رفع العلم الفلسطيني في أكثر من مناسبة وأكثر من احتفالية، فكان هذا سببا أدعى لكي يقوم الفلسطينيون بتشجيع الإسبان. في عنا طفلة بحاجة لدم يا جماعة. هلأ وصلني من أخونا رامي أنه الطفلة هنا مصباح دي بالجنيدي، هنا مصباح دي بالجنيدي بحاجة إلى 6 وحدات دم من نوع O positive أو B positive، يعني O موجب أو B موجب. نرجو ممن يحمل هذه الزمرة من الدم التوجه إلى المستشفى الأهلي للتبرع لهذه الطفلة، أو التواصل مع الرقم 0597 929 101 929 101. كمان مرة، الطفلة هنا مصباح دي بالجنيدي بحاجة ل6 وحدات دم من نوع O موجب أو B موجب، فهذا نداء لكل من يحمل هذه الزمرة من الدم، وبإمكانه التبرع، التوجه للمستشفى الأهلي والتبرع لصالح هذه الطفلة، أو بإمكانه التواصل مع الرقم 0597 929 101. هالمرة عندي تهنئة من أبو محمد زماعري، تهنئة مقدمة من أبو محمد، بيقول فيها: أتقدم أنا وليد زماعري أبو محمد وزوجتي أم محمد وأبنائي محمد وهيثم وعامر ورامي في الولايات المتحدة الأمريكية بأحر التهاني والتبريكات للأخ والصديق وليد أبو دنهش أبو عمر وزوجته أم عمر وللعريس ولكل الأهل والأحبة بمناسبة زفاف ابنهم، ألف ألف مبارك للعروسين ولأهاليهم. فمن هون بنقول لك ألف مبروك يا أبو محمد إلهم، وكمان ترجع لنا أنت بالسلامة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحياتنا لكل اللي عندك يعني سواء من العائلة أو من الجالية الفلسطينية وأبناء حلحول تحديدا،
مسي لنا وصبح لنا عليهم هلا مساء عندكم.

0: ما حدا بينكر انه ليونيل ميسي كان عظيما في كرة القدم، من ناحية كروية قدم أداء مميزا على طول مسيرته، خاصة في فريق برشلونة الإسباني. وهون تحية لكل عشاق برشلونة اللي رافقوا مسيرة ليونيل ميسي على مدار سنوات طويلة. بس هاي كرة القدم زي الدنيا دوارة، هي كمان كرة زيها زي الكرة الأرضية بتلف. فيعني خسارة الأمس كانت مؤلمة وموجعة للأرجنتين ولميسي تحديدا، لأنه هذا آخر كأس عالم سيشارك فيه ليونيل ميسي، آخر كأس عالم خلص، وقرر الاعتزال ككثير من اللاعبين. لكن مسيرة ليونيل ميسي ما بتصور إنها انتهت هيك، يعني ممكن يرجع كما قال أحد المعلقين أمس، ممكن يرجع بتدريب المنتخب، بتدريب أحد الفرق العريقة، ممكن نشوفه بصور تانية في كرة القدم زي باقي اللاعبين الكبار المخضرمين اللي بينهوا مسيرتهم، يعني هو بيتحولوا لشيء تاني له علاقة بنفس السياق وبنفس المجال. امبارح شفنا لاعبي إسبانيا وبرشلونة تحديدا المخضرمين زي تشافي، نيستا، شفنا راموس، شفنا كثير من اللاعبين القدامى الرائعين جدا جدا كانوا حاضرين في أرضية الملعب. وطبعا هم اللي نيستا اللي حقق الفوز لإسبانيا 2010 في جنوب إفريقيا، كان حاضر كمان مع المنتخب الإسباني أمس. توقع النتيجة واربح $100 وغيره، إلى سنين واصلة تحت خط الفقر وما حد مد إيده للناس إلا القليل. محمد المصري، محمد بقول صباحكم معطر بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبرامي، بالنسبة لمباراة مبارح الكل كان ينزل توقع النتيجة واربح $100 وغيره، الناس إلها 3 سنين واصلة تحت خط الفقر وما حد مد إيده للناس إلا القليل، وعلى الكورة الكل بيعطي مصاري. يعني شو بدي أقول لك محمد، هذا إشي وهذا إشي، هاي نوع من الدعاية كانت، يعني الناس اللي كانت بتنزل إنه توقع واربح وكذا، هاي نوع من الدعاية، هاي دعاية لهاي المحلات. ما بدي ألومهم لأنه كمان كتير منهم لعلمك، شوف مش كل إشي لازم أنا أعرفه أو أنت تعرفه، أو مش بالضرورة كل إشي أنا بعرفه وأنت بتعرفه، في أشياء أنا وأنت ما بنعرفها. في كتير من المحلات والشركات اللي شاركت مبارح في موضوع المباراة، أنا بعرف عن كثب إنها بتقدم مساعدات كتير لناس كتير، صدقني كتير مش شوي، بس مش بالضرورة بالعلن، يعني هاي كدعاية لازم تكون بالعلن، لكن عمل الخير يعني بيعملوه بدون، أنا ما بقول الكل طبعا، لا بقول الكل ولا بقول الكل لا، أنا بقول لك إنه في كتير منهم من اللي أنا بعرفهم ما بيأثروا، ما بيأثروا مع الناس المحتاجين. ويعني بدي أقول لك الله يكون بعون الناس، أنا فاهمك وحاسس بالمعاناة اللي بعانيها الناس يا محمد، والله يكون بعون الناس، الظروف أصعب مما تتخيل، أصعب ولسه بدي أكتر وأكتر. قبل شهر كنت بتحكي على أكل وشرب ناقص عند الناس، اليوم أدوية ناقص عند الناس، اليوم عمليات مش قادرين يعملوها الناس، اليوم تحاليل طبية مش قادرين يعملوها، صور أشعة مش قادرين يعملوها يعرفوا شو. أقول لك في عندي صبية عمرها 12 سنة، للأسف الصبية يعني بتوقع كل يوم 3-4 مرات، ما حدا عارف شو مرضها ولا عارف شو مشكلتها ولا طبيب قدر يشخصها. طلبوا فحص جينات لإلها، هذا الفحص بكلف 2000 شيكل بالحد الأدنى طبعا بعد وساطة الدكتور اللي بيعالجها. طب والله العظيم الجماعة ما معاهم شيكل واحد، وراحوا لأكثر من جهة وتوجهوا لأكثر من جهة ومش قادرين يجمعوا هذا المبلغ اللي هو 2000 شيكل في الوقت اللي فيه يعني الناس تحت خط الفقر. أنا بحكي لك اليوم الناس وضعها جدا سيء، وأنا فاهم شو اللي بتحكي عنه أنت، بس ما بدي ألوم هاي الشركات، هاي الشركات في جزء كبير منها بيقدم اللي بيقدر عليه للناس، وهذه حقيقة، يعني بيقدم إشي كتير محترم للناس، مش بالضرورة يتم الإعلان عن كل شيء مباشرة. صباح الخير لمديرنا الرائع إيهاب، كيف حالك إيهاب النتشي، تحياتنا إله. وبدنا نروح إيش حبيبنا، والله إيهاب حبيب الكل، نروح لفاصل قصير مع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب حاليا يا جماعة في اقتحام لمنطقة بيت عوة ب يعني مجموعة من آليات الاحتلال رفقة جرافة، وعلى ما يبدو قاعدين بيشتغلوا اشي. يعني انا المشكلة بقدرش افتح فيديو واشوفه، يا ريت تشوفه عندك يا ربحي. هو حاليا موجود على المجموعة، واضح انه في عمليات تجريف، بس تجريف لايش والله ما انا مش عارف بالضبط، او مش باين بالضبط شو الموضوع. أبو إلو بس بسبب تأخر التحويل ما قدرنا نطلع على المطلع، أنا إلي ولاد بس مش متوفر فرصة عمل، ما بيشتغلوا إلهم من الحرب. عندي ولاد، ابني أيتام، إلي ابن مات بالسرطان، جوزي تعبان كتير وما معي أجار، حول ولا قوة إلا بالله. يعني من مش عارف، يعني هذا مريض سرطان وبحاجة لدواء مش متوفر حاليا بالصحة. علبة الدواء اللي بيحكوا لي عنها بقولوا على كلامهم، أنا بالنسبة لي والله ما بعرف عنه هذا الدواء، بس بقولوا لي علبة الدواء هاي اللي مش متوفرة للأسف 7000 شيكل حقها. معقولة في دواء هالقد غالي؟ مش عارف، يعني للأسف الشديد، يعني أنا بحكيها على الهواء وعلى الملأ، إن ظروف الناس أصبحت أكثر من صعبة هذه الأيام، وعندنا كثير مرضى للأسف بيعانوا من قلة الأدوية. يعني أتمنى إنه يكون في تحرك باتجاه الضغط على الحكومة، على الاحتلال، على الدول المانحة، على الدول العربية، على كل حدا، لتأمين شبكة أمان صحية.

إذا التحويلة رح تيجي أو لا، بس في نفس الوقت طالبين له دواء. هذا الدواء للأسف انقطع من مخازن وزارة الصحة وتمنه جدا غالي، يعني بتحكيش على 100 و200 و1000، لا بتحكي على 7000 شيكل حسب عائلته اللي بيقولوا لي يعني إنه الوضع صعب جدا وإنه المريض بحاجة للدواء ضروري جدا. 7000 شيكل مش مبلغ هين، كمان بتحكي على 1500 دينار أردني تقريبا، وأكتر أكتر من 1500 دينار أردني لتأمين علبة دواء. وحتى بعرفش هذه العلبة قديش بتكفي يعني، الله يفرجها. حبيبي إبراهيم، تحياتي لبيت البركة على دوار الجلدة ولإبراهيم أحمره وكل الفريق اللي عنده، كل هذا الطاقم. نبدأ من حمودة على رأي ربحي، بدنا نبلش من عند حمودة ونعدي على أبو عبد الله خلدون أحمره، على مؤمن أحمره اللي بنقول له كل عام وانت بخير، قبل يومين كان عيد ميلاده أكيد بنقول له كل عام وانت بخير، وعلى رشدي وعلى علي مستوي دائما مستوي عندهم في المحل، وعلى إبراهيم كبير البلد الهيبة أو الحكومة أو الدولة على رأيه. سعد صباحك يا إبراهيم، تحياتنا لبيت البركة والخضار والفواكه المميزة اللي عنده في هذا الصباح على دوار الجلدي بالضبط. بدي كمان أوجه تحية كبيرة من هون لروما، لروما عاصمة إيطاليا، ولأخونا فادي الحداد هناك في روما، أحد مبعدي كنيسة المهد اللي موجود يعني في الفاتيكان هناك في روما. تحياتنا إليك ولكل أبناء فلسطين المغتربين والمبعدين قصرا، وإن شاء الله بتكون لكم عودة قريبة بإذن الله تعالى لأرض الوطن. يا فادي تحياتي، صباحك خير. لا صباح خاص كمان لأحمد، بلاش يزعل في بيت البركة أحمد، ولا مرة أحمد حبيبنا على راسنا، بس ما هو إحنا قلنا علي لأنه علي دايما علي تلفان ولا لا. ولرشدي نصبي على رشدي شريم في محلات بيت البركة ونقول له يعطيك العافية حج، إن شاء الله بتحج يا رشدي.

بعد فترة مش بعيدة رايحين على انتخابات تشريعية، يعني في شهر 11 حسب المرسوم الرئاسي. الانتخابات التشريعية لمجلس النواب أو البرلمان الفلسطيني راح تكون في شهر 11 بإذن الله تعالى. طبعا هون لابد لنا أن نذكر بشغلة صارت معنا في انتخابات البلدية في آخر يومين، آخر ثلاثة أيام، آخر أربعة أيام قبل انتخابات البلدية. كتير ناس كانت تبعت لنا أنه لو بدي أسجل أنا يعني اليوم في الانتخابات، طبعا أنا بدي أنتخب وما قدرتش أسجل أول، شو أعمل؟ طبعا كان الوقت أزف خلص، كان التسجيل انتهى وتم إغلاق إمكانية التسجيل في الانتخابات. اليوم احنا رايحين على انتخابات في شهر 11، انتخابات نيابية. هاي الانتخابات هي انتخابات اختيار ممثلي الشعب في المجلس النيابي او المجلس التشريعي. احنا اللي سميناه مجلس تشريعي هو مجلس النواب، هو اختيار ممثلين عن الشعب، نواب عن الشعب في مجلس مهمته مراقبة عمل كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة ووضع القوانين والأنظمة ومراقبتها والتعديل عليها. يعني باختصار مجلس يفترض أنه يدير حياة الناس، يفترض أنه يتابع حياة الناس، يتابع احتياجاتهم. كل نائب عن دائرته أو عن منطقته يعني يقاتل لا تحصيل امتيازاتها وتحصيل حقوق أهلها. ما بدنا يصير فينا نفس اللي صار في انتخابات البلدية، في آخر لحظة يجي ناس يقول لك طب كيف بدي أسجل. هلأ التسجيل لا يعني الانتخاب، أنت ممكن تسجل وممكن ما تنتخب إذا ما بدك، ما حدا رح يجبرك على الانتخاب نهائيا. بس أنا يعني بتمنى لو الكل

0: يسجل في الانتخابات، الكل يسجل يا أخي، سجل، مش رح تخسر إشي والله، ما في لا هي حرام ولا هي عيب ولا إشي. سجل اسمك، خليه حاضر في قائمة المسجلين للانتخابات، لكل انتخابات طبعا. التسجيل لما بتسجل في لجنة الانتخابات المركزية، أي انتخابات قادمة أنت بتشارك فيها، بلدية، مجلس تشريعي، وشغلات كتير، فسجل، مش رح تخسر إشي إذا حطيت اسمك في قائمة المسجلين للانتخابات. وعند الانتخابات أنت بتقرر، بتشوف والله المرشحين النازلين يعني كويسين، ممكن يخدموك، يمكن تقرر تنتخب. حتى لو اليوم قرارك مسبق أنه أنا بديش أنتخب أو بديش أشارك، يمكن في ساعتها زي ما صار مع كتير ناس فترة انتخابات البلدية، أنا بحكي لكم هذا واقع، يمكن شفتوه كمان حتى مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مليانة مليانة بوستات بتسأل أنه كيف ممكن أسجل للانتخابات في آخر لحظة بعد ما كانت عملية التسجيل انتهت. اليوم عندك فرصة، لسه في عنا وقت، وفتح باب التسجيل لكل الناس اللي ما سجلت، اللي ما عمره شارك في انتخابات، اللي ما سجلش بالمرة. والتسجيل سهل جدا، إلكترونيا من البيت عن طريق موقع لجنة الانتخابات المركزية، ممكن تحط اسمك، تفاصيلك وبياناتك، وتصير واحد من أصحاب حق الاقتراع والانتخاب. فمش غلط كل حدا يعني سواء كان ذكر أم أنثى، كبير أو صغير، كل حدا معاه هوية ممكن يسجل حاله. هلا يسجل، بس يسجل، مش مطلوب منك ولا حدا رح يجبرك تروح على الانتخابات غصبا عنك، ما في اشي بالغصب، ما في اشي في الدنيا بالغصب. لكن حلو انه يكون اسمك موجود في حال انه قررت في اخر لحظة والله عجبك اشي معين، طرح معين، نائب معين مرشح حاله، مش غلط انه ساعتها بيكون عندك المجال انك تروح وتشارك، رغم انه اذا بدك الصح الانتخاب حق إلك، ما تتنازل عنه، حق إلك في اختيار النواب الممثلين اللي رح يكونوا في مجلس النواب أو المجلس التشريعي القادم. الرئيس أقر الانتخابات في شهر 11، وبالتالي عندنا شهر 8 9 و10. هلأ في شهر 10 أعتقد بيوقف التسجيل، يعني عندك 8 و9 شهرين ونص أو 3 أشهر للتسجيل. يعني جرب سجل، مش رح تخسر اشي، حط اسمك في هالقائمة لعل وعسى تغير قرارك في اخر لحظة. نروح لها استراحة اخيرة وفاصل، بعد الفاصل نواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفري جي عبر تطبيق جوال. فري جي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الإجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

يسعد صباحكم كمان مره. رشاد سكافي بيقول لي ما شفناك امبارح في ملعب الحسين. والله يا رشاد كان بودي بس كان عندي ناس وحضرناها هيك في البيت يعني باجواء عائليه حلوه وكانت ممتعه جدا. فراحت علينا يا سيدي. سائر ابو خضره بقول صباح الخير، بدي اغلبكم، بدنا نتواصل مع مكتب التحويلات في مستشفى عاليه، بدنا رقم هاتف جوال او ارضي. والله ما عندي. عندك اشي يا ربحي؟ ما عنديش اشي في بخص مكتب التحويلات في مستشفى عاليه او رقم خاص فيهم، فما بعرف يعني مش عارف شو بدي احكي لك. بامكانك تتواصل مع اي حدا يعني بتعرفه في مستشفى عاليه او اي حدا موجود في عاليه يعطيك الرقم يا ثائر، اما عندي والله ما في حاليا، يعني بعتذر منك.

سهيل النجار بتقول صباح الخير ابو رامي، كم كانت نتيجة المباراة؟ نتيجة المباراة 1-0. 1-0 رغم انه بصراحة النتيجة كان يفترض تكون اكثر من هيك. كان يفترض او المنطق بيقول من اللي شفناه انه اسبانيا كانت تستطيع ان تحقق نتيجة اكبر، بس الحظ ما مشى معها. السيطرة كانت بنسبة، حسب المعلقين طبعا، المعلقين الرياضيين اللي قالوا انه نسبة الاستحواذ الاسباني على الكرة كانت من 75% ل 80%، يعني بمعنى انه ما فيش وجود للمنتخب الارجنتيني. ليونيل ميسي لم يظهر، يعني ما بين بالمرة الا يمكن في الشوط الاضافي الاول شوية في لقطة او تنتين، اما غير هيك ما بين نهائيا طوال المباراة. وكانت مفاجأة بصراحة. هلا الكل مع بداية المباراة الكل كان قاعد وبتفرج ومتوقع اشي تاني، متوقع انه الارجنتين ستفعل ما فعلته في كل المباريات السابقة، انه يعني تتراجع في الشوط الاول او في الشوط الثاني، وفي اخر 10 دقائق ربع ساعة من المباراة تعود بقوة وتسجل وتحقق اهداف وتستحوذ على الكرة. اللي صار العكس تماما، لم تستطع الارجنتين العودة نهائيا في المباراة بالمرة. كان إشي مفاجئ وإشي يعني إسبانيا سيطرت على المباراة. هي عملت نفس سيناريو مباراة فرنسا، باختصار نفس السيناريو كمباراة فرنسا بالضبط مع إسبانيا، عندما استحوذت فرنسا على الكرة، إسبانيا على الكرة تقريبا معظم أوقات المباراة، وكان في فرص للمنتخب الإسباني. تسديدات على المرمى، تخيلوا نهائي كأس العالم، نهائي كأس عالم، كان تسديدات بس تنتين للأرجنتين طوال 90 دقيقة، بينما كان في 20 لفرنسا. 20 منهم واحدة نجحت والباقي يعني ما زبطوا. أما يعني على رأي رشاد السكافي بقول لك والله لازم 3-0، يعني هي كانت 1-0 كافية. مش مهم قديش، المهم النهاية النتيجة. النتيجة كانت لصالح إسبانيا، وإسبانيا توجت بكأس العالم. تعرفوا إنه في كان معلومات امبارح إنه الفيفا اشترطت على إسبانيا فورا بعد صدور النتيجة، بعد ما انتهت المباراة، قبل عملية التتويج واحتفالية التتويج، إنه طلب من المنتخب الإسباني عدم رفع أي علم ما عدا علم إسبانيا. هذه معلومات مش مؤكدة طبعا، كانت من بعض مواقع التواصل الاجتماعي العبرية كمان، انه طلب من المنتخب الاسباني او اشتراط انه ممنوع ولا حدا يعني يرفع اي علم ما عدا علم اسبانيا، لانه كانوا خايفين من رفع العلم الفلسطيني مرة اخرى في ارضية الملعب وفي نهائي كأس العالم.

0: العالم كله كان يرتقب، وكمان يعني فلسطينيا وإسرائيليا كانوا بيقولوا سينتهي نهائي كرة القدم، نهائي العالم في كرة القدم، ويبدأ نهائي العالم في الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا الحكي مش بعيد، مش مستبعد إنه الحرب تزيد الأيام القادمة، وكمان إسرائيل ممكن تشارك فيها. يعني إسرائيل حاليا مشاركة بالدعم اللوجستي وشغلات كثيرة إلى علاقة بطائرات التزود بالوقود وغيره وغيراته، لكن مش مستبعد نهائيا أنه يكون في ضربات لإسرائيل وضربات مضادة من إيران على إسرائيل. هذا الحكي وارد جدا، خاصة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو وحزبه والموالون له جميعا بحاجة لبلبلة، محتاجين هيك يعملوا فورتينة زي ما بنسميها عشان يقلبوا الطاولة ويأجلوا موضوع الانتخابات، معنيين جدا، أو تحقيق مكسب، أي مكسب كان، لأنه الإسرائيليين في الحرب الأولى يعني المجتمع الإسرائيلي وجه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف على أنهم لم ينجزوا شيء من خلال هذه الحرب. بالعكس يعني الصواريخ انهالت على إسرائيل بالمئات والآلاف، بينما لم يكن هناك إنجاز حقيقي في الموضوع النووي الإيراني وإزالة التهديد، فكان في انتقادات لاذعة. هلأ هاي الانتقادات ممكن تخلي نتنياهو ولكسب أو لمكاسب سياسية يشارك في الحرب مرة تانية، مش مستبعد نهائيا إنه يشارك في الحرب مرة تانية حتى يحقق أي شيء يقدر يعرضه على الجمهور في الانتخابات القادمة، لأنه هو عنده النية لخوض الانتخابات القادمة، سيخوضها وسيبقى رئيسا لحزب الليكود الإسرائيلي وسيترأس الحزب في الانتخابات، وهو معني بكسب الجولة القادمة، لأنه بالنسبة له هي تاريخية، هي مثل ميسي مبارح قبل اعتزاله يجب أن يفوز مرة أخرى كي يحقق شيء يذكر له، لأنه إذا انتهى تاريخه السياسي في الوقت الحالي سيذكر بقى فقط بالمحاكمات اللي بيتعرض لها حاليا على الفساد اللي هو فيه. فهو معني، ممكن يعني معني جدا بأنه يعمل إشي يقلب الطاولة. دقات الساعة
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
7: طبعا تحية لشركة جوال وكل العاملين في جوال والقائمين عليها. بدنا نصبح اليوم على أكثر من حدا. بدنا نصبح أول شيء على إخواننا في بنز حمان اللي هم كمان شركاء لنا، وبنعتز بشراكتهم. بنز حمان اللي لسه حملتهم مستمرة وعرضهم مستمر على توصيل أول طلبية مجانا، اللي عندهم الطعم المميز والمذاق الخاص والنكهة الفريدة، فصباح الخير لهم. والمجنون مول اللي عروضه لسه مستمرة، في 1/8 بتطلع رحلات العمرة أو أسماء الفائزين برحلات العمرة، فالمجنون جنن كثير ناس في هالعرض اللي من خلاله رح يتم السحب على 10 رحلات عمرة كمان. يعني اليوم، وبما أنه إحنا على أعتاب ظهور نتائج الثانوية العامة وعلى أعتاب التسجيل للجامعات وعلى أعتاب كمان البدء بالتحضيرات لفصل دراسي قادم، بدنا نصب على مدرسة روضة التميز الدولية. هذه الروضة اللي فعلا فيها تميز، تعليم يتجاوز حدود الكتب ليصنع إنسانا ناجحا في الحياة مش بس في الدراسة. هذا يعني شعارهم، ومن شعاراتهم كمان نحن لا نعد الطلبة للاختبارات فقط بل نعدهم للحياة، سواء في الروضة أو في المدرسة. أول شيء تحية لكل القائمين على مدرسة وروضة التميز الدولية. تحية لأخونا أبو محمد نضال، صباح الخير إليك ولفدا ولعدي ولكل القائمين على المدرسة، وصباح الخير لمديرة هذه المدرسة الأستاذة نادية الحداد التي لها باع واسم طويل في إدارة المدارس التعليمية الخاصة والخاصة جدا الانترناشنال، فبنصبح عليهم بنقولهم بالتوفيق وإلى الأمام. وهي فرصة لكل حدا بيدور على مدرسة متميزة فعلا لأبنائه خلال الفترة القادمة أو روضة، ما إلو إلا مدرسة التميز الخاصة في حلحول، هيها قريبة على حلحول على الخليل على كل المناطق، هي في موقع متوسط على كامب حلحول بالقرب من غاز سدر. كمان مرة، حلحول الكامب بالقرب من غاز سدر. وتليفونهم إذا حدا حابب يستفسر عن أي شيء 0599 070 607 0 70 60 7. يعني سهل جدا. طبعا مدرسة انترناشنال وروضة انترناشنال راح تشوف فيها تميز خاص للطلاب وأكيد راح يستفيدوا. صباح الخير لكل القائمين عليها. كمان مرة، حلحول الكامب بالقرب من غاز سدر، وجوالهم 0599 070 607 0 70 60 7. وبهيك بنكون وصلنا ختام لقاء اليوم. صباح الخير لكل المحترمين، لكل المستمعين، لكل المتابعين. نلقاكم غدا على خير بأمر الله وإذن الله، وقريب رح يكون العرس الوطني الكبير بنتائج الثانوية العامة. هاي قربتها، هينا بقولكم كمان مرة قربت ورح نعلمكم بالموعد قبل، فانتظرونا خلال الساعات أو الأيام القادمة بإذن الله سيكون الإعلان من هنا من استوديوهات شبكة الحرية عن موعد نتائج الثانوية العامة. الله يفرح وينجح كل طلابنا يا الله. شكرا لربحي أبو رموز وفريق العمل الذي رافقنا هذا الصباح، شكرا لكل من تابعنا ويتابعنا وخاصة الأصدقاء الدائمين الغيورين المحبين، شكرا لكل من راسلنا وأرسل برسالة يعني كلمة واحدة بتكفي حتى تشعر بمدى حب الناس. شكرا لكل الناس اللي راسلتنا، وأعتذر عن قراءة الرسائل لأنه قلنا بدنا رسائل فيها إشي له علاقة بالمحتوى، المحتوى اللي بيخدم الناس. وكمان مرة برجع وبذكر إنه في عندنا طفلة في المستشفى الأهلي بحاجة لدم من نوع أو موجب أو بي موجب، وفي كمان عندنا مرضى بحاجة لدواء البروغراف الخاص بزارعي الأعضاء، اللي حدا إذا حدا عنده دواء ومش بحاجته، في ناس كتير بحاجة لهذا الدواء ياريت يزودنا فيه. شكرا ربحي، يعطيك العافية، إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلي.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. ختاما مع مقال عز الدين أبو عيشة في صحيفة إنديبندنت البريطانية، حيث سلط الضوء على معاناة الأطفال في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية، وأن أطفال القطاع لم يعودوا يبحثون عن أصدقاء للعب معهم، بل عن زبائن لشراء الماء الذي ينقلونه على عربات خشبية متهالكة حتى يعودوا بالدولارات القليلة إلى خيام عائلاتهم. وأضاف الكاتب أن الكثير من أطفال غزة لا يستطيعون التوقف عن العمل ولو ليوم واحد رغم إصاباتهم البليغة، لأن اليوم الذي لا يعملون فيه لن يستطيعوا تأمين قوت يومهم فيه. وتابع أن البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تظهر أن أكثر من 90% من الأسر تم دفعها إلى ما دون خط الفقر المدقع، ما يجعل عمالة الأطفال الملاذ الأخير للأسرة لتأمين تكلفة الخبز والماء. وختم الكاتب بأن أطفال غزة الذين يجبرون على دخول سوق العمل يتعرضون لما يعرف بالإجهاد السامي التراكمي، ما يتسبب في عمل الجهاز العصبي للطفل في حالة طوارئ مستمرة.
2: أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات في إيران. دوي انفجارات في بوشهر وعدة مدن إيرانية، والحرس الثوري يؤكد استهدافه قواعد أمريكية وسفنا في المنطقة. روبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل سياسي، وبقائي يؤكد تلقي طهران مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد وأنها قيد الدراسة. شهيدان وجرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة قرب رام الله، وإحراق أراض زراعية شرقية نابلس. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو، وقتلى في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران بهدف إضعاف قدراتها العسكرية في مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. وفي رد إيراني قال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن وقاعدة الأزرق، بالإضافة إلى استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
1: ليلة تاسعة من النار، عنوانها تصعيد أمريكي ورسائل ردع إيرانية، فيما تتسع رقعة المواجهة من الأجواء إلى البحر ومن القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب سنتكوم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية مستمرة.
2: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
1: هذه الضربات سمعت في كنارك بالتزامن مع انفجارات في خوزستان وتبريز وتشبهار ومناطق أخرى في جنوب إيران. أما في سياق الرد، فرفع الحرس الثوري السقف ليعلن عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9 المطورة فوق محافظة كرمانشاه، كما توعد بأن هرمز لن يكون ممرا آمنا لتدفق النفط والغاز ما دامت العملية العسكرية متواصلة، وذلك في أعقاب إعلان انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن في جنوب المضيق. كل هذا دفع واشنطن إلى اتهام طهران باستخدام هرمز ورقة للمساومة. يبدو أن المنطقة ماضية على خط تصعيد في ضوء تحرك الولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز تقرر إرسال مقاتلات F-16 و F-35 إلى الشرق الأوسط إلى جانب طائرات للتزود بالوقود جوا، في خطوة تعكس استعدادا أمريكيا لمواجهة سيناريوهات أكثر اتساعا. وبين غارات تتواصل ورسائل ردع متبادلة وتعزيزات تتدفق إلى المنطقة، تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها التصعيد المفتوح.
0: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض، لكن طهران ما زالت ترفض ذلك بالاعتداء على السفن وفق تعبيره.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب، رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
0: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. وأوضح بقائي أن حق بلاده السيادي على مضيق هرمز غير قابل للتفاوض، وأن مذكرة التفاهم واضحة ولا مبرر لانتهاكها من الجانب الأمريكي.
4: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجا صحيحا، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحيانا بالدفاع وأحيانا بالدبلوماسية وأحيانا بكليهما معا. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضا كأداة للضغط؟ ومن هو الطرف الذي انسحب من مذكرة التفاهم؟
0: ومعنا في الاستوديو الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. حياك الله حازم، نبدأ من التصريحات الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، وفيه إمكانية السعي لإجراء مفاوضات مع أمريكا بما يراعي المصالح الوطنية الإيرانية.
5: بالفعل هذا الموقف كان متوقعا، خاصة في ضوء الحراك الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة. ثلاث نقاط أساسية يمكن التوقف عندها فيما قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حتى هذه اللحظة. النقطة الأولى هي أن المقترحات وصلت إلى طهران وهي قيد الدراسة. هذا الكلام يتزامن مع تسريبات متعلقة بمقترحات قطرية، وأيضا يتزامن مع زيارة لوزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، وهذا لا يمكن أن يكون بعيدا عن الوساطة بطبيعة الحال في ضوء دور كل من باكستان وقطر بين طهران وواشنطن. النقطة الثانية هي حديث إسماعيل بقائي عن أنه ليس هناك ثنائية إما التفاوض أو الحرب، وإنما هما متلازمان مع بعضهما البعض، يسعيان إلى ذات الهدف وهو تحقيق المصالح الإيرانية بطبيعة الحال. النقطة الثالثة هي تأكيده على مذكرة التفاهم، أشار بشكل واضح إلى مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن مذكرة التفاهم لا تزال على قيد الحياة، وإن كانت انتهكت بكل الاتجاهات ومن كلا الطرفين، ولكن هذه المذكرة يمكن أن تبقى مرجعية، هي موجودة حاليا في غرفة العناية المشددة وبأكسجين من الوسطاء إن صح التعبير. هذه النقاط هي التي أشار إليها إسماعيل بقائي، ويمكن أن تشكل مخرجا لهذا التصعيد المستمر منذ 9 أيام.
0: طيب حازم، أيضا إسماعيل بقائي أشار إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم التي أشرت إليها، والتي يقول أنها تضمن حق إيران في إدارة مضيق هرمز، حق إيران السيادي على مضيق هرمز غير قابل للتفاوض. إلى متى ستستمر إيران هذا النهج بالسيطرة على مضيق هرمز وعدم إعطاء أي تنازلات للآخرين؟
5: يمكن القول حتى النهاية. يعني مضيق هرمز بالنسبة لإيران، سواء في العقل الشعبي الجمعي الإيراني أو في عقل النظام والقيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية وصانعي القرار في إيران، هو يجب أن يكون تحت السيطرة الإيرانية، لا مجال للتنازل عن ذلك، سواء على المستوى السياسي بمعنى كورقة ضغط كبرى تمسك بها إيران للضغط على الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمفاوضات، أو على المستوى الاستراتيجي. إيران لا يمكن أن تسمح كما يقول مسؤولوها بعبور السفن والناقلات التي يمكن أن تسهم في دعم الحرب على إيران، لن تسمح بمرور البوارج والقطاع العسكرية، لن تسمح حتى النفط. تقول إما النفط للجميع يخرج من المضيق إلى العالم للجميع، وإما لن يمر أي قطرة نفط، وبالتالي هذا الأمر بالنسبة لإيران محسوم ومستعدة للذهاب حتى النهاية. وبالمناسبة، رغم هذا الحديث الذي يبدو نوعا ما إيجابي فيما يتعلق بمقترحات وسعي لخفض التصعيد وحراك إقليمي، إلا أن إيران تضع في حساباتها أيضا السيناريوهات العسكرية. قبل قليل نائب قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قال أي عملية إنزال بري من قبل القوات الأمريكية سيتم التصدي لها فورا، وهذا ما سمعنا صداه أيضا في أروقة الخارجية الإيرانية. جنوب إيران، المحافظات الجنوبية، جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الإيرانية، لا فرق بين بندر عباس والأهواز وأصفهان ويزد ومشهد.
0: طيب بالانتقال إلى التطورات الميدانية حازم، القيادة الوسطى الأمريكية أشارت إلى انتهاء الموجة التاسعة من الضربات على إيران، حبذا لو شرحت لنا خريطة الاستهدافات في الهجوم على إيران.
5: منذ يوم أمس يعني شهدنا حالة من التراجع النسبي في النطاق الجغرافي المستهدف منذ ما بدأت هذه الاشتباكات العسكرية قبل 9 أيام، أخذت منحا تصاعديا حتى يوم أمس الأول، وكان هناك استهداف لجسور وأنفاق وبنى تحتية، محطات تحلية مياه وشبكات كهرباء وما ذلك، وحتى اتسع النطاق الجغرافي وصولا إلى العمق الإيراني انطلاقا من الجزر والسواحل الجنوبية المطلة على بحر عمان والمياه الخليجية إلى العمق الإيراني. يوم أمس وأمس الأول شهدنا نوعا ما تراجع للنطاق الجغرافي، تراجع لحدة النيران من الطرفين في الواقع، ولكن هذا لا يعني بأن الأعين مغمضة عن الداخل، وهذا ما يبرر ربما الاستهدافات التي حصلت في تبريز ليلة أمس بعيدا عن كل الاستهدافات التي تركز على الساحل الجنوبي. واضح تماما أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تهدف إلى ضرب القدرات العسكرية في المناطق الجنوبية، نقاط المراقبة، النقاط التي تعتقد القوات الأمريكية بأن لها دور كبير في سيطرة إيران على مضيق هرمز والتحكم به والإشراف على حركة السفن والناقلات هناك وفي المياه الخليجية عموما. ولكن إضافة إلى هذه القدرات العسكرية، استهدافات لبنى تحتية تراجعت خلال اليومين الماضيين.
0: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران حققت نصرا استراتيجيا بعد حرب 40 يوما، مبررا ذلك بأنها تمكنت من إزالة صورة إيران الضعيفة التي رسمتها بعض الأطراف.
6: أعتقد أن أهم إنجاز لنا هو أن صورة إيران الضعيفة زالت وحلت محلها صورة إيران القوية العنيدة، وهذا ليس شعارا، لقد أدرك العالم قوة إيران وهذا نتاج مقاومتنا. لقد حققنا نصرا استراتيجيا وتغيرت مكانة الجمهورية الإسلامية بشكل كبير جدا.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران رفضت التراجع عن برنامجها النووي رغم الضربات التي استهدفت منشآتها.
6: وفي الملف النووي لو سلمنا العدو ما يريده لتحول هذا إلى نموذج ونمط، وكلما أراد شيئا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ويضرب ونعطيه ما يريده، لذا هذا ما كان يجب أن يحدث، لذا صمدنا في المفاوضات ولو كان الثمن الحرب.
0: أعلنت القوات المسلحة الكويتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران. بدورها أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار عقب تعرض المملكة لموجة جديدة من الغارات الجوية الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان الدخول والخروج.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: هي الغربية لسلطنة عمان. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية باشتعال النيران في سفينة قرب سواحل عمان، مشيرة إلى تلقيها بلاغاً عن الحادثة التي وقعت على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كومزار في سلطنة عمان. ودعت الهيئة البريطانية سفن إلى توخي الحذر في أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تجري الجهات المختصة التحقيقات المطلوبة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 من ألمانيا وF-35 من بريطانيا إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة. وأضاف المسؤولون أن طائرات إضافية للتزود بالوقود جواً تتجه أيضاً إلى المنطقة. أعلن الحزب الكردي الإيراني المعارض كوملا كادح كردستان أن مقراته في محافظة أربيل شمالي العراق تعرضت لهجوم صاروخي إيراني. في السياق نفسه قال حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أن قصفا إيرانيا استهدف مقره في محافظة أربيل بالفوسفور الأبيض وفق بيانه. قفزت أسعار النفط بنسبة 3% مع تجاوز خام برنت حاجز $90 للبرميل، وذلك في ظل توسع التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تزيد قليلا عن 3% مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 2.65%. في الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط شهيدين خلال هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع عدد من الإصابات أثر هجوم المستوطنين على البلدة. أفادت مصادر محلية أن مستوطنين أضرموا النيران في أراض زراعية بمنطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقية نابلس، وسط محاولات الفلسطينيين لإخماد الحريق. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت. وقالت الهيئة إن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة أرييل، في خطوة تعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة التنفيذ.

0: أخطرت قوة الاحتلال بإخلاء وهدم 22 منزلاً في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة بحجة البناء غير المرخص، وأمهلت أصحابها أسبوعاً لإخلائها.
1: نحن هنا في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. قوات الاحتلال كانت هنا قبل قليل ووزعت 22 أمر هدم فوري تنفذ خلال 7 أيام. عشرات العائلات سوف تتضرر على إثر هذه القرارات الجديدة والتنفيذ خلال أيام وفق القرارات التي تسلمها المواطنون الفلسطينيون، حالة من الغضب جراء هذه القرارات التي سوف تشمل محلات تجارية إلى جانب أيضا بيوت سكنية هي عمليا مأهولة بساكنيها، وهي أيضا قريبة من مستوطنة كوخاف ياكوف المقامة على أراضي الفلسطينيين منذ عشرات السنوات. بالتالي يعزو الفلسطينيون أيضا هذه الأوامر أنها جراء قرب المنازل من هذه المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين. سوف يحاول الأهالي الذهاب باتجاه المسار القضائي رغم إدراكهم بأنها لا تمنح حقا وعدلا للفلسطينيين. تنضم إلينا الآن من داخل أحد المنازل المتضررة والتي تسلمت أوامر هدم فورية دكتورة تهاني اللوزي، وهي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس. ما الذي جرى هنا اليوم؟
2: طبعا قبل 20 يوما من هذا التاريخ، وبالتحديد قبل شهرين بالأكثر، تقدمت هنا بلدية الاحتلال وجيش الاحتلال وسلم

0: أجل هدمها. نتحدث عن أطفال، هؤلاء هم بعض الأطفال الذين سوف يحرمون من منازلهم على إثر هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة أنه منذ عام 2023 لم تمنح بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أي رخصة بناء للفلسطينيين في هذه المحافظة، وهذه سياسة أيضا من أجل محاولة تفريغ الأرض الفلسطينية من قاطنيها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية. من كفر عقب، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
1: وفي الأخبار العاجلة، قوة دفاع البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أهدافا جوية إيرانية. إذن قوة دفاع البحرين تعلن أن منظومة الدفاع الجوي دمرت أهدافا جوية إيرانية. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين شمال غربي مدينة خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات ميدانية بمنطقة المواصي، ومن ثم حولوا إلى مجمع ناصر الطبي. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عملية البحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين. ودعا الدفاع المدني إلى تعزيز طواقمه بآليات ثقيلة لمتابعة انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام آلاف المباني.
2: مسرح مجزرة إسرائيلية خلال حرب الإبادة يتحول الآن إلى ورشة عمل مضنية، أملاً في الوصول إلى عشرات الجثامين للشهداء ورفاتهم التي تحللت تحت أنقاض هذا المنزل واختلطت بركامه. خلال حرب الإبادة ارتكب الجيش الإسرائيلي هنا مجزرة فظيعة أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وصلوا إلى هذا المنزل وتجمعوا من المنازل المجاورة. الدفاع المدني يقوم الآن بعملية الانتشال الصعبة. للتفاصيل معي السيد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، ما الذي تهدفون إليه هنا؟ وهل هذا العمل يمكن أن يستمر الوصول إلى جميع المفقودين تحت الأنقاض؟
3: 153 جثمان موجودة تحت أنقاض هذه البناية، هذا ما تبقى، وتم انتشال عدد من الضحايا على فترات متفاوتة. نعمل في حفار واحد ضمن مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت لنا 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا المتواجدين وعدد من المنازل، 147 منزل فقط سنعمل فيها خلال هذه المرحلة. لكن نحن نتحدث على 8000 أو أكثر من 8000 جثمان. هذا المشروع يستهدف فقط إلى استهداف أو إخراج 1072 حسب ما تم يعني إحصائه قبل عملية أو البدء بهذا المشروع. لكن بكل أسف هذا المنزل لم نتخيل أن نبقى به هذه المدة. اليوم هو اليوم الخامس على التوالي لعمل طواقم الدفاع المدني. انتشلنا من هذا البناء 15 جثمانا فقط رفات، والبقية ما زالت تحت أنقاض هذه البنايات. كما يعني تشاهد الآن نحاول قدر المستطاع بهذا الحفار أن نعمل على انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض، لكن من الصعب جدا حقيقة حسب المؤشرات الموجودة من الصعب أن ننتشل كافة الجثامين. هناك كثير من الجثامين التي اختفت آثارها بشكل كامل، تناثرت جثامينهم، عظامهم تناثرت في كل مكان، وبالتالي من الصعب جدا. ولذلك نحن الآن نطالب اللجنة الدولية، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية إلى ضرورة إعطائنا مساحة واسعة من العمل، توفير ما يلزم من وقود، من أدوات، من معدات ثقيلة، من زيوت لطواقمنا حتى ننهي هذا الملف الإنساني بشكل كامل داخل قطاع غزة.
2: شكرا جزيلا لك سيد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني. هذا الحفار تعرض إلى عطل الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن يبدأ العمل هنا أبكر من الموعد بأسبوع، لكن العطل الذي أصاب هذا الحفار أدى إلى تأخير العمل. هذا جانب. جانب آخر أن كل الرفات التي يتم استخراجها لا يتم التعرف على هويتها على وجه الدقة. الأدلة الجنائية في وزارة الصحة تقوم بالاحتفاظ بعدد من عينات الدي ان اي، لعل وعسى لاحقا ان تتوفر الامكانيه لفحص الدي ان اي والتعرف على هويات الشهداء. اسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الصبره في مدينه غزه.
1: يواصل الرئيس اللبناني زيارته الى الولايات المتحده، حيث يجري اليوم لقاءات مع عدد من المسؤولين الامريكيين. واكد وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه بعون أكد التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي.

0: رسائل سياسية من واشنطن. حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد. لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي، مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه، إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكداً أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصادياً واستثمارياً، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات، بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة. وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مدينة النبطية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات، مستهدفة مركبة تابعة لمجلس الجنوب، من دون تسجيل إصابات. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداتة من جهة حريسة، ونفذت عملية تمشيط قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك في وقت يبقى فيه تنفيذ الإطار الثلاثي مرهونا بمدى قدرة الجهود السياسية على مواكبة واقع ميداني لا يزال يشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان.
1: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن أولويته إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة. ولفت بري إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي، وليس من أين يأتي هذا الحل، كاشفا أنه تلقى اتصالا من عون قبيل مغادرته واشنطن، حيث أكد ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أعلنت مصادر سودانية مقتل 13 مدنيا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية قرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أخطر. وأعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتمادا على تقارير بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية، ونفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها. في مداخلة سابقة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بالسودان أن هجمات قوات الدعم السريع شمال ولاية كردفان لم تتوقف رغم تأكيدات الجيش تعزيز قواته.
2: هجمات قوات الدعم السريع على هذه المواقع في شمال كردفان هي لم تتوقف. تزامنا مع هذه الهجمات أيضا ينتج عنها تزعزع في الوضع للمدنيين داخل هذه المناطق، الأمر الذي يجعل بعضهم يلجأ إلى عملية النزوح بحثا عن مناطق آمنة. وهذا ما يحدث داخل مدينة الأبيض، النازحين باستمرار يصلون إلى هذه المدينة التي تضم أكثر من 100,000 نازح في عدد من معسكرات الإيواء، أكثر من 8 معسكرات داخل هذه المدينة جراء العمليات والهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع على شمال كردفان. إضافة إلى أن أيضا الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع على هذه المدينة عمقت من تفاصيل الأوضاع الإنسانية. ما زالت هذه المدينة، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، تعيش أوضاع صعبة للغاية. بحسب ما تحدثت أيضا منظمات دولية من ضمنها أطباء بلا حدود، تقول أن يعني تعطل الخدمات الأساسية من مصادر مياه الشرب وكذلك الكهرباء وكذلك محطات الوقود واستهداف طالة حتى المدارس والبنية التحتية، الأمر الذي جعل هذه المدينة تعيش الآن أوضاع صعبة للغاية. هناك طوابير في مصادر المياه، المواطنين يعانون بشكل كبير جراء هذا الأمر، إضافة إلى محطات الوقود كذلك ربما تخلو إلى حد كبير جدا من وجود مشتقات البترول وغيرها. هذه المدينة بحسب أيضا ما حذر كثير جدا من المجتمعات الدولية والمجتمعات الإقليمية بأن هذه المدينة تعيش أوضاع إنسانية، وحذرت كذلك من يعني الهجوم الذي ترتب له قوات الدعم السريع على هذه المدينة. ولكن المصادر العسكرية من الجيش السوداني تؤكد بأنها تسيطر تماما على جميع الاتجاهات الثلاثة، باعتبار أن هذه الاتجاهات الاتجاه الجنوبي والاتجاه الشمالي والاتجاه الغربي، باعتبار أن هذه المناطق هي التي تتمركز حولها قوات الدعم السريع في عدد من المناطق. أكدت بأن هذه المداخل هي تحت السيطرة تماما، وأن قوات الجيش السوداني جاهزة للرد على أي محاولة للتوغل داخل هذه المدينة.
1: دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الاتحاد الأوروبي إلى وضع جماعة الحوثي ضمن لوائح الإرهاب، وأشار العليمي إلى أن الحكومة فرضت معادلة للردع لمواجهة التصعيد الأخير مع جماعة الحوثي، مؤكدا في الوقت ذاته إبقاء الأبواب مفتوحة أمام السلام وفق المرجعيات الدولية. من جانبه أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ ضرورة مواصلة الجهود لتجنيب البلاد تداعيات التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، شدد جرونبرغ على ضرورة اتفاق الأطراف اليمنية على مسار يحافظ على المكاسب التي تحققت خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022. أكد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني تعامل الحكومة المعترف بها دوليا مع أزمة الطائرة الإيرانية بمنطق الدولة وبعيدا عن الانفعال وفق قوله. جاء ذلك خلال ترأس الزنداني اجتماعا لمجلس الوزراء شمل الترحيب بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الإنسانية بين مطاري صنعاء وعمان، مؤكدا أن البعد الإنساني لا يمثل مساسا بالسيادة. وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس على مشروع إنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، ويمتد الخط لمسافة تقارب 6,000 كيلومتر عبر 13 دولة وصولا إلى خط أنابيب المغرب أوروبا. وقال المكتب الوطني للمعادن في المغرب والشركة النيجيرية للبترول إن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تكامل أسواق الطاقة. أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أكثر من 400 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية، مؤكدا اعتراض الدفاعات الجوية معظمها. وقال سوبيانين أن 85 مسيرة دمرت، بينما جرى اعتراض بقية المسيرات قبل وصولها إلى العاصمة. بدورها قالت وكالة تاس الروسية إن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم الأوكراني على موسكو. أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 45 آخرين، منهم 8 أطفال، جراء غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم نفذ باستخدام قنابل موجهة وأصاب مبنى سكنيا، ما أدى إلى تدمير طابقين منه. أعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على سفينة قرب سواحل أوديسا جنوبي البلاد إلى 10 قتلى. وأعلنت البحرية الأوكرانية أمس الأحد أن سفينة شحن تركية كانت تنقل الحبوب تعرضت لضربات بـ3 صواريخ كروز. وأوضحت الهيئة أن السفينة كانت ترفع علم غينيا بيساو، وكان على متنها 17 من أفراد الطاقم من الجنسيتين السورية والهندية، إضافة إلى مرشد بحري أوكراني. وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل، وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق وإجلاء 8 من أفراد الطاقم إلى الساحل. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في كييف عن تطورات الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة في الساعات الماضية.
3: بحسب ما يقوله الجانب الأوكراني، ونحن نتحدث عن وسائل إعلام أوكرانية فقط، كانت قد نشرت عدة مقاطع مسجلة لاستهدافات أوكرانية بالمسيرات طاولت العاصمة الروسية موسكو وأيضا مناطق أيضا في ضواحيها. تتحدث وسائل الإعلام الأوكرانية عن استهداف لأحد المراكز اللوجستية في منطقة بادولسك بروسيا، وتقول بأن أيضا هناك استهداف لمحطة أو مصفاة للنفط في هذه أو مستودع للنفط في هذه المنطقة أيضا جراء هذه الهجمات. هذا ما على الأقل ما يرشح لغاية الآن من معلومات حول هذا الاستهداف، لا يوجد تأكيدات رسمية، بانتظار ما ستقوله هيئة الأركان الأوكرانية عن الاستهدافات في العمق الروسي. طبعا بالمقابل كان هناك هجمات إبان على مناطق في أوكرانيا خلال ساعات الليل. القوات الروسية أطلقت يعني نحو 100 مسيرة وصاروخين على مناطق مختلفة في أوكرانيا، نتحدث بالتحديد عن منطقة زاباريجيا. مساء أمس كما ذكرت كان هناك استهداف روسي بالقنابل الجوية الموجهة لمدينة زاباروجيا، أحد المباني السكنية متعددة الطوابق كان قد سقطت عليها يعني هذه القنابل، وكان قد تسبب بإحداث
4: راديو الحرية 97.7
5: FM. هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
3: 92.17 FM.
4: قدمت العديد من الشهداء خلال الحرب، كذلك أيضا نتيجة صدهم لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الهدف هو محاصرة المنطقة، السيطرة على أراضيها من خلال بؤر استيطانية محاطة ينطلق منها المستوطنون في مناطق مختلفة تجاه هذا المكان. أيضا انتقل المستوطنون إلى مرحلة أخرى، سرقة الأغنام، وكذلك أيضا عملية السيطرة ومحاولة السيطرة أكثر على أراضي المواطنين الفلسطينيين من خلال سرقة الأغنام تحديدا حتى لا يكون هناك مساحات للرعي. هذه الصور التي تظهر في المكان لهؤلاء الشهداء في الموقع، طبعا هو من الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال والمستوطنون في هذه المنطقة وهذه البلدة. 17 شهيدا تقريبا وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قتلوا برصاص المستوطنين وحدهم خلال النصف الأول من العام. الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، أكثر من 3,500 اعتداء حتى النصف الأول. هذا الشهر الذي نحن فيه تقريبا بعد مرور 20 يوما تعرض الفلسطينيون لعديد الاعتداءات. كان هناك أيضا محاولات هجمات على منطقة خلايا اللوز لعبيات في بيت لحم اليوم، قطع مياه في منطقة المنيا في بيت لحم، كذلك أيضا في مسافر يطة والقرى المحيطة بها، إضافة أيضا إلى هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل قيد الإنشاء، وكذلك أيضا بيتين متنقلين حولهما في منطقة بيت لقيا غربي مدينة رام الله. لنتحدث عن انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين سواء من قبل المستوطنين، أيضا من الهجمات التي تنفذ، وكذلك أيضا من قبل جيش الاحتلال. وفي نهاية المطاف يقدم الشهداء كما هو الحال هنا في بلدة دير جرير في الشمال الشرقي من مدينة رام الله، ومع انتظار الناس في حالة غضب وحنق شديدين بطريقة القتل التي حدثت لهذين الشهيدين هنا في هذه البلدة.
5: فادي العصا مراسل التلفزيون العربي من بلدة دير جرير برام الله، شكرا جزيلا لك. والآن إلى أخبار نهائي كأس العالم.

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. المباراة شهدت سيطرة مطلقة لمنتخب لاروخا، لكنها انتهت في وقتها الأصلي دون أهداف. وفي بداية الشوط الإضافي الثاني تمكن مهاجم برشلونة فيران توريز من إحراز هدف الفوز لترفع إسبانيا لقبها الثاني بعد التتويج الأول عام 2010 في مونديال جنوب أفريقيا. وتسلم لاعبو المنتخب الإسباني كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو.

0: أنا سعيدة جدا، شجعت فريق إسبانيا وكنت متوترة جدا قبل تسجيل الهدف، كنت قلقة جدا لكني الآن سعيدة جدا، ولدي العديد من الأصدقاء الإسبان وسأذهب معهم الآن إلى تايمز سكوير للاحتفال.
1: لا أعلم ماذا أقول لأني أيضا مشجع لفريق برشلونة وأيضا ميسي في قلبي، ولكن لا بأس بما حصل.
0: فرحة كبيرة جدا، زوجي أرجنتيني وأنا خرجت مع شقيقي كي نحتفل، وزوجي بقي نائم في البيت، لا مشكلة أبدا.
1: مباراة خيالية ولا أروع، 20 تسديدة على المرمى لإسبانيا.
2: ناقشت أبرز الصحف العالمية غضب الأمريكيين من موقف الرئيس ترامب تجاه الحرب مع إيران.
0: في صحيفة إنديبندنت البريطانية سلط الكاتب جون بودن الضوء على تصرفات الرئيس الأمريكي تزامناً مع مجريات الحرب ضد إيران، وأن ترامب وصف مقتل جنديين أمريكيين على يد إيران بأنه أمر محزن للغاية، لكن تركيز الرئيس ظل بعيداً عن واشنطن بينما تحولت حربه مع طهران مرة أخرى إلى صراع مفتوح. وأضاف الكاتب أن الرئيس أمضى يومه في ممارسة رياضة الغولف حتى مع ورود أنباء عن مقتل 2 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم إيراني على قاعدة في الأردن وإعلان فقدان جندي ثالث في العمليات. وتابع أن الجنديين الأمريكيين اللذين قتلا في الهجوم هما أول الضحايا منذ توقف القتال في أوائل أبريل بناء على وعد بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل دائم. وختم الكاتب بأن ترامب يسير باتجاه موسم الانتخابات مع صراع جديد في الشرق الأوسط على جدول أعماله وتزايد علامات حرب أبدية جديدة، وهو ما يتناقض مع وعوده الانتخابية بإخراج أمريكا من مثل هذه الصراعات. ونقرأ في مجلة ناشونال إنترست الأمريكية مقال هاريسون كاس حول عجز ترامب عن إيجاد حلول لمشكلة مضيق هرمز، وأن استئناف الحرب أدى مجددا إلى إغلاق المضيق رغم إصرار ترامب على إمكانية استخدام البحرية الأمريكية لمرافقة السفن الداخلية والخارجة. وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة تتفوق على إيران بشكل كبير من حيث القوة البحرية، إلا أن المزايا الجغرافية لإيران التي استغلتها طهران بشكل أكبر تجعل التدخل العسكري البحري صعبا على واشنطن. وتابع أن إيران لا تستطيع هزيمة البحرية الأمريكية في معركة مفتوحة، لكنها ليست بحاجة لمهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية، بل تكفيها مهاجمة ناقلة النفط الأضعف نسبيا. وختم الكاتب بأن إيران لا تحتاج إلى نشر أي أسلحة قرب مضيق هرمز، فمجرد التهديد بذلك كاف لرفع تكاليف التأمين على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يجعل البحرية الأمريكية تبدو عاجزة عن التدخل. إلى موقع بلومبرغ الأمريكي ونقرأ فيه مقالاً عن مساعي دول المنطقة لإيجاد بديل عن مضيق هرمز، وأن العراق يستخدم أسطولاً ضخماً من الشاحنات لنقل الوقود عبر سوريا وتحويل مسار التدفقات بعيداً عن المضيق، ما يحول جارتها إلى مركز التصدير الرئيسي في الشرق الأوسط. وأضاف الموقع أن الإمدادات تصل على متن آلاف الشاحنات التي قد تستغرق حوالي 4 أيام للوصول إلى موانئ سوريا، ما يبرز كيف تعيد الحرب مع إيران تشكيل تدفقات الطاقة في المنطقة. وتابع أن هذه الخطوة تكشف أن دول الخليج العربي تدرس تقليل اعتمادها على مضيق هرمز في صادراتها عبر خطوط الأنابيب القائمة أو الجديدة وتوسيع البنية التحتية في الموانئ خارج المضيق. وختم الموقع بأنه على المدى القصير حتى لو انتهت الحرب وعادت الحركة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، فإن تدفقات النقل بالشاحنات في العراق يمكن أن تستمر لتحافظ البلاد على تنويع صادراتها. ختاما مع مقال عز الدين أبو عيشة في صحيفة إنديبندنت البريطانية حيث سلط الضوء على معاناة الأطفال في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية، وأن أطفال القطاع لم يعودوا يبحثون عن أصدقاء للعب معهم بل عن زبائن لشراء الماء الذي ينقلونه على عربات خشبية متهالكة حتى يعودوا بالدولارات القليلة إلى خيام عائلاتهم. وأضاف الكاتب أن الكثير من أطفال غزة لا يستطيعون التوقف عن العمل ولو ليوم واحد رغم إصاباتهم البليغة، لأن اليوم الذي لا يعملون فيه لن يستطيعوا تأمين قوت يومهم فيه. وتابع أن البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تظهر أن أكثر من 90% من الأسر تم دفعها إلى ما دون خط الفقر المدقع، ما يجعل عمالة الأطفال الملاذ الأخير للأسرة لتأمين تكلفة الخبز والماء. وختم الكاتب بأن أطفال غزة الذين يجبرون على دخول سوق العمل يتعرضون لما يعرف بالإجهاد السام التراكمي، ما يتسبب في عمل الجهاز العصبي للطفل في حالة طوارئ مستمرة.
2: بعد وفاة السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام انتشرت منشورات تشكك في سبب وفاته. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع السرديات لكشف من يقف وراءها.
3: إشكالي حتى في وفاته، راديكالي في مواقفه حين يؤيد إسرائيل وأوكرانيا، معاد حين يتعلق الأمر بروسيا أو إيران. إنه السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام الذي توفي في 11 من الشهر الجاري، الرجل الذي أثارت مواقفه جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، سرعان ما تصدر خبر وفاته وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهمت منشورات روسيا بقتله، في حين رمت منصات أخرى الحرس الثوري بتهمة الضلوع في اغتياله. تقاطعت في تضخيم الادعاءات حسابات أمريكية يمينية وأخرى إسرائيلية وروسية وفارسية بأهداف متباينة، تراوحت بين الاتهام السياسي والدعاية والسخرية والاحتفاء بوفاته. وفقاً للمعطيات التي توصل إليها فريق مسبار، شارك نحو 966 ألف حساب في قرابة 2,460,000 منشور تناولت الوفاة. الرقم الضخم هذا يعكس تأثير الرجل ودوره في بعض الملفات الأمريكية والدولية، إلا أن نحو 509,000 منشور تضمنت مزاعم أو تكهنات تشكك في الوفاة الطبيعية شارك في نشرها أو تداولها قرابة 260,000 حساب. ثلاثة اتجاهات رئيسية تداولت نظريات المؤامرة المرتبطة بوفاة ليندزي جراهام: حسابات من اليمين الأمريكي، أخرى مؤيدة لإسرائيل وتلك الناطقة بالفارسية والمعارضة للنظام الإيراني، مع حضور محدود لحسابات أوكرانية. عكست الأعلام والشعارات والتعريفات الشخصية المعلنة انتماءات الحسابات، فيما ارتبط اهتمامها بالحدث بمواقف جراهام وعلاقاته السياسية الوثيقة بالملفات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية والأوكرانية. ضمن خارطة التفاعلات، استحوذت الولايات المتحدة على 73% من الإشارات المرصودة، تلتها بريطانيا ب 5%، ثم كندا ب 3%، ففرنسا ب 2%، مع حضور محدود من المكسيك ومن الهند. تداول نظريات المؤامرة تمركز إذن أساساً داخل المجال الأمريكي، مع امتدادات أقل في بعض الدول الغربية. كشف تحليل التفاعلات أن نظريات المؤامرة تمحورت حول سرديتين: الأولى نسبت وفاة جراهام إلى روسيا، والثانية إلى إيران. استندت السردية المرتبطة بموسكو إلى الدعم السياسي والعسكري الذي قدمه جراهام لأوكرانيا وزيارته إلى كييف ولقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبل وفاته بيوم واحد. استغلت بعض الحسابات هذا التزامن لبناء رواية تزعم مقتله خلال ضربة روسية استهدفت مصنعاً للطائرات المسيرة، أو اغتياله انتقاماً من مواقفه المؤيدة لأوكرانيا. في المقابل ربطت سردية أخرى وفاته بمواقفه من إيران ودعواته المتكررة إلى مواجهة نظامها وإسقاطه، لتتهم إيران أو الحرس الثوري بالاغتيال المزعوم، من خلال حضور مكثف لمصطلحات مثل إيران وزيلينسكي ويوكرين وروسيا وأساسينيتد وإيرانيان ريجيم. بتحليل شبكة التفاعل، تبين لفريق مسبار أن نظريات المؤامرة لم تنتشر داخل كتلة واحدة متجانسة، بل تحركت بين مجموعات سياسية وإعلامية متباينة. برزت مجموعة من حسابات اليمين الأمريكي في تداول نظريات المؤامرة، إذ شككت في التفسير الطبيعي للوفاة مستندة إلى خصوماته مع روسيا في الملف الأوكراني ومواقفه المتشددة من النظام الإيراني. وكان من أبرز هذه الحسابات سكوت بريسلر ولورا لومر وجوي مانارينو وحساب ليبس أوف تيك توك. على الخط نفسه دخلت حسابات مؤيدة لإسرائيل النقاش مستندة إلى علاقة جراهام الوثيقة بالحكومة الإسرائيلية ودفاعه المستمر عن سياساتها، في حين أعادت حسابات منتقدة تداول وصف إسرائيل فيرست لاتهامه بتقديم المصالح الإسرائيلية على الأمريكية، إلى جانب بيانات وصور تتعلق بمساهمات انتخابية تلقتها حملته من جهات وشبكات مؤيدة لإسرائيل. وبعد نعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له، اتجهت بعض الحسابات إلى اتهام إيران أو الحرس الثوري بالضلوع في قتله، ومن أبرزها فيفيد وإياد يعقوبي وحسابه موساد كومنتري. أما الحسابات الموالية لروسيا فتناولت رواية مغايرة ربطت وفاته بزيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، وروج بعضها لاحتمال مقتله في ضربة روسية استهدفت منشأة أوكرانية لإنتاج المسيرات، في حين استخدمت أخرى الرواية للسخرية من مواقفه الداعمة لكييف أو لتضخيم الغموض المحيط بوفاته. برزت ضمن هذه المجموعة حسابات ماغاترون وراشا نيوز ولورد بيبو ومارك. وفيما يتعلق بالمتابعين، شارك في التفاعل نحو 44 ألف حساب لم يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو مؤشر على مساهمة حسابات صغيرة في إعادة تدوير المحتوى، لكنه لا يمثل وحده دليلاً على عملية تضخيم منسقة. كما برزت حسابات مجهولة
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
7: شعر

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: هواوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: إذا تتدفق إلى المنطقة تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها التصعيد المفتوح.
7: ومعنا في الاستوديو الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. مرحبا بك حازم. حازم، فيما يتعلق بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يشير إلى وصول مقترحات من الوسطاء لخفض التوتر وهي قيد الدراسة. إذن خلف هذه الضربات لا يزال المسار الدبلوماسي جاريا.
8: بالتأكيد القنوات الخلفية الدبلوماسية تعمل بشكل حثيث. عباس عراقشي كان قد زار الدوحة في إطار تقديم طهران واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد، وبالتأكيد على هامش هذه الزيارة كان هناك مباحثات حول الأوضاع في المنطقة. أيضا هناك تسريبات مختلفة حول مقترح قطري يرتبط بخفض التوتر في المنطقة بشكل عام، وأيضا زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إسلام أباد، ويبدو بأنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى المسؤولين الباكستانيين في هذا التوقيت. كل هذا يشي بأن المسار الدبلوماسي يعمل. كلام إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم كان واضح تماما. قال لا فرق، يعني تحدث بالأسماء، قال لا فرق بين سيد عباس ويقصد وزير الخارجية، وسيد مجيد ويقصد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني. كلاهما سيد عباس وسيد مجيد يعملان من أجل تحقيق هدف واحد، والدعم الذي تحظى به القوات المسلحة في عملياتها للرد على الاعتداءات الأمريكية يجب أن يحظى به فريق إيران الدبلوماسي والمفاوض أيضا، للوقوف في خندق الدفاع عن مصالح البلاد كذلك.
7: طيب، كيف نضع هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية إلى جانب التصريحات من الخارجية الأمريكية على لسان ماركو روبيو الذي يقول أن واشنطن لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي أيضا؟
8: الكلام يتقاطع مع بعضه البعض. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات الصادرة عن الخارجية الإيرانية، جميع هذه التصريحات تترك الباب مواربا و أكثر من موارب، ربما أقرب إلى أن يكون مفتوحا أمام المفاوضات. لم نسمع هذا الكلام خلال الأسبوع المنصرم الذي شهد تصعيدا كبيرا وصل إلى استهداف البنى التحتية في المنطقة وفي إيران، وبالتالي هذا يدل بأن الوسطاء نجحوا إلى حد كبير حتى الآن في ضبط التصعيد، وبانتظار أن يفلح ذلك أيضا في إنهاء التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.
7: طيب حازم، فيما يتعلق بالبند الخامس الذي أشار إليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يشير إلى مسؤولية إيران في إدارة مضيق هرمز بالتشاور مع عمان، إلى أين وصلت المشاورات مع الجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
8: يعني يمكن القول أن هذه المادة الخامسة هي مربط الفرس في كل مذكرة التفاهم، هنا تكمن العقدة وهنا يكمن الحل في ذات الوقت. كل هذا التصعيد جاء على خلفية سوء أو تفسيرات مختلفة بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول هذه المادة. إيران تعتقد بأن هذه المادة واضحة شفافة تنيط الأمر بالكامل بالجانب الإيراني خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم، أو على الأقل خلال 30 يوم الأولى من مذكرة التفاهم، وفي 30 يوم الثانية بالتعاون بين إيران وعمان لدراسة إدارة المضيق مستقبلا. إيران بحسب متحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم وبحسب ما شهدناه خلال الأيام والأسابيع الماضية، حقيقة كان هناك زيارات متبادلة، تنسيق متبادل. محمد باقر قالباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية زار عمان، تم الإعلان عن بيان مشترك، تشكيل لجنة مشتركة، وكل هذا سبقه تحضيرات بطبيعة الحال على المستوى التقني. عقدت اللجنة اجتماعا وبدأ العمل على هذا الأمر، ولكن بالتزامن مع كل هذا تقول إيران كان هناك ضغوط غربية أمريكية تمارس على سلطنة عمان وعلى دول المنطقة من أجل فتح مسار آخر بعيد عن التنسيق مع إيران. بالعموم يمكن القول بأن المخرج الآن هو في دور الوسطاء من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد حل ما فيما يتعلق بالمادة الخامسة تحديدا.
7: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن طهران حققت نصرا استراتيجيا بعد حرب 40 يوما، مبررا ذلك بأنها تمكنت من إزالة صورة إيران الضعيفة التي رسمتها بعض الأطراف.
0: أعتقد أن أهم إنجاز لنا هو أن صورة إيران الضعيفة زالت وحلت محلها صورة إيران القوية العنيدة، وهذا ليس شعارا. لقد أدرك العالم قوة إيران وهذا نتاج مقاومتنا. لقد حققنا نصرا استراتيجيا وتغيرت مكانة الجمهورية الإسلامية بشكل كبير جدا.
7: وقال عراقچي إن طهران رفضت التراجع عن برنامجها النووي رغم الضربات التي استهدفت منشآتها.
0: وفي الملف النووي لو سلمنا العدو ما يريده لتحول هذا إلى نموذج ونمط، وكلما أراد شيئا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ويضرب ونعطيه ما يريده، لذا هذا ما كان يجب أن يحدث، لذا صمدنا في المفاوضات ولو كان الثمن الحرب.
7: أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان الدخول والخروج من الممر غير الآمن في جنوب مضيق هرمز. إلى ذلك أظهرت بيانات للشحن أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس لتحميل منتجات نفطية. كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن اشتعال النيران في سفينة على بعد 8 أميال بحرية قبالة السواحل الشمالية الغربية لسلطنة عمان. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية باشتعال النيران في سفينة قرب سواحل عمان، مشيرة إلى تلقيها بلاغا عن الحادثة التي وقعت على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب كومزار في سلطنة عمان. ودعت الهيئة البريطانية السفن إلى توخي الحذر في أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تجري الجهات المتخصصة التحقيقات المطلوبة. أعلن الحزب الكردي الإيراني المعارض كوملاكادحي كردستان أن مقراته في محافظة أربيل شمالي العراق تعرضت لهجوم صاروخي إيراني. في السياق نفسه قال حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أن قصفا إيرانيا استهدف مقره في محافظة أربيل بالفوسفور الأبيض وفق بيانه. قفزت أسعار النفط بنسبة 3% مع تجاوز خام برنت حاجز $90 للبرميل في ظل توسع التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تزيد قليلا عن 3% مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 2.65%. إلى لبنان، حيث يواصل الرئيس زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث يجري اليوم لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه بعون، أكد التزام واشنطن بدعم الإطار الثلاثي.
5: رسائل سياسية من واشنطن حملها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعادت خطة تنفيذ الإطار الثلاثي إلى صدارة المشهد. لقاء جددت خلاله الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار، فيما تمسكت بيروت بضرورة ترجمة التعهدات إلى خطوات عملية على الأرض. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو بحث مع الرئيس اللبناني تنفيذ الإطار الثلاثي، مجددا التزام واشنطن بدعم إنجاحه، إلى جانب دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بما وصفها بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. في المقابل، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يبدأ تنفيذ الإطار الثلاثي بتحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مؤكداً أهمية تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن آلية التنفيذ. كما دعا عون إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وتكريس اهتمام واشنطن بلبنان اقتصادياً واستثمارياً، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات. وعلى وقع هذه المباحثات، بقي الجنوب اللبناني على إيقاع العمليات الإسرائيلية، إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النار في منازل ببلدة ميس الجبل، فيما استهدف بلدة كفر تبنيت، حيث نفذ أيضا عملية تفجير داخل البلدة، وتصاعدت أعمدة الدخان في
4: المحارب. راديو الحرية
9: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
7: والوصول بالفعل إلى حل حقيقي، وليس من أين يأتي هذا الحل، كاشفا أنه تلقى اتصالا من عون قبيل مغادرته واشنطن، حيث أكد ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ميدانيا، تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار، حيث عمدت إلى تنفيذ عملية تفجير في بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. تنضم لنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. مرحبا بك جويس، نتابع معك أبرز تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بخصوص جنوب لبنان. قال فيها أن أولويته تبقى هي في إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت.
11: صحيح أبان، ولعل هذا الموقف لرئيس البرلمان اللبناني يعيد رسم الموقف اللبناني الرسمي من اتفاق الإطار، خصوصا وأن رئيس البرلمان كان معارضا لهذا الاتفاق وللمفاوضات المباشرة، ولكن منذ أيام وهو يقول بأن أولويته هي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في الاتصال الذي كان جرى قبل أو قبيل مغادرة الرئيس اللبناني مع الرئيس بري كان هناك تأكيد على نقطتين أساسيتين، وهو ما تحدثنا عنه يوم أمس أيضا، وهو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، خصوصا في ظل استمرار إسرائيل خرقها لهذا الاتفاق، والذي بدأ أكثر تصعيدا في الأيام الماضية بالتزامن مع لقاءات رئيس الجمهورية في واشنطن. هذا أولا، وإنما ثانيا أيضا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والذي تبدأ مرحلته بأن المناطق النموذجية التي أيضا يرفض الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا الإطار. وبالتالي هذه الزيارة التي تأتي أيضا مدعومة سياسية من رئيس البرلمان وما يمثله رئيس البرلمان في الشارع الشيعي ومن رئيس الحكومة كذلك، الأمر يفترض أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في حال كانت هناك جدية أمريكية في مقاربة الملف اللبناني. يسمع لبنان ويسمع المسؤولون اللبنانيون رسائل طمأنة ودعم لموقف لبنان الرسمي، خصوصا بعد فصل مسار إسلامباد عن مسار مفاوضات واشنطن. ولكن لبنان لا يرغب فقط بمواقف داعمة له، وإنما أيضا بضغط حقيقي لبلورة هذا الدعم الأمريكي على أرض الواقع من خلال الانسحاب الإسرائيلي وبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار. وبالتالي يأمل رئيس الجمهورية بعد لقائه يوم غد بالرئيس الأمريكي في أن تحصل خطوة عملية وانسحاب أقله من المناطق النموذجية التي تم الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية منها في جولة المفاوضات السادسة. ولكن إذا ما ذهبنا إلى الميدان أبان، نرى بأن الجانب الإسرائيلي يحاول بدوره إرسال رسائل ميدانية وعسكرية بأنه لا يأبه لا بما يجري في واشنطن ولا بما يجري أيضا على طاولة المفاوضات، خصوصا وأنه أولا رفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في روما من خلال بدء فوري للانسحاب من زوتر الشرقية وزوتر الغربية، زوتر الشرقية محتلة بالكامل وزوتر الغربية عند أطرافها هناك تواجد للقوات الإسرائيلية، هذا أولا. وإنما كذلك الأمر عاد وبدأ بعمليات النسف والتفجير وعمليات إطلاق صواريخ من مسيرات، وكذلك الأمر عادت

0: خلال هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع عدد من الإصابات إثر هجوم المستوطنين على البلدة. أفادت مصادر محلية أن مستوطنين أضرموا النيران في أراض زراعية بمنطقة خلة القتيل في بيت دجن شرقي نابلس وسط محاولات الفلسطينيين لإخماد الحريق. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت. وقالت الهيئة إن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة أرييل في خطوة تعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة التنفيذ. أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء وهدم 22 منزلا في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة بحجة البناء غير المرخص، وأمهلت أصحابها أسبوعا لإخلائها.
1: نحن هنا في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، قوات الاحتلال كانت هنا قبل قليل ووزعت 22 أمر هدم فوري تنفذ خلال 7 أيام. عشرات العائلات سوف تتضرر على إثر هذه القرارات الجديدة والتنفيذ خلال أيام وفق القرارات التي تسلمها المواطنون الفلسطينيون، حالة من الغضب جراء هذه القرارات التي سوف تشمل محلات تجارية إلى جانب أيضا بيوت سكنية هي عمليا مأهولة بساكنيها، وهي أيضا قريبة من مستوطنة كوخاف ياكوف المقامة على أراضي الفلسطينيين منذ عشرات السنوات. بالتالي يعزو الفلسطينيون أيضا هذه الأوامر أنها جراء قرب المنازل من هذه المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين. سوف يحاول الأهالي الذهاب باتجاه المسار القضائي رغم إدراكهم بأنها لا تمنح حقا وعدلا للفلسطينيين. تنضم إلينا الآن من داخل أحد المنازل المتضررة والتي تسلمت أوامر هدم فورية دكتورة تهاني اللوزي، وهي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس. ما الذي جرى هنا اليوم؟
2: طبعا قبل 20 يوما من هذا التاريخ وبالتحديد قبل شهرين بالأكثر تقدمت هنا بلدية الاحتلال وجيش الاحتلال وسلموا هذه المنطقة 22 عملية إخطار وقف عمل، وتوجه الأهالي إلى المؤسسات الدولية التي تناصر المجال القانوني وإلى محافظة القدس ووزارة شؤون القدس المختصتان في هذا الملف، وتم طلب التراخيص من خلال المحامين. واليوم تفاجأوا صباح اليوم بالحضور إلى هنا فجأة ودون أي سابق إنذار بتسليمهم ملف إخطار هدم فوري خلال 7 أيام عليهم تنفيذ عمليات الهدم. طبعا هذا في محافظة القدس يعطينا مؤشر خطير إلى تصاعد وتيرة عمليات الهدم في المحافظة.
1: شكرا جزيلا. إذن نتحدث عن أوامر قد تؤدي إلى تفريغ هذه المنازل من أصحابها من أجل هدمها. نتحدث عن أطفال، هؤلاء هم بعض الأطفال الذين سوف يحرمون من منازلهم على إثر هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة أنه منذ عام 2023 لم تمنح بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أي رخصة بناء للفلسطينيين في هذه المحافظة، وهذه سياسة أيضا من أجل محاولة تفريغ الأرض الفلسطينية من قاطنيها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية. من كفر عقب، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: أعلنت مصادر سودانية مقتل 13 مدنيا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية قرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أخطر. أعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتماداً على تقارير

0: بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية، ونفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار
1: هذه الحرية
0: حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 قوات الأوكرانية.
4: أما في البحر الأسود فأعلنت البحرية الأوكرانية أن 3 صواريخ كروز روسية أصابت سفينة شحن محملة بالحبوب أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين، بينما لا يزال بعض البحارة في عداد المفقودين. كييف قالت إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو وكان على متنها بحارة من سوريا والهند لم تكن تشكل هدفا عسكريا، معتبرة أن استهدافها يمثل تهديدا للملاحة المدنية وأمن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وبين اتساع الهجمات المتبادلة واستمرار القصف على مدن أوكرانية عدة ووصول النيران إلى طرق التجارة البحرية، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية ماضية نحو مرحلة تتجاوز فيها المواجهة حدود الجبهات العسكرية لتشمل الممرات الحيوية ذات الأهمية الدولية.
5: وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات المسيرات الأوكرانية روبرت ماديار تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت خلال الليلة الماضية مواقع روسية في شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. وأوضح ماديار أن القوات الأوكرانية استهدفت 7 سفن تابعة لما تسميه كييف أسطول الظل الروسي، وهي 3 ناقلات و4 سفن شحن في البحرين في البحرين الأسود وأزوف. ينضم لنا من كييف مراسلنا إياد استيتية، وكذلك من موسكو مراسلنا سعد خلف. ومرحبا بكم، وأبدأ معك مراسلنا من موسكو سعد خلف. سعد، هناك هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو، ما هي تفاصيل، ما حجم الأضرار وما إلى ذلك؟
6: أبان بالفعل هناك هجوم واسع بالمسيرات على موسكو شنه الجانب الأوكراني بداية من الساعة 8:30 مساء أمس وحتى 5 فجرا صباح اليوم. إجمالي عدد المسيرات التي استهدفت العاصمة بلغت حسب سيرجي سوبيان وعمدة مدينة موسكو 400 مسيرة. حسب الرواية الرسمية الروسية تم إسقاط كل هذه المسيرات واعتراض جلها قبل أن تصل إلى العاصمة وبعضها في أطراف العاصمة، ولم ينتج عن ذلك خسائر مادية كبيرة حسب التصريحات الرسمية الروسية، لكن هناك بعض الإصابات البشرية نتيجة لهذه الهجمات. بالطبع الجانب الروسي يعلن عن تصدي، أو عمدة موسكو يعلن عن التصدي لهذه الهجمة الكبيرة بالمسيرات الأوكرانية بعد 2 يوم فقط من هجمة مماثلة شنها الجانب الأوكراني واستهدفت مستودعات لشركة وايلد بيريز وهي أكبر شركات التجارة الإلكترونية هنا في موسكو، ما أدى إلى تدمير أحد مخازن هذه الشركة أو أكبر مخازنها في ضواحي موسكو بالإضافة إلى مخزن آخر في مقاطعة أخرى. هذا بالطبع دليل على أن العمق الروسي وموسكو تحديدا أصبحت جزءا يوميا من مشهد الاستهداف الأوكراني، ودليل آخر على أن الجانب الأوكراني وقدرات المسيرات لدى الجانب الأوكراني لا تنفد بل بالعكس تتعزز وتزداد. الجانب الروسي بالطبع في روايته المقابلة يستخدم هذه الرواية بإسقاطه لهذا العدد الكبير من المسيرات بأن الدفاعات الجوية الروسية هي دفاعات قوية تستطيع التصدي لهذا العدد الهائل من المسيرات الأوكرانية يوميا تقريبا. فضلا عن إعلان عمدة مدينة موسكو لإسقاط هذا العدد الكبير من المسيرات فوق العاصمة وفي ضواحيها، هناك أيضا بيان من وزارة الدفاع الروسية يعلن إسقاط 381 مسيرة أوكرانية فوق عدد كبير من المقاطعات الروسية بخلاف مقاطعة موسكو وتحديدا في منطقة القرم وفوق القرم وفوق بحر أزوف، دون التأكيد بالطبع عن إصابات لسفن أسطول الظل، وهو ما أعلنه مديار قائد قوات المسيرات الأوكرانية. التأكيدات قد تأتي لاحقا، لكن هذا أيضا إشارة لأن الجانب الأوكراني يستخدم تكتيك يوصف أو يصفه الخبراء العسكريون بتكتيك الإغراق الجوي، وهدفه الرئيس بالإضافة بالطبع إلى الإصابات المباشرة التي قد تحدث هو إنهاك الدفاعات الجوية بشكل كامل، لأن التصدي لهذا العدد الكبير من المسيرات يدفع الجانب الروسي إلى نقل وتوجيه الدفاعات الجوية من مناطق قد تحتاجها للقتال إلى داخل العمق الروسي وفي قلب المدن الكبرى كموسكو وفي شبه جزيرة القرم. بالطبع هناك حاجة حسب ما يقول الخبراء العسكريون لمنظومات دفاع جوي جديدة ولنهج ومقاربة دفاع جوي جديدة روسية، خاصة وأن الدفاعات الجوية الروسية القديمة والكبيرة والموجودة بالفعل كانت مكرسة للتصدي للهجمات التقليدية بالصواريخ أو بالقنابل أو للقنابل وخلافه. أما المسيرات ودخولها كعامل رئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية تحتاج إلى نظام دفاع جوي مختلف تماما، وهو ما لم ينجح الجانب الروسي فيه حتى اليوم أو في تحقيقه حتى اليوم. ولذلك هناك انتقادات من دوائر عسكرية تقول بأن الروس كان عليهم أو العسكريين والروس خلال على الأقل سنتين بعد بدء الحرب تبني هذه المنظومة الجديدة للتصدي لهذه الهجمات، وحتى لا تحدث ما تحدثه اليوم.
5: سعد خلف مراسلنا في موسكو، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى إياد استيتية في كييف، إياد هناك هجوم متقابل، هجوم روسي على مدينة زابوريجيا، ما حجم الأضرار، ما التفاصيل؟
2: نعم أبان، هجمات روسية خلال ساعات الليل كانت قد شهدتها مناطق عدة في شمال وجنوب وشرقي البلاد، منها مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. الإدارة العسكرية تحدثت في بيان قبل نحو نصف ساعة من الآن تحديثات على هذه الضربات التي لا تنتهي أو لا تنقطع من قبل الجانب الروسي على هذه المقاطعة. قال بأن هناك يعني غارة جوية ألقت خلالها القوات الروسية قنابل انزلاقية على مناطق في مركز هذه المقاطعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. هذا يضاف إلى البيان الصباحي للإدارة العسكرية والتي تحدثت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من المدنيين في هذه المقاطعة جراء الهجمات، والذي أيضا كان قد ذكر بأن القوات الروسية كانت قد شنت أكثر من 1000 هجمة خلال ساعات الليل على أكثر من 50 بلدة وقرية بمختلف أنواع الأسلحة، منها القنابل الانزلاقية والمسيرات وأيضا القصف المدفعي والقصف الصاروخي. طبعا أضرار كانت قد طاولت يعني البنية التحتية المدنية بحسب ذكرته المدنيين في هذه المقاطعة جراء الهجمات، والذي أيضا كان قد ذكر بأن القوات الروسية كانت قد شنت أكثر من 1000 هجمة خلال ساعات الليل على أكثر من 50 بلدة وقرية بمختلف أنواع الأسلحة، منها القنابل الانزلاقية والمسيرات وأيضا القصف المدفعي والقصف الصاروخي. طبعا أضرار كانت قد طاولت يعني البنية التحتية المدنية بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية في زابوريجيا، منها مباني سكنية ومنازل خاصة وبنية تحتية للمنشآت المدنية في مختلف مناطق زابوريجيا. لكن يعني هناك مستجدات أبان حول الهجمات أو حول الهجوم الروسي الذي وقع يوم أمس على سفينة شحن تركية أثناء مغادرتها لميناء أوديسا. اليوم الإدارة الموالية الأوكرانية تحدثت عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 قتلى من طاقم هذه السفينة، والذي قالت بأن يعني أغلب من هذا الطاقم، والتي قالت بأن جنسياتهم هي من الجنسية السورية والجنسية الهندية. وأيضا قالت في بيانها بأن هذا الهجوم كان قد تسبب بأضرار كبيرة في هذه سفينة الشحن التي كانت تحمل شحنة من الحبوب أو الذرة تحديدا من ميناء أوديسا. طبعا أوديسا أيضا كانت قد شهدت خلال ساعات الصباح أيضا هجمة روسية بالصواريخ أيضا على مرافق عدة في مقاطعة أوديسا دون الحديث من قبل الإدارة العسكرية حول تفاصيل هذه الهجمات الجديدة على هذه المرافق. في مقاطعة سومي تحديدا كان الحديث من قبل السلطات الأوكرانية هناك عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 أشخاص نتيجة إلقاء القوات الروسية أيضا قنابل انزلاقية باتجاه منطقة سكنية وأخرى صناعية في مدينة سومي. هناك أضرار كانت قد لحقت بهذه المنشأة الصناعية بمعداتها، وأيضا تحدثت عن أضرار كانت قد لحقت بعدد من المركبات والمباني السكنية جراء هذا الهجوم. خاركيف والتي تتعرض أيضا لهجمات روسية مكثفة، تحدثت الإدارة العسكرية عن ضربات روسية طاولت 23 بلدة وقرية خلال ساعات الليل، وتحدثت أيضا عن عشرات الإصابات جراء هذه الاستهدافات التي كانت أيضا على أحياء المدينة بالمسيرات وبالقصف المدفعي على مناطق قريبة من المدينة أو في محيط المدينة، خاصة المناطق الشرقية من مقاطعة خاركيف.
5: إياد استتية مراسلة التلفزيون العربي من كييف، شكرا جزيلا لك. اندلع حريق في غابات عين دراهم بولاية جندوبة شمال غربي تونس، وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان إلى جانب بؤر مشتعلة التهمت الأشجار ومساحات من الغطاء النباتي وسط محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق. والآن إلى كأس العالم التي كان لقبها من نصيب منتخب إسبانيا للمرة الثانية في تاريخه. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. المباراة شهدت سيطرة مطلقة لمنتخب لاروخا، لكنها انتهت في وقتها الأصلي دون أهداف. وفي بداية الشوط الإضافي الثاني تمكن مهاجم برشلونة فيران توريز من إحراز هدف الفوز لترفع إسبانيا لقبها الثاني بعد التتويج الأول عام 2010 في مونديال جنوب أفريقيا. وتسلم لاعبو المنتخب الإسباني كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو.
3: شرف أن أقود هؤلاء اللاعبين، وشرف أن أعمل مع جهاز فني رائع، وشرف أيضا أن يكون في الفريق أشخاص يجعلون المهمة أسهل بكثير. إنه مصدر فخر، هكذا تنجز الأمور. أتذكر تلك اللحظة مع ديلبوسكي عندما سجل إنيستا الهدف، وكان يطالب الجميع بالهدوء وضبط النفس.
7: راديو الحرية
8: 1:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
10: 92.17 FM. وإسبانيا كانت جيدة جدا.
11: شعوري رائع، أنا مع إسبانيا.
12: أرجنتينو كيلو وتيس. فرحة كبيرة جدا، زوجي أرجنتيني وأنا خرجت مع شقيقي كي نحتفل، وزوجي بقي نائم في البيت، لا مشكلة أبدا.
13: مباراة خيالية ولا أروع، 20 تسديدة على المرمى لإسبانيا.
11: إسبانيا كانت تستحق الفوز دائما لأنها لعبت أحسن بكثير، بالتالي نحن الأفضل.
5: أما في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس فكان المشهد مختلفا بعد اندلاع أعمال عنف خلال تجمع لمشجعي منتخب التانغو عقب الخسارة في المباراة النهائية للمونديال، وعمدت مجموعات من المشجعين إلى رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات، ما أدى إلى اشتباكات تسببت في إغلاق الشوارع الرئيسية بالعاصمة، في حين لم تؤكد السلطات حتى الآن وقوع إصابات أو تنفيذ اعتقالات. توج مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي، وذلك بتصدره لائحة الهدافين في النسخة الحالية من المونديال، وانتزع مهاجم ريال مدريد هذه الجائزة للنسخة الثانية على التوالي موقعا 10 أهداف ليصبح أول لاعب يسجل هذه الحصيلة في بطولة واحدة من كأس العالم منذ الألماني جيرد مولر عام 1970، واكتملت أرقام مبابي المذهلة في هذه البطولة بتحطيم الرقم القياسي بعدد الأهداف في تاريخ البطولة، متجاوزاً ليونيل ميسي بعد تسجيله 22 هدفاً. وفي المقابل سيطرت تشكيلة إسبانيا على جل الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة، إذ نال رودري جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة بعدما قاد إسبانيا إلى التتويج باللقب للمرة الثانية، كما توج الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي بعدما استقبلت شباكه هدفا واحدا خلال 8 مباريات في المونديال، وظفر باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب، وذلك بعدما لعب دورا محوريا في دفاع منتخب لاروخا. تنضم إلينا في الاستوديو عهد حسان الصحفية في التلفزيون العربي، مرحبا بك عهد. عهد، كيف تابعت المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، وكيف تميز كل فريق؟
14: مباراة لم تكن حسب المتوقع بداية، لنقل بصراحة، بسبب الذي شاهدناه من المنتخب الأرجنتيني. كان كل المونديال بتكتيك، بأداء، بقوة هجومية. بالأمس في المباراة النهائية رأيناها مختلف بعض الشيء، سيطرة كلية كانت للمنتخب الإسباني منذ بداية المباراة. اعتقدنا أن الأرجنتين سينطفئ في آخر 10 دقائق مثل ما فعل في آخر مباريات له في المونديال، ولكن بقيت السيطرة إسبانية حتى النهاية. الإسبان أكدوا في هذا المونديال منذ البداية أنهم الفريق الأقوى، الفريق الأكثر تنظيما واستقرارا، حافظ على هدوئه، حافظ على هويته في هذه البطولة حتى صافرة النهاية، واستحق الفوز. يعني مباراة كانت بعض الشيء بالنسبة لكل عشاق ميسي، لعشاق الأرجنتين خيبة أمل كبيرة، خاصة أنه يعني المونديال الأخير بالنسبة لميسي، لهذه الأسطورة، انتهت حقبة. الآن الكل يتحدث عن الجيل الشاب، هذا الجيل الصاعد الذي برهن من بطولة أوروبا الذي حصل عليها إسبانيا في 2024، واليوم أنه جيل قادر على مجابهة الكبار، على يعني الوقوف أمام المنتخبات الكبرى، والكل سيهابه الآن. يعني هذا جيل جديد ولكنه يلعب بأداء الأبطال والأساطير.
5: طيب عهد، برأيك لماذا هذا الأداء المخيب من قبل الأرجنتين؟ أين تكمن المشكلة؟
14: لن نقول أن الأرجنتين كان ضعيف بقدر أن الإسبان لم يسمحوا لهم بأن يلعبوا بأدائهم وبطريقتهم، حافظوا على الكرة، استحوذوا على الكرة. ميسي لم تصله الكرات بشكل معتاد، كانت اعتراضات يعني للكرات قبل أن تصل إلى ميسي. تسديدة واحدة شفنا كل المباراة من المنتخب الأرجنتيني على المرمى، هذه نسبة يعني كارثية بالنسبة لي يعني أرقام الأرجنتين في هذا المونديال. دفاع كان قوي، كان تكتيكي، يعني وجود اللاعبين في المساحات في الملعب سمح لهم بالتنقل بشكل يعني أكثر من المنتخب الأرجنتيني. لم يجد أي حلول ميسي ورفاقه في هذه المباراة، حاولوا قدر المستطاع، كان هناك الكثير من الهجوم خلينا نقول بين الفريقين، ولكن الهجوم الجسدي يعني أقصد كان هناك الكثير من ربما المنتخب الأرجنتيني تصرف بطريقة غير لائقة، كان هناك غضب بالنسبة للاعبين، لم يجدوا الحلول أبدا للوصول إلى مرمى طبعا أوناي هذا الحارس الذي كما ذكرت قبل قليل أخذ القفاز الذهبي، لم يدخل في شباكه سوى هدف واحد في كل المونديال كان من بلجيكا. لذلك نقول هو المنتخب الأقوى والأكثر يعني استحقاقا لهذا اللقب.
5: طيب من هنا نتكلم عن توزيع الجوائز الفردية، كيف كانت برأيك؟ هل كانت مستحقة؟
14: الجوائز الفردية أيضا هيمنت عليها إسبانيا، نتحدث من أفضل لاعب في هذا المونديال عن رودري، أخذ جائزة أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب حصل عليها كوبارسي، أيضا برهن أنه قادر على مجابهة الكبار في الدفاع وفي الوسط أيضا، وذكرنا كما ذكرنا أوناي سيمون القفاز الذهبي. لذلك الإسبان بهذا التكتيك، بهذا التفكير، بهذه الرؤية الكروية استطاعوا الوصول إلى النهائي، استطاعوا استحقاق هذه الجوائز، وبالفعل برهنوا أنهم الأحق والأجدر بهذه الجوائز. أيضا هناك مبابي لا ننسى، فرنسا خرجت من المونديال ولكن مبابي استطاع أن يحفظ ماء الوجه بالنسبة للفرنسيين بعض الشيء بحصوله على الحذاء الذهبي، أفضل هداف في هذا المونديال وأفضل هداف في تاريخ المونديال ليس فقط هذا العام، واستطاع أن يعني يحرز هذه الجائزة على حساب ميسي.
5: عهد حسان الصحفية في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لك.
5: بعد وفاة السيناتور الأمريكي لينزي جراهام انتشرت منشورات تشكك في سبب وفاته، فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع السرديات لكشف من يقف وراءها. تتابعون التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل محمد غملوش.
7: راديو الحرية
15: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم، سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
19: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: عالم من التسالي.
1: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن الواحدة بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: أعطاكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة لنتابع وإياكم ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. برعاية من سرايا هوم نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن.

على هندسة الصوت. هذا اليوم معنا إيهاب النتشي، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. بداية نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة. آخر تطورات كانت عملية التصعيد. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في اليوم 33 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بأن الجيش الأمريكي نفذ الجولة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، استهدف منشآت المراقبة الساحلية، مراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب شبكات الاتصالات العسكرية. في موازاة التصعيد العسكري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر والأردن ومصر لبحث سبل تنسيق الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهته في تصريحات نقلتها رويترز بأن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران في وقت توعد فيه الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي بعملية عقابية ردا على ما وصفه بالأعمال غير القانونية. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور بأن الضربات الأخيرة استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي ومواقع المراقبة الساحلية، إضافة إلى القدرات البحرية كما سمتها ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. أيضا في تطور ميداني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي في شمال العراق أثناء عملية لتفجير ذخائر غير منفجرة خلفتها طائرة مسيرة إيرانية سقطت سابقا في المنطقة، لترتفع حصيلة العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب إلى 17 جنديا. بالمقابل، الحرس الثوري الإيراني أعلن بأن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا بعد محاولتهما عبور ما وصفه بممر جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، زاعما أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام هذا المسار. حذر من أن المضيق سيظل غير آمن لعبور شحنات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية ما دام العدوان الأمريكي كما سماه مستمرا. سياسيا، هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أفادت بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تكثيف هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة وفقا لمصدرين أمنيين إسرائيلي وأمريكي. طبعا حسب التقرير، تفضل واشنطن في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال تنفيذ إيران هجمات تستهدف فيها إسرائيل. لكن التقرير اللافت للانتباه هو تقرير قال فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن إسرائيل لا ترصد في هذه المرحلة توقعات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاهها، لكن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا وهي ليست في أوجها. أضاف المسؤولون الأمنيون أنه بعد انتهاء المونديال يوجد إدراك بأن الوضع قد يتصاعد بشكل كبير خلال الأسبوع القريب، وأن الاعتقاد هو أن إطلاق إيران 4 صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية المحاذية لإيلات يأتي في إطار محاولة إيران توسيع نطاق صواريخها حسب ما نقلت دعوة حرنوت. في هذه الأثناء يستمر وصول طائرات تزويد الوقود الأمريكية إلى إسرائيل بوتيرة 5 إلى 8 طائرات يوميا، وسيسجل عدد هذه الطائرات التي ستتوقف في إسرائيل سيسجل رقما قياسيا هذا الأسبوع وفق الصحيفة. وزير الأمن الإسرائيلي قال إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فسنهاجمها بشدة بالغة من دون أي قيود، ونحن جاهزون في الدفاع وكذلك في الهجوم. ربط مسؤولون
دبلوماسيون بين انتهاء المونديال وبين احتمالات تصعيد في الحرب بين أمريكا وإيران. شكك دبلوماسيون آخرون في ذلك، رغم أن التقديرات في الأوساط الدبلوماسية خلال الأسبوع الماضي تشير إلى أن إيران وأمريكا ليستا معنيتان بالتصعيد. وبالتالي تسود تخوفات حاليا من أن الغارات الأمريكية المتتالية في الأيام الأخيرة ورد إيران على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول عربية سيؤدي إلى اتساع الحرب، وإن إسرائيل ستشارك فيها. هارتس نقلت الصحيفة نقلت عن مصادر إقليمية قولها بأنه في إيران يتخوفون من أن الغارات الأمريكية في جنوب البلاد تمهد لعملية عسكرية أمريكية برية بهدف السيطرة على مضيق هرمز، لكن مصدر غربي شكك في احتمال شن الولايات المتحدة عملية برية في إيران رغم استمرار محاولات العودة إلى المفاوضات بين الجانبين. ونقل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل أيام رسالة إلى إيران بوساطة قطر حول خفض التصعيد إلى أن الضربات المتبادلة بين الجانبين لم تتوقف. وبالتالي تقدر أوساط دبلوماسية بأن رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران حاملا رسالة أمريكية بعد زيارته واشنطن في الأيام الأخيرة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين تقديرهم أن الإمارات بلورت تفاهمات مع إيران في أعقاب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد مع وفد إيراني بداية الشهر الماضي، وبإدعاء أنها خففت لهجتها تجاه إيران.

لكن صحيفة واشنطن بوست كشفت في تقرير لها هذا اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية واسعة مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ استئناف القتال قبل أسبوع، هذا وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله بأن واشنطن تستعد لحرب أوسع. أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعزز انتشار الطائرات العسكرية في المنطقة تحسبا لتصعيد إضافي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي بدأت تتراجع، إلى جانب وجود قيود على إرسال مزيد من القوات والطائرات بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية. أضاف: لا نملك ما يكفي لمواصلة العمليات بأمان، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك حجم ذلك.

0: ننتقل إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد ذلك نتابع ما يجري في قطاع غزة، حيث كانت إصابات سجلت في غارة إسرائيلية على مركبة وسط مدينة غزة قبل قليل. الحديث الأول يدور عن 7 جرحى، منهم 3 في حالة خطرة في هذه الغارة الإسرائيلية. نتابع تفاصيل أكثر لكن بعد قليل.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، ولازلنا على الهواء مباشرة نتابع ما يجري من تطورات في قطاع غزة. على الخط الهاتفي الزميل الصحفي علاء سلامة معنا من هناك. علاء، بداية مساء الخير.
1: أسامة، تحياتي لك عثمان، المتابعين الكرام.
0: يعني نسأل بخصوص ما يجري في مدينة غزة، الحديث عن غارة إسرائيلية وجرحى حتى اللحظة.
1: نعم، هناك عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الغارة الإسرائيلية، وهي عبارة عن قصف من طائرات حربية من نوع استطلاع إسرائيلية، هي طائرات مسيرة أطلقت صاروخ واحد باتجاه هذه المركبة. هناك عدد من الشهداء والجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. الغارة نفذت في وسط مدينة غزة تقريبا، وهي عبارة عن سلسلة من الضربات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والتي تستهدف فيها سيارات ومركبات مدنية عدا عن شقق سكنية، بالإضافة إلى تجمعات مواطنين وخيام للنازحين، في ظل هذا التصاعد الكبير في الهجمات وعمليات القصف الإسرائيلية والضربات التي لم تتوقف منذ إبرام اتفاق التهدئة في 11 من أكتوبر من العام الماضي عثمان.
0: نعم، طيب نسأل عن ما جرى في مدينة غزة، كيف حال المصابين وإلى أين تم نقلهم؟
1: الشهداء والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهناك أيضا عملية نقل لمصابين آخرين في نقاط طبية ميدانية في المناطق الغربية من مدينة غزة. لكن حتى هذه اللحظة يرجح أن يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من شهيدين جراء هذه الغارة الإسرائيلية. نتحدث عن استهداف مباشر من قبل الطائرات المسيرة الحربية الإسرائيلية لتلك المركبة التي احترقت مباشرة بعد عملية القصف الإسرائيلية التي طالت هذه المركبة المدنية في وسط مدينة غزة.
0: نعم، طيب ماذا عن بقية مناطق القطاع؟ يعني نعلم بأن الغارات في آخر فترة يعني تطال كافة المناطق إجمالا.
1: بالفعل هذا عدد كبير من الغارات الإسرائيلية، عملية قصف، وكأنك تشعر بأن هناك ضوء أخضر أعطي للإسرائيلي في تنفيذ هذه الهجمات، وهناك استغلال لستة أسابيع من إقامة بطولة كأس العالم التي انتهت بالأمس مجرياتها، وكأن هناك استغلال لهذه الفترة الزمنية بزيادة الغارات الإسرائيلية. لك أن تتصور أن هناك أكثر من 350 شهيدا في هذه الفترة الزمنية التي يعني سبقت كأس العالم بأيام وصولا إلى هذه اللحظة. هناك تصاعد كبير في نهج إسرائيلي يحدث على أرض الواقع من جهة، واستغلال لانشغال العالم من جهة ثانية بما كان يجري من مجريات كأس العالم. وأنت اليوم تتحدث عما يجري حتى في الإقليم في ظل الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة، وما سيحدث وانشغال وسائل الإعلام كافة بتغطية هذه الأحداث، وجعل الخبر الفلسطيني ثالثا أو رابعا أو خامسا أو حتى في أواخر النشرات الإخبارية، وبالتالي الاهتمام الدولي الإعلامي أيضا بات قليلا جدا بالمقارنة مع حجم المجازر والضربات والاستهدافات الإسرائيلية التي تحدث على أرض الواقع عثمان.
0: نعم، وهنا نسأل كيف تابعت غزة كقطاع ما يتعلق بالمونديال ونهائي كأس العالم؟
1: بمعنى عثمان، بمعنى
0: يعني كيف تابع القطاع والمواطنين المباراة الأخيرة من كأس العالم؟
1: شوف، بالمجمل سكان قطاع غزة دائما ما كانوا يتفاعلوا مع الأحداث الرياضية، ودائما النظرة الفلسطينية تعلم من معنا ومن ضدنا، على الأقل عندما نتحدث بالمواقف السياسية. عندما تذكر الأرجنتين أنت تذكر رئيس الأرجنتين وهذه المواقف التي يتخذها الرجل، وهذا التماهي الكبير مع قيادات الحكومة الإسرائيلية. وكذلك تتحدث عن الرأي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتمنياته بفوز الأرجنتين بكأس العالم، ثم خروج إتمار بن غفير وقوله بأن هذا الكأس نهديه للأرجنتين ونتمنى فوزها، ومؤخرا خرج بالتالي سموتريتش وتحدث عن تمنياته بفوز إسرائيل. كل هذه الأمور، وبغض النظر عن محبي ميسي ومحبي الأرجنتين من فلسطين، هذه كلها جعلت هناك حالة من الاصطفاف خلف إسبانيا، ليس فقط لأن إسبانيا كانت خصمة للأرجنتين من جهة، ولكن لأن إسبانيا حكومة وشعبا ورئيس حكومة كان ورئيس وملك كانت لهم مواقف مع فلسطين، ورفع يمين يمال لاعب برشلونة للعلم الفلسطيني في ظل فوز برشلونة بالدور الإسباني وفي أكثر من مناسبة. كل هذه العوامل كانت تصب في أن الشارع الفلسطيني برمته وأيضا ما يجري في قطاع غزة كان متفاعل تماما مع إسبانيا وكان يتمنى الفوز لإسبانيا، لدرجة أن هناك تجمعات لمشاهدي مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا كلها كانت تصب في مصلحة إسبانيا وكانت ترفع العلم الإسباني وترفع صور اللاعبين الإسبان. وما جرى بالأمس كان ربما حالة من استطلاع الرأي لمحبة الفلسطينيين للموقف الإسباني الذي كان

0: الفرق التي وصلت إلى 48 منتخبا وأكثر مونديال تشارك فيه فرق عربية لأول مرة بهذا العدد رسماً.
1: نعم، لكن بنفس الوقت رغم الألم والمعاناة اللي بيعيشها سكان القطاع هنالك يعني ولو شعرة تتعلق بالأمل والاستمرار بالحياة، ولهيك كمان سكان القطاع بيحاولوا انهم قدر الامكان يتماشوا مع الاوضاع اللي عم بيعيشوها بالواقع الحالي. فربنا غير هذا الحال اخي علاء، وان شاء الله القادم يكون افضل يا رب.
0: ان شاء الله، ان شاء الله القادم. في اقل من دقيقة، عثمان الفلسطيني بطبعه هو انسان قادر انه يوصل الرسائل بافضل ما يكون. كان استغلاله للمونديال، المونديال الذي يقيم في امريكا وكندا والمكسيك، والرسائل التي وجهت من قطاع غزة أو حتى من رام الله والخليل وأكثر من مدينة فلسطينية، قربت العرب كثيرا وقربت العرب من فلسطين كثيرا بهذه الرسائل التي أرسلت لمصر، للجزائر، للمغرب، لتونس، للعراق، للأردن في خضم هذا المونديال من جهة، وكذلك أيضا الفلسطيني في كل مكان قادر على أن يحول الألم إلى أمل. لك أن تتصور أنه كانوا يقولون أنه عادة الأمات تحتاج إلى عقود من الزمن. الفلسطيني اليوم يقوم بإعادة هرس وتحشيم الباطون في المنازل المدمرة واستخراج الحديد وصنع الخيام من هذا الحديد المستخرج وتحويل هذا الركام بالمنازل إلى ما يعرف بالحصمة، وبالتالي هذا سيسهل كثيرا. حتى لو كان هناك قرارا بإعادة الإعمار، هذا ربما سيستغرق أشهرا وليس سنوات أو عقود كما يزعم عثمان، وبالتالي هذا الفلسطيني أينما وجد أينما أبدع.
1: نعم، يعني منقول ربنا غير هذا الحال، إن شاء الله القادم يكون أفضل. أشكرك أخي علاء على كل هاي المعلومات، ربنا يكتب لكم الحياة السعيدة والأمن والأمان. شكرا لك علاء سلامة، الزميل الصحفي متحدثا من قطاع غزة.

0: المشوار يستمر، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة، فبعد الفاصل لنا عودة برفقة سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواء.

0: الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتح حميها.
7: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
8: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: على بابي واقف

الاخرين لم تخبروني. بدي اتجوز تونسيه خلص.

نواصل وإياكم هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. طبعا بعد الحديث عن التطورات الجارية في المنطقة نتابع وإياكم أيضا تقارير أخرى. لليوم إشكالية توفر المحروقات بالأسواق لا زالت قائمة. يعني كتير تسمع كلام إنه وين في بنزين أو وين في سولر. ليش؟ لأنه لسه الموضوع ما رح ينحل في يوم واحد أو يومين. امبارح تم استئناف التوريد واليوم كمان بيتم الاستئناف على الأغلب وفق حديث الهيئة العامة بده كم يوم عادة لا ينتهي بشكل كامل.

إجمالا لا زالت الأسعار في السوق الفلسطينية تسجل ارتفاعات في مختلف القطاعات، ومن بينها إشي بسموه اللي هو أسعار الجملة اللي سجلت 1.5 تقريبا بالمية ارتفاع في أسعارها. طبعا هذا مدفوع بالسلع المستوردة. التغييرات العالمية هي في أكثر من اتجاه. بالنسبة لأسعار صرف العملات، هذا اليوم الدولار ب3.04 أجورا، أما الدينار فهو ب4.28 أجورا، واليورو ب3.47 أجورا.

طبعا الجميع يتحدث حول ما يجري من أحداث في شقين. اليوم الحديث أولا بقول لك لوين رايحة الأمور، السيناريوهات، التوقعات، التحليلات للأيام القادمة. والشغلة الثانية اللي عادة بدها شوية وقت، اللي هو نهائي كأس العالم بعد فوز إسبانيا. فأنت بتشوف على منصات التواصل كتير من المنشورات اللي بتتعلق بنهائي كأس العالم، والجديد هاي المرة بأنه النهائي تحول إلى نهائي سياسي مش فقط رياضي، بمعنى أنه ارتبطت الأرجنتين بإسرائيل وارتبطت إسبانيا بفلسطين.

لكن بالأمس انتهت مباراة نهائي كأس العالم بفوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، والرئيس الأمريكي هو اللي سلم الكأس لإسبانيا.

0: بالعودة للأحداث والتقديرات إنه لوين عمالها عم بتروح الأمور، كان في بصراحة تقرير نشر على موقع العربي الجديد بيقول بعنوانه إنه في ثلاث سيناريوهات، هاي هي سيناريوهات احتمال انضمام إسرائيل مجددا للحرب. إجمالا تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المنطقة ممكن تشهد تصعيد أكبر في ظل الأحداث الجارية. ليش؟ لأنه بقول لك أمريكا لازالت تضرب إيران، وإيران بتستهدف دول الجوار، لكن تفاوتت التقديرات بشأن احتمال انضمام تل أبيب للتصعيد في الأيام القريبة، وفي حين هذا لا يستبعد مسؤولون إسرائيليون حدوث هذا الشيء قريبا. أوساط أخرى بتقول بأن انخراط إسرائيل في الحرب إن صار ما رح يكون فوري، واشنطن مش معنية، وحاليا بيستمر وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية، فيما حددت تل أبيب ثلاث سيناريوهات ممكن تدفعها للانخراط في المواجهة. كان في عضو كنيسة من حزب الليكود تطرق إلى كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول إلغاء الانتخابات التمهيدية داخل الليكود، بيقول إذا ما حدث تصعيد مع إيران، طبعا في حال صار في تصعيد، أوضح بأنه أوضاعنا جميعا متوقفة على التطورات مع إيران ولهذا الأمر تبعات، لكن بافتراض أنه لن يحدث حدث أمني فستجرى الانتخابات التمهيدية. وقال لا أحد منا يريد حربا في منتصف أغسطس آب، لكن إسرائيل في وضع معقد والأمر الأهم الحالي هو أمنها. يعني حزب الليكود بيصير في عنده انتخابات تمهيدية لاختيار رئيسه. هلأ إن كان في حرب تلغى ويبقى الوضع على ما هو عليه، فهل ممكن يكون في حرب عشان نتنياهو يضل هو زعيم لحزب الليكود؟ هذا سيناريو. طبعا الحدث حيكون في منتصف شهر أغسطس آب، تمام؟ هاي السيناريو الأول وفق ما نشر. طبعا لسه ضايل الوقت لنص ثمانية. قال كمان هذا العضو بالكنيسة بأن التصعيد مع إيران قريب، أوضح بأن الافتراض الأساسي هو وقوع حدث ما خلال هذا الأسبوع بتعلق بإيران، وقال أنتم بتسمعوا الأصوات، بتشوفوا التسلح الطائرات اللي موجودة، والافتراض هو أنه هذا رح يصير. والسؤال هل رح ينزلق لداخل إسرائيل؟ في الوقت الحالي بيقول هذا لا يحدث لأنه إيران مرتدعة وفق قوله، وهي تطلق صواريخ نحو الأردن وتخشى جدا إسرائيل. طيب موقع هيوم العبري نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بأنه في تنسيق وثيق وقناة اتصال مباشرة بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التصعيد. قالوا بأنه الجيش في حالة تأهب عالية جدا لكل سيناريو وما راح تكون في مفاجآت. قالوا في نفس الوقت كلما اتسعت الهجمات في إيران، الهجمات الأمريكية بالمقابل اتسعت الردود الإيرانية، وهون بتزداد احتمالات أنه تلاقي إسرائيل نفسها جزء من جولة المواجهة المتجددة. حدد المسؤولين ثلاث سيناريوهات ممكن تدفع إسرائيل للانخراط في القتال. أولها هجوم إيراني مباشر على إسرائيل. ثانيها رصد استعدادات إيرانية لهجوم على إسرائيل، شوف لوين. وثالثها طلب أمريكي رسمي بانضمام الجيش الإسرائيلي إلى القتال. ثلاث سيناريوهات حطوهم. هلأ طائرات التزود بالوقود الأمريكية، وهي نقطة يعني هامة للتفوق الجوي العسكري، كل يوم من 5 إلى 8 طائرات تزود يوميا بتوصل عمالها لإسرائيل، وبالتالي مع نهاية هذا الأسبوع حيكون رقم تاريخي غير مسبوق من طائرات التزود بالوقود في المنطقة. فهذا باختصار الإشي اللي عم بيصير بالفترة الحالية. يعني بقول لك إذا رصدنا استعدادات لإطلاق صواريخ على إسرائيل رح تشارك إسرائيل بشكل مباشر، هذا حسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. بعد دقات الساعة نكمل الجزء الأخير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: في الدقائق الأخيرة نشير إلى حالة الطقس التي تشهد ارتفاع إجمالا في الأجواء، ومتوقع أن يستمر لفترة قادمة أيضا. راح تنخفض الحرارة بمقدار درجة 2، لكن حترجع ترتفع مع فترة الأسبوع المقبل، وبالتالي تبقى التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وارد من 11 للأربعة المساء، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وأيضا وجب الانتباه إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. يوم الأربعاء رح يكون في ارتفاع إضافي بعد بكرة على درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة. في أريحا الحرارة حاليا 42، رح توصل الأربعاء ل 43 درجة مئوية. الخليل حاليا 31، يوم الأربعاء 32. بغزة حاليا 32، يوم الأربعاء 33. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. السبت يعني بداية الأسبوع رح يكون الجو كمان حار، في ارتفاع حيكون يوم السبت إضافي. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، مشوارنا رح يتجدد معكم في وقت لاحق برعاية تتواصل من سرايا هوم للسيراميك. شو بيقدم سرايا هوم؟ بيقدم الأرضيات يعني البلاط السيراميك بكل أنواعه وأحجامه، وبعروض كمان تناسب الجميع، أسعار يعني مناسبة. هذا واحد. تنين، أطقم الحمامات، يعني كل شيء بخص الحمامات للبيت بتلاقيه موجود عنده. الشغلة الثالثة المغاسل، وكل شيء له علاقة بالأدوات الصحية كمان بتلاقيه في سرايا هوم. وين موجود؟ موجود في الخليل في شارع السلام، ما في حدا بيعدي من شارع السلام إلا بيشوفه واضح على الطريق على الشارع الرئيسي. وقت البرنامج انتهى، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

ابتداء من هذا الأسبوع يمنع الاتحاد الأوروبي شركات الأزياء من إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة. القرار يشمل مجموعات كبرى مثل برادا، شانيل، لوي فيتون، وإضافة إلى إندكس المالكة لعلامة زارا، ويجبرها على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع المخزون الفائض ومرتجعات العملاء. الموضوع حساس جدا بالنسبة للعلامات الفاخرة، لأن إتلاف المنتجات كان إحدى الطرق التي تستخدمها للحفاظ على ندرتها وسعرها وصورتها، والآن أصبحت أمام ثلاثة خيارات أساسية: إما الاحتفاظ بالمخزون ودفع تكلفته، أو بيع جزء منه عبر خصومات مدروسة، أو ببساطة إنتاج كميات أقل من البداية. سبب إثارة الموضوع اليوم قضية رفعت منذ أيام ضد العلامة الفرنسية شانيل، التي كانت تتلف بشكل روتيني آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ بحسب فاينانشال تايمز. والقرار الأوروبي يضع نموذجا كاملا في قطاع الأزياء تحت الضغط، خاصة العلامات التي تعتمد الندرة كأداة للتسويق. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. إلى اللقاء.

ظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. روبي يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل سياسي، وبقائي يؤكد تلقي طهران مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد وأنها قيد الدراسة. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي إصابة 14 شخصا في غارة إسرائيلية على مركبة وسط مدينة غزة. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو وقتلى في هجوم روسي على مدينة زاباروتشيا.

0: ونرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من رام الله فادي العصا، من بيروت جويس الحاج خوري، من لندن زاهر عمرين، ومن كييف إياد الستية، ومن موسكو سعد خلف. أهلا بكم جميعا. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بسشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسميا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجا صحيحا، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحيانا بالدفاع وأحيانا بالدبلوماسية وأحيانا بكليهما معا. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضا كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: ونشير مشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة، ومصادر خاصة للتلفزيون العربي تتحدث عن فوز خليل الحية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس. إذن مصادر خاصة للتلفزيون العربي، فوز خليل الحية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس. وأيضا حماس تعلن في بيان إعلان رسمي عن أن خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي. إذن حركة حماس تعلن بشكل رسمي بأن خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. نذهب الآن إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران ياسر مسعود. وفي ظل التطورات والتصعيد الأخير، إلا أن باب الدبلوماسية على ما يبدو ما زال مفتوحا وموجودا بإعلان إيراني عن مقترحات قدمها الوسطاء ما زالت قيد الدراسة، هل نعرف أي شيء عنها؟
4: بالأساس هذا ما أكد عليه إسماعيل بقائي أرولا عندما قال بأن هناك مقترحات وصلتنا عبر الوسطاء وهي قيد الدراسة، ولكن لا نريد الإفصاح عنها وعما جاء فيها، وبالتالي كما يبدو لا تريد طهران أن يكون لهذه المقترحات أي انعكاس على الصعيد، ربما حتى على الصعيد الداخلي وكذلك على مسار التفاوض مع الجانب الأمريكي. لا أحد يستبعد هنا في الداخل الإيراني بأن ربما قد تكون هناك محاولات لا تزال حاضرة على صعيد الوسطاء، وأيضا فيما يتعلق بربما وصولا إلى تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي، ولكن تريد طهران أن تحتفظ حتى الآن بهذه وهي تدرك أنه سيؤثر ربما على صعيد داخلي. دعيني أيضا أشير هنا لهذا العاجل رولا الذي جاء الآن تحديدا من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، يقول بأن الأمريكيون يواصلون جلب معدات عسكرية جديدة إلى المنطقة ويدعون سعيهم لوقف الحرب، وبالتالي يريد القول قاليباف بأن ما يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو عكس أفعالهم وما يقومون به على الصعيد العسكري تحديدا في المنطقة. هناك تعزيز لقدراتهم العسكرية، ويجدد التأكيد على أن البلاد مستعدة، وهي وفقا لذلك تؤكد من خلال أفعالها وما تقوم به ولا تعتمد على هذه الادعاءات التي تتناقض مع ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما جاء من محمد باقر قاليباف. بموازاة هذا الكلام أيضا سمعنا قبل قليل تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يمكن الإشارة والقول هنا بوضوح رولا بأن التصريحات من قبل بزشكيان هي معنية للداخل بشكل كبير، وهي تعكس جزء من تباين المواقف في الداخل، من يريد مواصلة الحرب والرد بشكل تصعيدية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن لا يزال يتحدث عن إمكانية إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. وبالتالي هو يقول بأن ما تعانيه البلاد اليوم على الصعيد الاقتصادي وفي ظل الحرب سيؤثر سلبا على الشارع الإيراني، وفي ذات الوقت يجدد تأكيد موقف حكومته بأن الحرب هي ليست في الميدان فحسب، إنما هناك حروب وتشن ومخططات ومؤامرات على حد تعبيره تشن على الشارع من خلال بوابة الاقتصاد ومن خلال افتعال الأزمات في الداخل. ومجددا أيضا التأكيد على أن إدارة البلاد في زمن الحرب يختلف جذريا عن الفترات والمراحل الأخرى، ولا بد من إدارة البلاد بشكل غير تقليدي. وهو هنا يريد التأكيد على موقف حكومته الساعي إلى حلحلة الأزمة عبر المسار الدبلوماسي، بالرغم من أنه يرى وينتقد الولايات المتحدة الأمريكية ويحملها بالطبع مسؤولية كل ما وصلت إليها الأمور، ويعتبر أن إيران التزمت بمذكرة التفاهم بشكل واضح ولم تخرق هذه المذكرة، على عكس ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من خرق وانتهاك لبنود مذكرة التفاهم، والأبرز من بينها وذلك المتعلق بالاستهدافات التي طاولت الأراضي الإيرانية. سبق كل هذا الكلام رولا هو ما جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، جدد التأكيد على موقف طهران بشأن مضيق هرمز، واعتبر أن البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح بشكل لا يبرر ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وأن طهران هي معنية وهي مسؤولة بإدارة المرور ومحددات المسارات للسفن، وفي ذات الوقت معتبرا بأن سيادة إيران على مضيق هرمز أمر لا تفاوض بشأنه طهران ولا يسمح أساسا بالتفاوض، وبالتالي يريد التأكيد على أن لا تراجع عن موقف البلاد.
0: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ونذهب إلى واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي لنقف معك على آخر المواقف الأمريكية والتي برزت بشكل واضح على لسان وزير الخارجية الأمريكي الذي يتحدث عن رغبة الولايات المتحدة بأن يكون هناك حل سياسي مع إيران.
5: نعم رولا، ربما هناك موقف أحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل. أعاد نشر استطلاع للرأي على تروث سوشيال قبل قليل، واستطلاع الرأي يؤيد باكتساح اتفاق مع إيران في يونيو الذي أبرم في يونيو من عام 2026. بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعاد نشر هذا الاستطلاع فيه أيضا أن أرقام ترامب زادت وارتفعت 8 نقاط بعد إبرام هذا الاتفاق، وهو مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي تم الإعلان عن فشلها خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى أن ترامب ربما يفضل وقف إطلاق النار ويفضل الاتفاق مع إيران حتى يعيد أرقام أفضل بالنسبة لحالته السياسية هنا في الداخل. وكما ذكرت ماركو روبيو، تصريحات ماركو روبيو للصحفيين ولشبكة CNN يوم أمس تقول بأن الباب مفتوحا، كما ذكر الباب ما زال مفتوحا أمام المفاوضات، وأن الإيرانيين يرسلون للولايات المتحدة الأمريكية رسائل مباشرة بأنهم يريدون التفاوض بصرف النظر عن من الذي يرسل، ولكن على الأقل هناك نية أمريكية بأن السبيل الوحيد كما ذكر ترامب من قبل، السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو المفاوضات والمفاوضات فقط. مضيق هرمز ما زال مغلقا حتى اللحظة بعد هذه الضربات لمدة 9 أيام والعداد مستمر اليوم العاشر. النتيجة هي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا، وهذا ما قاله ترامب من قبل، بأن مهما زادت وارتفعت حدة الضربات الأمريكية على إيران وعلى مواقع عسكرية إيرانية فالنتيجة مضيق هرمز ما زال مغلقا. وهذا أكثر ما يقلق الرئيس الأمريكي ويقلق الإدارة الأمريكية، ولذلك ربما خف في هناك تخفيف في حدة التصعيد الكلامي واللغوي على الأقل من قبل الإدارة الأمريكية، بأن الإيرانيين لا يلتزمون ولكن نحن نفتح الباب والباب ما زال مفتوحا لسير الاتفاق ولعودة الاتفاق مرة أخرى، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن ضغطت عسكريا واقتصاديا تريد في النهاية الحل الأمثل وهو الاتفاق والتوصل لاتفاق مع الإيرانيين بعد فشل الجهود العسكرية لفتح مضيق هرمز. مهما عظمت هذه الضربات الأمريكية إلا أن الهدف الاستراتيجي التي بدأت من خلال كان فتح مضيق هرمز، والمضيق ما زال مغلق. رولا،
0: هل هناك تفاصيل عن طبيعة المقترحات التي قدمها الوسطاء لإيران؟
5: لا يوجد أي تفاصيل خاصة بذلك، بل إن مجرد حديث روبيو بأن هناك رسائل تؤكد بأن الباب مفتوحا فيعتبر هذا شيء إيجابي. بأن
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM
8: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.

0: إذن ونشير مرة أخرى للأخبار العاجلة، وحركة حماس التي تعلن خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا من مدينة غزة وسام عفيفة الباحث السياسي. أهلا بك سيد وسام، بداية دلالة هذا الاختيار.
1: نعم، مساء الخير لك رولا وللمشاهدين الكرام. لا شك أن هذا الاختيار يأتي في ظل ظروف غاية في الصعوبة، ويمكن القول أنها استثنائية باعتبار أن هذه الانتخابات تجري بعد أن تم استهداف تقريبا كل القيادة السياسية لحركة حماس في مدينة غزة، أو جميع من كانوا في مدينة في قطاع غزة، وربما سيد خليل حية الذي تم انتخابه هو، وبعض القيادات الذين كانوا في الخارج يمكن وصفهم باعتبارهم أنهم فقط من تبقوا من المكتب السياسي، وبذلك يكون اختيار سيد خليل الحية محاولة في ظل هذه المعطيات والظروف الصعبة الأمنية والسياسية من أجل يعني ترميم جزء كبير من المستوى والمشهد القيادي في حركة حماس في ظل الظروف كما أشرت السياسية والميدانية التي تعيشها الحركة ويعيشها قطاع غزة بشكل خاص في ظل الحرب والاستنزاف الحاصل. ولا شك أن هذا الاختيار أيضا مرتبط بالدور الذي لعبه السيد خليل الحية طوال الفترة الماضية باعتباره أولا رئيس الوفد المفاوض الذي على مدار تقريبا نحو 3 سنوات كان يعمل ضمن فريق قيادة حركة حماس من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأيضا بحكم علاقاته وتجربته السابقة لأنه كان أيضا نائب رئيس المكتب السياسي في غزة السيد يحيى السنوار الذي يوصف بأنه هو الذي قاد 7 أكتوبر، ولاحقا أيضا بالعلاقة الخاصة مع رئيس المكتب السياسي الذي أقتل أيضا السيد إسماعيل هنية. إذن هو شخصية وقيادية مرتبطة بشكل أساسي بمدينة غزة، ولكنه أيضا لعب بقطاع غزة، ولكنه لعب أدوار كبيرة منذ أن خرج ومنذ أن قاد فريق المفاوضات الحمساوي في ظل الظروف الصعبة كما أشرت والاستثنائية. وبالتالي هنا هذا الاختيار يأتي تتويجا لمحاولات طوال الشهور الماضية من أجل الوصول إلى هذه أو هذا الاختيار. دعنا نتذكر معكم أيضا أن هذا الاختيار جاء أيضا بعد محاولة انتخابات قبل نحو 2 شهر في ظل المنافسة بين السيد خليل الحية والسيد خالد مشعل، والذي أدت إلى تأجيل أو تكرار الانتخابات، وهو ما يشير إلى أن عملية الاختيار هنا تأتي في ظل أيضا أجواء تنافسية وعملية شورية كاملة، وليست فقط اختيار توافقي داخل حركة الحماس، وهو ما يعطي يعني ربما بعض الإشارات على الحيوية وعلى مساحة من ممكن أن نسميها الديمقراطية الداخلية داخل حركة حماس رغم ما تتعرض له. لا شك أنه سوف يواجه السيد خليل الحية تحديات وأسئلة كبيرة لا تبدأ من حركة حماس وإمكانية العبور بالحركة في هذا الظرف الصعب، ولا تنتهي بما تتعرض له الحالة الفلسطينية والحرب في غزة والحالة الفلسطينية عموما. وبالتالي مطلوب منه أن يعمل على ترميم ما دمره الاحتلال، ما نتائج الاستهدافات التي تتعرض لها القيادة، وترميم أيضا علاقات الحركة داخليا مع القوى والفصائل من أجل العبور أيضا بالمشهد الفلسطيني الذي يواجه تحديات كبيرة. ولا شك أن المسألة أيضا مرتبطة بحرصه على أن يتم توحيد وتمتين الجبهة الداخلية لحركة حماس في مختلف الساحات في غزة والضفة الغربية والخارج أيضا.
0: طيب سيد وسام، يعني بالنظر إلى الأدوار التي لعبها خليل الحية وشخصيته ودوره في الداخل في القطاع وحتى في الخارج، يعني كيف سينعكس ذلك باعتقادك على شكل وعملية الترميم التي تحدثت عنها التي سيسعى إلى القيام بها، ليس فقط على مستوى علاقات الحركة في الداخل الفلسطيني ولكن في داخل قطاع غزة، ولكن أيضا على مستوى العلاقات الخارجية، ويعني ربما إعادة الزخم للحركة وما يمكن أن تقوم به؟
1: نعم، كما تفضلت هي أسئلة وتحديات كبيرة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذا الانتخاب يمثل الانتقال أو فترة انتقالية أو مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم 2027 للذهاب إلى الانتخابات الشاملة داخل حركة حماس. لكن رغم ذلك نحن نتحدث عن شهور ربما تكون مصيرية في عمر حركة حماس وعمر الشعب الفلسطيني. ولهذا السيد خليل حية في المشهد سوف يكون مطالب أولا المراكمة والبناء على ما تم تحقيقه على الأقل في الفترة الماضية فيما يتعلق على سبيل المثال بوقف إطلاق النار والذهاب بالفعل إلى مرحلة يمكن إنهاء الحرب فيها. وهذه مسألة طبعا تواجه كثير من المعضلات وتحتاج فيما يبدو إلى قرارات جريئة ومسؤولية كبيرة، لأن المطلوب هنا ليس مسألة سهلة، المطروح على الطاولة قرارات ربما تكون
0: مصيرية
1: شائكة ومعقدة. نتحدث عن ملف السلاح ومستقبل حركة المقاومة ومستقبل حركة حماس هذا في هذا الاتجاه، مستقبلها السياسي، حضورها في مشروع المقاومة. وكما أشرت هذا المشروع كان دائما مرتبط أيضا بالمتغيرات الإقليمية. هنا نشير إلى علاقة مع المحور الذي انطلق أو يعني مع حركة حماس فجر هذا المشهد في المنطقة في الإقليم، علاقته مع محور الحزب الله وإيران والقوى المرتبطة أيضا من إيران من اليمن وثم القوى في العراق. هذا محور مهم ولافت، ولكن أيضا السيد خليل حية سوف يكون مطالب بخلق حالة توازن في العلاقة أيضا مع الإطار العربي الذي اليوم هو بيعتمد عليه بشكل أساسي فيما يتعلق لإنهاء الحرب. وهنا نتحدث عن علاقة مع مصر وقطر وتركيا، وهذه دول وازنة وهي التي بالمناسبة تستضيف قيادة حركة حماس في الخارج، وبالتالي هذا له أيضا يعني استحقاقات فيما يتعلق بخلق هذه المعادلة وهذه التوازنات لصالح أولا وأخيرا الشعب الفلسطيني الذي ينظر الآن بشكل أساسي لكل ما يجري في المشهد المرتبط تنظيميا أو حتى في إطار العلاقات. كيف يمكن أن تؤدي هذه العلاقات وهذه الانتخابات إلى نتائج تؤدي في النهاية إلى إنهاء المعاناة هنا وقت الحرب وعدم السماح للاحتلال بالتمادي في والتغول في ارتكاب جرائمه؟ يعني
0: طيب ذكرت نقاط عديدة السيد وسام،
1: لن يكون القائد ولكن كيف سوف يكون أداؤه؟
0: نعم كيف سيكون أداؤه، وتحدثت عن قرارات جريئة ومسؤولية كبيرة تقع الآن على عاتق الحركة ورئيس مكتبها السياسي الآن خليل الحية، بالنظر إلى يعني توازنات الحركة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات، بالنظر إلى العوامل التي يمتلكها والأوراق التي يمتلكها للمضي في مسار ربما ترميمي كما ذكرته بالنسبة للحركة، ما الذي يمتلكه خليل الحية يجعله يعني شخصية ممكن أن تغير شيء في المشهد الحالي للحركة سواء داخليا أو حتى خارجيا؟

0: مهم لدى الشعب الفلسطيني وفي الشارع أيضا الذي اليوم هو في غزة يقدم التضحيات، أن ينظر له باعتباره قائد مثله مثل أبناء الشعب الفلسطيني أيضا ضحى وقدم يعني أبنائه في هذه مسألة مهمة في بعد الكاريزما المتعلقة بالشخصية القيادية التي تضحي والتي هي قريبة من وجع ونبض الشارع، ويفترض أن تؤثر هذه المعطيات أيضا على شخصيته وعلى أدائه، باعتبار أن هذه سوف تكون من الأولويات أن ينظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. المسألة الأخرى، الإرث الذي تلقاه السيد خليل حيا بعدما كما أشرت كان نائبا ليحيى السنوار وأيضا نائبا للسيد هنية رحمه الله أيضا، وبالتالي أمام هذه العلاقة مع قيادات وازنة قادت المشهد الفلسطيني في مرحلة وحركة حماس في مرحلة غاية في الحساسية والخطورة خلال العوام الأخيرة وتحديدا فترة الحرب، ربما تعطيه أيضا مساحة من التميز فيما يتعلق بالإرث والأوراق التي يمكن أن يمتلكها، وأن يقنع أولا المستوى القيادي من حوله، وأن يقنع القيادات والنخب داخل الحركة برؤيته ومساره، لأنه المسألة ليست سهلة كما أشرت. التحديات والمطلوب من حماس من للإجابة عليها أسئلة غاية في الصعوبة تتعلق باليوم التالي، ليس فقط اليوم التالي كما يطرح لقطاع غزة والمشهد الفلسطيني، ولكن أيضا هو يمس أيضا حركة حماس. كيف سوف تكون حماس في اليوم التالي بعد ما تعرضت له من هذا الاستهداف الكبير والواسع وهو استهداف تاريخي غير مسبوق لحركة حماس؟ كيف سوف يعيد تنظيم كما أشرت علاقاته، وكيف سوف يقنع المستويات القيادية أن تكون بالفعل على قلب رجل واحد في مرحلة مفصلية وتاريخية؟
1: طيب ما الذي يقوله هذا الاختيار؟
0: أن ينظر لها بأي تردد في هذا الجانب.
1: نعم، شكل اليوم التالي بالنسبة للحركة، اختيار خليل الحية في ظل المتغيرات الإقليمية التي نشهدها في المنطقة، في ظل ما وصفته بأنه كان نوع من التنافس على اختيار انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة وليس على طريقة التوافق، ما الذي يعني يقوله عن توجه الحركة وشكل المشهد أو اليوم التالي المتوقع؟ سيد وسام، طيب يبدو أنه هناك خلل في الاتصال، سنحاول معاودة الاتصال بالسيد وسام عفيفة الباحث السياسي من مدينة غزة لاستكمال القراءة في اختيار حركة حماس لخليل الحية رئيسا للمكتب السياسي. إذن في تطورات جديدة في المشهد السياسي لحركة حماس، الحركة تعلن خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. وكما كان يتحدث ضيفنا هناك مسؤوليات كبيرة وهناك قرارات جريئة في ظل المتغيرات الإقليمية وفي ظل وضع الحركة وترميم العلاقات الداخلية بين الفصائل سواء داخليا أو حتى تحديد شكل اليوم التالي للحركة بعد كل التطورات التي جرت في السنوات الأخيرة. وبخلفية صغيرة ومعلومات ونبذة عن خليل الحية الذي تم اختياره رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، هو درس العلوم الإسلامية ويعد من القيادات السياسية ذات العلاقة الوثيقة بالجناح القيادي داخل غزة، وأيضا شارك في معظم جولات الحوار الفلسطيني ومفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال السنوات الأخيرة. وأيضا كان الواجهة السياسية الأساسية لحماس في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين منذ اندلاع الحرب. من أبرز مواقفه كان يدعو إلى وقف الحرب وفق اتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا وضمانات لإنهاء العمليات العسكرية، ويؤكد أن ملف الأسرى جزء أساسي من أي تسوية، ويتمسك ببقاء حماس كلاعب رئيسي في النظام السياسي الفلسطيني مع الانفتاح على ترتيبات وطنية فلسطينية داخلية. تحديات عديدة يواجهها في هذه المرحلة،

0: خاصة فيما يتعلق بإدارة مفاوضات وقف إطلاق النار، إعادة تنظيم بنية الحركة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: نستعد من الآن لإجراء الانتخابات التالية للدورة القادمة التي من المفترض أن تكون بين العامين 2026 و2030. حركة حماس تصر على إجراء مستمر ودائم للانتخابات، تعتبر أن في ذلك دلالة على موضوع الحيوية التنظيمية، أيضا دلالة على قدرة الحركة على البقاء والاستمرار رغم اغتيال عدد كبير جدا من القيادات. طبعا خلال هذه الحرب رولا حركة حماس فقدت رئيسين للمكتب السياسي، وهذا أمر غير مسبوق في دورة واحدة، اغتيل لأول مرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. لكن دعينا نأخذ الآن إطلالة سريعة على أعضاء المكتب أو رؤساء المكتب السياسي. منذ إعلان تأسيس حركة حماس في نهاية ثمانينات القرن الماضي، كان هناك جملة من القيادات الوازنة التي شغلت هذا المنصب، بينهم موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي الحالي، كان من أول من رأس المكتب السياسي لحركة حماس، قضى في رئاسة المكتب السياسي حوالي 20 سنة، ثم دخلت غزة على خط قيادة المكتب السياسي، حيث كان إسماعيل هنية أول رئيس للمكتب السياسي من قطاع غزة، ثم بعد ذلك بعد استشهاده واغتياله في طهران انتخب، أو بل بالأحرى عين يحيى السنوار بتفويض من مجلس الشورى، ثم استشهد يحيى السنوار، والآن وبعده تم الاستعمال أو تم اعتماد المجلس القيادي المؤقت، هكذا سمي بقيادة مجلس شورى الحركة وبعضوية مسؤولي المناطق التنظيمية في حركة حماس، وهم زاهر جبارين مسؤول الضفة الغربية، وخالد مشعل مسؤول الخارج، وخليل الحية مسؤول قطاع غزة. ولكن الحركة أصرت على ما يبدو على إجراء هذه الانتخابات لترسل رسائل، من ضمنها كما قالت مصادر في حركة حماس أن الحركة لازالت قادرة على إجراء الانتخابات، أنها قادرة على تنظيم نفسها، أنها قادرة على الاحتكام للنظام الداخلي الخاص بحركة حماس، وأنها أيضا قادرة على مواكبة التحديات التنظيمية الخاصة أسوة بالتحديات السياسية الكبيرة. لكن رولا، سؤال الكبير الآن ليس فقط متعلق بمن سيرأس المكتب السياسي، هذا أصبح معلوما الآن، وحتى أنه كان متوقعا بالمناسبة، ولكن السؤال السياسي حول الخيارات والتحديات التي تعترض طريق خليل الحية وفريقه، وأيضا من هو معه في هذه الفترة. لكن وبطبيعة الحال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي ينادي إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتعميقه في الضفة الغربية واجتثاث القضية الفلسطينية وعدم وجود أي أفق لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية، كل هذه الأمور هي تحديات خطيرة تعترض الآن أو تقف أمام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الآن خليل الحية. لكن أيضا دعينا أعيد التذكير بأن هذه الرحلة الانتخابية إنجاز لنا التعبير كانت الأعقد أيضا. لماذا؟ كما أشرت لأنه تم إعادتها حيث جرت قبل عدة أشهر الجولة الأولى من هذه الانتخابات. فقط أعيد التذكير بهذه التفاصيل الفنية التي والإجرائية التي حصلت، حيث كان هناك عدم حسم لنتائج الانتخابات من المرحلة الأولى. النظام الداخلي لحركة حماس يشترط أن يفوز المرشح الأول للانتخابات ب 50% زائد واحد من الأصوات، وهو ما لم يحصل، حيث تقاربت نتائج خليل الحية وخالد مشعل، وكان هناك أصوات بيضاء كما تسمى أوراق بيضاء، وأيضا أصوات تفرقت على عدد آخر من أعضاء مجلس الشورى الذين يرشحوا بشكل طبيعي. لا يوجد ترشيح في حركة حماس للانتخابات، لذلك اضطر إلى إعادة هذه الانتخابات في المرحلة الثانية. ولكن النظام الداخلي وفقا لمصادر في حركة حماس فإن إعادة الانتخابات لا تشترط أن يحصل الفائز هذه المرة على الأغلبية النسبية على الأغلبية المطلقة، وبالتالي يمكنه أن يفوز بالأغلبية النسبية. عموما رولا، جرت الإعادة وتم الإعلان عن فوز خليل الحية، لكن طريق الإعادة كانت حبلى بالأحداث، دعيني أقول، حيث استشهاد عز الدين الحداد ومحمد عودة كان مؤثرا على هذه العملية، على اعتبار أن هما عضوين في مجلس الشورى العام ممثلين عن الجناح العسكري لحركة حماس، وطبعا الرجلان هما المسؤولان بالتتابع عن الجهاز العسكري لحركة حماس، وتمكنت إسرائيل من اغتيالهما قبل شهرين من الآن. وبالتالي اضطر إلى أولا ملء الشاغر الذي نتج عن استشهادهما، ثم بعد ذلك تتمت إجراء الانتخابات على مستوى قطاع غزة. وفق مصادر في حركة حماس، يوم الخميس الماضي تم انتهاء الانتخابات الخاصة بقطاع غزة، وكان هناك فوز كبير لخليل الحية الذي حصل على أغلب الأصوات، حوالي 13 صوتا من أصل 14 صوتا مخصصة لقطاع غزة. ثم بعد ذلك تم إجراء الانتخابات على مستوى الخارج والضفة الغربية يومي الجمعة والسبت، وأيضا تمت الإجراءات تمت يوم الأحد، واليوم اليوم الاثنين كما كان متوقعا يتم إعلان هذا الإعلان السياسي المهم بالنسبة لحركة حماس. بطبيعة الحال ما لم يتم إعلانه، لكن مفهوم ضمنيا أن خالد مشعل هو الذي سيكون نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى انتخابات أخرى عمليا داخل مجلس الشورى، ولكن وفقا لما يشبه الميثاق الغير المكتوب في حركة حماس، أنه إذا كان الرئيس من قطاع غزة فإن النائب يكون من ساحة أخرى، أعني بذلك إما الضفة الغربية أو الخارج بطبيعة الحال. وبالتالي هذه الانتخابات أخذت طابع لوجستي معقد، أخذت طابع أمني أيضا في ظل الملاحقة الأمنية داخل قطاع غزة، أخذت طابعا أمنيا معقدا، وبالتأكيد هذه الانتخابات الأكثر حضورا على مستوى انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس. طيلة سنوات كانت تتسم هذه الانتخابات بالسرية المطلقة، ولكن الوضع الراهن، حضور حركة حماس السياسي، العلاقات الإقليمية والدولية التي تحظى بها الحركة، جعل من انتخاب رئيس المكتب السياسي ملفا إعلاميا وملفا معروفا إلى حد كبير.
3: ملف إعلامي ومعروف إلى حد كبير إسلام، ولكن السؤال ربما البارز في هذه المرحلة، هل سيشكل انعكاسات مباشرة على الأرض، على القطاع، على مثلا يعني التحرك بملفات عالقة، إدخال لجنة إدارة القطاع؟
4: بالتأكيد شخصية رئيس المكتب السياسي مؤثرة على طبيعة القرار المتخذ في حركة حماس، وإن كانت أطر قيادية في حركة حماس دائما تتحدث عن أن المؤسسة هي التي تحكم، وأن طبعا المشاورات الداخلية داخل المكتب السياسي للحركة هي التي تحدد، ولا احتكار للرأي ولا توجيه له من القائد الأعلى في حركة حماس. ولكن بطبيعة الحال في النهاية هناك وزن لصوت رئيس المكتب السياسي ولتوجهه السياسي، وعمليا انتخاب خليل الحركة هو يعبر عن توجه داخل الحركة فيما يتعلق بالسياسات العامة داخل التنظيم. أبرز أوجه هذا التوجه هو إبقاء غزة الثقل السياسي لحركة حماس وليس الخارج، إضافة إلى أن معروف أن خليل الحية يميل إلى تعميق العلاقة مع الجمهورية الإيرانية، إضافة إلى عدم إغفال أهمية العلاقة مع دول الإقليم على رأسها مصر، قطر، تركيا، وأيضا أي دول أخرى ترغب بإقامة علاقات مع حركة حماس. حماس، وبالتالي من المفترض أن تحمل الفترة القادمة ترجمة لهذه التوجهات المتعلقة بالسياسة الخارجية لحركة حماس. أما فيما يتعلق بموضوع التفاوض وموضوع قطاع غزة، للتذكير خليل الحية هو رئيس الوفد التفاوضي منذ بداية هذه الحرب، وقد كان مفوضا حتى في ظل وجود إسماعيل هنية ثم يحيى السنوار في سدة رئاسة المكتب السياسي، وبالتالي من المفترض أن تتم الأمور بنفس المجرى السياسي في هذا الموضوع. ولكن عمليا هذا الانتخاب سيحمل بالتأكيد تطورات متعلقة بالمرحلة القادمة، خصوصا في إنجاز التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن الآن لدينا مسؤول مفوض منتخب وليس مجلس انتقالي، لدينا قائد مفترض أنه يحظى بشرعية اتخاذ القرار وهو خليل الحية، وربما هذا سينعكس إيجابا على تسريع عملية التفاوض وأيضا على إنجاز ملفات. لكن أيضا يقابل ذلك رولا أن هناك أوساط فلسطينية تتحدث أن المشكلة أساسا لم تكن فلسطينية في موضوع التفاوض، الفلسطينيون يحضرون، طبعا نتحدث هنا عن الفصائل الفلسطينية التفاوضية إن كانت من حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية بأساسا هذا الثلاثي أو بقية الفصائل، دائما تحضر إلى القاهرة، دائما تشارك في حوارات مع الوسطاء وأيضا مع ميلادينوف من العام لمجلس السلام أو المندوب السامي، لكن المشكلة هي في عرقلة إسرائيل لما يتم التفاوض عليه ووضعها عراقيل واشتراطات فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالتالي صحيح سيكون لانتخاب خليل الحية وهو من قطاع غزة أثر على عملية الانتخاب، ولكن المعضلة الأساسية إسرائيليا ربما لن تتأثر في هذا الموضوع. دعيني فقط رولا أشير سريعا إلى خليل الحية الرئيس الجديد لمكتب السياسي لحركة حماس، إن كان لدينا متسع هو أساسا من حي الشجاعية في قطاع غزة، يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان مدرسا في الجامعة الإسلامية، انتخب لعضوية المكتب السياسي لأول مرة بعد العام 2000 في
2: قطاع. راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
5: 92.7
11: FM. على بنك الأهداف سواء كانت داخل قطاع غزة أو خارجها، وبالتالي هذا دليل على استمرار الحيوية التنظيمية في حركة حماس، استمرار قدرتها على التعامل مع كل هذه التحديات والمتغيرات، وأيضا استمرار قدرتها على الاحتفاظ بالبعد المؤسسي لآليات اتخاذ قرار، أن تذهب لانتخاب رئيس للمكتب السياسي واستكمال العملية الانتخابية الداخلية في ظل ملاحقة ومطاردة ساخنة، هذا تحدي كبير. وأعتقد أن جزء من الإصرار على إنجاز هذه العملية هي رسالة لتأكيد على حيوية الحركة وقدرتها على التعامل مع هذا الاستهداف. من جانب ثاني، في انتخاب خليل الحية كشخص بالمعنى الفعلي، نتحدث عن قيادي مخضرم في الحركة، سليم العملية التنظيمية والسياسية، عضو في المكتب السياسي منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وهو جزء أساسي من آليات اتخاذ القرار، وهو أيضا من قطاع غزة وكان يقود العمل التنظيمي لحركة حماس في قطاع غزة لسنوات طويلة قبل أن يكون نائبا لرئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في القطاع، وأيضا هو من قاد الملف التفاوضي. هذا تأكيد أولا على مركزية قطاع غزة داخل حركة حماس وآلية اتخاذ قرار في حركة حماس، وهذا أيضا فيها رسالة تحدي للاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الاحتلال تفكيك البنية الوطنية في قطاع غزة، محاولة الاحتلال تحييد قطاع غزة من المساهمة بالمعنى الوطني العام، وأيضا من المساهمة داخل حركة حماس. معروف أن قيادة الحركة في قطاع غزة كانت المسؤولة بدرجة أساسية عن اتخاذ قرار الطوفان وقرار المواجهة الواسعة مع الاحتلال، وبالتالي هذا تأكيد على هذا النهج، نهج المواجهة، نهج التصدي، وأيضا رفض لكل محاولات يعني إعادة تأطير حركة حماس ضمن قوالب محددة يعني ينحى فيها منطق المقاومة والمواجهة مع الاحتلال. بالتالي الدلالات هي دلالات مهمة، فيها تحدي كبير، فيها أيضا إصرار على استمرار مركزية غزة ومركزية الحركة، وأيضا استمرار على التجديد الديمقراطي داخل حركة حماس حتى إعادة الانتخاب ضمن جولتين. هذا تأكيد أيضا على أن هذه العملية حظيت بشفافية عالية، كانت بعيدة عن كل المؤثرات الإقليمية، وأفشلت كل التقديرات التي كانت تتحدث أن هناك تأثير عالي بالمعنى الإقليمي لمحاولة الدفع باتجاه انتخاب رئيس للمكتب السياسي يعني يقارب بمقاربات إقليمية مختلفة أو متنوعة. هذا تأكيد أن هذا القرار هو قرار حمساوي داخلي بامتياز، وهو قرار لمجلس الشورى وفق آليات الانتخاب داخل حركة حماس.
3: ما الذي سيعنيه بالنسبة لنهج الحركة المقبل الآن؟
11: يعني أعتقد هو أولاً تأكيد على استمرار النهج الحالي. يعني خليل الحية جزء من قيادة حركة حماس السياسية وجزء مؤثر ورئيسي، كان نائباً ليحيى السنوار كما ذكرنا، وكان رئيساً لملف التفاوض منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة. وبالتالي تأكيد على المقاربات الحالية لحركة حماس ستبقى مستمرة، هذا سواء بالمعنى السياسي الداخلي أو التعامل مع الملف التفاوضي أو حتى بالمعنى الإقليمي وعلاقات حركة حماس الإقليمية وتفاهمات. خليل الحية كان رئيسا لدائرة العلاقات العربية والإسلامية، وبالتالي هو كان مسؤولا بدرجة مباشرة عن كل العلاقات الإقليمية، العلاقة مع الوسطاء، العلاقة مع إيران ومحور المقاومة. كل هذه هي ضمن المقاربات التي كان خليل الحية بالمعنى المباشر رئيسا عنها، بالإضافة إلى كون هذه السياسات هي جزء من سياسات المكتب السياسي، إلا أن من يرأس هذا الملف هو جزء أساسي من التوجيه المباشر لسياساته بالمعنى التفاوضي. كون خليل الحية الآن أصبح رئيسا للمكتب السياسي، فهو يمتلك الشرعية والديناميكية لاتخاذ قرارات سريعة بما يتعلق بالمقاربة التفاوضية. منطق المجلس القيادي على كل ما فيه من إيجابيات، إلا أن أبرز سلبية كانت أن هذا الأمر يخضع دائما كل المقاربات التفاوضية لأساس العودة إلى المجلس القيادي، ومن ثم التشاور في كل الصيغ التي تقدم، ومن ثم العودة إلى الوسطاء. هذه الصيغة كان فيها العديد من العقبات التي تعطل الاتفاقات في بعض الأوقات، رغم الإدراك أن موقف الاحتلال هو الموقف المعطل، لكن أيضا الديناميكية التي يفترض أن تكون موجودة لدى قيادة حركة حماس ينبغي أيضا أن تكون حاضرة. وجود رئيس للمكتب السياسي يعني وجود شرعية بالمعنى القيادي، وجود شرعية بالمعنى التنظيمي لاتخاذ قرارات ما بين اجتماعي المكتب السياسي، وهذا يتيح له أن يأخذ قرارات آنية وسريعة وأن يتحمل مسؤوليتها بالمعنى السياسي. وأعتقد أن هذا سينعكس أيضا على العملية التفاوضية حتى داخل حركة حماس في الانسجام ما بين أجنحة الحركة. معروف أن أيضا خليل الحية هو جزء من قناة الاتصال مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتالي يكون هناك انسجام ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في هذه اللحظة السياسية الحساسة. لذلك أعتقد أن النهج السياسي الحالي للحركة سيبقى مستمر. الموقف السياسي الرئيسي وطبيعة المنهج السياسي الذي يسود الحركة الآن سيبقى مستمرا، لكن مع مرونة تنظيمية عالية وديناميكية في التعامل مع القضايا.
3: ما هو التحدي الأبرز باعتقادك سيكون في هذه المرحلة في ظل متغيرات إقليمية عديدة وطبيعة التموضع الآن بالنسبة لحركة حماس؟ كيف سيؤثر، وهل التحدي الداخلي يعني سيكون أقوى من تحدي المتغيرات الإقليمية؟
11: يعني لا شك لا يوجد تحدي أقوى من الآخر، كلاهما تحديين مهمين ومحوريين. بالمعنى الداخلي هناك يعني كثير من التفاصيل، هناك حرب اقتلاع في الضفة الغربية، ملاحقة ساخنة من الاحتلال، اعتقالات لكل البنية التنظيمية، وبالتالي رئيس الحركة مطلوب منه أن يقدم مقاربات جديدة في التعامل مع مثل هذه المعطيات، رغم أن هناك ساحات في حركة حماس، لكن أيضا الرئيس له دور محوري في التعامل مع هذا الأمر. في قطاع غزة هناك مغادرة لحركة حماس للحكم، وهناك محاولة لتفكيك كل البنية الوطنية، وبالتالي مطلوب أيضا أن يكون هناك مقاربات قادرة على التعامل مع هذه التحديات، تحافظ على الوضع التنظيمي للحركة، تحافظ على شكل المقاربة القادمة في المقاومة العسكرية، متى يستخدم السلك وكيف يستخدم وكيف يتم التعامل مع خروقات الاحتلال. وكل هذا أمر في لحظة يوجد ضغط دولي وإقليمي من أجل نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح المقاومة، وبالتالي هذا أمر أيضا يتطلب العديد من المقاربات وقدرة على جمع أجنحة الحركة على رؤية واحدة. بالمعنى التنظيمي أيضا هناك تحدي مهم له علاقة بإصرار الاحتلال على تصفية قيادة حركة حماس، وأيضا وضع حتى خليل الحية ذاته على رأس قائمة التصفيات. كان هناك محاولة لاغتياله في قطر، وأيضا ستبقى هذه المحاولات حاضرة، وبالتالي حتى التحدي الأمني المرتبط بشخص السيد خليل الحية سيكون حاضرا بقوة أمام كل التحديات في التعامل وفي الحركة وفي مرونة التواصل ما بين أذرع وساحات الحركة. هذه التحديات مهمة بالمعنى الإقليمي. نعم، نتحدث عن بيئة إقليمية حساسة جدا، هناك حرب على إيران، هناك تموضع للمقاومة الفلسطينية ضمن محور المقاومة، وفي ذات الوقت هناك حاجة للمقاومة الفلسطينية أن تبني موقف عربي وإسلامي إقليمي موحد يخدم رؤيتها وحاجتها لتجاوز المخاطر الحالية بما فيها تجاوز المخاطر الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يتطلب محاربات دقيقة من قيادة حركة حماس تحافظ على تموضعها ضمن محور المقاومة دون أن تدفع ثمن هذا في لعبة المحاور الإقليمية، وهذا يتطلب مرونة عالية، ديناميكية، قدرة على التعامل مع التغيرات الإقليمية وقدرة على التعامل مع التحديات بما فيها التفاعل والتواصل المباشر مع كافة مكونات
3: هذا الاختيار. هل يعكس هذه القدرة؟
11: يعني أعتقد هذا الاختيار بشكل أو بآخر يثبت فكرة إصرار الحركة على أن تبقى ضمن تموضع محور المقاومة، لكن أيضا كما ذكرت كون خليل حية كان المسؤول عن العلاقات العربية والإسلامية، هو أيضا كان المسؤول عن التواصل مع كافة مكونات المنطقة بالمعنى الإقليمي سواء من الدول العربية أو الدول الإسلامية، وبالتالي هو له خط تواصل يعني مرن وحاضر مع القيادة القطرية على سبيل المثال، مع القيادة التركية، مع القيادة المصرية، وكونه مسؤول عن ملف التفاوض كان على تواصل لحظي مع الوسطاء الثلاث، وهما الوسيلة الرئيسية في إطار بلورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لموقف عربي وإقليمي، وبالتالي هناك أعتقد قدرة من الدكتور خليل حية على التعامل مع هذه المتغيرات، يحافظ على العلاقة مع محور المقاومة وفي نفس الوقت تحافظ على العلاقة مع الدول العربية والإسلامية بالأخص تلك المحتكة بالملف الفلسطيني ضمن مرونة عالية، وفي ذات الوقت هو يستطيع أن يجمع حتى المشهد الفلسطيني الداخلي. خليل حية عامل مع القوى الفلسطينية بشكل مباشر في العديد من الملفات بما فيها إدارة التفاعل الفلسطيني بين القوى الست في ملف التفاوض، وبالتالي هناك كمان آلية لجمع الموقف الوطني الفلسطيني ضمن موقف موحد على الأقل من مجموعة رئيسية من هذه القوى، ومحاولة تقديم رؤية فلسطينية موحدة للدول العربية والإسلامية وجمعها ضمن موقف إقليمي.
3: هذا الانتخاب سيد أحمد، هل يمكن وصفه بأنه ترسيخ ويعني إعطاء شكل منظم للحركة بأنها متماسكة، بأنها منظمة، بأنها قادرة على القيام بالأعمال الواجبة عليها فقط، أم سيؤثر على القطاع بمعنى تأثيرات هذا الموضوع في ظل الضغوطات الخارجية؟
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
17: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
18: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد، كنب خزانات، مطابخ أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
19: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
12: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
20: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد نصحبكم بها برعاية الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية من الآن وحتى الرابعة إن شاء الله. تحت 350 مليون خط، إسبانيا بطلة لكأس العالم. إسبانيا اللي استطاعت تقدم لنا مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين تحت 330 مليون خط الثاني، اللي ما كانش بمستوى مباراة نهائية على الإطلاق، ومحدش يزعل مني من هذا العنوان، لكن هذا اللي شفناه طوال 90 دقيقة لم نشاهد أي تسديدة من المنتخب الأرجنتيني على مرمى المنتخب الإسباني. تخيلوا 90 دقيقة لم نشاهد أي تسديدة من المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الإسباني، هذا يعني أن المنتخب الإسباني كان فارض سيطرة كاملة على المباراة ومجرياتها أمام المنتخب الأرجنتيني. بنهاية المطاف توج الإسبان بكأس العالم النجم الثاني بعد 2010 على حساب ميسي وجماعة ميسي الأرجنتين وجماعة الأرجنتين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من قبل، الحمد لله من بعد. كان التطبيل ظل شغال معنا لعشرات السنين عبين لا يجي حد يكسر رقم ميسي وبطلين كأس عالم على التوالي. الحمد لله رب العالمين. هذا يعني أبرز موضوع في البرنامج، لكن الموضوع الأول رح يكون حول نادي شباب الخليل. شباب الخليل اللي بيستعد لودية جديدة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، مثل ما وصلنا تحت الهواء مع منتخب 48. طبعا هذا الفريق اللي راح يلعب مع شباب الخليل منتخب 48، مباراة ودية كبيرة منتظرة لشباب الخليل راح تكون على استاد الحسين. طبعا اعتدنا تكون مباريات شباب الخليل جماهيرية، اعتدنا نشوف شباب الخليل يظهر بشكل حلو محل جماهير الحلوة اللي مش مثل امبارح. يعني مع احترامي الشديد لكل القائمين على فعالية امبارح في استاد الحسين، كان ينقصها شغلات كثيرة. كل أسف لم تظهر هذه الفعالية بالشكل المطلوب. للأسف في عنا كم من ولد بدهم مش أرصدان، بدهم مصعد إذن عولة المصاروة أو السوريين، مش عارف واحد من هالجهتين بيحكوها. يعني لهالدرجة الغباء عند مجموعة أطفال صغيرة. مع الاحترام للأمن، كان الأمن أكتر من يعني وكأنه في حرف استاد الحسين، الأمن كان موجود. مش قادرين نمسك الكم من ولد هذول اللي بيضربوا الأناني. طبعا فيش حد كان على المدرج إلا صور ونشر، إن كان على التيك توك وإن كان على الفيسبوك وإن كان على منصات تانية. حتى إنه يعني أنا شفت للأسف كثير من، والله العظيم كمان اليوم حد حكى معي من برا الخليل، يعني العمار ول، يعني ول عليك وشو هذا اللي بيصير؟ يعني لهالدرجة مش أولده. قلت له شو بدي أحكي له، بدي أقول له شوية أولده عملوا اللي عملوه وخربوا هاي الفعالية. لكن للأسف هذول الأولاد لازم نحط لهم حد. وأعتقد أنه في أول مباراة لشباب الخليل شفنا إشي من هيك. المباراة الثانية قل بنسبة 90%. إن شاء الله مباراة يوم الجمعة، الأمن رح يكون على فكرة، يعني أنا بحكي لكم من هون أكثر من المباريات اللي فاتت، ورح يكون ما بين الجماهير مجموعة تابعة للأمن وللبلدية. طبعا مش بلبس عسكري او بلبس رسمي، لا باللبس المدني اللي احنا بنلبسه العادي، رح يكونوا بين الجماهير. واي ولد كبير صغير مقمط في السرير بيضرب أنينة رح يتم محاسبته. هلا كيف بيتم محاسبته؟ بالطريقه اللي يعني بيرتقوها، هي الطريقه القانونيه المناسبه للتعامل مع هيك موقف ومع هيك ولد او مع هيك طفل او مع هيك سن. انا بحكي لكم من هون، الله يطعم ولد او حدا معين يضرب أنينة على الملعب يوم الجمعه الجايه عشان يشوف الأمن اللي موجود في المدرج شو ممكن يتعامل معه، لأنه هذا الإشي بسيء. يعني أنا مش بحكي لكم هون إنه كأنه عمار صاحب ملعب الحسين أو كأنه عمار صاحب نادي شباب الخليل، لا، لأنه هذا بسيء. إن كان بسيء للخليل أو بسيء للرياضة بطريقة مقززة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشد. أنا حبيت أحكي لكم، واللي عنده ولد بيعرف إنه بروح بيضرب أنيني أو بيكون أبوه موجود أو أخوه أو صاحبه أو بيعرف، يحاول يوصل له المعلومة عشان ما يتكرر هذا الأمر. إيهاب الناتشو بالهندسة الإذاعية اليوم. نودي تحية كتير كبيرة للأصدقاء والأحبة في شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية. طبعا اليوم إحنا من ودع الجبريني يا با. اليوم آخر حلقة مع الجبريني إن شاء الله. طبعا بيكون الفترة الجاية معنا كمان الجبريني أو كمان شركات راعية تانية, لكن اليوم آخر حلقة للإخوان والأصدقاء في شركة الجبريني اللي بنتمنى لهم انه تكون الاوضاع احسن بكثير ان كان علينا او عليكم. تقبلوا تحياتي حتى الرابع ان شاء الله. من وراء الميكروفون عمار بدر, ويامك مرحب بالجميع. كل الموجودين معنا على البث المباشر يسعد مليون مساكم. طبعا ان كان على HR Live على الفيسبوك أو على التيك توك كمان يسعد مساك. وفي تعليقات كثيرة لما طلعت على الهواء أنا ما قرأتهاش حتى اللحظة, ممكن في الفاصل يعني برد على التعليقات اللي إجت على التيك توك وبقرأها. اللي إجت على الفيسبوك, أنس الديك ببارك فوز إسبانيا يسعد مليون مساك حبيبي, وسناء المحتسب يسعد مليون مساكي كمان ومشكورة على المتابعة. نروح لأبو علاء. طيب لحين يجهز تلفون أبو علاء. الكل بيعرف انه امبارح كان في فعالية على استاد الحسين تمثلت باكبر شاشة عرض بفلسطين لعرض المباراة النهائية لكاس العالم ما بين اسبانيا والارجنتين. طبعا المدرجات امتلأت عن بكرة ابيها, مدرجات الحسين كلها كانت ممتلئة ومكتظة بشكل كتير كبير, حتى انه يمكن شارع عين سارة سكر وكانت الازمة بشكل مش طبيعي نتيجة تواجد مجموعة كبيرة من الجماهير. طبعا عائلات شباب ولاد صغار, هدول الولاد الشديدين بالنا وعاملين وجع راس. فللأسف لم تكتمل الصورة كما ينبغي, أو لم تكتمل الصورة كما بدأ الأمر. في بداية الأمر كان الأمر جميل بشكل جدا واضح ومبين للكل, لكن أثناء وفي نص المباراة تقريبا ومع نهايتها شفنا كم من ولد جروا مجموعة كبيرة من اللي وراهم. هلأ هم كم من ولد هدول, كم من ولد صغير بجروا جماهير جرارة, بضرب واحد من هون حداك برد عليه فبتعرفوا فبيتفاعل أو بيتأثر في اللي حواليه. فبكل أسف هذا الإشي اللي صار. ان شاء الله في مباراة الشباب هذا الاشي احنا خلاص اتفقنا انه مش رح يتكرر. وانا مثل ما حكيت لكم انه ممكن يكون موجود من الاجهزة الامنية بلباس مدني, او من موظفين البلدية بلباس مدني كمان, وتابعين للجماهير كمان بلباس يعني مش معروف للجميع. واي ولد رح يضرب هاي الانينة او انينة المي الفاضية او اي اشي على الملعب بتم محاسبته بالطريقة اللي يعني بتناسب سنه او بتناسب الوضع القانوني اللي هو فيه. نروح نرحب باخونا ابو علاء مثقال جعبر ابو علاء اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مليون مساك.
1: ضربات قوية جدا نيويورك تايمز منذ يومين.
0: أبو علاء طالع على نيويورك تايمز. أبو علاء يسعد مساك.
2: حياك الله يا عمار, يسعد مساك.
0: طمني عنك, شو الأخبار؟
2: أنا مشتاق لك كتير.
0: تشتاق لك, العافية حبيبي. يعني من شوي منحكي عمالنا على اللي صار مبارح في استاد الحسين واللي إن شاء الله ما بيرجع يتكرر في الفترة القادمة, خصوصا ان احنا على اعتاب مباراة منتظرة لشباب الخليل يوم الجمعة اللي جاي.
2: يعني دائما وابدا بنتمنى السلامة لكل ابناء شعبنا في كل الاماكن, اماكن تواجدهم. بالتأكيد حدث يوم امس يعني كتير من الناس لما بتتابع مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وبين إسبانيا, والشعب الفلسطيني جزء من كل العالم, والناس جاية تستمتع يا عمار, الناس جاية تشوف كرة قدم, والناس حقيقة هي مضغوطة من كتير, من الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع العام والحالة, كتير من الألم بتعصر قلوب الشعب الفلسطيني, والناس جاية تفرغ بساعة ونص ساعتين تشوف مظهر حلو, مظهر محترم, بيطلع لك فئة ما بتعرف شو قيمة الحدث أو صحيح. قيمة الناس اللي موجودين, لا بيحترموا الناس ولا بيحترموا الحدث ولا بيحترموا المكان, وبتطلع لك فئة حقيقة لا تمثل لا أخلاقنا ولا قيمنا ولا مشاعرنا على الإطلاق وبتطلع وما في يعني ما أعطيني سبب مقنع، أعطيني سبب، أعطيني شيء ممكن تقول طب ليش، طب شو السبب. هذا الحكي مرفوض مرفوض مرفوض، وهذا الحكي لا يمثل إلا قيمة شخصه، ولكن الناس اللي موجودين اللي بالألاف أكيد هي ناس محترمة وناس جاية تتابع وتشوف وتشاهد مباراة بين منتخبين كبيرين جاي للمتعة. فحدث ما حدث ما بدنا نوقف كتير، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل.
0: يعني الحمد لله رب العالمين انه انتهت الفعالية باللي انتهت فيه، وما كانش في عنا لا سمح الله اصابات، ما كانش في عنا شيء يعكر هاي الاجواء الحمد لله. طيب ابو علاء رح نعلن عن مباراة شباب الخليل القادمة، لكن اتحملني بدقيقة نسمع دقات الساعة ونرجع نحكي عن المباراة المنتظرة لشباب الخليل.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: نكمل متابعينا الكرام ونرجع لأبو علاء. يعني أبو علاء وصلنا أنه في مباراة ودية لشباب الخليل يوم الجمعة مع منتخب 48. ما بعرف إذا أنا لفظت اسم الفريق اللي راح تلعبوا معه صحيح ولا لا، لكن يعني اللي بهمنا أنه في كمان مباراة ودية للشباب في طور استعدادات الفريق لعودة النشاط الرياضي.
1: صحيح، يعني احنا كل مبارياتنا هي مباريات تحضيرية للأنشطة القادمة اللي يعني سيتم تأكيدها من الاتحاد الفلسطيني، وخاصة بطولة كأس فلسطين أو بطولة الألف شهيد اللي تم الإعلان عنها اللي راح تكون في بداية شهر 9. وتحضيرات الفريق بتتم على هذا الأساس على قدم وساق، وبتتم من خلال مباريات كبيرة بقدمها شباب الخليل للكرة الفلسطينية ولجماهير شباب الخليل اللي بتتابع فريقها عن كثب وبتتابع بشغف كبير. وحقيقة احنا مستمتعين بالفريق بقيادة المدرب والطاقم الفني والطواقم الإدارية اللي بتتابع مع أخونا عبد الله الصداوي أبو يوسف، وبالتأكيد سعداء بالأداء اللي لحتى اللحظة بقدموه لاعبي الفريق. والمباريات هي مباريات استعدادية مع فرق كبيرة بتمثل الكرة الفلسطينية بالداخل، ومباراتنا يوم الجمعة القادم مع منتخب شمال فلسطين من عرب الداخل، منتخب الشمال أو نجوم الشمال، راح تكون مع لاعبين كبار ومع فريق كبير الساعة 7 المساء، وإن شاء الله بتكون مباراة بتليق باسم الفريقين وبنقدم مباراة كبيرة، وإن شاء الله يعني الفريق خطوة بخطوة يعني بيقدم مباريات بالمستويات اللي احنا بنطمح لها، وان شاء الله القادم افضل لشباب الخليل.
0: اذن يعني نؤكد على كلام ابو علاء، مباراة يوم الجمعة الساعة 7 المساء مع منتخب شمال فلسطين المحتل. خلينا نقول هاي المباراة طبعا كالعادة راح تكون جماهيرية، يعني من دون احنا لا نحكي ونزيد ونكتر راح تكون جماهيرية، لانه جمهور شباب الخليل عودنا في من يعني عودة الشباب حتى اللحظة انه يكون المدرج ممتلئ عن بكرة أبيه. أبو علاء أنا بدي أشكرك، ورح نعطي مجال كمان ليوم الخميس لنحكي أكثر عن المباراة، وكمان ممكن يكون معنا حد من الإخوان في الداخل ليحكي كمان أكثر عن هذا التوجه لخوض مباراة مع شباب الخليل. ومرة تانية برجع بأكد لك قبل ما أنهي اليوم كمان مرة طلب مني أحكي لك عن المباراة اللي حكيت لك عنها المرة اللي فاتت أنه يريد تشتغلوا عليها، فأنا يعني من باب الأمانة حبيت أوصل لك الرسالة مرة.
1: حاضر يا حبيبي، حاضر، و رح يكون في اشي بحكيه معك تحت الهواء فيما يتعلق بخصوص هذا الموضوع، وفي عنا ترتيب بحكيه معك ورح نعلن عنه ان شاء الله. بس الاهم كمان كلمة لجماهيرنا اللي رايحة تيجي، احنا سعداء بهذا الحضور، سعداء بهذا التميز من الحشد اللي بعبر عن عودة رياضة من بوابة شباب الخليل، وهذا الزحف الكبير بيعطينا يعني ضغط إضافي من العمل من أجل مشاهدة ومتعة هذه الجماهير الكبيرة، وبدنا منهم البعض اللي بحاول داخل المدرجات بأخلاقنا وقيمنا ومن خلال متابعتهم على المدرجات الحد من أي شخص سواء طفل او اكثر او اقل، انه نحد، مع العلم انه في المباراة الاخيرة كانت قليلة محدودة جدا، بس بدنا نوقفها كليا باذن ربنا، واحنا متابعين عبر الكاميرات وعبر الامن وعبر بدون لبس او الزي الرسمي، فمنتابع الموضوع من اجل مشاهدة الفريق بمتعة بدون اي نوع من عدم التوازن او اي نوع من عدم الرضا من جماهيرنا على المدرجات، وبالتالي سنضبط الحال بإذن ربنا بشكل كامل بمساعدة قيادات الجماهير وبمساعدة جمهورنا الواعي اللي موجود داخل المدرجات إن شاء الله.
0: وإن شاء الله كمان يعني منشد على إيدك في هذا الموضوع، لأنه الأمانة إحنا يعني بحاجة إنه نرتقي لأقصى درجة ممكنة من الوعي الجماهيري. شكرا جزيلا لك أبو علاء الجعبري، طبعا أخونا مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل. أعلن للتو عن مباراة جديدة لشباب الخليل راح تكون يوم الجمعة على استاد الحسين. من هذا الموضوع لنهائي كأس العالم، يعني من موضوع لموضوع بشكل سريع. ايش؟ طيب يلا هات يعطينا ابو سامر لحين ينضم لنا ابو حاتم. ابو سامر يسعد مساك.
2: مساء الخيرات حبيبي. مساء الخيرات
0: عمو. انت ملاحظ اشي انه طوال كأس العالم هاي اول مرة انت بتطلع معي؟
2: كيف والله؟ لا طلعت يا زلمة.
0: لا في كأس العالم طلعت حكيت؟
2: طلعت.
0: لا يا زلمة.
2: الدنيا.
0: يا زلمة مرة جينا من نطلبك ورحت نمت.
2: وين؟
0: ايش؟
2: قبل اسبوعين هاي.
0: والله انا مش متذكر انك انت طلعت معنا، بس اذا انت بتقول انك طلعت انت طلعت خلص. احنا الناس الطيبه والمحترمه والقامه والقيمه في الاعلام الرياضي بنحب تكون موجوده معنا على طول، فما بالك كمان انهم يكونوا مساويين شويه كمان لناخذهم في هيك لقاء، فشي حلو.
2: خلينا نحكي بالمنطقه اول شيء. مساء الخير، ومساء الخير لكل اهلنا بالخليل ولكل اهلنا بفلسطين. ان شاء الله احنا كان عندنا لواء جديد رجوب في عمان من قبل كم يوم، قابل سمو الامير علي بن حسين ودعا له مباراه او شغله زي هيك عندكم في الشهر يمكن 9 راح تكون. عمار ذكرني بس
0: انت. عندنا عوده نشاط رياضي يتمثل ببطوله تنشيطيه، بطوله الالف شهيد على نظام الكاس، يكون في شهر 9.
2: فوجه دولة سمو الأمير علي بن حسين أكد حضوره وأكد أنه راح يكون موجود بالحفل الافتتاح إن شاء الله يا رب.
0: طب إن شاء الله. هلأ في ممكن نشوف فرق من الأردن؟
2: هلأ التفاصيل كان أنا شفتها بين وبينك الموضوع، شفت على صفحة الفريق جبريل الرجوب.
0: والله أنا أقول لك صراحة والله ما شفتها يعني.
2: حكي أول امبارح بالضبط يعني. هذا انا ما نبشت عليها اشوف تفاصيل
0: يا سيد. ان شاء الله ان شاء الله بنشوف سمو الامير علي هون. وكمان انا عشان بسالك انه في فرق من الاردن، لانه راح يكون في عنا اعتقد راح يكون في عنا فريق، مش عارف هيك يعني هيك وصلني انه يكون في عنا فريق من جهه باليستي، اللهم صل، من جهه تشيلي، باليستينو ممكن يكون موجود.

0: تستغل كل دقيقة. توجت إسبانيا و خسرت الأرجنتين في مباراة الأمس اللي ما قدم فيها الأرجنتين ولا شيء يشفع له نقول أنه خسر المباراة أمام إسبانيا. طوال 90 دقيقة ولا تسديدة على مرمى إسبانيا, ممكن شفنا تسديدتين في الوقت المضاف, وهي يعني ثالث مرة في تاريخ كأس العالم أنه خلال 90 دقيقة ولا تسديدة على مرمى الخصم. كوستاريكا كان بطلها في 22 وفي الثلاثينات أعتقد أو إشي زي هيك, والمرة الثالثة كانت الأرجنتين. إسبانيا قالت كلمتها بالطول وبالعرض بعد أول مباراة سيئة كانت لإلها أو على الأقل مش بالشكل المطلوب أمام الراس الأخضر, كشرت عن أنيابها أمام الجميع وظهرت بصورة مثالية جدا. على الأقل على الأقل على الأقل قالت نحن هنا في مباراة نص النهائي وفي المباراة النهائية. أبو سامر أعطينا رأيك على عجالة قبل لا نروح للفاصل, وبعد الفاصل رح نحكي بتفاصيل أكثر.
1: بكل تأكيد اليوم أنت إسبانيا جسرت أنه اليوم كرة قدم في أوروبا تتفوق على الكرة بأمريكا اللاتينية بمراحل عالية جدا وبعيدة جدا, والدليل المربع الذهبي كان يعني باستثناء أرجنتين حاملة اللقب, وشفنا كيف وصلت لهذا الدور الأرجنتين يعني وهي تحبو حبو. فالأمان اليوم كرة قدم في أوروبا هي نمبر ون, هي المسيطرة, هي المهيمنة. اليوم كرة قدم كرة تخطيط وتكتيك وأسلوب لعب محدد. اليوم ما في نجومية أسماء لامعة, اليوم ما في منتخب النجم الواحد النجم السوبر, هذا كله راح اليوم بأوروبا. أوروبا بتعتمد على الجماعية, على الأداء الجماعي, على الأداء التكتيكي, على الأفكار الموجودة بكرة قدم, على القوة البدنية المش طبيعية. اليوم شفت منتخب أسباني 120 دقيقة منع المنتخب الأرجنتين من حتى النفس يعني على مدار 120 دقيقة ولا 90 دقيقة باستثناء حالة أو حالتين يعني, لكن هاي كرة قدم. فلذلك اليوم فوز مستحق لمنتخب أسبانيا بكأس العالم, وشفنا مباراة المركز الثالث المجزرة الأهداف والأداء.
0: هي ممكن أفضل مباراة لأنه ما كانش فيها يعني فيش تحفظات من كلا المنتخبين.
1: عشان كل كرة قدم في أوروبا اليوم يعني بأفضل أحوالها اليوم كرة قدم في أوروبا, وفي فارق كبير شاسع. يعني شفنا منتخب زي البرازيل منتخب وديع ولا سوى ولا شيء يعني.
0: طيب تعادل مع. طيب رح نحكي أبو سامر. رح نحكي بتفاصيل أكثر. خلينا نسمع رأي أبو حاتم, نسمع رأي أبو حاتم في الموضوع وبعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل. أبو حاتم شو رأيك في مباراة الأمس؟
2: تتويج مستحق للمنتخب الإسباني. كرة القدم أنصفت الأفضل, الأفضل إسبانيا استحقت التتويج بالنجم الثاني باللقب العالم الثاني. فريق لعب كرة قدم إسبانيا, والمنافس الأرجنتين فقط دافع طوال الوقت وحاول تعطيل أسلوب لعب المنتخب الإسباني أو تعطيل هجمات المنتخب الإسباني من خلال الشكل الدفاعي, من خلال الأخطاء, من خلال الفاولات في كل الملعب. وبالتالي الأرجنتين ظهرت بشكل متواضع جدا جدا. إسبانيا كانت الأفضل طول الوقت, كانت تحاول ومسيطرة, وبالتالي باختصار الإسبان الأفضل فنيا الأمتع للعين, وبالتالي لا عزاء لأداء الأرجنتين بالأمس, والإسبان يستحقون اللقب والكاس بكل جدارة.
0: طيب سمعنا هيك رأيكم بشكل سريع. خلينا نوقف لفاصل إعلاني, بعد الفاصل بكل تأكيد رح نرجع نحكي بتفاصيل أكثر حول المباراة وتتويج المنتخب الإسباني. مش رح نطول عليكم دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونرجع نكمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: أقوى العروض. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
10: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
11: خليها تحلى والفرحة

0: نكمل حديثنا متابعينا الكرام مع زميلينا أبو سامر وأبو حاتم اللي معنا على خط التليفون، ونكمل عن نهائي كأس العالم اللي تبعناه مبارح ما بين الأرجنتين وإسبانيا، المباراة اللي ابتسمت للمنتخب الإسباني اللي وصل استحواذه على الكرة ل 80%. أرجع أكمل من عند أبو سامر. أبو سامر، استحواذ كبير وواضح لكن أعتقد مهين للأرجنتين، نحكي عن تقريبا وصل في مرحلة معينة من أوقات المباراة ل 80%.
1: نعم نعم أكيد، بكل تأكيد، يعني واضح وضوح الشمس، الفوارق الفنية البدنية، التيكيتاكا، التمريرات مباشرة، التمريرات العرضية والحائطية. منتخب أسبانيا قدم لنا دروس كتير بكرة قدم، كانت متعة كرة قدم الحقيقية. كنا شفنا مباراة فرنسا، بعدين شفنا مباراة الأرجنتين، كل مباراة كان نضوج، كان الارتقاء والارتفاع الأعلى مستوى ممكن تقدمه، بدني مع فني مع جمل تكتيكية مع انضباط، حات انضباط عالي جداً، كيف إغلاق المساحات، ما فيش أي مساحة لا بين الخطوط ولا خلف الخطوط ولا في الخط الأمامي. فكل هاي كانت، يعني أنت قاعد تقرأ عن كتاب، يعني فريق قاعد بيقرأ عن كتاب وبنفذ وبتلعب وبتشوف فريق قاعد بنفذ جمل مدروسة، جمل يعني. أنا كنت اليوم لما لعبت مباراة فرنسا كان كل بشير على أنه فرنسا فريق يعني أقوى وأفضل، ولأنه كان مقدم كأس العالم أداء كتير عالي جداً. لما شفناه مع أسبانيا برضو نجح المنتخب الأسباني يحيد المنتخب الفرنسي ويلغيه من وجود كتماما. كان منتخب الأرجنتين يمكن في بعض الناس قال لك أفضل من الأسبانيا، عمل نفس اللي عمله مع الفرنسيين، راح الأسبان برضو ألغى وجود المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، ولا حتى خلى ميسي يسوي تمريرة حتى. فطبعا اكيد هذا الحكي بيكون في خطه، في اسلوب مدروس
0: بكل تاكيد، وكان واضح وضوح الشمس.
1: تلعب مباراتين
0: انت، تخيل معي ابو سامر، والسؤال كمان لابو حاتم، بس بدي ابو سامر يعني يتخيل معي هذا المشهد العظيم او هذا الشيء اللي صنع في ارض الملعب. 755 تمريرة صحيحة للمنتخب الإسباني مقابل 348 تمريرة صحيحة للمنتخب الأرجنتيني ابو حاتم، بمعنى انه ضعف. بالإضافة لا، التمريرات اللي تمت في نصف ملعب الخصم 504 تمريرات للمنتخب الإسباني، يعني في نصف ملعب المنتخب الأرجنتيني مقابل 189 يعني أرقام مهولة، أرقام كبيرة وفرق شاسع. أبو حاتم،
1: أنت مقضي 120 دقيقة عرض المنافس.
0: لا، 100% يعني 100% بتحكي
1: تقضيها في ملعبه في النصف الثاني تبعه.
0: صحيح أبو حاتم،
1: لو المنتخب الأسباني امبارح وفق بالفرص المتاحة، يعني أول دقيقة تبعت اليمين أو يعني كل الفرص موجودة على مدار المباراة، كان السكور بيكون أعلى من.
0: طيب خلينا نسمع رأي أبو حاتم في هاي الإحصائية. يعني خلينا نقول المنتخب الإسباني لعب في نص ملعب المنتخب الأرجنتيني.
2: لا، يعني كل الإحصائيات جسدت السيطرة والتفوق الإسباني، وقبل المباراة يعني لما قدمناها يوم السبت كلنا يعني حكيت شيء او نقطة مهمة، اللي هو انه الاسبان اذا استطاعوا فرض اسلوبهم على المباراة فسيسيروها كما يريدون، وقد تم. يعني المنتخب الاسباني مسيطر طول الوقت، بيستحوذ طول الوقت، بيلعب في نص ملعب الفريق المنافس طول الوقت، والارجنتين ادركت انه فنيا انا مش قد المنتخب الاسباني، فنهجها كان من اول دقيقة أدافع بنص ملعبي، ما بتكبش أخطاء دفاعية، مدافعين ثابتين. والأرجنتين لما بدأت أخمر بالتشكيلة، يعني أول مرة في البطولة الأرجنتين تبدأ بأربع لاعبين وسط، أربعة صريحين، اثنين قدامهم اثنين اللي هم بدوا المباراة جونزاليس وديباول، قدامهم ماكاليستر وإنزو فرنانديز. كان الهدف من المدرب سكالوني شغلتين، أولاً تكثيف منطقة خط الوسط، اثنين محاولة تعطيل بناء الهجمات الإسبانية، لأنه خط الوسط الإسباني هو الأميز في البطولة كلها. والأرجنتين لعبوا بميسي وخوليان ألفاريز كبداية، اثنين مهاجمين على الورق يعني لمجرد المشاكسة، لكن أربع لاعبين لتكثيف الوسط، عمل زحمة في الوسط، تضييق المساحات، مساعدة خط الدفاع اللي كان ثابت الأربعة وراء. وبالتالي المنتخب الإسباني في الشوط الأول كله وجد صعوبة في الاختراق، لأنه الأرجنتين ضيقت المساحات من جهة، اثنين لما يكون عندك أربعة وأربعة بدفعوا بثمانية صريحين ومرات بنزل خولي الألباز معهم بيصيروا تسعة وبضل مثل لحاله جوا، في زيادة عددية في المنطقة الدفاعية وفيش مساحات، زائد الأرجنتين في نهج واضح إلها طول المباراة تعطيل هجمات الإسبان بفولات عديدة في أي مربع في الملعب، وهذا حكي شفناه، شفنا عدد الفولات الكبير، شفنا الأخطاء، شفنا يعني حتى الكروت الصفر. يمكن الشوط الثاني بلشت إسبانيا تتحرر توجد فرص، التغييرات الإسبانية نشطت الناحية الهجومية، وهذا يحسب للمدرب ديلافوينتي لما دفع بدري في منطقة صناعة اللعب ونيكو ويليامز على الجناح الشمال عشان يستغل سرعته، ثم توريس وميكيل مورينو لتنشيط الخط الأمامي. لا. اعتقد التغييرات الإسبانية نجحت بتنشيط الجانب الهجوم الإسباني، والأرجنتين نجحت في الوقت الأصلي في جر الإسبانيا للأشواط الإضافية. طبعا طرد إنزو فرنانديز بالدقيقة 93 يعني زاد الطين بلي بالنسبة للأرجنتين اللي بتنقصر الأشواط الإضافية، وعنيك على الأشواط الإضافية، لكن كان هدف الأرجنتين جر الإسبان لركلات الترجيحية.
0: 15 فرصة يا أبو سامر للمنتخب الإسباني على مرمى المنتخب الأرجنتيني مقابل فرصة وحيدة خجولة ممكن ما اكتملتش بالشكل اللي ممكن يشكل خطر حقيقي، تسديدتين على المرمى مقابل 22 تسديدة. تتخيل انت، شوف الفارق من الارقام، انساك من اللي عمره رودري في نص الملعب واللي عمله كوكوريا على الطرف الشمال، خط الدفاع الرائع المنسجم المتناغم بشكل كبير اللي يعني انساك من، لكن في شيء واضح وبارز على الارض.
1: كل تاكيد يعني معلش ابو حاتم، يعني المنتخب الارجنتيني اللي قد ما حاول يسكر كان امام المنتخب اسبانيا فرص عديده على مدار الاشواط الاربعه، كان هو المسيطر، كان هو الاقرب بالتسجيل بكل وقت يعني. وانا وجهه نظري حتى مع الفار مش الفار، انا مش مقتنع بالفار انه الغى على الاقل الهدف الثاني، بلاش اقول الهدف الاول قبل الاول، الهدف الثاني برضه سجل تورس، انا من وجهه نظري ولا في ولا اي تسلل، قطعيا ما في تسلل، والاعاده بينت واضحه جدا، لكن زي ما بحكي يعني احيانا التحكيم له دلالته له تاثيره.
2: انا شفت الهدف الاول مش خطا بعد كل
1: هذا، بقول لك يعني احنا ما بدي اقول لك على الاول، لا حتى الثاني، الثاني ما فيش
0: صحيح يعني صحيح والله انا شفت، انا زيك مش خطا.
1: يعني انا مش مقتنع انه حتى يعني، عشان هيك المنتخب الاسباني ضل مسيطر، يعني كنا خايفين نخشى انه هجمه واحده تغير المزاج العام لدى الشارع العربي كله، احنا كنا العرب كنا متعاطفين امبارح مع اسبانيا كانه منتخب عربي، للمواقف طبعا القوميه ومواقفه السياسيه اللي كل عربي بيفتخر فيها وعلنيه، رئيس وزراء، الملك، الشعب، اللاعبين، فمواقفها مع القضيه الفلسطينيه واضحه وضوح الشمس بعكس الفريق الارجنتيني ورئيس الارجنتيني والاعلام والرئيس الوزراء الاسرائيلي. فلذلك احنا اليوم يعني كنا متعاطفين مع المنتخب الاسباني، زادنا المنتخب الاسباني انه كان يستحق الفوز وليس تعاطفا فقط، هو الافضل، هو الاعلى، هو اللي كان مسيطر بكل الاشواط الاربعه، بكل حتى هو مضغوط بالاشواط الاضافيه كان هو برضو اللي بتحكم برتم المباراة، يعني لو شوية فلسفة من بعض لاعبته سرعة التعبير كان ممكن يجي الثاني والثالث، لكن صاروا شوية اللاعبين يعني يعلوا شوية في المباراة وبالمزاج تبعهم راحت. هلأ في ميزة كمان احنا ما يعني نستفيد من الدروس والمواعظ والعبر من مباريات زي هاي اخي عمار واخي ابو حاتم، انه نشوف قديش مهم الاستقرار الفني للفريق، قديش الاستقرار طيب. التشكيل يعني انت اليوم منتخب الاسباني المدربه مشى مع منتخب شباب، مع منتخب اولمبي، مع منتخب سنة 23، مع منتخب اول، ضلوا ماشي مع نفس المنظومة، مش كل مباراة بسوي تشكيلة، مش كل مباراة لازم انا اجيب فلان اجيب
0: علان. وهذا وعلى فكرة على فكرة هذا اللي حكى ابو سامر، هذا اللي حكى عنه في نهاية المباراة يعني في المؤتمر الصحفي العقب المباراة المدير الفني للمنتخب الاسباني عفوا الارجنتيني، شو قال يعني هو بيبكي ومتأثر جدا بالحالة اللي كانت واللي تمت، والخسارة. قال إنه يعني إحنا إن شاء الله منقدر نرجع نعمل توليفة أو تشكيلة مثل الموجودة عندنا حالياً. هو بيعرف إنه هاي الحقبة اللي بقيادة ليونيل ميسي انتهت تماماً. رح نرجع نعلق على هذا الموضوع، بس خلونا نسمع دقات الساعة وأكمل مع أبو حاتم بتصريح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: نكمل أبو حاتم معك ونضل شوي هيك واقفين عند تصريح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني اللي قال يعني بما معناه أنه انتهت الحقبة اللي موجودة حاليا للمنتخب الأرجنتيني. طيب بقول نكمل من تصريح مدرب المنتخب الأرجنتيني اللي قال بما معناه أنه انتهت الحقبة الموجودة حاليا وعلينا تشكيل يعني منتخب جديد في الفترة القادمة. وهون بيعرف كان أنه خلاص ميسي انتهت حقبته في الأرجنتين وإحنا على أعتاب بداية جديدة لمنتخب مختلف تماما عن سابقه، على عكس المنتخب الإسباني خلينا أقول اللي بدأ حقبة جديدة. إذا بتتذكر حقبة 2010 نتاج كبير في الدوري الإسباني أنتج ومجهود كبير المنتخب 2010 اللي استمر بأداء رائع لسنوات، وعلى ما يبدو أن المنتخب الإسباني بدأ أو سيبدأ من 2026 لسنوات قادمة بأداء كبير.
1: نعم يعني أنا هون اللي وجهة نظر في الموضوع أنه بالنسبة لإسبانيا ثم الأرجنتين، إسبانيا طبعا دي لا فوينت استلم المنتخب 2022 يعني صار له 4 سنوات، الأربع سنوات حقق فيها إنجازات لافتة جدا، طبعا الأبرز اللي هو التتويج الأمس في 2024 التتويج باليورو، قبلها التتويج بدوري الأمم الأوروبية، 3 ألقاب كبيرة ب4 سنوات. أكيد دي لا فوينت مكمل في السنوات المقبلة، والمنتخب الإسباني راح يضخ مواهب جديدة كالعادة، والمنتخب الإسباني في قمة مستوى وفي مجال كمان في هوامش لتطوير الشق الهجومي في مركز رأس الحربة وفي المواقع الهجومية. إسبانيا في وضع آمن، في وضع ممتاز للسيطرة على البطولات في أوروبا وفي العالم. بالنسبة للأرجنتين، رغم إقرارنا أنه إسبانيا أفضل فنيا والأرجنتين دافعت وكانت خشنة وفي إنذارات وكذا كذا وعطرت اللعب وخلت المباراة مش حلوة، لكن أنا بدي أشيد في سكالوني كمدرب منتخب الأرجنتين، طبعا اللي استلم بال 2018 يعني صار له 8 سنوات حقق فيها إنجازات كبيرة، طبعا أبرزها لقب المونديال السابق والنهائي. أنا أعتقد أنه قدر، متفقين أنه ميسي هو الورقة الرابحة، متفقين أنه ميسي له فضل كبير في صعود الأرجنتين للنهائي يعني بروزه في اللحظات الحاسمة وكونه المنقذ، وشفنا أهدافه وصناعاته. لكن سكالوني استطاع يعني هذا المنتخب اللي فيش في مواهب، يعني شيل ميسي على جنب، حط ميسي على جنب، منتخب الأرجنتين الحالي منتخب يخلو من مواهب ممتازة. يمكن خوليان ألفاريز هو الموهبة الأكبر لكن كمان ما بينش كتير في البطولة. ميزات المنتخب الأرجنتيني قوة بدنية، قوة شخصية، خط وسط جيد، حارس ممتاز جدا، خبرة. هاي الميزات قدر سكالوني، طبعا احنا حكينا عن ميسي على جنب، انه يصعد فيهم على النهائي ويأخذ الوصيف. اعتقد انه حاول بالأدوات الموجودة عنده كمدرب. بالأمس يمكن خسر تغييرين لأنه انصاب الشوط الأول ليساندرو مارتينيز قلب الدفاع الأيسر، ثم روميرو قلب الدفاع الأيمن. أعتقد هدول التغييرين خسرهم وبالتالي أثر على المباراة، زائد طرد إنزو، والطرد كان مكتوب على الحيط. إنزو لاعب مميز لكن لاعب عصبي، أنت معك كارت وكرة بنص الملعب، يعني هنا أنت بتلوم لاعب خبرة زي إنزو ونجم تشيلسي وبالدوري الإنجليزي لك تجارب ومعك إنذار في الدقيقة 93 مباراة رايحة لأشواط إضافية. أنا مش ضروري أعمل هذا الخطأ مثلا من ناحية الأرجنتين اللي بدك تحلل من وجهة نظر مستقلة. وبالتالي أنا أعتقد أن سكالوني يعمل اللي عليه وزيادة بهذا المنتخب الذي يخلو من المواهب. بعد حقبة ميسي الأرجنتين أنا شايفها في خطر، أنا مش شايف مواهب. يجب على الكرة الأرجنتينية اكتشاف مواهب، لأنه مش دائما تقدر تعتمد على القوة البدنية وعلى الخشونة وعلى الخبرة بدون مواهب تنقذك في بعض المباريات. ميسي كان المنقذ في هالبطولة، لكن الأرجنتين عليها كمان مرة ترجع للكرة الحلوة للمواهب اللي كنا بنعرفها في الكرة الأرجنتينية. طيب. إسبانيا في أمان، وإسبانيا تسير في الطريق الصحيح، ودائما الكرة الإسبانية بتنتج.
0: آخر شيء خلينا نسمع من أبو سامر شو رأيه بال.
2: خلي أبو حاتم نسمع مع بعض من هالثلاثة.
0: طيب.
2: كل مكان برشلونة بخير، منتخب أسبانيا بخير.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: موجود روق يا عمار. بال 2010
0: بكبر أنا ما حكيت إيش.
2: لما أسبانيا فازت كأس العالم و 2012 و 2014 لما فازوا أوروبا كان جيل 8 لاعبين من برشلونة. وفي كلكم بتعرفوها من هم الموجودين
0: يا زلمة. إسبانيا يا زلمة، إسبانيا في 26 فيش فيها لعيبة 2-3 أساسيين يا زلمة، عدك كلهم يا زلمة. وش تقول لي؟ إهدى مو كلهم عدك تقريبا.
2: ماشي، خلنا أقدم لك الدليل القاطع. تمام، اليوم أنت ريال مدريد موسمين متتاليين بصفر ألقاب، المنتخب الأسباني بأوج مجده وعطاء، لأنه برشلونة بأفضل حالاته، فبرشلونة هو من يقدم النجوم. أنت في سنوات ريال مدريد ما كان عنده لاعب أسباني أصلاً كل تشكيلته، فاعتماد الكرة الأسبانية والمنتخبات الأسبانية على ما تفرزه مدرسة برشلونة هي الأساس في كل كرة قدم، والدليل أنه حتى المنتخب الأسباني اضطر أنه يلعب نفس أسلوب فريق برشلونة، هذا الذي لا يعيب ولا أي شيء، بالعكس أنت بدك إنجاز وبدك نتاج وبدك العالم يبصم لك، اتبع فليكن فريق برشلونة هو فريق أسباني زي ما تفضلت عمار، مش غلط أن أخذ منه واستفيد منه، استفيد من مواهب قاعد بقدمها.
1: أبو تامر خليني أخش أخط بهي النقطة
0: أحكي.
1: وأقول إحنا متفقين أنه أكاديمية لمسية في برشلونة تنتج المواهب المميزة سنويا، ولولاها لما كان برشلونة موجود، وهي إحنا متفقين عليها أن برشلونة على قيد الحياة بسبب الأكاديمية اللي تنتج مواهب، ومتفقين أنه كوبارسي لما يأخذ أفضل لاعب شاب في كأس العالم يعني ميزة كبيرة لإسبانيا ولا برشلونة، يمال أساسي ونجم ورقة رابحة وهو طلع من برضو برشلونة، بيدري نفس الشيء، فيران توريس طبعاً لاعب ما شاركوش، لكن أنا بدي أشبه اللي كنته في منتخب مصر، المنتخب مصر اللي هو يضم سبعة أو ثمانية أساسيين من
0: يلا
1: في قمة مستوى.
0: أوكي اسمع طيب أبو حاتم، أوكي أبو سامر، أبو سامر معك نص دقيقة يا أبو سامر فقط لغير.
2: لا اليوم احنا بنقول على الاستقرار، بنقول على اللاعبين، بنقول على كذا، بنفس الوقت احنا اليوم بالكره بالاردن امس قد تقرر تعيين البادو الزاكي،
0: خلص الوقت لانه يا ابو سامر على العجاله،
2: المغرب الثالث مدرب المنتخب الاردني، صار عندنا مدرب ثالث مغربي، فالاستقرار واجب، الاستقرار شيء مفروغ منه، هو بينتج لك، هو بيعطيك نتائج، هو احنا لنا 4 سنين مع المدرسه المغربيه أنتجنا فيها، اليوم بادي الزاكي جاي مدة عام واحد رح يكون اختبار في آسفة، احنا اليوم أسبانيا أو أرجنتين الاستقرار، انت اليوم بتحكي مدرب الأرجنتين 8 سنين، مدرب الأسباني 4 سنين، ناس بتروح سنين بتسوي خطط واستراتيجيات، احنا نتمنى بالوطن العربي نبني هذا الحكي، واحنا مش بس نحضر كأس العالم للمتعة، نحضر كأس العالم للاستفادة.
0: أوكي.
2: نتمنى أصحاب القرار بكرة قدم بالأردن
0: أحكي أنا 20 ثانية قبل ما أنهي عشان انتهى الوقت، أعطوني بس مجال 20 ثانية أحكي.
2: تفضل.
0: الله يزيد فضلك. أول شيء أنا بدي أشكرك وبدي أشكر أبو حاتم، واللي بدي أحكيه ردا على كلامك إنه مدام برشلونة بخير فإسبانيا بخير، أنا أطلب منك يا أبو سامر تعطيني بثلاث ثواني بشكل سريع أي اسم بيخطر في بالك عمل فارق من برشلونة مع إسبانيا سوى هدف فيران توريس امبارح، على عجالة اسم واحد فقط لا غير.
2: بدي أخلي الجمهور
0: انساك، إذا بتقول لي الجمهور بدك تقول لي أنت كوبارسي، أنت بدك تقول لي كوبارسي،
2: سؤالك يعني
0: أنت بدك تقول لي كوبارسي، شو سؤالي؟ أنت بدك تقول لي كوبارسي وبس.
2: يا حبيبي يا عمار،
0: أنا قلت لك أعطيني بس اسم واحد.
2: مش بدك أجاوبك،
0: اعطيني اسم.
2: شو سوى برشلونة في ريال مدريد بالسنتين؟
0: يا زلمة انا شو بدي في برشلونة؟ انا بدي اقول لك في اسبانيا يا ابو سامر، انا بدي اقول لك اسبانيا اسبانيا
2: بهاي المواهب
0: يا حبيبي يا ابو سامر يا تاج راسي يا عمري، انا بقول لك في اسبانيا
2: 8 لاعبين مميزين، اي لاعب كان ينزل منتخب اسبانيا كان يسوي اضافه لمنتخب اسبانيا، يمكن ابو حاتم ما بعرف
0: يا زلمه، هو لاعب واحد من ريال مدريد في اسبانيا جبناه مع بدايه كاس العالم، قلب اسبانيا قلابه.
2: منو
0: كوكوريا؟
2: لا اختاروا من تشيلسي، ما اختاروش من ريال مدريد.
0: طيب ما بقول لك احنا لاعب واحد عندنا جبناه مع بداية كاس العالم كان حامل الجهة الشمال كلها لإسبانيا، جاي تقول لي والله مدام اسبانيا مدام برشلونة بخير اسبانيا بخير يا زلمة؟
2: موضوع مناكفة يا عمار، موضوع مش
0: انت اللي دخلت في مناكفة مش انا.
2: لا لا لا، هاي مش مناكفة، هاي حقائق موجودة على الارض، تاريخ بنحكى فيه.
0: طيب
2: بالعكس هذا مش مناكفة.
0: ابو سامر بوعدك
2: لما اقول لك بال 2010 فازت،
0: خلصنا عدينا الوقت كتير، بوعدك أنا في حلقة جاية تطلع تضلك تسلخ فيي وأسلخ فيك عبيل لنشبع تقلقش ومنجيب أبو حاتم. فبدي أشكرك أبو سامر وبدي أشكر أبو حاتم، بدي أشكر كل المتابعين، بدي أشكر شركة جبريل اللي كانت على طول كأس العالم معنا، إن ضلينا عايشين من هون للخميس بكل تأكيد يا إيهاب بنرجع نلتقي بحلقة جديدة، تحياتي وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: تستخدم المضيقة ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط، وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده. وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
7: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، لنسأل عن آخر التطورات وخاصة ما يسرب على وسائل إعلام حول طبيعة البنود أو المقترح الذي قدمه الوسطاء لإيران. يحكى الآن عن اقتراح لوقف يعني هذا التصعيد خلال هذه المرحلة، ريثما يتم العودة مرة أخرى إلى صيغة لتنفيذ مذكرة التفاهم. ما الذي يرشح من هناك من واشنطن؟
8: لا يوجد في الحقيقة رولا أي تسريبات خاصة بهذا الشأن، فقط رويترز ذكرت هذه التصريحات عبر مسؤول إيراني كبير بأن الوسطاء يتحدثون عن هدنة قرابة 10 أيام فقط حتى يتم التوصل لحل في المنتصف بين واشنطن وبين تهران فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، ولا يوجد على الإطلاق حتى هذه الأثناء أي تسريبات خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتصريحات المسؤول الأمريكي المسؤول الإيراني الكبير لرويترز. ولكن هناك بعض من التقديرات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد هذا التفاوض أو تريد هذه الهدنة ولو بصفة مؤقتة، بعد تصريحات روبيو يوم أمس للصحفيين بأن الباب ما زال مفتوحا للتفاوض، وأيضا بعدما أعاد نشره الرئيس ترامب اليوم على منصته منصة تروث سوشيال بأن هناك اكتساح لاستطلاعات الرأي للشعب الأمريكي بأنه يريد إبرام اتفاق مع إيران، وأن أرقام ترامب ارتفعت 8 نقاط في يونيو الماضي بعد التوقيع على مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. كل هذه معطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد هي الأخرى التفاوض، أو على الأقل أن يكون هناك هدنة. وهناك أسباب عديدة جدا، منها ما ذكره المحللون العسكريون لوسائل إعلام أمريكية مختلفة، وهم مستقلون لا ينتمون لأي حزب ديمقراطي أو جمهوري، يؤكدون أن إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في هجومها لعدة أسابيع إضافية ربما ينقص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية إلى النصف. نتحدث على الصواريخ الاعتراضية وليس الصواريخ الهجومية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون لها من الأفضل هذه الهدنة، لأن الهدف المنشود من هذه الحملة العسكرية الكبيرة جدا هو فتح مضيق هرمز، ومضيق هرمز ما زال مغلقا، ولا تشير أي من التقديرات العسكرية بأن واشنطن أو القيادة الوسطى الأمريكية باستطاعتها فتح مضيق هرمز باستمرارها من هذه الهجمات الجوية المستمرة. رولا،
7: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. وينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم، لنقرأ معك في شكل التطورات في المرحلة الأخيرة واليومين الماضيين. على ما يبدو هناك قنوات اتصال دبلوماسية تجري مع إيران في هذه المرحلة، وفي ظل ما يبدو وكأنه رغبة من كلا الطرفين بالعودة للتفاوض، ولكن بأوراق قوة لا يريد أي طرف الاستغناء عنها.
10: بالتأكيد يعني هي محاولات ربما أخيرة لتثبيت المعادلة من كل طرف كما يريد. عدد القتلى هذه المرة وما أعلنته القيادة الوسطى الأمريكية فيما يتعلق بعدد المصابين من جهة القوات الأمريكية يرخي بظلاله بالتأكيد على القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الأوضاع في جنوب إيران واتساع رقعة الحرب بعد مذكرة التفاهم زاد ربما من حدة الصراع الداخلي في إيران، فضلا عن الأوضاع بطبيعة الحال الاقتصادية والمعيشية والأمنية خاصة في جنوب البلاد. ولكن بالعموم بيان المرشد الإيراني الأخير الذي دعا فيه إلى الوحدة الوطنية خاصة فيما يتعلق بالوقوف خلف الحكومة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، ومعروف بأن هذا الجمع رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس البرلمان يقودان طريق المفاوضات ومسار المفاوضات، إضافة إلى إشادته بالقوات المسلحة. هذا أعطى انطباعا بأن مذكرة التفاهم لم تمت بعد، وهذا ما بنت عليه الحكومة الإيرانية في الترحيب بالوساطات بطبيعة الحال. وكالة إيسنا الإيرانية قبل بعض الوقت قالت بأن مقترحا مشتركا قطريا باكستانيا وصل إلى إيران، وهو قيد الدراسة كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صباح هذا اليوم. ولكن هناك إشارات بطبيعة الحال يجب أن تتوفر. رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف كتب بأن يعني يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحلى بالذكاء، لا يتسق أن ترحب بالعودة إلى المفاوضات بشكل أو بآخر، وهذا ما سمعناه على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذات الوقت تقوم بكل هذه التحشيدات العسكرية التي تشبه الحالة التي عاشتها المنطقة قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما اندلعت حرب 40 يوما. وبالتالي يجب أن يتعامل الأمريكيون كما قال قاليباف بذكاء أكبر. وهذا أيضا ينسحب على ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال بأن إيران لن تسمح للعتاد العسكري أن يمر من مضيق هرمز، ولن تسمح أن تنتهي هذه الاشتباكات دون أن تثبت معادلة ردع يفكر فيها الطرف المقابل مليا قبل الإقدام على أي تحرك عسكري. بالعموم لا تزال الخطوات الأخيرة صعبة باتجاه العودة إلى المسار الدبلوماسي، لكنها ليست مستحيلة في ظل هذه القنوات، في ظل الإعلان الرسمي الإيراني عن دراسة المقترح القطري الباكستاني، وفي ظل رسالة يحملها وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكي.
7: بالنظر إلى يعني شكل هذه المرحلة الآن والتصريحات التي نستمع إليها من المسؤولين الإيرانيين، آخرها ربما الرئيس الإيراني عندما يتحدث عن الوضع الاقتصادي والضغوط التي يمكن أن يشكلها هذا الوضع على حاضنة النظام عموما والقواعد الشعبية له، هل يبدو وكأنما يتم تمرير رسائل بين الأجنحة الإيرانية والقيادات الإيرانية المختلفة من خلال التصريحات؟
10: بالتأكيد، وهذا التصريح تحديدا الذي أشرت إليه رولا يعني أثار جدلا في الداخل الإيراني. كان متحدثا الآن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي انتقد هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وقال بدل القول بأن الضغوط الاقتصادية هي التي تتسبب في التأثير على المشهد على حاضنة النظام أو على دعم القوات المسلحة لمواصلة القتال، يجب القول بأن سوء الإدارة هي التي تتسبب بذلك. بمعنى أن هو ينتقد إدارة الحكومة الإيرانية للأوضاع الداخلية خاصة على صعيد الخدمات والمستوى المعيشي والاقتصادي. تمرير رسائل لا شك بين التيارات والأجنحة المختلفة، ولكن بالعموم يحظى الرئيس الإيراني وتحظى الحكومة الإيرانية حتى هذه اللحظة بدعم وثقة من المرشد الإيراني، من القوات المسلحة الإيرانية، خاصة أن الرئيس الإيراني هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يضم في عضويته قادة القوات المسلحة من الحرس الثوري والجيش وهيئة الأركان والاستخبارات وغير ذلك.
7: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران على كل هذه التفاصيل. للمزيد من القراءة ينضم إلينا من واشنطن توماس وارك مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، ولكن قبل ذلك نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة والخارجية الأمريكية في سياق يتعلق بالتطورات اللبنانية. تقول الخارجية الأمريكية بدأنا اليوم عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريف.
11: راديو الحرية
3: 7:10 FM. الساعة الآن 4:15. بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
7: قراءة ما يأتي من تصريحات من الولايات المتحدة والحديث عن أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة هو أمر ليس بجديد، ولكن ما الذي لدى واشنطن لتقدمه في هذه المرحلة؟
14: مساء الخير لكم وللمشاهدين. الحملة العسكرية التي كانت تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لديها هدف محدد، وهو أن تتمكن من قطع مرفأ بندر عباس عن باقي إيران عبر هدم الجسور وعبر استهداف البنى التحتية العسكرية الموجودة في المنطقة والتي تزود عبر هذا المرفأ، وكل هذا يهدف إلى جعل الأمر صعباً بالنسبة لإيران ولتعطيل السفن وعبورها عبر مضيق هرمز. من الواضح أننا سوف نرى إذا ما كانت جهود الوسطاء ومقترحات وقف إطلاق النار، إذا سوف يتم التوافق عليها بين واشنطن وطهران. هناك شكوك كبيرة في واشنطن أن هذا سوف يكون فعالا إلا إذا كانت إيران مستعدة للسماح بعودة الملاحة لكافة السفن عبر المضيق من دون أي تهديدات أو من دون أي عواقب خلال هذه الأيام. وإذا كان هناك عبور حر في المضيق لمدة 10 أيام، أعتقد أن واشنطن سوف تنظر بإيجابية إلى هذه الفكرة، ولكن إذا كانت وقفة فحسب مع استمرار الهجمات لاحقا أو وقفة مع تفجيرات من دون أن يكون هناك مرور للسفن بحرية، فواشنطن لن توافق بشكل كامل.
7: طيب، على ما يبدو العقدة الأساسية في تفسير يعني البند الخامس من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بإدارة المضيق، إيران تعتقد وتفسر بأن البند الخامس من مذكرة التفاهم يقول بأن إيران هي المسؤولة بالتشاور مع سلطنة عمان في إدارة هذا المضيق، هي لا تمنع حرية الملاحة ولكن تريد أن تمر هذه الملاحة من خلالها، وهو ما لا توافق عليه واشنطن. وبالنظر إلى التجربة العسكرية للولايات المتحدة خلال هذه الفترة كلها، هل من المجدي الاستمرار بالتصعيد العسكري الذي لم يحقق شيء حتى اللحظة لواشنطن؟
14: أعتقد أن هناك بعض الأهداف التي تم تحقيقها، ولكن إلى حين وصول إلى نقطة تقرر فيها إيران عدم مهاجمة السفن، أو إذا صعدت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل إضافي ربما عبر وجود جنود أمريكيين على الأراضي الإيرانية والسواحل الإيرانية، بكل تأكيد هذا سوف يمنع إيران من إطلاق النار على السفن، ولكن سوف يكون تصعيد كبير. في الواقع من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، عمان كانت مستعدة للموافقة على السماح بعبور السفن عبر الجهة الجنوبية من المضيق، وإيران وحدها تدعي أنه يمكنها إطلاق النار على السفن التي تحاول العبور عبر الممر البديل والطريق البديل. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، هذا ليس ما ينص عليه المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، فبالتالي هناك تعارض كبير بين وجهتي النظر حول البند الخامس، وأعتقد أن الوسطاء سوف يضطرون إلى إعادة التفاوض حول هذه النقطة منذ البداية ورؤية ما إذا كان هناك فهم يمكن التوصل إليه للعودة إلى حرية الملاحة عبر الجزء العماني من المضيق من دون أن يكون هناك فرض لأي رسوم أو تأخير.
7: لماذا هذا البند ملغوم بهذا الشكل باعتقادك؟
14: تم التفاوض بشأنه بطريقة سيئة برأيي، كل طرف كان يريد تفسير الأمر بطريقة لصالحه، وكما نقول لم يكن هناك أي انسجام بين الآراء، فإلى حين التوصل إلى نقطة انسجام واتفاق وأن يكون هناك تفاهم معين ومحدد ووجهة نظر واحدة، سوف نرى استمرار في القتال.
7: الدور الذي يمكن أن يؤديه الوسطاء في هذه المرحلة؟ هل نتحدث عن محاولة يعني ترميم مذكرة التفاهم بخلق حل وسط بين الطرفين، أم يمكن أن نتجه إلى اتفاق مختلف تماما فيما يتعلق بمضيق هرمز وقواعد جديدة؟
14: علما أن البند الخامس كان يشكل صعوبة كبيرة، أعتقد أننا سوف نرى نص بديل ربما سوف يقترح. هذا النص قد يكون أوضح حول ما سوف يحصل إذا ما كانت إيران غير مستعدة للسماح بعبور السفن عبر الجهة العمانية من المضيق من دون أي تهديد أو من دون فرض أي رسوم. بالتالي إذا لم يحصل ذلك، لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشكل سهل. الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس ترامب بشكل خاص لن يوافق على الإطلاق أن تتمكن إيران من إطلاق النار على السفن التي لا تدفع الرسوم لإيران أو التي لا تعبر عبر الطريق الإيراني والمياه الإيرانية. فإذا كان هذا موقف إيران، الحرب سوف تستمر.
7: على ما يبدو بأنه موقف إيران حتى اللحظة، وهي تتمسك بشكل كبير بهذه الورقة التي ربما تعتبرها القنبلة النووية الجديدة بالنسبة لها، هل الولايات المتحدة في هذا الشكل مستعدة للتورط أكثر بحديثك عن جنود على الأرض؟
14: يبدو كذلك. كان هناك بعض الأحاديث في واشنطن حول فكرة زيادة العمليات العسكرية في المنطقة، والحملة الجوية بكل تأكيد سوف تزداد كثافة مع زيادة طائرات إعادة التعبئة بالوقود للسماح للطائرات بالبقاء لفترة أطول وفي مسافات أبعد والقيام بعمليات عسكرية حول إيران. ولكن غالبية العمليات كانت في المنطقة التي نرى على الشاشة حاليا أمامنا حول بندر عباس والجزر المحيطة وأيضا بعض المناطق الإيرانية. هذه الأماكن المحددة التي تطلق منها إيران المسيرات والصواريخ لمهاجمة السفن، والعمليات العسكرية تهدف إلى حد هذه المسألة وجعلها صعبة بالنسبة لإيران يوما بعد يوم.
7: شكرا لك من واشنطن توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. ونشير إلى هذا العاجل ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن وقوع جرحى في قصف إسرائيلي على مركبة في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن وقوع جرحى في قصف إسرائيلي على مركبة في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. ميدانيا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران بهدف إضعاف قدرتها العسكرية في مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. وفي رد إيراني قال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن وقاعدة الأزرق، بالإضافة إلى استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
12: ليلة تاسعة من النار، عنوانها تصعيد أمريكي ورسائل ردع إيرانية، فيما تتسع رقعة المواجهة من الأجواء إلى البحر ومن القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب سنتكوم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية مستمرة.
13: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
12: هذه الضربات سمعت في كنارك بالتزامن مع انفجارات في خوزستان وتبريز وتشبهار ومناطق أخرى في جنوب إيران. أما في سياق الرد، فرفع الحرس الثوري السقف ليعلن عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9 المطورة فوق محافظة كرمانشاه. كما توعد بأن هرمز لن يكون ممرا آمنا لتدفق النفط والغاز ما دامت العملية العسكرية متواصلة، وذلك في أعقاب إعلان انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن في جنوب المضيق. كل هذا دفع واشنطن إلى اتهام طهران باستخدام هرمز ورقة للمساومة. يبدو أن المنطقة ماضية على خط التصعيد في ضوء تحرك الولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز تقرر إرسال مقاتلات F-16 و F-35

0: شخصا منهم نساء وأطفال.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات.

0: الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية انطلقت من إيران. إذن في هذه اللحظات الجيش الكويتي يصدر بيان يقول فيه بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية انطلقت من إيران. ميدانيا في لبنان أيضا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار، حيث عمدت إلى تنفيذ عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية التفجير في بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون. وتظهر مقاطع الفيديو لحظة التفجير في بلدة الطيبة. تأتي هذه العملية في ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة واختراق الجيش الإسرائيلي. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية.
4: غدا في 21 تموز، وبالتالي هذا الإعلان يأتي بين جولة المفاوضات وقبيل لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب. ماذا يعني هذا الإعلان فعليا على الأرض؟ طبعا فرون وصريفة تختلف عن زوطة الغربية. كيف تختلف هاتان البلدتان؟ فرون وصريفة يتواجد فيها الجيش اللبناني، يتواجد فيها المواطنون منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. أما زوطة الغربية فلا يتواجد فيها الجيش اللبناني ولا يتواجد فيها مواطنون، يتمركز الاحتلال الإسرائيلي على أطرافها وبالتحديد عند زوطرة الشرقية، وهو يعني عدة مرات دخل إلى تلك البلدة ونفذ تفجيرات. ولكن ما هو المطلوب من الجيش اللبناني طالما هو متواجد في بعض تلك البلدات؟ بحسب المصادر التي كانت تتحدث إلى التلفزيون العربي خلال الأيام القليلة الماضية، المطلوب من الجيش اللبناني تفكيك بنى ومنشآت لحزب الله. وكانت النقطة الخلافية هي نقطة قديمة جديدة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يطلب من الجيش اللبناني الدخول إلى الممتلكات الخاصة، إلا أن الدخول للممتلكات الخاصة في لبنان يحتاج إلى أذونات قضائية وقانونية، وكانت هذه هي النقطة التي تحتاج إلى مزيد من التواصل ومن البحث. طبعا بالتوقيت الإعلان هو بتوقيت قبيل اللقاء بين الرئيس عون والرئيس ترامب، ولكن فعليا على الأرض كان هناك بعض التواصل، خصوصا أن اجتماعا كان قد ألغي يوم الجمعة، كان مفترض أن يعقد بشكل افتراضي. حصل يعني مقابل إلغاء هذا الاجتماع كان هناك بعض التواصل بين الجهات، خصوصا عبر مجموعة التنسيق العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية، من أجل بدء تنفيذ المنطقة التجريبية وحل المسائل العسكرية التنفيذية على الأرض، وبالتحديد موضوع دخول الجيش اللبناني إلى الممتلكات الخاصة. كانت هناك بعض الصياغة، الاحتلال كان يطلب الدخول إلى كل الممتلكات الخاصة، كان لبنان يرفض، وبالتالي كان هناك عمل على هذه الصيغة ستتضح خلال الأيام المقبلة. كان البعض يطرح بأن يكون هناك أذونات قضائية وليس كل الممتلكات الخاصة، تتواجد البلدية، يتواجد المخاتير، ويتواجد طبعا الجيش اللبناني، وكل ذلك يحصل بإشراف اللجنة التنسيق العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. طبعا مع زيارة الرئيس عون كان هناك تعويل رسمي بأن يطلب هذا الوفد من الرئيس ترامب الضغط على إسرائيل انسحاب من أكثر من نقطة وعدم الاكتفاء فقط بما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية. كان لبنان منذ اليوم الأول يريد أن تنسحب إسرائيل من بعض النقاط القريبة من زوطر الغربية كزوطر الشرقية أرنون يحمر والقلعة أيضا وكفر تبنيت، وكان الاحتلال يمانع في هذا المجال. طبعا لا زال هناك تعويل رسمي لبناني على إمكان الضغط من قبل الرئيس الأمريكي على إسرائيل بأن تنسحب من مناطق أخرى غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا الرئيس عون يستمر بزيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب معلومات التلفزيون العربي وسوف يلتقي اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ. هنا لا أتحدث عن لقاء جماعي، لقاءات فردية مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ. سيكون هناك أيضا لقاء مع مراكز أبحاث مؤثرة في صناعة القرار الأمريكي، وسيكون له لقاء صحفي أيضا مع أحد الصحفيين الأمريكيين. طبعا كل ذلك تمهيدا للقاء غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بظل هذه التطورات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وبدء تنفيذ المنطقة التجريبية، استمرت التفجيرات في الميدان الجنوبي وبالتحديد في كفر تبنيت في الطيبة. التفجيرات هناك لا تتوقف. كنا بجولة خلال اليومين السابقين، أكثر من تفجير وثقناه مباشرة، يعني سواء بزوطر الغربية، زوطر الشرقية، كفر تبنيت، الطيبة، القصف المدفعي لا يتوقف. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية في تلك البلدات التي تقع شمال الليطاني، وعلى الرغم من أنها محتلة بجزء كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها لا تزال تتعرض إما لقصف مدفعي أو أحيانا لتفجيرات ضخمة تسمع أصداؤها في أرجاء حتى المناطق المحررة اللبنانية.
3: إدمون، أود أن أسألك عن نقطة الإشراف على هذه المناطق النموذجية. كان في الأيام الماضية أيضا هناك جدل حول الجهة التي ستشرف وتراقب كيف تجري الأمور. الآن يتم الحديث عن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وهي إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، وكان هناك سابقا يعني أيضا لغط حول الدور الإسرائيلي فيها.
4: نعم، هناك لجنة التنسيق العسكرية الإسرائيلية الأمريكية اللبنانية. هذه اللجنة الآن ستتولى عمليات التواصل والتنسيق بين الجيش اللبناني، الجيش الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. ولكن كان هناك حديث من بعض المصادر بأن هناك سعيا للوصول إلى معرفة من هي الجهة التي ستشرف أو تتحقق، يعني استخدموا كلمة التحقق من أعمال الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية، البحث عن طرف ثالث. ولكن منتظر الوصول إلى هذه الصيغة، لجنة التنسيق هي التي ستتولى عملية التنسيق، التواصل، دخول الجيش اللبناني، دخول إلى بعض النقاط. وبالتالي كل هذه الأمور التي تحتاج إلى ترتيبات تقنية وعملياتية على الأرض ستتولاها هذه اللجنة وهذا الفريق. يسمونها في لبنان نيو ميكانيزم، لأن لجنة الميكانيزم السابقة التي كانت تضم أطرافا أكثر من الولايات المتحدة وإسرائيل، لما كانت تضم عن الفرنسيين، كانت تضم قوات اليونيفيل، ولكن هذه اللجنة حتى الآن هي لجنة ثلاثية بانتظار أن تثمر الاتصالات عن معرفة من هي الجهة التي سوف تتحقق من النتائج على الأرض من أجل الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. وطبعا رئيس الجمهورية بالأمس عندما تم توزيع الخبر الرسمي بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية، هو شدد على ضرورة البدء بالانسحاب من أول منطقة تجريبية. هذا جاء بالبيان الرسمي بالأمس. اليوم وزارة الخارجية تعلن عن بدء تنفيذ هذه المنطقة، ووزير الخارجية قبل سفره الأمريكية طبعا قبل سفره إلى الفلبين يعني تحدث عن نتائج إيجابية قد تحملها أي يحملها اللقاء مع الرئيس ترامب، وأن الرئيس عون هو الرجل الوحيد الذي سيكون قادرا على حمل نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين.
3: شكرا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أعلن رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية. في المقابل أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص في غارة روسية على مدينة زاباروتشيا جنوب شرقي البلاد.
1: تتسع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال المواجهة من استهداف المدن إلى تهديد التجارة البحرية، بالتزامن مع واحدة من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. ففي أحدث التطورات، أعلنت موسكو تعرضها لهجوم بأكثر من 400 مسيرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي استهدفت العاصمة منذ اندلاع الحرب، مؤكدة اعتراض تلك المسيرات، بينما أسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص. في المقابل كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 42 آخرون بينهم 8 أطفال في غارة على مدينة زابوريجيا. وإلى جانب تعرض كييف لأحدى أعنف الهجمات الصاروخية منذ أشهر، وفق السلطات الأوكرانية امتدت الضربات الروسية إلى خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، في حين أكدت موسكو أن هجماتها استهدفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. أما في البحر الأسود فأعلنت البحرية الأوكرانية أن 3 صواريخ كروز روسية أصابت سفينة شحن محملة بالحبوب أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين، بينما لا يزال بعض البحارة في عداد المفقودين. كييف قالت إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو وكان على متنها بحارة من سوريا والهند لم تكن تشكل هدفا عسكريا، معتبرة أن استهدافها يمثل تهديدا للملاحة المدنية وأمن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وبين اتساع الهجمات المتبادلة واستمرار القصف على مدن أوكرانية عدة ووصول النيران إلى طرق التجارة البحرية، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية ماضية نحو مرحلة تتجاوز فيها المواجهة حدود الجبهات العسكرية لتشمل الممرات الحيوية ذات الأهمية الدولية.
3: تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام بإحداث تحول في طريقة إدارة البلاد، وذلك عقب تسلمه منصبه الحكومي خلفا لكير ستارمر. وأكد بيرنهام أن حكومته ستنقل مزيدا من الصلاحيات من ويستمينستر إلى المجتمعات المحلية في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة. كما أعلن بيرنهام عزمه إعادة الاحتياجات الأساسية للحياة إلى مستوى أقوى من الرقابة العامة بهدف جعل كلفتها مناسبة لجميع المواطنين. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر انتهاء مهمته السياسية، وقال إنه قاد حزب العمال من هزيمة تاريخية إلى فوز كاسح.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
10: 92.7 FM. سبق وحاول خوض سباق قيادة الحزب مرتين قبل أن تنجح مرته الثالثة، بعد أن تحول إلى نائب عن منطقة ميكرفيلد وترشح بأغلبية ساحقة في الواقع من نواب حزب العمال خلفا لكير ستارمر، في انتقال يوصف هنا بأنه انتقال هادئ لا انتخابات فيه، مرشح واحد يخلف رئيس وزراء مستقيل. الخطاب الذي سمعناه اليوم من أندي بيرنهام يرسم إلى حد كبير توجهاته السياسية والأهم الاقتصادية. الوعود التي أطلقها تتقاطع إلى حد كبير مع وعود حزب العمال التي أطلقت قبل نحو 2 خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، الرعاية الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد، قضايا البطالة وأيضا القضايا المتعلقة بالضرائب. لكن بيرنهام أضاف إليها لمسته الخاصة، هو أقرب إلى الناس من كير ستارمر، يقدم نفسه باعتباره رجل الشعب كما يقول. لكن في ذات الوقت السؤال الأكبر الذي يطرح هنا على نطاق واسع، أو سؤالين في الواقع، الأول يتعلق بتمويل هذه المشاريع التي يتحدث عنها بيرنم، تأميم الطاقة، الكهرباء والمياه والقطارات، حتى توزيع القوة من المركز نحو الأطراف، منح البلديات مزيد من الصلاحيات في إدارة شؤونها، أيضا تقليص الضرائب على الأعمال الصغرى، وعدم تشجيع التنقيب في نفط بحر الشمال. هنا يطرح السؤال، من أين سيأتي إذن بيرنم بالأموال اللازمة لتمويل كل هذه القطاعات؟ يطرحها المشككون أيضا. والسؤال الثاني، إن كان سيستطيع خلال مدة عامين فقط الوفاء بكل هذه الالتزامات الملحة في الواقع على المستوى الاقتصادي قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية التالية، قد يؤدي هذا إلى إلحاق هزيمة بحزب العمال أو إنهاء مسيرته السياسية. لكن الرجل يبدو مستعجلا، وأيضا هنالك أسئلة تطرح حول تشكيلته الوزارية. يقول الرجل أنه حتى اللحظة لم يعلن أو لم يختر وزراءه. الاسم الذي يلوح في الأفق هو شبانة محمود، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل، التي قد يرشحها لخلافة ريتشارد ريفز في وزارة الخزانة. الأسئلة كثيرة، الإجابات قليلة، لكن الشكوك واضحة حتى اللحظة حول أندي بيرنم رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
3: شكرا لك من لندن زهرة مريم، مراسل تلفزيون العربي. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصاً على الأقل توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد، من بين 2344 إصابة بالفيروس.
11: إيبولا يتمدد، الوباء القاتل يحصد مزيداً من الأرواح في الكونغو الديمقراطية. البلد الإفريقي تحول إلى بؤرة للفيروس المتفشي، وقد حصد 930 قتيلاً، والقادم ينذر بالأسوأ. وزارة الصحة الكونغولية تنشر بيانات يومية عن حصيلة لا تتوقف لضحايا الوباء الأكثر تفشياً، وقد حصد 37 ضحية جديدة خلال الساعات الماضية في واحدة من أعلى المعدلات اليومية منذ إعلان السلطات انتشار الموجة 17 من فيروس إيبولا منتصف مايو الماضي. وإلى هؤلاء الضحايا يضاف نحو 2400 مصاب جديد باتوا في خانة الخطر، وقد يكونون بعداد الضحايا في قادم الأيام بعد ثبوت إصابتهم بالداء القاتل، في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد للفيروس حتى الآن. حالة طوارئ تشهدها منظمة الصحة العالمية العاجزة عن إيقاف تفشي الوباء، وقد اعترف رئيسها بأن الموجة الجديدة من إيبولا هي الأسرع على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية. حالة الاستنفار انتقلت إلى الولايات المتحدة، فقد أعلنت واشنطن فرض قيود استثنائية على عودة مواطنيها المقيمين في الكونغو الديمقراطية إثر ثبوت إصابة 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة بالبلد الإفريقي، وإخضاعهم للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية أقرت إجراء يعرف باسم منع الصعود إلى الطائرة لمواطنيها الذين زاروا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. كما أعلنت الخارجية الأمريكية تقديم تمويل إضافي بنحو 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار، دون أن يصل العالم إلى علاج ينهي كابوس الفيروس القاتل.
3: أصدر الستار على النسخة 23 من كأس العالم التي شهدت تألق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المتوج بلقب هداف البطولة، في حين هيمن نجوم إسبانيا حاملة اللقب على الجوائز الفردية.
12: من قلب القارة الأمريكية وبأقدام صنعت التاريخ، خطفت إسبانيا بريق المونديال الأكبر في التاريخ، وعادت باللقب العالمي الثاني إلى مدريد بعد نهائي دراماتيكي حسمه النجم فيران توريس أمام الأرجنتين، ليعلن اعتلاء الماتادور عرش كرة القدم العالمية. لم يقتصر الحصاد الإسباني على معانقة الكأس الغالية، بل امتد لفرض هيمنة مالية وفردية مطلقة، حيث انتعشت خزائن الاتحاد الإسباني بالجائزة المالية الكبرى البالغة 50 مليون دولار من إجمالي جوائز مالية قياسية بلغت قيمتها 655 مليون دولار، وزعت على المنتخبات 48 المشاركة. إسبانيا هيمنت على الجوائز الفردية أيضا على منصة المجد العالمي بحصول المايسترو رودري على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، وتوج الحارس أوناي سيمون بالقفاز الذهبي محققا أقل معدل استقبال أهداف لبطل في تاريخ كأس العالم، إذ استقبلت شباكه هدفا وحيدا من بلجيكا طوال البطولة. ونال الصخرة الواعدة باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال ليؤكد قوة الجيل الجديد.
13: لم أشعر بأي شيء على الإطلاق عندما أطلق الحكم صافرة النهاية. كان الأمر أشبه بأن أقول لقد فعلناها، لقد نجحنا، وأنا متأكد من أننا عندما نعود إلى إسبانيا سندرك حقا مدى جنون وروعة ما حققناه.
12: أما الحذاء الذهبي لهداف المونديال 2026 فانتزعه الفرنسي كيليان مبابي في إنجاز استثنائي بتربعه على عرش الهدافين برصيد 10 أهداف، ليصبح أول لاعب يسجل هذه الحصيلة في بطولة واحدة من كأس العالم منذ الألماني جاريد مولر عام 1970. واكتملت أرقام مبابي المذهلة في هذه البطولة بتحطيم الرقم القياسي بعدد الأهداف في تاريخ البطولة متجاوزا ليونيل ميسي.
2: راديو الحرية
14: 97.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
15: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
17: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني، وفق قوله أشار بيزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
5: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسميا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
6: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
5: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
7: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
5: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة 5 من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل، تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
4: ميدانيا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران بهدف إضعاف قدراتها العسكرية في مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. في رد إيراني قال الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن وقاعدة الأزرق، إضافة إلى استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
8: ليلة تاسعة من النار عنوانها تصعيد أمريكي ورسائل ردع إيرانية، فيما تتسع رقعة المواجهة من الأجواء إلى البحر ومن القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب سنتكوم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية مستمرة.
9: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
8: هذه الضربات سمعت في كنارك بالتزامن مع انفجارات في خوزستان وتبريز وتشبهار ومناطق أخرى في جنوب إيران. أما في سياق الرد فرفع الحرس الثوري السقف ليعلن عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9 المطورة فوق محافظة كرمانشاه، كما توعد بأن هرمز لن يكون ممرا آمنا لتدفق النفط والغاز ما دامت العملية العسكرية متواصلة، وذلك في أعقاب إعلان انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن في جنوب المضيق. كل هذا دفع واشنطن إلى اتهام طهران باستخدام هرمز ورقة للمساومة. يبدو أن المنطقة ماضية على خط التصعيد في ضوء تحرك الولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز تقرر إرسال مقاتلات F-16 وF-35 إلى الشرق الأوسط إلى جانب طائرات للتزود بالوقود جوا في خطوة تعكس استعدادا أمريكيا لمواجهة سيناريوهات أكثر اتساعا. وبين غارات تتواصل ورسائل ردع متبادلة وتعزيزات تتدفق إلى المنطقة، تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها التصعيد المفتوح.
4: في ملف لبنان، أعلنت الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، ذلك وفقا لإطار العمل الثلاثي تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدان الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الجانبين لضمان تنفيذ إطار العمل وصولا إلى استكماله بنجاح. خلال اجتماع وزاري شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على استقلالية قرار بيروت بشأن التفاوض وضرورة الإسراع بانسحاب إسرائيل. من جهته قال رئيس البرلمان نبيه بري إن أولويته إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يأمل أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح لبنان وحقوقه. ولفت بري إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل، مؤكدا على ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أبدأ معك إدمون، فقط لنفهم في جغرافيا المناطق التجريبية، نتحدث عن زوطر، عن صريفة، وعن فرون، وهذه مناطق كما ذكرنا من قبل ليست محتلة في الجنوب اللبناني. انعكاس هذا الإعلان اليوم على الواقع في الميدان في الجنوب إدمون، وما أبرز أصدائه في لبنان؟
10: نعم، هو الخبر الأبرز الآن في بيروت، وطبعا هذا الخبر وهذا الإعلان من وزارة الخارجية الأمريكية يأتي بعد جولة المفاوضات التي حصلت في روما وقبيل لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية وبالتحديد في فرون وصريفة وزوطر الغربية كانت مفاجأة للكثير من المصادر التي تحدثت إليها خلال الربع ساعة تقريبا الماضية. على الأرض ليس هناك من جديد، يعني بعد هذا الإعلان أو قبل هذا الإعلان لم يحصل أي شيء ميداني جديد، وحتى ليس هناك من وضوح للآلية التي سوف تتبع في هذا المجال. ولكن للتوضيح، من أجل شرح الواقع العسكري الجغرافي والديموغرافي في تلك البلدات، يمكن التمييز بين نموذجين: فرون وصريفة، بلدتان غير محتلتين، لم يصل أصلا الاحتلال الإسرائيلي إليها، الجيش اللبناني موجود داخل البلدتين، والمواطنون عادوا منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. أما زوطر الغربية فواقعها مختلف، لأن الجيش اللبناني لا ينتشر في داخلها، النازحون لم يتمكنوا من الوصول والعودة إليها، والاحتلال الإسرائيلي صحيح أنه لا يتمركز في داخلها لكنه يتواجد على أطرافها، وبالتحديد عند زوطر الشرقية المحتلة. ما هي الصيغة؟ لا تعرف المصادر حتى الآن الصيغة الواضحة، ولكن كان من المفترض، وهنا المفاجأة بالنسبة لبعض المصادر، كان المفترض أن يعقد اجتماع افتراضي بعد اجتماع روما يوم الجمعة عبر تقنية الزوم بين الوفود العسكرية من أجل بحث المسائل الخلافية، وأيضا إمكانية طلب توسيع بعض النقاط على أن تكون محتلة فعليا ولا يتواجد الجيش اللبناني فيها والمواطنون أصلا. هذا الاجتماع لم يحصل. ما هي المسائل الخلافية في هذا المجال؟ كانت النقطة الأساسية طلب الاحتلال الإسرائيلي من الجيش اللبناني أن يدخل إلى الممتلكات الخاصة ويفتشها، وهذه مسألة دقيقة وحساسة، وقد تضع الجيش اللبناني في مواجهة المجتمع المحلي. كانت هناك عدة صيغ في هذا المجال، يطلب الاحتلال أن تكون جميع المنازل عرضة للتفتيش، كان هناك بعض الطلب في هذا المجال بأن تكون النسبة أقل. عندما سألت أحد المصادر قبل يومين ما هي الصيغة في هذا المجال، قال بشكل عام أن الجيش اللبناني سيكون له كل الصلاحية وسيعمل وفق القوانين اللبنانية. ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن يعطى الجيش أذنات قضائية من أجل دخول الممتلكات الخاصة، أن يواكب الجيش من البلدية، من المخاتير، أن يجري ذلك بقرار سياسي مع تفاهمات مع الأحزاب الفاعلة وبالتحديد حزب الله وحركة أمل في تلك البلدات؟ حتى هذه اللحظة ليست مفهومة هذه الصيغة، علما أن التعويل اللبناني والرسمي وحتى من زيارة الرئيس عون ولقائه غدا مع الرئيس ترامب هو أن يطلب من الاحتلال الإسرائيلي وأن يتم الضغط للانسحاب من مناطق محتلة فعليا، والعين اللبنانية بالتحديد هي على المناطق القريبة من زوطر الغربية كزوطر الشرقية، أرنون، قلعة شقيف، يحمر، لأنها بالفعل هي مناطق محتلة، ويريد الجانب اللبناني أن يحصل على مكاسب حقيقية على الأرض من أجل ليس فقط توظيفها، من أجل وقف الحملات، من أجل الرد على كل الحملات التي تطاول اتفاق الإطار. وبالتالي هذا هو المسعى من قبل الجانب اللبناني في الزيارة الأمريكية.
4: شكرا لك إدمون ساسين في بيروت، ومن بيروت إلى واشنطن مع عبد الرحمن البرديسي. ماذا يقول الجانب الأمريكي عن هذا الإعلان، بدء التجربة إذا ما صح التعبير، العمل في المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني؟
11: نعم محمد، كما ذكرت هو يعتبر أمر تجريبي لجس نبض هذا الاتفاق الثلاثي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره التنفيذ على الأرض، بداية التنفيذ على الأرض لما تم الاتفاق عليه في روما بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين. وفي نفس الوقت الخارجية الأمريكية تؤكد وتشدد على نقطة تفكيك أسلحة حزب الله اللبناني، بصرف النظر عن أن هذه النقطة تحديدا يراها الكثير من المتابعين هنا في واشنطن بأنها نقطة غير واقعية بعض الشيء، ولكن على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية قبل لقاء الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي يوم غد في البيت الأبيض تريد أن يصبح هذا الإطار قانونيا بأنه سينفذ على الأرض، وهذا إطار تجريبي لبدئه ولو كان بصفة مبدئية، ومن ثم نتحدث عن القرى والمدن اللبنانية المحتلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان هناك نوع من الانسحاب التدريجي لهذه المدن. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عبر تصريحات ماركو روبيو تسعى لبعض من العلاقات الاقتصادية مع الجانب اللبناني، وهذا يضع الكثير من الأسئلة إن كان هناك فعلا كما تقول الأوساط الأمريكية مطامع لواشنطن في الغاز الطبيعي الموجود بكثرة في الجنوب اللبناني، وهذا يعطي أو أعطى أيضا إسرائيل الكثير من الدوافع للوجود هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق تحديدا، وأن هدف واشنطن الأسمى يكون دائما الهدف الاقتصادي لا سيما في ظل هذه الإدارة الأمريكية. ولكن ما أعلنته الخارجية الأمريكية بأن هذا الإطار الاستراتيجي تجريبي وتريد واشنطن.
3: راديو الحرية
1: 7:10 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: من خلفنا هذه السيارة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق، كما نلاحظ المركبة مشتعلة وأيضا هي مدمرة بشكل كامل جدا. جسم السيارة يكاد يكون غير واضح وغير ظاهر، فيما يبدو أنه سلاح خاص قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه. كان هناك 7 ضحايا في هذا في استهداف هذه المركبة، 2 من ركاب هذه السيارة وأيضا 5 كانوا من المارة المحيطين بهذه السيارة. هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة تضاف إلى نحو 3600 خرق انتهكها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع والأشهر الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار، والتي أنتجت حصيلة الشهداء بنحو 1140 من الشهداء بحسب وزارة الصحة. الضحايا وشلال الدم لا يزال مستمرا داخل قطاع غزة، ويبدو أن هناك طرفا واحدا فقط ملتزما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
1: ينضم إلينا مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، إذن تستمر الاستهدافات الإسرائيلية، لا تتوقف حقيقة، ما عدا يصح تسميتها خرقا، أن نحصي شهداء كل يوم. ماذا أتى في محصلة الاستهداف الأخير إسلام؟
2: محمد، بالتأكيد الخروقات الإسرائيلية متواصلة، ويوميا هناك عدد كبير من الشهداء، ليس فقط عدد من الشهداء لكن عدد كبير من الشهداء. هذا اليوم شهدنا العديد من الغارات الإسرائيلية على عمق قطاع غزة، بعضها استهدف مواطنين في مركباتهم. آخر هذه الغارات كانت في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم استهداف مركبة، والحصيلة حتى هذه اللحظة هي 3 شهداء، ويمكن أن يتم إعلان ارتفاع هذه الحصيلة، وذلك بسبب وجود المزيد من المصابين. قبل ذلك كانت هناك غارة إسرائيلية في منطقة الغفر وسط مدينة غزة، ما أدى إلى إعلان في البداية إصابات حوالي 20 إصابة، لكن قبل قليل أعلن عن استشهاد أحد المصابين في تلك الغارة، وبالتالي لدينا 4 شهداء من استهدافين وعدد من المصابين، وإمكانية لارتفاع هذا العدد. بطبيعة الحال الخروقات الإسرائيلية لا تغادر قطاع غزة على صعيد الغارات وعلى صعيد القصف المدفعي وأيضا عمليات النسف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. كذلك شهدنا هذا اليوم عدد من الغارات الإسرائيلية، لكن لم يبلغ عن وجود مصابين، بينها غارة في منطقة الإقليم في خان يونس تبين أنها لغرفة فارغة، وأيضا في شمال قطاع غزة. بالمجمل التدهور الميداني هو سيد الموقف، إسرائيل لازالت تقصف وتستمر في خروقاتها بشكل متواصل هنا في قطاع غزة. بطبيعة الحال إذا أردنا أن نربط هذه التطورات اليوم بتطورات الأيام الماضية، فإنه يمكن استخلاص وبشكل مباشر أن هناك تصعيدا ميدانيا إسرائيليا لافتا خلال الأيام الماضية. هذا التصعيد آخذ بالتزايد وليس بالانخفاض أو المحدودية، وتسجيل الشهداء هو المؤشر الأكثر أهمية في هذه العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، لكن تبقى دائما تحت خط وقف إطلاق النار، وهذه المفارقة تفرض نفسها على المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، الذين يتساءلون عن قيمة استمرار وقف إطلاق النار وإسرائيل تفعل ما تفعله، إن كان على صعيد الغارات أو حتى على صعيد تقديم الخط الأصفر المستمر باتجاه عمق قطاع غزة. قبل يومين تم تقديم إضافي له في دير البلح وأيضا في حي الزيتون، في استمرار لهذه السياسة الإسرائيلية التي تهدف من خلالها إسرائيل لفرض المزيد من السيطرة وقضم المزيد من الأراضي، حتى وصلت حدود السيطرة الإسرائيلية البرية المباشرة على حوالي 70%، فيما تفرض إسرائيل سيطرتها الجوية على ما تبقى من قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك إسلام بدر في مدينة غزة. وجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء للمنظمة الدولية للحماية المدنية بشأن مشروع انتشال آلاف الجثث في غزة من تحت ركام المباني المدمرة.
3: الآن نعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في مشروع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا المشروع في أي لحظة من اللحظات ممكن أن يتوقف، والسبب عدم توفر الوقود والزيوت. ولذلك الدور الذي يقع على منظمة الدولية للحماية المدنية هو أن تقف في هذا المجال، ويجب أن يكون لها دور كبير ودور بارز في دعم طواقم الدفاع المدني، توفير الوقود، توفير الزيوت، توفير المعدات، توفير الحفارات، توفير المعدات الثقيلة، لأجل القيام بهذا المشروع الإنساني الكبير.
1: أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحي حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها أن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. في الضفة الغربية شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قضيا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
4: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخ 26 عاما والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول وكالة فارس سماع عضوي انفجار في جيراز جنوبية إيران. إذن تقول الآن وكالة فارس سماع عضوي انفجار في شيراز جنوب إيران. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت. وقالت الهيئة أن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة أرائيل في خطوة تعتبر

0: الروسية. ففي أحدث التطورات، أعلنت موسكو تعرضها لهجوم بأكثر من 400 مسيرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي استهدفت العاصمة منذ اندلاع الحرب، مؤكدة اعتراض تلك المسيرات، بينما أسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص. في المقابل كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 42 آخرون بينهم 8 أطفال في غارة على مدينة زابوريجيا. وإلى جانب تعرض كييف لأحدى أعنف الهجمات الصاروخية منذ أشهر، وفق السلطات الأوكرانية امتدت الضربات الروسية إلى خاركيف ودنيبرو بتروفيسك وأوديسا، في حين أكدت موسكو أن هجماتها استهدفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. أما في البحر الأسود، فأعلنت البحرية الأوكرانية أن 3 صواريخ كروز روسية أصابت سفينة شحن محملة بالحبوب أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين، بينما لا يزال بعض البحارة في عداد المفقودين. كييف قالت إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو وكان على متنها بحارة من سوريا والهند لم تكن تشكل هدفا عسكريا، معتبرة أن استهدافها يمثل تهديدا للملاحة المدنية وأمن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وبين اتساع الهجمات المتبادلة واستمرار القصف على مدن أوكرانية عدة ووصول النيران إلى طرق التجارة البحرية، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية ماضية نحو مرحلة تتجاوز فيها المواجهة حدود الجبهات العسكرية لتشمل الممرات الحيوية ذات الأهمية الدولية.
1: أعلنت مصادر سودانية مقتل 13 مدنيا في إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية قرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. توغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. أعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتمادا على تقارير بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. اعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية، نفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها. الآن نتواصل مع أماني بن خليفة.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إسبانيا بطل لكأس العالم وميسي يسلم الراية إلى يمين يمال. كيف حضرت غزة في كأس العالم؟ ترامب يقتحم منصة التتويج ويزاحم أبطال العالم أمام الكاميرات.

قد تعطيك الحياة الكثير والكثير ولا تعطيك لقطة النهاية. وهذا مشاهدينا ما حدث بالفعل مع ميسي. حصد كل شيء في عالم كرة القدم خلال مسيرة طويلة حافلة واستثنائية بكل المقاييس، ولكن لقطة النهاية لم تكن كما كانت المسيرة، بل هكذا كانت. ميسي يبكي على أرضية الملعب في رقصته الأخيرة مع التانجو بعد إطلاق صفيرة النهاية وإعلان إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية في التاريخ. المشهد هذا اكتمل بصورة أخرى أيقونية. لامين يامال نجم المنتخب الإسباني صاحب 19 عاما فقط ترك الاحتفال مع رفاقه وذهب لعناق ميسي ومواساته. لقطة اعتبرها كثيرون إذانا بانتهاء حقبة ميسي وتسليم الراية إلى جيل جديد في كرة القدم. لامين يامال ورفاقه يبدو أنهم سيكونون هم عنوانه الأبرز. لم لا

0: لقد فعلها الإسبان من جديد بعد 16 عاماً من الانتظار. رودري قائد كتيبة الماتادور يرفع الكأس الأغلى في كرة القدم لهذه النسخة الاستثنائية والتي شارك فيها 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ. إسبانيا حققت بذلك الثنائية التاريخية للمرة الثانية، بطلة اليورو وكأس العالم بعد الثنائية الأولى عندما ربحت اليورو عام 2008 وكأس العالم عام 2010. أداء المنتخب الإسباني كان مفاجئاً، سيطرة كاملة على الكرة طوال فترة المباراة. أما الأرجنتين فلم تنجح في تسديد الكرة ولو لمرة واحدة على المروة
1: طوال راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ترقبوا قريباً جداً في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية. صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: هناك انتصارات معينة تذكرنا بأن الحرية لا يزال بإمكانها أن تسود. شكراً لإسبانيا ولكل الذين يستمرون في الوقوف بشجاعة وكرامة إلى جانب العدالة حتى النصر. مشاهدينا، بهذه الكلمات البليغة علقت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 1-0. كلمات ألبانيزي كانت انعكاساً لليلة تاريخية تحول فيها المستطيل الأخضر إلى ساحة استقطاب رياضي وسياسي وإنساني عابر للقارات. طيب، ما تفاصيل وكواليس هذا التصريح؟ ولماذا اتخذ نهائي المونديال هذه الأبعاد العميقة؟ القصة مشاهدينا طويلة ومثيرة، وفي تفاصيلها جواب كيف حضرت غزة وفلسطين في كأس العالم. خلونا نبدأ مع ألبانيزي، لماذا قالت ذلك؟ يعني مباراة كرة قدم ربطتها بالشجاعة والعدالة والكرامة والتأكيد على الحرية التي ما زال بإمكانها أن تسود. هذه الكلمات وهذا التصريح من المقررة الأممية جاء ليربط بين الفوز الرياضي والمواقف الدبلوماسية والأخلاقية الصارمة التي اتخذتها دولة إسبانيا في الفترات الأخيرة، والتي جعلت منها بطلاً شعبياً في نظر الوجدان العربي والفلسطيني بعد الإبادة التي شهدتها غزة. الدعم العربي والفلسطيني لمنتخب إسبانيا تجاوز الأسباب الرياضية التقليدية مثل إعجابهم بنجوم الدوري الإسباني أو مهارة لامين يامال، ليرتكز على أبعاد أخلاقية وسياسية ملموسة. إسبانيا بقيادة رئيس وزرائها بيدرو سانشيز كانت واحدة من أبرز الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة تاريخية وجريئة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهذا الموقف منح الفلسطينيين شعوراً بأن إسبانيا وقفت معهم في وقت التزمت فيه قوى غربية أخرى الصمت. لم تتوقف مدريد عند الدعم الدبلوماسي الشفهي، وإنما سننت قوانين لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لبلد الاحتلال، كما منعت السفن الحاملة للوقود العسكري من استخدام موانئها وأغلقت أجواءها أمام طائرات السلاح المتجهة لإسرائيل. كل هذه الخطوات العملية جعلت من إسبانيا المنتخب الأقرب بوجدانه للشعوب والقضايا العادلة. هل هذا كل شيء؟ لا. رمزية اللاعبين والنجوم والروابط البصرية مثل رفع النجم اليافع لامين يامال لعلم فلسطين في مناسبات عديدة وتضامن كبار مشاهير الفن والرياضة الإسبان مع قضايا وآلام الغزيين والفلسطينيين أعطت الجماهير العربية دافعاً معنوياً قوياً لتشجيع الماتادور الإسباني كنوع من رد الجميل الشعبي. على الجانب الآخر، شهد الشارع الإسرائيلي حشداً كبيراً لتأييد منتخب الأرجنتين، ووراء هذا التأييد أيضاً أسباب واضحة. يعد الرئيس الأرجنتيني الحالي خافير ميلي من أشد الداعمين السياسيين لإسرائيل علانية على الساحة الدولية، وبسبب تبنيه لسياسات وتصريحات داعمة للاحتلال وتأكيده على تقوية العلاقات الثنائية، حاولت القيادة الإسرائيلية تحويل تشجيع فريقه إلى تضامن سياسي متبادل. ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو علني وهو يحمل قميص الأرجنتين ويصرح بدعمه للمنتخب الأرجنتيني بسبب الثورة في العلاقات الدبلوماسية التي أحدثها ميلي، وسعت هذه البروباغاندا السياسية جاهدة لصناعة رابط حليف بين تل أبيب وبوينس آيرس عبر بوابة الرياضة. ولكن هذه مشاهدينا مهمة جدا. من الخطأ الفادح تعميم الموقف السياسي للرئيس خافير ميلي على الشعب أو الجمهور الرياضي الأرجنتيني داخل البلاد وخارجها. لماذا؟ سأقول لكم. يواجه الرئيس ميلي معارضة داخلية شرسة من حركات يسارية ونقابات عمالية وناشطين حقوقيين في الأرجنتين. هؤلاء يرفضون سياسته الخارجية، وقد خرجت مسيرات متعددة في بوينس آيرس ترفع شعارات تضامنية مع غزة وتندد بسياسات إسرائيل وحكومتها. عبر العديد من عشاق التانجو في الفيديوهات المنتشرة عن غضبهم العارم من محاولات السياسيين الإسرائيليين استغلال اسم الأرجنتين وشعبية الأسطورة ليونيل ميسي لتلميع صورتهم. كما ظهر مشجعون يهتفون علناً: لا تصدق رئيسنا، ولا يوجد أرجنتيني حقيقي يدعم ما يحدث في غزة. وعلى عكس البروباغاندا الحكومية، أظهرت استطلاعات رأي موثوقة مثل التي أجراها معهد بيو ريسيرش أن 21% فقط من الشعب الأرجنتيني لديهم نظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين أن الغالبية الساحقة من المواطنين لديهم آراء نقدية حادة تجاه الممارسات العسكرية والاحتلال، مما يدحض تماماً فكرة الارتباط العفوي بين الشعبين. الأرجنتينيون يذكرون دائماً إرث أسطورتهم الخالدة دييغو مارادونا، والذي صرح تاريخياً وبشكل علني قائلاً: قلبي فلسطيني.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس
0: الغد. نجحت كرة القدم وإن كان ذلك بصعوبة بالغة في تجاوز حمى التسليع المفرط وممارسات الشركات الملتوية التي كادت تقضي على روح اللعبة، وهو أمر يفتح باب التأمل والتدبر فيما يخص سائر مجالات النشاط الإنساني. إلى أليسون كتبت: لقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم، فالعالم سائم رؤية أشخاص يفوزون لأن النخبة الاقتصادية التي تسيطر على العالم تدعمهم. كاستور كتب: لا أذكر أنني شعرت بمثل هذا القدر من خيبة الأمل تجاه منظمة فيفا طوال 40 عاما من متابعتي لهذه الرياضة. تذاكر وصلت ب 25,000 دولار و7,000 للتذاكر الرخيصة، يا للسخرية. إنه أمر مثير للضحك إنهم يحولون كل شيء من ذكريات طفولتنا إلى مجرد سلعة تجارية. فالمياه أصبحت كذلك بالفعل، والدور قادم حتى على الهواء. نختم مع جهار كتب: من أجل مواقفها النبيلة مع فلسطين وقضيتها العادلة، أردت أن تفوز إسبانيا، وقد فازت بالفعل.

إسبانيا مشاهدينا رفعت كأس العالم كما تعلمون. لحظة رفع الكأس هي اللحظة الأهم، لحظة شديدة الخصوصية وتخلد في التاريخ بصورة قائد الفريق وهو يرفع الكأس ومن خلفه اللاعبون، كل الأنظار والكاميرات تتجه إليهم. ولكن هذه المرة من سيسلمهم الكأس؟ الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الفيفا إنفانتينو. وفق البروتوكول المتبع، بعد تسليم الكأس مباشرة ينصرفان ويتركان المنصة للأبطال. ولكن هل يمكن أن تمر لقطة كهذه بسلام مع وجود ترامب؟ طبعاً مستحيل أعزائي المشاهدين. في مشهد مثير للجدل أثار العديد والعديد من ردود الأفعال الغاضبة، ترامب يخطف الأضواء ويغادر المنصة سريعاً، بل حرص أن يظل بجانب لاعبي المنتخب الإسباني أثناء الاحتفالات، وحاول أيضاً أن يؤدي رقصته الشهيرة، واستغرق الأمر بعض الوقت كي يستجيب إلى إنفانتينو ويغادر المنصة في مشهد وصف بأنه غير بروتوكولي ومحرج. ولكن بالمناسبة هذا التصرف ليس جديداً على ترامب مشاهدينا. ترامب فعل الأمر نفسه عندما استضافت بلاده كأس العالم للأندية صيف العام الماضي، وبقي على المنصة بعد تسليم الكأس لنادي تشيلسي في مشهد أثار الكثير من الجدل حينها. لقطة ترامب على منصة التتويج اعتبرها البعض سرقة لجزء من لحظة تتويج الأبطال، وسوف تظل من أكثر مراسم التتويج في كأس العالم إثارة للنقاش. ورغم ذلك لم يكن هذا الشيء الوحيد الذي أثاره حضور ترامب، بل بدأ بفيديو يوثق لحظة وصوله إلى ملعب المباراة وهو ينظر إلى الملعب من الأعلى. دعونا نشاهد هذا الفيديو ونعود. وجود ترامب في الملعب لم يقتصر على متابعة المباراة، فقد جلس إلى جانب رئيس الفيفا والسيدة ميلانيا ترامب، كما تبادل أحاديث مع الرئيس المكسيكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني زعيمي البلدين المشاركين في تنظيم البطولة، وذلك رغم التوترات السياسية مع كليهما. ولكن اللقطة الأبرز كانت هذه مشاهدينا، مصافحة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد فترة طويلة من التوتر الدبلوماسي والانتقادات المتبادلة على خلفية رفض إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي ومنعها أمريكا من استخدام أراضيها في الحرب على إيران. على كل، دعونا نذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي. هنا عبد الله كتب: لا أعلم كيف هذا هو رئيس أكبر دولة في العالم يرفض مغادرة المنصة أثناء تتويج المنتخب الإسباني ويتجاهل محاولات إنفانتينو لإبعاده، ما هذا العبث؟ يقول عبد الله. ماجد كتب: منصة رياضية وتتويج خاص بالإسبان، من الطبيعي أن تكون للاعبين والإدارة الفنية والإدارية فقط، وإلا كان التتويج سياسيا. أخيرا أحمد كتب يقول: بعيدا عن السياسة يا عالم، شخصية ترامب والله رهيبة، ما يخلي شيء في نفسه ولا يعترف بالبروتوكول،

0: مشاهدينا، هل سمعتم من قبل عن سجن تحيط به تماسيح جائعة تنتظر سجينا هاربا لتأكله بأنيابها الحادة وفكها القوي؟ فالحقيقة هي فكرة تصلح لفيلم رعب تجاري يثير مشاعر المشاهدين محبي هذا النوع من التوحش. ولكن ما رأيكم أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير وبعد المشانق جمح خياله وينوي تطبيق هذه الفكرة حقا على الأسرى الفلسطينيين؟ بل إن وزارة البيئة الإسرائيلية أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة هذا السجن أو المعتقل. القناة الإسرائيلية 13 كشفت أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عديد سليمان أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح، والذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن كفير منذ ديسمبر الماضي. المصدر الإسرائيلي قال أن سلطة الطبيعة والحدائق عارضت الخطة. طبعا هم خايفين على الحيوانات مش خايفين على المساجين، وهذا ما دفع الوزيرة إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية المربى بدلا من الحيوانات البرية، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب في صحراء النقب. يعني مشاهدين، الموضوع يشبه تعديل مسمى النمور المفترسة مثلا لتصبح قطة أليفة كونها من فصيلة القطط، وبذلك يصبح بالإمكان تربيتها في المنازل. والسؤال هنا، هل تعديل الأسماء سيغير طبيعة التماسيح المفترسة؟ القناة الإسرائيلية قالت أن بن كفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عقد في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهرب. وبعد أيام أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة في منتجع حماة قدير، والذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها. فأمنيات الأمنيات الوزير المتطرف طبعا يجب تحقيقها. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تكلفة التمساح الصغير تقدر بنحو 8,000 دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20,000 دولار. فكرة قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون، ولكنها الآن في طريقها للتنفيذ. في الحقيقة مشاهدينا، بن كفير كان قد استوحى فكرته هذه من السجن الذي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في
1: راديو الحرية.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
4: شعلي.

0: راديو الحرية
1: 97.7
2: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. روبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل سياسي، وبقائي يؤكد تلقي طهران مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد وأنها قيد الدراسة. الخارجية الأمريكية تعلن بدء عمل المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبي لبنان. أربعة شهداء في مواصي خان يونس ومدينة غزة جراء غارات إسرائيلية. مقتل 13 شخصاً في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية المسلمية بولاية شمال كردفان.

0: البداية من ملف التطورات في إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم. تطورات يعني خلال اليوم تتحدث عن مسار دبلوماسي قد يكون موجود في الأفق يخفف من حدة التصعيد. مسؤول إيراني صرح لرويترز عن أن هناك مقترح بهدنة 10 أيام يتم خلالها إعادة النظر في طريقة مذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، من خلال المعطيات الحالية أفق تنفيذ هكذا أمر.
4: كل شيء وارد حقيقة، يعني كل السيناريوهات موضوعة على الطاولة مجددا، ليس فقط إيران والولايات المتحدة والصراع بينهما، وإنما المنطقة برمتها تبدو وكأنها أمام مفترق طرق من جديد. الحديث عن القنوات الخلفية التي أدت إلى هذا المقترح الذي قالت وكالة إيسنا الإيرانية بأنه مقترح قطري باكستاني مشترك فيما يتعلق بإحياء مذكرة التفاهم وإعادة الفرصة أمام الوسطاء لترتيب المشهد الدبلوماسي من جديد. إيران أكدت بأنها تلقت هذه المقترحات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن هذه المقترحات تخضع للدراسة الآن في أروقة صنع القرار في إيران. لكن بالتزامن مع كل هذا أيضا نسمع تصريحات في وقت حساس جدا من قيادة الحرس الثوري الإيراني، بيان علق على البيان الأخير للمرشد مجتبى خامنئي الذي أشاد فيه بالقوات المسلحة والحرس الثوري وتلقين القوات الأمريكية دروس وعبر. قال بيان قيادة الحرس الثوري الإيراني بأنه بالتأكيد سيلتزم بهذا الأمر، وكذلك تقاطع معه المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال بأن العقلانية تفرض مواصلة القتال حتى يشكل الأمر حاجز ردع ويفكر العدو مليا في إذا ما فكر أو أراد مجددا القيام بهجمات على إيران. بين دراسة مقترحات تفتح المسار الدبلوماسي من جديد وبين هذه المواقف التي تبدو متشددة ومتشنجة لجهة مواصلة القتال، كلا الأمرين واردين. هنا يبرز تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقول يجب أن تنسجم الأفعال مع الأقوال مخاطبا الأمريكيين. لا يمكن الحديث عن المفاوضات والعودة إلى المسار الدبلوماسي في ظل مواصلة التحشيد العسكري الكبير الذي يكاد يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي قبيل اندلاع حرب 40 يوما.
0: وهنا حازم يعني لابد أن نشير إلى تصريحات أيضا للرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان التي تبدو وكأنها رسائل ليس فقط يعني في اتجاه واحد ولكن في أكثر من اتجاه، عندما يتحدث مثلا عن نحن الآن في وضع يشبه حالة الحرب ولا يمكن إدارة البلاد بنفس القواعد والإجراءات المعتادة، هو يوجه رسالة لمن هم يعني في قيادة ما
4: الرسائل
0: على ما يبدو.
4: الرسائل أمر معتاد عليه يعني في تصريحات المسؤولين الإيرانيين وعلى المستويات المختلفة، رسائل يعني بين التيارات السياسية بين الأطياف المختلفة. البعض يدعم هذا الكلام للرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان بطبيعة الحال، ومنهم رئيس السلطة القضائية رئيس البرلمان الإيراني. المرشد الأعلى في بيانه أشاد برؤساء السلطات الثلاث وطالب بالوحدة الوطنية ودعمهم وما إلى ذلك، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهد البلاد، أوضاع حرب، الأوضاع الاقتصادية بالأساس لم تكن سيئة، لم تكن جيدة. نذكر تماما أنه مطلع العام في شهر كانون الثاني يناير كان هناك احتجاجات خرجت من القلب الاقتصادي لإيران من بازار طهران، ومباشرة بعدها دخلت البلاد في الحرب ومستمرة في هذا الوضع.
0: ولكن إذا أردنا أن نفكك يعني من خلال معرفتك واطلاعك الوثيق لكل مجريات الأمور في طهران، الحالة التي نتابعها الآن، كان هل يمكن القول بأنه سابقا كان ربما مفهوم وطبيعي أن يكون هناك أجنحة متعددة في إيران، الإصلاحيين، المحافظين، المتشددين وغيرهم، وتعدد الآراء والرؤى لطريقة التعاطي، ولكن عندما نتحدث عن حرب بهذه الحالة هل من الطبيعي الحديث عن انقسامات إن صح القول؟ لأن الدعوة بشكل دائم للوحدة الوطنية يوحي بأن هناك انقسامات تحتاج إلى هكذا دعوات.
4: بالتأكيد يعني قد يستغرب المرء هكذا حالة، ولكن هذا أمر معتاد في إيران حقيقة. المنابر كثيرة، المتحدثون كثر على كل المستويات، الكل يتحدث في كل شيء، البعض يرى هذه نقطة ضعف والبعض يراها نقطة قوة تدلل على تنوع الآراء في إيران، ولكن في نهاية المطاف هناك دائما مطالبة للحكومة لكبار المسؤولين في البلاد بأن تكون قدرة تحملهم كبيرة، صدرهم رحب جدا لكل الآراء والانتقادات، وفي ذات الوقت هناك دعوات أيضا لدعمهم في مسارهم، وهناك وهذا الأهم، هناك مسار محدد وآليات محددة. لا يمكن أن تمضي البلاد باتجاه المفاوضات دون مباركة من المرشد الأعلى، لا يمكن للعمليات القتالية أن تستمر دون توجيه من المرشد الأعلى وهو القائد العام للقوات المسلحة في إيران. هذا أمر واضح للجميع، وأكد عليه وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته أمس، يؤكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان دائما. بطبيعة الحال هذه الانتقادات واردة، يعني الأوضاع ليست كلها بسبب الحرب، هناك مشاكل،
0: رواسب سابقة،
4: هناك مشاكل إدارية، هناك ضعف إداري، ليس كل المسؤولين الإيرانيين بدرجة عالية من الكفاءة ربما، هذا أمر طبيعي في كل الحكومات، وهذا يتسبب بإشكالات معيشية واقتصادية وغير ذلك. العملة الإيرانية تنهار، الأوضاع المعيشية صعبة، كل هذا
0: يؤثر
4: ويدفع البعض إلقاء اللوم على ضعف الحكومة الإيرانية.
0: طيب حازم، أنت كنت في طهران في فترة الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، وما حكي حينها عن تأثيرات ذلك على إيران وعلى اقتصادها بشكل كبير، وبأنها كانت ورقة استخدمتها الولايات المتحدة بشكل عكسي، يعني إيران استخدمتها ضد أمريكا والدول المنطقة فعكستها الولايات المتحدة بهذا الاستخدام. هل أثرت على الوضع حينها؟
4: لا شك أنها أثرت، وهنا أريد أن أستند إلى تصريحات ربما لم يتم تناقلها بشكل واسع للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إحدى كلماته أمام حشد طلابي. قال بشكل واضح بأن الحصار الأمريكي منع إيران لما يقارب من 50 يوم من تصدير النفط الإيراني، رغم التأكيدات الإيرانية التي كانت تقول بأن إيران تمكنت من الالتفاف على الحصار أكثر من مرة. قال بأن الأوضاع في البلاد والحصار والحرب وكل ذلك دفع الحكومة الإيرانية إلى تقديم مخصصاتها من النفط الإيراني، ونتحدث هنا عن أموال بطبيعة الحال بمقدار كبير جدا، إلى القوات المسلحة الإيرانية لتتمكن من مواصلة القتال. وبالتالي نحن نتحدث عن تأثيرات لا شك فيها للحصار، للحرب، للضربات، وهذا مستمر. يعني حتى الآن الضربات التي يتم تبادلها بين الطرفين، صحيح أنها تركز على مواقع عسكرية معينة وثكنات عسكرية، في الجانب الأمريكي مثلا يتم استهداف الساحل الإيراني بهدف عزله بشكل أو بآخر إذا ما تقدمت الأمور ومضت باتجاه اشتباك أوسع، وإيران تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، لكن هنا رسائل تبرز واضحة بين الطرفين. عندما يتم استهداف شيراز الآن قبل قليل، وبحسب الأنباء الواردة يبدو بأن المكان المستهدف هو مركز للصناعات الإلكترونية مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، فهنا ضرب للبنية التحتية العسكرية. عندما يتم استهداف شيراز وتتحدث وسائل إعلام إيرانية محلية من تبريز أن المستهدف هو ضابط في الدفاع الجوي الإيراني، وبالتالي يمكن أن يفتح هذا مجددا باب الاغتيالات. بالمقابل إيران أيضا عندما تستهدف العقبة فهي تبعث برسائل متعددة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. عندما تستهدف ناقلات النفط ليلة أمس لدى عبورها مضيق هرمز، رغم كل الجدل بعد 9 أيام حول مضيق هرمز، فهي رسائل بأنها لا تزال.
5: راديو الحرية
6: 92.7
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد،
0: خاصة بلبنان. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الجانبين لضمان تنفيذ إطار العمل وصولا إلى استكماله بنجاح. وخلال اجتماع وزاري، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على استقلالية قرار بيروت بشأن التفاوض وضرورة الإسراع بانسحاب إسرائيل. من جهته قال رئيس البرلمان نبيه بري إن أولويته إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يأمل أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح لبنان وحقوقه. ولفت بري إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل، مؤكدا على ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث عمدت إلى تنفيذ عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير في بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون. وتظهر مقاطع الفيديو لحظة التفجير في بلدة الطيبة. تأتي هذه العملية في ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة واختراق الجيش الإسرائيلي. وينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أدمو ساسين، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، وأيضا من القدس أحمد جردات. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من بيروت أدمون ساسين، لنقف معك على أحمد دراوش، عفوا نبدأ مع أدمون ساسين من بيروت، لنقف معك أدمون على ما أعلنته الخارجية الأمريكية حول المناطق التجريبية. كيف ستبدأ شروط يعني العمل فيها، آلية التحقق وغيره؟
8: نعم، إعلان الخارجية الأمريكية عن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية في زوطة الغربية فرون وصريفة سيترجم على الأرض في وقت قصير جدا. فبحسب مصدرين عسكريين تحدثا للتلفزيون العربي، فإن الجيش اللبناني قد ينتشر خلال وقت قصير في زوطة الغربية، عندما يتم التأكد من أن الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من أطراف زوطة الغربية نهائيا، وهو طبعا يتمركز في زوتر الشرقية، لكنه يعني حتى ساعات مضت كان يدخل إلى زوتر الغربية، يقوم بتفجيرات بإحراق منازل، وبالتالي كان يقوم باعتداءات. عندما يتأكد الجيش اللبناني نهائيا بعد إعلان الخارجية الأمريكية بأن الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب نهائيا من أطراف زوتر الغربية، فإن الجيش سيدخل إلى البلدة. هل سيدخل المواطنون معه؟ يؤكد مصدر عسكري بأن الجيش بداية سوف يدخل عبر فرقه الهندسية من أجل تفكيك مخلفات الحرب، أي قذائف غير منفجرة، أي ألغام، أي أمور قد تعرض المواطنين للخطر، وبالتالي يريد أن ينظف البلدة على مستوى مخلفات الحرب، من بعدها يمكن للمواطنين أن يعودوا إلى تلك البلدة. طبعا موضوع زوطة الغربية وإمكان انتشار الجيش اللبناني خلال ساعات في هذه البلدة يختلف عن موضوع فرون وصريفة، لأن فرون وصريفة هي من ضمن المنطقة التجريبية، لكن الجيش اللبناني ينتشر فيها بالأساس، وأيضا المواطنون عادوا إلى تلك البلدتين منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار. ما الذي سيحصل على مستوى المطلب الإسرائيلي الأساسي في المناطق التجريبية بموضوع تفكيك بنى حزب الله والدخول للممتلكات الخاصة والمباني والمنازل الخاصة؟ تقول المصادر بأن هذه المسائل كان من المفترض أن تبحث في اجتماع افتراضي يوم الجمعة تم إرجائه، لكن على مستوى التنسيق والتواصل الذي يحصل من ضمن لجنة التنسيق العسكرية، فإن هذه المسائل قد طرحت. الاحتلال يطلب بأن يدخل الجيش اللبناني ويفتش كل الممتلكات الخاصة، أما المصادر اللبنانية فتقول بأن الجيش اللبناني ستكون له صلاحيات وسوف يتحرك وفق ما تقتضيه القوانين اللبنانية. ماذا يعني ذلك؟ قد يكون ذلك يعني إعطاء أذونات قضائية تسمح للجيش بالدخول إلى بعض الممتلكات الخاصة وليس بشكل إجمالي كما يطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يفكك الجيش البنى التحتية في تلك البلدات وبالتحديد فرون وصريفة تلك البلدات التي لم يتمكن من الوصول إليها. أما زوطة الغربية فكانت فعليا تحت سيطرته من دون أن يتمكن من التمركز فيها. من هي اللجنة التي سوف تشرف على وتحقق من عمل الجيش في تلك البلدات؟ حتى هذه اللحظة ما هو ثابت بأن التنسيق والتواصل سوف يحصل من ضمن لجنة التنسيق العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية، وأن البحث لا يزال قائما حول من هي الجهة التي سوف تتحقق من أعمال الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية، علما أن الجانب اللبناني والسلطات اللبنانية وحتى الجيش اللبناني كان يريد أن تتوسع المنطقة التجريبية إلى مناطق محتلة فعليا وإلى بلدات محتلة فعليا ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، لأن زوطة لا يتمركز فيها وباقي البلدات هي أصلا تحت سيطرة الجيش اللبناني. وكان هناك تعويل حتى هذه اللحظة من أن تؤدي وتثمر زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الضغط على إسرائيل من أجل أن تنسحب من نقاط أوسع من تلك النقاط التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية.
0: شكرا لك من بيروت إدمون ساسي مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. لنرى معك في واشنطن عبد الرحمن البرديسي كيف تسير الأمور حتى الآن، التحضيرات للقاء الرئيسين اللبناني والأمريكي غدا، وأيضا ما أعلنت عنه الخارجية الأمريكية.
9: نعم رولا، إعلان الخارجية الأمريكية يمثل الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق روما بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين، وأيضا تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزيف عون، خاصة أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يعجبه على الإطلاق التعاطي الإسرائيلي مع الهجمات المستمرة على حزب الله بأن يتم قصف مباني بأكملها حتى يكون هناك اغتيال ما، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلحلة الأمور في الجنوب اللبناني حتى وإن أعطى بعض المزايا لإسرائيل، ولكنه لا يريد أن يستمر هذا الوضع، ولذلك تم إشراك الحكومة اللبنانية مباشرة في هذا الأمر. الكثير من المحللين حتى يعني من الإدارة الأمريكية تحدثت منذ عدة أشهر إلى توم باراك وقال لي حرفا: نحن لا نريد أن يكون الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع حزب الله اللبناني حتى لا تكون ولا تصبح حرب أهلية لبنانية. ولكن الخارجية الأمريكية في نفس الوقت تؤكد بأن الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وإسرائيل لابد أن يعملوا على تفكيك أسلحة حزب الله اللبناني، والكثير من الأسئلة تطرح حول هذا البند تحديدا. ولكن مجرد أن يكون هناك توافق استراتيجي وانسحاب مبدئي في بعض من بعض المناطق في جنوب لبنان حتى وإن لم تكن المناطق المحتلة، فهذا يعتبر شيء تجريبي ليبنى عليه بعد ذلك بعض من القرارات التي سيتم اتخاذها وربما يريد الإعلان عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه يوم غد عند لقائه بنظيره اللبناني. مجرد فقط التوافق الثلاثي هذا يمثل من وجهة نظر الخارجية الأمريكية أمر إيجابي، ويمكن بعد ذلك البناء عليه مستقبلا حتى يكون أو تكون السلطة جميعها في يد الحكومة اللبنانية، ولا يمكن أن تكون الأسلحة موجودة مع حزب الله، وهذا هو الأمر الأكثر تعقيدا في هذه المعادلة. رولا
0: من واشنطن عبد الرحمن البرديسي شكرا لك. ولنرى من القدس معك أحمد دراوشة كيف تتفاعل هذه الخطوات في إسرائيل.
10: عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي رولا سينسحب من منطقة واحدة هي منطقة زوتر الغربية، بينما المنطقتان الأخريان لا يحتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنما يسيطر عليهما ناريا وبالطائرات المسيرة واستخباراتيا بحسب ما يقر مسؤولون إسرائيليون في حديث إلى وسائل الإعلام المحلية. ومع ذلك فإن الانسحاب سيبدأ في الغد بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، وليس خلال الساعات المقبلة. تبقى هناك من وجهة النظر الإسرائيلية قضيتان عالقتان. القضية الأولى هي آلية التنسيق، كما تحدث زميل إدمون ساسين منذ قليل، حتى الآن آلية تقييم أعمال الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ليست واضحة حتى الآن. الاحتلال الإسرائيلي كان قد فسر اتفاق الإطار بأنه يعطيه الحق في معاورة اقتحام هذه المواقع من أجل تقييم عمل الجيش اللبناني. لاحقا بعدما أثيرت هذه النقطة داخليا في لبنان، عاود لبنان رفض هذا الأمر وطرح إمكانية أن يراقب اليونيفيل أو أي جهة أخرى تابعة للأمم المتحدة هذه المسألة، وإسرائيل رفضت

0: لأنه يريد أن يكون الجهة الوحيدة صاحبة السيادة في هذه المناطق. يسأل المسؤولون الإسرائيليون ماذا سيحدث في إن رصدت إسرائيل وجودا لحزب الله أو لعناصر حزب الله في تلك المناطق. الإجابة ليست واضحة إن كانت ستخاطر باستهداف مناطق يسيطر عليها الجيش اللبناني أو أنها ستتصرف بطريقة مختلفة. هذان السؤالان لا يزالان مفتوحين حتى الآن، السؤال المتعلق بتقييم أداء الجيش اللبناني أو بتقييم العمليات الموجودة هناك، والسؤال الآخر المتعلق بوجود حزب الله في المناطق التجريبية.
1: رولا، شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة على كل هذه التفاصيل. الآن للإطلاع على تفاصيل أدق عن المناطق التجريبية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني نتابع مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية. إليك براء.
2: إذن بعد أيام من المداولات والمفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، تم الإعلان عن المنطقة التجريبية جنوبية لبنان. ثلاث قرى أعلن عنها، جميعها تقع في القطاع الشرقي جنوبية لبنان، حيث نشير على الخارطة. إذا ما اقتربنا بالخارطة من القطاع الشرقي فهنا نتحدث عن كل من بلدات صريفة وفرون بالإضافة إلى زوطر الغربية. لكن اللافت في هذه المناطق أنه كان يفترض أن تكون ضمن مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويتسلمها الجيش اللبناني بالتالي، وهو تقريبا ما لم يحصل في المناطق التي نتحدث عنها، إذ يقع كل من بلدتي فرون وصريفة. نتحدث عن فرون، هي تبعد عن الحدود 13 كيلومترا، وكذلك تبعد عن حدود الخط الأصفر مسافة تقدر بكيلومترين ونصف، أما بلدة صريفة فتبعد ما مساحته 4 كيلومترات ونصف من الخط الأصفر. فهذه المناطق هي منذ إعلان وقف إطلاق النار يتواجد فيها الجيش اللبناني وعاد إليها الأهالي، هي مناطق لم يطاولها التوغل الإسرائيلي منذ بداية العدوان على لبنان. أما زوطر الغربية فالوضع يختلف فيها نسبيا عن البلدتين السابقتين، إذ تقع ضمن الخط الأصفر، لكن هي منطقة لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تتواجد في بلدة زوطر الشرقية، وبإمكانها التوغل منها إلى الغربية متى شاءت، لكنها ليست موجودة فيها، أي أن هذه القرية عمليا هي الوحيدة التي سيتسلمها الجيش اللبناني ضمن القرى الواقعة داخل حدود الخط الأصفر. نشير إلى أن بلدات صريفة وفرون وعدة بلدات على ذات النسق شكلت خط دفاع قبالة الخط الأصفر. إسرائيل حاولت التوغل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عزيز المستمع استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: الآن هناك قرار أو لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي، لذلك أنا لا أستطيع أن أفصل المشهد اليوم في جنوب لبنان المتوقع الذي بدأ فعليا مع انتشار الجيش اللبناني بكل هذا السياق العام الإقليمي الذي يجري التحضير له. طبعا هذه الخطوة هي خطوة أولية مبدئية، كما كان يعني يقول الزملاء قبل قليل، هناك منطقة واحدة يمكن القول بأنها محتلة فعلا من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المناطق الأخرى تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لذلك يمكن اعتبار بأن المنطقتين يعني تحديدا إفرون وصريفة هي تجربة أكثر للجيش اللبناني أكثر منها للضغط على إسرائيل، لنكون واضحين. يعني هي أنا أضعها في سياق أعطى فرصة بين مزدوجين يعني للجيش اللبناني لكي يثبت بأنه قادر على تسلم الأمن وحصر السلاح أو منع السلاح سلاح حزب الله من الوجود في حال كان هناك أسلحة وأنفاق ومخازن وما إلى هنالك. وقد تعمدت الولايات المتحدة البدء يعني بالاتفاق طبعا مع لبنان وإسرائيل بمناطق لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر وإلحاقها بمنطقة تخضع نوعا ما للاحتلال، خاصة في ظل رفض إسرائيل للانسحاب قبل أن أو بذريعة أن الجيش اللبناني لم يقم بما يجب أن يقوم به أو بتعهداته في السابق، وبالتالي عليها أن تتأكد أيضا بين مزدوجين بأنه قادر هذه المرة على إتمام هذه المهمة. لذلك هي دائما تتخذ هذا الموضوع ذريعة لكي لا تنسحب من جهة، وهنا الاستخدام والمحاولات الإسرائيلية المستمرة حتى هذه اللحظة تحت عنوان إعادة الانتشار التي جرى الاتفاق عليها في اتفاق الإطار، ولكن هذا لا يعني ما تحاول أن تروجه اليوم بأنها تنسحب ثم تعود لكي تتأكد. لذلك اليوم هي خطوة أولية في مفاوضات طويلة الأمد شائكة بين لبنان وإسرائيل، ولكن العامل الأساسي بها هو قدرة الدولة اللبنانية فعلي ليس فقط على نشر الجيش بشكل صوري ولكن على تطبيق الالتزامات اللبنانية، وأيضا هناك الدور الأمريكي الضامن، وليس فقط المراقب هو الضامن وهو الذي سوف يشرف على التنفيذ أكان من جهة لبنان أو أيضا من جهة إسرائيل، خاصة بأن إسرائيل كما أشرت لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، وهي وخاصة أننا أيضا أمام انتخابات إسرائيلية، وبالتالي ورقة لبنان هي ورقة مهمة جدا لنتنياهو للداخل الإسرائيلي.
1: طيب دكتورة حياة، ذكرتي مجموعة من النقاط ويمكن القول بأنها تلخيص لما يجري الآن وما هو متوقع في المرحلة المقبلة، ابتداء من خطوة مقابل خطوة بأنه أمر يمكن البناء عليه ولكنه رهن بتنفيذ التفاهمات أو الأهداف الأساسية لكل ما يجري لكل عملية التفاوض، سواء بالانسحاب الإسرائيلي صحيح. الكامل من لبنان أو حتى باقتناع حزب الله بضرورة تسليم السلاح للدولة. حتى اللحظة هناك مراقبون يرون بأنه الحزب يعلن بالتصريحات رفضه لأي مخرجات عن هذا التفاوض، ولكن عمليا هو يعني دعيني أقول يخضع للدولة أو يوافق على ترتيبات الدولة أو لا يعرقل ترتيبات الدولة حتى الآن. هل باعتقادك سيستمر في هذا المسلك حتى في المناطق التجريبية التي سيبدأ الجيش اللبناني بالدخول إليها إن تواجدت هناك أسلحة أو عناصر لحزب الله؟
0: نعم، يعني يمكن فهم موقف حزب الله من زاويتين إذا صح التعبير. أولا نعم، هو حتى هذه اللحظة رغم استمراره في الخطاب السياسي والإعلامي بتخوين الدولة اللبنانية وبتهديد الدولة اللبنانية، وحتى أكثر من ذلك يعني ذهب نواب الحزب أو مسؤولون في الحزب إلى القول بأن الحزب لن يستمر أو لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرضت إيران لضربات أمريكية، وهو يعني يجري الآن. ولكن يمكن فهم هذا الموضوع في سياق التصعيد الإعلامي والسياسي دون ترجمة فعلية على أرض الواقع لإدراك الحزب بأن يعني أولا الواقع الميداني ليس لصالح الحزب، أكان ليس فقط في قرار الدولة اللبنانية، الحزب لم يلتزم يوما بقرار الدولة اللبنانية، ولكن الواقع الميداني الإسرائيلي، يعني هناك حتى هذه اللحظة سيطرة إسرائيلية عملياتية وأمنية على جنوب لبنان، وأي ضربة يعني يقوم بها الحزب سوف تكون مكلفة جدا ليس للدولة اللبنانية كدولة لكن على بيئة حزب الله التي التي يعني القسم الأكبر منها لم يستطع بعد العودة إلى أرض الواقع، وبالتالي هناك واقع ميداني صعب كان لحزب الله أو لبيئة الحزب. ثانيا أنا أعتقد بأن أو الربط اليوم الموجود بين حزب الله أو ما يقوم به حزب الله وبين إيران، بمعنى أعتقد بأن إيران كونها الراعية الأساسية لحزب الله تريد في هذه المرحلة إذا لم يقم حزب الله بأي ردة فعل، يعني حتى هذه اللحظة نحن نترقب موقف حزب الله كيف سيتصرف مع نجاح هذه الخطوة التجريبية، لأنه في حال نجحت هذه الخطوة هذا سوف يكرس أكثر يعني مشروعية مسار الدولة اللبنانية، وبأن المسار الدبلوماسي يعطي ثماره ويمنع عودة الحرب إلى لبنان ويؤمن انسحاب الاحتلال. نعم. وهذا طبعا لا يناسب خطاب الحزب الذي يخون الدولة اللبنانية ويعتبر بأنها منبطحة وتنازلت وما إلى هنالك. ولكن أعتقد بأن اليوم تدرك إيران بأن الهم الأكبر بالنسبة إليها كون حزب الله هو حليفها الأقوى هو الحفاظ على وجود حزب الله والحد من الخسائر التي يتعرض حزب الله. بمعنى اليوم إذا ضرب حزب الله، وهذا سوف يكون بالمناسبة يعني هدية لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية، لأنه سوف ينسف كل هذا المسار، وهو كما أشرت لا يريد الانسحاب من لبنان، وهو يتغذى على الحروب والصراعات، وبالتالي سوف ترتفع أسهمه في حال استمر واستكمل المخطط الإسرائيلي للقضاء على ما تبقى من جنوب لبنان ووصولا إلى البقاع. لا ننسى يعني بأن هناك مخططات كثيرة لإسرائيل لم تطبقها نتيجة الأعوام الكثيرة، وبالتالي اليوم أي حركة سوف تكون مكلفة على حزب الله، على بيئة حزب الله، على الدولة اللبنانية، وأيضا لن تفيد أنا برأيي الجبهة الإيرانية. إذا أردنا الربط بين ما يحدث في إيران ولبنان وعامل حزب الله ودور حزب الله في المعادلة الإقليمية، خاصة بأن إيران تدرك برأيي أنا بأن الحزب وصل إلى مرحلة لا تناسبه من كل الجهات، وبالتالي اليوم هناك حاجة لحفظ وجود حزب الله. وحفظ وجود حزب الله يعني الثبات كوجود سياسي ودوره في المعادلة اللبنانية. نأتي هنا إلى موضوع سلاح الحزب وهو الأساس. حزب الله يرفض بطبيعة الحال تسليم السلاح، هو قد يهادن الدولة اللبنانية كما يحدث الآن، ولكنه يردد في خطاباته دائما بأنه لن يتم تسليم السلاح وبأن هذا السلاح هو ضمن المعادلة وما إلى هنالك، وتارة يربطها بانسحاب إسرائيلي كامل، تارة يربطها في تغير إقليمي شامل في المنطقة. أنا أعتقد كل هذه هي ضمن السياسة التي كان يعتمدها حزب الله منذ بعد العام 2006. نعم. يتكرر نفس الأمر ولكن اليوم بالقوة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية المباشرة، ولكن أنا أعتقد بأن الحزب لا يزال يراهن على تسوية أمريكية إيرانية تحفظ له أو تمكنه من الاحتفاظ بجزء من هذا السلاح أقله في منطقة شمال الليطاني. وهذه هي المشكلة الأكبر التي سوف تواجه لبنان وتواجه الحزب في المرحلة المقبلة من الانسحاب. لبنان الدولة اليوم يهمه في هذه المرحلة تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل انتشار الجيش. تمام. ولكن هذا لا يعني بأن مهمة أو مسألة حزب الله سلاح حزب الله انتهت عند هذه النقطة، بل هناك مناطق كثيرة من شمال الليطاني إلى البقاع.
1: يعني هو حديث يطول دكتورة،
0: الحقيقية بين حزب الله.
1: نعم حديث يطول ولكن صح أفكارك
0: صح
1: جميعها
0: صح
1: وصلت صحيحة ربما في لقاءات أخرى. شكرا لك دكتورة حياة الحريري أكاديمية وباحثة سياسية من بيروت على هذه المشاركة معنا. شكرا.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي. وفي وقت سابق استشهد شخص وأصيب 13 آخرون منهم نساء وأطفال إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين مركبة مدنية عند مفترق الغفري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.
2: من خلفنا هذه السيارة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق، كما نلاحظ المركبة مشتعلة وأيضا هي مدمرة بشكل كامل جدا. جسم السيارة يكاد يكون غير واضح وغير ظاهر، فيما يبدو أنه سلاح خاص قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه. كان هناك 7 ضحايا في هذا في استهداف هذه المركبة، 2 من ركاب هذه السيارة، وأيضا 5 كانوا من المارة المحيطين بهذه السيارة. هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة تضاف إلى نحو 3600 خرق انتهكها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع والأشهر الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار، والتي أنتجت حصيلة الشهداء بنحو 1140 من الشهداء بحسب وزارة الصحة. الضحايا وشلال الدم لا يزال مستمرا داخل قطاع غزة، ويبدو أن هناك طرفا واحدا فقط ملتزما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
1: للمزيد نذهب إلى مدينة غزة مع مراسل تلفزيون العربي من هناك إسلام بدر. أهلا بك إسلام. انتهاكات مستمرة، تكرار لاستهداف المركبات المدنية في القطاع، هل هو استهداف عشوائي أم هناك عمليات اغتيال تحدث؟
3: لا يمكن القول أن هذه الغارات الإسرائيلية عشوائية، على العكس تماما، إسرائيل تملك السيطرة والقدرة على التعرف على كل التفاصيل، فهي تسيطر بالكامل على الفضاء الإلكتروني والرقمي، وأيضا بطائرتها المسيرة تستطيع مراقبة كل شيء في قطاع غزة، وبالتالي هذه الغارات الإسرائيلية مقصودة. ولكن ما لا يفهم في الحقيقة طبيعة هذه الغارات الإسرائيلية والأهداف منها، فالأهداف فعند التدقيق في طبيعة ونوعية المستهدفين نجد أن بينهم عائلات أطفال ومقدمي رعاية طبية أو فرق إغاثية أو حتى شركات.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة.

0: 3000 جريح نتاج الغارات الإسرائيلية في القطاع. في هذه اللحظات رولا هناك استهداف في شمال قطاع غزة بصاروخين، وهذا خبر عاجل الآن نتابعه، استهداف بصواريخ مسيرة إسرائيلية على مركز إيواء اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا المركز هو مركز إيواء مكتظ بالنازحين قريبا من الخط الأصفر في شارع الهوجة في شمال قطاع غزة، الغارة على المبنى المكتظ بالنازحين، وبالتالي لا يعلم على وجه الدقة حتى هذه اللحظة هل خلف شهداء أو مصابين، لكن ما يمكن تأكيده أن غارة من الطيران الإسرائيلي المسير استهدفت مركز إيواء مستشفى اليمن السعيد. طبعا هو ليس مستشفى، لم يتم تشغيله، هو مكان مدمر اتخذه النازحون مكانا للإيواء لعدم توفر أي خيارات أخرى، ونحن بانتظار التحديثات الخاصة بهذا الموضوع من أقصى شمال قطاع غزة تحديدا في مخيم جباليا.
1: إذن هذا خبر عاجل الآن وردك الآن إسلام.
0: نعم تماما، ونحن نتحدث في هذه اللحظات قصف بصاروخين للطابق الأول تحديدا في مبنى مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا المكان هو موجود في طبعا شارع الهوجة في مخيم جباليا. الآن سيارات الإسعاف تحركت باتجاه المكان وفقا للإدارة العامة للإسعاف والطوارئ، تم تحريك عدد من سيارات الإسعاف التي تتوجه من مدينة غزة باتجاه الشمال. للتذكير رولا، فإن شمال قطاع غزة لا توجد فيه أي مرافق صحية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمستشفياته مثل المستشفى الإندونيسي والعودة وكمال عدوان، وطبعا هو يسيطر على هذه المناطق بشكل كامل، وبالتالي محروم حوالي 100,000 فلسطيني يعيشون في حدود شمال قطاع غزة، عادوا إلى مخيم جباليا، بيت لاهيا، جباليا البلد وغيرها من هذه المناطق، محرومون من الرعاية الطبية، ومثل هذه الغارات الإسرائيلية القاتلة التي تخلف شهداء ومصابين تعيد التذكير بمدى بؤس الأوضاع التي يعيشها هؤلاء، حيث ينتظروا قدوم سيارات الإسعاف من مدينة غزة. أقرب نقطة إسعاف لمخيم جباليا توجد في مخيم في منطقة مدينة غزة تقريبا عند مستشفى الشفاء، وهذا يستغرق من سيارات الإسعاف أكثر من ثلث ساعة حتى تصل، وهذا يستنزف الجرحى أكثر فأكثر، ويتم تسجيل عدد كبير من الشهداء والمصابين. إذن لدينا الآن معطى حول الاستهداف أنه تم للطابق الأول من مبنى مستشفى اليمن السعيد، وهو مركز للإيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والحديث يدور عن عدد من المصابين كحصيلة أولية، وبين هذه الإصابات من وصفت جراحهم بالخطيرة وفقا لشهود العيان الذين يتحدثون الآن من هذا المكان، والذين يتحدثوا أيضا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها هؤلاء في انتظار سيارات الإسعاف التي بالكاد وصلت سيارة إسعاف واحدة الآن، لكن بانتظار وصول بقية سيارات الإسعاف لأن عدد المصابين أكبر من أن تحتمله سيارة إسعاف واحدة. ونحن نتحدث عن مخيم جباليا شمال قطاع غزة في شارع الهوجة، هذه المنطقة رولا هي المنطقة الأكثر قربا من الخط الأصفر الموجود في وسط المخيم في تلك المنطقة طبعا، وهي منطقة إذن خطيرة تتعرض لإطلاق نار وقصف إسرائيلي متواصل، وهذه المرة القصف جاء مباشرة على مبنى اليمن السعيد موقعا هذا العدد من المصابين وربما شهداء، لكن ننتظر التحديثات من وزارة الصحة.
1: وننتظر منك أيضا التحديثات وسنتابع معك هذا التطور، شكرا لك حتى اللحظة من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار، وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحية حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. قالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الأعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان السودانية. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة ومحيط سجن الرهد. يذكر أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة الرهد حيث نفذ عملية تمشيط في مناطق مجاورة. وقرب مدينة رهد في ولاية شمال كردفان قتل 13 مدني إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية في وقت سابق. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، ماذا في تفاصيل هذه الاستهدافات؟
2: نعم، يبدو أن العمليات العسكرية في وتيرة متسارعة في ولاية شمال كردفان، خصوصا بعد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع يوم أمس على منطقة أو قرية المسلمية القريبة من مدينة الرهد أبو دكنة، ثاني أكبر المدن في ولاية شمال كردفان. وبحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات الجيش استطاعت استرداد هذه القرية والدخول إليها، خصوصا بعد الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع عندما دخلت إلى هذه القرية، حيث تقول بعض المصادر أنه تم قتل ما لا يقل عن 13 مواطن وإصابة آخرين بعد دخول هذه القوات إلى القرية. هذا اليوم أيضا شهد
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
9: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
11: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: من القوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة وقرية المسلمية في ولاية كردفان.

0: نبدأ من التطورات في ملف إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة التسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد دراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: قال معاون محافظ فارس إن الهجوم الأمريكي على مدينة شيراز لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وكانت وكالة فارس قد أفادت بسماع دوي انفجار هز شيراز جنوبية إيران، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من موقع الانفجار شمال غربي شيراز. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران.
4: ليلة تاسعة من النار عنوانها تصعيد أمريكي ورسائل ردع إيرانية، فيما تتسع رقعة المواجهة من الأجواء إلى البحر ومن القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنظومة دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب سنتكوم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية مستمرة.
5: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
4: هذه الضربات سمعت في كنارك بالتزامن مع انفجارات في خوزستان وتبريز وتشبهار ومناطق أخرى في جنوب إيران. أما في سياق الرد، فرفع الحرس الثوري السقف ليعلن عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9 المطورة فوق محافظة كرمانشاه، كما توعد بأن هرمز لن يكون ممرا آمنا لتدفق النفط والغاز ما دامت العملية العسكرية متواصلة، وذلك في أعقاب إعلان انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن في جنوب المضيق. كل هذا دفع واشنطن إلى اتهام طهران باستخدام هرمز ورقة للمساومة. يبدو أن المنطقة ماضية على خط تصعيد في ضوء تحرك الولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز تقرر إرسال مقاتلات F-16 و F-35 إلى الشرق الأوسط إلى جانب طائرات للتزود بالوقود جواً في خطوة تعكس استعداداً أمريكياً لمواجهة سيناريوهات أكثر اتساعاً. وبين غارات تتواصل ورسائل ردع متبادلة وتعزيزات تتدفق إلى المنطقة، تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها التصعيد المفتوح.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، تقول القيادة الوسطى الأمريكية أعدنا توجيه 7 سفن تجارية وعطلنا سفينة لمنع مغادرة الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. إذن تقول القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أعدنا توجيه 7 سفن تجارية وعطلنا سفينة لمنع مغادرة الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. نناقش كل هذه التطورات مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك، ما الذي يرشح من جديد في واشنطن بخصوص التصعيد المستمر حقيقة بين واشنطن وطهران؟
6: نعم محمد، ربما التصعيد مستمر كما ذكرت، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح الباب لسير المفاوضات، خاصة بعدما رأيناه من تصريحات ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الذي قال نحن نريد التفاوض ولكن لا يمكن استخدام ورقة مضيق هرمز كورقة مساومة مع الجانب الأمريكي، وأيضا تجديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية كما ذكرت، بيان مقتضب للقيادة الوسطى الأمريكية الذي ذكر بأنه حتى تاريخ اليوم 20 يوليو تم إعادة 7 سفن كانت تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية وتعطيل سفينة أخرى، في إشارة إلى إحكام عملية الغضب الاقتصادي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مع الإعلان عن نتائج هذا الحصار تباعا من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، وأيضا توجيه ضربات مؤلمة جوية على القواعد العسكرية الإيرانية. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضربات وجهت إليها من قبل إيران ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، خاصة في القاعدة العسكرية الموجودة الجوية في الأردن، قاعدة موفق السلطي، والتي نتج عنها مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين، ربما هذا الأمر جعل الكثير من المسؤولين الأمريكيين يعودون مرة أخرى إلى التصريحات التي تؤكد بأن إيران ما زال لديها قوة صاروخية لا يستهان بها، وجاءت هذه التصريحات عبر نيويورك تايمز خلال عدة أيام، ولذلك ربما تريد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء العمل على هدنة. نحن لا نتحدث على وقف شامل لإطلاق النار أو اتفاق سلام، ولكن على الأقل هدنة. كما ذكر تقرير رويترز بأن مسؤول إيراني كبير تحدث على أن هناك جهود للوسطاء للحديث عن هدنة مدتها 10 أيام على الأقل لمناقشة الأمور العالقة بين الطرفين. مضيق هرمز لم يفتح وما زال محاصرا من قبل الإيرانيين. الولايات المتحدة الأمريكية محمد تحاول تجربة بعض من المواقف وبعض من السيناريوهات. الرئيس الأمريكي تارا تحدث على أنه سيفرض 20% من رسوم العبور من قيمة السفن، ومن ثم قال لن نفرض هذه الرسوم، ولكننا سيكون بيننا وبين هذه الدول التي تمتلك السفن العابرة ربما بعض من التعاملات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي لتشجيع هذه الدول بأن تبحر سفن هذه الدول في المسار الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية وتحت حماية القوات الأمريكية، حتى يتم الإعلان من قبل واشنطن رسميا بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن المسار الذي تحدده إيران مسار لا يهم على الإطلاق. ولكن فشلت كل هذه الجهود من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل القيادة الوسطى الأمريكية، واعتراف من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن مضيق هرمز ورقة مساومة والإيرانيون يتحكمون فيه بشكل كبير جدا. وهذا ما قاله أيضا منذ عدة أسابيع ترامب بأن الضربات الجوية التي ربما نضرب بها إيران لن تعطينا أي نتيجة إلا أن يبقى مضيق هرمز مغلقا، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تستمر في هذا الصدد، أن يبقى المضيق مغلقا بسبب الضغوطات الاقتصادية المفروضة عليها داخليا وأيضا دوليا. ولذلك ربما تريد الولايات المتحدة الأمريكية حلحلة الأمور دون تقديم تنازلات أمام العالم بأسره وتكون تنازلات واضحة، ولذلك يعمل الوسطاء في ظروف سرية للغاية، ولا يوجد أي تسريبات إعلامية حتى من هنا من واشنطن عن كيفية التوصل لهذه الهدنة لمدة 10 أيام فقط كما ذكر تقرير رويترز، ولا يوجد أي تعليق من الإدارة الأمريكية على هذا التقرير. ولكن بطبيعة الحال التصعيد هو سيد الموقف، ولا يوجد حتى هذه اللحظة مؤشرات إلا تقرير الذي أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته منصة تروث سوشيال، الذي كان يتحدث على استطلاع للرأي أجري في يونيو الماضي بعد توقيع ترامب على مسودة التفاهم بينه وبين الإيرانيين، وأن أرقامه زادت 8 نقاط بسبب توقيع.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الترهيب الجسدي قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى السفارة. كتب الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه أبلغ نظيره الإيراني أن تلك الانتهاكات الجسيمة وغير المقبولة لسلامة الموظفين الفرنسيين لن تمر دون عواقب على حد تعبيره.

إلى ملف لبنان، أعلنت الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربي جنوبية لبنان، ذلك وفقا لإطار العمل الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. أضافت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الجانبين لضمان تنفيذ إطار العمل وصولا إلى استكماله بنجاح. وخلال اجتماع وزاري شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على استقلالية قرار بيروت بشأن التفاوض وضرورة الإسراع بانسحاب إسرائيل. من جهته قال رئيس البرلمان نبيه بري أن أولويته إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يأمل أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي لتحقيق نتائج إيجابية لصالح لبنان وحقوقه. لفت بري أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي، مؤكدا على ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن آلية مراقبة نزع سلاح حزب الله فيما يعرف بالمناطق التجريبية. وأضافت المصادر أن إسرائيل رفضت مقترحا لبنانيا يقضي بأن تتولى قوات اليونيفيل أو الأمم المتحدة مراقبة نتائج العمليات في تلك المناطق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح لإسرائيل باستهداف المناطق التجريبية خلال فترة وجوده فيها في إطار الترتيبات المطروحة. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار في لبنان، إذ عمدت إلى تنفيذ عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت وبلدة الطيبة بقضاء مرجعيون.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الجيش اللبناني يقول تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية. إذن يقول الجيش اللبناني أن المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة تجري ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية، وهي أحدى بلدات ما يعرف بالمناطق التجريبية، يضاف إليها فرون وصريفة كذلك. ومن اللافت جدا أن هذه البلدات، نجدد القول بأنها كلما تحدثنا إلى مراسلين نعرف أن لا وجود إسرائيلي فيها واحتلال. كذلك يقول الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون وصريفة. إذن يقول الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون وصريفة. وكنا رأينا مشاهد منذ أيام لانتشار الجيش اللبناني وتواجد آلياته العسكرية في بلدة فرون في الجنوب اللبناني. إذن هذه أخبار عاجلة في بيان صادر عن الجيش اللبناني. سنناقش هذه الأخبار والمشهد العام مع مراسل التلفزيون العربي في بيروت إدمو ساسين، وكذلك مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي في القدس. أهلا بكما. أبدأ معك إدمو، إذا ما رأيت أو شاهدنا انعكاسا ميدانيا للإعلان الأمريكي ببدء العمل في المناطق التجريبية، أو إذا ما عرف ما هو هذا العمل على وجه الخصوص، الجيش تواجد في هذه المناطق من قبل، أليس كذلك أدمو؟
1: صحيح، الجيش اللبناني يتواجد أصلا في فرون وصريفة، وبيان قيادة الجيش قبل قليل يقول بأن الجيش اللبناني يستمر بتنفيذ مهماته في الجنوب اللبناني بما فيها صريفة وفرون. وفي الجولة السابقة قبل أيام وبعد انتشار صور الجيش اللبناني في فرون وصريفة، قمنا بجولة في هذه البلدات إضافة إلى قلواي والغندوري. الجيش اللبناني يتواجد هناك، ينتشر بأفواجه وألويته، وأيضا المواطنون يعيشون ويكملون حياتهم ويريدون أن يبقوا في بلداتهم تلك، ويؤكدون سواء رؤساء البلديات أو المواطنون بأن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من الوصول لفرون وصريفة مثلا أو الغندوري أو قلواي وبرج قلواي. بالتالي هذه البلدات وإن وضعها إعلان الخارجية الأمريكية أو مفاوضات روما من ضمن المنطقة التجريبية، لكنها تحت سيطرة الجيش اللبناني والسيادة اللبنانية، والمواطنون اللبنانيون يتواجدون فيها. أما بالنسبة لزوطر الغربية، فإن إعلان الخارجية الأمريكية له ترجمة تنفيذية ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وبيان الجيش اللبناني يتحدث عما ذكرته أيضا المصادر العسكرية للتلفزيون العربي قبل ساعة تقريبا. يقول بيان الجيش اللبناني بأنه يعني من ضمن التنسيق، ضمن مجموعة التنسيق العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية، يجري انتظار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وهنا المقصود من أطراف زوطر الغربية لأن الاحتلال لا يتمركز داخل تلك البلدة، انتظار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها كما تؤكد المصادر العسكرية للتلفزيون العربي، من أجل أن يدخل الجيش اللبناني. مرشح ذلك أن يحصل خلال الساعات القليلة المقبلة يعني. وحتى الآن هناك بعض الصور التي بدأت ترد على بعض المجموعات لانتشار للجيش اللبناني على مشارف زوطر الغربية، يعني وصول قوة للجيش اللبناني بين قاقعيات الجسر وبين زوطر الغربية في منطقة تعرف الصوان. وطبعا هناك انتظار لاستكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أطراف زوطر الغربية حتى يتمكن الجيش اللبناني من الدخول إليها. لها وضع خاص تختلف عن فرون وصريفة، لا يحتلها بشكل كامل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا الجيش اللبناني والمواطنون لم يكن قد عادوا إلى تلك البلدة لأنها تقع تحت السيطرة النارية، وأحدث فيها الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات عدة خلال الأيام والأسابيع الماضية نتيجة سيطرته واحتلاله على زوطر الشرقية. إذن التنسيق والتواصل يتم كما ذكرنا سابقا من ضمن مجموعة التنسيق العسكرية. الترجمة التنفيذية سيتجلى في زوطر الغربية لأن الجيش اللبناني غير منتشر في تلك البلدة كما تؤكد المصادر العسكرية. أولا ستدخل فرق من فوج الهندسة من أجل تفكيك كل مخلفات الحرب، ذخائر صواريخ غير منفجرة، تشريكات أو ما شابه. وطبعا زوطر الغربية كانت ساحة مواجهة أساسية. من بعدها، وبيان الجيش في هذا المجال كان قد وجه توجيهات للمواطنين بعدم التوجه إلى البلدة، من بعدها قد يسمح للمواطنين بالدخول إلى بلدة زوطة الغربية عندما تصبح آمنة على مستوى إزالة مخلفات الحرب. ما الذي سيفعله الجيش اللبناني في هذه البلدات التي تشكل المنطقة التجريبية الأولى؟ المطلوب منه من الاحتلال الإسرائيلي تفكيك منشآت وبنى تحتية لحزب الله والدخول للممتلكات الخاصة. حتى هذه اللحظة لم يكن هناك حسم بالنسبة للمصادر كيف ستكون الآلية، ولكن بالتأكيد أن الجيش سيكون مطلق الصلاحية، ولكن من ضمن القوانين اللبنانية تقول المصادر ربما تكون أذونات قضائية وليس كما يريد الاحتلال كل الممتلكات، وأن يكون هناك أذونات لكل الممتلكات للدخول إليها، إنما هناك نسب محددة يجري العمل عليها والتوصل إلى صيغة في هذا المجال من أجل البدء بعملية المنطقة التجريبية الأولى قبل الانتقال إلى المناطق التجريبية الأخرى، علما أن السلطات اللبنانية والرئاسة اللبنانية هي كانت تعول على انسحاب للاحتلال الإسرائيلي من مناطق أوسع محتلة فعليا كما أرنون أو يحمر، وأيضا يعني كفر تبنيت والقلعة قلعة تشقيف. كان التعويل الرسمي اللبناني على انسحاب من مناطق محتلة فعليا ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من أجل أن يتقدم إليها الجيش اللبناني، وكان هناك عدم رضا داخلي حول هذه المسألة التي حصلت اليوم وإعلان وزارة الخارجية، لأن أصلا البلدات معظمها هي تحت سيطرة الجيش اللبناني، وزوطر هي لها وضع خاص بين عدم السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها وعدم دخول الجيش اللبناني سابقا إليها.
0: شكرا لك إدموس ساسين في بيروت. نذهب إلى القدس معك أحمد دراوشي. ما الذي يقال إسرائيليا إذا كان الانسحاب هو من حدود زوطر الغربية فقط؟ فما الذي يمكن معرفته من تفاصيل ما الذي يعنيه الإعلان الأمريكي تحديدا؟ انسحاب إسرائيلي أو بدء العمل في المناطق التجريبية؟ ماذا تقول إسرائيل أحمد؟
2: الانسحاب الفعلي هو من منطقة واحدة هي منطقة زوطر، لأن المنطقتين الأخريين اللذين تحدث عنهما باستفاضة الزميل إدمون ساسين منذ قليل لا تخضعان لاحتلال الجيش الإسرائيلي مباشرة، إنما لسيطرته النارية وكذلك لطائراته المسيرة التي تحلق في تلك المنطقة، وبالإضافة إلى السيطرة الاستخباراتية على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى صحيفة هآرت. صحيح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يحتل هذه المواقع بصورة مباشرة وكاملة، إلا أنه منع خلال الأشهر الماضية اللبنانيين سكان هذه البلدات من العودة إليها، وربما يتاح هذا الأمر قريبا. هناك مسألتان عالقتان من وجهة نظر إسرائيلية في هاتين المنطقتين التجريبيتين، بالإضافة إلى مسألة ثالثة عالقة. المسألة الأولى هي مسألة من سيراقب أداء الجيش اللبناني. التفسير الإسرائيلي لاتفاق الإطار كان هو أن قوات الاحتلال ستعاود اقتحام تلك المناطق من أجل مراقبة أداء الجيش اللبناني وعمليات نزع سلاح حزب الله. بعد ذلك على ضوء الانتقادات الداخلية في لبنان، الحكومة اللبنانية أو الوفد المفاوض اللبناني أصر على أن تتنازل إسرائيل عن هذا المبدأ، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى آلية، لأن لبنان يطالب بأن تشرف قوات اليونيفيل أو أي جهة أممية أخرى على مسألة المناطق التجريبية، بينما في المقابل ترفض إسرائيل هذا الأمر. إسرائيل طبعا لديها

0: بمعاولته العمل في هذه المناطق عبر استهدافها. في المقابل بحسب ما يقول مسؤول إسرائيلي لصحيفة هآرتس فإن الجانب اللبناني أصر على عدم قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي عمليات في المناطق التجريبية سواء من ناحية الاستهداف أو من ناحية الاحتلال، فمن غير الواضح كيف سيتم التصرف إن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك عناصر لحزب الله في هذه المواقع. يريد الجانب اللبناني استعادة السيادة كاملة على حد تعبير مسؤول إسرائيلي في هذه المناطق. أما القضية الثالثة العالقة بشكل عام وأيضا تطرق إليها زميل إدمون ساسين وهي مسألة الأملاك الخاصة للبنانيين، لأن إسرائيل تطالب بتفتيش منازل اللبنانيين الخاصة بادعاء أن فيها أسلحة خزنها حزب الله. الجانب اللبناني طبعا يرفض هذا الأمر ويجري البحث عن تسوية لا يتم خرق القانون اللبناني بموجبها لكن عبر تفتيش عدد من منازل اللبنانيين.
1: حمان، شكرا لك. أحمد دراوشي في القدس ينضم إلينا من بيروت. قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. سيد قصير أهلا بك معنا. أريد أن أفهم منك بطبيعة الحال موقف حزب الله من كل هذه المجريات، ولكن يعني هناك سؤال حقيقة يراود الكثير من اللبنانيين والمتابعين، هل يفهم أحد في لبنان فكرة الانسحاب الإسرائيلي كما تسمى من ما سمي كذلك المنطقة أو المناطق التجريبية، فرون، صريفة، منطقتان لم يدخلهما الاحتلال، وزوطة الغربية تحدث مراسلنا للتو عن وجود الاحتلال على أطرافها، ما الذي يعني أن ينسحب الاحتلال؟ هذه الكلمة تحديدا كيف تفسر؟
2: يعني تحياتي لك والمشاهدين. يعني كما أشرت يعني وكما يقول المثل اللبناني يعطوننا من كيسنا، يعني هذه المناطق ليست محتلة، الجيش اللبناني منتشر فيها بالأساس يعني، وفقط أنا برأيي هي محاولة يمكن للإيهام بأن هناك تحقيق ما أو إنجاز ما لزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فرون وصريفة كما تحدثت وكما تحدث مراسلكم بالأساس الجيش الإسرائيلي لا يتواجد فيها، الجيش اللبناني ينتشر فيها. زوطر الغربية الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها بالنار من زوطر الشرقية أحيانا يدخلها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
5: 92.7 زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وهل ستؤدي إلى
6: هذه برمجة سيد قصير؟ ما الذي يعني تعنيه مواجهة بشكل جديد؟
5: يعني تقديري أن الشكل القديم للمواجهة بين حزب الله أو المقاومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي كانت تتم بأشكال متعددة، منها في مرحلة الثمانينيات كانت عمليات للمقاومة، ما يسمى حرب العصابات، لأن الجيش الإسرائيلي كان يحتل مناطق لبنانية، وهذه المناطق يتواجد فيها يعني أبناء هذه المناطق، خصوصا ما يسمى الشريط الحدودي، كان هناك قدرة على تنفيذ أما عمليات استشهادية أو عمليات يعني قتالية. ثم انتقل حزب الله إلى مرحلة أخرى من الهجمات من بعدد كبير لاستهداف المواقع العسكرية، ولاحقا حزب الله اعتمد إلى نظام يشبه إلى حد ما نظام الجيوش من خلال مراكز ومواقع وأنفاق وغير ذلك. أنا تقديري وأنا يعني من خلال متابعتي ومعرفتي أن كل هذه التجارب السابقة لم يعد بالإمكان تطبيقها الآن. حزب الله اعتمد بالحرب الأخيرة على موضوع الطائرات المسيرة، وشكلت تطورا مهما في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. نحن أمام مرحلة جديدة، أولا مناطق محتلة لكن لا يوجد فيها عدد كبير من السكان، عدد قليل جدا. حزب الله لا يستطيع اعتماد مراكز محددة يعني ومراكز يعني معلنة، لأنه هو مستهدف من قبل العدو الإسرائيلي. العودة إلى خيار العمليات الاستشهادية التقليدية أمر يعني قد يكون متوفرا لكن يحتاج إلى إمكانيات وظروف. لذلك البحث الآن هو كيف نواجه المرحلة القادمة وبأي صيغ، سواء على المستوى العسكري أو السياسي. نحن أمام مرحلة انتقالية، إضافة إلى انتظار ما سيجري على الجبهة الأمريكية الإيرانية، لأن نحن نعرف أن أحد أهم نقاط الاتفاق الأمريكي الإيراني كان وقف إطلاق النار في لبنان وجدولة الانسحاب. اليوم بسبب عودة الصراع بين أمريكا وإيران الجميع ينتظر ما ستؤول إليه هذه الجبهة. نحن أمام مرحلة انتقالية، ومعلوماتي أنا أقول الآن معلومات أن هناك نوع من المراجعة وإعادة البحث والتفكير من أجل كيفية الإعداد للمرحلة المقبلة، من خلال الأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، الوقائع السياسية، الظروف الداخلية اللبنانية. كل هذه عناصر ستؤخذ بالاعتبار في حال اتخذ حزب الله أي قرار بالمواجهة في المرحلة المقبلة، والجميع ينتظر المتغيرات والتطورات، سواء على من خلال زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن، الوضع الداخلي اللبناني، وثالثا الوضع الإقليمي، المواجهة الأمريكية الإيرانية.
6: شكرا جزيلا لك قاسم قصير من بيروت، الكاتب والباحث السياسي. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب مستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
7: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين، شهداء من هذه المركبة والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة، آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيداً وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
6: في وقت سابق استشهد شخص وأصيب 13 آخرون منهم نساء وأطفال في إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين مركبة مدنية عند مفترق الغفري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة. انضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، أسألك عن آخر التحديثات الميدانية، يبدو هناك استهداف في مستشفى اليمن الصعيد.
8: بالتأكيد، مع التذكير بأن المبنى هو مبنى للإيواء، ليس مستشفى بالمعنى التقليدي. كان معدا قبيل الحرب لأن يكون مستشفى، لكنه تحول خلال الحرب إلى مركز إيواء، وتحول إلى مقبرة جماعية، ويتحول الآن مرة أخرى إلى مسرح للاستهدافات الإسرائيلية. وقد تم استهدافه مرات كثيرة في الحقيقة خلال هذه الحرب في حصار الشمال وفي عمليات الجيش الإسرائيلي في جباليا. عموما، الطابق الأول كان مكان الاستهداف بصاروخين من طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة. الشهداء نقلوا إلى مستشفى الشفاء، من تم التحقق من استشهادهم حتى هذه اللحظة رجل وزوجته، عفوا، وابنته الطفلة، وهناك مصابون آخرون. المكان يأخذه أو يتخذه الناس للإيواء، وبالتالي يتخذون أركانا منه للأسر بشكل مستقل إلى حد ما. والاستهداف كان لغرفة تتخذها عائلة أبو شقفة، أسرة من عائلة أبو شقفة، كمكان للإيواء. وفعلا كل من كانوا في الغرفة أصيبوا، وما بين شهيد ومصاب. الرجل وابنته أعلن عن استشهادهم، الزوجة مصابة، الأبناء الآخرون مصابون. في الحقيقة هناك إمكانية لارتفاع العدد أيضا أكثر من ذلك بفعل وجود عدد من الإصابات التي وصفت بأنها خطيرة. طبعا محمد، المنطقة هي في مخيم جبالي عند شارع الهوجة، منطقة مكتظة بالنازحين وقريبة من الخط الأصفر، وتتعرض دائما للعدوان، ووضعها صعب جدا لأن هناك دمار هائل في تلك المنطقة، وبالكاد تصل سيارات الإسعاف. أقرب نقطة إسعاف تتواجد في منطقة الفالوجة، فيها سيارة إسعاف واحدة، لكن من للاستجابة لمثل هذه الاستهدافات يضطر إلى استقدام سيارات إسعاف من مدينة غزة. وشمال القطاع منطقة منكوبة بالكامل، الجيش الإسرائيلي دمر كل مستشفياتها وكل أحيائها وبناها التحتية، رغم ذلك ثلث سكانها، عدد السكان الحاليين في شمال قطاع غزة أكثر من 100,000 وفق آخر الإحصائيات، والعدد كان قبيل الحرب 300,000. هذا يعني أن ثلث السكان عادوا إلى مناطقهم أو قريبا منها في حدود شمال القطاع، رغم عدم وجود لا مستشفيات ولا بنى تحتية ولا طرق ولا مساعدات ولا أي شيء، وتدمير الجيش الإسرائيلي لكل هذه المناطق. لكن في مثل هذه الغارات الإسرائيلية تتكشف أكثر حقيقة الواقع المأساوي، حيث وبعد مضي دقائق عديدة في الحقيقة وهي في عمر نزيف الجرحى بالتأكيد مؤثرة، وصلت سيارة الإسعاف بعد 20 أو 25 دقيقة، وهذا طبعا أدى إلى مفاقمة أوضاع عدد من الجرحى وربما إعلان استشهاد بعضهم. بالمناسبة، هذا الأمر يتكرر أيضا مع كل الغارات الإسرائيلية. هذه غارة جباليا في خان يونس، تمت الإغارة على سيارة لشركة تأمين خاصة للمساعدات، استشهد 3 من الفلسطينيين، وأيضا كانت هناك مركبة خاصة في منطقة الغفري في مدينة غزة كانت هدفا أيضا للغارات الإسرائيلية. أعلن عن استشهاد أحد المصابين في تلك الغارة، حوالي 20 مصابا تم التعامل معهم في مستشفى السرايا الميداني وأيضا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. كانت هناك أيضا غارات إسرائيلية أخرى على جنوب القطاع وعلى شماله، قصف مدفعي خلال الساعتين الماضيتين إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم ومنطقة دير البلح، وكذلك إلى الشمال من منطقة العطاطرة في شمال قطاع غزة. وبالتالي قصف مدفعي، غارات إسرائيلية، استهدافات.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM
10: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، هو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم قيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشر.
1: من حي الشجاعية في شرق غزة، حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
2: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقوله اليوم.
1: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
3: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
1: ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960. هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي. يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها، وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
0: إلى التطورات في السودان، حيث أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة محيط سجن الرهد. يذكر أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة الرهد، حيث نفذت عمليات تمشيط في مناطق مجاورة. مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان، قتل 13 مدنيا في إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمي في وقت سابق. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. أعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتمادا على تقارير بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. اعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية، نفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها. ينضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك. إذن مشهد ميداني صعب في ولايات سودانية، نتحدث عن أكثر من 10 مدنيين قتلوا، 10 مدنيين قتلوا على يد قوات الدعم السريع، ويضاف إلى هذا أيضا التطور السياسي في موقف الخارجية السودانية.
4: نعم، هنالك تسارع في العمليات العسكرية خصوصا في ولاية شمال كردفان، والتي تشهد منذ اليوم وأمس عمليات عسكرية متواترة واستهدافات.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بازشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام أباد. هذا ومن المتوقع يجري مؤمني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام أباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. قال معاون محافظ فارس إن الهجوم الأمريكي على مدينة شيراز لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وكانت وكالة فارس قد أفادت بسماع دوي انفجار هز شيراز جنوبي إيران، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من موقع الانفجار شمال غربي شيراز، يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنه حتى 20 يوليو قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة المواني الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن عناصر تابعة لها متمركزة على متن السفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على دوام الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وللمزيد ينضم إلينا الآن مراسلنا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما، وأبدأ معك عبد الرحمن البرديسي. في واشنطن هنالك بيان للقيادة الوسطى يتحدث عن تحويل مسار سفن وتعطيل أخرى، إلى جانب ذلك يقول روبيو إن واشنطن منفتحة على الدبلوماسية. يعني إلى أي حد من الواضح أفق هذا الانفتاح؟
4: في الحقيقة حامد، التصريحات متضاربة. قبل دقائق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته، منصة تروث سوشيال، يهدد إيران مرة أخرى، وقال في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا سيتم معاقبة إيران أضعاف مضاعفة من قبل الجيش الأمريكي. ونقل ترامب بحسب ما ذكره في هذا البيان هذا التوجيه، نقل هذا التوجيه إلى وزير الحرب بيتر سيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين وإلى قادة القوات المسلحة الأمريكية بأن يتم معاقبة إيران أضعاف مضاعفة على حد وصفه عند قتل أي جندي أمريكي، في أول تهديد وتصريح صريح للرئيس ترامب بعد 3 أيام من مقتل الجنود الأمريكيين في القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة في الأردن. وفي نوع من التصريحات المتضاربة، الرئيس الأمريكي في صباح هذا اليوم في واشنطن كان أعاد نشر تغريدة أو أعاد نشر الاستطلاع للرأي يؤكد فيه أن الأمريكيين يؤيدون باكتساح أن يبرم اتفاق مع إيران. وكما ذكرت حامد، ما نقله وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ليلة أمس عندما تحدث على أن الباب مفتوح أمام الإيرانيين للتفاوض مرة أخرى، ولكن لابد أن يغيروا من سلوكهم فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز. والقيادة الوسطى الأمريكية تنقل لنا البيانات المقتضبة، كان آخرها عن إعادة 7 سفن من الموانئ الإيرانية كانت تريد الإبحار بحرية، وأيضا تعطيل سفينة أخرى، في إشارة إلى إحكام الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. بتغريدة ترامب الأخيرة ربما ستوجه ضربات قاسية على إيران، ودائما يسبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات القوية القاسية بمثل هذه التغريدات. بعض من التكهنات تشير إلى استهداف منشأة جبل فأس أو استهداف منشآت عسكرية كما هو الحال خلال 9 أيام أو 10 أيام الماضية. التصعيد مستمر والحديث على التفاوض فقط. سمعنا تقارير من رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي كبير بأن الوسطاء ربما لديهم ورقة لمدة 10 أيام من الهدنة فقط حتى يتم مناقشة الأمور العالقة وأهمها ورقة مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق الهدف المرجو من بدء هذه الحملة الهجومية منذ 10 أيام، وهي فتح مضيق هرمز، أو على الأقل أن يرضخ الجانب الإيراني بعد تصعيد عسكري مستمر وتصعيد من الحصار على الموانئ البحرية، وأيضا ضغط اقتصادي كبير، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس بالتشديد على ورقة العقوبات على إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب خلال العشرة أيام الماضية حامد كان يجرب ما الذي يمكن فعله في مضيق هرمز. طار يتحدث على فرض رسوم عبور 20% على السفن، ومن ثم يتحدث على تعاون اقتصادي مع الدول التي لديها سفن تبحر في مضيق هرمز، وفي النهاية كان يريد رسم مسار تفرضه القوات الأمريكية في مضيق هرمز، ولكن فشلت كل المحاولات التي كانت تحاولها واشنطن خلال العشرة أيام الماضية على الأقل. ويبقى مضيق هرمز هو الورقة المعضلة التي لا يوجد لها أي حل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه ضربات قاسية جوية عنيفة على المواقع وأهداف إيرانية بالمئات، وحتى هذه اللحظة ربما نتوقع تصعيد مستمر من الجانب الأمريكي على إيران.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وتحول إلى حسام دياب في طهران. حسام، آخر التطورات وكذلك التصريحات المتعلقة بالمفاوضات.
5: ميدانيا كان هناك استهداف لعدة نقاط منذ الصباح في عموم الجغرافيا الإيرانية، تحديدا القسم الغربي من الجغرافيا الإيرانية. ساحليا نتحدث عن محافظة هرمزجان التي ما تزال تحت القصف إن صح التعبير، يتجدد القصف بين الحين والآخر لنقاط مختلفة. آخر هذه النقاط في محافظة هرمزجان كانت مدينة سيريك، وهي إحدى المدن الملاصقة لبندر عباس والمطلة مباشرة على مضيق هرمز. كان هناك أيضا بحسب ما ورد من بعض الأنباء غير الرسمية حتى الآن استهداف أيضا في بوشهر لمرة ثانية، واستهدفت مدينة بوشهر الملاصقة أيضا لمدينة بندر عباس، استهدفت أيضا لعدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك أيضا استهداف في العمق أكثر نحو مدينة شيراز، سمع بأن هناك استهداف جرى في مدينة شيراز في الشمال في الوسط تقريبا نحو الجنوب، وهي إحدى المدن المهمة في محافظة فارس الملاصقة لمحافظة بندر عباس في الجنوب على مضيق هرمز. لم يتم تحديد النقطة التي جرى استهدافها في مدينة شيراز، لكن نتذكر حامد بأنه جرى قطع الطريق الرابط بين بندر عباس ومدينة شيراز، أحد الطرق الرابطة، أحد الجسور الواصلة إن صح التعبير خلال الأيام القليلة الماضية، وقيل بأنه قد تم الحاق ضرر كبير بهذا الطريق الحيوي في محاولة قرئت حينها وما تزال على أنها محاولة أمريكية لتقطيع أوصال محافظة هرمزجان لتخليص إيران ورقة التحكم بمضيق هرمز عبر واحدة من أهم المدن التي تعتبر عقدة على مستوى إدارة بحرية الحرس الثوري الإيراني لحركة الملاحة في المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم، أو تحديدا منذ انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. اللافت كان على مستوى الاستهدافات الميدانية أنه ذكر اسم مدينة خمين، وهي إحدى المدن التابعة لمحافظة مركزي. محافظة مركزي تقع إلى الغرب من طهران، هي محافظة من محافظات القسم الغربي من الجغرافيا الإيرانية. كان من اللافت أنه ذكر اسمها للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة. قبل يومين تقريبا ذكر بأنه جرى استهداف موقع في مدينة آراك في ذات المحافظة، ونعلم بأن هذه المدينة أو مدينة آراك تحوي مفاعل آراك للماء الثقيل. هذه المرة وقبل ساعات قليلة ذكر اسم مدينة خمين، استهداف لمنشأة صناعية لم يتم.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: توديع إيران بضربة من العيار الثقيل. طهران لم تستهدف حتى هذه اللحظة، استهداف مدينة أو محافظة مركزي نقاط مختلفة فيها خلال اليومين الماضيين قد يعطي انطباعا بأن أمريكا تمهد الطريق ربما لخرق تلك الأجواء عبر السماء لتوجيه ضربة ما للعاصمة الإيرانية طهران. والسؤال أيضا هو ما الذي جرى على المحافظات الغربية في العموم؟ نتذكر أن تبريز استهدفت بشكل مكثف أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، مدينة تبريز والمدن الموجودة في أقصى الشمال الغربي من الجغرافيا الإيرانية تعد إحدى المدن المهمة على مستوى البنى الدفاعية والعسكرية، وقيل بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عملت بشكل مكثف خلال العام الماضي على استهداف كل البنى الدفاعية ومنصات إطلاق الصواريخ، ما جعل الطريق متاحا أمام الطائرات الإسرائيلية والأمريكية لعبور السماء الإيرانية مرارا وتكرارا. كما قلنا سياسيا ومنذ الصباح يجري الحديث أمريكيا وإيرانيا عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات. إيران تدرس مقترحات قدمت لها عبر الوسطاء في الداخل، لم يتم إعطاء تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه المقترحات، لكن زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني اليوم إلى باكستان ولقائه مسؤولين باكستانيين يعطي انطباعا بأن إيران بدأت عمليا ربما بالتحرك لتحريك المياه الراكدة على مستوى تحركات دول الوساطة ربما لتمهيد الطريق إلى العودة لاحقا إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. إلى ملف لبنان، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية جنوبية لبنان، وذلك وفقا لإطار العمل الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الجانبين لضمان تنفيذ إطار العمل وصولا إلى استكماله بنجاح. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة. وأوضحت القيادة أن التنسيق مستمر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لبدء انتشار الجيش في بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الراهن والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني استخدم تعزيزات إلى محيط زوتر الغربية حيث انتشر على أطرافها الغربية على أن يبدأ انتشاره فور انسحاب الاحتلال من أطرافها. وخلال اجتماع وزاري شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على استقلالية قرار بيروت بشأن التفاوض وضرورة الإسراع بانسحاب إسرائيل. بدوره قال رئيس البرلمان نبيه بري إن أولويته إخراج جنوب لبنان من عنق الزجاجة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يأمل أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي لتحقيق نتائج إيجابية لصالح لبنان وحقوقه. ولفت بري إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي، مؤكدا على ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. إلى ذلك نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الطرفي الإسرائيلي واللبناني لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن آلية مراقبة نزع سلاح حزب الله فيما يعرف بالمناطق التجريبية. وأضافت المصادر أن إسرائيل رفضت مقترحا لبنانيا يقضي بأن تتولى قوات اليونيفيل أو الأمم المتحدة مراقبة نتائج العمليات في تلك المناطق. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح لإسرائيل باستهداف المناطق التجريبية خلال فترة وجوده فيها في إطار الترتيبات المطروحة. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث عمدت إلى تنفيذ عمليات التفجير في بلدة كفر تبنيت وبلدة الطيبة بقضاء مرج عيون. وللمزيد انضم إلينا الآن مراسلنا من بيروت إدمون ساسين ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما، وأبدأ معك من بيروت إدمون ساسين. إدمون، الاتفاق يتقدم على الأرض، هكذا على الأقل يفهم من الإعلان الأمريكي، هل ينظر إليه في بيروت كذلك لدى كل الأطراف؟
2: نعم، إعلان وزارة الخارجية عن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية انطلاقا من بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بدأ يجد ترجمة تنفيذية، خصوصا بما يتعلق بزوطر الغربية. فقد استخدم الجيش اللبناني، بحسب مصادر عسكرية تحدثت التلفزيون العربي، استخدم تعزيزات عسكرية وبدأ انتشارها في محيط زوطر الغربية من جهتين على الأقل، ولم يكن الجيش اللبناني يتواجد في تلك النقاط قبل إعلان وزارة الخارجية. والجيش اللبناني بحسب المصادر العسكرية وبحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش، فهو سوف ينتظر انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من محيط زوطر الغربية قبل أن يبدأ عملية الانتشار داخل البلدة. فمن الناحية العسكرية والجغرافية، الاحتلال الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية، ومن زوطر الشرقية كان يدخل إلى زوطر الغربية ويقوم بالاعتداءات والتفجيرات ويتمكن من الدخول بآلياته إلى بعض النقاط. وبالتالي الجيش اللبناني ينتظر استكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كافة النقاط القريبة من زوطر الغربية من أجل أن يبدأ انتشاره داخل تلك البلدة. أما بالنسبة لصريفة وفرون، فإن الجيش اللبناني هو بالأصل يتواجد في تلك البلدتين، والمواطنون عادوا إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار، وبالتالي هي بلدتان، أي فرون وصريفة، تحت السيادة اللبنانية وتحت السلطة اللبنانية. ماذا سيفعل الجيش اللبناني عندما يدخل إلى زوطر الغربية؟ عندما يبدأ انتشاره في زوطر الغربية، الجيش اللبناني سوف يبدأ بعملية إزالة مخلفات الحرب، فتح الطرقات، وبالتالي تمهيد العودة الآمنة أمام المواطنين الذين دعاهم الجيش إلى عدم الذهاب والتوجه إلى زوطر الغربية وانتظار توجيهات الجيش اللبناني في هذا المجال. المنطقة التجريبية من المفترض بحسب المطالب، مطالب الاحتلال الإسرائيلي، أن تشهد عملية تفكيك منشآت لحزب الله، وحتى كان هناك مطلب إسرائيلي قديم جديد بضرورة دخول الجيش اللبناني إلى الممتلكات الخاصة. هذه النقطة لم تحسم بعد في لبنان، ولكن بحسب بعض المصادر ربما تصدر تصريحات قضائية وأذونات قضائية من أجل الدخول إلى الممتلكات الخاصة، وطبعا هذه الأذونات لن تكون شاملة وجماعية، إنما تكون محددة بحسب المباني والممتلكات التي يراد تفتيشها. علما أن المصادر تؤكد أن الجيش اللبناني بالإطار العام سيكون مطلق الصلاحية وسوف ينفذ المهام وفقا للقوانين اللبنانية. إذن خلال الساعات المقبلة هناك ترقب للانسحاب الإسرائيلي الكامل من محيط زوطر الغربية من أجل أن يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار فيها. طبعا إعلان وزارة الخارجية الأمريكية يأتي بعد مفاوضات روما وقبيل انعقاد القمة واللقاء ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. طبعا هذا اللقاء هو اللقاء بالنسبة للكثير من اللبنانيين تاريخي، زيارة لم تحصل منذ وقت طويل للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك آمال من أن يؤدي هذا اللقاء إلى مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من بعض النقاط المحتلة فعليا القريبة من زوطر الغربية، من أجل أن يتمكن الجيش اللبناني إلى الدخول إلى مساحات أكبر ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي فعليا من المناطق التي احتلها منذ الثاني من أذر.
1: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين من بيروت. وتحول إلى القدس إلى أحمد دراوشة. أحمد، هل هناك مؤشرات في تل أبيب أن إسرائيل ستقوم بما يليها في هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمناطق الثلاث وليس منطقتين كما كانت تطالب، كما أن إسرائيل رفضت مقترحا لبنانيا يتعلق بمسألة المراقبة في هذه المناطق التجريبية؟
3: هو في نهاية المطاف إسرائيل ستنسحب من منطقة واحدة هي منطقة زوتر الغربية، بينما المنطقتان الأخريان اللتان يجري الحديث عنهما هما منطقتان ليستا محتلتين بصورة مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى لا وجود لقوات الاحتلال هناك، إنما سيطرة نارية استخباراتية وبالطائرات المسيرة على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين. بطبيعة الحال هذه المناطق نتيجة للسيطرة النارية عليها فإن اللبنانيين لم يعودوا إليها خلال الأشهر والأسابيع الماضية نتيجة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ناريا عليها. على العموم ليس هذا تماما ما كانت تخشى منه إسرائيل. إسرائيل كانت تخشى أن تفرض إيران على الولايات المتحدة انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب اللبناني، هذا الأمر كانت تخشاه إسرائيل، لم يحدث. الآن هناك خطط ترضى عنها إسرائيل، إسرائيل تشارك في التخطيط لها، ولو أن هناك بعض النقاط غير الواضحة والتي قد تشكل ثغرات خلال الفترة المقبلة. النقطة الأولى هي من سيتولى مراقبة أداء الجيش اللبناني. إسرائيل كانت تطالب بأن تراقب هي بعد الانتقادات التي تعرض لها اتفاق الإطار. الحكومة اللبنانية أصرت في نهاية المطاف ألا يعاود الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المناطق التي انسحب منها، وجرى الحديث عن جهة ثالثة لمراقبة هذا الأمر. يبدو أن إسرائيل سترسو في نهاية المطاف على الولايات المتحدة بحسب تسريبات إسرائيلية، لكن لم يتم توضيح الآلية بعد. هناك نقطة أخرى، مسألة إن رصدت إسرائيل، أسئلة افتراضية تطرح، إن رصدت إسرائيل عناصر لحزب الله في هذه المناطق ما الذي ستفعله؟ الجانب اللبناني يصر على عدم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذه المواقع بعد الانسحاب منها، بمعنى هو يريد مناطق سيادة بالكامل وألا تكون عرضة للاستهدافات الإسرائيلية. هذه المسألة ليست واضحة بعد، بمعنى هل سيعاود الاحتلال الإسرائيلي استهداف تلك المناطق أثناء وجود الجيش اللبناني فيها أو لا؟ وهناك المسألة العامة التي لم يتم الحديث عنها، وهي مسألة الممتلكات الخاصة للبنانيين التي تطالب إسرائيل بتفتيشها بزعم أن حزب الله خزن أسلحة فيها. حتى الآن امتنع الجيش اللبناني عن الدخول إلى منازل اللبنانيين لتفتيشها، لكن بحسب تسريبات إسرائيلية يجري الحديث عن آلية لا تعارض القانون اللبناني، لكن بموجبها يتم الدخول إلى منازل اللبنانيين وممتلكات اللبنانيين الخاصة من أجل تفتيشها. في المحصلة إسرائيل كانت تخشى انسحابا كاملا من الجنوب اللبناني وحصلت على أقل من ذلك بكثير.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دروش أيضا من القدس على كل هذه التفاصيل. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أشار المصدر إلى تسجيل

0: فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة البواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني بثمن الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
1: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيداً وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: وفي وقت سابق استشهد شخص وأصيب 13 آخرون منهم نساء وأطفال إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصاروخين مركبة مدنية عند مفترق الغفري بشارع جلاء وسط مدينة غزة. وجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء للمنظمة الدولية للحماية المدنية بشأن مشروع انتشال آلاف الجثث في غزة من تحت ركام المباني المدمرة.
2: على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في مشروع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا المشروع في أي لحظة من اللحظات ممكن أن يتوقف، والسبب عدم توفر الوقود والزيوت. ولذلك الدور الذي يقع على منظمة الدولية للحماية المدنية هو أن تقف في هذا المجال، ويجب أن يكون لها دور كبير ودور بارز في دعم طواقم الدفاع المدني، توفير الوقود، توفير الزيوت، توفير المعدات، توفير الحفارات، توفير المعدات الثقيلة لأجل القيام بهذا المشروع الإنساني الكبير.
0: وللمزيد انضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، أهلا بك. ضعنا في آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة اليوم، لا سيما مع سقوط 4 شهداء.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل.

0: دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يقوم بعملية تجريف في تلك المنطقة، أجواء حرب حقيقية يفرضها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بفعل هذه الغارات وفعل هذه التطورات الميدانية التي لا تهدأ على الإطلاق.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من دير البلح في قطاع غزة، إسلام بدر. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحية حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس يجد خليل الحية نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي ثم قيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشر.
6: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
7: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
6: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
8: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم.
6: ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها، تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014 قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
5: في الضفة الغربية شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قضيا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
9: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخ 26 عاما، والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
5: أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت، وقالت الهيئة إن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة أرييل في خطوة تعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة التنفيذ. أفادت وكالة الأنباء السورية بإصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وفي ريف القنيطرة توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى وأقامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان. وللمزيد أرحب الآن بمراسل التلفزيون العربي في دمشق عمر الشيخ إبراهيم. عمر، أهلا بك، كيف علقت دمشق على هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية في جنوب سوريا؟
10: نعم حامد، عادة الحكومة السورية لا تعلق على هذه الانتهاكات التي أصبحت متكررة وتحدث بشكل يومي في عدة مناطق، سواء في قرى وبلدات وادي حوض اليرموك في ريف درعا الغربي الجنوبي أو في هضبة الجولان في الجانب السوري وفي كل الشريط الحدودي الذي يعني يكون مقابل لطريق أو خط وقف إطلاق النار، خط الإندوف حسب الاتفاقية الأمنية بين إسرائيل وسوريا لعام 1974. فكما قلنا الحكومة السورية عادة لا تعلق على هذه الانتهاكات إلا أن كان هناك يعني حدث كبير يحصل في تلك المنطقة. مقاربة الحكومة السورية أنها لن ترد على الاستفزازات الإسرائيلية وأن إسرائيل تريد أن تجرها إلى مربع لمواجهة ما أمنية أو عسكرية، وعلى هذا الأساس يترك للسكان المحليون يعني مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتكرر كما قلنا بشكل يومي، بينما تقوم الخارجية السورية في المحافل الدولية وخاصة عبر مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن بالحديث في كل خطاباته تقريبا عن الانتهاكات الإسرائيلية ووجوب انسحاب إسرائيل من القرى والبلدات التي دخلتها بعد 8 ديسمبر بعد سقوط نظام الأسد، ويؤكد ذلك أيضا رئيس الجمهورية أحمد الشرع. لكن هذه الانتهاكات وهذه الخروقات في تلك المنطقة أصبحت متكررة، وجدير بالذكر أيضا حامد أن نقول أن هناك في هذه القرى التي تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك عدة قرى هي قرى تركمانية، ويمكن أن يفهم أيضا هذا في سياق تجاذب الترك الإسرائيلي في الجنوب السوري والحديث غير الرسمي الذي يطفو على السطح في كل مرة عن ضرورة وجود تركي في الجنوب الإسرائيلي. وكذلك
2: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: أعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتمادا على تقارير بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية ونفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها. وللمزيد ينضم إلينا الآن من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، أهلا بك. ما تفاصيل هذه التطورات الميدانية وكيف علقت عليها الحكومة؟
1: هنالك تطورات ميدانية في شمال كردفان تحديدا حامد، وزيادة في العمليات العسكرية إذا كانت برية أو حتى باستخدام المسيرات. من أمس واليوم، يوم أمس شهد استهدافات بالمسيرات الاستراتيجية. الجيش هاجم منطقة أبو قرفة في شمال كردفان. مجموعة تأسيس قالت إن عدد من المدنيين سقطوا جراء هذا الهجوم والاستهداف. فيما قالت مصادر داخل الجيش أن عملية الاستهداف شملت مواقع تجمعات لقوات الدعم السريع، وأن الاستهداف أدى إلى تدمير عدد من المركبات القتالية ومقتل عدد من الجنود التابعين لقوات الدعم السريع. من جانبها قوات الدعم السريع هاجمت منطقة المسلمية يوم أمس وقامت بانتهاكات واسعة داخل القرية التي تقع بالقرب من مدينة الرهد أبو دكنة، ما أدى إلى مقتل 13 من المدنيين والمواطنين وإصابة آخرين. وبحسب مصادر عسكرية أن الجيش قام بانتشار واسع من مدينة الرهد أبو دكنة واستعاد السيطرة على قرية المسلمية. في مدينة الرهد أبو دكنة نفسها اليوم قوات الدعم السريع شنت غارة جوية من خلال مسيرة استهدفت عدد من المواقع والبنيات التحتية داخل مدينة الرهد أبو دكنة، على رأسها سوق المدينة وعدد من المقرات المدنية وأيضا الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية. وبحسب مصادر طبية قبل قليل للتلفزيون العربي أن عدد القتلى ارتفع من 6 إلى 8 قتلى، وأن عدد الإصابات يزيد عن 27 إصابة في صفوف المدنيين داخل مدينة الرهد أبو دكنة. شمال كردفان عموما وتيرة العملية العسكرية في تصاعد مستمر منذ يوم أمس، وأيضا الوضع الإنساني فيها عموما أيضا يثير القلق. بحسب برنامج الغذاء العالمي، عاصمة الولاية مدينة الأبيض تعاني من أزمة إنسانية خانقة، خصوصا وأن كل ما زادت وتيرة العملية العسكرية كل ما تدفق النازحون باتجاه مدينة الأبيض، وبالتالي زاد ذلك من الضغوط على المدينة في تقديم خدماتها للمواطنين وللنازحين. أيضا ما تزال الكهرباء قاطعة على المدينة وانعكاسات ذلك على المستشفيات وعلى الخدمات الأخرى المقدمة للمدنيين. أيضا ما تزال أزمة الوقود مستشرية في المدينة والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية داخل مدينة الأبيض، والتي بحسب بعض الإحصائيات أن عدد النازحين فيها وصل إلى قرابة 200,000 نازح، أي ما يعادل 1/3 مدينة الأبيض. حتى في الأوضاع العادية كان ذلك سيشكل عبئا وضغطا على الخدمات المقدمة للمدنيين داخل المدينة. أما بالنسبة إلى بيان وزارة الخارجية الأخير، فالحكومة السودانية ووزارة الخارجية دائما ترفض أي اتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية في العمليات العسكرية إذا كان في ولاية الخرطوم أو حتى في إقليم دارفور وكردفان.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وائل محمد الحسن من أم درمان. أعلن رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية. في المقابل أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص في غارة روسية على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.
2: تتسع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال المواجهة من استهداف المدن إلى تهديد التجارة البحرية، بالتزامن مع واحدة من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. ففي أحدث التطورات، أعلنت موسكو تعرضها لهجوم بأكثر من 400 مسيرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي استهدفت العاصمة منذ اندلاع الحرب، مؤكدة اعتراض تلك المسيرات، بينما أسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص. في المقابل كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا، حيث قتل 2 وأصيب 42 آخرون بينهم 8 أطفال في غارة على مدينة زابوريجيا. وإلى جانب تعرض كييف لأحدى أعنف الهجمات الصاروخية منذ أشهر، وفق السلطات الأوكرانية امتدت الضربات الروسية إلى خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، في حين أكدت موسكو أن هجماتها استهدفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. أما في البحر الأسود، فأعلنت البحرية الأوكرانية أن 3 صواريخ كروز روسية أصابت سفينة شحن محملة بالحبوب أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين، بينما لا يزال بعض البحارة في عداد المفقودين. كييف قالت إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو وكان على متنها بحارة من سوريا والهند لم تكن تشكل هدفا عسكريا، معتبرة أن استهدافها يمثل تهديدا للملاحة المدنية وأمن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وبين اتساع الهجمات المتبادلة واستمرار القصف على مدن أوكرانية عدة ووصول النيران إلى طرق التجارة البحرية، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية ماضية نحو مرحلة تتجاوز فيها المواجهة حدود الجبهات العسكرية لتشمل الممرات الحيوية ذات الأهمية الدولية.
0: اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يزور الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وبحث الجانبان توسيع التعاون في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والاستثمار والتبادل التجاري والأمن والتعاون القضائي، مع التركيز على مكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وللمزيد تنضم إلينا الآن من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. فاطمة أهلا بك، ما أبرز ما جرى نقاشه وبحثه في هذه الزيارة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؟
3: حامد، اختتم قبل قليل رئيس الوزراء الإسباني زيارته التي قادته إلى الجزائر، زيارة الصداقة والعمل التي حظي فيها باستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية، وهي الزيارة الأولى بهذا المستوى بعد الأزمة الدبلوماسية التي عاشتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية أو خلال السنوات الماضية. الأزمة الدبلوماسية التي انطلقت سنة 2022 بين الجزائر ومدريد، والتي تم على إثرها غلق قنوات الحوار المباشر، سحب السفير الجزائري من إسبانيا، وأيضا التراجع عن معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وعدد من الإجراءات بين الطرفين وخاصة من بين الطرفين، والتي عادت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا إلى سابق دفئها تدريجيا خلال الأشهر الماضية. اليوم زيارة سانشيز التي اعتبرها الرئيس الجزائري
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل، تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تؤكد سماع صفارات الإنذار تدوي في الأردن. طبعا مع العلم أنه في الأيام الأخيرة كانت الصواريخ الإيرانية قد وصلت إلى عدد من المواقع. قالت إيران إنها تستهدف قواعد عسكرية أمريكية، بينما أكد الأردن أن الوجود الأمريكي هو في ظل اتفاقيات دفاع بين البلدين، وأنه ليس أن المملكة ليست طرفا في هذه الحرب. وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام آباد. هذا ومن المتوقع أن يجري الوزير الإيراني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام آباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. قال معاون محافظ فارس إن الهجوم الأمريكي على مدينة شيراز لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وكانت وكالة فارس قد أفادت بسماع دوي انفجار هز شيراز جنوبي إيران، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من موقع الانفجار شمال غربي شيراز. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأنه حتى 20 يوليو الجاري قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن عناصر تابعة لها متمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على دوام الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، طبعا مع أنه الغارات والضربات لم تنتهي، أنها يتم تتواصل من وقت لآخر، لكن يبدو أن هناك بصيص أمل عن جهود للوسطاء وعن أفكار تلقتها إيران. هل هناك تفاصيل عن هذه الأفكار واحتمالية أن تفضي إلى شيء ملموس والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟
4: يقال أن هناك حاليا مقترح بيد الإيرانيين يدرس على مستويات عليا يتعلق بإمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، لكن تتباطأ إيران على ما يبدو في تقديم أي تفاصيل حول هذه المقترحات. نعلم بأن الطرفان إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتحدثان عن دماء سالت خلال الأيام الماضية، كل طرف بدأ يضرب الطرف الآخر في مناطق أكثر عمقا إن صح التعبير، ويقول بأن هذه الضربات باتت انتقاما لجنوده التي خسرها في ضربات سابقة. يعني أن العمليات العسكرية انتقلت من استهداف قواعد ومخازن ونقاط لوجستية إلى الإيذاء بشكل مباشر على المستوى البشري. طالما أن الموضوع لم يتغير على مستوى إدارة الميدان، لا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تحكمها بمضيق هرمز أو تخليص الإيرانيين لورقة مضيق هرمز، ولا الإيرانيين يعترفون بأن المسارات المفعلة جنوبا قرب سلطنة عمان تؤتي النتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بحرية الحرس الثوري الإيراني ما تزال قادرة على الاستمرار طويلا في عمليات الضرب وتبادل الضربات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى إشعار آخر، يعني بأن الميدان فرض كلمته ربما بشكل أو بآخر، ودفع الطرفان لإعطاء إشارات ولو ضئيلة نسبيا منذ يوم أمس منذ أن انتهت المباراة النهائية في كأس العالم. وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها مباشرة للجانب الإيراني، ثم بدأ الحديث تدريجيا عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات. الأمر وصل بالرئيس الأمريكي إلى نشر استطلاع رأي سابق على تروث سوشال يتعلق برغبة الأمريكيين ربما بوقف هذه المعركة نهائيا مع الجانب الإيراني و العودة إلى المسار الدبلوماسي. زيارة إسكندر مؤمني وزير الداخلية الباكستاني الإيرانية إلى باكستان، وصوله قبل قليل إلى إسلام آباد، حديثه عن أن الشؤون الإقليمية العلاقات الثنائية المسار الدبلوماسي كلها قضايا مطروحة على طاولة حديثه مع الجانب الباكستاني، إرسال إسكندر مؤمني بالذات نظرا لعلاقته العميقة مع نظيره الباكستاني الذي أيضا له دور كبير كان واضح خلال الأشهر الأربعة الماضية، والزيارات مكوكية لطهران وعدد من الدول الأخرى ضمن تفعيل مسار الوساطة الباكستانية. كل هذا يعطي انطباع بأن إيران تتعامل جدية على ما يبدو مع الأفكار المطروحة من الوسطاء. قيل بأن المقترح هو مشترك باكستاني قطري أيضا هذه المرة. التواصل القطري العماني أول أمس هاتفيا أيضا أعطى انطباعا بأن هناك تحرك من قبل دول الوساطة جدي ربما لإنهاء هذه الحالة من التصعيد التي بدأت تصل آثارها إلى دول الجوار بشكل أكثر عمقا. ذكرت قبل قليل خالد بأن هناك سماع لذوي انفجارات في الأردن، كان هذا متزامن مع إطلاق طائرة مسيرة قيل بأنها لروح إمام أهل السنة والجماعة في منطقة مير جاوة الذي اغتيل صباح هذا اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. الحرس الثوري الإيراني أطلق طائرة مسيرة كتب عليها بأنها مهداة إلى روح هذا الإمام وللانتقام لروحه بعد عملية الاغتيال التي طالت واحد من أهم الشخصيات على المستوى الديني وعلى المستوى التحشيد الشعبي إن صح التعبير فيما يتعلق بسردية إيران حاليا المتعلقة بوحدة الصف الداخلي والابتعاد عن أي شيء يدفع للفرقة. هذه المسيرة أطلقت ربما من قبل قليل وربما تكون هذه هي المسيرة التي تسببت في وقوع انفجارات في الأردن، غير مؤكدة هذه المعلومة حتى الآن، لكن كما قلنا المسار العسكري ما يزال يسير على الأرض ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا من كلا الطرفين، مع تغليب على ما يبدو ولو بشكل جزئي حتى الآن لقضية المسار الدبلوماسي وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
5: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة تشير إلى تراجع شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

0: إلى ملف لبنان الآن، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أعلنت انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. الوزارة الخارجية الأمريكية أضافت أن هذه الخطوة نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الجانبين لضمان تنفيذ إطار العمل وصولا إلى استكماله بنجاح. هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدتي فرون وصريفة. وأوضحت القيادة أن التنسيق مستمر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لبدء انتشار الجيش في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني استخدم تعزيزات إلى محيط زوطر الغربية، حيث انتشر على أطرافها الغربية على أن يبدأ انتشاره فور انسحاب الاحتلال من أطرافها. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على لبنان، حيث عمدت إلى تنفيذ عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت وبلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي حولة وحداثة جنوبي البلاد. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. مرحبا بك إدمون. إدمون، هو رسميا بدأت العملية التجريبية، هذه المناطق التجريبية، لكن يعني في حقيقة الأمر الجيش الإسرائيلي لم ينسحب لأنه بالأساس لم يكن موجود في فرون وينتظر أن ينسحب حتى من أطراف الزوطر الغربية لاحقا، لكن عمليا يعني لكي نقول أن هناك انسحاب حقيقي، لم نشاهد انسحاب حقيقي للجيش الإسرائيلي.
1: نعم صحيح، أعلن الوزارة الخارجية عن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية التي تشمل صريفة وتشمل فرون وزوطر الغربية. هذا الإعلان بدأ يلقى ترجمة تنفيذية على الأرض، ولكن يمكن التمييز بين منطقتين في هذا المجال. نتحدث عن فرون وصريفة، كما ذكرت هي منطقتان أصلا تخضعان للسيطرة اللبنانية والسيادة اللبنانية، يتواجد فيها الجيش اللبناني وينتشر في أحيائها وفي نقاطها، والمواطنون عادوا إليها منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار. أما بالنسبة لزوطر الغربية فهو لا يتمركز أي الاحتلال الإسرائيلي في داخل أحيائها، ولكن كنا نشاهد خلال جولاتنا أن الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تنتقل من زوطر الشرقية المحتلة إلى زوطر الغربية، تقوم ببعض التفجيرات وبعض التجريفات، ثم تعود إلى زوطر الشرقية وتنتشر وتحتل أطراف زوطر الغربية. وبالتالي ما أعلن وزارة الخارجية بدء تنفيذ المنطقة التجريبية، الجيش اللبناني بدأ يترقب عمليات الانسحاب الكامل من أطراف زوطر الغربية. هو استخدم تعزيزات إلى محيط زوطر، استحدث بعض النقاط الجديدة في محيط زوطر، سواء من جهة قعقايد الجسر من جهة، ومن جهة أخرى يعني من جهة فرون أيضا، وبالتالي هو ينتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي نهائيا من أجل أن يبدأ انتشاره داخل البلدة وينظفها من مخلفات الحرب، تمهيدا للسماح للمواطنين بالدخول إليها، علما أن بلدية زوطة الغربية أصدرت بيانا ودعت فيه المواطنين إلى عدم العودة في حال عاد الجيش اللبناني، لأن الوضع الأمني الراهن هو خطير على سلامتهم وعلى أرواحهم، وبالتالي طالبوا بانتظار تعليمات الجيش اللبناني في هذا المجال. إذن هناك هناك بلدتان أصلا هي تحت السيادة اللبنانية لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي، زوطر الغربية لا يتمركز فيها الاحتلال الإسرائيلي، لكن يمكن قول فعليا بأنها تحت سيطرته النارية وكان بالإمكان الدخول إليها ساعة ما يشاء. وبالتالي الجيش اللبناني سوف ينتشر في زوطر الغربية خلال الساعات عندما يكتمل الانسحاب الإسرائيلي من أطراف زوطر الغربية. وطبعا مجموعة التنسيق العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية هي التي تتولى عملية التنسيق من أجل ترجمة هذا الإعلام وزارة الخارجية على أرض الواقع، خصوصا أن هناك لقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية عماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بعد ساعات، تقريبا هو غدا بتوقيت بيروت وعند بعد الظهر. وبالتالي هناك ترقب لعملية الانتشار قبل انعقاد هذا اللقاء الذي كان يعول عليه أن يجري ضغط من قبل الرئيس الأمريكي على الإسرائيليين من أجل الانسحاب من المزيد من المناطق المحتلة فعليا حتى ينتشر الجيش اللبناني في نقاط أخرى تعتبر محتلة فعليا كمناطق أرنون ويحمر وقلعة شقيف وكفر تبنيت، وهي كلها يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي.
0: وربما كانت هناك رغبة من الجانب الأمريكي لإصدار هذا الإعلان الآن لإظهار أن هناك شيء جوهري يتحقق على الأرض، مع العلم أن ما يتحقق على الأرض عمليا ليس انسحابا إسرائيليا حقيقيا. ننتظر غدا لنرى حتى بالنسبة لزوطر الغربية التي يوجد جنود الاحتلال الإسرائيلي على أطرافها، ولنرى أيضا إن كان هناك مقابل قد يطلب من الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه مع رئيس ترامب، مقابل ما تدعي الخارجية الأمريكية بأنه تحقيق إنجاز على الأرض. على كل سنتابع معك في النشرات المقبلة تطورات على الأرض. أشكرك إدمون سيسين مرسلنا في بيروت. إلى تطورات في قطاع غزة المحتل، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: حصل فعلا في الاستهداف الأول هذا اليوم الذي سجل في منطقة الغفري في مدينة غزة، حيث تم استهداف سيارة مدنية بصاروخين من الطائرات الإسرائيلية المسيرة. سجل بادئ الأمر 20 إصابة، ثم بعد ذلك أعلن عن استشهاد أحد هؤلاء المصابين بعد ساعتين تقريبا، وهناك آخرون لازالوا في العناية المكثفة بجراح وصفت بالخطيرة للغاية. القصف الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد خالد، هناك قصف مدفعي إسرائيلي على العطاطرة شمال قطاع غزة وأيضا شرق دير البلح وشرق البريج وسط قطاع غزة. شهود عيان من الأهالي الذين يسكنون شرق المحافظة الوسطى تحدثوا عن قصف مدفعي وتقدم للآليات الإسرائيلية في مناطق حدود الخط الأصفر، تقوم بعمليات تجريف في تلك المنطقة. طائرة كواد كابتر أيضا قامت بإعلام السكان عبر مكبر للصوت بأن عليهم إخلاء تلك المناطق، وهو أمر تكرر خلال الأسبوع الماضي. يحصل نفس السيناريو، طائرة كواد كابتر تقدم وتكون مزودة بمسجل صوتي يخبر السكان بضرورة الإخلاء. يحدث ذلك بعد وأثناء وقبيل إطلاق مدفعي كثيف لتخويف السكان وإجبارهم على النزوح، ثم يتفاجأ السكان في النهار التالي أن الجيش الإسرائيلي قام بتقديم الخط الأصفر. زحزحت الخط الأصفر هذه المستمرة.

0: دولة في حي الزيتون، شرق أبراج القسطل في دير البلح وغير ذلك من المناطق المهددة بالإخلاء.
1: أشكرك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل مدينة نزار. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الحية حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات وشروعه في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس يجد خليل الحية نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي ثم وصل لقيادة وفودها في الجولات التفاوض غير مباشر.
2: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
3: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم
2: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
4: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم.
2: ولد الحية المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014 قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية الآن مشاهدينا الكرام. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بيلوغرود الحدودية في روسيا وفق ما أفادت به السلطات المحلية. حاكم المنطقة قال إن 5 مدنيين بينهم قاصر قتلوا جراء هذا الهجوم وجرح 23 مدنيا، واتهم القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المركبة التي كانت تسير قرب الحدود الأوكرانية. في المقابل أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم شنه الجيش الروسي على مدينة أوديسا جنوب غربي البلاد. رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا قال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال أن روسيا شنت هجوما على المدينة. أفادت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في بيانها

0: أفادت بمقتل الأشخاص الثلاثة وإصابة آخرين في الهجوم. اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بشن هجمات على ناقلات نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين جنوب غربي روسيا. وقالت الخارجية الروسية إن كييف تسعى لزعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وذكر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدر النفط بشكل رئيسي من كازاخستان أنه علق عمليات تحميل النفط مرة أخرى بعد استئنافها لفترة وجيزة، وذلك بعد هجوم أوكراني جديد بطائرات مسيرة على ناقلة نفط. وفي وقت سابق أعلن رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية. في المقابل أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص في غارة روسية على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد.
1: تتسع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال المواجهة من استهداف المدن إلى تهديد التجارة البحرية، بالتزامن مع واحدة من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. ففي أحدث التطورات، أعلنت موسكو تعرضها لهجوم بأكثر من 400 مسيرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي استهدفت العاصمة منذ اندلاع الحرب، مؤكدة اعتراض تلك المسيرات، بينما أسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص. في المقابل كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 42 آخرون بينهم 8 أطفال في غارة على مدينة زابوريجيا. وإلى جانب تعرض كييف لأحدى أعنف الهجمات الصاروخية منذ أشهر، وفق السلطات الأوكرانية امتدت الضربات الروسية إلى خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، في حين أكدت موسكو أن هجماتها استهدفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. أما في البحر الأسود، فأعلنت البحرية الأوكرانية أن 3 صواريخ كروز روسية أصابت سفينة شحن محملة بالحبوب أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين، بينما لا يزال بعض البحارة في عداد المفقودين. كييف قالت إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو وكان على متنها بحارة من سوريا والهند لم تكن تشكل هدفا عسكريا، معتبرة أن استهدافها يمثل تهديدا للملاحة المدنية وأمن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وبين اتساع الهجمات المتبادلة واستمرار القصف على مدن أوكرانية عدة ووصول النيران إلى طرق التجارة البحرية، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية ماضية نحو مرحلة تتجاوز فيها المواجهة حدود الجبهات العسكرية لتشمل الممرات الحيوية ذات الأهمية الدولية.
0: للحديث عن معنى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ينضم إلينا السيد ماكسيم يالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الطيران الدولية من كييف، وينضم إلينا أيضا السيد أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي من موسكو. أرحب بكما. اسمح لي أولا أن نتوقف عند تفاصيل هذه الضربات الأوكرانية الجديدة لروسيا حتى نضع المشاهد في الصورة العامة، وبعد ذلك سنبدأ النقاش معكما. لكن أولا، حجم هذه الضربات في هذا العرض الذي يقدمه لنا براء لمحمد، الهجمات الأوكرانية الأخيرة على روسيا، تفضل براء.
2: تطورات متتابعة تسجلها الضربات الأوكرانية على المصالح النفطية الروسية. ما الذي جرى اليوم؟ مسيرة أوكرانية ضربت ناقلة أثناء الرسو في أحد مرافق التحميل النفطية، وهنا نتحدث عن نوفو ريسيسك. هي ليست الحادثة الأولى من نوعها، فمنذ مطلع الشهر الحالي تعرضت 4 ناقلات على الأقل لهجمات مماثلة عند ذات المحطة أو قربها. تعليقا على الحادث، أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تعليق عمليات التحميل للنفط. لكن ما العلاقة؟ نتحدث عن بحر قزوين، كازاخستان، روسيا والبحر الأسود، ما الرابط؟ هنا لا نتحدث عن محطة نقل هامشية، بل عن شريان نفطي يحمل نحو 1,400,000 برميل يوميا من حقول تنجيز خاصة وكازاخستان عامة، مرورا بالأراضي الروسية عبر 1,511 كيلومترا من الأراضي الروسية، وصولا إلى ناقلات التصدير في البحر الأسود. ما يجري ليس حادثا عابرا، بل استراتيجية أوكرانية تقوم على مبدأ واحد، خنق التمويل للحرب الروسية من جذوره. فالنفط والغاز يشكلان نحو 25% من عائدات الموازنة الفيدرالية الروسية. استراتيجية أوكرانيا تطورت على مراحل، بدأت باستهداف أسطول الظل وتواصل ذلك، وخلال هذا الشهر استهدفت العديد من ناقلات النفط الروسية، ثم استهداف موانئ التحميل والناقلات في البحر الأسود وكذلك في بحر أزوف. في المقابل ترد روسيا باستهداف الموانئ وسفن الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود أبيض. أيضا لفهم حجم الرهان يجب النظر إلى ثلاثة بحار، نتحدث عن قزوين والبحر الأسود وبحر أزوف كمنظومة واحدة لا كثلاث جبهات منفصلة، فكل واحد منها يؤدي وظيفة لا يمكن للآخرين تعويضها. بحر قزوين هو بحر مغلق تماما كما تشاهدون على الشاشة، لا يتصل بأي محيط أو بحر مفتوح، لذلك تشحن ناقلات النفط عبر خطوطه الممتدة كما تحدثنا من كازاخستان إلى روسيا ثم إلى البحر الأسود، لذلك يتم النقل بهذا الشكل، بهذا الشكل يتم نقلها لتصل إلى المحيطات العالمية، ما يعني أن قزوين المصدر والبحر الأسود هو المنفذ، وروسيا هي الجسر الذي يربط ما بينهما وتستوفي على ذلك رسوم عبور ضخمة، ولهذا تعنى أوكرانيا بضرب هذه البنية. أما بحر أزوف إذا ما اقتربنا إليه بالخارطة فهو بحر داخلي لا يتصل بالبحر الأسود إلا من خلال مضيق كيرتش، هذا المضيق الذي نشير له على الخارطة. منذ ضم القرم عام 2014 وسيطرت روسيا على معظم الساحل الغربي لأزوف منذ عام 2022، تحول هذا البحر إلى بحيرة روسية تستخدم لتزويد جبهة الجنوب وكذلك شبه جزيرة القرم بالعتاد وكذلك أيضا بالوقود. اقتصاديا أزوف يعتبر بوابة تصدير حيوية بالنسبة لروسيا، إذ تمثل موانئ أزوف وكذلك تمان أهمية كبرى، إذ تصدر نحو ربع صادرات الحبوب الروسية وما يصل إلى 20% من صادرات الزيوت النباتية. أما البحر الأسود إذا ما عدنا إلى خريطتنا الأساسية فهو يمثل المنفذ الوحيد لكل ما تحدثنا عنه نحو المحيط المفتوح، إذ تمر منه السفن ومنه مرورا إلى تركيا بمضيق البوسفور ومضيق الدرندنيل، ثم تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط، وهنا تتقاطع مصالح الطرفين على نفس الرقعة الجغرافية. نتحدث عن نوفوروسيسك كأكبر منفذ تصدير نفطي لروسيا، وسيفاستوبول قاعدة الأسطول الروسي الذي تراجع جزء كبير منه إلى نوفوروسيسك هربا من الزوارق الانتحارية الأوكرانية، وفي المقابل نتحدث هنا عن تشورنومورسك وبيثني وأوديسا، حيث نشير على الخارطة هذه المناطق التي تشكل شريان تصدير الحبوب الأوكرانية للعالم. ماذا بالنسبة للخسائر؟ تعليق التحميل عبر خطوط بحر قزوين تشكل بشكل أساسي خسارة كبرى لكازاخستان التي تعتمد على نوفوروسيسك لتصدير نحو 80% من نفطها، لكن روسيا تعطلت عن تصدير نحو 40% من قدرتها التصديرية النفطية وهو ما يقارب 2,000,000 برميل يوميا في مارس الماضي، حين تضافرت الضربات شمالا على موانئ بريمورسك وأوتلوغا البلطيقية مع تراجع الأداء في نوفوروسيسك، كما انخفض إنتاج روسيا من الخام بنحو 460,000 برميل يوميا على أساس سنوي. أما على مستوى الحبوب فالإغلاقات المتكررة لمضيق كيرتش، وكذلك الضربات المتواصلة في البحر الأسود أدى إلى أكبر اضطراب لتجارة الحبوب في هذه المنطقة منذ بدء الحرب، مع توقعات بانخفاض صادرات الحبوب الروسية في شهر يوليو وحده بنسبة 20%، ما سينعكس على المزارعين الذين يواجهون أزمة ارتفاع كلفة الديزل وتوقف عروض شراء القمح بسبب اضطراب الشحن، ما يهدد بانهيار الأسعار جراء تكدس المحاصيل في المخازن. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك خالد.
0: بالعودة إلى ضيوفنا مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش مع السيد ماكسيم يالي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الطيران الدولية في كييف. سيد ماكسيم، طبعا أجدد الترحيب فيك، لكن أريد أن أسمع منك تقييم كييف لهذا التحرك الأوكراني. لاحظنا أن هناك تقدم وقدرة لأوكرانيا على استخدام مسيرات لتصل إلى منشآت الطاقة، إلى خطوط النقل، إلى الموانئ، وهذا كان له تأثير كبير على الوضع في روسيا. كيف تقيم أوكرانيا حتى الآن نتيجة هذه الاستراتيجية الجديدة التي تواجه عجزها عن مواجهة القوات الروسية على الأرض، وإنما تمكنت من تحقيق أهداف داخل روسيا من خلال هذه الحملة؟
3: تحياتي لك ولجمهورك. إن الهدف الأول الاستراتيجي لأوكرانيا هو جعل روسيا توقف هذه الحرب، لأنه فقط شخص واحد، أي رئيس روسيا بوتين، هو من اتخذ القرار بشن هذه الحرب، وبإمكانه أن يتخذ قرار وقفها بسهولة، ولكنه لا يريد ذلك. لذلك استراتيجيتنا تقضي بقطع الإمدادات المالية لهذه الحرب، وبالطبع مصافي النفط معا والأهداف العسكرية بالإضافة إليها تشكل جزء من الضربات المتوسطة والضربات العميقة من حيث الاستهداف. وكما ذكرت، لقد حصدنا عدة نجاحات في هذا الصدد، ولكننا ندافع عن أنفسنا هذا أولا، وبالطبع لم نستهدف مثلا قدرة إنتاج الصواريخ الباليستية، وهذه المشكلة الأولى، وأيضا أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية. لذلك روسيا الآن تستعمل الكثير من الأسلحة المشابهة، و40 صاروخا باليستيا روسيا ضربوا كييف، وكل مرة هذه الصواريخ الباليستية تضرب المدنيين، وهذه هي استراتيجية روسيا، وهذه هي المكمن الفرق بين استراتيجيتنا واستراتيجيتهم. يريدون القيام بهذه الهجمات لوقف دعم المقاومة، وهذه هي استراتيجية روسيا.
0: نعم سيدي، يعني أنت تقول هم يقتلون المدنيين، وأنتم أيضا تستهدفون منشآت مدنية، منشآت الطاقة يعني هي في النهاية منشآت مدنية، وروسيا أيضا تتهمكم بقتل مدنيين في روسيا. لكن سيد أنتيكوف، ماذا يمكن لروسيا أن تفعل؟ لا هي قادرة على إيقاف هذه المسيرات، ولا الضربات القوية التي توجهها إلى كييف ومدن أخرى غيرت من سياسة أوكرانيا، وفي النهاية كيف ستستطيع موسكو مواجهة هذا الضغط؟
4: نقطتين، وكما تفضلتم قبل قليل في تقريركم، هناك ضربات الأوكرانية ضد منشآت النفطية الروسية، والنقطة الثانية تتعلق بضربات الأوكرانية ضد السفن التجارية الروسية في البحر الأسود وفي بحر الأزوف. إذا تحدثنا عن النقطة الأولى، تلك الضربات الأوكرانية ضد منشآت النفطية، أنا يمكن أن أقول بأن روسيا ربما ستحتاج لمزيد من الوقت لتعامل مع هذه القضية كما تعاملت مع كثير من التحديات السابقة. أود أن أذكر أن في بداية هذه الأزمة أوكرانيا قد حصلت أو استلمت منظومات هايمرس من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك كثير من الحديث بأن يمكن هذه هذه الخطوة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تغيير موازين القوى، ولكن روسيا إن صح التعبير تعودت لهذا الواقع الجديد، وفي نهاية المطاف نفس الشيء قد حصل مع تسليم الأسلحة الجديدة، منظومات باتريوت F-16 غيرها من الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا. أنا أقصد هنا بأن هذه المرة عندما تستهدف أوكرانيا المنشآت النفطية الروسية، روسيا نفس الشيء هي ستتعود. هناك كثير من الأخبار عن بناء الشبكات الحديدية لحماية تلك المنشآت النفطية الروسية، فلذلك فعالية هذه الضربات الأوكرانية ستنخفض مع مرور الزمن. النقطة الثانية تتعلق بالضربات الأوكرانية ضد السفن التجارية. يعني قبل هذه المرحلة على ما يبدو كان هناك نوع من القواعد الضمنية ما بين روسيا وأوكرانيا حول عدم استهداف مثل هذه الأهداف، ولكن أوكرانيا حاليا لجأت إلى استهداف تلك السفن التجارية ولكنها تصطدم برد الفعل الروسي، وهنا نحن نرى ضربات مكثفة جدا ضد السفن الأوكرانية وكذلك الموانئ الأوكرانية، أي عين على عين كما يقال. فيعني إذا كان هناك تصور لدى أوكرانيا بأنها قادر على استنزاف روسيا اقتصاديا فهذا شيء غير صحيح. إذا كان هناك تصور أوكراني بأن يمكن زرع نوع من التوتر في الداخل الروسي، التوتر السياسي قبل كل شيء والاقتصادي في الداخل الروسي، نفس الشيء هذا لا يحصل بسبب أن نحن في نهاية المطاف نحن نعلم السبب، ويعني النتائج هي معاكسة تماما. نحن نعلم أن المسؤول الرئيسي هي أوكرانيا، ففي نهاية المطاف نحن ندرك تماما بأن أوكرانيا هي العدو وهي التي تقف وراء هذه الهجمات، فلذلك ربما هو تصور خاطئ لدى أوكرانيا والاستراتيجية خاطئة.
0: طيب سيد ماكسيميالي، إلى أين يمكن أن تصل الأمور؟ يعني رأينا صحيح أن المسيرات الأوكرانية متقدمة، ورأينا الآن هناك مشروع جديد أن يتم تصنيع المسيرات مع الجانب الأوروبي بتكنولوجيا أيضا غربية وأموال غربية، والرئيس الأمريكي ترامب يوافق على أن يصنع الأوكرانيون أيضا صواريخ باتريوت. يعني واضح أن الأمور تسير باتجاه التصعيد، لكن إلى أين يمكن أن يؤدي هذا الوضع الجديد؟
3: بإمكاننا أن نتحدث عن المدى القصير والمتوسط كحد أقصى، وحينما الخطوط الأمامية لا تتحرك تقريبا البتة، وروسيا احتلت أقل من 1% في السنوات الماضية ولم تستطع المضي قدما سوى 14 كيلومتر من دونيتسك، ولم تستطع أن تحتل هذه القطعة 15 عاما تقريبا. لذلك كما ذكرت هذه الضربات العميقة وهذه الضربات بعيدة المدى تلعب دورا أساسيا جدا، لا سيما في المجال الإعلامي حيث المجتمع النخبوي وفي كلا البلدين. لذلك هذا الخريف الصواريخ البالستية سوف تصنع أوكرانيا خاصتها منها، وأيضا صواريخ جروس لقد رأينا فعاليتها أنها تطير ل3000 كيلومتر وتحمل 1000 كيلوغرام من حمولة المتفجرات. والآن ينقصنا الصواريخ البالستية في هذه الضربات البعيدة المدى، واحدة منها فقط، ونحتاج منظومات دفاعية بإمكاننا أن نستعملها حينئذ، وأن لا نعتمد على الولايات المتحدة وشركاء آخرين في المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ، وهذه أنتجناها بالفعل. وحتى دول أوروبية 10 منها تصنع أجزاء، وتسعى أوكرانيا إلى تصنيع هذه الأجزاء. لذلك أريد أن أوضح نذكر أن روسيا هي التي تضرب القطاع الطاقوي والبناء التحتية المدنية في أوكرانيا للسنة الخامسة. نتحدث الآن عن مصافي نفط تضرب، ولكن روسيا تحاول أن تعيق في الشتاء مع الحرارة المنخفضة جدا، والناس يعيشون في البيوت من دون كهرباء.
0: طيب اسمح لي، ستحاولون مجددا، لكن اسمح لي أن أسمع أيضا رأي السيد أنتيكوف. يعني هل من الممكن مع هذه التطورات وهذه التكنولوجيا، إن كانت أوروبية في المسيرات وأمريكية في باتريوت، من الممكن أن تغير طبيعة الرد الروسي ليصبح غير تقليدي؟ مثلا أقول غير تقليدي سلاح الردع النووي، هل ممكن أن تصل موسكو في لحظة ما لتفكير في هذا السلاح؟
4: مستحيل. ما الهدف من استهداف أوكرانيا بالأسلحة النووية سواء كانت تكتيكية أو الاستراتيجية؟ من وجهة نظر العسكري لن تكون هناك فائدة كبيرة من هذه الخطوة، يعني، ولكن من وجهة نظر السياسي فالخسائر الروسية ستكون ضخمة، يعني سيكون هناك توحيد العالم كله ضد روسيا، بما في ذلك الدول التي كانت لها موقف محايد والدعم لروسيا، فلذلك لن يكون هناك مثل هذا التصعيد من الجانب الروسي، وخاصة أن هناك بعض الشائعات بأن توجد هناك مشاكل في تطبيق الحزمة الجديدة من العقوبات في صفوف الدول الأوروبية. هذه النقطة، هذه ضربات الأوكرانية ضد أنابيب الغاز حيث يتم تصدير النفط من كازاخستان يؤدي لغضب لدى كازاخستان نفسها بسبب أن هذه الضربات تؤدي للخسائر الاقتصادية. في نهاية المطاف، يعني على ما يبدو هناك تعب الأوروبي والأمريكي وعلم كله من هذه الأزمة، والكل يدرك تماما بأن هناك حاجة لتقديم التنازلات. روسيا من جانبها قادرة أن تقدم تلك التنازلات، ولكن على ما يبدو أوكرانيا لا تريد أن تتفاوض بسبب أن الكل يدرك تماما بأن أي حل سياسي لهذه الأزمة سيؤدي إلى انهيار السلطة لزيلينسكي، بسبب أن زيلينسكي سيكون مضطرا لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولكنه لن يستطيع أن ينتصر في الصورة تلك الانتخابات.
0: أشكرك السيد أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو، كما أشكر السيد مكسيم يالي وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الطيران الدولية، كان معنا من كييف. إلى انتهى كأس العالم، لكن تداعيات احتفالات كأس العالم لم تنتهي. ملك أسبانيا فيليب السادس أشاد بمنتخب بلاده المتوج بلقب كأس العالم بعد عودتهم من نيويورك، وأكد أن الإنجاز يعود إلى الأمة الأسبانية بأكملها. كما التقى لاعبو المنتخب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي أشاد بالفريق، وتوج المنتخب الأسباني بلقبه الثاني بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف للا شيء بعد التمديد للوقت الإضافي. إلى مدريد مشاهدينا الكرام مع مراسلنا معاذ حامد. مرحبا بك معاذ، طبعا الأجواء الاحتفالية تخيل كيف هي الآن من حولك.
5: نعم، الأجواء الاحتفالية في ساحة سيبيليس في الحقيقة جنونية، هنالك مئات الآلاف من المشجعين للمنتخب الإسباني الذين يعني توافدوا إلى مكان استقبال هذا المنتخب. المنتخب سوف يعني يقدم كأس العالم لهذه الجماهير بعد وصول الباص الذي يحملهم بعد عمل جولة في شوارع مدريد المختلفة. هنالك حالة من الجنون، شوارع مدريد بأكملها مغلقة، الشرطة تنتشر بالآلاف، طائرات الهليكوبتر أيضا تنتشر في المنطقة لتأمين هذا الحفل الضخم الذي طبعا يحدث لأول مرة منذ عام 2010 عندما فازت إسبانيا لأول مرة في تاريخها بكأس العالم، وهذا العام للمرة الثانية على التوالي. هنالك حالة فرح هستيرية خالد، دعنا نقول الجماهير فقط استراحت لساعات قليلة ولكنها تتواجد في الميادين منذ ساعات الصباح تقريبا الأولى لحجز الأماكن لمشاهدة فريقهم وهو يحمل كأس العالم، يحيونه يعني أنا شاهدت الفريق، شاهدت الجماهير وصلوا إلى الفندق الذي الذي نزل فيه اللاعبون، يلاحقون اللاعبين في كل مكان إلى القصر الملكي، إلى رئاسة الوزراء الإسبانية، ومن ثم في شوارع إسبانيا المختلفة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي يحتفل بها بالبطولات الدولية والأوروبية. إليك خالد.
0: ويتوقع إلى متى أن تستمر هذه الاحتفالات معاذ؟
5: يعني حسب الإسبان فإن احتفالاتهم تستمر حتى الصباح، يعني على الأقل حتى ساعات الفجر الأولى، لأنه كما أسلفت ليس فقط سكان مدريد من قدموا إلى العاصمة الإسبانية، بل هنالك عدد كبير من القادمين من خارج المدن، بالتالي فإن احتفالاتهم ستستمر حتى الصباح. هنالك احتفالات جانبية في المطاعم وفي الكافيهات أيضا كما نشاهد هنا في هذه الساحة، هنالك احتفالات أخرى، بالتالي هذه الاحتفالات يعني تستغل حتى الصباح. بالعادة يعني الشعب الإسباني يحب جدا الاحتفالات، فما بالك باحتفال كأس العالم.
0: نعم
5: نعم طبعا بحجة الاحتفالات.
0: ونحن نشاهد طبعا هذه الصور المباشرة من مدريد، وكان شاهدنا كنا الفريق نشاهد الفريق الإسباني وهو يتحرك وسط الحشود واحتفالات حتى الصباح كما نقل معاذ حامد مراسلنا في مدريد. مشاهدينا الكرام تغطيتنا متواصلة على شاشة التلفزيون العربي الآن مع حامد.
6: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نسهلها بالعناوين. بقائي يؤكد تلقي طهران مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تحويل سفن وتعطيل أخرى لمنعها من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها. الخارجية الأمريكية تعلن البدء في عمليات المناطق التجريبية في لبنان، الجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة ويقول إن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال وجنوب قطاع غزة. روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة ناقلات نفط في محطة لخط أنابيب ببحر قزوين وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغوريا.

0: أهلا بكم، والبداية من إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بيزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجا صحيحا، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحيانا بالدفاع وأحيانا بالدبلوماسية وأحيانا بكليهما معا. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضا كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل، تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي في مطار إسلام أباد. هذا ومن المتوقع يجري مؤمني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام أباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. قال معاون محافظ فارس إن الهجوم الأمريكي على مدينة شيراز لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وكانت وكالة فارس قد أفادت بسماع دوي انفجار هز شيراز جنوبي إيران، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من موقع الانفجار شمال غربي شيراز. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة تاسعة من الهجمات على إيران. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنه حتى 20 يوليو الجاري قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة المواني الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن عناصر تابعة لها متمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على مدار الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لإسرائيل بعدم الانضمام إلى المواجهة الحالية مع إيران إلا في حال بادرت طهران بشن هجوم مباشر عليها. من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية عرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكابينت الأمني والسياسي السيناريوهات المحتملة لأي تصعيد مع إيران والإجراءات التي قد تترتب على ذلك. صرح مصدر عسكري في الجيش الأردني بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من إيران دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من القدس أحمد دراوشة ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم. أبدأ معك من واشنطن محمد بالدين، يعني هل فرص ربما الحل الدبلوماسي أو التصعيد متساوية لدى واشنطن الآن؟
4: ليس بدرجة كبيرة حامد، لكن في الواقع التصريحات الأمريكية لا تحيد قيد أنملة عن ما كان يقوله ويكرره على الدوام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ثاني أيام الحرب. أي في مطلع مارس الماضي كان ترامب يقول الإيرانيون يستميتون من أجل الوصول إلى اتفاق، وهم يبعثون بالرسائل ونحن على تواصل معهم، حتى عندما كان الجانب الإيراني وقت ذلك يقول بأنه لا تواصل والقنوات متقطعة سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. الآن تقريبا حالة مشابهة، يقول الجانب الأمريكي وذلك في عدة تصريحات، منها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، كذلك ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض على مدى الأيام الماضية، ثم ما قاله اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو عائد من جنوب شرق آسيا في جولة له هناك، كان يقول بأن الولايات المتحدة تستقبل إشارات إيجابية واستعدادا من الجانب الإيراني بالمضي قدما نحو الوصول إلى اتفاق. كان يقول الجانب الأمريكي بأن الاتفاق أصلا تم الوصول إليه تقريبا بشكل كامل، لكن هنالك نقطة أخيرة عندما اكتشف الإيرانيون فيها ما لا يودونها وما لا يريدونه انسحبوا بشكل مفاجئ من المفاوضات، يقول ترامب عندما تلقوا مكالمة. لكن هنالك نقاط ضغط داخلية على الإدارة الأمريكية، منها مضيق هرمز، ومنها حملة التسويق الشديدة التي كان قد انخرط فيها ترامب وكبار مسؤولي إدارته لتسويق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني، واعتبارها حتى أفضل من الاتفاق النهائي، اتفاق مجموعة العمل المشتركة 2015، أي اتفاق أوباما كما يحلو لترامب أن يصفه. ثم النقطة الأخرى هي سقوط مزيد من الضحايا أو مزيد من الجنود الأمريكيين وجرح آخرين، وحتى الآن ما نعرفه هو أن 3 جنود وعلى الأرجح الرابع أيضا مؤكد سقطوا فقط في غضون 3 أيام مضت. نحن نتحدث عن حصيلة ثقيلة بالنسبة للإدارة الأمريكية، ثقيلة عليها داخليا، والمشرعون بدأوا في الضغط على الإدارة الأمريكية التي كانت تقول بأن الحرب انتهت وبأن إيران انتهت ولم تعد لديها أي قدرة. ثم تلك المؤشرات التي أخذت على أنها مؤشرات خطيرة، والول ستريت جورنال كانت تشير إلى ذلك قبل قليل في موضوع جديد لها اليوم، وهي القدرة الجديدة الموجودة لدى إيران بإطلاقها صواريخ فائقة السرعة بإمكانها مناورة الدفاعات الجوية الأمريكية، وذلك بالضبط ما حدث. 3 صواريخ أصابت أهدافها في القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن، وهذا هو الذي سبب تلك الأعداد التي اعتبرت صادمة بالنسبة للأمريكيين. ويفترض أن يمثل غدا في إطار طبعا نقاش الميزانية جلسة استماع سيحضرها ويمثل فيها وزير الحرب بيت هكسث، لكنه لن يسلم أبدا من النقد الشديد والأسئلة الضاغطة فيما يخص إيران، فيما يخص الدفاعات الأمريكية، فيما يخص المخزون الحيوي أو الأساسي من الذخيرة الدقيقة للولايات المتحدة، ومآلات واحتمالات هذه الحرب التي يقول بعض المشرعين الأمريكيين بأنها كلفت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 600 مليار دولار. ذلك ما يقوله النائب الديمقراطي رو كانا من ولاية كاليفورنيا، وهو وآخرون من بينهم جمهوريون طبعا يضغطون أكثر وأكثر على الإدارة الأمريكية حتى تخرج من مستنقع هذه الحرب التي تكاد تتحول إلى حرب طويلة الأجل رغم الضغط الإسرائيلي. ونعلم أن نتنياهو كان يفترض أن يكون في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن أجلت زيارته، وحتى تأجيل زيارته لنهاية هذا الشهر حسب ما تقول المصادر ربما يعني احتمالات أو تأكيدا للمصادر والتسريبات التي تحدثت عن أن واشنطن وترامب سيأمر قريبا بتوسيع دائرة أو شكل العمليات العسكرية التي تستهدف بها الدفاعات الإيرانية والمواقع الإيرانية، ربما توسيع محسوب وقد لا يكون عودة إلى الحرب بإطارها الأوسع، لكنه تصعيد على كل حال وقرار يبدو أن الإدارة الأمريكية توشك على اتخاذه.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين من واشنطن. وتحول الآن إلى القدس إلى مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد، ترامب طلب من إسرائيل عدم المشاركة في هذه الجولة من التصعيد، لكن في أي اتجاه تذهب التقديرات الإسرائيلية الداخلية بشأن احتمال هذه المشاركة؟
5: ترامب الرئيس الأمريكي طلب من الإسرائيليين ألا يستهدفوا إيران خلال الفترة المقبلة إلا إن بدأت إيران هجوما على إسرائيل خلال الفترة المقبلة. خلال الأيام الماضية كانت هناك تسريبات في إسرائيل حول احتمال أن تنضم إسرائيل إلى هذه الحرب واستهداف مواقع في إيران منها العاصمة طهران، لكن بعد ذلك تراجع هذا الحديث خصوصا على ضوء صدور تقارير من صحفيين عسكريين إسرائيليين بأن حالة الاستنفار القصوى في إسرائيل هي متواصلة منذ الحرب السابقة وليست جديدة، ولم يتم الإعلان عن استدعاء جنود الاحتياط. هناك مخاوف بطبيعة الحال إسرائيلية من أن تستهدف إيران قواعد إسرائيلية في الجنوب الإسرائيلي بزعم أو لأن الولايات المتحدة تنشر طائراتها في تلك المنطقة، طائرات تزود بالوقود أمريكية بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية تنتشر في تلك المنطقة. حتى الآن التقديرات الإسرائيلية هي أن لا الولايات المتحدة ولا إيران يرغبان في انخراط إسرائيل في الحرب على الأقل حتى هذه المرحلة. الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم قصف إيران إلا إن قصفتها، والصواريخ والمسيرات الإيرانية تصل مختلف دول المنطقة لكنها لم تصل إلى إسرائيل، وهذا اعتبر إشارة من قبل الإسرائيليين إلى أن إيران ليست معنية بهذه المرحلة بدخول إسرائيل إلى هذه الحرب. لكن حامد، كما شاهدنا خلال الفترة الماضية الأوضاع قد تتغير بسرعة، قد تتغير بين ليلة وضحاها. الرقابة العسكرية بطبيعة الحال تفرض تقييدات على ما ينشر وعلى ما لا ينشر في إسرائيل، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة. الصورة التي ترسمها إسرائيل هذه الليلة أنها لن تتدخل في هذا التصعيد إلا إذا استهرفت، لكن بطبيعة الحال لا يؤمن لا لنتنياهو ولا لترامب أي جانب.
0: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس على كل هذه التفاصيل. دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقالت الوزراء إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الخارجية القطرية على الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. ومع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
6: أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة تشير إلى تراجع شحن الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون والصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي إن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل والصريفة.
7: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوى داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: وللمزيد ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون أهلا بك، كيف تسير عمليات انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق الثلاث، وهل تواجه صعوبات أو تحديات؟
8: إذا لم تحصل مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة، فإنه من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني عند ساعات الصباح الأولى في زوطر الغربية مع اكتمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بلدتي أو من محيط بلدة زوطر الغربية. طبعا الجيش اللبناني هو ينتشر في فرون، ينتشر في صريفة، والبلدتان تخضعان للسيادة اللبنانية وللسيطرة اللبنانية، ولكن بلدة زوطر الغربية لم يدخل إليها الجيش اللبناني منذ وقف إطلاق النار، وطبعا الاحتلال الإسرائيلي كان قادرا على الدخول إليها ساعة ما يشاء من أجل إحداث تجريفات وتفجيرات في المنازل والأحياء في بلدة زوطر الغربية. ولكن بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ المرحلة الأولى تقريبا من الاتفاق الإطار، أي المنطقة التجريبية الأولى، فإن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى محيط زوطر الغربية ونشر قوات إضافية على مداخل زوطر الغربية بانتظار انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي قبل أن يدخل الجيش اللبناني إلى تلك البلدة. وطبعا الجيش اللبناني رسم الخطوط والمهمات الأولى التي سيقوم بها في بلدة زوطر الغربية، وهي تنظيف تلك البلدة من مخلفات الحرب تمهيدا للسماح للمواطنين بالعودة إليها. طبعا هذه الترجمة التنفيذية الوحيدة التي سنشاهدها على الأرض كما ذكرنا، لأن فرون وصريفة هي أصلا من البلدات المحررة، انتشر فيها الجيش اللبناني سابقا ويتواجد فيها كثكنات وكمواقع، وأيضا المواطنون عادوا إلى تلك البلدات منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار. طبعا هناك ترقب ميداني على هذا المستوى، وهناك على المستوى السياسي في بيروت هناك ترقب سياسي للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وطبعا البعض هنا في لبنان يربط بين توقيت إعلان وزارة الخارجية وبين هذا اللقاء وتواجد الرئيس عون في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا أساسيا في مجموعة التنسيق العسكرية وفي المفاوضات التي جرت سواء في واشنطن أو في روما من أجل العمل على تطبيق الاتفاق الإطار. طبعا لجنة التنسيق العسكرية هي التي ستتولى عمليات التنسيق والتواصل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة الأمريكية التي هي موجودة داخل هذه المجموعة، ولكن من سيشرف على تطبيق المنطقة التجريبية وتنفيذ المنطقة التجريبية هذه مسألة ليست واضحة حتى الآن، خصوصا أن الجيش اللبناني مطلوب منه الدخول للممتلكات الخاصة، وهذه مسألة كان لبنان يرفضها بسبب حساسيتها ودقتها، ولأنها تضع الجيش اللبناني في مواجهة مع المجتمع المحلي. الاحتلال الإسرائيلي يصر عليها من أجل تدمير ما يقول بأنها منشآت لحزب الله داخل تلك الممتلكات. وفي لبنان يعني البعض يتحدث عن أذونات قضائية من أجل دخول الجيش اللبناني إلى أي منطقة أو مبنى أو منزل خاص وفق القوانين اللبنانية. وطبعا هذه مسألة سوف نترقبها ما بعد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية. كان هناك اجتماع مفترض يوم الجمعة لكن تم إرجاؤه، وطبعا المصادر العسكرية والسياسية كانت تعول على ذاك الاجتماع من أجل محاولة الضغط من أجل الوصول إلى المزيد من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا تلك المناطق التي يحتلها فعليا يتواجد على أطرافها كزوطر الغربية أو تلك التي لم يصل إليها أصلا كفرون وصريفة. كان هناك تعويل ولا يزال هذا التعويل من خلال اللقاء المرتقب غدا بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطبعا الرئيس اللبناني يصر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وبدء المنطقة التجريبية. وطبعا كانت الرئاسة اللبنانية تقول منذ اليوم الأول بأنها تسعى من أجل انسحاب إسرائيلي من يحمر شقيف، من أرنون، من كفر تبنيت وتلك البلدات التي تقع شمال ليطاني والتي هي فعلا محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.
0: إدمون ساسين من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
9: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة، والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة، آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماما أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيدا وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: وللمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الأمني والإنساني كذلك في قطاع غزة، وكم وصل عدد الشهداء والجرح حتى الآن؟ عفوا، من دير البلح.
10: نعم حامد، التحديث النهائي أو الأخير على الأقل هو 8 شهداء، وعله يكون أخير أو نهائي هذا اليوم.

0: عدد كبير من الغارات الإسرائيلية، هناك عدد أيضا متصاعد من الشهداء الفلسطينيين. هذا اليوم 8 شهداء، أمس 3 شهداء، أول أمس 14 شهيدا، وقبله 5 شهداء، وقبله 4 شهداء. هذه إحصائية من الذاكرة لعدة أيام فقط ماضية، لكن أيضا التوغل أكثر سيكشف عن المزيد من الشهداء، لأن لدينا في حوالي 300 يوم أو 303 أيام تقريبا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لدينا وفقا لوزارة الصحة أكثر من 1150 شهيدا، هذا قبل تحديث الشهداء اليوم، وبالتالي العدد اقترب من 1160 شهيدا، وهذا يعني أن لدينا حصيلة يومية من الشهداء تقترب من 4 شهداء. ولكن خلال الأيام الماضية على الأقل منذ أسبوعين، الوتيرة آخذة بالتصاعد، الوتيرة العامة تلك المتعلقة بعدد الشهداء، وتلك أيضا متعلقة بحجم الخروقات ونوعها. إسرائيل أصبحت أكثر جرأة، من الواضح أن الكثافة النارية أصبحت أعلى. هل هذا نابع عن تغيرات ميدانية أم تعليمات سياسية؟ لا يمكن البت في هذا الموضوع، ولكن ما يمكن الحديث عنه بشكل واضح هو تصاعد الخروقات الإسرائيلية هنا في قطاع غزة. طبعا اليوم أيضا شهدنا قصفا مدفعيا في شمال القطاع وأيضا في وسط القطاع، شهود العيان شرق المحافظة الوسطى في منطقة المصد، في منطقة شرق دير البلح تحديدا، يتحدثون عن توغل لآليات إسرائيلية تقوم بعمليات تجريف وهدم ما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة قريبا من الخط الأصفر. أوتشا أصدرت بيانا أو تصريحا بالأحرى لأوضاع النازحين قريبا من الخط الأصفر، أشارت إلى تقديم الجيش الإسرائيلي للخط الأصفر مؤخرا في مدينة غزة، وقالت إن 30 أسرة جديدة اضطرت للنزوح من منطقتها. وأيضا هذا يدفع للحديث حول حجم الأثر المترتب على إزاحة إسرائيل المستمرة للخط الأصفر. خلال الأيام القليلة الماضية أزاحت إسرائيل الخط الأصفر في منطقتين اثنتين، الأولى عند مفرق دولة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والثانية عند منطقة شرق أبراج القسطل في شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وفي كلتا الحالتين هناك عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي اضطرت إلى ترك المناطق التي كانت تسكنها أو تنزح فيها، وطبعا هي تتوجه إلى عمق قطاع غزة. وهذه المنطقة أي عمق القطاع منطقة مكتظة للغاية بدون أدنى مقومات للحياة الإنسانية، وسيضاف هؤلاء إلى قائمة طويلة من 1,700,000 فلسطيني يعيشون في خيام بالية هنا في عمق القطاع. لكن أيضا ترك هؤلاء خلفهم منطقة لا زال فيها عدد كبير من النازحين الذين يكابدون الخطر يوميا، لكن ولانعدام سبل الحياة أمامهم ولعدم وجود أي خيارات لينزحوا إليها، هم يتمسكون بالبقاء في مناطقهم أملا في ألا تضطرهم الخيارات أو الضغط الإسرائيلي، يضطرهم الضغط الإسرائيلي إلى مغادرة هذه المناطق التي عملوا على إعادة إحيائها ولو نسبيا، مع التذكير أن أكثر المناطق دمارا في قطاع غزة هي تلك الأقرب إلى الخط الأصفر. ومع ذلك الناس هناك يعيشون، يحاولون التعايش، يحاولون توفير سبل الحياة فوق أنقاض منازلهم رغم عدم متوفر أي من سبل الخدمات حتى تلك الإغاثية، حيث أن المؤسسات الدولية تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع ممنوعة من العمل في محيط الخط الأصفر، لأن هناك خط آخر تسميه إسرائيل خط البرتقالي تبلغ المؤسسات الدولية بضرورة عدم تجاوزه وهو في عمق قطاع غزة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إسلام بدر من دير البلح في قطاع غزة. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحي حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحي نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشرة.

0: من حي الشجاعية في شرق غزة، حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
1: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
0: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
2: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
0: البحر. ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها، تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي. يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها، وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
3: في الضفة الغربية شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله شهيدين اللذين قتلا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
4: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخ 26 عاما، والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء، أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
3: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة ومحيط سجن الرهد. يذكر أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة الرهد حيث نفذ عمليات تمشيط في مناطق مجاورة. نسلم الناس ونحن كويسين الحمد لله ما عندنا عوية. وقرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان قتل 13 مدنيا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية في وقت سابق. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بلغورد الحدودية في روسيا وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
5: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغرود، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدن عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
3: بعد فترة من التوتر الدبلوماسي تستعيد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
6: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
7: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
6: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
8: هذه الزيارة تكتسي بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
6: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول. من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي الجزائر.
3: تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام بإحداث تحول في طريقة إدارة البلاد، وذلك عقب تسلمه منصبه الحكومي خلفا لكير ستارمر. وأكد بيرنهام أن حكومته ستنقل مزيدا من الصلاحيات من ويستمنستر إلى المجتمعات المحلية في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة. كما أعلن بيرنهام عزمه إعادة الاحتياجات الأساسية للحياة إلى مستوى أقوى من الرقابة العامة بهدف جعل كلفتها مناسبة لجميع المواطنين. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر انتهاء مهمته السياسية، وقال إنه قاد حزب العمال من هزيمة تاريخية إلى فوز كاسح.
9: I'm about to visit His Majesty the King.
0: اليوم وبعد أن أقدم استقالتي إلى الملك تنتهي مهمتي رئيسا للوزراء. لقد أنجزت ما جئت من أجله. قبل 6 سنوات ونصف تسلمت حزبا خرج من هزيمة تاريخية وأعدت بناءه حتى حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة. كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم هذا البلد، وأنا على ثقة بأن بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدلا، باقتصاد أقوى وهجرة أقل ودفاع أكثر متانة ومكانة دولية أكثر حضورا.
3: وللمزيد من النقاش أرحب من لندن بالسيدة لوري ليرد الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. سيدة ليرد أهلا بك. هذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل لرئيس الوزراء المستقيل تكرر حوالي 6 مرات خلال السنوات 10 الماضية، ما يعني أن البريطانيين يبحثون عن التغيير منذ البريكزيت. يعني هل رئيس الوزراء الجديد أمام فرصة أم أمام تحدي؟
10: سؤال ممتاز، وأنت مصيب تماما في الحديث عن عدم الاستقرار السياسي لدرجة أن الشخص الذي يحضر منصة المقر رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة أصبح مشهورا جدا. لهذه الدرجة كانت التغيرات السياسية وفيرة في السنوات الأخيرة. وبيرنهام فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية ليس بأفضل حال، وأعتقد أن من أكبر المشاكل قد تكون إمكانية جمع حزب العمال معا، حيث أنه ثمة جملة من وجهات النظر، وكير ستارمر لم يستطع جمع هذا الحزب معا بعد أن ربح الانتخابات منذ سنتين، وهل سيستطيع بيرنهام فعل ذلك؟ هذا سؤال في محله. بالطبع لديه قدرات تواصلية أكبر من كير ستارمر، ويعطي رسالة أو يبعث برسالة أمل، وذلك يجمع الحزب معا، ولكن ليس من الواضح أن الكل سوف يكون معا.
3: هذا على المستوى السياسي، وسأعود إلى هذه النقطة المتعلقة بحزب العمال، لكن على المستوى التحديات الأخرى هنالك تحديات اقتصادية متعلقة بتباطؤ النمو، متعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة على البريطانيين، الدين العام، الانفاق الدفاعي وما إلى ذلك من الأمور، كيف سيواجهها في ظل حديث كثير من المراقبين عن بيروقراطية ثقيلة عطلت كل رؤساء الوزراء السابقين خلال الفترة الماضية؟
10: نعم، هذا سؤال جلل للغاية، وأعتقد أن الاقتصاديين في المملكة المتحدة بدأت تراودهم مشاغل حول ما رأوه من بيرنهام حتى الآن. قال في غضون أسبوع أنه سوف يقوم بعدد من الإعلانات لمساعدة الأشخاص والمواطنين في تكاليف المعيشة، وهذا ما يدفع الناخبين إلى التصويت له، ولكن كيف بإمكانه أن يدفع بهذا الاتجاه؟ والسوق كان مرتعشا قليلا اليوم حينما قال أنه ممكن أن يكون مرنا مع القواعد الضريبية، هذا يعني اقتراض أكبر ربما، والمملكة المتحدة أصلا مديونة، وأيضا الأعمال قلقة للغاية حيال بعض ما قاله لا سيما تجميد الأجارات، وأي أحد سوف يستأجر في المملكة المتحدة سوف يصار بذلك، ولكن ذلك مقلق أن يصبح رئيس وزراء يتدخل في السوق الاقتصادية، لذلك سوف يقوم بإعلانات والناخبون سوف يحبذونها، ولكن الأعمال لن تكون مسرورة بذلك، وأعتقد أن التوترات سوف تنشب بين الاثنتين، والناخبون في المملكة المتحدة يشعرون أنهم وعدهم كير ستارمر بأمر ما باقتصاد أفضل ولم ينالوا ذلك، وهم يستشطون غضبا، لذلك السؤال مفتوح لأي درجة سوف يعطون القبول لبيرنهام والوقت لكي يتحسن الوضع.
3: وهل سيتجاوز هذا التحدي مسألة استعادة ثقة الناخبين وشعبية حزب العمال، لا سيما في ظل تنامي التيار اليميني في بريطانيا سواء بسبب الاقتصاد أو بسبب الهجرة؟
10: نعم، أعتقد أنه يشهد أنه في حزب الإصلاح، وهو الحزب الأكثر شعبية حتى الآن في المملكة المتحدة، حارب الهجرة، ولكن في مسألة ما كان ثمة نوع من الدعم لحزب العمال، ونايجل فراج قائد هذا الحزب تحت تمحص حاليا، لذلك قد يكون هذا الدعم لحزب اليميني يستقر أو حتى يتداعى، وذلك يعطي بيرنهام مساحة وهامش للتنفس لإرساء استقرار له، هذا حظ.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر من لندن السيدة لوري ليرد الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية، شكرا جزيلا. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وكالة فارس الإيرانية دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقي محافظة هرمزغان. وكالة فارس الإيرانية دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقي محافظة هرمزغان. احتفل لاعبو المنتخب الإسباني بتتويجهم بلقب كأس العالم 2026 وسط حشود جماهيري غفيرة في العاصمة مدريد، وذلك عقب عودة بعثة لاروخا من الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الاحتفالات بعد إحراز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه إثر فوزه في المباراة النهائية على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله فيران توريس. وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان الاحتفالات التي رافقت التتويج الإسباني الأول بكأس العالم عام 2010، بما قدر عدد الجماهير المحتشدة لاستقبال الأبطال في شوارع مدريد بنحو 1 مليون مشجع. سلطت الصحف العالمية الضوء على موقف واشنطن بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قصف إيراني، وموقف طهران من العودة إلى طاولة المفاوضات. بعد هذا التقرير عن الصحافة تلتقون بخالد الغرابلي في الساعة الأخيرة، إلى اللقاء.
11: في موقع بلومبرغ الأمريكي نقرأ عن غياب الرئيس الأمريكي عن المشهد بعد مقتل جنود أمريكيين، وأن تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة يشير إلى خطر اندلاع صراع مجددا بشكل شامل، في حين يلتزم ترامب الذي أشعل فتيل الحرب الصمت حيال ما إذا كان سيقدم على أي خطوة لاحقة. ويشير الموقع إلى أن كثيرا من الأمريكيين كانوا ينتظرون ردة فعل واضحة من الرئيس بعد مقتل 3 أمريكيين بصواريخ إيرانية، لكن الرئيس فضل حضور نهائي كأس العالم بدلاً من الحديث عن مستقبل الحرب وعن الجنود في المنطقة. ويعتقد الموقع أن خفض التصعيد لا يبدو وارداً بالنسبة للإيرانيين والإدارة الأمريكية، حتى إن كانت التبعات الاقتصادية لاستمرار الحرب تضر بالجانبين والعالم أجمع. ويعتبر الموقع أن رسائل الإدارة الأمريكية حيال التطورات تبدو بلا فائدة مع وصول عدد القتلى الأمريكيين في الحرب إلى 17، فمواصلة الحديث عن تصعيد عسكري مرتقب يتعارض مع إبداء ترامب مخاوفه من انفلات الأمور. ونقرأ في مجلة فورين أفيرز الأمريكية مقال محمد جواد ظريف عن صمود النظام الإيراني رغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإسقاطه، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يكن مفاجئاً، فقد كانت لدى إيران والولايات المتحدة تفسيرات متباينة لبنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، ما جعل عودة القتال أمراً مفروغاً منه مع الاختلاف بشأن موعده. ويعتقد الكاتب أن واشنطن وطهران لا تريدان العودة إلى الحرب، فإيران تعتبر الحرب مفروضة عليها، أما الولايات المتحدة فإن الحرب الإيرانية تلهيها عن اهتماماتها الأكبر في المحيطين الهندي والهادئ. ويلفت الكاتب إلى أن الصراع الأخير أثبت أن واشنطن لا تستطيع القضاء على النظام الإيراني، ولن تستطيع الولايات المتحدة توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى إلا من خلال الدبلوماسية واتفاق سلام جديد. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة وإسرائيل خاضتا صراعات مع إيران انطلاقاً من افتراض أن الضغط العسكري المستمر كفيل بإخضاع طهران أو انهيار الجمهورية الإسلامية، إلا أنهما وجدتا نفسيهما عالقتين في مأزق استراتيجي مع صمود واضح للنظام الإيراني. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نقرأ مقال إيريك شميت عن غياب الشفافية من البنتاغون حيال خسائر الحرب مع إيران، وأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة أسفرت عن إصابة العشرات من أفراد الخدمة الأمريكية وإلحاق أضرار بالعديد من المروحيات، لكن البنتاغون لم يكشف عن الضربات السابقة ولا عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها. ويشير الكاتب إلى أن هذه الحادثة تعد أحدث مثال خلال الحرب الإيرانية على التضارب بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورة الأمن العملياتي والتزام الحكومة بإبلاغ الجمهور بسير الحرب. ويلفت الكاتب إلى أن القيادة الوسطى تصر على أنها غير ملزمة بنشر معلومات عن أفراد الخدمة المصابين، خاصة عندما يعودون بسرعة إلى الخدمة، معتبرة أن الكشف عن تفاصيل الإصابات يصب في مصلحة القوات الإيرانية. ويؤكد الكاتب أنه منذ انهيار الهدنة الهشة لم يقدم البنتاغون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد نحو 5 أشهر من الحرب، حيث كانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاغون عن الحرب في أوائل مايو. ختاماً، مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ومقال نبيه بولس عن تورط الرئيس الأمريكي في حرب بلا نهاية مع إيران، وأن ترامب هاجم لسنوات خصومه السياسيين والرؤساء السابقين بعباراته اللاذعة المميزة، واصفاً تورطهم بأنه مضيعة للوقت، لكنه الآن يقترب من التورط في حربه الأبدية الخاصة. ويعتقد الكاتب أن الحرب التي أعلن في أيامها الأولى أنها ستكون استثناءً لتوجهات ترامب وستنتهي في غضون أسابيع، يبدو بعد مرور أكثر من 4 أشهر أنها لا تسير نحو نهاية واضحة الملامح. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يحاول في كل خطاب وتغريدة التأكيد بأن الضربات أنهت قدرات إيران العسكرية، إلا أن الصمود الإيراني ورفض طهران الشروط الأمريكية يؤكدان أن إيران قادرة على خوض حرب طويلة. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب اعتقد في البداية أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون مثل ما جرى في فنزويلا عبر دخول وخروج سريعين من دون التورط في حرب طويلة الأمد، لكن الأمر انقلب عليه وبات متورطا في مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغربي، وهذه ملفاتنا. بقائي يؤكد تلقي طهران مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد. واشنطن تقول إنها ما زالت منفتحة على الحل السياسي. نسأل، هل ما زالت هناك فرص للدبلوماسية؟ الخارجية والأمريكية تعلن بدء عمل المناطق التجريبية في 3 قرى جنوبي لبنان. الجيش اللبناني يقول إنه يتابع مع مجموعة التنسيق العسكري بدء الانتشار في الزوطرة الغربية. نناقش احتمالات نجاح تطبيق الآلية الأمريكية والعقبات المحتملة أمامها. في مرحلة شديدة الحساسية، حماس تعلن فوز خليل الحية برئاسة مكتبها السياسي. نحاول قراءة مستقبل الحركة في ظل التحديات الحالية.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. رغم استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تعود الدبلوماسية إلى واجهة المشهد مدفوعة بتحركات الوسطاء ورسائل متبادلة من واشنطن وطهران تؤكد إبقاء باب التفاوض مفتوحا. تحركات تعكس تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات والحوار ومنع اتساع رقعة النزاع. في طهران أكدت الخارجية أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لخفض التصعيد، مشيرة إلى تلقي مقترحات بهذا الشأن لا تزال قيد الدراسة. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي شدد على أن حصر الخيارات بين الحرب والتفاوض لا يخدم بلاده، وأكد أن الهدف يبقى حماية المصالح الوطنية سواء عبر أدوات الدفاع أو الدبلوماسية أو من خلال الجمع بينهما. بقائي أكد أيضا أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة واضحة في بنودها، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لانتهاكها من الجانب الأمريكي. لنستمع.
1: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجا صحيحا، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحيانا بالدفاع وأحيانا بالدبلوماسية وأحيانا بكليهما معا. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضا كأداة للضغط؟ ومن هو الطرف الذي انسحب من مذكرة التفاهم؟
0: وفي مؤشر على استمرار المساعي السياسية، كشف مسؤول إيراني لوكالة رويترز عن مقترح قدمه الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار لعشرة أيام، بما يتيح فرصة لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. في المقابل، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد انفتاح واشنطن على حل دبلوماسي، وشدد على ضرورة التزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه. روبيو أضاف أن الولايات المتحدة تلقت عبر قنوات متعددة مؤشرات على وجود رغبة إيرانية في التفاوض، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود انقسام متنام داخل النظام الإيراني بشأن هذا المسار، كما يقول هو، معتبرا أن تغريب المؤيدين للتفاوض سيكون تطورا إيجابيا. لنتابع تصريحات الوزير الأمريكي.
2: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران، وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
0: لكن مشاهدينا الكرام، ماذا نعرف عن جهود الوسطاء الإقليميين لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع؟ وكالة إسنا الإيرانية أفادت بأن قطر وباكستان قدمتا مقترحا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في إطار مساع لإحياء المسار الدبلوماسي. في هذه الأجواء يصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد حاملا رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتناول تطورات الأزمة، في خطوة تعكس استمرار التنسيق السياسي مع باكستان، باكستان الوسيط طبعا. وقال مصدران حكوميان باكستانيان لوكالة رويترز إن مؤمني طلب من السلطات الباكستانية استئناف دورها كوسيط في ملف الوساطة مع الجانب الأمريكي. وبينما تتواصل الاتصالات والزيارات، يراهن الوسطاء على استثمار أي فرصة لخفض التصعيد تمهيدا لاستئناف المفاوضات في وقت لا تزال فيه الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات. وبين استمرار التوتر وتكثيف الاتصالات، يبقى التساؤل قائما بشأن ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، أم أن المواجهة ستدخل مرحلة أكثر تعقيداً.

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من طهران السيد عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن واشنطن السيد مارك فيتسباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل في المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد عماد. سيد عماد، بعد 9 أيام من الضربات المتتالية الأمريكية وما سمعناه من الرئيس بيسكيان وهو يقول إن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية إلى أضرار ومعيشة الناس أهم ساحة للمواجهة، نسمع روبيو يتحدث عن انقسامات داخل طهران، هل يمكن أن نقول اليوم أن القيادة السياسية في إيران عندها قابلية أكبر للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع نحن نشاهد انقسامات سياسية في الداخل الأمريكي أكثر منه في إيران. يعني عمليا في إيران لأول مرة نرى أن كل الشعب الإيراني موحد صفا واحدا في مواجهة العدوان الأمريكي، وإلى جانب الشعب الإيراني الحكومة الإيرانية والقوات المسلحة. عمليا لربما تكون هناك اختلافات بين أساسة على مواضيع سياسية، ولكن موضوع مواجهة الولايات المتحدة والعدوان الأمريكي على إيران اليوم ليس هناك أي شكوك في هذا الموضوع أو أي خلاف في هذا الموضوع، وأن السبيل الوحيد هو المقاومة. طبعا الجميع يفضلون الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسي. المشكلة الأساسية تكمن في أنه ليس هناك من ضمانة من أن الولايات المتحدة ممكن أن تنفذ تعهداتها وتوقف الحرب ضد إيران. ما تطلبه إيران حاليا هو ضمانات من أن الأمريكي سوف يوقف عدوانه على إيران، والمشكلة تكون في أنه لا أحد يستطيع تقديم الضمانات قبل هذه، يعني قبل الحرب وخلال المفاوضات.
0: نعم،
1: قطر وباكستان أكدوا للجانب الإيراني أنه إذا تم التوقيع على وثيقة بين ترامب، وكان توقيع ترامب موجودا بين ترامب وبيزشكيان، كان توقيع ترامب موجودا، هذه ممكن أن تكون ضمانة من أن الولايات المتحدة لن تعود وتهجم على إيران، وسوف
0: يعني
1: يلتزم الرئيس الأمريكي على الأقل بالتوقيع بالوثيقة التي وقع عليها. ولكننا رأينا أن الأمريكي لم يلتزم بهذه الوثيقة
0: من
1: أول بند فيها إلى آخر بند.
0: ماشي، هذا فيما خص الاتهامات المتبادلة، لكن أنا كان سؤالي عن إن كان هناك استعداد أكبر، هناك وسطاء يتحركون اليوم، هناك أفكار على ما يبدو وصلت.
1: نحن كنا في مفاوضات.
0: اسمح لي فقط، ما أنا أعلم أنك كنت في مفاوضات، لكن
1: لا
0: أعرف
1: نحن كنا
0: اليوم
1: في مفاوضات،
0: وزير
1: ولكن
0: الداخلية
1: الأمريكي هجم خلال المفاوضات.
0: طيب، وزير الداخلية موجود أيضا في باكستان، وهناك أفكار على ما يبدو قطرية باكستانية وصلت طهران. هل ترى أن هناك تحريك في الملف وأننا نقترب من العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟
1: هناك عروض، نعم هناك عروض قامت قطر وباكستان بتقديمها. لا أعلم إن كان الجانب الإيراني سوف يوافق عليها، خاصة أن العرض هو وقف إطلاقنا لمدة 10 أيام. يعني عمليا طالما ليس هناك ضمانة من أن الجانب الأمريكي سوف يلتزم بوقف إطلاق النار، هناك شكوك في إيران من جدوى قبول هذا العرض.
0: طيب سيد مارك فيتسباتريك، يعني نسمع من الرئيس الأمريكي ومن روبيو أن هناك احتمال للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الضربات مستمرة على الأراضي الإيرانية، وهناك حديث أيضا يتسرب في الإعلام الأمريكي عن طائرات F-16، طائرات F-35، طائرات للتزود بالوقود، كلها تتجه إلى المنطقة. ماذا تريد أمريكا؟ تريد العودة إلى طاولة المفاوضات أم توسيع الضربات؟
2: Yeah, thank you for having me.
3: شكرا لاستضافتي وتحياتي لضيفك في إيران. ما تريده الولايات المتحدة هو حرية ملاحة في مضيق هرمز، وهذا التصعيد الأخير في القتال هو لأن إيران تحول دون هذه الملاحة الحرة وتصر على احتلال، عفوا، على السيطرة على هذا المضيق وحتى الممر من الجانب العمق. العماني. وهذه المسألة ليست بالعصيبة من ناحية الحل، ولكن إيران تصر على أنه يجب أن تسيطر على هذا المضيق. وبغية تحقيق هذا الهدف، الولايات المتحدة تستعمل أو تلجأ إلى مسار مزدوج، وهذا شائع. المسار الأول هو السعي إلى المفاوضات، أما المسار الثاني فهو الضغط العسكري. وهنا الولايات المتحدة تجلب الكثير والمزيد من الموارد والطيارات أو الطيران. والرئيس ترامب غاضب جدا أن جنودا أمريكيين قتلوا مجددا، لذلك هو يرد على هذا بتصعيد، ولكن أعتقد أنه جاهز لمحاولة التفاوض لإعادة حريات الملاحة في مضيق هرمز.
0: طيب سيد عماد، يعني كما نسمع من السيد مارك فيتسباتريك، ترامب يريد استخدام العصا للوصول إلى ما يقول أنه تم الاتفاق عليه في البند الخامس في مذكرة التفاهم، لأن يعلم أن هناك تفسيرات مختلفة إيرانية وأمريكية لهذا البند الخامس. لكن السؤال الآن، هل إيران ترى أننا نتجه إلى المزيد من التصعيد باعتبار أنها ترفض التخلي عن مضيق هرمز وتعتبر أن ما بعد الحرب لن يكون كما قبل الحرب وتريد أن تدير هي مضيق هرمز؟
1: فقط أود أن أقول نقطة، وهي أن الجنود الأمريكيين الذين قتلوا، الثلاثة أو 35 الذين ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، مسؤولية حياة هؤلاء ودم هؤلاء برغبة ترامب ونتنياهو. ترامب ضحى بهم لأجل نتنياهو ومصالح إسرائيل، ليس لأجل مصالح الولايات المتحدة. ولربما الشعب الأمريكي يجب أن يسائل الرئيس الأمريكي لماذا ضحى بحياة ودم الجنود الأمريكان في معركة لا نقل للولايات المتحدة ولا جملا. عمليا هذا المضيق كان مفتوحا قبل الحرب بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وحسب كل القوانين الدولية إيران يحق لها أن تقفل المضيق وتمنع مرور السفن الحربية. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين إيران والولايات المتحدة والبند الخامس الذي نتكلم به ليس فيه تأويل. بصراحة يقول إيران هي المسؤولة عن تأمين أمن الملاحة في هذا المضيق، وإيران أمنت الملاحة في هذا المضيق عمليا أكثر من 100 سفينة تجارية و400 مليون برميل نفط مروا عبر المضيق بسلاسة ودون مشكلة. المشكلة حصلت عندما الولايات المتحدة ضغطت على عمان لفتح المضيق المسار العماني، وحتى قام ترامب بتهديد تفجير عمان، كلامه موجود، من أجل الضغط على عمان. العمانيين لم يكونوا يريدون فتح هذا الممر قبل الاتفاق مع إيران، وحسب الاتفاق كان متفقا فقط سفن تجارية تمر، وإيران تعلم ماذا في هذه السفن. ولكن الأمريكيين حاولوا تمرير سفن حربية بحجة حماية السفن التجارية، وطلبوا من أصحاب السفن عدم الإفصاح عن حمولتهم، وهذا أدى إلى
0: يعني
1: كل ما حصل. عمليا الولايات المتحدة هي التي نقضت الاتفاق، وإلا الاتفاق كان ساريا، المضيق كان مفتوحا، السفن كانت تمر، ولم يكن
0: يعني
1: هناك
0: الأمور
1: مشكلة
0: ليست
1: للسفن
0: بهذه البساطة سيد عماد.
1: حتى إيران لم تتقاضى منهم الرسوم.
0: سيد عماد اسمح لي، الأمور ليست بهذه البساطة. أنا أقول تأويل وأنا أعمى أقول، لأنه هو تأويل، هذا تفسير إيران للبند الخامس. البند الخامس يطالب أو إيران تلتزم فيه بفعل كل ما تستطيع، بكل ما حتى تؤمن تحرك السفن أو حتى تسمح بتحرك السفن بشكل آمن، على اعتبارنا وضعت ألغام في المسار الذي كانت تسلكه السفن قبل الحرب. لكن لا يوجد، اسمح لي فقط، اسمح لي أن أكمل، اسمح لي أن أكمل، لكن لا يوجد في البند الخامس، لا يوجد في البند الخامس ما يقول أن إيران وحدها لها السيادة على هذا المضيق، إيران وحدها تحدد من يمر ومن لا يمر، إن إيران هي المسؤولة عن كل حركة في المضيق حتى داخل المياه الإقليمية العمانية. إيران ضربت سفن داخل المياه الإقليمية العمانية، هذا تفسير إيران تقول إن المضيق كله جزء واحد وأننا المسؤولون عنه، مع العلم أنها وافقت أن تتفاوض مع عمان وتنسق مع الخليجيين بعد 60 يوم على إدارة المضيق. هذا يوضح أنها هذا المضيق يتم الحركة فيه بحرية، نعم، إلا أن يتم التفاوض بشأنه لاحقا.
1: شوف،
0: لا يوجد احتكار في البند الخامس لإيران.
1: واضح جدا، إيران هي المسؤولة عن تأمين المرور عبر المرور الآمن عبر المضيق. طيب. وعمليا كل هذا التفاهم الإطار، يعني كل البنود دون استثناء تم بحثها والجدل بشأنها وتفسيرها قبل التوقيع عليها. طيب. يعني هذا الموضوع تم بحثه بين إيران والولايات المتحدة لمدة 2 أو 3 أشهر، وتم التفاهم على كتابة هذا البند وبهذا الشكل. طيب. الذي يؤكد أن إيران مسؤولة عن تسيير المرور في مضيق هرمز وتأمين المرور في مضيق هرمز.
0: مرة أخرى
1: لم يقل في الشق العماني أو الشق الإيراني.
0: اقرأ
1: البند. البند واضح، لا يحتاج إلى
0: إيران
1: تفسير.
0: على إيران أن تقوم بترتيبات للسماح بخروج السفن بشكل آمن، لكن لا يوجد كلمة تقول أن على إيران
1: بعبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز. نعم.
0: لكن
1: نعم. لم يقل أي طرف آخر.
0: سيد عمان.
1: وإيران سوف تدخل في مفاوضات مع عمان
0: تحتكر هذا السلوك
1: لإيجاد ترتيبات جديدة للمرور.
0: سيد عماد، أنت لم تجب
1: هذا هو البند.
0: أنت تريد
1: صح أو لا؟
0: لا، البند يقول لم يذكر أن لكم احتكار على إدارة المضيق ويتم التفاوض على إدارة المضيق بعد 60 يوم.
1: اقرأ البند. ماذا يقول؟
0: احفظه بشكل جيد. إيران تقوم بترتيبات وبكل ما
1: بالضبط يقول إيران هي المسؤولة.
0: تريد أن تسمعني؟ تريد أن تسمعني؟ إيران تقوم بترتيبات.
1: تفضل أنا أسمعك.
0: هو في بعض لحظات حتى يصلك صوتي، يعني من هنا يبدو أنه في نوع من عدم الوضوح. لكن البند يقول إيران تقوم بترتيبات وبكل ما تستطيع بشكل يسمح بمرور السفن بشكل آمن، لكن هذا لا يعني، ولا يوجد كلمة واحدة تقول أن لإيران السيادة وأن إيران تحتكر الإجراءات التي ستتم في المضيق، ولا لأن إيران الحق في التدخل في المياه الإقليمية العمانية. تفسيرات مختلفة، ننتقل عن هذه النقطة من فضلك حتى أصل إلى الأهم. الأهم الآن في ظل هذا الخلاف، الأمريكي يقول سيكمل الضرب حتى توافقون على التخلي على المضيق. هل ترى أن إيران تسير بهذا الاتجاه ويمكن أن تقبل بفكرة أن تكون أكثر ليونة الآن؟
1: مستحيل. مستحيل.
0: إجابة مختصرة.
1: لو الأمريكي يعني بيقتل نفسه بيذبح نفسه هون، إيران لن تتراجع عن مضيق هرمز، خلص انتهى الأمر، الأمر حسم. طيب. خلص، يعني الأمريكي يجب أن يقبل بهذا ليس الأمريكي، يعني شوف الأمريكي حتى لا يتكهن، خلينا نكون أكثر صراحة. الأمريكي ما عنده مشكلة في أنه إيران تسيطر على مضيق هرمز. أين يروج على هذا الكلام؟ الأمريكي يريد أن يشارك إيران. الأمريكي يريد أن يشارك إيران في، يعني أنا أقول لك معلومات عن ما يحصل في المفاوضات.
0: فضل.
1: الأمريكي يريد مشاركة إيران، يريد أن يكون له حصة. هو ليس لديه مشكلة في أن تسيطر إيران وحتى تأخذ الرسوم، تأخذ ملايين الدولار، يقول نص نص، هذا ما يقوله الأمريكي.
0: طيب.
1: ولكن الإيراني رفض مشاركة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة فجرت الوضع.
0: طيب.
1: وحتى قامت الولايات المتحدة بتقديم مشروع أن يتم تشكيل شركة مشتركة أمريكية إيرانية عمانية لإدارة المضيق وتحصيل الرسوم، إيران رفضت ذلك.
0: طيب سيد
1: يعني
0: مارك
1: الأمريكي لا يقول لا تسيطروا على المضيق، ولا
0: وضحت الصورة،
1: يقول أعطوني حصة فقط.
0: طيب سيد مارك فيتزباتريك، الآن لماذا يعتقد ترامب أنه باستخدام العصا وباستخدام كل هذه الضربات سيستطيع أن يركع إيران وأن يعيدها إلى طاولة المفاوضات وتقبل الشروط؟ ما هو أكثر من شهر كامل وهو يضرب هو وإسرائيل في إيران، وإيران لم تخضع.
2: نعم،
3: أعتقد أنك سألت سؤالا مصيبا، و وجيها. وأيضا أنا أتساءل حول استعمال العصا ومدى جدواها، ولكن إذا ما كانت ستفلح بنظر أو بوجهة نظر ترامب، ثم عدة أسباب لذلك. أنه نجح في استعمال العصا في ظروف أخرى حينما هاجم فنزويلا، فنزويلا استسلمت مباشرة. وفيما يتعلق الأمر بإيران، رأينا أن إيران لم تستسلم هذه المرة، ولكننا نعرف أن في الماضي إيران غيرت في بعض المواضع سياساتها حينما واجهت مواقف عسكرية صعبة جدا. تحدثون عن حرب العراق في الثمانينيات من القرن الماضي، حين المرشد الأعلى آنذاك قال أن على إيران أن تتجرع السم وأن تقبل المفاوضات، حل مبني على تفاوضات مع العراق. لذلك قد يحصل أن إيران تتراجع، وضيفك في إيران يقول أن إيران لن تتخلى أبدا عن مطلبها عفوا في مضيق هرمز، ولكن هذا مبدأ حديث جدا. هذا لم يكن موقف ولا مطلب إيران في السابق، وأعتقد إنه لا من سبب لعدم التخلي عن هذا المطلب. إذا ما كان ثمة حل مبني على التفاوض يعطي منافع أخرى لإيران.
0: هل يمكن أن يكون استخدام ترامب للعصا بهذا الشكل هو تلبية لمطلب نتنياهو الذي يرى أن المهمة في إيران لم تنتهي بعد؟
3: أعتقد أن ذلك ممكن أن يكون ردا على مطلب نتنياهو، ولكن نتنياهو يدفع في أو بابا أصلا مفتوح. إن ترامب أصلا أراد استعمال العصا، وهذه هي السياسة التي يرتاح لها ويعرف استعمال العصا، ويعني القوة، لا يعرف استعمال الجزرة أي الترغيب بمقابل الترهيب. لذلك فيما يتعلق بطلب نتنياهو له، أعتقد أن ترامب كان لا يقوم به في كل الأحوال. لذلك هنا لا أتفق مع ضيفك من إيران الذي قال أن الجنود الأمريكيين ماتوا بسبب أو لصالح إسرائيل، وهذه مبالغة كبرى وليست صحيحة.
0: طيب سيد عماد، سريعا من فضلك، هل تخشون في طهران أن تكون إسرائيل تتحرك في الكواليس لتقوم بفعل ما لم تفعله في المرة الأولى، المزيد من الضربات ضد المنشآت النووية، المزيد من الضربات لكن هذه المرة لمنشآت النفط الإيرانية، وربما حتى محاولة تغيير النظام؟
1: نحن متأكدون من أنه إذا ما يعني فسحت الفرصة لإسرائيل هي سوف تقوم بذلك، ولكن طبعا الرد الإيراني سوف يكون قويا جدا على إسرائيل. وأنا أؤكد أن الجنود الأمريكيين الذين قتلوا لأجل إسرائيل ونتنياهو، ليس لأجل مصلحة الأمريكان. ولربما يشرح لنا الضيف العزيز ما هي مصلحة الأمريكان كي يقتل جنودهم في هذه الحرب. يعني تصريحات السيد جون كيري موجودة، أن نتنياهو، هذه عبارة أنا أقتبسها من جون كيري، منذ أكثر من 20 عاما كان يريد أن يضحي بالجنود الأمريكيين ويقاتل الإيرانيين حتى آخر جندي أمريكي، ولم يجد أي رئيس غبي في الولايات المتحدة. هذه العبارة التي استعملها جون كيري يقع في فخه عدا عن ترامب، وهذا الواقع. نعم. هو وقع في الفخ، واليوم يضحي بالجنود الأمريكان لأجل مصالح إسرائيل ولا شيء آخر.
0: يعني تتوقعون أن تشارك إسرائيل في الضربات ضد إيران في المرحلة المقبلة؟
1: شوف، إذا ما استطاعت هي سوف تقوم بذلك. يعني إسرائيل اليوم تريد الفرصة المناسبة، ولكن الواقع أن إسرائيل تجلس في الخلف وتدفع بالولايات المتحدة إلى الأمام، وتضحي بالولايات المتحدة ومصالح الدول العربية في المنطقة، وهي ترى نفسها هي جالسة لوحدها وهي تحرك هؤلاء من الخلف، تحرك ترامب من الخلف. لماذا يجب عليها أن تضحي بالإسرائيليين؟
0: إذا كنتم تشعرون
1: بجنود الأمريكان،
0: إذا كنتم تشعرون بهذا الخطر الإسرائيلي لهذا الحد، لماذا لم توجه ضربات إلى إسرائيل حتى الآن في هذه الموجة الجديدة من المواجهة بينما وجهت لدول خليجية؟
1: إسرائيل سوف يصلها الدور. لا لا، إسرائيل سوف يصلها الدور، ولكن المشكلة تكمن في أنها لو الدول العربية وقفت على جنب ولم تتدخل في الموضوع لكنا قضينا على المقدرات الإسرائيلية منذ زمن طويل للأسف. طيب. أو الخطوط الدفاعية الأولى لإسرائيل هي في الدول العربية من ضمنها الأردن. الأردن أكبر مدافع عن إسرائيل هي الأردن، كانت في كل الحملات التي كانت تشنها إيران على إسرائيل كان يتم التصدي على الصواريخ والمسيرات الإيرانية من الأردن، المنظومات الدفاعية التي زرعتها الولايات المتحدة في المنطقة زرعتها لحماية إسرائيل، لم تزرعها لحماية الدول العربية.
0: هي لا تقبل
1: أخذت أثمانها من الدول العربية، ولكن شوف ولا رصاصة أطلقتها الولايات المتحدة لحماية الدول العربية، كل الصواريخ والمنظومات الدفاعية والرادارات فقط لحماية إسرائيل. فرجيني فقط صاروخ واحد أطلقته الولايات المتحدة للدفاع عن دولة واحدة عربية في المنطقة، على الرغم من المليارات التي صرفتها الدول العربية لأجل هذه المنظومات.
0: أشكرك سيد عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كما أشكر السيد مارك فيتسباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من واشنطن. شكرا لكم.

إلى لبنان وتحديدا إلى جنوب لبنان الآن مشاهدينا الكرام. جنوب لبنان أمام اختبار جديد، واشنطن تدفع نحو المناطق التجريبية، بيروت تتمسك بالسيادة وتنتظر انسحابا واضحا، بينما تبحث تل أبيب عن ضمانات أمنية. الجيش اللبناني يستعد للانتشار في وقت يدخل فيه اتفاق الإطار مرحلة التنفيذ، لكن الخلافات الأساسية ما زالت قائمة. فهل تكون هذه المناطق بداية طريق نحو انسحاب إسرائيلي كامل؟ في خطوة تعد من أبرز نتائج الاتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل، واشنطن تعلن بدء تطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان وبرعاية أمريكية. خطوة تأتي بعد جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في روما في محاولة لتحويل تفاهمات وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية أكثر استقرارا. وبحسب الخارجية الأمريكية، كما نشاهد على هذه الخريطة مشاهدينا الكرام، بحسب الخارجية الأمريكية فالعمليات في إفرون وصريفة، وهما منطقتان خارج سلطة الجيش الاحتلال الإسرائيلي. نرى طبعا الحديث الآن هو عن ثلاث مناطق، أولا صريفة، إفرون، الزوطة الغربية. صريفة وإفرون هي مناطق لا تقع

0: تقريبا الذي هنا بدء العمليات عملية النماذج التجريبية. رئيس عون أو لبنان يشدد على ضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للبدء بالانسحاب، فيما أكد رئيس الحكومة أهمية استقلال القرار اللبناني، بينما شدد رئيس البرلمان على أولوية إخراج الجنوب من عنق الزجاجة وتثبيت وقف إطلاق النار. في المقابل تربط إسرائيل أي انسحاب بضمانات تتعلق بنزع سلاح حزب الله ومنع إعادة بناء قدراته العسكرية قرب الحدود، في وقت تشير فيه تقارير إسرائيلية إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات لبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو قوات اليونيفيل. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوة داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل، كما أن إدراج بعض البلدات الجنوبية ضمن المناطق التجريبية أثار اعتراضات محلية، إذ اعتبر سكانها أن التصنيف لا يعكس واقع وجود الجيش اللبناني فيها. مشاهدينا الكرام، ميدانيا يأتي الإعلان الأمريكي وسط استمرار التوتر في الجنوب، إذ تتبادل بيروت وتل أبيب الاتهامات بخرق التفاهمات مع استمرار عمليات إسرائيلية محدودة وغارات وأعمال تفجير في بعض المناطق. المعضلة الأساسية تقول تقارير لبنانية تكمن في اختلاف تفسير كل طرف للاتفاق، فلبنان يراه طريقا لاستعادة السيادة وإنهاء الاحتلال، بينما تراه إسرائيل آلية أمنية مشروطة بمنع تهديدات حزب الله. أما واشنطن فتسعى إلى تثبيت صيغة تحول وقف إطلاق النار إلى تسوية أكثر دواما. فهل يستطيع الجيش اللبناني فرض سيطرته من دون صدام داخلي حول سلاح حزب الله؟ وهل تنجح واشنطن في التوفيق بين المطالب اللبنانية والهواجس الإسرائيلية؟ سنحاول أن نجيب على الأقل جزء من هذه الأسئلة مع السيد منير الربيع، مدير تحرير جريدة المدن، معنا من بيروت. سيد منير، أهلا بك سيد منير. مساء النور. يعني حقيقة عندما نتابع بدقة الذي يحدث في الجنوب اللبناني نشعر أننا أمام مسرحية، يعني حديث عن بدء أو الإعلان الرسمي في الولايات المتحدة عن بدء تنفيذ نموذج المناطق التجريبية، لكن من أي مناطق، عن أي مناطق تجريبية نتحدث؟ يعني جيش الاحتلال غير موجود في صريفة، هو حتى في زوطر الغربية موجود على الحدود. المناطق التي يفترض أن الجيش سيسيطر عليها، بدأ بالسيطرة على بلدتين وسيسيطر يفترض على الثالثة غدا، الجيش الإسرائيلي غير موجود فيها أصلا، وبالتالي لماذا يعلن عن ذلك؟ هل الهدف هو أن يكون هناك ثمن يدفعه الرئيس عون عندما يلتقي ترامب في واشنطن؟
1: نعم، بالتأكيد أن هناك مجموعة ملاحظات حول هذا الأمر، ولكن المسألة الأساسية أن هناك العديد من الاجتهادات التي خرجت بشأن كيفية الوصول إلى هذا الاتفاق. الإسرائيليون يرفضون الانسحاب من أي منطقة، وخصوصا من مناطق الخط الأصفر أولا. ثانيا، هم اشترطوا في مفاوضات واشنطن أن يتم العمل على مناطق تجريبية بعضها محتل وبعضها غير محتل، واشترطوا أيضا أن يبدأ عمل الجيش اللبناني في الأراضي غير المحتلة. لذلك لجأوا إلى مسألة هذه البلدات، بلدات تقع شمال الليطاني وجنوب الليطاني، وذلك في محاولة لتكريس معادلة أساسية أن الجيش يحق له التحرك شمال الليطاني لسحب سلاح حزب الله. المسألة الثانية وعدم حصر عمله في جنوب الليطاني. المسألة الثانية والتي لا ينتبه لها الكثيرون، أن الشرط الأساسي للعمليات التجريبية وللانسحاب الإسرائيلي سيكون مرتبطا بسحب سلاح حزب الله وتفكيك كل بناه العسكرية، بمعنى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريدان من الجيش أن يدخل إلى بلدة فرون مثلا والتي غير محتلة ليعمل على تفتيش منازل هذه البلدة، المواقع العسكرية إضافة إلى الأحراج، والعمل على سحب

0: سلاح وتفكيك البنى العسكرية وعرض خطة لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية هناك، وبعدها يتم الانتقال إلى منطقة ثانية. هذه هي الشروط الأمريكية الإسرائيلية المتصلة بهذا الأمر. لذلك عندما نتحدث عن بدء العمل في المناطق التجريبية في بلدات غير محتلة، الهدف منها هو العمل على تفكيك السلاح وسحب السلاح أولا. ثانيا سندخل إلى معضلة أخرى تتعلق بآلية التحقق. الإسرائيلي كان يريد أن يكون هو صاحب آلية التحقق أو هو المتحكم بهذا المسار. رفض لبنان ذلك. سيكون هناك إشراف أمريكي ولبنان سيعمل على أو عمل على المطالبة بانضمام قوات أوروبية تكون هي التي قد تولت عملية أو آلية التحقق للقول إن الجيش قد أدى المهمة المطلوبة منه.
1: طيب هذا معناه عمليا أن الصورة العامة التي يتم الترويج لها بأن إسرائيل تنسحب الآن لكي يستلم الجيش اللبناني أرضه، هذه صورة كاذبة. إنما واقع الأمر
0: لا وجود انسحاب.
1: الواقع الأمر أنه يسمح للجيش اللبناني لأن يتحرك لينزع سلاح حزب الله إن كان في فرون ولا صريفة ولا زوطة الغربية، هذا هو المطلوب.
0: مع الأسف أن هذه المعادلة هي التي تصح الآن، لأنه في اليوم الثاني، وسأكشف بعض المحاضر هنا، في اليوم الثاني من المفاوضات التي شهدتها العاصمة الإيطالية روما، طرح أو اتخذ لبنان قرارا بدخول الجيش اللبناني إلى هذه البلدات، وذلك لاستباق أي ادعاء إسرائيلي بأن إسرائيل هي التي انسحبت. اعترض الإسرائيليون على انتشار الجيش في الاجتماع، عندها حصل تدخل أمريكي وأجرى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر اتصالا بالمجتمعين وتحدث مع الوفد الإسرائيلي وطلب منهم القبول بذلك وعدم عرقلة عملية دخول الجيش وانتشاره. عندها اتخذ القرار، دخل الجيش، عمل على تعزيز الانتشار، وفيما بعد بدأ الأمريكيون العمل على وضع إطار تنفيذي لكيفية التحرك في هذه البلدات. من بعض النقاشات كان أن الإسرائيليين يريدون البحث أو يريدون دخول الجيش اللبناني إلى الممتلكات الخاصة بنسبة 100%. التقرير الذي رفعه الإسرائيليون في الاجتماع قالوا فيه إن منازل بلدة فرون كلها هي مواقع عسكرية، إما في أسفلها مخازن وإما في داخلها بعض المتفجرات أو اللوازم الحربية وإما منازل ومباني أخرى هي تؤدي إلى أنفاق وما إلى هنالك. هذا الأمر غير واقعي ولا يستقيم،
1: ولم تحسم هذه النقطة.
0: ولذلك لا حسمت، سأقول لك كيف حسم.
1: طيب لأنه في نقاط أخرى بأن لنطرق إليها.
0: تفضل.
1: لا تفضل، كيف حسمت؟
0: حسمت بأن لبنان وصل مع الإسرائيليين إلى التفتيش بنسبة 40% من المنازل أو الممتلكات الخاصة. والنقطة الثانية أنه يتم استصدار إشارة قضائية للجيش كي يتمكن من الدخول إلى المباني والممتلكات الخاصة.
1: طيب هذا الإشراف الأمريكي الذي يبدو أنه بدأ يعمل على الأرض، كيف سيتأكد من قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في المناطق التي يدخلها الجيش؟
0: هنا سيكون هناك نوع من غرفة عمليات مشتركة، الأمريكيون يشرفون عليها ويديرونها، وبحسب المعلومات أنهم هم الذين سيقدمون ذات المعلومات حول المواقع التي يجب الدخول إليها، وسيكون هناك قوات أمريكية خاصة موجودة تشرف على هذه العملية.
1: هم يوجهون ويشرفون من خلال قوات.
0: نعم بالتأكيد.
1: وأين سيادة لبنان في هذه؟
0: سيادة لبنان ذهبت مع الجينز.
1: طيب.
0: مع الجينز بمعنى أن ثقافة الجينز لم تبقي أي سيادة كي لا تفهم المسألة بزيارة الرئيس إلى أمريكا لأنه ذهب بالجينز.
1: لا ما هو هذا موضوع آخر، موضوع كيف ذهب الرئيس. المهم الآن كيف سيعود الرئيس، يعني عندما يعلن عن ما يصوره الأمريكي كإنجاز بأنه يدفع الأمور باتجاه انسحاب أو إعادة انتشار الإسرائيل في جنوب لبنان، ونحن نرعى الأرض أنهم أصلا لم ينسحبوا في شيء، وإنما يكلفون الجيش اللبناني ويشرفون عليه لنزع سلاح حزب الله عمليا من خلال هذه الإجراءات، سيكون هناك ثمن يطالب به الرئيس اللبناني أن يدفعه، لأنه سيلتقيه ترامب الآن. ما هو المتوقع أن يطلب منهم؟
0: صحيح، لبنان دفع الكثير، وربما كل هذا المسار واتفاق الإطار كانت الأثمان للوصول إلى هذه النقطة. هل يحضر ترامب مفاجآت؟ نحن لا نعلم، ولكن لابد من توقع ذلك أولا. ثانيا، رئيس الجمهورية سيذهب أو ذهب وسيطرح نقطة أساسية تتعلق بالمرحلة الثانية من المناطق التجريبية، أي أنه لا يمكن للبنان العمل على تطبيق الاتفاق من دون انسحاب إسرائيل من الأراضي، ولا بد من تدعيم موقف الدولة اللبنانية بانسحاب إسرائيل كي تتمكن من العمل على الأرض وسحب سلاح الحزب وإلى ما هنالك. سيعيد طرح فكرة الخروج من زوتر الشرقية، أرنون ويحمر و كفر تبنيت، وهناك طرح آخر أيضا يتعلق بالقطاع الغربي ما بين البياضة والنقورة، وهو ما سيتم بحثه من خلال الزيارة التي سيجريها وفد عسكري أمريكي في اليومين المقبلين إلى بيروت لمناقشة هذه التفاصيل التقنية مع الجيش اللبناني. هل سينجح الرئيس بالحصول على ذلك؟ هناك شكوك كثيرة، لا سيما أن الإسرائيليين من غير الواضح أنهم يريدون الانسحاب، خاصة قبل الانتخابات. الوضعية العسكرية والانتشارية للجيش الإسرائيلي في الجنوب وتحديدا في المنطقة الصفراء لا تشير في وضعيتها إلى أي مؤشر يتعلق بالانسحاب، لا بل هناك عمليات تفجير ونسف مستمرة وعمليات تدعيم وتحصين للمواقع وزيادة عدد المواقع وربطها ببعضها البعض.
1: صحيح، وتصريحات رسمية من قبل الإسرائيليين أنهم سيبقون في جنوب لبنان حتى يرون أن ذلك غير ضروري، و لا يوجد ما يشير لأنه غير ضرورة على الإطلاق الآن، خاصة مع وجود الانتخابات كما أشرت. أشكرك السيد منير الربيع، مدير تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت.

0: حركة حماس تنتخب قيادتها السياسية الجديدة وسط استمرار التحديات ووقف إطلاق نار هش في قطاع غزة يتأرجح بين الصمود والانهيار. فهل يعكس هذا الاختيار تحولا في توجهات الحركة أم استمرارا لنهجها التنظيمي والسياسي؟ وكيف ستؤثر المتغيرات الميدانية والضغوط الإقليمية والدولية في مستقبل الحركة؟ في لحظة تعد من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ حماس، جاء انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي خلفا ليحيى السنوار ليحمل دلالات تتجاوز مجرد تغيير في القيادة. فالقرار جاء بينما تخوض الحركة حرب استنزاف غير مسبوقة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف قياداتها السياسية والعسكرية والضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة. فحماس أرادت توجيه رسالة مفادها وفق بيانها الرسمي أن بنيتها التنظيمية لا تزال قادرة على إنتاج قيادة جديدة رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها منذ عام 2023 والتي شملت اغتيال عدد من أبرز قادتها. كما يعكس إنجاز العملية الانتخابية استمرار عمل مؤسسات الحركة الداخلية بما ينسجم مع خطابها القائم على مبدأ الشورى والمؤسسية. لكن انتخاب الحية لا يعني تحولا في سياسات حماس، فالمؤشرات الحالية وحتى بيان الحركة توحي بأن الحركة منشغلة بوقف العدوان على غزة. فالقيادة الجديدة ستواجه البيئة نفسها التي واجهت السنوار، ستواجه حربا مفتوحة وضغوطا عسكرية وأمنية وحصارا سياسيا وماليا واستهدافا متواصلا للكوادر والبنية التنظيمية. في المقابل تبدو إسرائيل أقل اهتماما بالفروق بين شخصيات القيادة داخل الحركة، فمنذ 7 أكتوبر باتت تنظر إلى حماس باعتبارها بنية واحدة بحسب ما رشح عن بيانات حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي، بينما انتقل الخطاب الإسرائيلي من هدف القضاء الكامل على حركة حماس إلى التركيز بصورة أكبر على تقليص أو التخلص من قدراتها العسكرية ومنع إعادة بنائها مع استمرار الضغوط الميدانية والسياسية. أما اختيار خليل الحية تحديدا فلا يبدو مفاجئا، فهو من أبرز الوجوه السياسية داخل الحركة، وقاد خلال العامين الماضيين قاد ملف المفاوضات بشأن الحرب في غزة، ويمتلك علاقات مع عدد من الوسطاء الإقليميين إلى جانب حضوره التنظيمي داخل قطاع غزة، وهي نقطة في غاية الأهمية. كما أن سيرته الشخصية تمنحه مكانة رمزية لدى جمهور الحركة. نتابع في هذا التقرير.
1: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
2: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم
1: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
3: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
1: ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87 اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007 ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014 قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
0: إنما بعد كل ذلك مشاهدينا الكرام، لا يتوقف رنين السؤال الأبرز حاليا: ما هو مستقبل الحركة وسط كل هذه التحديات؟ مستقبل الحركة وفق مقربين من الحركة نفسها يبدو أنه سيتوقف إلى حد كبير على قدرتها على إعادة ترميم هياكلها التنظيمية والحفاظ على تماسكها الداخلي وإدارة العلاقة المعقدة بين العمل السياسي ومتطلبات المواجهة العسكرية، فضلا عن كيفية تعاملها مع البيئة الإقليمية المتغيرة. وبالنسبة لقطاع غزة الحاضن الأكبر للحركة، فإن الصورة لا تزال شديدة الهشاشة، فوقف إطلاق النار إن استمر يبقى معرضا للاهتزاز في أي لحظة في ظل غياب اتفاق سياسي شامل واستمرار الخلافات حول ملفات الأسرى وإعادة الإعمار وإدارة القطاع والاحتلال الإسرائيلي لنحو 70% من أراضي القطاع. فما الذي يعنيه انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في هذا التوقيت؟ وهل يمثل مجرد انتقال تنظيمي للقيادة أم بداية مرحلة مختلفة في مسار الحركة؟ وهل تستطيع حماس إعادة بناء هياكلها السياسية والعسكرية في ظل الاستهداف المستمر؟ وكيف ستوازن بين متطلبات العمل السياسي وضغوط المواجهة العسكرية؟

0: ينضم إلينا السيد إياد القرة، الكاتب والباحث السياسي من غزة. سيد إياد، مرحبا بك على شاشة التلفزيون العربي. في تقديرك، نحن أمام من اليوم؟ رجل قد يركز على نهج متشدد لحركة حماس، قد يكون مشابه لما كان في عهد السنوار، أم رجل تعلم من التجربة ومن الممكن أن نراه أكثر براغماتية؟
1: أسعد الله أوقاتكم والجمهور الكريم. أولا يعني هذا الموقع وهذا المنصب لا شك هو مهم بالنسبة للحالة الفلسطينية الموجودة، والتساؤل حول إمكانية الحديث أن هناك متشدد وهناك براغماتي وهناك لديه مرونة وغيره. أنا بتقديري أنه حماس تجاوزت هذا التصنيف بشكل كبير جدا، وإن كان في الإطار العام نحن نتحدث عن 3 رؤساء للمكتب السياسي أو رؤساء لحركة حماس خلال العقد الأخير، الشهيد إسماعيل هنية ثم الشهيد يحيى السنوار، والآن نتحدث عن الدكتور خليل حية. هم جاءوا من عمق الحالة الموجودة حاليا وهي غزة والمقاومة والحالة التي تمت ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. الذهاب نحو إمكانية تصنيف الأشخاص بهذا الاتجاه هذا يعيدنا إلى حينما استشهد عبد العزيز الرنتيسي، دكتور عبد العزيز الرنتيسي في 2004 بعد أيام من استشهاد أحمد ياسين، طرح هذا التساؤل بشكل كبير أمام شخصية مثل شخصية الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. اليوم نتحدث بنفس الإطار.
0: لا لا، الأجواء ليست نفس الأجواء سيد إياد.
1: أنا كنت سأكمل بهذا الاتجاه.
0: تفضل.
1: على الرغم من ما يقارب 20 عاما، يبدو أن هذه الساحة هناك حدثت تغيرات كبيرة ومهمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة بشكل أساسي وما يتعلق بحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل وتطور هذه العلاقات لحركة حماس بشكل كبير مع الإقليم وغيرها. لذلك أنا بتقديري أن هناك 3 نقاط مهمة بهذا الاتجاه. أولا، حالة الدكتور خليل هي امتداد الحالة الموجودة بقطاع غزة، كما قلت في 3 أعضاء مكتب سياسي. طبيعة الحالة التي خرج منها الدكتور خليل حي هي ذاتها التي خرج منها أعضاء مكتب سياسي سابقا من غزة، سواء الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ثم هنية ثم السنوار وهكذا. بمعنى لا هوية غزة حاضرة في مثل هذه الشخصيات. التضحية أيضا موجودة بشكل كبير جدا وواضح. التمسك بالمقاومة والبروز هذا الدور أكثر من ظهور أدوار أخرى قد يكون عامل مهم يعطي هذه الشخصية هذا السمت. الجانب الثاني هي مرتبطة أيضا في المفاوضات التي قادها الدكتور خليل الحية. المفاوضات التي قادها خلال أكتوبر الماضي والتوصل إلى اتفاق أعطت انطباع حول هذه الشخصية أنها أيضا تبدي مرونة كبيرة، حتى حينما بعد محاولة الاغتيال أبدى مرونة عالية بقيادة الوفد والتوصل إلى هذا الاتفاق، وبعد الاتفاق خلال الشهرين الماضيين قاد المفاوضات التي قدمت فيها حركة حماس مرونة عالية في عملية التفاوض بهدف أساسي وهو إخراج غزة من الحالة الموجودة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والذهاب بهذا الجانب. وبتقديري قد نال هذا إعجاب يمكن أن نسميه الوسطاء، هذه المواقف الإيجابية.
0: طيب بس الأهم من الوسطاء سيد إياد، اسمح لي، الأهم من الوسطاء هو إن كانت الحركة تريد أن تبقى أن تعيش عليها أن تنظر إلى الشعب الفلسطيني. في تقديرك الآن بهذه القيادة الجديدة، هل وحسب أولويات الحركة الآن في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها، هل هي قادرة على التعامل مع الفكر الجديد بعد المعاناة التي يعيشها الغزيون الآن لكي تبقي على مكانها على الأرض؟
1: هذا أهم تساؤل وهذه أهم مهمة أمام الدكتور خليل حي. بتقديري سواء كان من خلال عملية التفاوض أو من خلال تراس حركة حماس، وهذا السؤال بالمناسبة لا يرتبط بالدكتور خليل، يرتبط بحركة حماس بشكل أساسي والتي اتخذت خطوات عدة خلال الفترة الماضية، تخلت فيها عن الحكم عمليا في قطاع غزة، تنازلت عن كثير من القضايا، وصلت إلى الحديث عن قضية حصر السلاح المقاومة بشكل أو بآخر في سبيل محاولة إنهاء هذا الوضع الحالي. بمعنى أيضا المهم والمطلوب أكثر بذلك بتقديري من بكثير، لكن أيضا بنفس الإطار هذا السؤال ليس فقط على حركة حماس، وإن كان انتخاب الدكتور خليل حي أعاد طرح هذا التساؤل، لكن هو تساؤل فلسطيني كبير حول الأدوار الوطنية الفلسطينية المهمة. وأعتقد أن الدكتور خليل حي مجيئه من غزة وهو يفهم جيدا ابن هذه المعاناة وابن هذه الحالة، أنه هذا يزيد عبء أكثر على بذل جهد واسع في قضيتين. قضية الأولى على صعيد التوصل إلى اتفاق من خلال الوسطاء، والجانب الثاني إعادة بناء العلاقات العربية والإقليمية بشكل يخدم هذه القضية بشكل أساسي. طيب. لوضع حد لها. أعتقد أن المقاربة بين يمكن أن نسميها المحاور النزاعات السيادية في المنطقة العربية هذه موجودة بغض النظر عن حركة حماس، لكن السير بين حقل الألغام في هذه العلاقات هذه مهمة ليست سهلة دكتور.
0: لا، وهناك أيضا هناك أيضا إسرائيل المتربصة التي تريد القضاء على كل الحركة، وهذا هم ثالث بالنسبة لحركة حماس الآن في ظل قيادة الحية،
1: وهذا التحدي الأهم، لأنه جاء على بعد شهيدين عمليا اقتلتهم إسرائيل ومحاولة اغتيال الدكتور خليل الحي نفسه، وهذا عبء أيضا آخر. ونحن نتحدث عمليا عن الصف الأول السياسي والعسكري في حركة حماس في قطاع غزة عمليا لم يعد موجود من خلال عمليات الاغتيال الإسرائيلية، وهذا تحدي أيضا على إعادة بناء التنظيم بشكل يستطيع أن يتوائم مع الحالة الموجودة. لكن أيضا بنفس الوقت يجب أن يقرأ هذه الحالة أنه أيضا فشل إسرائيلي أن هناك تنظيم. أرادت إسرائيل وخرجت إلى حرب على غزة على مدار 3 سنوات كان أحد الأهداف الخمسة التي وضعتها هو القضاء على حركة حماس كتنظيم وكمنهج كتنظيم. من الواضح أن الذهاب إلى هذه الانتخابات هذا أفشل الهدف الإسرائيلي. وأيضا حينما نتحدث عن فكرة، الفكرة لازالت موجودة وحاضرة، وإسرائيل ذاتها اليوم تعترف عمليا بشكل آخر أنه قضية إنهاء المقاومة في قطاع غزة بهذا الشكل غير موجود. لذلك هي الآن طارت المساء اليوم الإعلام العبري بشكل كبير التساؤل حول أسباب دعت انتخاب الدكتور خليل الحية عمليا. كان أحد الأسباب الرئيسية الذي يثير عند الإعلام العبري وعند الإسرائيليين هو أنه عمليا يمثل استمرار لنهج المقاومة بشكل أو بآخر. هذا لا يعني، حتى يجب أن نكون واضحين جدا،
0: وضحت الصورة سيد إياد،
1: في منافسي الدكتور خليل لم يكونوا مع نهج المقاومة أو ضد نهج هذه المقاربة.
0: أشكرك سيد إياد، أشكرك، أعتذر منك عن ضيق الوقت. أشكرك سيد إياد القرار الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك سيد. شكرا يا كرام، ختام الأخيرة لهذه الليلة، الآن ساعة أخبارية جديدة مع حمد المفتي.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بروكسل، نسهلها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، ووسائل إعلام إيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات في عدة مدن من بينها بندر عباس جنوبي البلاد. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة، ويقول إن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال وجنوب قطاع غزة. روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة ناقلة نفط في محطة لخط أنابيب ببحر قزوين، وقتل وجرح في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغورود.

أهلا بكم، والبداية من إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سريك شرقية محافظة هرمزغان، وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، وفي الجنوب الغربي من جزيرة قشم أيضا، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية. وفي وقت سابق قال معاون محافظ فارس إن الهجوم الأمريكي على مدينة شيراز لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنه حتى 20 يوليو الجاري قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن عناصر تابعة لها متمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على مدار الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بيزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجا صحيحا، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحيانا بالدفاع وأحيانا بالدبلوماسية وأحيانا بكليهما معا. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضا كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة 5 من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضا بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهنا بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وسائل إعلام إيرانية ذوي انفجارات في تشابهار وكنارك جنوبي إيران. وسائل إعلام إيرانية ذوي انفجارات في تشابهار وكنارك جنوبي إيران. سياسيا، وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام أباد. هذا ومن المتوقع أن يجري مؤمني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين، باعتبار إسلام أباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. وللمزيد ينضم إلينا الآن مراسلنا من طهران حسام دياب ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حسام دياب. ليلة عاشرة من التصعيد قد بدأت قبل قليل، حتى الآن هل هناك اختلاف في الأهداف أم أنها ربما المناطق الجغرافية نفسها ما تزال تقصف؟
4: محيط محطة بوشهرة كهروذرية بحسب مسؤولين في هذه المحافظة جرى استهدافه، لكن لا تقارير عن وجود خسائر حتى الآن. هذا الاستهداف سبقه استهداف مماثل خلال اليومين الماضيين أيضا لمنشأة دارخين، وهي أيضا منشأة نووية إيرانية ذات أبعاد مدنية هدفها توليد أو إنتاج الطاقة الكهربائية أيضا في الجنوب الإيراني. استهدافان خطيران للغاية، في حال وقعت خسائر لاحقا في حال تجدد استهدافهما ستعاني إيران على ما يبدو من الناحية البيئية، وربما قد تمتد أخطار هذه الاستهدافات إلى دول المنطقة، وهذا ما تحذر منه إيران دائما. لكن إن أردنا أن نمر سريعا على مجمل الاستهدافات التي جرت خلال الساعتين الماضيتين بعد أن أعلن الجانب الأمريكي نيته استئناف الضربات لليلة العاشرة، انفجارات في تشابهار في جنوب شرقي إيران عند سيستان وبلوشستان، المحافظة الواقعة على الحدود مع باكستان، أيضا منطقة كيناراك سمع فيها دوي انفجارات، سمع أيضا تفعيل للدفاعات الجوية بمحيط محطة بوشهر كما قلنا، هذه المنشأة الكهروذرية أيضا أفادت مصادر غير رسمية بسماع دوي عدة انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم، هذان المكانان أو النقطتان اللتان تتعرضان لضربات مستمرة مرة من قبل الجيش الأمريكي منذ بدأ موجة التصعيد. وكالة دانجو أيضا تحدثت عن سماع لدوي انفجارات في محيط مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، وهي المدينة المحاذية أيضا لمدينة بندر عباس والمطلة مباشرة على مضيق هرمز. بالتزامن كان هناك خطوات إجرائية تنفيذية على الأرض ربما تحسبا لتصعيد قد يجري خلال الأيام القليلة المقبلة. محافظ هرمزغان أو وزير التربية والتعليم العالي الإيراني تحدث وقال بأنه جرى إلغاء الامتحانات للطلاب على مختلف المستويات على ما يبدو في محافظة هرمزغان يوم الثلاثاء أي الغد. سيجري الامتحان النهائي غدا الثلاثاء في جميع المحافظات باستثناء محافظة هرمزغان، والسبب هو أن أمن الطلاب الإيرانيين هو أولوية لوزارة التعليم العالي، ما يعني بأن هناك ضربات مكثفة على الطريق إن صح التعبير في تلك المحافظة التي لم يبقى فيها نقطة عسكرية إلا واستهدفت خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا خلال اليومين الماضيين كان هناك استهداف لأوصال أو طرق الإمداد إن صح التعبير من جسور وسكك حديدية في هذه المدينة. رغم شح الصور، إن أردنا الحديث عن هذا الجانب، شح في الصور الخارجة أو الواردة من محافظة هرمزغان على مستوى الخسائر التي تعرضت لها إيران في تلك المحافظة والمحافظات المجاورة. كان من اللافت أيضا كلام لمحمد أو علي باقري كني، وهو معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتزامن مع حملة التصعيد الأمريكية الجديدة. علي باقري كني في لقاء مطول مع التلفزيون الإيراني تحدث عن الوضع الداخلي، تحدث عن مستقبل مذكرة التفاهم، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعن دول المنطقة وعن نظرة إيران حاليا إلى مضيق هرمز. هو قال بأنه من هو العاقل الذي فرت بالاستفادة من مضيق كمضيق هرمز بعد ما تعرض له الأمن القومي الإيراني من ضربات خلال الفترة الماضية؟ قال بأنه من السخف أن نحد النظرة إلى مضيق هرمز على أنها مسألة تتعلق فقط بمرور السفن من وإلى مياه الخليج أو تحصيل رسوم من هذه السفينة أو تلك. قال بأن المسألة هي مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى، والجميع بات يعلم ذلك. ذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية غزت أفغانستان بعد أحداث الحادي 11 من سبتمبر في العام 2001 بحجة الأمن القومي. إسرائيل أيضا من وجهة نظر علي باقري كان تحركت أيضا للتصعيد في غزة بعد عمليات طوفان الأقصى أيضا بحجة الأمن القومي الإسرائيلي. أشار إلى أن هناك تراكم في المسائل والقضايا الجيوسياسية في المنطقة منذ سنوات طويلة، ولا يمكن تجاهل أي قضية، لأن أي قضية يجري فيها التصعيد أو تتعرض أو تتأثر لأي ضغط ما ستؤثر على القضايا المختلفة وأيضا على دول الجوار. تحدث وقال بأن المنطقة مليئة بالثروات والعسكرة، وهناك القضية الفلسطينية القضية المركزية لدى الدول العربية والدول الإسلامية. وأشار بأنه على إيران الدخول بهذا المعترك بجدية، لأن أمريكا تحاول انتهاز الفرص وتحاول تحقيق انتصار جيوسياسي بعد فشلها في استهداف إيران عسكريا، وعدم تحقيق أمريكا لأهدافها حتى الآن، وعلى رأس هذه الأهداف تخليص إيران لورقة مضيق هرمز. الساعات المقبلة مرشحة لكي تشهد أيضا تصعيد مماثل من قبل الجانب الإيراني أو ردود إيرانية كما جرى خلال الأيام والليالي الماضية. إليك حامد.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. وتحول إلى واشنطن إلى محمد بالدين. محمد، بدأت الجولة العاشرة من هذه الضربات على إيران بحسب القيادة الوسطى، يبدو أن خيار التصعيد هو الخيار المفضل في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن،
5: وربما يتوسع أكثر، هذا ما تشير إليه المصادر الأمريكية، رغم أن الإدارة ما تزال حتى الآن في موقف غامض فيما يتعلق بمآل أو شكل هذه الموجات المتتالية والضربات التي تقوم بها واشنطن على مواقع إيرانية. لكن الأمر يزيد تعقيدا بالنسبة لخيارات ترامب ويجعلها أكثر ضيقا، خاصة بعد سقوط جنود أمريكيين وجرح آخرين المعلن عنه حتى الآن، يشكل ضغطا كبيرا. ظهر غد يفترض، أو حتى صباح غد بتوقيت الساحل الشرقي، يفترض أن يمثل وزير الحرب جلسة كانت مجدولة أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالطلب الذي تقدمت به وزارة الحرب قبل نحو شهر ونصف لزيادة عاجلة في ميزانيتها، لكنه بالتأكيد لن يسلم من سهام النقد اللاذع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الأصوات الآن تضغط أكثر على الإدارة الأمريكية التي يبدو أنها عادت إلى سياق نصف حرب باستمرارها في توجيه الضربات. رغم ذلك يقول ماركو روبيو وزير الخارجية ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإيرانيين مستمرون في التواصل مع الجانب الأمريكي، وبأنه من الممكن الوصول إلى اتفاق، وبأن عليهم الوصول إلى اتفاق، لكن واشنطن مصرة على ألا تتركهم يستهدفون السفن أو يخلون بالاتفاق الذي تم التفاهم حوله وهو مذكرة التفاهم، دون أن يدفعوا جزاء ذلك أو عواقب ما اقترفت أيديهم بأنهم كانوا أول من أطلق الرصاصة الأولى. هل هنالك الآن طاولة دبلوماسية؟ لا يبدو في الأفق أي خيار دبلوماسي، على العكس المؤشرات والتسريبات تتحدث عن تعزيزات ترسلها واشنطن، منها طائرات التزود بالوقود إلى قاعدة مونغوريون، كذلك معطيات تؤخذ بجدية شديدة، وهي الرد الإيراني سواء ذلك الذي كان استهدف محطات تحلية المياه أو محطات الكهرباء في دول مثل الكويت، وسواء ذلك الذي سقط فيه جنود أمريكيون مثل الاستهداف الذي وقع في قاعدة موفق سلطي بالأردن والذي سقط فيه جنود أمريكيون. وتوضح المعلومات التي حصلت عليها الول ستريت جورنال اليوم بأن كل ذلك وقع في ثلاث هجمات بثلاث صواريخ إيرانية، وبأن الصواريخ الثلاثة استطاعت أن تصل إلى أهدافها، سارت بسرعات فائقة، راوغت الدفاعات الجوية الأمريكية، وكان الاستهداف الذي سقط فيه الجنود الأمريكيون تحديدا على وحدات سكنية مؤقتة موجودة في تلك القاعدة يسكنها الجنود الأمريكيون. هذه كلها معطيات مهمة، وخاصة في الوقت الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية ترشد فيه استخدام الذخيرة، ما يوجد لديها من رصيد الذخيرة لأغراض استراتيجية وحيوية أساسية بالنسبة لواشنطن. هل سيكون هذا الأسبوع أسبوع استهداف محطات الكهرباء والجسور على النطاق الواسع الذي كان يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران؟ هذه حتى الآن نقطة لم تتضح. كل ما نعرفه هو أن الإدارة الأمريكية محجمة عن التصريح، وحتى تلك البيانات التي تنشرها سنتكوم القيادة الوسطى هي بيانات مقتضبة للغاية، وتقريبا صياغتها مكررة فيما يتعلق بنوعية الضربات والموجات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بدين من واشنطن. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارين في أصفهان. وكالة مهر الإيرانية تقول سماع دوي انفجارين في أصفهان. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
6: أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة، تشير إلى تراجع شحن شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجريون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون والصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
7: جنوب لبنان أمام اختبار جديد. المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك، يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوى داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من الخليل السيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ عادل، أهلا بك معنا. يعني بداية، كيف نفهم مسارعة إسرائيل إلى إعلان بدء تطبيق المناطق التجريبية وهي ليست مناطق محتلة أصلا؟
8: تحياتي لك أستاذ حامد ولمشاهديكم الكرام. يعني بعد مرور حوالي يعني ما يقارب الشهر من توقيع هذا الاتفاق، والذي راهنت عليه بعض الأطراف اللبنانية أنه قد يبدأ العمل لترجمة جزء من مضامين هذا الاتفاق بسرعة، لكنه تلكأ وهناك الكثير من المعوقات، وخاصة أنه في إسرائيل لا ينظرون إلى هذا الاتفاق كما يحاول البعض في لبنان النظر إليه وترويجه، على أنه سيشكل يعني القاعدة أو الإطار اللي من الممكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، لطالما أن إسرائيل ترى أن هذا الاتفاق مضمون هو مسار آخر، مسار إسرائيلي لبناني جديد في مواجهة حزب الله والداخل اللبناني، ويربط هذا المسار أي سلوك إسرائيل مرتبط بقدرة الجيش اللبناني على القيام بين قوسين بواجباتها بالمناطق التجريبية أو مناطق الاختبار، والتي ترتبط بشكل مباشر بتقييمات الإسرائيلي حول أنه هل بالفعل الجيش اللبناني قادر على القيام بتلك المهمات. ثم بعد القرار الإسرائيلي والانسحاب، إن كان بالفعل هنالك جيش إسرائيلي يحتل هذه المناطق التي سيتم يعني وضع خالي الجيش اللبناني لمرحلة التجريب، أنه هل سينجح باختيار ذلك، وخاصة أنه الكثير من الإسرائيليين بدأوا يتحدثون عن أنه في مرحلة ما لاحقة سيضطر الجيش الإسرائيلي للدخول ثانية إلى هاي المناطق التي يفترض أن تكون يعني ضمن المناطق التي سيعمل بها الجيش اللبناني، والذي سيضع الجيش اللبناني أمام خيارين: إما بقاء الجيش في تلك المناطق والدخول للجيش الإسرائيلي والظهور بالمظهر المتعاون والتعاون العسكري والأمني المشترك ما بين اللبناني والإسرائيلي لمواجهة قضايا بالداخل، وهذا ما تريد إسرائيل، أو إعادة خروج الجيش اللبناني من هذه المناطق ودخول الإسرائيلي لتقييم أداء الجيش اللبناني. وهذا
0: يعني هناك إصرار إسرائيلي على مسألة تقييم أداء الجيش اللبناني واختبار الجيش اللبناني والتأكد من مسألة نزع سلاح حزب الله، هذه مسألة أيضا خلافية. لبنان يقترح أن يكون هذا الإشراف من قبل الأمم المتحدة أو اليونيفيل، وبالتالي هل يمكن أن تقدم إسرائيل تنازلا في هذا الموضوع؟
8: يعني أولا أستاذ حامد، هذا الموضوع ليس خلافي بالاتفاق، كل هذا الاتفاق مبني على هذه المناطق التجريبية، ولكن مسألة التقييم أعتقد أنه هذا الاتفاق بحد ذاته نسف وجود اليونيفيل اللي يأتي امتداد ل17/01، والذي لم يتم التطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، لا بل بدأت مسألة وعملية إضعاف 17/01 والتخلى عنه بالاتفاق الأول الذي أبرم ب27 نوفمبر/22 عام 2024. بهذا الاتفاق المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر لا بل تجاوز القانون الدولي، حين ألزمت الحكومة اللبنانية أو ألزمها الإسرائيلي من حيث لا تدري بعدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، محاكم دولية، على قاعدة أنه حل كل القضايا العالقة بين الطرفين فقط بالمفاوضات، وهذا يعني من ضمن الألغام التي تضمنها اتفاق أوسلو وبعض الاتفاقيات العربية الإسرائيلية. بالتالي تصبح إسرائيل واستنادا لهذا الاتفاقية الأقوى بعيدا عن الاعتبار الميداني أن الجيش الإسرائيلي موجود في لبنان وبالنهاية قرار الانسحاب وعدمه حتى وإن كان أمريكي لا يمكن له أن يصدر بدون التنسيق والتشاور التام مع إسرائيل. الآن بخصوص مسألة أن تحال مسألة التقييم للأمريكي أو للأمم المتحدة أو اليونيفيل، أعتقد أنه الاتفاق يعطي إسرائيل يعني الأولوية والأحقية في ذلك. لا بل أنه حتى لو كان القرار أمريكي، القرار الأمريكي لن يكون بعيدا عن القرار والنقاش الإسرائيلي، لطالما أنه هنالك الكثير من القضايا التي يوجد حولها تماهي وانسجام ما بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حول مجموعة قضايا في لبنان، وتحديدا ما يخص حزب الله ومستقبله وسلاحه وهياكله. وحتى الأكثر
0: يعني الإسرائيلي سيتمسك بهذه المسألة، مسألة المراقبة والتقييم، وبالتالي هذه مسألة أيضا يعترض عليها لبنان على الرغم مما نص عليه الاتفاق. وبالتالي يعني ماذا نتوقع من الجانب اللبناني؟ هل هو الالتزام بالاتفاق أم الإصرار على هذا الموقف؟ وغدا الرئيس اللبناني سيلتقي بالرئيس الأمريكي، يعني ماذا يمكن أن يطلب في هذا السياق؟
8: يعني أستاذ حامد، واضح أنه الخطاب الذي تبناه اللبناني الآن يفهم وكأنه يجهل بالضبط الالتزامات التي ألزم بها لبناني بهذا الاتفاق. جوهر هذا الاتفاق ليس انسحابا إسرائيليا وليس موضوع سيادي، لا بل أنه الذي يقرأ هذا الاتفاق قراءة دقيقة يصل إلى قناعة أنه بقاء الجيش الإسرائيلي بمناطق ما في لبنان لا يتناقض مع السيادة اللبنانية وفق الرؤية الإسرائيلية والأمريكية. وبالتالي جوهر الموضوع هو ملاحقة حزب الله وتفكيكه وتجريده وتفكيك هياكله، والتي يعني لا تعني فقط أسلحته صواريخه وما شابه هياكل حزب الله، تعني أنه الذهاب باتجاه البنية التحتية المدنية وليست العسكرية، إنما مؤسساته، المؤسسات الدينية، المؤسسات المجتمعية، كل ما يتعلق بمؤسسات حزب الله، لطالما هنالك انسجاما أمريكيا وإسرائيليا حول النظر لحزب الله كبني إرهابي، سواء الجانب المدني قبل الجانب العسكري. في هذا الاتفاق هنالك يعني نقل نوعي باتجاه كيفية مواجهة حزب الله. مسألة المناطق التجريبية تعني أنه نقلت مسألة السيادة والصلاحية العليا للإسرائيلي، والإسرائيلي الذي سيقرر. وطالما من حيث المبدأ قابلت الحكومة اللبنانية بمبدأ المناطق التجريبية، هذا يعني أنه دخول الجيش اللبناني إلى المناطق، المسارات التي سيمرها، عدد الضباط، الأسلحة، كل هذه التفاصيل ستكون قرارا إسرائيليا، وبالتالي لا سيادة لبنانية في هذا الموضوع، وستبقى السيادة إسرائيلية. ووفق الاتفاق لن يكون بمقدور اللبنانيين أن يعترضوا إلا إذا ذهبوا باتجاه يعني قلب الطاولة، ولا أظن إنه هذا متاح، وخاصة إنه كان

0: والاحتلال الإسرائيلي. تم الإعلان عن المنطقة التجريبية جنوبية لبنان، ثلاث قرى أعلن عنها، جميعها تقع في القطاع الشرقي جنوبية لبنان، حيث نشير على الخارطة. إذا ما اقتربنا بالخارطة من القطاع الشرقي فهنا نتحدث عن كل من بلدات صريفة وفرون بالإضافة إلى زوطر الغربية. لكن اللافت في هذه المناطق أنه كان يفترض أن تكون ضمن مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويتسلمها الجيش اللبناني بالتالي، وهو تقريبا ما لم يحصل في المناطق التي نتحدث عنها، إذ يقع كل من بلدتي فرون وصريفة. نتحدث عن فرون، هي تبعد عن الحدود 13 كيلومترا، وكذلك تبعد عن حدود الخط الأصفر مسافة تقدر بكيلومترين ونصف، أما بلدة صريفة فتبعد ما مساحته 4 كيلومترات ونصف من الخط الأصفر. فهذه المناطق هي منذ إعلان وقف إطلاق النار يتواجد فيها الجيش اللبناني وعاد إليها الأهالي، هي مناطق لم يطاولها التوغل الإسرائيلي منذ بداية العدوان على لبنان. أما زوطر الغربية فالوضع يختلف فيها نسبيا عن البلدتين السابقتين، إذ تقع ضمن الخط الأصفر لكن هي منطقة لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تتواجد في بلدة زوطر الشرقية وبإمكانها التوغل منها إلى الغربية متى شاءت، لكنها ليست موجودة فيها، أي أن هذه القرية عمليا هي الوحيدة التي سيتسلمها الجيش اللبناني ضمن القرى الواقعة داخل حدود الخط الأصفر. نشير إلى أن بلدات صريفة وفرون وعدة بلدات على ذات النسق شكلت خط دفاع قبالة الخط الأصفر. إسرائيل حاولت التوغل نحوها مرارا وتكرارا لكنها لم تنجح، وتزعم بأنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لحزب الله. لذا الآن ما المطلوب على المستوى التجريبي؟ في المقام الأول نزع أي سلاح غير تابع للدولة اللبنانية، تفكيك أي بنية تحتية عسكرية خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى التفتيش في المنشآت الخاصة، وهو أمر لم يتم البت بحيثياته بشكل واضح لبنانيا، لأن الدخول إلى هكذا ممتلكات يحتاج إلى أذونات قضائية على أن تكون آلية التنسيق من ضمن لجنة التنسيق العسكرية المنبثقة عن المفاوضات إلى حين التوصل إلى جهة أو آلية للإشراف. ماذا بعد نجاح هذه التجربة؟ في حال تم ذلك ما يفترض حصوله هو أن ينتقل العمل إلى مناطق أخرى تباعا، نتحدث عن انسحابات إسرائيلية وتسلم لبناني لهذه المناطق، إلى أن يتكرس نموذج شبيه بنصوص القرار 1701 لكن بصيغ محدثة ومشروطة طبعا. بالتالي إذا تم الالتزام بالآلية ستتحول القرى المشمولة إلى مناطق منزوعة السلاح غير الرسمي مع وجود حصري للجيش اللبناني وانسحاب كامل أو شبه كامل للقوات الإسرائيلية. إلى هنا آخر التطورات.
1: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
2: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة، والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماما أنها تمر من هنا وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر.

0: مباشر. وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيدا وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: وفي وقت سابق استشهد شخص وأصيب 13 آخرون، منهم نساء وأطفال، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين مركبة مدنية بشارع الجلاء وسط مدينة غزة. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحي حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بالدخول للمساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحي نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في الجولات التفاوض غير المباشرة.
2: من حي الشجاعية في شرق غزة، حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
3: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم،
2: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
4: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في البحر.
2: ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها، تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014 قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحي منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
1: في الضفة الغربية، شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قتلا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
5: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخو 26 عاما، والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظات رام الله والبيرة، والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
1: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة ومحيط سجن الرهد. يذكر أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة الرهد، حيث نفذ عمليات تمشيط في مناطق مجاورة. وقرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان قتل 13 مدنيا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية المسلمية في وقت سابق. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بيلغورد الحدودية في روسيا وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
6: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغراد، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدن عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا، في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطل المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
1: بعد فترة من التوتر الدبلوماسي تستعيد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
7: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
8: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
7: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
9: هذه الزيارة تكتسي بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
7: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول. من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي الجزائر.
1: تسلم أندي بيرنهام قائد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح 7 رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
10: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارما، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
11: لقد أنجزت المهمة خلال 6 سنوات ونصف، نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
10: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنهام أمام ذات البوابة ترحيباً بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنهام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ.
12: We will make this moment a circuit breaker.
13: سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
10: وعود كثيرة قطعها بيرنام اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
14: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بانم رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية، لندن.
1: أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصاً على الأقل توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد، من بين 2344 إصابة بالفيروس. وأضافت الوزارة أنها سجلت 37 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.
15: إيبولا يتمدد، الوباء القاتل يحصد مزيداً من الأرواح في الكونغو الديمقراطية. البلد الإفريقي تحول إلى بؤرة للفيروس المتفشي، وقد حصد 930 قتيلاً، والقادم ينذر بالأسوأ. وزارة الصحة الكونغولية تنشر بيانات يومية عن حصيلة لا تتوقف لضحايا الوباء الأكثر تفشياً، وقد حصد 37 ضحية جديدة خلال الساعات الماضية في واحدة من أعلى المعدلات اليومية منذ إعلان السلطات انتشار الموجة 17 من فيروس إيبولا منتصف مايو الماضي. وإلى هؤلاء الضحايا يضاف نحو 2400 مصاب جديد باتوا في خانة الخطر، وقد يكونون بعداد الضحايا في قادم الأيام بعد ثبوت إصابتهم بالداء القاتل في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد للفيروس حتى الآن. حالة طوارئ تشهدها منظمة الصحة العالمية العاجزة عن إيقاف تفشي الوباء، وقد اعترف رئيسها بأن الموجة الجديدة من إيبولا هي الأسرع على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية. حالة الاستنفار انتقلت إلى الولايات المتحدة، فقد أعلنت واشنطن فرض قيود استثنائية على عودة مواطنيها المقيمين في الكونغو الديمقراطية إثر ثبوت إصابة 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة بالبلد الإفريقي وإخضاعهم للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية أقرت إجراء يعرف باسم منع الصعود إلى الطائرة لمواطنيها الذين زاروا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. كما أعلنت الخارجية الأمريكية تقديم تمويل إضافي بنحو 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار، دون أن يصل العالم إلى علاج ينهي كابوس الفيروس القاتل.
1: سلطت الصحف العالمية الضوء على موقف واشنطن بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قصف إيراني، وموقف طهران من العودة إلى طاولة المفاوضات. بعد هذا التقرير عن الصحافة الدولية ألقاكم على رأس الساعة زميل خالد الغرابلي، إلى اللقاء.
16: في موقع بلومبرغ الأمريكي نقرأ عن غياب الرئيس الأمريكي عن المشهد بعد مقتل جنود أمريكيين، وأن تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة يشير إلى خطر اندلاع صراع مجدداً بشكل شامل، في حين يلتزم ترامب الذي أشعل فتيل الحرب الصمت حيال ما إذا كان سيقدم على أي خطوة لاحقة. ويشير الموقع إلى أن كثيراً من الأمريكيين كانوا ينتظرون ردة فعل واضحة من الرئيس بعد مقتل 3 أمريكيين بصواريخ إيرانية، لكن الرئيس فضل حضور نهائي كأس العالم بدلاً من الحديث عن مستقبل الحرب وعن الجنود في المنطقة. ويعتقد الموقع أن خفض التصعيد لا يبدو وارداً بالنسبة للإيرانيين والإدارة الأمريكية، حتى إن كانت التبعات الاقتصادية لاستمرار الحرب تضر بالجانبين والعالم أجمع. ويعتبر الموقع أن رسائل الإدارة الأمريكية حيال التطورات تبدو بلا فائدة مع وصول عدد القتلى الأمريكيين في الحرب إلى 17، فمواصلة الحديث عن تصعيد عسكري مرتقب يتعارض مع إبداء ترامب مخاوفه من انفلات الأمور. ونقرأ في مجلة فورين أفيرز الأمريكية مقال محمد جواد ظريف عن صمود النظام الإيراني رغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإسقاطه، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يكن مفاجئاً، فقد كانت لدى إيران والولايات المتحدة تفسيرات متباينة لبنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، ما جعل عودة القتال أمراً مفروغاً منه مع الاختلاف بشأن موعده. ويعتقد الكاتب أن واشنطن وطهران لا تريدان العودة إلى الحرب، فإيران تعتبر الحرب مفروضة عليها، أما الولايات المتحدة فإن الحرب الإيرانية تلهيها عن اهتماماتها الأكبر في المحيطين الهندي والهادئ. ويلفت الكاتب إلى أن الصراع الأخير أثبت أن واشنطن لا تستطيع القضاء على النظام الإيراني، ولن تستطيع الولايات المتحدة توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى إلا من خلال الدبلوماسية واتفاق سلام جديد. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة وإسرائيل خاضتا صراعات مع إيران انطلاقاً من افتراض أن الضغط العسكري المستمر كفيل بإخضاع طهران أو انهيار الجمهورية الإسلامية، إلا أنهما وجدتا نفسيهما عالقتين في مأزق استراتيجي مع صمود واضح للنظام الإيراني. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نقرأ مقال إيريك شميت عن غياب الشفافية من البنتاغون حيال خسائر الحرب مع إيران، وأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة أسفرت عن إصابة العشرات من أفراد الخدمة الأمريكية وإلحاق أضرار بالعديد من المروحيات، لكن البنتاغون لم يكشف عن الضربات السابقة ولا عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها. ويشير الكاتب إلى أن هذه الحادثة تعد أحدث مثال خلال الحرب الإيرانية على التضارب بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورة الأمن العملياتي والتزام الحكومة بإبلاغ الجمهور بسير الحرب. ويلفت الكاتب إلى أن القيادة الوسطى تصر على أنها غير ملزمة بنشر معلومات عن أفراد الخدمة المصابين، خاصة عندما يعودون بسرعة إلى الخدمة، معتبرة أن الكشف عن تفاصيل الإصابات يصب في مصلحة القوات الإيرانية. ويؤكد الكاتب أنه منذ انهيار الهدنة الهشة لم يقدم البنتاغون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد نحو 5 أشهر من الحرب، حيث كانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاغون عن الحرب في أوائل مايو. ختاماً، مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ومقال نبيه بولس عن تورط الرئيس الأمريكي في حرب بلا نهاية مع إيران، وأن ترامب هاجم لسنوات خصومه السياسيين والرؤساء السابقين بعباراته اللاذعة المميزة، واصفاً تورطهم بأنه مضيعة للوقت، لكنه الآن يقترب من التورط في حربه الأبدية الخاصة. ويعتقد الكاتب أن الحرب التي أعلن في أيامها الأولى أنها ستكون استثناءً لتوجهات ترامب وستنتهي في غضون أسابيع، يبدو بعد مرور أكثر من 4 أشهر أنها لا تسير نحو نهاية واضحة الملامح. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يحاول في كل خطاب وتغريدة التأكيد بأن الضربات أنهت قدرات إيران العسكرية، إلا أن الصمود الإيراني ورفض طهران الشروط الأمريكية يؤكدان أن إيران قادرة على خوض حرب طويلة. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب اعتقد في البداية أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون مثل ما جرى في فنزويلا، عبر دخول وخروج سريعين من دون التورط في حرب طويلة الأمد، لكن الأمر انقلب عليه وبات متورطا في مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبي لبنان، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة، ويقول أن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال وجنوبي قطاع غزة. انفجارات ضخمة في هجوم روسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا،
17: وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقي محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محافظة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار بشيراز. هذا وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأنه حتى 20 يوليو الجاري قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة المواني الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن عناصر تابعة لها متمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على دوام الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بيزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار، يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة 5 من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام آباد. هذا ومن المتوقع أن يجري الوزير الإيراني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام آباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لإسرائيل بعدم الانضمام إلى المواجهة الحالية مع إيران إلا في حال بادرت طهران بشن هجوم مباشر عليها. من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية عرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكابينت الأمني والسياسي، عرضت عليه السيناريوهات المحتملة لأي تصعيد مع إيران والإجراءات التي قد تترتب على ذلك. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حسام وتفاصيل ما يجري الآن على الأرض الإيرانية من ضربات أمريكية.
4: عدة محافظات جرى استهدافها خلال الساعات الثلاث الماضية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف تصعيدها لليلة العاشرة على التوالي، لكن قبل كل شيء كان هناك نفي من محافظ أصفهان لوقوع انفجارات في هذه المدينة الواقعة جنوبا من العاصمة الإيرانية طهران. أغلب الاستهدافات تركزت كما هي العادة على المحافظات الساحلية وأقرب تقريبا أيضا نحو النقاط الشرقية من جنوب شرق الجغرافيا الإيرانية، تحديدا في محافظة سيستان وبلوشستان، مع استهدافات متفرقة خلال ساعات النهار كانت لمناطق أقرب من العاصمة الإيرانية طهران. من الناحية الغربية نتحدث عن محافظة مركزي التي على ما يبدو استهدفت فيها منطقة خمين، وقبل يومين استهدف أيضا فيها نقطة أخرى في مدينة آراك، ونعلم بأن هذه المدينة تحوي مفاعل آراك للماء الثقيل. واللافت كان استهداف هذه المدينة لمرتين خلال أقل من 48 ساعة، ما أعطى انطباعا بأن هناك تحرك أمريكي ربما لاستهداف المنظومات الدفاعية الإيرانية في تلك المدينة تمهيدا للقيام بعمل عسكري ما في سماء طهران خلال الساعات أو الأيام المقبلة، على اعتبار أن إحدى النقاط التي استهدفت في مدينة خمين اليوم هي منشأة صناعية. لم يتم تحديد ما إن كانت هذه المنشأة إما مدنية أو عسكرية، لكن بالمجمل كان هناك استهدافات وسماع لدوي انفجارات في مدينة شيراز في محافظة فارس الواقعة مباشرة أو بشكل ملاصق لمحافظة هرمزغان، وكان هناك استهداف جرى خلال الأيام الماضية لأحد الجسور الحيوية الواصلة بين ميناء بندر عباس ومدينة شيراز الواقعة في محافظة فارس. أيضا مدينة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي من الجغرافيا الإيرانية سمع على ما يبدو بحسب بعض المصادر المحلية أصوات ل14 انفجارا في مدينتي تشابهار، هذه المدينة التي تحوي أيضا ميناء تشابهار، وأيضا مدينة كينوراك 14 انفجارا سمعت في عموم أنحاء تلك المدينة، أيضا مدينة تشابهار كما قلنا ومدينة كيناراك دون تحديد النقاط التي جرى استهدافها. كما قلنا مدينة بوشهر أيضا الواقعة على مياه الخليج والتي تحوي مفاعل بوشهر الكهروذري أيضا سمع دوي انفجار بالقرب أو في محيط مفاعل بوشهر الكهروذري، وهذا استهداف خطير من نوعه، خاصة وإن تكرر خلال الفترة المقبلة وإن تسبب بأضرار قد تطال المنطقة ككل وليس فقط إيران من الناحية البيئية. محافظة هرمزغان كما قلنا أيضا نالها نصيب من الاستهدافات مع سماع ليدوي انفجارات متتالية. في المقابل كان هناك ردود إيرانية مختلفة المستويات، تم إسقاط أو اعتراض صاروخ كروز في محافظة كرمان أيضا نحو الداخل من الجغرافيا الإيرانية، مع أصوات لدوي انفجارات في قاعدتي علي السالم في الكويت وأيضا في إحدى القواعد الأمريكية في الأردن. خلال الساعات القليلة الماضية كان هذا متزامن مع إطلاق طائرة مسيرة وصواريخ قيل بأن الحرس الثوري الإيراني أطلقها لتكريما لروح إمام جمعة أهل السنة والجماعة في محافظة سيستان وبلوشستان الذي جرى اغتياله صباح يوم أمس.
0: شكرا لك حسام دياب. محمد بديم، رغم ما سمعناه من ماركو روبيو وما كتبه ترامب عن استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات، تبدأ القوات الأمريكية ليلة عاشرة من الضربات، هل من الواضح إلى متى ستستمر هذه الضربات؟ وإن كانت الرؤية واضحة، متى يمكن أن تعود واشنطن إلى طاولة المفاوضات؟
5: من سيعود إلى طاولة المفاوضات أولا؟ هذا سؤال ما زال معلقا، حتى لأنه بالمنطق الذي تتحدث به الإدارة الأمريكية على مستويات عدة، سواء ما يقوله ترامب أو ماركو روبيو وزير الخارجية أو المسؤولون الأمريكيون الآخرون، سواء صرحوا بأسمائهم أم لا، فالحديث هو أن إيران تستهدف بهذه الموجات المتتالية في 10 أيام من أجل أن تعاد إيران إلى طاولة المفاوضات وتقبل بصيغة اتفاق بالطريقة أو على الوجه الذي يرضي الإدارة الأمريكية. لكن في الجهة الأخرى أيضا التصريحات الأمريكية نفسها تقول، وآخرها ما قاله روبيو وأشرت إليه خالد، تقول بأن الإيرانيين ما يزالون على استمرار أو على اتصال وتواصل مع الجانب الأمريكي وبأنهم يريدون الوصول إلى اتفاق. فهل غادرت واشنطن الاتفاق حتى أو غادرت طاولة التفاوض حتى تنهي هذه الموجة من الضربات، أم الإيرانيون هم من غادروا كما أشار إلى ذلك ترامب بادئ الأمر بالقول إن الاتفاق أو الأمور كانت توشك على أن تصبح مكتملة تماما ضمن التفاوض والمناقشات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ثم في اللحظة الأخيرة وردهم اتصال وانسحبوا بطريقة غريبة مستغربا طريقة تفكير الجانب الإيراني والمفاوضين الإيرانيين كما قال. على كل حال الثابت هو أن هذه الموجة أو هذه الموجات المتتالية من الضربات تغطي أمرين، وعقد منها أمر ثالث، تغطي الجانب المتعلق بمضيق هرمز واستهداف إيران كما تقول الإدارة الأمريكية للسفن والناقلات التي مرت عبر المضيق، والخرق الذي تقول واشنطن إن إيران بادرت به من خلال إطلاق الرصاصة الأولى، والثانية هي وسيلة وأداة ضغط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بمسائل التفاوض إن كان سيتم استئنافه في الأفق المنظور. المعقد الثالث هو المتعلق بسقوط جنود أمريكيين في قاعدة أردنية تستخدمها الولايات المتحدة، وزاد من ذلك التعقيد المؤشرات التي رصدت ونشرتها الول ستريت جورنال اليوم من أن إيران استخدمت قدرات جديدة ملفتة بالنسبة للجانب الأمريكي، خاصة الصواريخ فائقة السرعة، لأننا نتحدث عن 3 صواريخ، 3 أصابت القاعدة، وأحد هذه الصواريخ أصاب مساكن مؤقتة كان يقطنها الجنود الأمريكيون في هذه القاعدة، والثلاثة أصابت أهدافها مراوغة الدفاعات الجوية الأمريكية. فلذلك هناك معطيات عسكرية وتقنية ملفتة بالنسبة للإدارة الأمريكية، وقد يكون من الصعب على واشنطن أن تخرج من التصعيد العسكري أو من دورة التصعيد الحالية دون أن توسعها على الأقل أكثر قليلا، ذلك ما تشير حتى له مصادر أكسيوس ويشير إليه مسؤولون في البيت الأبيض. ترامب كان يجتمع مؤخرا في غرفة العمليات، نتنياهو كان يفترض أن يكون اليوم في واشنطن لكن أجلت زيارته إلى نهاية الشهر. هنالك مؤشرات متضاربة بين مؤشر يقول بأن ترامب أوعز للجانب الإسرائيلي بالاستعداد للدخول في موجة أو في المرحلة التالية من توسيع نطاق هذه الضربات والموجات على الجانب الإيراني، أو المؤشرات التي رصدت بعد ذلك اليوم تحديدا من أن ترامب عمليا قال للجانب الإسرائيلي بأنه يجب أن لا يتريث وأن لا ينخرط مع الولايات المتحدة في موجة التصعيد هذه. فهنالك عدة معطيات متضاربة، لكن الثابت هو أن سقوط جنود أمريكيين وهذا الاستهداف للقاعدة التي استخدمتها القوات الأمريكية في الأردن، إضافة إلى إرسال مزيد من التعزيزات بما في ذلك طائرات تزود بالوقود جوا إلى المستوى الذي كانت عليه حتى قبل بدء الحرب في 28 من فبراير، ثم تعقد الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز وعدم الوصول إلى صيغة سيطرة بالنسبة للإدارة الأمريكية، كل ذلك يجعل التكهن بقادم أو ما ستقدم عليه واشنطن وربما واشنطن وإسرائيل في قادم الساعات صعبا.
0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل محمد، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان. إذن هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان، وتقول أيضا تلقينا بلاغا باستهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. إذن هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا باستهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وكما أشرت محمد، هذه المواجهة الآن هي تقوم أو بدأت بشكل أساسي لتحديد مستقبل مضيق هرمز. إيران تريد السيطرة عليه، الولايات المتحدة ترفض، لكن عندما نتابع الخريطة حتى التي كنا نراها قبل قليل لنرى حركة الناقلات النفط وحركة السفن في مضيق هرمز، تبدو وكما نتابع على الخريطة الآن تبدو معدومة، والمواقع المتخصصة في رصد حركة سير السفن كانت تشير أنه في الساعات الأخيرة كان هناك عبور لحوالي 10 سفن فقط، أغلبها مر من المسارات التي حددتها إيران. وبالتالي إن كان هدف هذه المواجهة هو السيطرة على هذا المضيق الذي نراه على الشاشة، نرى أن إيران تفرض إرادتها في نهاية الأمر على منع حركة السفن، وما من يقوم بالمرور يمر من خلال أو أغلب من يمر من خلال المسارات التي تحددها إيران، ومن يمر بدون موافقة إيران. تبدأ الأخبار العاجلة كما نشاهدها الآن بأن هيئة التجارة البحرية تتلقى بلاغات إن كان باستهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، أو بلاغ آخر عن حادث آخر على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان. أشكرك محمد بدين مراسلنا في واشنطن، وأشكر حسام الدياب مراسلنا في طهران. صرح مصدر عسكري في الجيش الأردني بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من إيران دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة وسلامة الدولتين وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقالت الوزارة إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الخارجية القطرية على الامتناع أو على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. أعلن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني تعرض سفينة ثانية للهجوم في مضيق هرمز، وأشارت البحرية البريطانية إلى أن الهجوم وقع قبالة سواحل دولة الإمارات، وهو الثاني من نوعه بعد تعرض سفينة في وقت سابق لمقذوف بالقرب من السواحل العمانية. وأوضح المركز أن الطاقم أخلى السفينة التي ظلت عائمة مع التيار وبقيت مشتعلة بعد مرور عدة ساعات. وطبعا هذا يمكن أن نضيف إليه ما كشفت عنه هيئة التجارة البحرية البريطانية قبل قليل بأنها تلقت بلاغات عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان، وعن ناقلة نفط أيضا تعرضت لمقذوف مجهول في مضيق هرمز. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف مشاهدينا الكرام متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
6: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة، تشير إلى تراجع شحن الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبي لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي إن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
7: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوة داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: ولتفاصيل أدق عن المناطق التجريبية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني نتابع هذا العرض من خلال الخارطة التفاعلية مع براي محمد.
8: إذن بعد أيام من المداولات والمفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، تم الإعلان عن المنطقة التجريبية جنوبية لبنان. 3 قرى أعلن عنها، جميعها تقع في القطاع الشرقي جنوبية لبنان، حيث نشير على الخارطة. إذا ما اقتربنا بالخارطة من القطاع الشرقي فهنا نتحدث عن كل من بلدات صريفة وفرون بالإضافة إلى زوطر الغربية. لكن اللافت في هذه المناطق أنه كان يفترض أن تكون ضمن مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويتسلمها الجيش اللبناني بالتالي، وهو تقريبا ما لم يحصل في المناطق التي نتحدث عنها، إذ يقع كل من بلدتي فرون وصريفة. نتحدث عن فرون، هي تبعد عن الحدود 13 كيلومترا، وكذلك تبعد عن حدود الخط الأصفر مسافة تقدر بكيلومترين ونصف، أما بلدة صريفة فتبعد ما مساحته 4 كيلومترات ونصف من الخط الأصفر. فهذه المناطق هي منذ إعلان وقف إطلاق النار يتواجد فيها الجيش اللبناني وعاد إليها الأهالي، هي مناطق لم يطاولها التوغل الإسرائيلي منذ بداية العدوان على لبنان. أما زوطر الغربية فالوضع يختلف فيها نسبيا عن البلدتين السابقتين، إذ تقع ضمن الخط الأصفر لكن هي منطقة لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تتواجد في بلدة زوطر الشرقية وبإمكانها التوغل منها إلى الغربية متى شاءت، لكنها ليست موجودة فيها، أي أن هذه القرية عمليا هي الوحيدة التي سيتسلمها الجيش اللبناني ضمن القرى الواقعة داخل حدود الخط الأصفر. نشير إلى أن بلدات صريفة وفرون وعدة بلدات على ذات النسق شكلت خط دفاع قبالة الخط الأصفر. إسرائيل حاولت التوغل نحوها مرارا وتكرارا لكنها لم تنجح، وتزعم بأنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لحزب الله. لذا الآن ما المطلوب على المستوى التجريبي؟ في المقام الأول نزع أي سلاح غير تابع للدولة اللبنانية، تفكيك أي بنية تحتية عسكرية خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى التفتيش في المنشآت الخاصة، وهو أمر لم يتم البت بحيثياته بشكل واضح لبنانيا، لأن الدخول إلى هكذا ممتلكات يحتاج إلى أذونات قضائية على أن تكون آلية التنسيق من ضمن لجنة التنسيق العسكرية المنبثقة عن المفاوضات إلى حين التوصل إلى جهة أو آلية للإشراف. ماذا بعد نجاح هذه التجربة؟ في حال تم ذلك ما يفترض حصوله هو أن ينتقل العمل إلى مناطق أخرى تباعا، نتحدث عن انسحابات إسرائيلية وتسلم لبناني لهذه المناطق، إلى أن يتكرس نموذج شبيه بنصوص القرار 1701 لكن بصيغ محدثة ومشروطة طبعا. بالتالي إذا تم الالتزام بالآلية ستتحول القرى المشمولة إلى مناطق منزوعة السلاح غير الرسمي مع وجود حصري للجيش اللبناني وانسحاب كامل أو شبه كامل للقوات الإسرائيلية. إلى هنا آخر التطورات.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي أفاد بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جسامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع نصر الطبي.

0: الذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماما أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيدا وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل، التلفزيون. إذن خبر عاجل عن عمليات قصف. التلفزيون الرسمي ينقل عن الجيش الإيراني أنه تم استهداف أنظمة صواريخ أمريكية في قاعدة عرفجان الكويتية. إذن التلفزيون الرسمي ينقل عن الجيش الإيراني أنه تم استهداف أنظمة صواريخ أمريكية في قاعدة عرفجان الكويتية. طبعا هذا الإعلان يأتي بعد ربما أثناء عمليات ضرب، عمليات قصف تقوم بها القوات الأمريكية للعديد من المناطق على سواحل إيران. في وقت سابق، وبالعودة إلى قطاع غزة، في وقت سابق استشهد شخص وأصيب 13 آخرون منهم نساء وأطفال إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين مركبة مدنية بشارع الجلاء وسط مدينة غزة. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادية في الحركة خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الحية حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات وشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحية نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة لعضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في جولات التفاوض غير مباشر.
2: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
3: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم،
2: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
4: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
2: البحر. ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها، تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات

0: الإسرائيلية اللاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحي منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قتلا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخو 26 عاما، والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصار، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
1: أفادت وكالة الأنباء السورية بإصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وفي ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى وأقامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان السودانية. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة ومحيط سجن الرهد. يذكر أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة الرهد حيث نفذ عمليات تمشيط في مناطق مجاورة. وقرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان قتل 13 مدنيا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية مسلمية في وقت سابق. وتوغلت قوات الدعم باتجاه المرافق المدنية بحسب مصادر محلية حذرت من تطور الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. أعلنت الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد اعتمادا على تقارير بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية غير قانونية، ونفت ما وصفتها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها. نددت الخارجية السعودية بإعلان جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على المملكة، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا يهدد أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة. كما استنكرت الخارجية السعودية تصريحات الجماعة التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني، وأكدت رفضها لهذه الاتهامات. وشددت الوزارة على أن المملكة ستواصل دعم الشعب اليمني والحكومة الشرعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في اليمن، كما جاء في بيان الخارجية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وفي بيان قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات لحماية سفن التحالف في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية، وسيتم الرد عليها بكل حزم وقوة كما قال. هذا وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس أمر ببدء استئناف صادرات النفط وصرف الرواتب وتحسين الخدمات العامة.
3: وانطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: اندلعت حرائق ضخمة إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية تتعرض لهجمات روسية مركزة من أجل السيطرة عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بلغرود الحدودية في روسيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
4: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا، أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغرود، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدن عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
1: اتفق رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر، اتفقا على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني.
5: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
6: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
5: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
7: هذه الزيارة تكتسي بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
5: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول.
8: من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي الجزائر.
1: تسلم عندي برنام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح 7 رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد من الزمن، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
9: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارما، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
10: لقد أنجزت المهمة. خلال 6 سنوات ونصف نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلاً لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
9: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنام أمام ذات البوابة ترحيباً بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ. We will make this moment
11: a circuit breaker. سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضاً.
9: وعود كثيرة قطعها بيرنام اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولاً إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
12: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بيرنام رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية لندن.
1: وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس على مشروع إنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين نيجيريا والمغرب. الخط يمتد لمسافة تقارب 6000 كيلومتر عبر 13 دولة وصولا إلى خط أنابيب المغرب أوروبا. وقال المكتب الوطني للمعادن في المغرب والشركة النيجيرية للبترول، قال إن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تكامل أسواق الطاقة. اندلع حريق في غابات عين دراهم بولاية جندوبة شمال غربي تونس، وتظهر المشاهد كما نتابع مشاهدينا الكرام، تظهر تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان إلى جانب بؤر مشتعلة التهمت الأشجار واتهمت كذلك مساحات من الغطاء النباتي وسط محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق. إلى الصحف العالمية الآن، هذه الصحف التي سلطت الضوء على موقف واشنطن بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قصف إيراني، وموقف طهران من العودة إلى طاولة المفاوضات، ومساعي الرئيس الأمريكي للخروج من حرب تبدو طويلة الأمد في المنطقة. نتابع ما جاء في الصحف ومشاهدي الكرام، وبعد هذا العرض سيكون معكم على رأس الساعة حسام التكالي لساعة إخبارية جديدة في رعاية الله.
13: في موقع بلومبرغ الأمريكي نقرأ عن غياب الرئيس الأمريكي عن المشهد بعد مقتل جنود أمريكيين، وأن تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة يشير إلى خطر اندلاع صراع مجددا بشكل شامل، في حين يلتزم ترامب الذي أشعل فتيل الحرب الصمت حيال ما إذا كان سيقدم على أي خطوة لاحقة. ويشير الموقع إلى أن كثيرا من الأمريكيين كانوا ينتظرون ردة فعل واضحة من الرئيس بعد مقتل 3 أمريكيين بصواريخ إيرانية، لكن الرئيس فضل حضور نهائي كأس العالم بدلاً من الحديث عن مستقبل الحرب وعن الجنود في المنطقة. ويعتقد الموقع أن خفض التصعيد لا يبدو وارداً بالنسبة للإيرانيين والإدارة الأمريكية، حتى إن كانت التبعات الاقتصادية لاستمرار الحرب تضر بالجانبين والعالم أجمع. ويعتبر الموقع أن رسائل الإدارة الأمريكية حيال التطورات تبدو بلا فائدة مع وصول عدد القتلى الأمريكيين في الحرب إلى 17، فمواصلة الحديث عن تصعيد عسكري مرتقب يتعارض مع إبداء ترامب مخاوفه من انفلات الأمور. ونقرأ في مجلة فورين أفيرز الأمريكية مقال محمد جواد ضريف عن صمود النظام الإيراني رغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإسقاطه، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يكن مفاجئاً، فقد كانت لدى إيران والولايات المتحدة تفسيرات متباينة لبنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، ما جعل عودة القتال أمراً مفروغاً منه مع الاختلاف بشأن موعده. ويعتقد الكاتب أن واشنطن وطهران لا تريدان العودة إلى الحرب، فإيران تعتبر الحرب مفروضة عليها، أما الولايات المتحدة فإن الحرب الإيرانية تلهيها عن اهتماماتها الأكبر في المحيطين الهندي والهادئ. ويلفت الكاتب إلى أن الصراع الأخير أثبت أن واشنطن لا تستطيع القضاء على النظام الإيراني، ولن تستطيع الولايات المتحدة توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى إلا من خلال الدبلوماسية واتفاق سلام جديد. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة وإسرائيل خاضتا صراعات مع إيران انطلاقاً من افتراض أن الضغط العسكري المستمر كفيل بإخضاع طهران أو انهيار الجمهورية الإسلامية، إلا أنهما وجدتا نفسيهما عالقتين في مأزق استراتيجي مع صمود واضح للنظام الإيراني. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نقرأ مقال إيريك شميت عن غياب الشفافية من البنتاغون حيال خسائر الحرب مع إيران، وأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة أسفرت عن إصابة العشرات من أفراد الخدمة الأمريكية وإلحاق أضرار بالعديد من المروحيات، لكن البنتاغون لم يكشف عن الضربات السابقة ولا عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها. ويشير الكاتب إلى أن هذه الحادثة تعد أحدث مثال خلال الحرب الإيرانية على التضارب بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورة الأمن العملياتي والتزام الحكومة بإبلاغ الجمهور بسير الحرب. ويلفت الكاتب إلى أن القيادة الوسطى تصر على أنها غير ملزمة بنشر معلومات عن أفراد الخدمة المصابين، خاصة عندما يعودون بسرعة إلى الخدمة، معتبرة أن الكشف عن تفاصيل الإصابات يصب في مصلحة القوات الإيرانية. ويؤكد الكاتب أنه منذ انهيار الهدنة الهشة لم يقدم البنتاغون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد نحو 5 أشهر من الحرب، حيث كانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاغون عن الحرب في أوائل مايو. ختاماً، مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ومقال نبيه بولس عن تورط الرئيس الأمريكي في حرب بلا نهاية مع إيران، وأن ترامب هاجم لسنوات خصومه السياسيين والرؤساء السابقين بعباراته اللاذعة المميزة، واصفاً تورطهم بأنه مضيعة للوقت، لكنه الآن يقترب من التورط في حربه الأبدية الخاصة. ويعتقد الكاتب أن الحرب التي أعلن في أيامها الأولى أنها ستكون استثناءً لتوجهات ترامب وستنتهي في غضون أسابيع، يبدو بعد مرور أكثر من 4 أشهر أنها لا تسير نحو نهاية واضحة الملامح. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يحاول في كل خطاب وتغريدة التأكيد بأن الضربات أنهت قدرات إيران العسكرية، إلا أن الصمود الإيراني ورفض طهران الشروط الأمريكية يؤكدان أن إيران قادرة على خوض حرب طويلة. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب اعتقد في البداية أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون مثل ما جرى في فنزويلا عبر دخول وخروج سريعين من دون التورط في حرب طويلة الأمد، لكن الأمر انقلب عليه وبات متورطاً في مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه.
14: أهلا بكم إلى جولة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولات جديدة من الضربات ضد إيران، انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة، ويقول إن قوته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال وجنوبي قطاع غزة. انفجارات ضخمة في هجوم روسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا، وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغرود.

0: حياكم الله. البداية من إيران، حيث أعلنت إذن القيادة الوسطى الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار بشيراز. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنه وحتى 20 يوليو الجاري قامت بتحويل مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنعها من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن عناصر تابعة لها متمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر تدعم عمليات الطيران على دوام الساعة، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفقا لقوله. وأشار بازيشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي مصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار، يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة 5 من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام آباد. هذا ومن المتوقع أن يجري مؤمني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام آباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين ومن طهران حسام دياب. أبدأ مع حسام دياب من طهران. في خضم هذه الجولة الجديدة من الضربات الأمريكية، يبدو أن هنالك انفجارات في شيراز، في بندر عباس، جزيرة قشم، ولكن أيضا تفعيل للدفاع الجوي في محطة بوشهر. ضعنا في تفاصيل الوضع الميداني هذا أولا. ماذا عن الشق السياسي وما وراء زيارة طبعا وزير الداخلية الإيراني واللغة أيضا التي تحدث بها الرئيس الإيراني التي قال فيها بأن إيران تسعى للحفاظ على مذكرة التفاهم، هل يعد الحفاظ على مذكرة التفاهم في صلب اهتمامات صنع القرار في طهران؟
4: ولو بنسبة ضئيلة حتى الآن، لكن هناك إجماع من مختلف أو كل أركان النظام تقريبا على أن الميدان له الأولوية حاليا، طالما أن الجانب الأمريكي لا يلتزم بالبنود بالشكل الذي طرحته إيران وبالشكل الذي تتحدث عنه مذكرة التفاهم، فيعني أن إيران غير ملزمة أيضا بالعمل بالتزاماتها. الميدان هو حاليا من سيحكم في نهاية المطاف إن كان الطرفان سيعودا إلى طاولة المفاوضات أم أن الميدان سيكون له كلام آخر، خاصة وأننا نرى استهدافات مكثفة بدأت تتصاعد من كلا الطرفين خلال الأيام الماضية. الجيش الإيراني قبل قليل كان له بيان قصير تحدث فيه عن آخر موجة صواريخ خرجت من إيران، تحدث وقال الجيش في بيان بأن صواريخ أرض استهدفت من خلالها إيران معدات للجيش الأمريكي في قاعدة عريف جان بالكويت، وهي الصواريخ التي قيل بأنها استهدفت الكويت خلال الساعة الماضية مع سماع لدوي انفجارات في الكويت. البيان أضاف بأن العملية تأتي ضمن المرحلة 18 من عمليات الصاعقة ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران وما تزال، فيما أيضا أضاف البيان بأن الصواريخ استهدفت منظومة هايمرس الصاروخية في الكويت التي جرست استخدامها يوم أمس إن تذكرنا لإطلاق صواريخ ردا على ما يبدو على الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت خلال الفترة الماضية. يمكن الإشارة أيضا إلى أن الاستهدافات الأمريكية ما تزال تركز على المناطق الجنوبية، تحديدا محافظة هرمزغان التي أعلن وزير التربية والتعليم يوم أمس بأن الامتحانات اليوم الثلاثاء على مختلف المستويات في هذه المحافظة فقط سيتم إلغاؤها حتى وقت أو حتى إشعار آخر. ستجري الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية في وقتها، لكن محافظة هرمزغان في الوقت الحالي لها أولوية خاصة، وقال وزير التعليم والتربية بأن الأولوية هي للأمن، أمن الطلاب في هذه المحافظة، ما ينبئ بأن المرحلة المقبلة قد تشهد أيضا تصعيدا مكثفا في هذه المدينة بالذات الواقعة على مضيق هرمز والتي تتحكم من خلالها إيران في إدارة حركة الملاحة وتأمين المضيق كما تتحدث إيران باستمرار. اللافت كان هو استهداف محيط محطة بوشهر الكهروذرية. هذا الأمر دفع أيضا المندوب إيران لدى الأمم المتحدة خلال الساعة الماضية لتوجيه رسالة إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وأيضا إلى مجلس الأمن، تحدث فيها باستفاضة عن الاستهدافات المتكررة أمريكيا للمحطات الكهروذرية والمحطات النووية ذات البعد المدني، وطالب بتحرك الفوري لخطورة هذه الاستهدافات ولما قد يطال المنطقة من مخاطر بيئية في حال تكررت بشكل أعمق خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران، تحول إلى واشنطن مع محمد بالدين. يعني بينما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء موجة وجولة جديدة من الهجمات، ماذا جاء في تفاصيل البيانات الأمريكية؟ ماذا أيضا عن المواقف السياسية المسجلة؟
5: حتى الآن لا تفاصيل تذكر سوى ما قاله المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، من أن مجموعة من أصيبوا من الجنود الأمريكيين منذ بداية الحرب بلغ نحو 100 جندي، وبأن 96% منهم عادوا بالفعل إلى مواقعهم وإلى أداء مهامهم العسكرية. عمليا هنالك بعض التفاصيل البسيطة تتكشف، نقلتها الوول ستريت جورنال عن مصدر عسكري، من أن الدفاعات الأمريكية الجوية خاصة المحيطة بقاعدة القاعدة الأردنية التي استهدف فيها جنود أمريكيون راوغتها الصواريخ الإيرانية، وهي صواريخ فائقة السرعة، هذه نقطة لافتة بالنسبة للجانب الأمريكي، وبأن الصواريخ الثلاثة أصابت أهدافها، وبأن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا، صاروخ من الصواريخ أصاب سكنا مؤقتا ووحدات سكنية مؤقتة في تلك القاعدة. كذلك تفصيل آخر يتعلق بسيناريوهات توسيع الأعمال العسكرية الأمريكية، هنالك مؤشرات متضاربة تسمع من الإدارة الأمريكية حينا أن واشنطن أوعزت لتل أبيب بأنها يجب أن تستعد لاحتمالات أن تدخل على خط المواجهة، ثم مؤشرات أخرى ترصد وتنقل عن مسؤولين من أن ترامب قال للجانب الإسرائيلي بأنه عليهم ألا ينخرطوا الآن في الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة. اللافت وسط كل ذلك هو أن تصريحات ترامب وروبيو وزير الخارجية تقول بأن هنالك قنوات لمحاولة الوصول أو العودة إلى طاولة الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة مصرة على أن لا تترك الجانب الإيراني يفلت من عواقب استهدافه للملاحة عبر مضيق هرمز. حتى الآن ما تزال واشنطن مستمرة في جولات متتالية من الضربات التي تقول إن غرضها منها هو تقويض القدرات العسكرية والدفاعية الإيرانية وتقليص القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، ولذلك تركزت في السواحل الجنوبية أو في بعض المواقع العسكرية التي توجد بها أصول عسكرية إيرانية. وترامب يقول رغم ذلك بأنه الجانب الإيراني ما يزال مصرا وساعيا إلى الوصول إلى اتفاق، ويقول روبيو بأن الحل الدبلوماسي مرحب به في كل وقت، لكن يجب على الإيرانيين أن يفهموا أن عليهم أن يلتزموا بما يتم التوصل إليه من اتفاق.
0: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو زينون موكونغو نيغاي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. وأشارت الرسالتان إلى استهداف الناقلة القطرية أركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز وإلى تعرض البلاد لهجمات صاروخية خلال هذا الشهر، مشيرة إلى تأكيد تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وجددت رسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للاستهدافات الإيرانية السافرة، وعدتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا يشكل تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي. وحملت رسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال. كما دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقالت الوزارة إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الخارجية القطرية على الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في عمان. وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن الناقلة ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العملية التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطرة الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي إن أي محاولات من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بالشعب اللبناني. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
1: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوى داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف، ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
2: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة، والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة، آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيداً وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: اندلعت حرائق ضخمة إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية لهجمات مركزة من أجل السيطرة عليها نظراً لموقعها الاستراتيجي.
3: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا، أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغراد، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجدداً عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدناً عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا، في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود، قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
0: تسلم أندي بيرنهام مقالد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح 7 رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
4: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
5: لقد أنجزت المهمة. خلال 6 سنوات ونصف نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
4: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنهام أمام ذات البوابة ترحيباً بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنهام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ.
6: We will make this moment a circuit breaker.
7: سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
4: وعود كثيرة قطعها بيرنام اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
8: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بانم رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية، لندن.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضيه بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، مبررا ذلك بما وصفه بالمعاملة التمييزية في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما وفق البيت الأبيض. ولفتت الرئاسة الأمريكية إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي ليتجاوز 5200 قتيل وفق حصيلة جديدة نشرها رئيس البرلمان. وسجلت حوالي 100 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، بينما لم تنشر السلطات عدد المفقودين. هذا وبات قرابة 20,000 شخص بلا مأوى في مدينة لاغويرا وفي مخيمات عشوائية. الآن إلى برنامج اقتصادكم.
9: أرباح المونديال بالأرقام، من يدفع ومن يربح؟ فولكسفاجن ترفع الراية البيضاء أمام قوة التقنيات الصينية، وهل انتهى عصر إتلاف شركات الأزياء الشهيرة لمنتجاتها غير المباعة؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

كأس العالم غادر الولايات المتحدة باتجاه مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي. إسبانيا لم تحصد اللقب فقط، بل حصلت أيضاً على جائزة بطل المونديال وقيمتها 50 مليون دولار، فيما نال المنتخب الأرجنتيني 33 مليون. هذه كانت أكبر نسخة من كأس العالم حتى الآن بمشاركة 48 منتخباً، ويتوقع أن تحقق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيرادات تتجاوز 9 مليارات دولار، لتكون بذلك الحدث الرياضي الأكثر ربحية في التاريخ. جزء كبير من هذه الأموال جاء من حقوق البث والرعايات والتذاكر، لكن أسعار التذاكر أثارت جدلاً واسعاً لأنها بدأت بالنحو 60 دولار ووصل بعضها إلى قرابة 10,000 دولار بحسب تيكت داتا. فالنسخة الموسعة رفعت عدد المباريات والجماهير، وبالتالي زادت فرص الربح، لكنها فتحت أيضا نقاشا حول ما إذا كانت البطولة أصبحت مكلفة أكثر من

0: إذن أرحب بضيفي في الاستوديو الزميل الإعلامي أحمد العقاد، الصحفي في موقع وين وين الرياضي. أهلا بك معنا. جوائز مليونية ليس لحامل الكأس فقط، لوصيفه وأيضا للمركزين الثالث والرابع. دعنا شوي في بعض أرقام هذه الجوائز.
1: مرحبا بك وعاد، ومرحبا بالسادة المشاهدين. الحقيقة هذه أكبر نسخة من كأس العالم تحصل على أو يكون فيها مجموع جوائز وصل إلى رقم قياسي. إذا تحدثنا عن إجمالي الأرقام أو إجمالي الجوائز لكل المنتخبات المشاركة وصل إلى 655 مليون دولار. طبعاً الكل يعلم توزيعها كان بالنسبة للفريق الفائز 50 مليون دولار حصل عليها منتخب إسبانيا، وتبدأ من دور المجموعات الفريق الذي يشارك في المجموعات يحصل على 9، الدور الذي يليه يحصل على 11، الدور 32 يحصل على 15 مليون دولار، ثم 19، المركز الرابع 27 مليون دولار، 29 مليون دولار، 33 للوصيف.
0: 50 مليون دولار هو رقم بحد ذاته كبير، ولكن بالنسبة للأرقام التي يعني تمر في بطولة بحجم كأس العالم، هل هو رقم كبير؟ يعني أكيد الفريق الرابح ليس أو المنتخب الرابح ليس هو المستفيد الأكبر من هذه البطولة.
1: قياساً إذا بدنا نحكي على عائدات الفيفا بالنسبة لهي النسخة اللي هي أيضاً وصلت لرقم قياسي،
0: صحيح.
1: نحن عم نتحدث عن ربما يصل الرقم إلى 13 مليار دولار. الخمسين مليون دولار تعتبر رقم بسيط جداً بالنسبة للفيفا لفريق الفائز، لكن المجموع كما ذكرنا هو 655.
0: بالنسبة لميزانيات هذه المنتخبات بشكل عام، وهنا يعني منتخب إسبانيا ميزانيته السنوية 4 أضعاف من منتخب الأرجنتين، برأيك إلى أي درجة تؤثر الميزانية في يعني نجاح المنتخب؟
1: نجاح المنتخبات بالفعل هذا يثير جدل دائما بين المنتخبات التي عندها ميزانية والمنتخبات التي عندها طاقات بشرية. أكيد منتخب إسبانيا ميزانيته أقوى، لكن إذا نظرنا على صعيد الجانب الذي تستفيد منه منتخب مثل منتخب إسبانيا على صعيد الفئات السنية، الأكاديميات، تطوير البرامج التدريبية للفئات العمرية، هذا يساعد جدا في تأهيل منتخب جيد. لكن إذا نظرنا لمنتخب الأرجنتين لا يعتمد على هذه الميزانيات بشكل كبير، يعتمد على الخبرات المتوارثة عنده، أكيد أيضا الاستقرار الفني الموجود، كم كبير من المواهب موجودة في الأرجنتين قياسا على كثير من دول العالم.
0: هل عندنا فكرة أين تصرف أموال الجوائز؟ بما أن أكيد ليست يعني لن يكون لها تأثير بالميزانية العامة للمنتخبات.
1: هذا بعتقد يعود لكل اتحاد خاص بكل بلد، لكن أكيد هناك جوائز خاصة بالفرق، هناك استفادة مثلا في الدول النامية تستفيد من هذه المبالغ، خاصة نحن تحدثنا هذه النسخة عن 8 منتخبات عربية. أكيد حيستفيدوا من هذه المبالغ لو تم تخصيصها بشكل صحيح في الأكاديميات، كما شفنا مثال الأكاديميات الموجودة في المغرب،
0: صحيح،
1: استفادت كثيرا من تطوير المنتخب المغربي. يجب توجيه هذه الأموال، وأغلب المنتخبات تقريبا باستثناء مصر والمغرب أعتقد حصلت على 9 مليون دولار على الأقل، وهي تساعد بشكل كبير في تطوير أداء المنتخب.
0: تمام. طيب بالنسبة لإيرادات الفيفا، يتم تداول رقم يقارب 9 مليارات، حضرتك قلت من شوي قد يصل إلى 13 مليار، من أين تأتي هذه الأرقام؟
1: ذكرنا أكيد هذه أرقام قياسية بالنسبة للنسخ مقارنة مع النسخة الأخيرة، كانت في قطر 7.6 مليون، 7 مليار فاصلة 600 مليون. أكيد الرقم الأول هو من الإعلانات التجارية والعائدات، الحقوق البث التلفزيوني، أيضا بيع التذاكر وإعادة بيع التذاكر، أيضا كما نعلم أنه هناك
0: في السوق إعادة السوداء. بيع
1: الفيفا لا مش سوق سوداء، موقع خاص لإعادة البيع،
0: صحيح.
1: الفيفا يأخذ أيضا من موقع إعادة البيع 15% من نسبة المبيعات. الإعلانات التلفزيونية كم كبير من العائدات تصل، يعني

0: إذا حدثنا أو ذكرنا مثال بسيط في بعض المباريات تصل الثانية التلفزيونية إلى حوالي 25,000 دولار، يعني إذا تحدثنا مثلا في الريال القطري الثانية الواحدة 1,000,000 ريال. ففي بعض المباريات إعلان 30 ثانية يصل إلى 750,000 دولار. هذه عائدات ضخمة جدا طبعا لقنوات الناقلة وللفيفا، دائما الفيفا هو الفائز الأول.
1: وهناك عدة درجات من الإعلانات. شهدنا خلال مباراة أمس وجود لشركة الطيران القطرية لأرامكو وغير من الشركات. ما نوع هذه الرعاية؟ ماذا تستفيد الشركات وماذا تستفيد الفيفا؟
0: هذه النوع من الرعاية تعتبر راعي رئيسي، مثل الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الإعلانات، هي راعي رئيسي للفيفا، تظهر إعلاناته في كل الفعاليات الخاصة بالفيفا، مثال في المباريات، في الفعاليات الترويجية التي ينظمها حتى الفيفا خارج الملعب خلال البطولة، في الإعلانات التجارية وغير ذلك. هذا يساهم أيضا في دعم عائدات الفيفا التي تصل إلى أرقام قياسية، ويفيد أيضا الشركات التجارية في أنه تصل إلى أكبر قدر من المشاهدين، يعني ربما 50 مليار مشاهد في هذه النسخة.
1: أيضا عدد المنتخبات كان الأكبر تاريخيا، هل رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 أثر برفع العوائد المالية؟
0: هو أثر بشكل كبير، وهو مش بس أثر، هذا كان سبب رئيسي لرفع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دول هذه الثلاث، لكي تحقق عائدات مالية. تم رفع هذا العدد ليتناسب مع العائدات بالنسبة لهذه الدول، وهذا طبعا وصل إلى رقم قياسي كبير في هذه البطولة ذكرناه، واستفادت منه الدول اللي استضافت هذه البطولة. الحديث هنا نتحدث عن إرث
1: رح اقتصادي هون، ولكن يعني رفعت العوائد مقابل رفع الكلفة أيضا، أليس ذلك؟ وهنا يعني أثير الجدل حول أن المشجعين هم من دفعوا الثمن،
0: والخاسر الأكبر.
1: هل توافق على هذا؟
0: هو الخاسر الأكبر كان في هذه البطولة حسب إحصائيات حديثة الجمهور وشراء التذاكر، كان هو الخاسر الأكبر من ورائها، خاصة إذا قارنا أيضا مع نسخة قطر، وصلت بعض التذاكر في النهاية إلى أكثر من 10,000، وربما وصلت إلى 30,000 دولار، أرقام خيالية. ربما في أيضا أرقام عن مقاعد قريبة تصل تذاكرها إلى مبالغ خيالية، فهذا الموضوع أكيد أثر بشكل كبير على الجمهور. أيضا هناك الفنادق، بعض الإحصائيات تتحدث عنه الفنادق لم يتم إشغالها بالشكل الذي كان متوقع.
1: سنفصل بهذه النقطة والاستفادة النواحي الأخرى التي استفادت فيها الدول المستضيفة الثلاث، ولكن هناك أيضا حديث عن نية لدى الفيفا وتوجه إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة أكثر من 48 ربما إلى 64 منتخب، هل برأيك هذا قابل للتحقيق؟ ما الفوائد والمخاطر منه؟
0: ما أعتقد حاليا بعد هذه النسخة أنه يتم الرفع لضعف أكثر وأكثر، الأمر وارد طالما فيه عائدات مالية بالنسبة للفيفا وللدول المستضيفة، لكن نتحدث عن نسخة قادمة في البرتغال، إسبانيا والمغرب ستكون فيها نسخة، والتي تليها ستكون في السعودية، المملكة العربية السعودية، فربما يكون هذا الموضوع بعد ما تظهر نتائج الكاملة لهذه النسخة من عائداتها المالية، ربما الموضوع يعجب الفيفا ويعجب الدول المستضيفة ويحفز أكثر على استضافة كأس عالم، خاصة إذا كان يتوزع على 3 دول، يعني أكيد كما ذكرتي 64،
1: نعم
0: 64 رقم بالنسبة لدولة واحدة أمر صعب ومستحيل يعني.
1: وربما لن تنتهي البطولة خلال شهر واحد. طيب، علاقة رئيس الفيفا بالرئيس ترامب أثارت بعض التساؤلات أيضا، خاصة عندما تم التدخل لتنفيذ قرار رئيس الولايات المتحدة بالعودة عن إعطاء الكارت الأحمر لأحد اللاعبين. هذا الموضوع هل أثر على الإقبال على المونديال وبأي شكل من الأشكال اقتصاديا على العائدات؟
0: الأكيد دائما في رسائل سياسية تريد الولايات المتحدة توصيلها من خلال هذه البطولات وهذا التجمع الجماهيري. ترامب أكيد كان له تدخلات في هذه النسخة، مش بس على موضوع البطاقة الصفراء أو البطاقة الحمراء والطرد، شهدنا بالأمس الحفل الذي أقيم بين الشوطين، هذه سابقة لم تحدث من قبل، يعني وصل التوقيت حوالي 27 دقيقة 27 ثانية، بينما كان هو الاستراحة بين الشوطين هي 15 دقيقة، وهذه سابقة أيضا، يعني أكيد الحكومة الأمريكية. هو حفل ورعاية وإعلانات وأجواء ترغب فيها الولايات المتحدة، ربما تشابه المسابقات التي تستضيفها أيضا الولايات المتحدة، تستفيد منها بهذا الشكل.
1: طب بين الفيفا والدول المستضيفة منها الولايات المتحدة، من الذي استفاد أكثر؟ هل حرص ترامب أن يكون المستفيد الأول؟
0: أكيد لابد أنه استضافة الولايات المتحدة للكم الأكبر من عدد المباريات مقارنة مع المكسيك وكندا اللي استضافوا فقط 13 مباراة من أصل 104 مباريات، فأكيد كان الهدف منه استفادة كبيرة، وهذا الأمر تحقق. يعني تحدثنا عن الفاصل أو الاستراحة ما بين الشوطين بالأمس، الهايدريشن بريك اللي هو في كل مباراة يحدث مرتين في كل شوط، هذه أيضا لم تحدث في أي نسخة من النسخ السابقة، كمان هذه فيها مدخولات إعلانية وكم كبير من المداخيل الإعلانية التي تنجح فيها الولايات المتحدة من خلال تواجد شركات عالمية في الولايات المتحدة تستفيد من ذلك.
1: طيب يعني بالنسبة للعوائد السياحية لكل من الدول الثلاث المستضيفة، كنت تتحدث في بداية اللقاء بأنه لم يتم ملء الفنادق في هذه الدول، خلينا نفصل أكثر الاستفادة السياحية لهذه الدول.
0: إذا أردنا نتحدث عن الخاسر الأكبر بعد الجماهير كانت الفنادق. حسب الإحصائيات الرسمية 80% من الفنادق لم تصل إلى الرقم الذي كانت تتوقعه من نسبة الإشغال للجماهير القادمة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر كان له عدة أسباب، ربما التوقيت الذي
1: ويمكن تفاوت من منطقة إلى منطقة، مدينة إلى مدينة.
0: أكيد بالطبع. بعض الجماهير ربما لم تستثمر في الإقامة في الفنادق، إضافة إلى مثلا موضوع الفيز وغير ذلك الذي كان شاغل كثير من القادمين للولايات المتحدة، أثر كبير على الوصول إلى الولايات المتحدة. أيضا الترويج الذي كان قبل البطولة أثر على أنه تم هناك حجوزات مبكرة لم يتم استثمارها بشكل أكبر، وبالتالي الحجوزات ضاعت على الكثير من المتابعين وأثرت على استضافة الفنادق التي كانت تتوقع أكثر من حضور الجماهير والحجوزات الفندقية.
1: شكرا جزيلا لك الإعلامي أحمد العقاد، صحفي في موقع وين وين.
0: شكرا لك معك.

0: أكبر شركة سيارات في أوروبا وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى شركة صينية حديثة. فالألمانية فولكسفاغن تمر بمرحلة صعبة، تدرس إغلاق عدد من مصانعها في بلادها وتتحدث عن تسريح نحو 100,000 موظف خلال السنوات المقبلة، وتتراجع قدرتها على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. تحدياتها كثيرة. في الولايات المتحدة تواجه رسوماً وقيوداً تجارية. في أوروبا تعاني من ارتفاع التكاليف والتأخر في بعض التقنيات، وخصوصاً البرمجيات والبطاريات. وهكذا اضطرت الشركة التي يبلغ عمرها نحو 90 عاماً أن تستعين بشركة صينية تأسست قبل 12 عاماً فقط حتى تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية. اختارت فولكسفاغن التعاون مع إكسبينغ للاستفادة من تقنياتها في الأنظمة الذكية وتطوير طرازات تستطيع منافسة تسلا والشركات الصينية الأخرى. لكن إكسبينغ ليست مجرد شركة صينية تحاول دخول أوروبا، بل شريكا تكنولوجيا مهما، وتجري حاليا محادثات مع فولكسفاغن وشركات صناعة سيارات أخرى لتأمين مصنعها الثاني في أوروبا. وأعلنت بالفعل عن عزمها إنتاج سيارة كهربائية خارقة تتفوق حتى على طراز تسلا واي الأكثر مبيعاً، وهي تريد تمييز نفسها حتى عن مواطناتها من خلال سيارات طائرة وروبوتات بشرية تشبه الإنسان إلى حد كبير، والتي تخطط لطرحها في أوروبا في المستقبل القريب. باختصار، القصة لا تتعلق بشراكة بين شركتين فقط، بل بتغير واضح يبدو في موازين صناعة السيارات. أوروبا تملك الأسماء العريقة، والصين تقدم السرعة والتقدم في التكنولوجيا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من برلين مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معايلق. أهلا بك معنا ياسر. إذن هل أصبحت شركات صناعة السيارات الأوروبية لا يمكنها الاستغناء عن الشركات الصينية التي تتطور حديثا؟
1: نعم وعد، شركات السيارات الصينية وخصوصا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أصبحت لا غنى عنها في كل العالم فقط، وليس فقط في أوروبا، وهي الآن بدأت في ما يمكن تسميته باكتساح السوق الأوروبي، لدرجة أن شركة إكسبينغ التي أشرت لها ستميط اللثام عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم L03 في مدينة ميونخ وليس في الصين، أي أن الكشف عن هذه السيارة سيكون في مدينة ألمانية في عقر دار شركات عظمى مثل BMW التي تتخذ من ميونخ مقرا لها. هنالك ستكشف هذه الشركة عن سيارتها الجديدة، مما يعني أن هنالك تركيزا صينيا كبيرا لصانعي السيارات الصينيين على السوق الأوروبي الذي بدأوا في اختراقه تدريجيا. BYD الشركة الصينية المعروفة بإنتاجها للسيارات الكهربائية هي أولى الشركات التي بدأت في طرح سياراتها للسوق الأوروبية، سواء تلك الكهربائية بالكامل أو حتى الهجينة التي تعمل بمحركين. وبالتالي فإننا نتحدث الآن ليس فقط عن منافسة، بل ربما عن تهديد استراتيجي لصانعي السيارات الأوروبيين والألمان تحديدا، الذين لطالما هيمنوا على سوق السيارات لعدة عقود من الزمان، وخصوصا أيضا في السوق الصينية. ولكن الآن الآية بدأت تنقلب، وبدأ صانعو السيارات الصينيون يتجهون إلى أوروبا وبشكل أقوى من قبل.
0: ياسر، أيضا يعني كنا رأينا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس منبهر بالروبوتات الصينية خلال زيارته لبكين. هل يمكن القول أننا يعني هذه الزيارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال هكذا تعاون؟
1: وعد، يجب أن لا ننسى أن شركة فولكسفاغن الألمانية في عام 2023 استثمرت نحو 700 مليون دولار في شركة إكسبينغ، وهي حاليا تمتلك حصة 5% من هذه الشركة. الشركة الألمانية تتيح لإكسبينغ الدخول إلى الولوج إلى السوق الأوروبية، وفي نفس الوقت تتيح إكسبينغ لفولكسفاغن الاستفادة من برمجياتها ومن قدراتها على تطوير السيارات الكهربائية. الصانعون السيارات الألمان فاتهم القطار فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية الألمانية لا تنافس مثيلاتها الصينية فيما يتعلق بمدى الذي تحتاجه السيارة قبل أن يعاد شحنها في التكنولوجيا الداخلية، تكنولوجيا الترفيه والتكنولوجيا المساعدة في القيادة التي توفرها السيارات الصينية، وأيضا حتى في مدى الراحة. كما أن الأسعار التي تقدمها السيارات أو شركات الصينية فيما يتعلق يعني في نماذجها الحديثة هي أسعار منافسة للغاية للشركات الأوروبية، وهو الأمر الذي دفع إكسبينج كما ذكرت في مقدمتك، وهو الأمر الذي دفع إكسبينج إلى التفاوض أو الدخول في مفاوضات مع شركة فولكسفاجن من أجل تأمين مصنع لها في أوروبا، لأنها في أوروبا وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وبالتالي لم يعد بإمكانها تصنيع سيارات في داخل أوروبا تكفي للطلب المتزايد على هذه السيارة، ولذلك فإنها تريد مصنعا إضافيا من أجل تلبية الطلب المتزايد في أوروبا على السيارات الكهربائية. العام الماضي عام 2025 شهد لأول مرة في التاريخ عدد بيع سيارات كهربائية أكثر من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري على مستوى العالم، وفي أوروبا تحديدا التي بدأت فيها الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا في الاتجاه تدريجيا إلى تقليل الاعتماد على المحركات العاملة بالطاقة الأحفورية والاتجاه إلى السيارات الكهربائية الأكثر يعني رفقا بالبيئة، وأيضا الأكثر اعتمادا على الطاقة الكهربائية البديلة سواء تلك المولدة من الرياح أو المولدة من المياه، وهو أمر بات ينتشر بشكل كبير في أوروبا.
0: ولكن ليست سيارات الطائرة بعد، صحيح؟
1: تتجه إلى الانبهار،
0: يعني تتحدث عن تزايد الطلب الأوروبي السيارات على السيارات الكهربائية. إكسبينج تتميز أيضا بإنتاج سيارات طائرة أو مشروع الكبير لإنتاج سيارة طائرة مبهرة، ولكن عمليا كم سيكون هذا المنتج مطلوب في أوروبا؟
1: طبعا طبعا وعد ما يزال مشروع السيارات الطائرة مشروعا ما يزال في خطواته الأولى، ما زال طفلا يحبو حتى الآن في أوروبا على الأقل، وبالتالي فإننا يجب أن ننتظر المستقبل ما إذا كان، لأن السيارات الطائرة ليست فقط مجرد سيارة تشتريها وتطير بها من جهة إلى جهة، فهي سيارة ستخضع لقوانين الطيران، ستخضع لتنظيم المرور، هنالك الكثير من القوانين والأعراف أو المرافقة لمثل هذا الانتقال من السيارات التي تمشي على الطرقات إلى السيارات التي تطير في الهواء، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي المعروف ببيروقراطيته العالية وألمانيا تحديدا التي اخترعت كلمة البيروقراطية ستكون هنالك حواجز إدارية كثيرة من أجل السماح بإنتاج أو ببيع السيارات الطائرة على مستوى أكبر. ربما نرى تقييدات لها كما نرى تقييدات حاليا لموضوع المسيرات هنا أو درونز أو أيضا موضوع الطائرات الخاصة، حتى هنالك تقييدات كبيرة تمنع المستهلك العادي من الإقبال على هذا النوع من السيارات، ولكن ذلك قد يتغير مستقبلا إذا ما باتت البنية التحتية المخصصة لهذه السيارات الطائرة أكثر انتشارا في المدن والبلدات الأوروبية.
0: طيب لنعود إلى الواقع قليلا، وتحديدا عن ما أعلنته شركة فولكسفاجن من نيتها تستريح عدد كبير نحو 100,000 من الموظفين لديها خلال السنوات القليلة المقبلة. هل تعول الشركة على هذه الشراكة يعني لإنقاذ وضعها المالي، وبالتالي يعني هل يمكن أن تتراجع عن تستريح هذا العدد من الموظفين وأغلاق المصانع أيضا؟
1: حتى اللحظة لا تبدو الشركة يعني موافقة على أو متمسكة بقرارها فيما يتعلق بإغلاق المصانع على الأقل، ولكن فيما يتعلق بتسريح العمال فإنها قد تتجه إلى هذا العدد الذي تم الإعلان عنه، وهو 100,000 عامل حول العالم في مصانعها حول العالم، من بينهم حوالي 40,000 إلى 50,000 في ألمانيا وحدها، وبالتالي فإن هذا القرار الصادم لقطاع السيارات الألماني أولا وللحكومة الألمانية ثانيا يجعل الشركة تتمسك بأي خيط يمكنه أن يحافظ على أرباحها، وبالتالي الشركة هي معنية بالأول بتأمين الأرباح لمساهميها، ولذلك فإن أي تعاون مع الشركات التي تريد اختراق الأسواق الأوروبية عن طريق تطوير سيارات مشتركة ما بينهما سيؤدي إلى زيادة المبيعات لدى فولكسفاجن ولدى الشركة الصينية مثل إكسبينج على سبيل المثال، وإلى أيضا إنقاذ سهم الشركة في البورصة الألمانية، وهو الأمر الذي يركز عليه قادة الشركة، ولذلك فإن إغلاق المصانع قد تبدو خطوة دراماتيكية على الأقل لحد الآن، ولكنها قد تتجه الشركة إلى ربما حل هجين يضمن أن تحافظ الشركة على مصانعها في ألمانيا، ولكنها في نفس الوقت لن تكون مصانع خالصة لشركة فولكسفاجن. قد يكون الحديث ربما عن هذا التفاوض الذي أشرنا له مسبقا بين إكسبينغ وفولكسفاجن فيما يتعلق بربما بيع أحد هذه المصانع إلى إكسبينغ من أجل تحويلها إلى مصنع لتطوير سيارات خاصة بهذه الشركة، وربما إنقاذ بعض أماكن العمل التي أعلنت الشركة الألمانية عن تسريح عمالها من قبل، وهذا قد يكون خيارا عمليا ومفيدا لكلا الطرفين.
0: طيب المستهلك في سوق السيارات الألماني يفتخر بالصناعة الألمانية، كيف يشعر أو كيف ينظر إلى اليوم الشراكة والدور الأساسي للشركات الصينية في صناعة السيارات الألمانية؟
1: بالطبع ما تزال الشركات الألمانية تتربع على عرش السيارات الأكثر طلباً هنا في ألمانيا على الأقل على المستوى الوطني، ولكن ذلك يتغير تدريجياً، وذلك أولاً مع ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن التغيرات الجيوسياسية حول العالم من جهة، ومن جهة أخرى فإن هنالك أكثر وعياً أكبر لدى المواطن والمستهلك الألماني بمدى تأثير محركات الوقود الأحفوري على البيئة، وهذا أيضا يدفع الكثير منهم إلى البحث عن سيارات تكون يعني كهربائية أولا، وثانيا ذات مدى بعيد، أي أنه لا يحتاج إلى إعادة شحنها مجددا ومجددا مع كل 100 أو 200 كيلومتر، وهو الأمر الذي لا توفره السيارات الألمانية حتى اللحظة. ولذلك تبدو الشركات الصينية ربما الأكثر مناسبة لذوق أو لطلبات المواطن الألماني الذي يبحث عن سيارة ذات مميزات قوية منافسة ربما للبديل الأوروبي أو الألماني من جهة، ومن جهة أخرى فهو يبحث أيضا عن سعر مناسب له، إذ أن الأسعار لم تعد أو دخل المواطن الألماني لم يعد يكفي لشراء سيارات جديدة تقدر ثمنها بأكثر من ربما 50 أو 60 ألف يورو. نحن نتحدث عن موديلات حديثة تصدر العام الحالي من شركات مثل إكسبينغ أو هواوي أو بي واي دي، يصل سعرها لحوالي 30 إلى 40 ألف يورو على الأكثر، وهو يعني ربما نصف عدد أو نصف سعر السيارة الألمانية، وهو أمر يعني كفيل بقلب ذوق المواطن الألماني بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهذا ربما ما قد نشهده بعد دخول شركات مثل بي واي دي أو إكسبينغ بشكل أقوى إلى السوق الألمانية.
0: ياسر أبو معايلق من برلين، شكرا جزيلا لك.

ابتداء من هذا الأسبوع يمنع الاتحاد الأوروبي شركات الأزياء من إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة. القرار يشمل مجموعات كبرى مثل برادا، شانيل، لوي فيتون، وإضافة إلى إندكس المالكة لعلامة زارا، ويجبرها على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع المخزون الفائض ومرتجعات العملاء. الموضوع حساس جداً بالنسبة للعلامات الفاخرة، لأن إتلاف المنتجات كان إحدى الطرق التي تستخدمها للحفاظ على ندرتها وسعرها وصورتها، والآن أصبحت أمام ثلاثة خيارات أساسية: إما الاحتفاظ بالمخزون ودفع تكلفته، أو بيع جزء منه عبر خصومات مدروسة، أو ببساطة إنتاج كميات أقل من البداية. سبب إثارة الموضوع اليوم قضية رفعت منذ أيام ضد العلامة الفرنسية شانيل، التي كانت تتلف بشكل روتيني آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ بحسب فاينانشال تايمز. والقرار الأوروبي يضع نموذجاً كاملاً في قطاع الأزياء تحت الضغط، خاصة العلامات التي تعتمد الندرة كأداة للتسويق. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران. انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم. والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان. والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة ويقول لأن قواته ستنتشر في زوتر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال وجنوبية قطاع غزة. انفجارات ضخمة في هجوم روسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا وقتل وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغورود.

البداية من إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دو انفجارات في منطقة سريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار بشيراز. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.